0: الحرية لإعادة فتح مضيق هرمز بجهد عسكري ومظلة دفاعية أمريكية أمام حركة سفن للخروج من مياه الخليج، السفن العالقة في تلك المنطقة عبر مضيق هرمز، بدأ صبيحة الاثنين بالتوقيت المحلي للشرق الأوسط، وأعلن الرئيس الأمريكي بشكل مفاجئ تجميده لفترة وجيزة بعد منتصف ليل الأربعاء بتوقيت الشرق الأوسط. وبالتالي هذا المشروع قصير الأمد الذي لم يدم طويلا، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن الآن أنه في إطار تفاهمات قادتها باكستان ودول أخرى وبالتوافق المشترك مع إيران، جرى الاتفاق على تجميد العمل بهذا المشروع مع استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية. ولكن ذلك يأتي في ضوء التقدم الهائل الذي يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي جرى مع ممثلي إيران من أجل التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي من أجل التعامل مع الملف النووي الإيراني وغيره من القضايا. وقال إن هذا التجميد المؤقت من أجل الوقوف على إمكانية وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع إيران وتوقيعه. وبالتالي الرئيس الأمريكي يقدم هذه الخطوة كخطوة مشتركة تأتي بالاتفاق مع إيران للعودة إلى الوضع السابق، بحيث لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى إجراءات إيرانية في هذا الإطار إذا كانت إيران فتوقف إجراءاتها المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز. لكن عمليا الرئيس الأمريكي يعود إلى مرحلة ما قبل إعلان يوم الاثنين صبيحة الاثنين حول مسألة بدء مشروع الحرية، وذلك في إطار تقدم يتحدث عنه، تقدم كبير حقيقة مع الجانب الإيراني. سبق هذا الإعلان بطبيعة الحال تصريحات لوزير الخارجية ماركو روبيو في مؤتمر صحفي هنا من البيت الأبيض، لم يأتي في إعلان في مقدمة المؤتمر الصحفي، لكن في سياق إجابته على الأسئلة قال إن عملية الغضب الملحمي، أي ما تشير إليه الإدارة الأمريكية لهذه الحرب مع إيران، انتهت بعد أن حققت أهدافها، وهذه الأهداف كانت تتعلق بتفكيك قدرات إيران العسكرية التي كانت تستخدمها كدرع من أجل حماية مشروعها النووي كما قال وزير الخارجية.
1: ولكن حتى اللحظة كل ذلك فادي في إطار تعليق وانتهاء تعليق المشروع الحرية وانتهاء عملية الغضب الملحمي، ولكن دون ما تفاصيل عن إمكانية أن تعود هذه العمليات بشكل أو بآخر، أو عن تفاصيل متعلقة بالتفاوض.
0: كلا، مسألة تعليق، هو قال إن تعليق مسألة مشروع الحرية هو لفترة وجيزة، نعم، مرهونة بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني. بالنسبة للتفاوض، أعاد مرة أخرى وزير الخارجية روبيو اليوم رسم الإطار الذي تريده الولايات المتحدة. لا يكفي لإيران أن تقول أنها لا تريد سلاح نووي، ينبغي أن تتخذ خطوات عمليا تؤدي إلى حرمانها من إمكانية الحصول على سلاح نووي. في مقدمتها التخلي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، التخلي عن أجهزة الطرد المتقدمة في أعماق الأرض وتخزينها في أعماق الأرض في منشآت في عمق الجبال، وأيضا عمليا وقف برنامج الصواريخ بعيدة المدى. كل هذه الخطوات تعتبر الإدارة الأمريكية أنها بالفعل إذا اتخذتها إيران فهذا يحول دون إمكانية امتلاكها سلاحا نوويا. وطرح نموذجا يمكن أن تقبل به الإدارة الأمريكية، وهو أن يكون لدى إيران برنامج نووي مدني على غرار دول أخرى لا تقوم بالتخصيب ولكن تحصل على الوقود النووي. وبالتالي هذه الشروط التي أعاد رسمها وزير الخارجية روبي، وقال ليس بالضرورة أن نتوصل الآن إلى اتفاق نهائي بما أن هذا الاتفاق معقد وتقني، ولكن هو يتحدث عن إطار، أن ترى الإدارة الأمريكية في إطار هذا الانخراط الدبلوماسي من قبل كل من ويتكوف وكوشنر أن هناك قضايا تفاوضية قابلة للتفاوض مع إيران من ناحية، وأيضا تنازلات تقبل بها إيران في ضوء الوقائع الجديدة، حيث تعتبر لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذا الضغط الاقتصادي الذي تمارسه، الانتصار في الحرب من وجهة النظر الأمريكية بعد تدمير قدرات إيران العسكرية، ينبغي أن يدفع إيران للقبول بالتفاوض والجلوس للتفاوض وفق الشروط التي تطرحها الولايات المتحدة. الإدارة الأمريكية على لسان وزير الخارجية روبيو يعتبر أن هذه الشروط مفيدة لإيران لأنها سوف تسمح لها بإعادة الإعمار، وأيضا تفتح أمامها مجال الازدهار الاقتصادي في ظل هذه الضغوط التي تمارسها الإدارة، ليس فقط على إيران ولكن على أي جهة أخرى قد تتعامل مع إيران تجاريا من خلال العقوبات الثانوية التي تفرضها وزارة الخزانة. نعم.
1: بادي، فيما يبدو أيضا بأن باكستان ما زالت في الواجهة كوسيط للتفاوض، أليس كذلك؟
0: نعم، لأن منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما

0: يبدأ بأنه بناء لطلب من باكستان ودول أخرى جرى التوافق على كذا وكذا وكذا، وبالتالي القناة الباكستانية حتى هذه اللحظة لا تزال نشطة، هناك تبادل للرسائل، ولكن ما تتحدث عنه الإدارة الأمريكية إمكانية العودة للتفاوض المباشر من أجل التوصل إلى اتفاق، مع إقرار من قبل إدارة رئيس دونالد ترامب أن هناك صعوبات تواجهها إيران في مسألة اتخاذ القرار كما ترى الإدارة الأمريكية. هناك سابقا قبل هذه الحرب النظام الإيراني معقد، هناك طبقات مختلفة ومستويات مختلفة لاتخاذ القرار، ولكنها أصبحت أكثر تعقيدا بفعل الضربات التي وجهتها الإدارة الأمريكية للقيادة وإسرائيل أيضا للقيادة الإيرانية. وبالتالي أحيانا كما تقول الإدارة الأمريكية مسألة اتخاذ القرار والحصول على الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية تتطلب بعض الوقت، لكن من الواضح أن القناة الباكستانية لا تزال قائمة ومعتمدة من قبل الطرفين واشنطن وطهران.
1: شكرا لك مراسلنا من البيت الأبيض فادي منصور. الآن إلى طهران مع محمد البقالي. أهلا بك محمد، ما الذي يقوله الإيرانيون حيال هذه المستجدات؟
2: لم يقولوا شيئا محمد في الحقيقة، يبدو القرار جاء بعد منتصف الليل يعني بالساعة الثانية بتوقيت طهران، لحد الآن لم يصدر أي شيء، ويمكن أن نتوقع أن الأمر على كل حال التصريحات التي سبقت هذا القرار لم تشير على هنا في طهران لا من قريب ولا من بعيد إلى احتمال حدوث مثل هذا القرار، بل العكس هو الصحيح. كنا في لهجة تصعيدية للحرس الثوري الذي حذر من جديد كل السفن التي ترغب في عبور مضيق هرمز من سلوك أي مسار آخر غير ذلك الذي تحدده قوات الحرس الثوري ووفقا للأطر والآلية التي حددتها طهران، الآلية التي أعلنت عنها وقالت بأنها أرسلتها بالبريد الإلكتروني إلى السفن المعنية، ويبدو أن المقصود هي السفن العالقة التي لم تتمكن من العبور، يبدو أنها توصلت ببريد إلكتروني يوضح الشروط التي يمكنها أو الشروط التي تمكنها من العبور، وتتضمن أساسا التنسيق مع السلطات الإيرانية وأساسا مع قوات الحرس الثوري واستجابة لمجموعة من الشروط التي تفرضها طهران لم يتم توضيحها، ولكن على الأرجح تتضمن دفع رسوم، ثم الشرط الثاني وهو الأهم الالتزام بالمسار الذي حددته طهران في العبور في مضيق هرمز.
1: إذن حتى اللحظة محمد يبدو أن التصريحات متناقضة من الجانبين حتى هذه اللحظة، رغم أن الرئيس ترامب يتحدث عن أن الاتفاق جرى بصورة متبادلة.
2: لا هذا الأمر لم نسمع من الإيرانيين، وكما يقال لا ينسب لساكت قول، لم نسمع منهم هل كان هذا الأمر بصيغة متبادلة، ولكن إذا دخلت مساحة التحليل ومساحة قراءة ما الذي حدث لا يوجد ما يقول بأن الإيرانيين توافقوا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذا الأمر. لماذا؟ لأنه هو قرر بشكل منفرد هذا الأمر قبل يومين، وقرره بطبيعة الحال في سياق تصعيد يستهدف الضغط على إيران. بالتأكيد لم تكن طهران سعيدة بهذا القرار، ردت بأنها لن تسمح بأي عبور لأي سفينة عبر مضيق هرمز دون موافقتها ودون الشروط التي تحددها وداخل المسار الذي تحدده بدقة، في إشارة إلى أن أي عبور داخل المسار الآخر الذي تحدده الولايات المتحدة سيواجه بقوة النار. بل أكثر من ذلك محمد، حدث ما كاد يمكن أن يؤدي إلى اشتباك عندما قال الحرس الثوري إنه أطلق النار على بارجتين أمريكيتين حاولتا العبور، وإطلاق النار هذا كان تحذيريا أي أنه لم يكن يهدف إلى الإصابة، ومن ثم تراجعت البارجتين الأمريكيتين. بمعنى كل الذي حدث خلال 48 ساعة الأخيرة يشير إلى أن الرئيس الأمريكي اتخذ هذا القرار وطهران لم تسلم له به وصعدت وذهبت بالأمور إلى مداها.
1: هل تتبنى طهران محمد نعم اعذرني على المقاطعة، ولكن الحديث من سي بي اس نيوز عن أن سفينة شحن في الخليج تعرضت لهجوم، كان هذا الخبر قبل ساعة تقريبا، هل تتبنى طهران أيا من تلك العمليات بشكل واضح وصريح؟
2: بالنسبة للعملية الأخيرة محمد، لا لم يصدر أي شيء من قبل سواء الحرس الثوري أو بحرية الجيش الإيراني، لم يصدر أي شيء يؤكد هذا الأمر أو ينفيه. في العادة يأخذ الأمر بضع ساعات وربما

0: خاصة كل الأحداث التي تقع في الليل ما لم يكن حدثا كبيرا لا يتم التعليق عنه إلا في اليوم التالي في الصباح. ولكن علقت طهران من قبل على مسألة البارجتين الأمريكيتين، واليوم أو يمكن أن نتحدث عن البارحة في الحقيقة أصدر الحرس الثوري فيديو يوثق لتحذير يوجهه لبارجة أمريكية أخرى من أجل التراجع، وقال إنها استجابت وتراجعت، بل وأضاف جملة على كل حال يمكن أن تفهم في أنها في سياق التصعيد الكلامي أنها لو لم تستجيب كانت ستتعرض للتدمير. إذن يمكن أن أقول إن الأمور وصلت خلال اليومين الأخيرين إلى حالة من الاشتباك التصعيد الكلامي من جهة، والاشتباك القريب الذي يمكن أن يؤدي إلى ما هو أكبر لدرجة أنه ثم إطلاق النار ولو بصيغة تحذيرية. هذا يعني أن الأمور كان يمكن أن تتطور إلى درجة أعلى، ومثل هذه الحالات لا يكون من الصعب أن يحدث الاشتباك الحقيقي الذي يؤدي إلى تصعيد الأمور، لأن الطرفين كأنما يلعبان على خيط رفيع يفصل بين الهاوية وبين العودة منها. هذا هو الذي حدث. الآن يأتي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليقول إنه تراجع إيرانيا رغم أنه لم يصدر أي تصريح. هذا سيعتبر انتصارا لإيران صغير على كل حال، سيقدم بأن الولايات المتحدة جاءت ببحريتها، فشلت في أن تفرض ما كانت تريد أن تحققه وتراجعت. هذا هو الذي نتوقع أن الإيرانيين سيقولونه، لا نتوقع أبدا أنهم سيقولون إن هناك توافق، والواقع أنه لا يتوقع أن يكون هناك توافق على هذا المستوى، خاصة وأن إيران لا يمكن أن تقبل ببقاء الحصار البحري، لأن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث على أنه مع الإبقاء على الحصار البحري بكل قوة، وهذا شرط لازم بالنسبة لإيران لحل هذه المشكلة. علاوة على ذلك محمد، يمكن أن أرجع قليلا إلى التصريحات التي سبقت هذا القرار الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولدينا تصريحين لافتين. من جهة تصريح الرئيس الإيراني الذي قال بأن التفاوض، أن الولايات المتحدة تريد أن تمارس شروط الضغط الأقصى ومعه تريد التفاوض، وهذا أمر ليس سليما في بمنطق التفاوض. كانت هذه إشارة واضحة بأن إيران ترفض هذه السياسة، سياسة الضغط الأقصى. والمتحدث باسم الخارجية من جهته قال بأنه إيران ما زالت مصرة على موقفها السابق بترحيل الملف النووي، أي أنها ترى الآن أن أي تفاوض ممكن يجب أن يكون بشأن إنهاء الحرب، وقال إن العالم أولويته الآن هي إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري، لأن هذا سيعيد الأمور إلى ما قبل بداية هذه الحرب التي أثرت وفقا لتصريحات المتحدث باسم الخارجية على العالم كله وليس فقط على إيران. فيقول إنه ليس من المنطق أن ننشغل بالقضايا المعقدة للنووي الإيراني في وقت يتطلع فيه العالم إلى فتح مضيق هرمز، وفتح مضيق هرمز بالنسبة لإيران لا يمكن أن يتم إلا برفع الحصار البحري وفي سياق توافق يضمن مصالح إيران وفقا للتصريحات الرسمية هنا.
1: سنبقى معك في المتابعة بطبيعة الحال محمد البقالي، شكرا جزيلا لك مراسلنا من طهران. ومع اتفاق كل الأطراف على أهمية مضيق هرمز للتجارة العالمية، فإن المواقف الدولية متباينة بشأن معالجة أزمته الراهنة، مختلفة في طرق حلها. تقرير أحمد فال ولد الدين.
2: تتفق الدول على محورية هذا المضيق، لكنها تختلف على آليات تجاوز أزمته الحالية. واشنطن تتحرك بمنطق إعادة فرض حرية الملاحة بالقوة المحدودة، فقد أطلقت عمليتها العسكرية الموسومة بمشروع الحرية، معلنة أن هدفها حماية السفن التجارية وإعادة فتح الممر، مؤكدة أن كل ذلك إجراءات مؤقتة. لكن مشروع الحرية هذا معزز بأمرين: حصار بحري تفرضه على إيران منذ منتصف إبريل، وتلويح مستمر باستخدام القوة الساحقة إذا لم تستجب إيران لمطالبها بشأن المضيق. أما طهران فتتعامل مع هرمزها باعتباره ورقة سيادية واستراتيجية تحميها، فقد أغلقت المضيق مباشرة بعد الهجوم عليها في 28 فبراير، وبدأت استخدام أدواتها من ألغام ومسيرات وزوارق لتعطيل الملاحة، مؤكدة على حقها في تغيير قواعد المرور فيه بما في ذلك فرض الضرائب على السفن العابرة. لكن الموقف الإيراني محكوم بازدواجية لافتة، ففي الميدان هناك تهديد للسفن واحتجاز لبعضها وإطلاق نار في حوادث مختلفة. وفي السياسة ثمة عروض لإعادة فتح المضيق مقابل فصل الملف النووي عن التفاوض الجاري. كل هذا يجعل الخلاف بين واشنطن وغرمائها في طهران خلافا بنيويا لا شكليا. فواشنطن ترى المضيق ممرا دوليا يجب إبقاؤه مفتوحا ولو بالقوة. أما طهران فتراه جزءا من مجالها الحيوي، ينبغي أن تكون لها الكلمة الأخيرة في فتحه أو إغلاقه. هذا التباين يذكر بالعوائق المعيقة للاتفاق السياسي المرجو بين واشنطن وطهران. فواشنطن تربط بين ملف المضيق وصفقة شاملة للبرنامج النووي، بينما تود طهران فصل الملف النووي عن قضية المضيق. دول الخليج هي الأخرى معنية جدا بقضية المضيق، فهي من أكثر المتضررين من الأزمة وتبعاتها. فالهجمات الإيرانية طالت منشآت وموانئ في الخليج، واختناق المضيق بالسفن يعطل صادرات الخليج إلى العالم. لكن دول الخليج في الوقت عينه لم تتجه إلى التصعيد، بل راهنت على خطوط ثلاثة: دعم الحلول الدبلوماسية وجهود تأمين الملاحة وتجنب الانخراط في أي أعمال عسكرية. وهكذا تركزت الجهود الخليجية عموما على السعي إلى تدفق الطاقة وعدم تحويل أراضيها إلى ساحة مواجهة مفتوحة. وسط كل هذا برزت باكستان وسيطا رئيسيا فيما يجري، فقد استضافت مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران لكنها انتهت دون اتفاق. ورغم ذلك ما تزال القناة الدبلوماسية الباكستانية نشطة ومثابرة، فقد نقلت مقترحات إيرانية جديدة لفتح المضيق محاولة إبقاء الحد الأدنى من التواصل مفتوحا بين الطرفين. وبذا تكاد الوساطة الباكستانية تتحول من محاولات التوصل إلى اتفاق بين الطرفين ليصبح هدفها منع التهدئة الجارية من الانهيار.
1: الآن مشاهدينا نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيوفنا من مونتانا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. لعلي أبدأ معك سيد مختار حداد، ومن آخر ما وردنا من وصول عراقجي إلى بكين، السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هنا في ظل كل هذه المعطيات، الرئيس ترامب يعلق مشروع الحرية لحركة الملاحة، الحصار مستمر، الحراك الدبلوماسي كذلك فيما يقرأ بأنه ما زال مستمرا، والسؤال اليوم ما الذي تعول عليه طهران من زيارتها إلى الصين؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. يعني الصين هي معروفة يا حليف لإيران، لديها اتفاقية استراتيجية أو للتعاون والشراكة الاستراتيجية، فلذلك هي تعد يعني حليف استراتيجي لإيران، وهي يعني كذلك في جبهة واحدة ممكن أن نقول في إيران في هذه المواجهة، وهذا واضح يعني سواء من مواقفها وسواء هي الذي ما تتعرض له بسبب يعني السياسات الأمريكية، بسبب تعاملها التجاري مع إيران وعلاقاتها مع إيران. ومعروف يعني أن الصين هي أكبر مشتري النفط الإيراني. ومن ناحية أخرى يعني الصين خلال هذه الحرب كان لديها مواقف واضحة، أبرز هذه المواقف التي برزت كموقف داعم لإيران هو كان معروف، يعني الموقف الذي اتخذته مع روسيا في استخدام حق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي عندما كان يتم هناك مسعى لتمرير قرار حول يعني مضيق هرمز، وهذا باعتقادي كذلك سيتكرر خلال الأيام أو الساعات القادمة بالنسبة للقرار الجديد الذي تمرره أمريكا بالتعاون مع بعض من الدول. والصين باعتقادي سيكون لها نفس الموقف وكذلك روسيا.
1: هل هناك أي دعم مباشر تستطيع الصين بتقديرك تقديمه لطهران في ظل هذه الظروف التي تعيشها اليوم إيران؟
3: يعني اقتصاديا هناك هذا الدعم موجود، هذا التعاون موجود، يعني إلى جانب يعني موضوع العلاقات، أو على سبيل المثال يعني أذكر ذلك، هذه العلاقات بين إيران والصين لم تنقطع، يعني بالرغم من أنه الآن هناك مثلا يتم يعني حسب الجانب الأمريكي فرض حصار على الموانئ الإيرانية، ولكن العلاقة بين إيران والصين التجارية، الروابط التجارية هذه تتم كذلك عبر طرق أخرى، ومعروف يعني السكك الحديد المرتبطة بين إيران والصين، هذا على سبيل المثال. على من الناحية السياسية كذلك واضح يعني موقف الصين موقف داعم لإيران، ولدى الصين يعني علاقات سياسية قوية، وقلت لكم شراكة استراتيجية مع إيران، وعلى أساس هذه الشراكة يعني هناك نرى بأن هذه العلاقات هي تكون علاقات أو يعني الرؤية الصينية رؤية داعمة لإيران، إلى جانب يعني التعاون في مجالات
1: وصلت أخرى الصورة.
3: وهي من المجالات الدفاعية.
1: نعم، إلى ضيفنا من مونتانا سيد مايكل مونروي، بالعودة إلى حديثنا عن مشروع الحرية لحركة الملاحة الذي بات معلقا اليوم، السؤال: هل كان المشروع عندما أعلن أصلا قبل يومين خطوة تكتيكية من الجانب الأمريكي لإرسال رسائل معينة؟ لما بتقديرك جاء المشروع وعلق في غضون يومين؟
4: من دواعي السرور أن أكون معكم ومع السادة الضيوف والجمهور. الرئيس قال إن هناك اختراق تم إنجازه والوصول إليه في عملية التفاوض، وهذا الذي أدى إلى هذا التعليق. هذا هو الجانب الإيجابي، والرؤية السلبية قد تقول إن هذا المشروع لم ينجح، لم يكن هناك إمكانية من مساعدة السفن من المرور من مضيق هرمز، وأن هناك فقط سفينتان تمكنتا من المرور على الرغم من الغطاء الجوي الذي قدمته الولايات المتحدة. كان لابد من إقناع شركات الشحن بأن هناك أمان وسلامة إذا ما قررت هذه السفن المرور، وإيران كانت كذلك تقوم بمهاجمة السفن. إذا هذه العملية انتهت تقريبا في نفس اليوم، وهذا مؤشر أن العملية لم تكن ناجحة، إذا لم يكن طبعا هناك نجاح تم إحرازه على المستوى الدبلوماسي. وزير الخارجية الأمريكي أعلن نهاية عملية الغضب الملحمي، ليس هناك وضوح بشأن إنهاء العملية، وليس هناك وضوح بالنسبة لتعليق مشروع الحرية. لكن من المنظور الأمريكي نأمل أن الرئيس محق وأننا فعلا بدأنا نقترب من اتفاق، لكن إن لم يكن الأمر كذلك فإن إيران ربما قد تعتبر ذلك على أنه نجاح بالنسبة لها، لأن المشروع انتهى بشكل سريع جدا.
1: سيد عادل شديد، في ظل تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة، إسرائيل ما زالت ترسل رسائلها إلى واشنطن برغبتها باستئناف القتال، يبدو أن لديها مقاربة مختلفة.
5: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري هذه المغالاة بالأيام الأخيرة بالخطاب الإسرائيلي الذي يدفع باتجاه الحرب، والذي وصل إلى أن يتوقع مسؤولون إسرائيليون بالعودة إلى الحرب اليوم الأربعاء، بتقدير هذا جزء من توزيع الأدوار. يعني لا يمكن لإسرائيل أن تتحدث بهذا السقف العالي بدون الترتيب مع الإدارة الأمريكية. يعني على ما يبدو أنه يراد من إسرائيل أن تمثل ما يسمى بالعصا الغليظة بالمنطقة أمام إيران، اعتقادا منهم أنه من الممكن أن يؤثر هذا. بكل الأحوال بتقدير قرار ترامب بالتراجع عن مشروع الحرية الذي أطلق عليها تسمي لا يمكن قبولها في إسرائيل، لكن لا أحد في إسرائيل قادر أن يحتج للإدارة الأمريكية أو أن يرفض. بالتأكيد سيتم تمرير يعني رسائل، وكأنه الإسرائيلي يفهم الإيراني أكثر من الأمريكي أنه سلوك كهذا من شأنه أن يظهر ضعف.
1: لكننا كنا نتحدث في الأيام الماضية سيد عادل شديد بأن الإسرائيليين لا يريدون أصلا لإيران أن يكون لها نفوذ في المنطقة، وجزء من ذلك النفوذ هو السيطرة على المضيق، بالتالي الحديث كان يجري عن أننا سنحرر السفن التي تريد الدخول أو الخروج من المضيق، والحصار مستمر، وبالتالي يعني لم يختلف شيء على الوضع. ربما
5: بالتأكيد هذا مفهوم، ولكن بالنهاية هذا موقف إسرائيل، وهذا ما تريده، وهذا رغبتها، وهذا طموحها، ولكن القرار بالنهاية قرار أمريكيا. بتقدير أنه إسرائيل أخذت مجدها ونتنياهو تحديدا قبيل الحرب، حين أقنع ترامب أنه الحرب سريعة وخاطفة وسيحقق أهدافه، وسيصبح ترامب أهم زعيم أمريكي بالتاريخ، ولكن الآن بعد أن تبين أنه كل ما قدم من قبل إسرائيل لم يكن دقيقا، والنتيجة أن الحرب دخلت شهرها الثالث من أيام ولا أحد يعلم كيف ستنتهي، ولا زالت

0: الأمور بالميدان كما هي، تراجع دور بنيامين نتنياهو وإسرائيل للكثير من الأسباب. موضوع تراجع ترامب، بتقدير إسرائيل ستحاول أن تقنع الإدارة الأمريكية أن خطوة كهذه من شأنها أن تقوي الأوراق الإيرانية وأن تضعف هيبة وعظمة وردع الولايات المتحدة وأن تشجع إيران إلى مزيد. يعني بالأمس يعني قيل أنه بآخر اتصال ما بين الأمريكي والإسرائيلي ممثل بالرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو، قيل من قبل نتنياهو تحديدا لترامب أنه عيون الصين على ما يحدث بالخليج، ومن الممكن أي تراجع أمريكي أن يشجع الصين على خطوات تصعيدية في مناطق أخرى بالعالم حين يستشعر أن هنالك ضعفا أمريكيا. بالتالي مصلحة إسرائيل هي الاستمرار بالتصعيد.
1: سيد مختار حداد، في ظل كل هذا الذي نذكره اليوم، هل يبدو لك بأن هناك توافقا إيرانيا أمريكيا على شيء ما يلوح في الأفق إعلانه؟ خصوصا أننا لم نسمع حتى اللحظة ردود الفعل من الجانب الإيراني على ما تم الحديث به أمريكيا.
2: إذا بالنسبة لما أعلنه ترامب حول توافق، لا أعتقد أن إيران اتفقت مع ترامب حول هذا الموضوع. يعني إيران إذا اتفقت مع ترامب حول هذا الموضوع يعني أنها قبلت بالحصار عن الموانئ، وهذا لا لم تقبل بإيران في هذا المجال. لا، باعتقادي ما تحقق في هذا المجال هو بسبب يعني إرادة إيران في التمسك بورقة مضيق هرمز. يعني أمس كنا نقول، أنا قلت يعني اليوم الأول من العملية كانت جس نبض إرادة إيران، واليوم التالي كان اليوم الحاسم لاتخاذ القرار. والجانب الأمريكي رأى يعني إيران لم تتراجع، متمسكة بهذه الورقة. أما بالنسبة بأن هناك يوجد إرادة في الجزء الآخر، موضوع الدبلوماسية، نعم يعني يبدو أن الجانبان يريدان التوصل إلى اتفاق. يعني إيران جادة في هذا المجال، أمريكا جادة في هذا المجال، هذه نقطة مشتركة. النقطة المشتركة الأخرى هو الحسم والسرعة في التوصل إلى اتفاق. يعني أمريكا تريد اتفاق سريع، كذلك إيران تريد اتفاق سريع. يعني على العكس من ما يروجه بعض الإعلام الأمريكي أو حتى المسؤولين الأمريكان بأن إيران تريد أن تستفيد من الوقت وتستغل الوقت، لا، هذا غير صحيح. يعني حتى في المفاوضات التي شاهدناها قبل يوم 28 فبراير، نعم تفضل أفضل.
1: أين تقف إيران خصوصا عندما تراقب مثل تلك التصريحات الإسرائيلية بأنها تريد استئناف الضربات والهجمات على إيران؟
2: يعني إيران ترى أن إسرائيل دوما هي كانت العامل المخرب، يعني مرتين من المفاوضات ومرتين من الحرب. من كان أساس ذلك؟ الكيان الصهيوني. يعني حتى في هذه الحرب ترامب لماذا قام بالحرب؟ من أجل يعني طموحات، هو كان لديه مثل هذه الطموحات، ولكن الدافع الرئيسي وكذلك الأساس هو كان طموحات نتنياهو وإسرائيل. فلذلك إيران لن ترى بأنه الحرب حتى الآن منتهية، ما زال أن هناك إسرائيل لديها مثل هذه الطموحات، وممكن في أي لحظة تخرب هذا المسار. وتراها إيران يعني ترى الكيان الصهيوني هو العامل المخرب والأساس في خلق هذه الأزمة، وممكن حتى بالرغم من التفاؤل الموجود في موضوع المفاوضات في أي لحظة تقوم بشيء أو تقوم بإجراء أو تؤثر على الموقف الأمريكي لكي تؤثر على هذا المسار. يعني أمس كانت هناك توجد تصريحات مهمة للرئيس السابق الأسبق أوباما. ما هو الذي قاله؟ قالوا نفس هذه المشاريع كان يأتي بي، ونفس هذه التصريحات جاء بها نتنياهو لي وتحدث لي، ولكن لم أدخل في هذه الحرب. ولكن هذه المرة نعم هو استطاع وأثر على الرئيس الأمريكي وأدخل الرئيس الأمريكي في هذه الحرب في مواجهة إيران. فلذلك نعم، إيران ترى إسرائيل لديها الدور المخرب المستمر حتى ولو تم التوصل إلى اتفاق، يعني هي تكون مستمرة لكي حتى تخرب ذلك الاتفاق أو حتى تغير على ما تؤثر على موقف الرئيس الأمريكي أو الرئيس القادم لكي يخرج من أي اتفاق يتم التوصل مع إيران.
1: سيد مايكل مولوي، يعني قلت بأن المشروع علق لأجل، وفق ما يقال حتى اللحظة، تفاؤل أو ربما ترقب لإطار اتفاق مع الجانب الإيراني، ولكن هل أنت متفائل خصوصا مع البون الواسع بين شروط الطرفين؟
3: من الصعوبة أن نحدد تماما. لقد رأينا تصريحات كثيرة بشأن عمليات التفاوض السابقة، ولم تمضي هذه التصريحات ولا حتى المفاوضات باتجاه أي من النتائج. كان هناك الكثير من النقاط، ويبدو أن ما تم التقدم به لم يكن مقنعا، ولم يكن هناك أي مؤشر أن إيران تناقشت بشأن المواضيع العالقة. آمل أن تصريح الرئيس ترامب من خلال تدوينته وحديثه عن تعليق مشروع الحرية أنه ربما بسبب ربما اختراق أو تطور في عملية التفاوض، وليس بسبب عدم نجاح العملية. إذن عادة يكون هناك ما يقارب 140 من السفن التي تمر عبر المضيق، لكن نأمل أن السفن هي التي ربما لم ترغب في ذلك بسبب عدم إمكانية تأمينها. آمل أن يتم التناقش بشأن ذلك مع مالك هذه السفن. كنت آمل أن الأمر تم قبل إطلاق مشروع الحرية، لكن لا أعتقد أن هذا الأمر تم. لنا أن نأمل أن هناك إنجاز ما قد تم تحقيقه من خلال عملية التفاوض، لكن ربما عملية التعليق قد تعتبر عملية غير ناجحة في هذا الإطار.
1: سيد عادل شديد، تحديدا الموقف الإسرائيلي كيف تقرأه على صعيد الجبهة اللبنانية التي لا تنفك أيضا عن الجبهة الإيرانية وذلك التفاوض الجاري؟
0: وأظن أن للجبهة اللبنانية علاقة مباشرة بمحاولة إسرائيل العودة إلى القتال مع الجبهة الإيرانية. قناعة لدى إسرائيل أنه انهيار وقف إطلاق النار هناك سينعكس بشكل سريع على الجبهة اللبنانية، مما سيمكن إسرائيل من توجيه ضربات نوعية انتقاما من حزب الله لما يحدث. لا شك أنه بالأسبوعين الماضيين حزب الله وضع القيادة الإسرائيلية وتحديدا بنيامين نتنياهو في موقف محرج. نتنياهو كما القيادة برمتها كانوا قد تبنوا خطابا ذو سقف عالي من الانتصارات والتجبه والتبجح ليثبت حزب الله عكس ذلك ويفرض معادلات يعني أحرجت الإسرائيلي كثيرا.
1: لك ضيفنا من الخليل وكذلك لضيفينا من طهران ومن مونتانا. يسد شعور بين شرائح واسعة من أبناء قرى وبلدات في الشريط الحدودي في جنوب لبنان بأنهم دفعوا الثمن الأكبر للحرب على إيقاع صور جوية وفيديوهات تأتي من هذه القرى وتوضح دمارا هائلا لحق بها. في هذا التقرير نتابع قصصا وشهادات لأبناء من القرى الحدودية المحتلة وشعورهم كذلك تجاه خسارة أرضهم ومنازلهم.
4: أكثر كلا زاهية بشعبها، نحن بقينا عم نسمع خبيط ورصاص ومشاكل ويأوصلوا عنا الضيعة. ظهرنا بالله ما أخذنا معنا شيء، ورقة مثل هاي من البيت ما جبنا. ما جبناك، عنا أمل نرجع عبيتنا كان.
5: الله أمك بكل.
4: بيت تدمر ونحنا نزحنا يعني ما ظل عنا شيء فوق. بيوت أهلي وإخواتي وكلنا جينا على منطقة النبطية، وهي نزحنا من منطقة النبطية لها. كل يوم بتخيلها وحكيت له، بتخيلها كيف كنا نقعد كيف نمشي، أو تتصور قدام الضيعة كيف هي مقابيلة البيوت الجبل اطلع جيب زعتر. انقلبت الدفة.

أنا من قرية خربة سلم، قضاء بنت جبال. كانت صباحياتنا غير، قعداتنا غير، لقائنا مع الجيران مع الأحبة كانت غير. ففات الاحتلال لينا وفاتت إسرائيل بدها تاخد أرضنا منا ونحن ما بنقبل. لشو بيشتاق الواحد؟ بيشتاق لأرضه، بيشتاق لبيته، بيشتاق للناس اللي فوق، للحيطان. كانت صعبة، ظهرتنا كانت صعبة. في وقف إطلاق النار، في هدنة. امبارح صبح بيت تهدم على الساعة 4 الصبح، تهدم رمادي.

مش حجارة نزلوه وصب القلب. ما حدا، ما تقلي انه ما في حدا بيزعل انك تارك ارضك تارك بيتك تارك وراك شيء.

0: أنا من عينات الواقعة بقضاء بنت جبال والمحتلة حاليا. تركنا بيوتنا وديارنا وبقينا على الطريق حوالي 27 ساعة لقدرنا وصلنا لمناطق آمنة، وهلأ من تشرين من جنوب لأقصى الشمال نحن مزارعين، كل البيوت حواليها أشجار مثمرة وبنزرع حنطة وبنزرع دخان ونزرع سحاري نحن بنسميها بندورة ذرة، وهلأ هي مواسمها طبعا كلها راحت، وطبعا البيوت كلها تجرفت، يعني عيناتها ما بعتقد بعد فيها 20% بيوت صالحة، ولكن هي واقعة هلأ تحت الاحتلال بتضيع على 55 اللي هن يسموهم الخط الأصفر. كتير تهجرنا من ضيعتنا، يعني كذا مرة صرنا نرجع، بس هلأ صدقني الأمل إنه بعد الشغل صعب شوي.
1: الآن مشاهدينا إلى هذه النافذة التحليلية مع مريم بالعالية وقراءة في تاريخ الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران والإرث التراكمي الذي يتركه هذا التاريخ على مفاوضات اليوم.
2: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. في العلاقة بين واشنطن وطهران لا تأتي الأزمات منفردة، بل تتراكم كطبقات من تاريخ مضطرب، كل أزمة تترك أثرا في التي تليها، وكل اتفاق يولد مثقلا بما سبقه من شكوك وانكسارات. لذلك تبدو مفاوضات اليوم وكأنها لا تجري حول أزمات اليوم، بل حول ذاكرة سياسية كاملة. من يثق بمن؟ ومن يضمن ماذا؟ وكيف يقرأ كل طرف هذا الإرث الطويل من الصدام؟ وهل يمكن لحلحلة بعض الملفات مهما كانت مهمة أن تفتح ثغرة في جدار الخصومة؟ هل يمكن إغلاق باب الملف النووي أو ملف مضيق هرمز بينما تبقى أبواب ملفات أخرى مواربة؟ ثم هل المشكلة في عناوين الخلاف وحدها؟ أم في انعدام الثقة الذي صار بنية قائمة بذاتها؟ وأخيرا، هل نحن أمام فرصة لصياغة مسار مختلف أم أمام جولة جديدة في علاقة اعتادت أن تؤجل الانفجار أكثر مما تنهي أسبابه؟ العلاقات الإيرانية الأمريكية علاقات ظلت تتغير لعقود طويلة بين الشد أحيانا والجذب في أحيان أخرى. أبرز المحطات كانت قبل الثورة الإسلامية، ففي عام 1953 دعمت أمريكا وبريطانيا حينها انقلابا على رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق، فعاد نظام الحكم الملكي بقيادة الشاه محمد رضا بهلوي، وأصبحت طهران ملقبة بشرطي أمريكا في المنطقة في إشارة لاستراتيجية العلاقة بينهما، حيث إنهما تعاونا لإطلاق برنامج إيران النووي في الخمسينيات. انتصرت الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، فكان المنعطف الحقيقي حين احتجز طلاب إيرانيون دبلوماسيين أمريكيين في مقر السفارة الأمريكية في طهران التي لم تفتح منذ ذلك الحين، واستمرت أزمة الرهائن لأكثر من عام، طلبت فيها إيران بتسليم الشاه الذي كان في أمريكا. صنفت الولايات المتحدة إيران بعدها دولة راعية للإرهاب، وعادت العلاقات إلى الواجهة بعد فضيحة إيران كونترا التي تؤكد بيع أسلحة أمريكية لطهران مقابل الإفراج عن محتجزين أمريكيين في لبنان، وهو ما تسبب في إحراج كبير لإدارة رونالد ريغان. توترت العلاقات مجددا في حادثة شهيرة حين أسقطت البحرية الأمريكية فوق مضيق هرمز طائرة مدنية إيرانية وعلى متنها 290 شخصا قتلوا جميعا. وقالت أمريكا إنه حادث عن طريق الخطأ حصل خلال فترة توتر تزامن مع ما تعرف بحرب الناقلات في المياه الخليجية في السنوات الأخيرة للحرب العراقية الإيرانية. حصلت انفراجة حين تولى الإصلاحي محمد خاتمي الرئاسة ورفع شعار حوار الحضارات، والتقى وزيرا خارجية البلدين في الأمم المتحدة لأول مرة منذ انتصار الثورة، وخففت أمريكا عقوباتها. بعدها صنف الرئيس جورج بوش إيران طرفاً في محور الشر لدعمها الإرهاب، وفعل الرئيس محمود أحمد نجاد تخصيب اليورانيوم، وبدأ بوش يلوح بإمكانية التدخل العسكري لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. بعدها بسنوات أجرى الرئيسان باراك أوباما وحسن روحاني اتصالاً هاتفياً مباشراً. رغم استمرار العقوبات، وتوصلت إيران إلى اتفاق نووي مع السداسية الدولية. هو الاتفاق الذي انسحب منه دونالد ترامب في دورته الرئاسية الأولى، وأرجئت ملفات خلاف أخرى كالصواريخ البالستية ونفوذ إيران في الإقليم. في ولاية ترامب الأولى اغتالت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وردت إيران بقصف قاعدة عين الأسد في العراق، فوصل التصعيد بينهما إلى مستوى غير مسبوق. لكن مع خسارة ترامب ووصول جو بايدن إلى البيت الأبيض عادت المفاوضات وابتعد شبح الحرب. عاد ترامب وحافظ على المفاوضات مؤقتا، لكن بتشدد سياسي أكبر تحول مع الوقت إلى حرب عسكرية غيرت الصورة النمطية للصراع السياسي الذي اعتاده الطرفان لعقود طويلة. تاريخ من المحطات الشائكة تخلله مسار من محاولات حلحلة أزماتها. الزميلة سلام خضر تطلعنا على أبرز محطات التفاوض الأمريكي الإيراني. سلام.
3: وهي ربما معقدة بتعقيد العلاقة بين الدولتين. شكرا مريم. إذا محطة التفاوض الأولى كانت بعد احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران. كان لدى إيران مطالب وكان لدى الولايات المتحدة مطالب. كان الطرفان يتجاذبان الشروط بينهما، وعلى مدى 444 يوما لم يفلح الوسطاء في الوصول إلى حل، حتى كانت الساعات الأولى من ولاية رونالد ريغان حين أفرجت طهران عن الدبلوماسيين الأمريكيين لتكون تلك بادرة حسن نية بين الولايات المتحدة وإيران للمرة الأولى منذ وصول الثورة الإسلامية إلى سدة الحكم في إيران. واستغل الطرفان ربما الجانب الأمريكي بشكل محدد هذه الانفراجة بين الدولتين ليكون أو لتنفجر ما ستعرف بإيران كونترا، فضيحة إيران كونترا. كان الرئيس ريغان يعتقد بأنه من الممكن تسليح إيران بصواريخ أمريكية عبر الوسيط الإسرائيلي على أن يذهب التمويل إلى نيكاراغوا والمتمردين في نيكاراغوا، لكن هذه الصفقة ظهرت للعلن وباتت فضيحة ثقيلة بالنسبة لرونالد ريغان لتدخل الدولتان في صمت دبلوماسي إنجاز القول. حتى كانت عام 1998 وما يعرف بمبادرة مادلين أولبرايت التي كانت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، التقت بنظيرها الإيراني مرة على الأقل، وقدمت الولايات المتحدة مبادرة تجاه إيران برفع جزئي للعقوبات عليها. لكن هذا المسار لم يفضي إلى حوار حقيقي مستدام بين واشنطن وبين طهران. حتى كانت أحداث 11 سبتمبر، كان هناك اختراقا مفاجئا عبر قنوات خلفية كلا الطرفين طهران وواشنطن يريدان تقليص نفوذ طالبان والتنسيق بينهما لهزيمة طالبان. كان هناك تعاون استخباراتي وتعاون لوجستي بين الدولتين، ولكن خرج جورج بوش بخطابه الشهير عندما أعلن عن دول محور الشر وضمن إيران من دول هذا المحور، فانفرط عقد ما كان يمكن أن يؤدي إلى مسار دبلوماسي في الضوء وليس عبر القنوات الخلفية. عمان برزت في الواجهة كوسيط مقبول من قبل الطرفين طهران وواشنطن منذ عام 2009. كان هناك محادثات بدفع أمريكي، قال الرئيس الأمريكي آنذاك إنه

0: مستعد للذهاب إلى مفاوضات دون شروط، وهذه الاجتماعات أو المفاوضات غير المباشرة بين العامي 2009 و2013 تعد الممهد الحقيقي لما سيليها من اتفاق نووي بين السداسية الدولية 5+1 وإيران، وتوقيع الاتفاق النووي عام 2015، وهو الذي انسحب منه دونالد ترامب في ولايته الأولى ليصل جو بايدن إلى سدة الحكم، إلى سدة الرئاسة في البيت الأبيض، ويحاول إعادة فتح القنوات مع إيران ربما لاتفاق جديد، لكن الأمور لم تسر لا كما أراد بايدن ولا كما أرادت إيران، وأيضا لم تحدث مفاوضات بين الطرفين إلى عام 2025 مع الولايات الجديدة لدونالد ترامب، وهي الأكثر تذبذبا بين الدولتين. شهدت مفاوضات في عمان وفي روما وفي جنيف على أكثر من مرحلة في أكثر من شهر، وعلى مدى 2025 و2026 وما بينهما حرب الاثني عشر يوما والحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية التي دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فيها قبل نحو شهر من الآن. علاقة مضطربة ومتذبذبة بين السياسة والحرب مريم.
1: كل ذلك سلام مشكورة نناقشه مع ضيفينا هنا في الاستوديو. نرحب بالدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومن واشنطن نرحب بألان آير الباحث الدبلوماسي في معهد الشرق الأوسط والمتحدث السابق في الخارجية الأمريكية. أهلا بكما دكتور محمد صالح صدقيان. كيف تشخص طهران منشأ هذه العلاقة المتوترة الدائمة، دائمة التوتر مع واشنطن؟
2: العلاقة الإيرانية الأمريكية ليست وليدة يومها، وبالتالي يجب علينا أن نرجع كثيرا إلى العام 1953. في هذا العام تدخلت وكالة المخابرات الأمريكية المركزية CIA بانقلاب أطاحت بالزعيم الوطني الإيراني محمد مصدق، وبالتالي عودة الشاه إيران الذي خرج من إيران. لكن هذه الحادثة بقت معلقة في الذاكرة الإيرانية، للرغم من أن هناك جيل وجاء جيل جديد، لكن بقت هذه نقطة فارقة. الآن كل الإيرانيين يتذكرون تلك الحقبة ويعتقدون بأنها هذه كانت علامة سوداء في تاريخ العلاقات الإيرانية الأمريكية. وبالتالي حتى عندما ذهب الطلاب السائرون على خط الإمام آنذاك بعد انتصار الثورة الإسلامية واحتلوا السفارة الإيرانية في إيران، هي كانت على خلفية 1953 عندما سقط الزعيم الإيراني محمد مصدق، وبالتالي علاقة متوترة جدا كانت، خصوصا بين الذين جاءوا إلى الحكم في العام في الثورة الإسلامية التي قادها الإمام الخميني في العام 1979، وبقيت يعني الذين ذهبوا لاحتلال السفارة الأمريكية هم طلبة جامعات، ومن ثم صاروا في الحكم.
1: إذن هي أسباب تاريخية قديمة تعود لانقلاب عام 1953، هذا بالنسبة لإيران. لكن سيد ألان آير، بالنسبة لواشنطن أين تكمن مشكلتها مع إيران؟ هل في ملفات محددة أم في السلوك الإيراني بشكل عام؟
3: أعتقد أنه منذ ثورة العام 1979 التي سمت إيران نفسها قوى رافضة، أي هذا يعني أنها لن تنسجم مع الولايات المتحدة وتتعاون معها، بل معارضة للولايات المتحدة. طبعا هذا حقها، لكن كنتيجة لذلك أصبحت العلاقة علاقة معادلة صفرية بينما تريده الولايات المتحدة وما تريده إيران. وعلى الرغم من الأسباب التي حصلت مؤخرا في القضايا المثيرة للجدل، ومنها طبعا قضية الملف النووي، عدا عن ذلك كانت هناك علاقات سيئة بين الولايات المتحدة وإيران منذ بداية الثورة في العام 1979.
1: دكتور صدقيان، ربما أخذ هذه العبارة العلاقة أو معادلة العلاقة الصفرية بين واشنطن وطهران. بالنسبة لإيران كانت دائما ربما تتحفظ على مسألة الثقة الغائبة وتطلب دائما ضمانات، لكن في المقابل هل منحت هي للجانب الأمريكي ربما إشارات مطمئنة خلال على مدار كل هذه السنوات منذ نشأة هذه الأزمة وعلى مسارات التفاوض؟
2: لم تعطي الولايات المتحدة الفرصة للإيرانيين خصوصا الثوريين الذين قاموا بثورة 1979 الثورة الإسلامية في إيران، لأن نشوب الحرب أو الحرب التي شنها نظام العراقي السابق ضد إيران وقفت الولايات المتحدة إلى جانب النظام العراقي، وبالتالي كلنا يحمل في ذاكرته تلك الصورة التي زار فيها وزير الدفاع الأمريكي آنذاك رامسفيلد ومصافحته مع صدام حسين في أثناء الحرب العراقية الإيرانية، وبالتالي زادت نقمة الإيرانيين على الولايات المتحدة. ربما كان الزعيم الإيراني قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني ربما كان يتطلع إلى عودة العلاقات، يعني عندما أراد الطلبة الثوريون أو الحرس الثوري الإيراني بعد ذلك أراد أن يعني يستخدم بناية السفارة الأمريكية في طهران، الإمام الخميني رفض وقال هل إنكم تريدون أن تقطعوا العلاقة مع الولايات المتحدة إلى آخر الزمان؟ فإذا يجب أن تبقى هذه البناية حتى يعود الأمريكيون إذا ما تحسنت الحالة. لكن اللافت وما يدعو للأسف أن الولايات المتحدة عملت ما بوسعها منذ ريغان الذي منذ كارتر وبعد ذلك الرئيس ريغان، يعني كانت دائما هناك معادية أو عداء وتحرك أمريكي ضد الثورة الإسلامية ضد الجمهورية الإسلامية، ويعتقدون أيضا بأن الولايات المتحدة كان لها اليد الطولة في دفع صدام حسين من أجل
1: ربما ما يحدث اليوم هو أيضا من نتائج هذه السلوكات. وهنا أسأل السيد ألان، يعني مسألة الثقة تحديدا والضمانات كانت دائما ربما باب اعتراض لدى إيران، يعني في حرب يونيو الأخيرة بدأت الحرب والمسار التفاوضي مفتوح، كذلك في الحرب الأخيرة بدأت الحرب عندما كان التفاوض جاريا. أليست الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن غياب معطى الثقة والضمانات في أي مسار تفاوضي يفتح مع إيران؟
3: دعوني أولا أشير إلى نقطة، كل طرف بإمكانه أن يلوم الطرف الآخر، وهذا كان يحدث منذ أن بدأنا بملف المفاوضات النووية. هذا الطرف يقول أنت فعلت كذا وكذا، والآخر يرد ويقول هذا ما فعلته. هناك مثل يقول في إيران عشرة دراويش ممكن أن يقفوا على سجادة واحدة، لكن لا يستطيع ملكان أن يعيشا في مملكة واحدة. لهذا السبب كلا الطرفان يمكن أن يلقى عليهما باللائمة، وكلا الطرفان قام بأشياء سيئة، لكن لكي ننطلق إلى الأمام ينبغي أن يكون هناك تعاون. وهذه هي واحدة من المشكلات الآن، أن كلا الطرفان يحاولون استغلال الموقف وتحقيق مزية على الطرف الآخر بدلاً من حل المشاكل على أساس تفاوضي.
1: حل المشاكل على أساس تفاوضي، ودكتور صدقيان، الأزمة الحالية ربما هي الأشد والأعقد لأنها ربما نتيجة تراكمات كثيرة. هل يمكن لإيران في نهاية المطاف حتى تساهم في الحل أن تقبل بتجزئة الملفات، بمعنى أن لا تضع شرطاً بأن يجري حل كل الإشكاليات المعقدة في مقابل فتح مضيق هرمز مثلا؟
2: المشكلة الحقيقية الموجودة حاليا كما أعتقد هي مسألة الثقة. الرئيس ترامب عندما انسحب من الاتفاق النووي في العام 2018 وفرض عقوبات، لا زالت إيران تعاني من تلك العقوبات. هذا الانسحاب أولد حالة من يعني حالة كبيرة من الأسى والأسف لماذا انسحب الرئيس ترامب من هذا الاتفاق الذي وقع ليس مع الجانب الأمريكي فحسب، هو وقع مع مجموعة 5+1 وهي أعضاء مجلس الأمن الدولي إضافة

إلى ألمانيا، وبالتالي الثقة الآن انعدمت بشكل كلي، خصوصا بعد المفاوضات التي جرت العام الماضي، أدت إلى يعني قبل 48 ساعة من الجولة السادسة للمفاوضات أعطى الضوء الأخضر إلى نتنياهو وشن

0: ربما هي التي تزعج الجانب الإيراني أكثر في هذه المرحلة. وهنا أسأل السيد ألان آيغ، إن كانت واشنطن ستقبل، يعني في هذه الحرب هي مصرة على مسألة فتح مضيق هرمز، ثم
1: الطرفين بعضهما مع البعض الآخر، لذا من غير المرجح أن يستطيع الطرفان أن ينخرطا في مفاوضات
2: وأضاف ترامب في منشور له على موقع تروث سوشال بأنه تم الاتفاق على تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في المضيق لبحث ما إذا كان بالإمكان إتمام اتفاق مع إيران ووضع اللمسات النهائية عليه وتوقيعه. قال ترامب إن الاتفاق على تعليق مشروع الحرية تم بصورة متبادلة مع استمرار الحصار ساريا بكامل قوته وفاعليته. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن إجراء بعض التعديلات على مشروع القرار الذي قدمته بلاده إلى مجلس الأمن الدولي، الذي يطالب إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام ووقف تحصيل الرسوم في مضيق هرمز. في مقابلة مع الجزيرة أيضا، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكنز، قال إن القوات الأمريكية تمتلك قدرات مركزة في مضيق هرمز لتوفير مظلة دفاعية لنفسها وحماية حرية الملاحة. إيرانيا جددت بحرية الحرس الثوري تحذيرها للسفن التي تنوي عبور مضيق هرمز، وأضافت بأن المسار الوحيد الآمن هو ذلك الذي حددته إيران. جاء ذلك قبيل إعلان وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصادر أن إيران أطلقت آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة عبر المضيق بشكل رسمي. وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز. هذا وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قالت إن مضيق هرمز هو أخطر نقطة في العالم حاليا. وأضافت أن البحرية الأمريكية تصدت أمس الثلاثاء لتهديدات ما يؤكد ارتفاع المخاطر على السفن. في هذه الأثناء قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي وصل إلى بيجين فجر الأربعاء، حيث من المقرر أن يجري مباحثات مع نظيره الصيني بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وفي التطورات في جنوب لبنان، واصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات ومناطق عدة. من جهته أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدف فيها آليات وجنودا إسرائيليين. إذن من هذه المستجدات والتطورات ننتقل إلى مراسلين، والبداية من واشنطن مع أحمد درهيد، كذلك سيكون معنا من طهران محمد البقالي. أهلا بكما أحمد ومحمد. أحمد درهيد، ماذا في تفاصيل ما أعلن من الجانب الأمريكي حيال تعليق مشروع الحرية ابتداء؟
3: نعم محمد، هذا تطور لافت في الحقيقة ومفاجئ بحسب أوساط أمريكية. هنا قرأت هذا الموقف الجديد من قبل الرئيس ترامب بأنه يفسح المجال أكثر للمسار الدبلوماسي، وتقول الولايات المتحدة من خلال تصريح الرئيس ترامب هذا إنه يأتي استجابة لطلب من باكستان ودول أخرى لإفساح المجال للمفاوضات. ويقول الرئيس ترامب إنه أيضا يأتي لتوقعات تتعلق بإمكانية تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، أو أنها تحقق تقدما كبيرا، وأن هناك إمكانية لتوقيع اتفاق نهائي مع إيران، اتفاق نهائي وشامل، هكذا يقول الرئيس ترامب. يقول هذا التعليق لفترة قصيرة، وهو يبحث هذه الإمكانية في حال حدث تقدم كبير في المفاوضات. وبالتالي هذا يعيد الأمور إلى ما قبل يوم الاثنين، عندما أعلنت الولايات المتحدة عن هذا المشروع، مشروع الحرية يوم الاثنين، وتم تعليقه منتصف ليل الأربعاء بتوقيت المنطقة. هذا التعليق فهم منه أيضا خفض للتصعيد من قبل أسواق أمريكية، بالإضافة أيضا إلى أن البعض يعتقد أن الرد الإيراني المتوقع بعد أن بعثت الولايات المتحدة ردها على المقترح الإيراني الأخير الذي كان يتكون من 14 نقطة وحوى تفاصيل مهمة تتعلق بملف التخصيب. إيران كانت قد وافقت على تعليق التخصيب بحسب مسودة ذلك المقترح ل 15 سنة، وبعد ذلك تخفيضه إلى أقل من 4%. وبالتالي فهناك ترقب كبير في الحقيقة للرد الإيراني على الرد الأمريكي. لا نعلم في الحقيقة تفاصيل الرد الأمريكي، وإذا ما كان

0: كانت الولايات المتحدة قد وافقت على جانب من المقترح الإيراني أم أنها دفعت بمقترح مختلف. ولكن المهم هنا الذي يمكن أن يشار إليه فيما يتعلق بملامح ما تريده الولايات المتحدة وما تؤكد عليه من خلال تصريحات المسؤولين الأمريكيين في إدارة الرئيس ترامب هو تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو من البيت الأبيض يوم أمس عندما رسم ملامح ذلك الاتفاق الذي يجب أن يتم التوقيع عليه. هو يؤكد على الخطوط الحمراء بالنسبة للولايات المتحدة ألا تملك إيران سلاحا نوويا وأن تترجم ذلك بخطوات عملية وليس فقط من خلال التصريحات كما يقول وزير الخارجية الأمريكي.
1: أحمد، إذن مشروع الحرية هو معلق ولفترة مؤقتة والحصار مستمر حسب ما فهمنا، لكن بالحديث عن إطار التفاوض، ما الذي تقوله واشنطن خصوصا أنك ذكرت مسألة الخطوط الحمراء؟ ولكن هل ما زال بالفعل لباكستان ذلك الدور لها كوسيط؟ هل هناك ما يلوح في الأفق حيال اتفاق أو إطار اتفاق؟
0: نعم، بكل تأكيد محمد، في بداية منشوره على تروث سوشيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أشار إلى أن باكستان هي التي طلبت ودولا أخرى لم يسمها، وبالتالي هذا يعني أن الوساطة الباكستانية ما تزال فاعلة ومقبولة من مختلف الأطراف من واشنطن ومن طهران. وهذا يؤكد أيضا على أن هناك إمكانية لعقد جولة جديدة من المفاوضات في حال تحقق هذا التقدم. نحن نعلم أيضا أن الرئيس ترامب لطالما تحدث بهذه النبرة التفاؤلية على مدى الأسابيع الماضية ثم تعود بعد ذلك الأمور إلى التراجع، ولكن على الأقل هذه المرة هو يقول إن ممثلي إيران يريدون التوصل إلى اتفاق وإن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل مع ممثلي إيران، وهو يقوم بتعليق هذا المشروع لبحث إمكانية هذا التقدم مع الإبقاء على الحصار. الرئيس ترامب احتفى كثيرا بهذا الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، ويقول إن الولايات المتحدة لن ترفعه حتى يتم
1: من المهم أيضا أن لا نغفل في ظل هذه الإحاطة أحمد معك تلك الاستعدادات الأمريكية بالفعل في المنطقة، إن عدنا لها بشيء من التفصيل، ما الذي تحشده وتحسب حسابه الولايات المتحدة؟
0: المؤكد هو أن الولايات المتحدة تضع على الطاولة كافة الخيارات. هناك حشد أمريكي كبير بالفعل محمد تعزز بعد هذا المشروع، مشروع الحرية الذي كانت تؤكد القيادة المركزية أنها تخصص له 15,000 جندي بالإضافة إلى أكثر من 100 طائرة ومدمرات وأصولا تحت الماء في إشارة إلى غواصات. ويضاف إلى كل هذا ما تنفذه الولايات المتحدة، هذا الحصار الذي تنفذه الولايات المتحدة من خلال حاملتي طائرات هما أبراهام لينكن والمجموعة الضاربة التابعة لها بالإضافة إلى حاملة الطائرات جورج دبليو بوش والتي وصلت خلال الأيام القليلة الماضية إلى المنطقة. وبالتالي فهناك حشد أمريكي ووصول عسكرية أمريكية كبيرة هي تسخر للحصار وكذلك تسخر لهذا المشروع المعلق الآن، لأن الولايات المتحدة كانت تقول وعلى لسان المتحدث باسم القيادة المركزية في تصريحاته الأخيرة للجزيرة يقول إن المهمة الأساسية هي توفير مظلة دفاعية متعددة الطبقات للسفن التجارية التي كانت تمر عبر الممر الذي خصصته الولايات المتحدة للسفن العالقة في مضيق هرمز. وكل هذه الأصول العسكرية الآن هناك من يؤكد هنا في الولايات المتحدة أنها ستظل على أهبة الاستعداد في حال أراد الرئيس ترامب العودة للعمليات القتالية الكبرى. وبالتالي فالولايات المتحدة تضغط على إيران من خلال هذا الحشد العسكري الأمريكي الكبير ومن خلال تشديد الحصار.
1: أحمد، أريد أن أعود معك إلى نقطة ذكرتها بادئة هذه المداخلة عن طريقة استقبال الأسواق لتلك المستجدات التي تحدث عنها الرئيس ترامب وإدارته من تعليق لمشروع الحرية، إن كان لديك أي معلومات حيال تلك الانعكاسات الاقتصادية.
0: حتى الآن هي انعكاسات طفيفة لا يمكن أن تظل مؤكدة، الأسواق مغلقة في اللحظة التي أعلن فيها الرئيس ترامب عن هذا الموقف. ولكن العقود الآجلة للنفط بدأت في الانخفاض بحدود 1% إلى 2%، وهذا يشي بأن هناك حالة من القلق كانت في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة هذا الممر المائي وتوفر فيه هذا الممر من خلال المياه العمانية وكذلك من خلال المظلة الدفاعية التي توفرها للسفن التي ستعبر من خلاله. ولكن المهم أن الأسواق كانت قد فهمت هذه العملية في بدايتها تصعيدا، لأننا تابعنا ارتفاعا في أسعار خام برنت وارتفاعا وانخفاضا بالمقابل في الأسهم الأمريكية الرئيسية، وهذا الانعكاس كان نتيجة لعمليات إطلاق النار التي حدثت المتبادلة، سواء إغراق الزوارق الإيرانية أو إطلاق إيران لمسيرات ولصواريخ. كانت تلك اللحظة هي اللحظة التي أربكت الأسواق، وكانت هناك خشية من أن تنزلق الأوضاع إلى تصعيد كبير، وبالتالي فالمستثمرون في أو الأسواق فهمت هذه اللحظات المربكة بأنها قد تقود إلى تصعيد، ثم عادت الأمور وهدأت قليلا. والآن نتابع أن الأسواق أيضا تفهم تعليق هذا المشروع حتى الآن بأنه قد يعني أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، لأن ما تحدث عنه الرئيس ترامب ليس فقط تعليق المشروع وإنما أيضا إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل مع الإيرانيين.
1: إذا ما ذهبنا أيضا أحمد إلى النقاشات الأمريكية الداخلية حيال هذه المستجدات، ما شكل التدافع في الداخل الأمريكي سواء اتجاه خيار عودة العمليات العسكرية، الدفع الذي تدفع به إسرائيل باتجاه استئناف القتال، بأي اتجاه تسير الأمور؟
0: هناك رغبة كبيرة في الحقيقة للتوصل إلى اتفاق من خلال المسار الدبلوماسي. هذه التأكيدات تأتي من مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس ترامب ومن الرئيس ترامب نفسه، لأنه كان يؤكد خلال الساعات الماضية بأن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، وأنهم يتحدثون بنبرة مختلفة معه خلال المفاوضات، بينما يتحدثون لوسائل الإعلام بنبرة مغايرة لما يتحدث بها خلال المفاوضات بحسب تصريحات الرئيس ترامب. وبالتالي يبدو أن الجميع حتى الآن يريد أن يدفع باتجاه الحل الدبلوماسي، لا سيما وأن الإدارة الأمريكية تعتقد أن إيران أضعفت قدراتها العسكرية بشكل كبير، والرئيس ترامب يردد دائما سردية النصر من وجهة النظر الأمريكية بأن الولايات المتحدة قد انتصرت وأضعفت القدرات الإيرانية العسكرية بشكل كبير، وأيضا تضغط عليها وتشدد عليها من خلال هذا الحصار البحري عبر ما تصفها الولايات المتحدة عملية الغضب الاقتصادي. وكل هذه العوامل تجعل الأمريكيين بحسب كثير من المتابعين يتجهون أكثر نحو طاولة المفاوضات، مع الضغط على إيران للقبول بالشروط الأمريكية وتلبية المطالب الأمريكية، لا سيما المتصلة ببرنامجها النووي وكذلك ببرنامجها الصاروخي بعيد المدى.
1: أحمد، بحديثك عن البرنامج النووي، هل هناك ما قيل في على ألسنة المسؤولين الأمريكيين من أن هناك قبولا أو ما كان يشي بأن هناك قبولا لأن تمتلك إيران برنامجا نوويا مدنيا عقب تطبيق تلك الشروط الأمريكية بتفكيك أجهزة الطرد، تسليم المواد المخصبة وما إلى ذلك؟
0: نعم، هذا جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالبيت الأبيض. هو أشار إلى ذلك في الحقيقة محمد، لأنه يقدم مقترحا للإيرانيين بأن البرنامج المدني لا يستدعي تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، وإنما يمكن الحصول على الوقود النووي من مصادر خارجية، وهذا يعني أن الولايات المتحدة منفتحة على تزويد إيران بهذا الوقود النووي. وهذا الموقف كان قد أكده سابقا قبيل الحرب ستيف ويتكوف المبعوث الرئاسي الخاص لترامب، كان قد قال إنهم قد عرضوا على الإيرانيين توفير الوقود النووي مدى الحياة، ولكن الإيرانيين أصروا على مسألة التخصيب. وبالتالي فالجانب من تفاصيل المطالب الأمريكية المرتبطة بالملف النووي قد أوضحها وزير الخارجية، هو يقول إن على الإيرانيين أن يترجموا تصريحاتهم إلى خطوات عملية، من بينها التخلص من منشآت التخصيب اليورانيوم في أعماق الجبال، وكذلك تفكيك أجهزة الطرد المتطورة من وإخراجها من إيران. هذه المطالب الأمريكية الآن تؤكد على لسان وزير الخارجية ماركو روبيو. وبالتالي فالولايات المتحدة تقول إنها تريد تعهدات وضمانات يمكن

0: التحقق منها أو قابلة للتحقق لإبرام اتفاق مع إيران أنها لا تريد بالفعل الحصول على سلاح نووي، وهذه هي العقدة. ولكن هناك عقدة أخرى أيضا يتحدث عنها الأمريكيون محمد، وهي ترتبط بالملف الصاروخي، الصواريخ الباليستية الإيرانية. يقولون إن إيران تستخدمها كدرع لبرنامجها النووي. ولا نعلم في الحقيقة مدى استجابة الإيرانيين على طاولة المفاوضات للمطالب الأمريكية المتصلة بالبرنامج الصاروخي.
1: نحن ما زلنا في المتابعة أحمد إلى ذلك الخبر الذي أعلنه ترامب تعليق مشروع الحرية. إذا ما عدنا لجزئية فيه، أشار ترامب إلى أن الاتفاق جرى بصورة متبادلة، وسؤالي لك هنا، هل كان يتحدث عن أن ذلك جرى مع باكستان أم مع إيران؟
0: وبالحقيقة بتفكيك لغة المنشور، هو يبدو أنه قد يعني أن ذلك تم الاتفاق مع إيران بالاستمرار في هذا الحصار، أن الولايات المتحدة ستعلق عملية أو مشروع الحرية مع الإبقاء على الحصار البحري. وبالتالي فهذا يعكس أن المحادثات ربما المباشرة أو عن طريق الوسيط الباكستاني هي مستمرة، وقد تناولت هذه الجزئية بالفعل. ولكن هذا أيضا ينتظر أن يأتي تأكيد منه من قبل الجانب الإيراني في حال قد وافق الإيرانيون بالفعل على الإبقاء على الحصار مع استمرار المفاوضات، وأن المفاوضات ستناقش اتفاقا شاملا وكاملا ونهائيا كما يقول الرئيس ترامب، أم أن إيران ما تزال تتمسك بالمراحل الثلاث التي كانت قد عرضتها في مقترحها الأخير. هذه النقطة من المهم أيضا أن يتم التعرف عليها بشكل تفصيلي أتوقع من الجانب الإيراني. ولكن الأمريكيين يؤكدون، والرئيس ترامب يؤكد، أن هناك محادثات مباشرة ومحادثات غير مباشرة مع الإيرانيين، وما باتت تعرف بدبلوماسية الهاتف، لأن ترامب كان قد رفض إرسال مبعوثيه إلى إسلام أباد في رحلات طويلة دون التوصل إلى اتفاق أو دون الحديث أو حول الحديث حول لا شيء على حد تعبيره. هو يقول إن السفر إلى إسلام أباد يجب أن يكون مشروطا بإحراز تقدم، ولا يمكن الذهاب إلى هناك والحديث حول لا شيء بحسب آخر تصريحاته المرتبطة بإرسال وفود أمريكية إلى إسلام أباد. ولكن المهم هو أن هذه القناة ما تزال مستمرة، والوساطة الباكستانية يبدو أنها ما تزال نشطة، لكنه تحدث في ذات الوقت عن جهود دبلوماسية أخرى وطلبات من دول أخرى هو لم يسميها في منشوره الأخير. وهذا يعني أن الدفع الدبلوماسي ليس فقط باكستانيا، وإنما هناك جهود دبلوماسية من دول أخرى. محمد،
1: تصريحات الرئيس ترامب بالفعل تكون أحيانا متقلبة كما نتابع، وهي بحاجة إلى كثير من التفسير والشرح. عندما يتحدث عن أن ذلك الاتفاق المرتقب مع الجانب الإيراني يحتاج إلى أن توضع اللمسات النهائية عليه ويوقع، هذه عبارة بحد ذاتها بحاجة إلى التفسير والتحليل. ولكن دعني أذهب معك إلى ذلك مشروع القرار الذي تقدمه الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي. ماذا نعرف عنه؟ وقد تحدث عنه ماركو روبيو في الساعات الأخيرة أحمد.
0: بالفعل محمد، الولايات المتحدة لا تدفع فقط لمسألة فتح مضيق هرمز من خلال هذه العملية العسكرية ومن خلال مشروع الحرية، وإنما أيضا تحاول أن تدفع ذلك من خلال القانون الدولي ومن خلال المنصات الدولية وتدويل القضية، لأن الولايات المتحدة تعتقد أن إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران هو أمر لا يتسق مع القانون الدولي، وهو مخالفة للأعراف المرتبطة بالمضائق والممرات المائية الدولية. وهذا المشروع من المتوقع أن يطرح من قبل الولايات المتحدة، ودول أخرى أيضا في المنطقة هي ستقدم هذا المشروع. تفاصيله ومسودته في الحقيقة لم نطلع عليها، ولكن اللافت في هذه الجهود الأمريكية أنها تؤكد على مسألة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأنه لا يحق لإيران بأي حال من الأحوال أن تتحكم في حركة السفن من خلال مضيق هرمز، أو أن تفرض رسوما أو آلية للعبور من خلال مضيق هرمز. ووزير الخارجية كان قد تحدث سابقا بأنه إذا تم القبول بهذا الأمر فإن تلك ستكون سابقة دولية، وبالتالي فالولايات المتحدة تدفع في كل الاتجاهات من خلال هذا المسعى الدولي ومن خلال العمل العسكري.
1: شكرا لك مراسلنا من واشنطن أحمد رهيد على هذه الإحاطة. الآن إلى طهران مع محمد البقالي. محمد، صف لنا المشهد في طهران تزامنا مع هذه الإعلانات من قبل الرئيس ترامب وإدارته عن تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة، وكذلك على صعيد المسار التفاوضي.
2: على مستوى ردود الفعل في الحقيقة لم تصدر أي ردود فعل، لأن الإعلان الصادر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء ليلا، والحقيقة جاء بصيغة كما ذكرتم مفاجئة للجميع. ويمكن أن أقول إنه رغم أنه لم يصدر بعد أي رد فعل، فيمكن أن نقرأ أنه لم تكن هناك أي علامات تشير إلى أي توافق محتمل أو ممكن بشأن هذا الذي قرره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. على الأقل لم يصدر شيء في التصريحات، لم تكن هناك تسريبات، وحتى لهجة التصريحات التي سبقت هذا القرار كانت تشير إلى أن الأمور على ما هي عليه، بل هي ماضية تجاه التصعيد. من جهة كانت هناك تصريحات الحرس الثوري الذي وجه تحذيرات واضحة لكل السفن، وقال إن هذه السفن مطالبة بالتنسيق مع الجانب الإيراني، وبعد ذلك الالتزام بالمسار الذي تحدده طهران في مضيق هرمز، وفي إشارة واضحة إلى عدم التحرك في المسار الذي قد تكون البحرية الأمريكية تقترحه على هذه السفن، وقال إن أي مسار آخر هذا يعني بشكل مباشر تعريض أمن هذه السفن للخطر، هو تهديد بالاستهداف بشكل واضح. وأيضا كانت طهران أعلنت عن آلية جديدة موجهة للسفن، ويبدو أنها موجهة للسفن العالقة بشكل خاص، لأن بحرية الحرس الثوري قالت بأنه تم توجيه رسالة إلكترونية للسفن المعنية، وتضمنت هذه الرسالة الإجراءات التي يجب اتخاذها والأطر التي يجب الالتزام بها من أجل الحصول على الإذن من قبل السلطات الإيرانية قبل العبور. إذن كنا في سياق تصعيد إيراني وتأكيد سيطرته على مضيق هرمز، ووعيد أيضا وتهديد لكل المخالفين سواء السفن التجارية أو حتى البوارج الحربية الأمريكية، خاصة وأن الحرس الثوري نشر صورة أو الحقيقة فيديو لتحذيرات يوجهها لبارجة أمريكية كانت تريد العبور، وقال إنها تراجعت بعد ذلك. ويأتي هذا الأمر بعد يوم واحد من إعلانه إطلاق النار في تحذير لبارجتين أمريكيتين كانتا تبغيان عبور مضيق هرمز، وقال مرة أخرى إنهما تراجعتا. إذن على مستوى التصريحات العسكرية كانت الأجواء تشير إلى ذلك، تلك اللهجة، لهجة التحدي، لهجة المواجهة، ولهجة أن الحرس الثوري يده هي الأعلى في مضيق هرمز. أيضا التصريحات السياسية التي صدرت سواء عن الرئيس نفسه الرئيس الإيراني أو عن المتحدث باسم الخارجية لم تشي في أي لحظة من اللحظات بأن اتفاقا مثل هذا قد يكون تم إعداده أو التوافق عليه أو سيتم الإعلان عنه بعد بضع ساعات. الرئيس الإيراني تحدث على أن المشكلة مع الأمريكيين هي أنهم يريدون أن يفرضوا شروطهم، ويريدون أن يأخذوا كل شيء، ولا يريدون أن يتفاوضوا بمنطق الأخذ والعطاء، وقال إن واشنطن تريد أن تفاوض وسط الضغط الأقصى، وإن هذا الأمر غير مقبول. على كل حال هذه التصريحات هي ليست جديدة، وهي متكررة، ولكن تكرارها في لحظات أو في ساعات قليلة قبل صدور قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يشير بأي حال من الأحوال أنه كان هناك توافق. أيضا المتحدث باسم وزارة الخارجية جدد التأكيد بأن طهران ترفض مناقشة موضوع الملف النووي الإيراني في المرحلة الحالية، شدد التأكيد على مسألة فصل المسارات، وقال إنه لا يمكن انتظار حل قضايا معقدة، في إشارة إلى المسار النووي الإيراني، في وقت العالم يتطلع فيه الآن إلى حل الأزمة الرئيسية وهي أزمة مضيق هرمز المرتبطة بشكل مباشر برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. بمعنى كل التصريحات التي صدرت سواء من الجانب العسكري سواء من الجانب السياسي كلها كانت تؤكد

0: هذا المضي في جانب التحدي من جهة وجانب التأكيد على السيطرة على مضيق هرمز،
1: تبدو ومن جانب ثاني على تبدو طهران واقفة بشكل ثابت وراء شروطها والخطوط الحمراء التي كانت ترسمها خلال هذه الهدنة على صعيد التصريحات. أريد أن أذهب معك أيضا محمد وأترك الكلمة لك لمتابعة ما كنت تتحدث به أيضا إلى زيارة عراقجي إلى الصين. ما الذي تعول عليه طهران من زيارتها تلك، أو ما الذي يقال حيال تلك الزيارة؟
0: على كل حال، وينظر هنا إلى الصين على أنها حليف بشكل من الأشكال، ولكن لا يعول عليها أنها ستخوض حربا من أجل إيران، ولا أنها ستقدم لها أكثر مما يمكن أن يقدم في إطار بعض التجهيزات والتي لديها استعمال مزدوج، بمعنى أن طهران على الأقل، هذا ما يقاله في التصريحات الدبلوماسية، ربما هناك أشياء لا يعلن عنها، هذا الأمر لا معرفة لنا به، ولكن ما يتم الإعلان عنه هو أن هذه الزيارة هي في سياق، من جهة سياق وضع الصين باعتبارها عضو في مجلس الأمن الدولي وينظر إليها على أنها حليف، سياق التطورات الحالية، المواقف الإيرانية، خاصة ونحن نعلم بأن إيران قدمت مقترحها الجديد وتلقت مقترحا أمريكيا، ويتوقع أنها ستقدم ردها على المقترح الأمريكي، وربما وفقا لبعض المصادر فإن هذا الرد قد يكون الآن في طريقه إلى واشنطن، وقد يكون له علاقة بهذا خفض التوتر الذي نشهده مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية هذا الذي أعلن عنه. إذن يتوقع أنه سيتم وضع الصين في سياق هذه التطورات، بالتأكيد سيطلب دعم من الصين على الأقل على مستوى مجلس الأمن الدولي، نتوقع أن يصدر قرارا قريبا في هذا الشأن، الصين لديها حق النقد، وربما هناك أشياء أخرى قد لا يتم الإعلان عنها في سياق ما يمكن أن تقدمه الصين كدعم. ناهيك عن الزخم الدبلوماسي، لأن إيران تريد أن لا يجب أن لا ننسى أن العلاقة بين الصين وإيران وثيقة على مستوى تصدير النفط، وهذا الأمر ليس سرا، وأن إغلاق مضيق هرمز هو يشكل إشكالا بالنسبة للصين التي تعتمد بشكل كبير أو في جزء كبير من وارداتها من النفط على هذا المضيق وتعتمد على إيران. الآن مع الحصار البحري، مع إغلاق المضيق، مع كل هذا الذي يحدث، بالتأكيد هناك أزمة لا نعرف إلى أي حد هي قاسية بالنسبة للصين، على أي حد هي سيكون لها تأثير، ولكن يتوقع أن الطرفين سيبحثان أيضا هذا الإشكال. إذن هناك إشكال الدبلوماسي ووضع الصين في صورة الذي يحدث، البحث عن الدعم، خاصة وأن الصين عضو دائم في مجلس الأمن، والجانب الأساسي والمهم هو جانب النفط والتصدير ومسألة مضيق هرمز، والبحث ربما عن صيغ جديدة لإيصال النفط إلى الصين، ناهيك عن الأشياء الأخرى. والأشياء الأخرى عندما نتحدث، لأنه نتذكر دائما بأن الولايات المتحدة سبق أن تحدثت عن احتمالات دعم معين صيني لإيران، ولكن هذا الأمر طبعا لن يكون ولن يتم تداوله في وسائل الإعلام، وعلى الأرجح تتم مناقشته في مستويات مختلفة. هذا هو الذي يتوقع على كل حال، ولكن ننتظر ما الذي سيصدر عن هذه الزيارة.
1: محمد، إذا ما عدنا قليلا إلى الوراء بحديثك عن تلك التعليمات التي يضعها الحرس الثوري للعبور من مضيق هرمز، في تصريحين، سواء التي نقلتها وسائل إعلام إيرانية أو الذي صرح به رئيس البرلمان الإيراني عن معادلة جديدة تتشكل في المضيق، وكذلك عن آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة عبر المضيق بشكل رسمي، إن كان لديك تفاصيل.
0: هذا هو الذي أعلنه رئيس البرلمان، وهو ليس مفاجئا في الحقيقة، قال إن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز. المرشد الأعلى قبل نحو أسبوع من الآن قال بأن إدارة جديدة وأن صيغ جديدة ستتم، وأن مرحلة جديدة، استعمل هذا المصطلح، مرحلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز، وبالتالي يمكن أن نقرأ أن الصيغة قد تختلف، ولكن المعنى هو نفسه. المعنى هو نفسه، هو أن مضيق هرمز الآن هو تحت السيطرة الإيرانية، وهي التي ستحدد من يعبر ومن لا يعبر، وهي التي تضع آلية لهذا العبور، وأن الذين يعولون على واشنطن في هذا الأمر وفقا للرواية الإيرانية.

0: هم مخطئون، ولذلك لاحظنا أن البارحة المتحدث باسم الحرس الثوري وجه رسالة بشكل يمكن أن نسميها رسالة للسفن التجارية ولشركات الشحن والملاحة، قال عليكم أن تقرأوا تعليمات الحرس الثوري وليس منشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمعنى أن الأمر يتعلق أيضا بصراع إرادات، وإيران تريد أن تقول إن إرادتها فيه هي العليا. هذا الأمر حدث في الحقيقة قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية، ولكن أنا أتوقع أن الذي سيحدث هنا في طهران، وأنا ستقول طهران إن الرئيس الأمريكي جاء وأعلن مشروع الحرية وبعد 48 ساعة انسحب، وبالتالي فهذا سيقدم كانتصار للإرادة الإيرانية أن الرئيس الأمريكي جاء ببحريته ولكن لم يتمكن من إخراج إلا سفينتين وفق الرواية الأمريكية، وطهران لا تسلم له بذلك، وبعد ذلك أعلن أنه سينسحب، فبالتأكيد هذا سيقدم على أنه انتصار للإرادة الإيرانية في مضيق هرمز في هذه المرحلة.
1: شكرا لك محمد البقالي مراسلنا من طهران. الآن مشاهدينا نفتح نافذة للحوار، نرحب بضيوفنا من واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، وكذلك من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وينضم إلينا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشأن الإسرائيلي. سيد ماركو، ما هي قراءتك لتعليق الرئيس الأمريكي لمشروع الحرية؟ ربما يقرأ على أنه تعليق سريع، يعني لم يكد المشروع أن يبدأ حتى علق.
2: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. فاعتقادي هذا التعليق من الممكن أن يتم يعني رؤيته بأنه نجاح لما قام به الرئيس دونالد ترامب خلال الساعات والأيام الماضية، وأنه من الممكن أن يتم رؤيته بأنه من الممكن أن يكون فشلا. ولكن دعنا نتحدث عن الفشل، لأن لا أميل لهذا الاختيار، بأن يعني طبقا لسرعة اتخاذ القرار فهذا معناه بأن الرئيس دونالد ترامب كان يريد أن يرسل رسالة إلى النظام الإيراني ورجح فيها، ولكن لا يريد أن يحرج النظام الإيراني أكثر من ذلك، ولا يريد أن يضغط عليه، ويريد أن يعطي فرصة للمفاوضات. دعنا نتحدث عن الخيار الأفضل أو الأقرب من وجهة نظري، وهو نجاح هذه المهمة. الرئيس دونالد ترامب جرب شيئا عسكريا ونجح في فتح ممر آمن في مضيق هرمز، وهذا كما قالوا عن المسؤولين العسكريين، هذا هو المهم، أن الرئيس دونالد ترامب تحدث عن فتح المضيق بالقوة العسكرية، ولكن لا يريد أن يضغط على النظام الإيراني بأكبر قدر ممكن.
1: ما الرسالة التي أراد إيصالها للنظام؟
2: فتح المضيق، وهذا امر مهم، لان هذه الورقه التي بيد النظام، وهي ورقه مضيق هرمز يتفاعل بها النظام او يتحكم بها النظام في المفاوضات. الان نتحدث بان الرئيس دونالد ترامب او الاداره الامريكيه تحدثت وقالت بان هناك ممر امن، فاذا ان تم فتح هذا الممر الامن هذا معناه بان النظام الايراني ليس لديه اي كروت في المفاوضات، وهذا معناه بانه لا يوجد اي شيء يخسره، وهذا ليس بالشيء الجيد في المفاوضات. عندما نتحدث عن المفاوضات، الرئيس دونالد ترامب طالما يريد فتح أو دعنا نقول يعول كثيرا على المفاوضات، خاصة مع هذه الزيارة الإيرانية للصين والزيارة الرئيس دونالد ترامب للصين، فإذا من الممكن أن يكون هناك ضغوط على الرئيس دونالد ترامب لألا يضغط بشكل كبير على النظام الإيراني، ويريد أن يعطيه فقط يعني فرصة أو مرونة سياسية لحفظ ماء الوجه حتى يعطي المفاوضات.
1: إذا كان الرئيس ترامب قادرا، أو إذا كانت الإدارة الأمريكية البارجات الجيوش الحشود الموجودة في المنطقة قادرة بالفعل على فتح المضيق، وما جرى هو فقط لإرسال رسالة إلى الجانب الإيراني، إذن لما لم بالفعل يفتحوا المضيق، وبالتالي سيحققوا ضغطا مزيدا من الضغط على الجانب الإيراني على صعيد التفاوض وتحقيق ما يريدونه؟
2: فاعتقادي من الممكن أن يكون هناك احتمالية كبيرة للتصعيد العسكري، لأن إذا ضغط دونالد ترامب وفتح المضيق وأمر أو دعنا نقول سهل مرور السفن بأكبر بشكل كبير بالعشرات أو المئات يوميا، فهذا معناه بأن النظام الإيراني يخسر، ومن الممكن أن يفتح حرب عسكرية، من الممكن أن تكلف الولايات المتحدة كثير، فإذا من الممكن أن يتراجع دونالد ترامب خطوة للوراء حتى يعطي هذا الوضع للنظام الإيراني ويقول لهم نحن من الممكن أن نفتح المضيق، ولكن نريد ذلك في خلال هذه المفاوضات وبالطريقة السلمية حتى لا يضغط على النظام ليقوم بهذا العمل الذي لا يريده دونالد ترامب. ولكن إن فشلت المفاوضات، فهو دونالد ترامب قال بأن هذا التعليق المهم مؤقت والحصار البحري مازال مستمر وأن العقوبات الاقتصادية مازالت مستمرة، فإذا هو يحاول أن يستخدم كروته أو الأدوات التي لدى الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة ذكية لنجاح المفاوضات.
1: سيد مختار حداد، هل هكذا أيضا استقبلت طهران تلك التقلبات، سواء من إعلان المشروع الحرية أو حتى من تعليقه بسرعة.
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. أولا، إجراء الرئيس الأمريكي هذا يدل على استمراره في عشوائية قراراته وتقلباته، وحقيقة وكان فشلا ذريعا له. يعني أمس السيد عراقچي أنه وصف هذا المشروع بمشروع الطريق المسدود، سرعان ما نرى بأنه تم إثبات ذلك للعالم. بعيدا عن الرواية الأمريكية الذي يقول نحن قمنا ب يعني عبور أو ساعدنا على عبور 2 سفن، وهذا لم يتم كذلك تأكيده. يعني هو قام بمثل هذه العملية وكل هذه التحشيدات، هل من أجل 2 فقط من السفن؟ فلذلك يعني هو حقيقة يعني لم يحقق شيئا، أراد أن يجس نبض إيران، رأى بأن إيران لديها الإرادة الكافية والكبيرة للرد عليه، للوقوف بوجهه، وكذلك يعني إفشال هذا المشروع، وسرعان ما تراجع. وهذا حصل خلال كل هذه الأيام، يعني منذ 66 يوما في كل مرة عندما يرى أن هناك إيران تقف بقوة، وكما يقال بالعربية يعني هناك يرى العين الحمراء، هو يعني كان يتراجع، و يعني نرى أنه كان يغير قراراته أو تصريحاته، ومن ثم يقول أنا نسقت مع الجانب الإيراني أو هناك توافق مع الجانب الإيراني. وحتى حسب يعني المعلومات، الجانب الباكستاني خلال هاليومين كان ليس لديه تحرك يعني كبير في هذا الموضوع. يعني الجانب الباكستاني فقط تحدث وطالب بأنه مثلا هناك نرجو بأن مثلا هناك يكون تهدئة، لأنه كذلك يعني هذا الإجراء الأمريكي الذي قام به الرئيس الأمريكي وفي ذروة المفاوضات وتبادل الرسائل أحرج الوسيط، أحرج الجانب الباكستاني، وحتى الجانب الباكستاني شعر بالقلق، لأنه هذا لم يكن لأول مرة بأن الرئيس الأمريكي يعني يخدع الوسطاء إلى جانب يعني انقلابه على الطاولة في ذروة المفاوضات.
1: ألا ترى بأن المبرر الذي وضعه الرئيس الأمريكي من أنهم بالفعل يريدون بحث ما إذا كان بالإمكان إتمام اتفاق مع الجانب الإيراني، يتحدث عن أنهم يريدون وضع اللمسات النهائية وتوقيع هذا الاتفاق، ربما بالفعل يعني خصوصا أننا لم نجد حتى اللحظة ردا من الجانب الإيراني أو تعليقا على تعليق مشروع الحرية، لكن ربما تكون الرسالة قد وصلت، وما يجري في الغرف المغلقة هو توقيع الاتفاق أو لإطار اتفاق.
3: هو لأنه فشل كذلك في هذه الورقة وتمرير يعني هذا الإجراء، الآن يعود إلى موضوع المفاوضات. وأنا أقول لكم، هو لم ينسق مع الجانب الإيراني، يعني يكون على الثقة، هو أصلا لم ينسق بهذا الموضوع مع الجانب
1: هذه
3: الإيراني. هذا
1: معلومة
3: خطابه
1: أم تحليل؟
3: يعني في كل مرة يقول مثلا، لا هذه معلومة، يعني هناك هو لم ينسق في هذا المجال مع الجانب الإيراني. وأساسا أصلا إيران في هذا الموضوع، يعني كيف إيران تأتي وتنسق معه وهو يقوم بفرض يقول أنا أستمر بالحصار على الموانئ الإيرانية؟ وهذه يعني معلومة وليس يعني لن يأتي في إطار التحليل، ولكن هو معروف يعني هذا خطابه. قلت لكم يعني حتى سابقا عندما كان يقوم ببعض الإجراءات كان يقول أنا تحدثت مع بعض الأشخاص داخل الإدارة الإيرانية وقررت هذا الموضوع. فلذلك يعني هذا الآن ليس مهما، يعني هذا الأمر في نهاية المطاف يعني يبدو أن هناك الآن مرة أخرى الدبلوماسية هي بدأت تتغلب على هذا الوضع.
1: طيب،
3: ويعني حقيقة إذا الجانب الأمريكي لديه حسن نية، نعم هناك الآن نحن نقترب من موضوع التوصل إلى اتفاق أو على الأقل العودة إلى طاولة المفاوضات.
1: دعنا نشرك ضيفنا من نابلس السيد سليمان بشارات في هذا الحوار، وتحديدا في هذه النقطة. سيد بشارات، الإسرائيليون سيلتزمون إن حصل اتفاق؟
4: تحياتي أستاذ محمد ولضيفيك وللمشاهدين. باعتقادي في نهاية المطاف إسرائيل هي لن تخرج عن الرؤية الأمريكية، ولكنها أيضا في ذات الإطار ترسل رسائل واضحة على أن الخيار العسكري وعدم الذهاب إلى منح النظام الإيراني فرصة للعودة في التأثير مرة أخرى في المعادلات الجيوسياسية، هذا لن يكون مقبولا إسرائيليا. ولهذا السبب إسرائيل باعتقادي ربما إن كانت هناك مؤشرات لحالة نضوج في مسار سياسي دبلوماسي ربما تسعى إلى تخريبه، وربما التجارب السابقة في إطار المفاوضات الإيرانية الأمريكية حتى ما قبل الذهاب إلى الحرب كانت إسرائيل جزءا من عملية تخريب هذا المسار، لأنه يعني هو مخالف لكل الرغبات الإسرائيلية. هذا من جانب.

0: الجانب الثاني، يبدو أن إسرائيل حتى هذه اللحظة تحاول أن تعطي الإدارة الأمريكية بعضا من الفرص لاختبار الأدوات، بمعنى أداة الحصار وأداة الضغط المرتبط في مضيق خربز، لإثبات للإدارة الأمريكية ولدونالد ترامب أن الخيار العسكري هو الخيار الوحيد الذي يمكن أن تلجأ إليه الإدارة الأمريكية، وأن ما تبقى من أدوات وخيارات لن يجدي نفعا مع النظام الإيراني الذي يجب أن يكون الهدف الأساسي من هذه الحرب هو تفكيك هذا النظام. وهنا دائما إسرائيل ما تعود في كل محطة من محطات هذه الحرب لتذكر بالأهداف الأساسية التي انطلقت إليها، سواء كان ذلك مرتبطا بالبرنامج النووي أو القدرات العسكرية أو حتى في النظام الإيراني والهوية التي يبنى عليها هذا النظام. وربما التصريحات التي يعني كتبها قبل عدة أيام أحد القادة في المخابرات الإسرائيلية السابقين، والذي كان هو يتولى منصب رئاسة الشؤون الإيرانية في المخابرات الإسرائيلية، قال أننا الهدف الأساسي للانطلاق لهذه الحرب هو تفكيك البرنامج النووي الإيراني، واليوم نحن ذهبنا إلى بوصلة مختلفة وسحبتنا إيران إلى مسألة مضيق هرمز، وبالتالي حالة الانشغال بهذا الملف تضيع الهدف والبوصلة، وبالتالي واضح أن إسرائيل ستدفع باتجاه استمرارية الخيار العسكري ولن تتنازل عن هذا الخيار باعتباره الخيار المفضل لها.
1: دعنا نأخذ أيضا سيد بشارات قراءة من الزاوية الإسرائيلية والطريقة التي يتعاطون فيها مع الملف الإيراني أو تلك المقاربة التي يفضلونها. هل هناك سؤال دائما ما يوضع وهو يطرح الشك بطبيعة الحال، هل يمكن اعتبار ما يجري اليوم يعني غطاء لتحرك آخر قد تمارسه إسرائيل، تمارسه إسرائيل والولايات المتحدة، مثل تلك الضربات التي بالفعل جرت أثناء التفاوض الأخير؟
0: نعم، وقد تكون هذه واحدة من دعنا نسميها يعني إما لعب الأدوار أو تقاسم الأدوار أو حتى يعني الذهاب إلى تشكيل حالة من الضبابية في فهم السلوك الإسرائيلي الأمريكي، لأنه في نهاية المطاف هناك تنسيق عالي المستوى. إيال زمير رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية قبل يومين موقع ولا العبري كان يتحدث عن تواصل مستمر وعلى أعلى المستويات في تحديد بنك الأهداف المحتمل في المرحلة المقبلة، وبالتالي وكأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية قد يذهبا فعليا إلى عملية يعني الضبابية ومحاولة الخداع مرة أخرى والذهاب إلى عدم توقع السلوك الأمريكي الإسرائيلي من قبل الطرف الإيراني فيما يتعلق بالتحضيرات الإسرائيلية الأمريكية. هذا وارد، وهذا ربما قد يكون جزءا من تراتبية المشهد الداخلي أو التبايني ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. لكن أيضا هناك من المنظور الإسرائيلي فيما يتعلق بمستقبل الحرب على إيران، هي ليست مرتبطة فقط في هذه الجبهة وإنما مرتبطة في باقي الملفات، وبالتالي إسرائيل أيضا هي تحاول أن لا تجعل هذا الملف يؤثر على ما تبقى من ملفات أخرى.
1: ضيفنا من نابلس سليمان بشارات، الخبير بالشأن الإسرائيلي، وكذلك من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وضيفنا من واشنطن ماركو مسعد. شكرا جزيلا لكم جميعا. قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكنز في مقابلة مع الجزيرة إن القوات الأمريكية تمتلك قدرات مركزة في مضيق هرمز لتوفير مظلة دفاعية لنفسها وحماية حرية الملاحة، مضيفا أن مهام عملية مشروع الحرية دفاعية ومحددة ومؤقتة. المقابلة الكاملة نتابعها الآن.
2: معنا الآن من تامبا في فلوريدا النقيب تيم هوكنز المتحدث باسم القيادة الأمريكية للقوات الأمريكية. أهلا بك نقيب هوكنز. لنبدأ أولا بمشروع الحرية، مشروع الولايات المتحدة في مضيق هرمز، والذي وصفته الولايات المتحدة بالدفاعي بأهداف إنسانية. الهدف من هذا المشروع هل هو إخراج السفن العالقة من هذا المضيق أم هو فتح الملاحة البحرية في كلا الاتجاهين؟
3: بدي بدء شكرا جزيلا على الاستضافة. لقد أعلنا للتو دعمنا لمشروع الحرية الذي أعلنه الرئيس يوم الأحد، وهو قد صمم من أجل إعادة حرية الملاحة والتدفق في مضيق هرمز، حرية الملاحة بما يتيح للسفن التجارية أن تعبر المضيق من أجل دعم الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
2: لكن الهدف من هذا المشروع يعني دعم الولايات المتحدة فيما يتعلق بإخراج هذه السفن العالقة، أم يعني البقاء في المنطقة؟ هل هو مشروع مؤقت أم هو طويل الأمد في هذه الاستراتيجية الأمريكية؟
3: مشروع الحرية هو عملية دفاعية، هي دفاعية بطبيعتها وهي محددة وكذلك مؤقتة. يمكن أن نفكر فيه من منظور ثلاث خطوات. الخطوة الأولى هو أن نرسم مسارا آمنا للسفن من أجل أن تعبر المضيق، ومن ثم نقدم مظلة دفاعية تغطي وتؤمن هذا المسار. والآن نحن نعمل مع مجال السفن من أجل إعادة الثقة ولكي نشجعها على العبور بهذا المسار الذي أتحناه والذي نستمر بحمايته.
2: كان هناك يعني موقف قبل قليل من الحرس الثوري الإيراني، يقولون بأن المسار الآمن الوحيد هو الذي حددته إيران. كيف تردون أولا على هذا الموقف وهذه التصريحات من الحرس الثوري الإيراني فيما يتعلق بهذا المسار الآمن؟
3: أريد أن أوضح لو سمحتم أن هناك مسار آمن عبر مضيق هرمز قد مدته الولايات المتحدة ووضعت فوقه مظلة دفاعية لتأمينه. لقد أثبتنا أنه آمن وأنه يمكن للسفن أن تعبره، وقد مرت سفينتان أمريكيتان أو تحملان العلم الأمريكي، وهناك سفن أخرى مهتمة بعبوره، ونستمر بحماية وحداتنا والسفن التجارية التي تسعى إلى العبور عبر هذا المسار.
2: كما تقول، بما أنه آمن وتحت مظلة دفاعية، ما هو تقييمكم لهذا المشروع حتى الآن وقد بدأ أمس الاثنين، وتقول بأنه تم مرور سفينتين أمريكيتين؟
3: حتى الآن لقد وردتنا ردود إيجابية من قبل السفن وشركات السفن وشركات التأمين التي تعاملنا معها حتى الآن. مشروع الحرية قد بدأ لتوه، وبالتالي سيستغرق بناء هذه الثقة بعض الوقت، لكننا سنستمر بالعمل مع قطاع تشغيل السفن من أجل إتاحة هذه الفرصة لكل السفن لتعبر المضيق. هناك مئات السفن في الخليج موجودة حاليا، وهي تحمل أعلام أكثر من 80 دولة، وهي تسعى للاستمرار برحلاتها بطريقة آمنة، وسنعمل معها لهذه الغاية.
2: لكن برأيك نقيب هوكنز، لماذا لم تمر بعد أي سفينة بعد هاتين السفينتين؟ تقول بأن الوقت يعني هناك المزيد من الوقت أو حاجة للمزيد من الوقت لبناء الثقة. ما الذي تعمل عليه الولايات المتحدة لبناء هذه الثقة ومرور تلك السفن من أكثر من 80 دولة، وتتحدث عن مئات السفن العالقة في الخليج؟
3: كما أسلفت، فإن هذه العملية قد بدأت لتوها. هي عملية تشمل فتح مسار آمن، وهذا ما فعلناه، تقضي أيضا بمد مظلة دفاعية كما فعلنا، والآن بدأنا التفاعل والنقاش مع مجال تشغيل السفن وكذلك البحارة الذين هم عالقون ويريدون العبور. أعطونا بعض الوقت، سنستمر بالعمل معهم وتشجيعهم على العبور، وسوف نستمر بوجودنا، سنبقى حذرين ويقظين، ونستمر بالدفاع عن سفننا وأي سفن تجارية تسعى إلى هذا العبور.
2: يعني كان هناك هناك تصريحات للرئيس الأمريكي قبل قليل يدعو فيها دول العالم للمساعدة، طالما تحدثت عن يعني وجود سفن تنتمي إلى 80 دولة، ما هو موقف هذه الدول فيما يتعلق بهذه الدعوات الأمريكية؟
4: Yeah, well, I would encourage

0: نحن نشجعكم أيضا على التوجه إلى هذه الدول. أنا أتحدث عن الولايات المتحدة. نحن نقدم المثال ليحتذى، ونحن نقود مشروع الحرية من أجل العالم وباسم العالم، من أجل فتح هذا المسار الآمن والسماح للسفن التجارية بالعبور. نعرف أنها تريد العبور، وسوف نستمر بالعمل معها من أجل بناء هذه الثقة وندعمها لهذه الغاية.
1: نقيب هوكنز، تحدثت عن مظلة دفاعية، وقد قامت إيران بالأمس في بعض الاشتباكات، يعني فيما يتعلق باستهداف الفجيرة الإماراتية، وهناك أيضا هجمات أو اشتباكات في البحر في الخليج. كيف تتعاملون ووفق أي يعني معادلة تتعاملون مع هذه الاشتباكات أو هذه التحذيرات كما أسمتها إيران؟
0: لقد أحسنتم بوصف ما حصل. إيران هي التي كانت المعتدية في هذه الحالة، على عكس الولايات المتحدة. لقد سعينا إلى حماية والدفاع عن هذا المسار الآمن من أجل أن تمر السفن من أكثر من 80 دولة للعبور الآمن والاستمرار برحلاتها. سوف نستمر في العمل مع قطاع تشغيل السفن، وكذلك الاستمرار بوجودنا بيقظتنا وحذرنا والاستعداد للدفاع عن سفننا وكذلك السفن التجارية التي تسعى للعبور كما فعلنا في الأمس وكما رأيتم.
1: لكن يعني ما هي قواعد الاشتباك التي ستعتمدها القوات الأمريكية فيما يتعلق بهذه التهديدات الإيرانية فيما لو تواصلت في الخليج؟
0: أنا لن أتحدث عن قواعد الاشتباك، وذلك لأسباب لها علاقة بالأمن التشغيلي والعملياتي، ولكن قادتنا الموجودين في المكان لديهم الصلاحيات المطلوبة لحماية وحداتهم وأيضا حماية السفن التجارية التي تسعى إلى العبور الآمن في مضيق هرمز. وقد رأينا ذلك يتجلى بوضوح في الأمس، مع بالرغم من الاعتداءات التي قامت بها إيران، وقمنا ب التصدي لكل هذه الاعتداءات سواء كانت بالصواريخ أو المسيرات أو القوارب الصغيرة. سنستمر بالحذر واليقظة، وسنستمر بأن نكون مستعدين من أجل التصدي لأي اعتداءات خلال مرور هذه السفن.
1: وقد تحدث الرئيس الأمريكي بالأمس عن إغراق 7 زوارق إيرانية. في هذه المرحلة نقيب هوكنز، يعني هل يمكن الحديث عن تنسيق مع أطراف إقليمية أو أطراف دولية لضمان أمن الملاحة، أم أن هذه العملية تتم بشكل أحادي من قبل الولايات المتحدة؟ تحدث عن الآن هذه المرحلة.
0: من بين مميزات الجيش الأمريكي هو أنه تجمعنا شراكات طويلة وعريقة مع دول المنطقة، إذ نعمل بطريقة مستمرة على التدريب وعلى تجهيز وعلى التنسيق مع حلفائنا الإقليميين، ويكتسب ذلك أهمية كبرى هنا، لأننا نسعى إلى التعامل معهم ومساعدتهم والاستمرار بدعم الأمن الإقليمي والاستمرار في حماية والدفاع عن حق وحرية الملاحة لكافة السفن التي تريد أن تمر بطريقة مشروعة وفي هذا المسار وفي هذا الممر المائي الدولي. وهذا مهم هنا، على الجميع أن يدرك أن هذا المضيق لا يعود لدولة واحدة، هو ممر مائي دولي. ولهذا السبب تحركت الولايات المتحدة وهي تقود الدفة، وهي فعلا تتحمل كل هذه المخاطر، لأنها تفتح مسارا آمنا لسفن تعود إلى أكثر من 80 دولة من أجل أن تمر عبورا آمنا.
1: في ضوء ما تقول نقيب، يعني ما هي السيناريوهات التي تستعد لها القوات الأمريكية، السيناريوهات في المضيق؟
0: أنا لن أتحدث عن أي فرضيات أي توقعات لها علاقة بالعمليات، هذا ليس شيئا نقوم به لأسباب أنا أكيد من أنكم تتفهمونها. ما يمكنني قوله أننا سنبقى يقظين وحذرين ومستعدين، قواتنا موجودة، لقد قمنا بمد هذه المظلة الدفاعية لتؤمن هذا المسار الآمن الذي ضمننا حمايته، وضمننا أننا قادرون على دعم السفن التجارية التي تمر وكذلك سفننا. سنستمر على التركيز على ذلك ضمن مشروع الحرية، وفي الوقت نفسه نحن أيضا ننفذ أولويات العمليات والمشاريع الأخرى في المنطقة.
1: نتفهم يعني عدم رغبتك في الحديث عن قواعد الاشتباك، لكن يعني لتنفيذ هذه العملية وهذه الأهداف الأمريكية، هل هناك تقدير زمني لما يمكن أن تقوم أو تكون عليه هذه العملية في الخليج؟
0: كما أسلفنا، الهدف منها هو أولا أن تكون مؤقتة، نحن ننفذها بطريقة محددة ومحصورة وهي مهمة دفاعية. إذن تركيزنا هو فتح هذا المسار والسماح للسفن بالعبور الآمن. ربما في المستقبل سينضم إلينا شركاء دوليون ويشاركوننا هذه المسؤولية، ولكنني لن أتوقع أي شيء ولن أفترض أي شيء. لقد بدأ المشروع لتوه وسوف نركز على إنجاحه حاليا.
1: يعني نقيب، هناك من يقول أو ينتقد عملية الحصار للموانئ الإيرانية ويقول بأنها تزيد من مستوى ومؤشر التصعيد في المنطقة، هل هناك من رد من قبلكم؟
0: ما يمكنني قوله أن كافة الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة واتخذتها منذ وقت إطلاق النار لم تكن تصعيدية إطلاقا، إذ عملنا من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار، عملنا من أجل أن نضمن استعدادنا للدفاع عن قواتنا، وكذلك اتخذنا خطوات من أجل تنفيذ ما طلب منا تنفيذه من قبل الرئيس الأمريكي، وهذا يشمل الحصار الأمريكي على السفن التي تسعى للدخول إلى أو الخروج من الموانئ الإيرانية. هذا حصار فعال جدا وسوف نستمر بتنفيذه بكل هذه السلطة والصلاحية التي أتينا بها.
1: عملياتيا نقيب هوكنز، كيف تقيمون وقف إطلاق النار بما أن هيكسيت قبل قليل قال بأنه لم ينتهي بعد؟
0: هناك عدد من كبار القادة والمسؤولين الذين علقوا على موضوع وقف إطلاق النار، وأحيلكم إلى تصريحاتهم. ما أقوله أن الجيش الأمريكي في المنطقة حاليا يركز على شيئين أساسيين، أحدهما هو الحفاظ على هذا الحصار البحري للسفن التي تحاول الدخول إلى الموانئ الإيرانية والاستمرار به، وثانيا دعم مشروع الحرية الذي يسعى إلى إعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وننفذ ذلك باسم العالم ومن أجل العالم، وهذا مدعاة فخر لنا وسوف نستمر بذلك طالما هناك حاجة له.
1: يعني نتفهم هاتين المهمتين، الحفاظ على الحصار ودعم مشروع الحرية، لكن لا شك بأن هناك يعني كما وصفتها قبل قليل وقد أشدت بهذه الإشارة التهديدات أو الهجمات الإيرانية. متى تعتبر القيادة المركزية للقوات الأمريكية وقف إطلاق النار قد هو مهدد أو ربما انهار؟
0: مجددا سوف أعود إلى هذه التعليقات التي سمعناها اليوم من قبل عدد من كبار المسؤولين والقادة.

0: حين وأتوقف عند هذا الحد.
1: طيب، يعني إلى أي مدى هناك اتصال أو قنوات اتصال مع يعني مباشرة أو غير مباشرة مع الجانب الإيراني لتفادي أي تصعيد عسكري فيما يتعلق بالوضع في المضيق، إذا ما عدنا للحديث عن الوضع في المضيق، مضيق هرمز في الخليج؟
0: أعتقد أننا نشير هنا إلى المسار الدبلوماسي والمفاوضات. هنا يمكننا أن نعود إلى وزارة الخارجية والبيت الأبيض، هما يهتمان بذلك. نحن نعمل في القيادة المركزية ونركز على القوات الأمريكية موجودة في الشرق الأوسط، حيث نستمر بالحصار بصلاحية ونطاق كامل، وكذلك دعم مشروع الحرية.
1: أشكرك من تامبا في فلوريدا النقيب تيم هوكنز المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية.
2: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم، مستمرون معكم في هذه التغطية من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة بشأن التطورات في مضيق هرمز وتطورات التصعيد في لبنان. وفي آخر التطورات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز بناء على طلب باكستاني ودول أخرى لفترة قصيرة. وأضاف ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال أنه تم الاتفاق على تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز لبحث ما إذا كان بالإمكان إتمام اتفاق مع إيران ووضع اللمسات النهائية عليه وتوقيعه. وقال ترامب إن الاتفاق على تعليق مشروع الحرية تم بصورة متبادلة مع استمرار الحصار ساريا بكامل قوته وفاعليته. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن إجراء بعض التعديلات على مشروع القرار الذي قدمته بلاده إلى مجلس الأمن الدولي، الذي يطالب إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام ووقف تحصيل الرسوم في مضيق هرمز. وفي مقابلة مع الجزيرة، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكنز إن القوات الأمريكية تمتلك قدرات مركزة في مضيق هرمز لتوفير مظلة دفاعية لنفسها وحماية حرية الملاحة. إيرانيا جددت بحرية الحرس الثوري تحذيرها للسفن التي تنوي عبور مضيق هرمز، وأضافت أن المسار الوحيد الآمن هو الذي حددته إيران. جاء ذلك قبيل إعلان وسائل الإعلام إيرانية نقلا عن مصادر أن إيران أطلقت آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة عبر المضيق بشكل رسمي. وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز. هذا وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مضيق هرمز هو أخطر نقطة في العالم حاليا. وأضافت أن البحرية الأمريكية تصدت أمس الثلاثاء لتهديدات ما يؤكد ارتفاع المخاطر على السفن. في هذه الأثناء، قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عرقجي وصل إلى بيجين فجر اليوم الأربعاء، حيث من المقرر أن يجري مباحثات مع نظيره الصيني بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وفي التطورات في جنوب لبنان، واصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات ومناطق عدة. من جهته، أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت فيها آليات وجنودا إسرائيليين. نرصد آخر التطورات ما بين واشنطن وطهران، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. أهلا ومرحبا بكما. أحمد الرهيد، أبدأ معك. تطورات كثيرة في المشهد، تعليق مشروع الحرية وإنهاء عمليات الغضب الملحمي. دعنا نرتب المشهد، ما الذي أدى إلى هذا وإلى ماذا سيقود، ولنبدأ تحديدا بتعليق مشروع الحرية.
3: نعم، بالفعل منى، تطورات لافتة من الجانب الأمريكي. الرئيس ترامب يقرر بعد نحو يومين من إطلاق مشروع الحرية تعليق هذا المشروع لفترة قصيرة، بحسب ما أعلن قبل ساعات قليلة في منشور عبر منصة تروث سوشيال. أكد فيه أن باكستان ودولا أخرى قد طلبت من الولايات المتحدة، ونظرا إلى التقدم الكبير على حد تعبيره على طاولة المفاوضات وإمكانية توقيع اتفاق نهائي وشامل مع ممثلي إيران على حد تعبيره، تعلق الولايات المتحدة هذا المشروع.

0: لفترة قصيرة لبحث إمكانية التوصل إلى ذلك. والرئيس ترامب أيضا يرجع هذا الموقف إلى التقدم الكبير أو الأهداف الكبيرة التي تحققت في العملية العسكرية الأمريكية، وإلى الحصار كذلك المفروض على الموانئ الإيرانية. وبالتالي الرئيس الأمريكي يستند على عدة عوامل فيما يتعلق بهذا الموقف الأمريكي الأخير. هو يقول إذا الولايات المتحدة حققت إنجازات عسكرية كبيرة، وكذلك المسار الدبلوماسي يحقق تقدما كبيرا، ويشير إلى إمكانية توقيع اتفاق نهائي وشامل مع ممثلي إيران على حد تعبيره، وكذلك إلى النتائج الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية. يبدو أن كل هذه العوامل المجتمعة، بالإضافة إلى الطلب الباكستاني والدول الأخرى التي لم يسمها، هي ما دفعت الولايات المتحدة لاتخاذ هذا القرار وتعليق هذا المشروع، على الرغم من التأكيدات الأمريكية بأنها ستستمر أيضا فيه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. لا نعلم المدة التي يعنيها الرئيس ترامب بهذا التعليق، هذه المدة القصيرة، هل هي أيام أم أسابيع، أقل أم أطول، لا نعلم في الحقيقة حتى الآن لأنه لم يوضح، وكذلك لم يشر إلى إمكانية عقد جولة جديدة من المفاوضات. وفي ذات الوقت هو يتحدث عن تقدم كبير على الطاولة، بل إمكانية توقيع اتفاق نهائي وشامل مع الإيرانيين. هل هذا أيضا يستند إلى تواصل مباشر مع الإيرانيين أم مع الباكستانيين أم الاثنين معا؟
1: حول نسبة التفاوض ونسبة الدبلوماسية في المشهد، نظرا لما رشح من تصريحات سابقة في البيت الأبيض فيما يتعلق بالجنوح باتجاه الحل الدبلوماسي، وإلى أي مدى يوجد هنالك توافق على ذلك داخل الإدارة الأمريكية؟
0: هناك رغبة يبدو أمريكية على إيلاء المسار الدبلوماسي أولوية أكبر من العمل العسكري خلال هذه المرحلة، ولكن في ذات الوقت هناك الدعوات من قبل مسؤولين آخرين بضرورة الضغط على إيران عسكريا، ليس فقط من خلال الحصار، وإنما أيضا هناك من يدعو إلى توجيه ضربات إضافية إلى إيران لدفعها لتقديم تنازلات أكبر على طاولة المفاوضات. ولكن بكل الأحوال يبدو أن الولايات المتحدة قد حققت أهدافها من عملية الغضب الملحمي التي أطلقت عليها الغضب الملحمي، والتي كانت قد بدأت في 28 من شهر فبراير شباط الماضي. وزير الخارجية أكد ذلك في تصريح لافت من البيت الأبيض بأن هذه العملية قد انتهت وقد حققت أهدافها. وهذا في الحقيقة يشير إلى أمور عدة. أولا، كان هناك القيد القانوني المرتبط بقانون صلاحيات الحرب. يبدو أن الولايات المتحدة ستتجاوز تلك العقدة القانونية، أو إدارة الرئيس ترامب ستتجاوز تلك العقدة القانونية بإنهاء تلك العملية. ولا نعلم في الحقيقة إذا كانت ستطلق عملية عسكرية أخرى، أم أن ذلك يعني أن الأعمال القتالية ربما لن يتم العودة إليها. وبكل الأحوال الإبقاء على الحشد العسكري الأمريكي الموجود في المنطقة هو يجعل كافة الخيارات ما تزال مطروحة أمام طاولة الرئيس ترامب.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة أحمد الرهيت، كنت معنا من واشنطن، والآن إلى طهران ينضم إلينا من هناك محمد البقالي. محمد، لا ردود إيرانية حتى هذه اللحظة على الإيقاف المؤقت لمشروع الحرية، كما قال الرئيس ترامب أنه يأتي بطلب من باكستان وبالتوافق، لكن لنرصد معك ما إذا كان هنالك تصريحات إيرانية سبقت هذا الإعلان تشي بأن توافقا ما يلوح في الأفق.
2: والواقع منى أن التصريحات التي سبقت كانت تسير في نفس الاتجاه الذي يمكن أن نصفه يراوح بين الجمود وبين التصعيد. من جهة كانت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التي جدد فيها التمترس وراء الموقف الإيراني المعلوم، والذي ينص على أن مناقشة موضوع النووي الإيراني يجب أن يترك لمرحلة لاحقة وأن يتم فصل المسارات، وقال بأن الآن الأهم بالنسبة لإيران وبالنسبة للعالم هو موضوع إنهاء هذه الحرب ومعها فتح مضيق هرمز وما يرافقها من رفع الحصار البحري، وليس موضوع معقد ويتطلب وقتا طويلا، وهو الموضوع النووي الإيراني. بمعنى استمعنا إلى تأكيد على الموقف الإيراني السابق الذي يفصل بين المسارات ويرى أن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب لرفع الحصار، ومن ثم يتم رفع الحصار أيضا عن مضيق هرمز. أيضا تصريحات أخرى صدرت عن الرئيس الإيراني وجاءت في السياق نفسه، في الحقيقة سياق الجمود إلى سياق التصعيد. قال بأن الولايات المتحدة تمارس الضغط الأقصى، وهو المصطلح الذي يعتمد الآن للحديث عن الضغوطات التي تمارسها واشنطن على طهران، ولكن في نفس الوقت تريد التفاوض. وقال إن التفاوض لا يتم في سياق الضغط الأقصى وفي سياق المطالب المفرطة وفي سياق التهديد والوعيد. بكل هذا نفهم منه أن طهران جددت مطالبها أو مواقفها وخطوطها الحمراء المعلنة. لم يكن تغيير كبير على هذا المستوى، ولكن نعلم أيضا منا بأن هناك مقترح إيراني قدم وهناك مقترح أمريكي ردا على هذا المقترح يوجد هنا في طهران، ويتوقع أنه سيتم التفاعل معه. ونعلم أيضا هذا القرار المفاجئ في الحقيقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق هذا المشروع الذي كان يروم فتح مضيق هرمز جزئيا ربما. ولكن نعلم أيضا أن الحرس الثوري والتصريحات التي صدرت عن المسؤولين الإيرانيين كلها أكدت بأنه لا مجال لفتح مضيق هرمز بالقوة. وكان البارحة تصريحات صدرت خاصة من قبل الحرس الثوري تعلن بأن هناك آلية أعلنتها طهران جديدة لعبور السفن، وعلى الأرجح تقصد السفن العالقة.
1: نعم.
2: العالقة، وأن هذه الآلية تنص على أنه يجب التفاهم مع طهران والمرور في المسارات المحددة سلفا.
1: محمد، كما ذكرت كان هنالك بالأمس تصريحات إيرانية حول آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، ومحمد باقر قليباف كان قد تحدث عن معادلة جديدة تتشكل في المضيق. لو تفصل لنا في ذلك، و أيضا نحاول أن نستوضح منك يعني ما المتوقع من حدود الرد الإيراني على الرد أو الرد الأمريكي طبعا الذي وصل مؤخرا نظرا للتطورات الأخيرة في المشهد.
2: وفعلا منى، التطورات الأخيرة جاءت مربكة بشكل من الأشكال، جاءت مفاجئة. بدءا من إعلان هذا مشروع الحرية أو ما سمي بمشروع الحرية قبل يومين جاء مفاجئا، والإعلان عن وقفه أو عن تعليقه جاء أيضا مفاجئا. يبدو طبعا طهران لم تعلن كما ذكرت منى أي تصريحات لأن القرار صدر في الليل، ولكن يتوقع أن طهران سترى في الأمر انتصارا صغيرا على اعتبار أن الإدارة الأمريكية فشلت في تحقيق ما جاءت من أجله وغادرت بعد ذلك لتبحث عن حلول دبلوماسية. قد يفهم، رغم أنه في الواقع لا ينسب كما يقال لساكت قول، ولكن نتوقع أن التصريحات الإيرانية ستأتي في هذا السياق. الآن يبدو أن طهران كانت دائما تلوح بأن الورقة الدبلوماسية ما زالت مفتوحة، ونتذكر تصريح لعباس عرقجي البارحة كان تحدث بأن المحادثات تحقق تقدما. هذا الكلام بدون أي تفاصيل فهم منه أن تبادل الرسائل، رغم أن الميدان يعرف حالة من التوتر ومن الاحتقان، تبادل الرسائل ربما يشير إلى أن الطرفان أو أن الطرفين يبحثان عن صيغة وسطى ما. لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل بالتأكيد، ولكن من الواضح أن من الجانب الإيراني على الأقل هناك رغبة لإنجاح هذه المبادرة أو هذا عملية تبادل الرسائل. علمنا بأن الرد على الرد، أي الرد على الرد الإيراني على الرد الأمريكي، ربما يكون في طريقه الآن إلى إسلام أباد، من ثم ليصل إلى الوسيط الأمريكي. قد يكون ربما هذا الرد الذي أرسل إلى إسلام أباد على الأرجح قد يكون، وهنا أقولها بصيغة التمريض أي بصيغة غياب اليقين، قد يكون له أثر في القرار الأخير الذي صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن في المجمل يمكن أن نقول إن الأجواء الدبلوماسية لم تخفت، وأنه رغم التصعيد الذي حصل في مضيق هرمز فإن كان هناك نوع من التوازي بين المسارين، بين مسار التصعيد اللغوي، الحرب تقع دائما أيضا داخل دائرة اللغة والتصريحات، والميداني بحيث أن الأمور وصلت إلى درجة إطلاق النار بشكل تحذيري من قبل الحرس الثوري الإيراني على بوارج حربية أمريكية وفقا طبعا للرواية الإيرانية. ولكن رغم ذلك المسار الدبلوماسي أيضا مفتوح، ويبدو أنه يمضي بنفس السرعة التي يتراجع فيها التوتر في هذه اللحظة.
1: سنرى ما إذا كانت نفس السرعة. محمد البقالي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من طهران. يوما ما بعد يوم تتفاقم أزمة مئات السفن العالقة في مياه الخليج بسبب إغلاق مضيق هرمز، حيث تقطعت السبل بأكثر من 20,000 بحار على متن هذه السفن في انتظار إذن يسمح لهم بمواصلة الإبحار. التقرير التالي يرصد الأوضاع على إحدى ناقلات النفط العالقة في عرض البحر منذ شهرين بالقرب من مضيق هرمز.
3: مئات السفن التجارية، ناقلات نفط وغاز وسفن شحن تقطعت بها السبل عالقة في مياه الخليج منذ عدة أسابيع، جميعها في انتظار ضوء أخضر يسمح لها بمواصلة الإبحار. منذ أكثر من شهرين ينتظر القبطان رمان كابور على متن أحد ناقلات النفط إذناً بعبور مضيق هرمز. يقود رمان فريقاً من 24 شخصاً، هم بعض من أكثر من 20,000 بحار عالقين على متن مئات السفن التجارية وناقلات النفط في مياه الخليج القريبة من مضيق هرمز. يبدو رمان وزملاؤه من البحارة المحظوظين، إذ تمكنت شركتهم الأم من توفير إمداد كاف من مياه الشرب والطعام. لم يكن الحظ حليفاً لآخرين. يتحدث بحارة عما يصفونه بظلمات مضيق هرمز، حيث تتناقص الإمدادات وربما تنعدم، ويتصاعد الإجهاد البدني والنفسي في ظل عزلة قصرية داخل مقصورات ضيقة لساعات طويلة. في ظلمات البحر لقي 10 بحارين مصرعهم وفقاً للأمم المتحدة بسبب النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والدواء أو جراء الهجمات. كذلك تأثرت السفن بسبب انقطاع نظام تحديد المواقع العالمي GPS، ما يجبرها على استخدام الملاحة اليدوية. وقد انعكست أزمة السفن العالقة اضطراباً في الأسواق العالمية وتعطلاً في سلاسل توريد المواد الخام وارتفاعاً في تكاليف الشحن. الانتظار الطويل بلا نهاية معلومة حول مئات السفن إلى ما يشبه جزراً معزولة على متنها آلاف من المحتجزين قسراً تتجاوز معاناتهم نقص الغذاء والماء إلى خوف من الموت يطاردهم كل يوم.
1: والآن إلى طاولة الحوار ينضم إلينا من واشنطن دكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. من طهران ينضم إلينا دكتور حسين ريفيوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن الخليل السيد عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سيد باترسون، أبدأ معك. إلى ماذا استند الرئيس ترامب في قراره تعليق مشروع الحرية بعد أقل من 48 ساعة على إطلاقه؟
4: أعتقد أن هذا يمثل تحركاً مسؤولاً من قبل الرئيس إذا ما كان يعتقد بأن السلام ممكن من خلال التفاوض ما بين الولايات المتحدة وإيران. هناك تقارير تقول بأن الرئيس الفرنسي ماكرون تواصل مع الإيرانيين بشأن إعادة إطلاق عملية التفاوض مع الولايات المتحدة. ربما الهند و غيرها من الدول كذلك سارت على نفس المسار من أجل استئناف عملية التفاوض ما بين البلدين. أعتقد أن الرئيس الأمريكي يصغي ويراقب ما يجري على الأرض ويستمع إلى الدعوات الدولية من أجل تحقيق السلام، وبالتالي قرر إعطاء فرصة للسلام مجددا حتى يتسنى لكلا البلدين بأن يصل إلى اتفاق، ومن ثم فتح المضيق أمام الملاحة ومواصلة وقف إطلاق النار والاتفاق بشأن القضايا المرتبطة بتفكيك برنامج تخصيب اليورانيوم والتخلص من ما يصل إلى 100 باوند من المواد عالية التخصيب، وذلك حسب ما قالته وكالة الدولية للطاقة الطاقة الذرية حتى لا يبقى هناك أي تهديد. وعندما نصل إلى هذه المرحلة بإمكان التخفيف من وطأة غياب الثقة ما بين البلدين من أجل مواصلة السلام والرفاه ما بين البلدين، ويكون هناك برنامج للتحقق ما بين الولايات المتحدة وإيران بشأن

0: البرنامج النووي.
1: وقبل أن نذهب إلى هناك اسمح لي سيد باترسون، قبل أن نذهب إلى البرنامج النووي وغياب الثقة ما بين الطرفين، يعني أسأل تحديدا عن هذه النقطة، وقلت في معرض إجابتك بأنه الرئيس ترامب قرر إعطاء فرصة للسلام مجددا، لكن ألم يكن الأمر أو ألم يكن الحال على ذات الأمر قبل يوم الاثنين؟ قبل أن تبدأ هذه العملية كان هنالك رد إيراني ورد أمريكي أيضا، لماذا لم يعطي الرئيس ترامب في حينه فرصة للسلام وشرع بهذه العملية؟ وسؤالي أيضا، ما الذي تحقق منها؟
0: هناك عدد من القادة الدوليين الذين تحركوا من أجل المطالبة باستئناف المفاوضات. الرئيس ترامب يستمع ويصغي لكل هذه الأطراف، ومن ثم يولي أهمية ويريد الآن استئناف عملية التفاوض بناء على هذه الدعوات، ونأمل من أن هذا الوضع سيؤتي نتائج إيجابية وأمن والرفاه بالمنطقة، وكلما تم ذلك بسرعة كلما ذلك أفضل. الجميع يحذوه الأمل، وهناك أمل بأن الثقة ربما قد يتم استعادتها وتستمر ما بين البلدين حتى يتسنى للمفاوضين الوصول إلى اتفاق بشأن كل النقاط المذكورة بخطة السلام.
1: سيد حسين ريفيوران، رئيس ترامب في منشوره على تروث سوشيال قال أن هذا القرار يأتي بطلب من باكستان وبالتوافق، لم يذكر بتوافق مع من، لكن طهران بداية كيف تقرأ هذا المشهد فيما يتعلق بإيقاف مشروع الحرية الذي لم يكمل 48 ساعة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني الرئيس ترامب من خلال مغامرة جديدة واستعمال خطر لنظرية كافة الهاوية، أراد أن يأخذ العالم يعني إلى ظرف يعني غير معروف العواقب، ولكن يعني التراجع عن هذا الموضوع في تصوري كان إيجابيا، رغم أن ما قام به كان سلبيا إلى أبعد الحدود. بالنهاية إيران لن تسمح بأي عملية أحادية لأمريكا في مضيق هرمز، وواضح أن دخول القوات العسكرية الأمريكية إلى المضيق كان يمكن أن يؤدي إلى استئناف العمليات العسكرية بشكل كبير، والطلقات التحذيرية الإيرانية للقطع البحرية الأمريكية والمدمرات التي حاولت التقرب من مضيق هرمز يعني لم يسمح بتنفيذ ما وعد به الرئيس ترامب. يعني في تصوري أن الآن العودة إلى ما قبل هذا الإعلان هو إيجابي، رغم أن موضوع المراوحة لا زال قائما. من قام بهذا الفعل؟ هل هي باكستان؟ هل هي فرنسا؟ هل هو تعقل عاد إلى ذهن الرئيس ترامب؟ يعني بغير المعلوم، ولكن في تصوري أن إيران حذرت يعني القوات العسكرية الأمريكية من أنها ستواجه،
1: يعني سيد حسين اسمح لي، أنت ترى بأن هذا التراجع الأمريكي يأتي نظرا للتحذيرات الإيرانية وما كان عليه الحال ميدانيا في مضيق هرمز في الساعات الأخيرة؟
2: نعم، يعني من دون شك، لولا أن إيران حذرت وأطلقت النيران التحذيرية أنه لكان الرئيس ترامب والقوات البحرية الأمريكية ذهبت في الاتجاه الذي تحاول فرض أمور جديدة في معادلة مضيق هرمز، ولكن الآن العودة عن العمل العسكري العدواني الأمريكي إلى إعطاء

0: الفرصة للدبلوماسية في تصوري هو إيجابي تحت أي ظرف كان، تحت أي ظرف كان. من هنا أتصور أن الوضع الآن يعني هو قد يسمح بإعطاء فرصة للدبلوماسية على أساس أولاً إيران الآن حددت موقع جديد للسفن العالقة في المنطقة طرفي مضيق هرمز، وقالت أن السفن تستطيع أن تتواصل مع الحرس من خلال هذا الموقع لتحديد إمكانية العبور من خلال العبور الآمن كما وصف من مضيق هرمز.
1: سنفصل في ذلك، لكن اسمح لي، هنالك من يرى بأن هذه العملية على الرغم من قصرها كانت بالفعل موجعة للجانب الإيراني، ما أدى إلى تحركات دبلوماسية في إسلام أباد أدت لأن تقدم الولايات المتحدة على خطوة إيقاف بشكل مؤقت مشروع الحرية، وبالتالي نلتقي مرة أخرى عند نقطة إعطاء الفرصة للدبلوماسية. ما رأيك بذلك؟
0: يعني لا أتصور ذلك. أولا أمريكا هي بالمناسبة قامت بعدة جرائم في هذه العملية، يعني هناك سفن صغيرة تعمل في الصيد إنه في هذه المنطقة وهي تابعة لأشخاص مدنيين، قامت بضرب هذه السفن والإعلان أنها قامت بضرب سفن عسكرية وهذا هو كذب. هناك استشهاد لعدد من المدنيين الصيادين الإيرانيين، وعملية تشييع تمت لهم في المدن الساحلية في المنطقة. ثانيا يعني إيران تمتلك قوة نارية كبيرة في هذه المنطقة، والطلقات التحذيرية التي أتت يعني كانت واضحة أن إيران لن تسمح لأمريكا أن تدخل هذه المنطقة.
1: نعم، والتي كان من شأنها أن تفجر المشهد بطبيعة الحال، ولربما نكمل الدائرة بما قاله الضيف من الولايات المتحدة بأن هنالك تدخلا لعدد من قادة العالم. سنعود لنفصل في كل ذلك معك ومع الضيف الأمريكي، لكن أنتقل الآن إلى السيد عادل شديد من الخليل. سيد عادل، قبل هذا الإعلان تقريبا بساعة أو أقل كان هنالك مسؤول إسرائيلي يتحدث للسي أن أن التالي، كان يقول أن إسرائيل والولايات المتحدة تستعدان لجولة جديدة من الحرب على إيران ستركز على استهداف منشآت الطاقة. كيف نفهم هذا التصريح وبالتالي هذا التطور فيما يتعلق بإيقاف مشروع الحرية؟
2: تحياتي لك يا أستاذة منى ولضيفيك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري هذا التصريح الذي صدر عن مسؤول إسرائيلي لا يتناقض مع استمرار ما تسمى مشروع الحرية الذي أطلقه ترامب وبعد 48 ساعة تراجع عنه. بتقديري الموضوع يخص ترامب، لطالما لو كانت المسألة مرتبطة بتدخلات باكستانية ودولية لكان على الأقل شمل إيران استحقاق مالا، وأيضا إيران ذهبت باتجاه تصعيد أكبر بمضيق هرمز. ولكن طالما أن القرار هو قرار من رئيس ترامب يفهم بسياق إما أن أقنع من قبل القادة العسكريين أن إمكانية ترجمة ذلك ميدانيا صعبة نتيجة يعني قدرة إيران على الإعاقة، وبالتالي ليس في مصلحة الولايات المتحدة أن تظهر بالمظهر الضعيف. بكل الأحوال ما حدث من هذا القرار والتراجع عنه يكشف أن هناك أسم، هناك إرباك، أن رئيس ترامب هو الذي يقرر، لا يوجد دورا مهما للمؤسسات الأمريكية. ولكن بخصوص الموضوع الإسرائيلي، أصلا إسرائيل قبل الحرب كانت تطرح بقوة على الأمريكي أنه ممنوع أن تنتهي الحرب دون أن تكون هناك سيطرة تامة للأمريكي على المضائق المائية بالمنطقة باب المندب ومضيق هرمز، لا أن تكون النتيجة عكسية أنه هنالك إقرار. يعني حين يتراجع الرئيس ترامب عن هذا الموضوع حتى وإن غلفوا بعبارة أنه لفترة قصيرة وقبول السلوك الإيراني الجديد، هذا يعني أنه بدأ يتراجع بالموقف الأمريكي وإقرار بأن لإيران دورا ما بالمضيق بحركة العبور. ولكن بالنهاية إسرائيل ما الذي ستقوم به؟ إسرائيل تستفيد من هذا الواقع، ستتحدث مع الأمريكي، ستقول له أنه هذا التراجع يفهم بالمنطقة لدى العالم العربي والإسلامي وبالشرق الأوسط أنه كنوع من الضعف من قبل الرئيس ترامب. هذا لا يصب في مصلحة لا الرئيس ترامب ولا مصلحة الولايات المتحدة، وسيؤدي إلى أن تقوم إيران بخطوات أكبر بكثير من ذلك طالما أنه هنالك في تراجع من قبل الرئيس ترامب. لا بل أكثر من ذلك، يعني بالأمس ضمن هذا النقاش طرح هذا الموضوع، لو طرح أو ظهر تراجع من قبل الرئيس ترامب، الإسرائيليين أخبروا أنه الصيني سيستفيد من ذلك وسيستثمره باتجاه فرض إرادته في مناطق ما لا، طالما أنه الأمريكي بدأ بعد شهرين من هذه المواجهة يشعر بحال من تراجع قدرته على ترجمة ذلك. بالتالي الإسرائيلي سيذهب باتجاه تحريض الأمريكي على الاستمرار، وإن لم يستمر سيدفع باتجاه العودة إلى الخيار العسكري. الإسرائيلي بالنسبة له الخيار العسكري والخيار الطبيعي، الخيار الشاذ هو المفاوضات ما بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن معلوم أنه لم يعد القرار الإسرائيلي. صحيح إسرائيل تريد الكثير، ولكن بعد أن ورطت ترامب ولم تنجح الحرب بإسقاط النظام خلال أيام، بتقديري أنه بات الرئيس ترامب لا يتأثر كثيرا من توصيات وتأثيرات نتنياهو.
1: دكتور جيمس باترسون بتعليقه لمشروع الحرية يعيد الرئيس ترامب المشهد إلى يوم الاثنين قبل أن ينطلق هذا المشروع، يعني الحصار لا يزال قائما وعليه. ما الذي ترتكز عليه واشنطن الآن لتتقدم في المشهد؟ من أين الطريق بالنسبة لها؟
3: مشروع الحرية هو جهد إنساني تقدمت به الإدارة الأمريكية لتوفير المساعدة للسفن التي تود المرور من مضيق هرمز، وهذه تعتبر من البرامج التي تعتبر مهمة للغاية لمنع تراجع ربما صحة الطواقم الموجودة على متن السفن. هذا البرنامج هو تم تعليقه لكنه لا يزال موجودا على الطاولة. هناك عمليات تفاوض ستستأنف من قبل الطرفين، كيف ستمضي الأمور؟ من الصعوبة مكان أن نتنبأ بذلك. الرئيس ترامب قال إن المفاوضين سيتوجهون إلى إسلام مباد، ومن ثم قرروا عدم الذهاب، وهنا يتحدث عن الجانب الإيرانيين. المحادثات في السابق لم تكن منتجة، وبالتالي فإن الرئيس يتطلع إلى مفاوضات تكون مثمرة تؤدي إلى مواصلة وقف إطلاق النار والتعامل مع الملف النووي ووقف تمويل الإرهابيين. هذه النقاط التي ستبقى على الطاولة، وبالتالي لابد من إيجاد سبيل يؤدي إلى هذه النتائج، لأن الوضع لن يكون لمصلحة أي من الأطراف. التصعيد لن يكون ذو فائدة، وبالتالي فإن الرئيس الأمريكي يود أن تمضي الخطة لأنه لا يريد أن يكون هناك قصف للجسور والمنشآت، منشآت الطاقة الكهربائية التي قد تستخدم لمواصلة الحرب. وهذه العملية هي مكلفة ستكون بالنسبة لكل الأطراف.
1: نعم. اسمح لي سيد باترسون، قلت نقطة جدا هامة وأريد أن أربطها بما يصرح به المسؤولون في إسرائيل وأيضا المعطيات الموجودة على الأرض. قلت بأنه التصعيد لن يكون ذو فائدة لأي من الأطراف، لكن سماء الشرق الأوسط كما تقول فوكس نيوز يعني تمتلئ بمقاتلات الاف 16 الأمريكية ضمن حملة دفاعية أمريكية واسعة النطاق، طائرات ملء الوقود أيضا متراكمة في مطار بن غوريون، الأسلحة تصل إلى إسرائيل، حاملة الطائرات جورج دبليو بوش وصلت قبل ساعات إلى بحر العرب. وبالتالي نسألك عن برأيك نسبة المشهد العسكري من المشهد عامة؟ وإذا ما كانت تتساوى، هي تتوازى، ولكن إذا ما كانت تتساوى أيضا مع نسبة الجنوح إلى الدبلوماسية؟
3: الدبلوماسية على الطاولة الآن، وأعتقد هذا ما نحتاج أن نعمل عليه حاليا. الرئيس ترامب قال إن الخطة إذا لم تمضي قدما فهناك فرصة للعمل العسكري، وهذا سيصبح خيارا إذا ما فشل وقف إطلاق النار وإذا ما تواصل تمويل الإرهاب مثل تمويل حزب الله بجنوب لبنان، وإذا ما وصلت عمليات الهجوم على السفن الأمريكية بالخليج الفارسي، وإذا كانت تريد إيران مثلا استهداف قواعد أمريكية بالمنطقة كما فعلت مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات حاولت ذلك. لابد أن نعطي الأولوية الآن للدبلوماسية، إعطاء فرصة للسلام مجددا، فعل ذلك مرات عديدة بالماضي ولم تؤتي هذه الجهود ثمارا، ولكن الآن لابد أن نعطي المجال مجددا من أجل العودة إلى السلام. وبالتأكيد فإن الجيش موجود بالمنطقة لأن هناك ضرورة لحماية الأمريكيين الموجودين بالمنطقة في حال ما إذا كان هناك أي عمليات هجوم إرهابية. هناك الكثير من عمليات التضليل التي تجري بشأن كلا الطرفين، وسيكون من المضر تماما إذا ما أدى التضليل إلى أي تبعات. ما قد يؤدي إلى عمل عسكري. إذن دعونا نعطي فرصة للسلام، هكذا يقول الرئيس الأمريكي، وهذا ما يدعو مفاوضيه أن يركزوا عليه ويدعو إلى استئناف عملية التفاوض، ونأمل أن يتم ذلك في اليومين القادمين، ونأمل أن يكون لدينا مؤشرات بشأن استئناف هذه العملية.
1: دكتور حسين ريفيوران، تتقاطع جملة ما بينك وما بين الضيف الأمريكي، وهي لنعطي مجالا للدبلوماسية. الآن فيما آلت إليه الأمور مع توقف هذا المشروع، تعليق فعليا مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز، وتقديم إيران، أمريكا ردها على الرد الإيراني على مقترح 14 نقطة، والآن بانتظار الرد الإيراني، برأيك وبقراءتك للمشهد، في أي إطار وإلى أين ستذهب إيران في هذا الرد؟ وهل سيكون هنالك تقديم لتنازلات ما نظرا لما قدمته الولايات المتحدة من تعليق لهذا المشروع؟
0: يعني في تصوري أن ليس هناك من حل للخلاف بين إيران وأمريكا في كل المجالات إلا التفاوض. هذه قاعدة حقيقية تؤمن بها إيران، انخرطت فيها منذ عقدين في التفاوض. ولكن المشكلة في الطرف الآخر، يعني الضيف الكريم من أمريكا يقول لنعطي فرصة للدبلوماسية. إيران كانت على طاولة الدبلوماسية ولمرتين خلال سنة، وأمريكا ذهبت إلى الحرب، وهذا يعكس أن أمريكا يعني لا ترى أن الدبلوماسية هي الحل، بل فرض واقع جديد هو الذي يمكن أن يحل هذه المشكلة.
1: نعم، والآن مفهوم سيد حسين، وصلت. لكن أسألك عن الرد الإيراني المتوقع فعليا، خاصة وأن أمريكا سلمت ردها لباكستان، وأيضا أقدمت على خطوات عملية مثل تعليق مشروع الحرية. برأيك ما المتوقع من إيران؟
0: يعني أولا نعم، إيران قدمت مشروعا من 14 بندا انه امريكا اجابت عليها، والان مجلس الامن القومي احتمل ان اليوم سيكون الرد جاهزا لارساله الى باكستان. ليست هناك من اي معلومات دقيقه عن الرد الايراني وماذا حدث يعني في هذا التبادل لوجهات النظر بين ايران وامريكا. باكستان متفائلة بشكل أو بآخر على هذه الجهود وتقول أنها تجاوزت بعض العقبات. يعني في تصوري أن مجال الدبلوماسي هو مجال ممكن الاستثمار فيه وإنهاء الصراع من خلاله، ولكن يعني تثمير الدبلوماسية والوصول إلى نتيجة هو بحاجة إلى يعني التزامات.
1: نعتذر منك سيد حسين ريفيوران، شكرا لك وللضيوف الكرام. تعيش طهران على وقع احتمالات تجدد الحرب في كل لحظة في ظل صعوبة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، ورغم عودة بعض مناح الحياة إلى طبيعتها منذ وقف إطلاق النار، فإن أثر الحرب والحصار لا يخفى. مراسلنا محمد البقالي ينقل في هذا التقرير بعضا من مشاهداته في العاصمة الإيرانية.
4: عالقة بين زمنين تمضي الحياة في طهران، بين حرب انتهت وأخرى قد تعود في كل لحظة. تحافظ المدينة على إيقاعها كما لو أن أهلها قد تعلموا العيش تحت التهديد. حتى عندما تبدو الأمور عادية، يعرف كثيرون أن حركة واحدة قد تغير الرقعة كلها، وأن اللعبة لم تنتهي بعد. لكنها المدينة ليست بلا ذاكرة، شواهد الحرب ترى في كل مكان، في وجوه الضحايا وفي أثر الخراب، وفي وعيد بأن غدا المضيق لن يكون أبدا كما الأمس. ذاك غد لم تتضح ملامحه بعد، لكنه لا يرى منفصلا عن أثر الحرب والحصار. أكثر الموظفين في هذه الشركة المتخصصة في تنظيم الأصفار غابوا اليوم، ليس اختيارا، طلب منهم البقاء في بيوتهم، فقد تعطل كل شيء تقريبا مع توقف معظم الرحلات الجوية.
5: تراجع حجم عملنا وهو ما اضطرنا إلى تعليق عمل 90% من موظفينا، وأصبحت الشركة تعمل بنسبة لا تتجاوز 7% من طاقتها المعتادة. وإذا استمرت الأوضاع على هذا النحو، فمن المؤسف أن كثيرا من شركات الطيران والأسفار ستتجه نحو الإفلاس بسبب إغلاق السفارات وانعدام الأعمال وضعف خدمات الإنترنت وغياب الرحلات الخارجية.
4: في الأسواق يظهر الأثر الأسرع للحروب. قد لا تكون الضربة قاسمة، لكنها موجعة. فالحرب لا تترك أثرها في مواقع القصف فحسب، بل أيضا في الأسعار وفيما يشتريه الناس.
6: خلال الحرب تراجعت المبيعات، ورغم ذلك أنا بقيت هنا، لم أغادر المحل. الناس يشترون كل حسب وضعه، ليسوا على حال واحد.
4: الضرر لا يصيب الجميع بالطريقة نفسها، وأكثر المتضررين هم من ارتبط عملهم بشبكة الانترنت. صدفة التقينا جاروسي وقد كان حريصا على أن يبثنا شكواه بسبب قطع الانترنت الدولي في إيران.
7: زوجتي تعمل في بيع الذهب وكانت تستعمل إنستغرام في الترويج والبيع، الآن هي عاطلة عن العمل بسبب الانترنت الدولي المقطوع.
4: هكذا تلتقي القضايا الكبرى بتفاصيل المعيش اليومي، والناس يقيسون كل ذلك بلغة أبسط، كم خسروا وكم ارتفعت الكلفة.
8: لنجري مقارنة بسيطة، قبل الحرب كان يمكن شراء 30 بيضة ب 500 ألف تومان، السعر ارتفع الآن إلى 650 ألفا، أي بزيادة قدرها 30%. هذه الزيادة تنطبق أيضا على عدد من المواد الأساسية الأخرى مثل الجبن والأسماك المجففة.
4: يزداد المشهد تعقيدا كلما طال الحصار البحري، فالعملة ليست في أفضل حالاتها بعد أن سجلت تراجعات منذ بداية الحرب. لكن رغم تأثر الأوضاع الاقتصادية، يقول كثيرون ليس هذا وقت الشكوى. ميثم ناشط معروف، طالما وجه سهام نقده إلى الحكومة زمن السلم. هذه بعض من منشوراته ما زالت محفوظة. الآن وقد قامت الحرب اختلف الأمر.
9: أنا شخص ينتقد الحكومة كثيرا، ولكن الحرب شكلت منعطفة الآن الأولوية هي للدفاع عن الوطن، يجب أن تكون مواقف الجميع ضد الحرب، فهذا بلدنا.
4: قد يكون هذا جزءا من المشهد، في أجزائه الأخرى مجتمع متنوع بهواجس مختلفة وخيارات متباينة لا يمكن حشره في بوتقة واحدة. هي طهران أكثر تعقيدا من إيقاع منفرد. محمد البقالي، الجزيرة، طهران.
1: والآن إلى زميل جلال شهدا وفقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على مخاطر وفرص عملية مشروع الحرية الأمريكية في مضيق هرمز واحتمالات وسيناريوهات سيرها.
10: مرحبا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. مع تطورات عملية مشروع الحرية وانتقال مضيق هرمز من ورقة تفاوضية إلى ساحة اختبار ميدانية، هل نحن أمام عملية تخفيض للتوتر عبر فتح الممر أم أمام خطوة تصعيدية قد تعيد خلط أوراق التفاوض؟ لاعبان رئيسيان يحددان هذا المسار، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مواقفهما تتجلى في تصريحاتهما وتحركاتهما الأخيرة. على الجانب الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب قال إن بلاده تخوض مناوشة عسكرية صغيرة، مؤكدا أن إيران لا تملك أي فرصة ولم تكن تمتلكها أبدا. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكنز في حديث مع الجزيرة إن مهام مشروع الحرية دفاعية ومحددة ومؤقتة، مؤكدا أن العملية تشمل أي سفن تجارية تمر عبر مضيق هرمز. في المقابل ترد إيران بلغة تهديد مباشرة، إذ يوجه مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولاية رسالة إلى بحارة المدمرة الأمريكية تريبولي بأن الرئيس ترامب لم يستطع إنقاذ قواته في الحرب السابقة. إذن تصريحات وتهديدات تكشف مشهدا حساسا في مضيق هرمز خلال عملية مشروع الحرية الأمريكية. نتوجه إلى سلام خضر على الشاشة التفاعلية لمعرفة آخر التطورات الميدانية في المضيق. سلام، ما الذي يحدث في الساعات الماضية في محيط مضيق هرمز؟
11: في محيط المضيق لا تزال العمليات جارية من الجانب الأمريكي، على الأقل نسمع تصريحات وتصريحات مضادة، لكن دعنا نبدأ بما تحدث به وزير الحرب الأمريكي وأكدت عليه السنتكوم والمتحدث باسمها للجزيرة قبل قليل حول من هي القطاعات أو ما هي القطاعات التي تشارك بعملية الحصار على الموانئ الإيرانية وتأمين مضيق هرمز. هذه مجمل الحشود العسكرية الأمريكية الأكبر منذ عام 2003. لدينا 3 حاملات طائرات. بوش اليوم اجتازت بحر العرب، كانت آتية عبر رأس الرجاء الصالح من إفريقيا، ولدينا بالفعل حاملتي طائرات فورد ولينكن ومع المجموعات الضاربة، لكن هذا الحشد العسكري هو المشارك في الحصار وقبلها في الحرب التي كانت جارية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. هذه لا تشارك كلها في الحصار جلال. وفق ما أعلن اليوم وزير الدفاع الأمريكي بأن الجيش الأمريكي يقوم بعمليتين منفصلتين، الأولى الحفاظ على وقف إطلاق النار وهي ممتدة لعملية الحرب التي كانت موجودة. الموضوع الثاني هو بكل بساطة الحصار على الموانئ الإيرانية. هذا هو الخط الذي يمنع على السفن الإيرانية اجتيازه من مياه الخليج باتجاه بحر العرب. في مقابل إيران ماذا قامت؟ أمس وسع الحرس الثوري مما سماها نقاط أو مناطق السيطرة. نشر في الحقيقة هذه الخريطة تظهر توسيع إيران للحدود البحرية أو لمناطق السيطرة داخل مضيق هرمز. إذا ما طبقناها على الخريطة الواقعية يكون الحرس الثوري قد قال بأنه من جزيرة قشم جنوبا ومن ميناء جاسك أيضا هذه هي المناطق التي يسيطر عليها. لم يكتفي بذلك، هناك مسارات معروفة إبحار كلاسيكية داخل المضيق. هذه المسارات كانت، هذا هو المسار التقليدي في وسط المياه بين المياه الإيرانية والمياه العمانية، الذي قام به الحرس الثوري بأنه حول أو بات يجبر يطلب من السفن إن أرادت ممرا آمنا أن تسلك دخولا وخروجا شمال وجنوب جزيرة لارك. وجزيرة لارك تلعب دورا لوجستيا مهما على هذه الجزيرة. أهم أدوات أو وسائل الاتصال والتواصل بين البحرية الإيرانية وبين السفن المبحرة. أما الجانب الأمريكي

0: فقام أمس بتحديد خط يمكن للسفن التجارية والناقلات أن تمر عبره، وهو قريب جدا جلال من المياه ومن الشواطئ العمانية. يقول الجيش الأمريكي بأن السفن، وهي تتبع لأكثر من 80 دولة العالقة في المضيق التي تريد الخروج، يمكنها التنسيق مع سلطات موانئ عمان عبر قناة رقم 16 كما سماها الجيش الأمريكي، وأن تسلك هذا الطريق. ما الذي تفعله الولايات المتحدة في حال أرادت هذه السفن أن تسلك هذا المسار؟ تقوم بتأمين الحماية. الحماية ليس بالضرورة جلال
1: مرافقة.
0: أن ترافق، ليس بالضرورة. أمس برادلي كوبر رئيس قائد السنتكوم قام بجولة بالهليكوبتر فوق هرمز، وقبل قليل السنتكوم نشرت صور لمقاتلات F-16 تحلق فوق منطقة المضيق. وكما قال بيت هكسث وأيضا السنتكوم القيادة المركزية بأن الدور الأمريكي يقتصر أو يكون مركزا أكثر على تأمين مظلة دفاعية، بمعنى درء الأخطار إذا توجهت باتجاه السفن التجارية وغيرها، وليس بالضرورة مرافقة هذه السفن. نختم بأنه وسط كل ما يجري من تهديدات الحرس الثوري والتهديدات الأمريكية، ترامب يصف الحصار المستمر حتى الآن على الموانئ الإيرانية بأنه فولاذي.
1: شكرا لك سلام خضر. إذن فككنا مع سلام هذه المعطيات وأيضا الاحتمالات. الآن نتوجه إلى ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بك دكتور. أيضا فككنا مع ضيفنا أوراق الضغط ونقاط القوة والضعف لدى الطرفين ضمن هذه العملية البحرية، ووجدنا أن الولايات المتحدة تمتلك تفوقا عسكريا واضحا وقدرة على توفير غطاء بحري وجوي واسع، كما تحاول تأطير مشروع الحرية كعملية إنسانية وملاحية لمساعدة السفن العالقة، ما يمنحها قدرا من الشرعية الدولية، لكنها في المقابل تواجه تحديا كبيرا في إنجاز العملية دون وقوع حوادث أمنية وفي ضمان سلامة السفن التجارية وطواقمها داخل ممر عالي المخاطر، خصوصا مع حديث تقارير عن مئات السفن العالقة واستمرار الهجمات دون عتبة العودة الكاملة للحرب. أما إيران فتمتلك ميزة الحرب غير المتكافئة وقدرة التأثير الأمني في المضيق بكلفة أقل من كلفة الانتشار الأمريكي، مستفيدة من الجغرافيا وحساسية الملاحة، لكنها تواجه خطر الظهور بمظهر من رضخ للضغط الأمريكي إذا نجح مشروع الحرية، كما تواجه خطر عزلة دولية أوسع إذا استهدفت أو أوقفت سفنا تحاول العبور ضمن عملية تقدمها واشنطن بوصفها عملية إنسانية. دكتور عمر، هل يتحول مشروع الحرية الذي يسميه هكذا الرئيس دونالد ترامب إلى ورقة ضغط على طاولة المفاوضات؟
2: ربما لو نجح، ربما يكون ورقة ضغط يعني للجانب الأمريكي أو ربما حتى للجانب الإيراني. الإيرانيون الآن عمليا لو نظرنا من أعلى معهم الجغرافيا ومعهم الوقت، الأمريكيون معهم التكنولوجيا ومعهم إلى حد ما سيطرة جوية أو تفوق جوي، ليس سيطرة، تفوق جوي، والبحر المتنازع عليه. ولو نظرنا للموقف، لكي تنجح هذه العملية فستتطلب استمرارية، بمعنى وجود هذه الدفاعات المتعددة الطبقات، طيران ثابت الجناح الA10 تحديدا، لأنها سيكون لها دور كبير في قمع واحد الدفاعات، وأيضا الزوارق لو ظهرت، اثنين هليكوبترات مروحيات، الآن رأينا بعض الصور للأباتشي وللMH-60. سيتطلب أيضا وجود مدمرات الدفاعات الجوية الأرلي بيرك كلاس تحديدا، وسيتطلب كاسحات ألغام تكون موجودة، وهم يستخدمون كذلك بعض المعدات الغير مأهولة، وربما يتطلب إنزال بري في وقت ما. فنحن نتكلم عن يعني عملية شديدة التعقيد. أكشن نحن نتكلم عن تقريبا أربع، يعني توجد عملية لحصار الموانئ، عملية لكسح الألغام وتطهير الممر، عملية لحماية الناقلات وحراسة الناقلات التي ستمر من هذا الممر. الشيء الوحيد الذي ربما يسهل هذا الموضوع أنه الممر ضيق، قريب من عمان وإلى حد ما ضيق، لكن الإيرانيين كل ما ذكرت هو في مدى القوة النيرانية الإيرانية،
1: قدرة على الاستهداف،
2: على الاستهداف من الأرض، من البر، وأيضا من البحر. وأيضا النقطة الأخرى وهي هذه

0: العملية المعلوماتية، من له الشرعية هنا؟ الإيرانيون عملياتهم المعلوماتية تقول نحن ربما لا نسيطر بالنار، ربما تمر الـ F-16 من فوق، لكننا نسيطر بالرعب، بمعنى زرع الألغام قد يستمر، الاستهداف بالزوارق الصغيرة قد يستمر، فهذا كله سيطرة بالرعب. يعني شركات التأمين لا تحب مثل هذه المخاطر، طيب. لا تحب أن تدخل منطقة قتل وتسميها أنها منطقة آمنة حتى فالوجود الأمريكي هنا سيتطلب أن يكون موجود لفترة طويلة للغاية.
1: نعم دكتور، بناء على هذه المعطيات رسمنا مع ضيفنا 4 مسارات محتملة لسير العملية. السيناريو الأول يتمثل في نجاح أمريكي في تأمين ممر آمن داخل مضيق هرمز بما يسمح بعودة تدريجية للسفن التجارية ويقلص قدرة إيران على استخدام المضيق كورقة ضغط في المفاوضات. هذا المسار يمنح واشنطن أفضلية تفاوضية لكنه يتطلب عمورا آمنا ومتكررا لا مجرد عملية رمزية محدودة. السيناريو الثاني هو نجاح إيران في عرقلة المساعي الأمريكية لفتح المضيق سواء عبر التهديد أو الاحتكاك المحسوب أو فرض كلفة أمنية عالية، ما يدفع واشنطن إلى العودة للمسار الدبلوماسي باعتباره الطريق الأقل كلفة لفتح مضيق هرمز. السيناريو الثالث يتمثل في حالة مستمرة من التوتر البحري دون الانزلاق إلى مواجهة أوسع، بحيث تنجح واشنطن في تمرير بعض السفن وتنجح إيران في إبقاء المخاطر قائمة، فيتحول المضيق إلى مساحة ضغط متبادل لا إلى حل نهائي. أما السيناريو الرابع والأخير فهو احتكاك كبير يؤدي إلى عودة الحرب والمسار العسكري وسقوط المسار الدبلوماسي إذا خرجت العملية عن حدودها المعلنة أو أدى استهداف سفينة أو قطعة بحرية إلى رد واسع من أحد الطرفين. هذا المسار يبقى أكثر كلفة لكنه يظل قائما في ممر شديد الحساسية مثل مضيق هرمز. دكتور، هل يكفي القول بأن مرور عدد قليل من السفن بأن هذا المشروع مشروع الحرية نجح؟
0: لا، هو يعطي فقط رمزية أنه الولايات المتحدة موجودة، وربما يعطي بعض الاطمئنان. تعرف هم أعطوا حتى تأمين من الولايات المتحدة لبعض هذه السفن ليشجعوها على العبور، لكن لا يوجد أبليكنس، لا يوجد أحد أخذه، وهو مؤشر على أنه يوجد ما زالت عدم الثقة وما زالت رؤية إيران على أنها تستطيع أن تسيطر إما بالنار وإما بالرعب ما زالت قائمة عند معظم شركات التأمين. فعمليا المضيق، لذلك أنا رجحت السيناريو التوتر البحري المستمر، المضيق سيبقى نصف مفتوح ونصف مخطوف، بمعنى أنه بعض أجزائه ربما تمر منها بعض السفن، ويجب أن نبقى، نحن نتكلم عن مئات السفن، يعني بعض التقديرات أكثر من 800 داخل الخليج، والمجمل كله 1500، نتكلم عن 22,000 بحار، فتوجد أيضا مشكلة إنسانية حقيقية هنا، ولكن هذا عدد كبير للغاية من السفن. لا أدري إن كان مضيق صغير بحراسة مؤقتة سيستطيع أن يحل مشكلتهم، لا أعتقد أن هذا سيحدث. النقطة الثانية وهي لكن السيناريو التوتر البحري مستمر، هذا هو أعلى السيناريوهات ترجيحا في تقديري.
1: طيب في هذه النقطة دكتور، إذا سمحت لي، في هذه النقطة، هذه المنطقة الرمادية لا نجاح كاملا لمشروع الحرية ولا وقف كامل لهذا المشروع من قبل إيران، كيف يمكن أن ينعكس على مسار التفاوض قبل الانتقال إلى السيناريو الثاني؟
0: ينعكس على مسار التفاوض. نحن لسنا في السيلميت، لسنا في مسألة يعني أنه هناك جمود، هناك نوع، لأن هناك حراك، هناك زوارق تتحرك، هناك صواريخ تضرب، هناك إنزالات تحدث على ناقلات من الجانب الأمريكي، هناك أخذ واستيلاء على ناقلات من الجانب الإيراني، فالعملية ليست جامدة، هناك حراك موجود. قد ينعكس على أن الأفضل أن نخفض مثل هذا التصعيد ومثل هذه المواجهات ونذهب بالتسوية ما قبل أن تحدث حادثة، لأنه يمكن أن تحدث حادثة في هذه، صاروخ يضرب في ناقلة، الناقلة تشتعل، يموت بحارة تحت الحراسة الأمريكية،
1: وهذا سيناريو عودة الحرب.
0: هذا السيناريو الأخطر، وهو أن ترتم مدمرة أمريكية أو سفينة أمريكية بلغم، وهذا حدث في الثمانينات. هذا ما يعني الضربات التي حدثت لإيران، بتعرف في حرب الناقلات كان هناك 4 عمليات، عمليتان منهم كانت عمليات أمريكية انتقامية، لأن مرة ناقلة ومرة مدمرة ارتمت بلغم، فيمكن أن تحدث مثل هذه الحوادث، تشعل وندخل في جولة دريجية من الحرب.
1: هل هناك إشارات سياسية وعسكرية دكتور من إيران بأن هذا ممكن أن يحدث، يمكن لإيران أن تقدم على هذه الخطوة؟
0: لا، هو هذا لا تقرره لا إيران ولا أمريكا، هذا يقرره الميدان. هذا يمكن أن هذه حادثة، ولكن يجب أن يكون لديها رد فعل إما من الجانب الأمريكي أو الإيراني. فهنا الميدان عمليا هو السيد، أن يحدث شيء غير محسوب وبالتالي ندخل في تصعيد أيضا، هذا سيكون محسوب لأن ردود الفعل ستكون في هذا الإطار. لكن الحشد العسكري هنا كلما حشدت بهذا

0: مستوى البحر وعلى مستوى الجو، فنحن ندخل هنا في احتمال كبير لحدوث حادثة غير محسوبة قد تنقلنا للسيناريو الأقل ترجيحا ولكن الأكثر خطورة.
1: شكرا لك دكتور عمر عاشور. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مستمرون معكم في هذه التغطية من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة بشأن التطورات في مضيق هرمز وتطورات التصعيد في لبنان. في آخر التطورات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز بناء على طلب باكستان ودول أخرى لفترة قصيرة. وأضاف ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال أنه تم الاتفاق على تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز لبحث ما إذا كان بالإمكان إتمام اتفاق مع إيران ووضع اللمسات النهائية عليه وتوقيعه. وقال ترامب أن الاتفاق على تعليق مشروع الحرية تم بصورة متبادلة مع استمرار الحصار ساريا بكامل قوته وفاعليته. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن إجراء بعض التعديلات على مشروع القرار الذي قدمته بلاده إلى مجلس الأمن الدولي، والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام ووقف تحصيل الرسوم في مضيق هرمز. وفي مقابلة مع الجزيرة، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز، قال إن القوات الأمريكية تمتلك قدرات مركزة في مضيق هرمز لتوفير مظلة دفاعية لنفسها وحماية حرية الملاحة. إيرانيا جددت بحرية الحرس الثوري تحذيرها للسفن التي تنوي عبور مضيق هرمز، وأضافت أن المسار الوحيد الآمن هو الذي حددته إيران. جاء ذلك قبيل إعلان وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصادر بأن إيران أطلقت آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة عبر المضيق بشكل رسمي. وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز. هذا وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مضيق هرمز هو أخطر نقطة في العالم حاليا. وأضافت أن البحرية الأمريكية تصدت أمس الثلاثاء لتهديدات، ما يؤكد ارتفاع المخاطر على السفن. في هذه الأثناء، قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي وصل إلى بيجين فجر اليوم الأربعاء، حيث من المقرر أن يجري مباحثات مع نظيره الصيني بشأن العلاقات الثنائية وتطورات الإقليمية والدولية. وفي التطورات في جنوب لبنان، واصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات ومناطق عدة. من جهته، أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدف فيها آليات وجنودا إسرائيليين. هذه التطورات والتفاصيل نرصدها مع مراسلينا، البداية من واشنطن مع أحمد رهيد، سيكون معنا كذلك من طهران محمد البقالي، ومن بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جو إي. البداية معك إذن أحمد الرهيد، حول ما تقوله الإدارة الأمريكية وتلك التصريحات والمؤتمر الصحفي الذي عقده حتى ماركو روبيو يتحدثون فيه عن المسار التفاوضي، يتحدثون فيه كذلك عن تعليق مشروع الحرية، التفاصيل معك.
3: نعم محمد، في الحقيقة تطورات لافتة هي التي أعلن عنها الرئيس ترامب في منشوره الأخير عبر تروث سوشيال، هذا الموقف الأمريكي الجديد الذي يعكس ربما تقدما على طاولة المفاوضات، لأن الرئيس ترامب في هذا المنشور يشير إلى أن أحد الأسباب التي بسببها أصدر توجيهاته بتعليق مشروع الحرية الذي أطلقته الولايات المتحدة صباح يوم الاثنين، وعلقه ترامب قبل ساعات قليلة منتصف ليل الأربعاء بتوقيت المنطقة. يقول ترامب إنه يأتي نظرا لما وصفه التقدم الكبير على طاولة المفاوضات وإمكانية عقد صفقة شاملة وكاملة ونهائية مع الإيرانيين. وفي ذات الوقت هو يؤكد على أن هذا التعليق يأتي بطلب من باكستان ومن دول أخرى، بالإضافة إلى ما اعتبره النجاح الكبير للعمليات العسكرية والحملة العسكرية التي كانت الولايات المتحدة قد أطلقتها في 28 من فبراير شباط الماضي. وبالتالي فإن التوقعات الآن هي أن يكون هناك تحرك ما على طاولة المفاوضات، ربما نرى ردا إيرانيا جديدا على المقترح الأمريكي أو موقفا من الوساطة الباكستانية. في الساعات التي أعلن فيها الرئيس ترامب هذا الموقف كان التوقيت

0: مبكرا سواء في إسلام أباد أو في طهران، وبالتالي هناك ترقب على الأقل هنا في العاصمة واشنطن لمواقف الوساطة الباكستانية من هذا الموقف الأمريكي الأخير، وكذلك للمواقف الإيرانية، وكيف سيؤثر ذلك أيضا على مسارات هذه الحرب وعلى مسارات التصعيد، وهي لحظة يصفها كثيرون بأنها دراماتيكية، إحدى اللحظات التي تشكل نقاط تحول في هذه الحرب. على الأقل هناك إشارة إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل، بل والرئيس ترامب يقول أنه يفسح المجال من خلال هذا التعليق لهذه الجهود الدبلوماسية، عسى أن تسفر عن توقيع نهائي لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وبالتالي فهناك حالة ترقب، وهناك انعكاسات أيضا نتابعها، هي ما تزال طفيفة نسبة لإغلاق الأسواق حتى الآن، ولكن هناك مؤشرات إلى انخفاض أسعار النفط بقدر قليل خلال الساعات الماضية في عقودها الآجلة بعد الموقف الأخير من الرئيس ترامب الذي يعلق فيه المشروع، مشروع الحرية، وفي ذات الوقت يشير فيه إلى تقدم على طاولة المفاوضات.
1: أحمد، سؤالي لك التالي في نقطتين. أولا، تحدث الرئيس ترامب عن أن تعليق مشروع الحرية جرى بصورة متبادلة. سؤال هنا عن تبادلا مع باكستان أم مع إيران؟ ومن ناحية ثانية أذهب معك إلى ما تحدث به روبيو عن مشروع القرار الذي تقدمه بلاده إلى مجلس الأمن، ماذا في تفاصيله ومن الذي يشترك معهم فيه أيضا؟
0: نعم محمد، الرئيس ترامب في منشوره يشير بالفعل إلى أن هذا الموقف الأمريكي الأخير جاء باتفاق متبادل. هو لم يشير صراحة إلى أنه متبادل مع إيران أم أنه تم التوصل إليه بالوساطة الباكستانية دون المشاركة الإيرانية فيه، لأنه في ذات الوقت يشير إلى استمرار الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وهذا الحصار لطالما احتفى به الرئيس ترامب، ويقول إنه يحقق نتائج كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة، في إشارة إلى الضغط الذي تمارسه على طهران بغية دفعها للقبول بالشروط والمطالب الأمريكية. وبالفعل كان هناك مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية ماركو روبيو، تحدث فيه أيضا عن مسارات هذه الحرب والمفاوضات، بالإضافة إلى مشروع القرار الذي تعتزم الولايات المتحدة تقديمه في مجلس الأمن بالشراكة مع دول في المنطقة، المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين. يقول وزير الخارجية إنه يهدف إلى الضغط على إيران لفتح مضيق هرمز بشكل كامل، وأن تقوم بإزالة التهديدات التي تمارسها إيران على السفن التجارية والسفن المدنية التي تعبر من هناك، وأن تزيل أيضا الألغام، أن تحدد مواقع الألغام التي زرعتها في مضيق هرمز وأن تزيلها. وبالتالي فهذا يعكس أيضا جهدا أمريكيا في منصة دولية، بالإضافة إلى الجهود الأمريكية الأخرى، سواء عن طريق الوساطة الباكستانية أو عن طريق العمل العسكري وما تصفها الولايات المتحدة بعملية الغضب الاقتصادي، في إشارة إلى الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، بالإضافة إلى ملاحقة الناقلات الإيرانية أو ما يعرف بأسطول الظل الإيراني في عرض البحار، وهو لممارسة الضغوط الاقتصادية القصوى عليها. وهناك ترقب بكل الأحوال الآن بعد الموقف الأمريكي الأخير لنتائج كل ذلك، سواء عن طريق مجلس الأمن الدولي أو عن طريق طاولة المفاوضات.
1: نحن معك في المتابعة أحمد الرهيد، شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن. نتحول إلى طهران مع محمد البقالي، نرسم معك صورة المشهد في طهران مع هذه المستجدات. محمد،
2: محمد، يمكن أن أقول أن المشهد في الحقيقة في طهران على ما هو عليه، لم يصدر أي بيان، أي تصريح، أي شيء عن المسؤولين الإيرانيين، وهذا أمر متوقع. ولكن يمكن أن أتوقع أيضا بأن طهران بشكل عام سترى في هذا الذي حدث انتصارا صغيرا لها، على الأقل انتصار لإرادتها في مضيق هرمز، بالنظر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل 48 ساعة قرر بأن يطلق هذا الذي أسماه مشروع الحرية، أن يخرج السفن ويمنحها مسارا ضدا على الإرادة الإيرانية. بعد 48 ساعة يعلن تعليق هذا المشروع. أيا كانت الأسباب وأيا كانت

0: السياقات لا يمكن إلا أن ينظر إلى هذا الأمر في طهران، ولا يمكن إلا أن يسوق على أنه انتصار للإرادة الإيرانية وفشل للبحرية الأمريكية في تحقيق ما جاءت من أجله. وهذا الأمر خاصة بعدما شاهدنا من الجدل سواء على المستوى اللغوي والخطابي والتصعيد الذي شهدناه على هذا المستوى، على مستوى التصريحات والتصريحات المضادة، بحيث أن الحرس الثوري كان قد أعلن بأن المضيق تحت السيطرة الإيرانية، ووجه رسالة إلى كل السفن التي ترغب في التحرك في المضيق إلى الحذر وإلى أن تلتزم بالأطر والمحددات التي يرسمها الحرس الثوري، وإلا فإنها ستعرض نفسها للخطر. ومن بين المحددات الأساسية الحصول على إذن مسبق من الحرس الثوري والتنسيق وفقا للشروط التي يحددها، ومن ثم استعمال المسار الذي حدده الحرس الثوري، في إشارة إلى أن أي استعمال للمسار الذي قد تقترحه البحرية الأمريكية يعرض هذه السفن إلى الخطر. إذن شهدنا هذا التصعيد الخطابي، وأيضا تصعيد على مستوى المياه، على مستوى الميدان داخل المياه، مياه مضيق هرمز، عندما وجهت بارجتين أمريكيتين وفقا لما أعلنه الحرس الثوري كانتا ترغبان في قطع مضيق هرمز بتحذيرات من الحرس الثوري، بل إن الرواية الإيرانية تتحدث عن إطلاق نار، عن إطلاق نار بصيغة تحذيرية. والواقع أن الأمريكيين لم ينفوا هذه الرواية، فقط تحدث الرئيس الأمريكي وقال إنه لم يكن كثيفا ولم يكن بالشكل الذي يجعله يدخل تحت طائلة انتهاك وقف إطلاق النار. إذن الأمور وصلت إلى درجة إطلاق النار بالشكل الذي يمكن أن يهدد الأمور بالتصعيد أكبر. بعد ذلك جاء القرار المفاجئ في الحقيقة، كما كان القرار الأول ليلا جاء القرار التعليق ليلا بشكل مفاجئ. فإذا قلت هذا لن يفهم في إيران إلا أنه هو استجابة ربما إما بالتأكيد لوساطة ربما من إسلام أباد، ولكن في نفس الوقت في سياق سيوصف بأنه فشل، فشل في تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله هذه البوارج الأمريكية. بالإضافة إلى هذا الجو هذا الذي يتوقع، يمكن أن نفهم أن هذه الخطوة هي تمضي في اتجاه خفض التصعيد بالتأكيد، وهذا من شأنه أن يساعد الأجواء على حركة دبلوماسية أكثر كثافة، لأن هذا التحرك الدبلوماسي لم يتوقف حتى عندما تم تصعيد الأمور بشكل عال جدا خلال اليومين الماضيين. الرسائل لم تتوقف، نعلم بأن إيران كانت قد قدمت مقترحا معدلا وأنها تلقت ردا أمريكيا قبل يومين تقريبا، وكانت بصدد دراسة هذا الرد الأمريكي، وعلمنا أن الرد الإيراني على الرد الأمريكي قد يكون الآن في طريقه إلى إسلام أباد، ولعل هذا الرد قد يكون له جزء من المساهمة في هذا القرار، لا نعرف في الحقيقة. ولكن هذا يعني أن تبادل الرسائل والمفاوضات بشكل غير مباشر وما يمكن أن نسميها دبلوماسية الرسائل مستمرة.
1: نعم.
0: إلى أي حد ستثمر شيئا؟ في الحقيقة لا يمكن أن نوقن بشيء.
1: شكرا لك مراسلنا من طهران محمد البقالي. الآن ننوه إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نشر صورة له، هذه الصور بالأحرى خلال اجتماعه بنظيره الصيني صباح اليوم لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. من هذه الزيارة التي يعقدها عراقجي إلى بيجين نرحب ب مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي من بيجين. إذن شيماء، نرصد معك هذه الزيارة، ما الذي جاء فيها، ما الذي تم تباحثه، وخصوصا أنها تأتي في ظل هذا التوقيت الحساس من تعليق مشروع الحرية، من تصعيد استمرار الحصار على إيران، مشروع في مجلس الأمن، وكذلك زيارة مرتقبة لترامب إلى الصين.
2: محمد، زيارة توصف بالمكوكية حقيقة. عندما غادر عباس عراقجي أو أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية مغادرة عراقجي لطهران قادما إلى بيجين، كانت عملية مشروع الحرية ما زالت قيد التنفيذ من قبل البحرية الأمريكية. تم الإعلان عن تعليق هذا المشروع عندما وصل إلى بيجين فجر هذا اليوم بعد

0: بسويعات قليلة يلتقي وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي بالمناسبة هو من أصدر دعوة رسمية لعراقجي ليأتي إلى الصين كمحطة حقيقة توصف هنا بأنها محطة تتويجية لسلسلة من الزخم الدبلوماسي الذي قام به عراقجي من زيارات شملت العاصمة العمانية مسقط ثم إسلام أباد ثم موسكو ليصل إلى بيجين، وفي جعبته الكثير. كل ما تم الحديث بشأنه في هذه العواصم الثلاث، تأتي بيجين اليوم راغبة في معرفة كل هذه التفاصيل، مآلات الوضع في مضيق هرمز والتوتر في المنطقة، مدى إمكانية مشاهدة أو أن يشهد العالم تصعيدا جديدا بين الجانبين الأمريكي والإيراني في ظل هذه الظروف. طبعا هنالك تغير مركزي، تغير رئيسي مهم جدا، وهو تعليق هذه العملية مع وصول عباس عراقجي إلى الصين، ما يعني بأن الملفات التي تطرح على الطاولة تتغير أيضا بتغير كل هذه العوامل الإقليمية. الصين من جانبها راغبة في فتح ملفات كثيرة تهمها طبعا في مضيق هرمز، التوتر في المنطقة، أمن إمدادات الطاقة بالنسبة للصين التي تستورد ما لا يقل عن 45% من مجمل وارداتها من الطاقة تمر عبر مضيق هرمز، تعاون الكبير في مجال الغاز الطبيعي المسال مع دول الخليج، أمن دول الخليج مهم جدا بالنسبة للصين، وسمعنا هذا من وزير الخارجية الصيني وانغ يي. لكن تجدر الإشارة أيضا محمد إلى مدى سرية هذه الزيارة بالنسبة للصين. تم الإعلان عن قدوم عراقجي بعد نحو ساعتين كاملتين من إعلان وزارة الخارجية الإيرانية عن مغادرة طهران قادما إلى بيجين، لا أجندة معلنة من الجانب الرسمي الصيني. ما نعلمه هو جملة مقتضبة فقط من الخارجية الصينية التي قالت بأن زيارة عراقجي تمتد لهذا اليوم فقط. إذن نتوقع أن يكون له بعد لقاء وزير الخارجية الصيني وانغ يي ربما لقاءات بمسؤولين آخرين ربما على المستوى الأمني، لكن لا شيء مؤكد، لا شيء معلن إلى حد الآن من الجانب الصيني. بالتالي ما زلنا محمد في انتظار أي تصريحات رسمية سواء من وزارة الخارجية الصينية أو من وزير الخارجية الصيني، ربما في مؤتمر صحفي بعد هذه اللقاءات بعباس عراقجي. طبعا الصين أيضا هنا مع الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يومي 14 و15 من الشهر الجاري لبيجين، والقمة المرتقبة بين الرئيسين ترامب وشي جين بينغ، الصين هنا لديها قنوات دبلوماسية مفتوحة بشكل متواصل ومكثف مع الجانب الأمريكي، وهي التي لعبت دور الوساطة الخفية كما أطلق عليها، أو وساطة من خلف الستار، كانت الحاضر الغائب في الوساطة الباكستانية بين الجانبين الباكستاني والأمريكي. هي قادرة بطبيعة الحال على إيصال أي رسائل إيرانية بشكل غير مباشر بعد زيارة عراقجي، خاصة وأنها كما قلنا ينظر إليها على أنها المحطة التتويجية لزياراته المتتالية إلى عواصم توصف بأنها دول على الأقل كان لها دور إما في الوساطة أو مثل موسكو وبيجين، هي دول شريكة استراتيجيا كما توصف هنا في الصين للجانب الإيراني. بالتالي بيجين قادرة على إيصال رسائل دبلوماسية سياسية غير مباشرة قد تسهم بشكل كبير في المسار التفاوضي الإيراني الأمريكي، يمكن أن توصلها إلى بيجين قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. محمد،
1: شكرا لك يا مديرة مكتب الجزيرة من بيجين شيماء جوئي. مع اتفاق كل الأطراف على أهمية مضيق هرمز للتجارة العالمية، فإن المواقف الدولية متباينة بشأن معالجة أزمته الراهنة، كذلك مختلفة في طرق حلها. تقرير أحمد فال ولد الدين.
2: تتفق الدول على محورية هذا المضيق، لكنها تختلف على آليات تجاوز أزمته الحالية. واشنطن تتحرك بمنطق إعادة فرض حرية الملاحة بالقوة المحدودة، فقد أطلقت عمليتها العسكرية الموسومة بمشروع الحرية، معلنة أن هدفها حماية السفن التجارية وإعادة فتح الممر، مؤكدة أن كل ذلك إجراءات مؤقتة. لكن مشروع الحرية هذا معزز بأمرين: حصار بحري تفرضه على إيران منذ منتصف إبريل، وتلويح مستمر باستخدام القوة الساحقة إذا لم تستجب إيران لمطالبها بشأن المضيق. أما طهران فتتعامل مع هرمزها باعتباره ورقة سيادية واستراتيجية تحميها، فقد أغلقت المضيق مباشرة بعد الهجوم عليها في 28 فبراير، وبدأت استخدام أدواتها من ألغام ومسيرات وزوارق لتعطيل الملاحة، مؤكدة على حقها في تغيير قواعد المرور فيه بما في ذلك فرض الضرائب على السفن العابرة. لكن الموقف الإيراني محكوم بازدواجية لافتة، ففي الميدان هناك تهديد للسفن واحتجاز لبعضها وإطلاق نار في حوادث مختلفة، وفي السياسة ثمة عروض لإعادة فتح المضيق مقابل فصل الملف النووي عن التفاوض الجاري. كل هذا يجعل الخلاف بين واشنطن وغرمائها في طهران خلافا بنيويا لا شكليا، فواشنطن ترى المضيق ممرا دوليا يجب إبقاؤه مفتوحا ولو بالقوة، أما طهران فتراه جزءا من مجالها الحيوي ينبغي أن تكون لها الكلمة الأخيرة في فتحه أو إغلاقه. هذا التباين يذكر بالعوائق المعيقة للاتفاق السياسي المرجو بين واشنطن وطهران، فواشنطن تربط بين ملف المضيق وصفقة شاملة للبرنامج النووي، بينما تود طهران فصل الملف النووي عن قضية المضيق. دول الخليج هي الأخرى معنية جدا بقضية المضيق، فهي من أكثر المتضررين من الأزمة وتبعاتها، فالهجمات الإيرانية طالت منشآت وموانئ في الخليج، واختناق المضيق بالسفن يعطل صادرات الخليج إلى العالم. لكن دول الخليج في الوقت عينه لم تتجه إلى التصعيد، بل راهنت على خطوط ثلاثة: دعم الحلول الدبلوماسية وجهود تأمين الملاحة وتجنب الانخراط في أي أعمال عسكرية. وهكذا تركزت الجهود الخليجية عموماً على السعي إلى تدفق الطاقة وعدم تحويل أراضيها إلى ساحة مواجهة مفتوحة. وسط كل هذا برزت باكستان وسيطاً رئيسياً فيما يجري، فقد استضافت مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران لكنها انتهت دون اتفاق. ورغم ذلك ما تزال القناة الدبلوماسية الباكستانية نشطة ومثابرة، فقد نقلت مقترحات إيرانية جديدة لفتح المضيق محاولة إبقاء الحد الأدنى من التواصل مفتوحا بين الطرفين. وبذا تكاد الوساطة الباكستانية تتحول من محاولات التوصل إلى اتفاق بين الطرفين ليصبح هدفها منع التهدئة الجارية من الانهيار.
1: حول هذه التفاصيل والمستجدات مشاهدينا الكرام نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيوفنا من طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي والمختص بالشأن الأمريكي، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. إذا ما بدأت معك سيد المنشاوي، وتحديدا في تلك النقاشات الداخلية التي تجري في أمريكا حيال توجه الإدارة الحالية من هذه الحرب والمطالبات بأن تنتهي، الحديث وفق ما نتابع من بعض الديمقراطيين أو رؤوس الديمقراطيين يحثون ترامب على أن يكف عن الاستمرار في هذه الحرب ويتحدثون عن التداعيات، بالتالي السؤال هل هم يمارسون نوعا من المناكفات السياسية أم أنهم محقون بالفعل بأن هذه التداعيات وهذه الحرب أثرها كبير ولا تحمد عقباها إذا ما استمرت؟
3: كلا المنطقين. تحية طيبة مبدئيا لك والضيوف. الديمقراطيون يعارضون كل ما يقوم به الرئيس دونالد ترامب، هذا هو دورهم، هم حزب المعارضة وهناك انتخابات في الكونغرس بعد أقل من 6 أشهر، فمن الطبيعي أن يعارضوا كل سياسات الرئيس الكبرى. النقطة الثانية أن هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي دشنها ترامب في 28 فبراير الماضي أتت بنتائج وخيمة على الداخل الأمريكي، على الناخب الأمريكي، على المواطن الأمريكي، على جيوب الأمريكيين فيما يتعلق بأسعار الطاقة. إضافة إلى ذلك هم يرون أن هناك فوضى استراتيجية وعدم وجود بصلة للرئيس ترامب في إدارة هذه المعركة، سواء في العمليات العسكرية أو في المرحلة التالية. هناك وقف إطلاق نار مستمر منذ أكثر من 3 أسابيع، والرئيس ترامب كل يوم يتخذ موقف مغاير، وما رأيناه منه منذ عدة ساعات يثبت هذا بكل تأكيد، أنه أوقف عملية مشروع الحرية التي دشنها قبل يومين فقط، ووعد فيها بفتح الملاحة في مدينة هرمز أمام السفن العالقة. هناك أكثر من 1400 سفينة في الجانبين، 900 في الخليج العربي و500 في بحر العرب، وأعتقد أنه فشل في ذلك وتراجع بعد يومين فقط من

0: من حشده آباء العمل الأمريكي وكبار مساعديه للدفع بهذا الطرح أن واشنطن ستنجح في فتح المضيق لأغراض إنسانية، وأن هناك قوة ضاربة من القوات الأمريكية، وقامت القيادة الوسطى الأمريكية سنت كوم بحملة علاقات عامة، وظهر متحدثوها على الفضائيات وأظهرت البيانات التي صدر عنهم نجاح العملية المبدئي. واليوم بعد عدة ساعات قبل عدة ساعات ألغى الرئيس ترامب كل ذلك وقال أن الكرة في ملعب التفاوض وهناك اقتراب من الحل التفاوضي. فأعتقد أنهم يرون هذه الفوضى في إدارة هذه الحرب.
1: وصلت الفكرة سيد المنشاوي. ربما ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي نقوله الآن على شاشتنا وول ستريت جورنال عن بيانات جمركية صينية تقول بأن شركات الصين تصدر إلى روسيا وإيران الكثير من البضائع مزدوجة الاستخدام. إذن محور حديثنا بطبيعة الحال، وأنتقل إليك سيد حسين الرويوران، هو ذلك التعليق من قبل الرئيس الأمريكي لمشروع الحرية لحركة الملاحة. هل نتوقع اتفاقا قريبا وفقا لهذه الخطوة مع إيران؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أولا الرئيس الأمريكي ذهب في مغامرة جديدة تحت عنوان أنه مسيرة الحرية أو مشروع الحرية، ويعني ذهب باتجاه حافة الهاوية بشكل لا يصدق حتى، في مغامرة عسكرية يعني تتناقض مع وقف إطلاق النار. أراد أن يعني هذه الحرب العدوانية الأحادية التي فرضها هو والكيان الصهيوني على إيران أن يستجلب دعما دوليا، باعتبار أن السفن المحتجزة في طرفي مضيق هرمز هي من أكثر من 100 دولة. من هنا هو قام بعملية خطرة جدا، وفي تصوري أن إيران أفشلت العملية بشكل كبير. يعني المؤتمر الصحفي الذي أقامه يوم أمس رئيس الأركان الجنرال كين إلى جانب وزير الدفاع، وقال يعني أن إيران استهدفت 10 قطع بحرية أمريكية، جعلت إتمام المهمة مستحيلة ودفعتها إلى التراجع. هذا هو السبب الأساسي لتراجع ترامب عن موضوع مشروع الحرية.
1: إذن أنت تستبعد أن يكون ذلك التراجع مبنيا على تفاهمات مع إيران عبر باكستان ربما؟
2: لا لا لا لا لا، هو مبني على معادلات ومواجهات. إنه يعني أولا موضوع باكستان، يعني الطريق الدبلوماسي قائم وموجود، ولكن هو متى يمكن أن يثمر ويصل إلى نتيجة؟ عندما تكون هناك إرادة، عندما يعني لا زال الرئيس الأمريكي هو يريد استسلام من إيران، لا زال الرئيس الأمريكي يقول لا يرضى ب 90 أو 95%، يريد 100% والطرف الآخر 0%. يعني هذا الفكر يعني متى ما استمر لن يكون هناك وصول إلى نتيجة عبر الدبلوماسية. الدبلوماسية بحاجة إلى روح رياضية تسمح
1: عن الدبلوماسية بالوصول. ونتحدث عن ما يقوله الرئيس ترامب وتلك المواجهة الإيرانية الأمريكية، لكن أنقل السؤال إلى ضيفنا من القدس دكتور محمد هلسة. الإسرائيليون كيف يرقبون هذه الخطوات، و هل يمكن بالفعل أن يلتزموا إذا ما حصل اتفاق؟
3: التحية لك أستاذ محمد ولضيفين الكريمين وللسادة المشاهدين. حتى اللحظة لم تصدر مواقف رسمية من المستويات السياسية الإسرائيلية على هذه الخطوة الأمريكية، لكن يعني أغلب الظن أن هذه الخطوة لن تروق للطرف الإسرائيلي، وهذه التذبذبات التي تحدث والتناقضات التي تحدث في المواقف الأمريكية بالتأكيد إسرائيل تتلقفها بكثير من القلق وبكثير من إنجاز التعبير أيضا الغضب، لأنها تثبت مرة أخرى بأن يعني الرئيس الولايات المتحدة لم يصل ولم يستوي القرار عنده بعد إلى العودة إلى الحرب مرة واحدة، وبالتالي هو عالق في منطقة المراوحة ما بين الحرب والسلم. وهذا كما تعلم بالنسبة لإسرائيل وإن كان أفضل من اتفاق سيء، لكنه أيضا يطيل أمد هذه المرحلة، يسمح للنظام الإيراني بإعادة التقاط أنفاسه، يعني بأن تردد الرئيس الأمريكي ليس نابعا فقط من يعني عدم مقدرته على الحسم في القضايا التي يتخذها في محاولة الوصول إلى مقاربة تحقيق الاتفاق، إنما خشيته أيضا من أن الذهاب إلى الحرب لها تكلفة كبيرة جدا، وبالتالي هو ينأى بنفسه مرة أخرى عن الموقف الإسرائيلي الدافع باتجاه هذه المقاربة، مقاربة العودة إلى القتال. وربما من اللافت هنا أن أشير إلى ما نقله الإعلام العبري يوم أمس عن تصريح لوزير حرب الولايات المتحدة هيكزيت، حينما قال: نشكر حليفتنا الكبيرة إسرائيل، لكن طرف واحد فقط يده على الزناد وهو رئيس الولايات المتحدة، في إشارة إلى هذه الأجواء التي تسود إسرائيل من شحن ومن تحريض ومن قرع لطبول الحرب، والقول بأن إسرائيل مستعدة وعلى أهبة الاستعداد وبأنها تنسق وبأن الحرب قريبة. إسرائيل الذي ينظر إلى الأجواء التي تسودها يدرك بأنها يعني تدفع باتجاه الحرب وتنتظر الحرب وتستعد للحرب. ولذلك أعتقد بأن مثل هذه الخطوة ستؤخذ بكثير من الشك والقلق في الداخل الإسرائيلي، وتأتي أيضا مصداق للخشية الإسرائيلية السابقة من أن مسار رئيس الولايات المتحدة المتناقض المتذبذب الذي لا يحسم خياراته وينتقل من الموقف إلى نقيضه ستضعف المقاربة الإسرائيلية، ستدفع باتجاه تآكل الإنجازات العسكرية التي قالت الولايات المتحدة وإسرائيل بأنهما حققتها في إيران. وهذا مرة أخرى يعني أمر لا تحبذه إسرائيل، تحبذ حسم عسكري كما تريد.
1: سيد منشاوي، إذا ما ذهبنا إلى المقاربة الأمريكية في التعاطي مع تلك العلاقة الإيرانية الصينية، وخصوصا أن هناك تحركات، يعني هذه الزيارة التي يجريها عراقجي للصين تأتي في ظل هذه المعطيات التي نذكرها اليوم، وكذلك قبيل حوالي 10 أيام من زيارة ترامب إلى الصين.
0: طبعا التنافس الصيني الأمريكي على الريادة في العالم ليس سرا، هذا معروف بشدة وتظهره رسميا وثائق الأمن القومي الأمريكية المعلنة التي ظهرت في ديسمبر الماضي. إضافة إلى ذلك العلاقة بينهما شديدة التعقيد، هم بينهما تجارة بين طرفين الولايات المتحدة والصين تقترب من 8 مليار دولار كل عام، فلا يمكن فصل العلاقة بينهما في يوم أو ليلة أو العداء أن يصل إلى المقاطعة الاقتصادية. هناك قام الرئيس ترامب في بداية فترة حكمه الثانية بمحاولة الضغط على الصين، لكنه تراجع بعد أن قامت الصين بإجراءات انتقامية في الحرب التجارية. فيما يتعلق بإيران، إيران لها علاقة جيدة جدا بالصين وعلاقة استراتيجية، وهي أحد المنافذ الكبرى التي تلتف حولها إيران من أجل اللعب على وتر بعيدا عن العقوبات الغربية والأمريكية، وهي الشريك التجاري الأكبر والمصدر الأول للواردات البترولية من غاز وطاقة إيرانية. فالعلاقة قوية جدا بين الطرفين ولا أحد ينكر ذلك، وأعتقد أن الصين لاعب مهم في منطقة الخليج كلها، وهي لها علاقة جيدة جدا بكل دول الخليج وفي التصدير والاستيراد والتجارة. وأعتقد أن ما يقوم به الرئيس ترامب من زيارة تاريخية لبكين الأسبوع المقبل هي أحد العوامل المحددة لقرارات الرئيس ترامب، خاصة ما أعلنه اليوم من وقف على عملية مشروع الحرية وما يريد الرئيس ترامب من التواصل الصفحة قبل وصوله إلى بكين. هو لا يريد أن يذهب إلى الصين، أو هي الزيارة التي أجلها منذ مارس الماضي في ظل وجود أزمة كبيرة في الخليج.
1: طيب دكتور حسين، هل بيد الصين أي شيء يمكن أن تساعد إيران به في هذه اللحظة؟
2: يعني الصين دولة كبيرة، وهناك اتفاق استراتيجي لمدة 25، تعاون استراتيجي لمدة 25 سنة بين إيران وبين الصين. الصين يعني استعملت حق الفيتو قبل فترة في موضوع التدخل في مضيق هرمز إلى آخره. هذا كله هو يعكس أن هناك تحالف متين بين إيران وبين الصين، وإيران التي تقول أن أي اتفاق مع أمريكا يجب أن يكون بضمانات دولية هي بالتحديد تتكلم عن الصين.

0: الصين وروسيا وتريد ضمانات من هذه الدول لأي اتفاق. من هنا هل يمكن للصين أن تؤدي دورا في حل الخلاف بين إيران وأمريكا؟ أتصور نعم. صحيح أن الصين تمسك العصا من الوسط، ولكن هي في ذات الوقت تعلم علم اليقين أن الرئيس ترامب ذهب إلى هذه الحرب للسيطرة على النفط الإيراني، تغيير النظام في إيران، والاستحواذ على سلاسل إمداد الطاقة للصين. وإيران أفشلت هذا المشروع، وهذا ما يجعل لإيران قيمة استراتيجية من وجهة النظر الصينية.
1: طيب، السؤال الذي يطرح نفسه اليوم على صعيد الدبلوماسية وكذلك على الصعيد الميداني، هل هناك توقعات إيرانية مما يمكن أن تحصل عليه من الصين؟
0: يعني لحد الآن من غير الواضح في هذا الإطار، ولكن يعني الوساطة هي الآن بين إيران وأمريكا من خلال باكستان. باكستان هو حليف للصين أيضا، وهناك الآن دبلوماسية تبادل الرسائل صح التعبير. هناك رسالة بعثتها إيران من 14 بندا، هناك إجابة أمريكية عليها. مجلس الأمن القومي في إيران يدرس الإجابة الأمريكية. هناك احتمالية أن ترد اليوم إيران على الإجابة الأمريكية للطرف الباكستاني. من هنا كل هذه الأمور، هل يمكن للصين أن تؤدي دورا إيجابيا؟ أتصور نعم تستطيع الصين، خاصة أن المواقف الأخيرة للصين واضحة. يعني رئيس الجمهورية في الصين أبلغ الشركات الصينية أن لا تأخذ بالاعتبار العقوبات التي تفرضها أمريكا على الشركات الصينية، وألا تلتزم بموضوع العقوبات أو عدم التعامل مع إيران. طيب، على أساس عقوبات ثانوية أمريكية. وهذا التحذير للشركات الصينية هو موقف سياسي واضح ضد العقوبات الأمريكية التي تطال إيران.
1: دكتور محمد هلسة، إذا ما ذهبنا إلى تحديدا الجبهة اللبنانية الإسرائيلية وهي ليست ببعيدة عن حديثنا، يوميا نصبح على أخبار من إسرائيل تطالب بإخلاء قرى لبنانية، والعمليات ما زالت مستمرة وفي اتجاهها للتعميق. نفهم ما الذي تفعله إسرائيل اليوم على تلك الجبهة، وهل هي محاولة للتعقيد، هل هي محاولة لأخذ ضوء أخضر أكثر من أمريكا لممارسة ما تريد؟ ما الذي تريده إسرائيل هناك؟
2: هي أخي محمد محاولة لفرض وتثبيت حقائق على الأرض تصاعديا. إسرائيل تنتقل إلى منطقة الراحة عسكريا في التعاطي مع الساحة اللبنانية. بدأت في بداية المشوار بمنطق اليد المغلولة تتحدث عن قيود، اليوم باتت يعني توسع انتهاكاتها، اعتداءاتها، نارها، لتطال يعني تقريبا خارج منطقة يعني الحدود اللبنانية أو المنطقة التي تسميها صفراء، المنطقة العازلة. ويعني هذا عمليا يسمح لإسرائيل بالمحافظة على وتيرة نار تحت سقف ما تسميه القيد الأمريكي. لاحظ بأنه يعني مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية، مع تصاعد النار من كلا الطرفين، يعني نحن عمليا إسرائيل وكأنها تعيد تغيير مفهوم وقف إطلاق النار، تعيد صياغة هذا المفهوم في كل النزاعات التي نشهدها في العالم وفي المنطقة. لا يعني حالة مشابهة أن هنالك وقف إطلاق النار ومع ذلك لا شيء من وقف إطلاق النار إلا الاسم، التصعيد هو سيد الموقف، وهذا يستهوي إسرائيل خاصة إذا ما يعني حافظت على وتيرة التصعيد بالصورة التي بدأتها والتي وصلت إليها. اليوم هي تبحث عن حلول لبعض التعقيدات المرتبطة بالمسيرات حصرا، لكن يدها في موضوع التدمير وفي غيره من القضايا حرة ومطلقة.
1: شكرا لك ضيفنا دكتور محمد هلسة من القدس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ولضيفينا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. الآن إلى هذه النافذة التحليلية مع مريم بالعالية وقراءة في تاريخ الخلاف بين أمريكا وإيران.

0: والإرث التراكمي الذي يتركه هذا التاريخ على مفاوضات اليوم.
1: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. في العلاقة بين واشنطن وطهران لا تأتي الأزمات منفردة، بل تتراكم كطبقات من تاريخ مضطرب. كل أزمة تترك أثرا في التي تليها، وكل اتفاق يولد مثقلا بما سبقه من شكوك وانكسارات. لذلك تبدو مفاوضات اليوم وكأنها لا تجري حول أزمات اليوم، بل حول ذاكرة سياسية كاملة. من يثق بمن؟ ومن يضمن ماذا؟ وكيف يقرأ كل طرف هذا الإرث الطويل من الصدام؟ وهل يمكن لحلحلة بعض الملفات مهما كانت مهمة أن تفتح ثغرة في جدار الخصومة؟ هل يمكن إغلاق باب الملف النووي أو ملف مضيق هرمز بينما تبقى أبواب ملفات أخرى مواربة؟ ثم هل المشكلة في عناوين الخلاف وحدها أم في انعدام الثقة الذي صار بنية قائمة بذاتها؟ وأخيرا، هل نحن أمام فرصة لصياغة مسار مختلف أم أمام جولة جديدة في علاقة اعتادت أن تؤجل الانفجار أكثر مما تنهي أسبابه؟ العلاقات الإيرانية الأمريكية علاقات ظلت تتغير لعقود طويلة بين الشد أحيانا والجذب في أحيان أخرى. أبرز المحطات كانت قبل الثورة الإسلامية، ففي عام 1953 دعمت أمريكا وبريطانيا حينها انقلابا على رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق، فعاد نظام الحكم الملكي بقيادة الشاه محمد رضا بهلوي، وأصبحت طهران ملقبة بشرطي أمريكا في المنطقة في إشارة لاستراتيجية العلاقة بينهما، حيث إنهما تعاونا لإطلاق برنامج إيران النووي في الخمسينيات. انتصرت الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، فكان المنعطف الحقيقي حين احتجز طلاب إيرانيون دبلوماسيين أمريكيين في مقر السفارة الأمريكية في طهران التي لم تفتح منذ ذلك الحين، واستمرت أزمة الرهائن لأكثر من عام طلبت فيها إيران بتسليم الشاه الذي كان في أمريكا. صنفت الولايات المتحدة إيران بعدها دولة راعية للإرهاب، وعادت العلاقات إلى الواجهة بعد فضيحة إيران كونترا التي تؤكد بيع أسلحة أمريكية لطهران مقابل الإفراج عن محتجزين أمريكيين في لبنان، وهو ما تسبب في إحراج كبير لإدارة رونالد ريغان. توترت العلاقات مجددا في حادثة شهيرة حين أسقطت البحرية الأمريكية فوق مضيق هرمز طائرة مدنية إيرانية وعلى متنها 290 شخصا قتلوا جميعا. وقالت أمريكا إنه حادث عن طريق الخطأ حصل خلال فترة توتر تزامن مع ما تعرف بحرب الناقلات في المياه الخليجية في السنوات الأخيرة للحرب العراقية الإيرانية. حصلت انفراجة حين تولى الإصلاحي محمد خاتمي الرئاسة ورفع شعار حوار الحضارات، والتقى وزيرا خارجية البلدين في الأمم المتحدة لأول مرة منذ انتصار الثورة، وخففت أمريكا عقوباتها. بعدها صنف الرئيس جورج بوش إيران طرفا في محور الشر لدعمها الإرهاب، وفعل الرئيس محمود أحمد نجاد تخصيب اليورانيوم، وبدأ بوش يلوح بإمكانية التدخل العسكري لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. بعدها بسنوات أجرى الرئيسان باراك أوباما وحسن روحاني اتصالا هاتفيا مباشرا. رغم استمرار العقوبات وتوصلت إيران إلى اتفاق نووي مع السداسية الدولية، هو الاتفاق الذي انسحب منه دونالد ترامب في دورته الرئاسية الأولى، وأرجئت ملفات خلاف أخرى كالصواريخ البالستية ونفوذ إيران في الإقليم. في ولاية ترامب الأولى اغتالت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وردت إيران بقصف قاعدة عين الأسد في العراق، فوصل التصعيد بينهما إلى مستوى غير مسبوق. لكن مع خسارة ترامب ووصول جو بايدن إلى البيت الأبيض عادت المفاوضات وابتعد شبح الحرب.

0: هذا ترامب وحافظ على المفاوضات مؤقتا، لكن بتشدد سياسي أكبر تحول مع الوقت إلى حرب عسكرية غيرت الصورة النمطية للصراع السياسي الذي اعتاده الطرفان لعقود طويلة. تاريخ من المحطات الشائكة تخلله مسار من محاولات حلحلة أزماتها. الزميلة سلام خضر تطلعنا على أبرز محطات التفاوض الأمريكي الإيراني. سلام.
1: وهي ربما معقدة بتعقيد العلاقة بين الدولتين. شكرا مريم. إذا محطة التفاوض الأولى كانت بعد احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران. كان لدى إيران مطالب وكان لدى الولايات المتحدة مطالب. كان الطرفان يتجاذبان الشروط بينهما، وعلى مدى 444 يوما لم يفلح الوسطاء في الوصول إلى حل، حتى كانت الساعات الأولى من ولاية رونالد ريغان حين أفرجت طهران عن الدبلوماسيين الأمريكيين لتكون تلك بادرة حسن نية بين الولايات المتحدة وإيران للمرة الأولى منذ وصول الثورة الإسلامية إلى سدة الحكم في إيران. واستغل الطرفان ربما الجانب الأمريكي بشكل محدد هذه الانفراجة بين الدولتين ليكون أو لتنفجر ما ستعرف بإيران كونترا، فضيحة إيران كونترا. كان الرئيس ريغان يعتقد بأنه من الممكن تسليح إيران بصواريخ أمريكية عبر الوسيط الإسرائيلي على أن يذهب التمويل إلى نيكاراغوا والمتمردين في نيكاراغوا، لكن هذه الصفقة ظهرت للعلن وباتت فضيحة ثقيلة بالنسبة لرونالد ريغان لتدخل الدولتان في صمت دبلوماسي إنجاز القول. حتى كانت عام 1998 وما يعرف بمبادرة مادلين أولبرايت التي كانت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، التقت بنظيرها الإيراني مرة على الأقل، وقدمت الولايات المتحدة مبادرة تجاه إيران برفع جزئي للعقوبات عليها. لكن هذا المسار لم يفضي إلى حوار حقيقي مستدام بين واشنطن وبين طهران، حتى كانت أحداث 11 سبتمبر. كان هناك اختراقا مفاجئا عبر قنوات خلفية كلا الطرفين طهران وواشنطن يريدان تقليص نفوذ طالبان والتنسيق بينهما لهزيمة طالبان. كان هناك تعاون استخباراتي وتعاون لوجستي بين الدولتين، ولكن خرج جورج بوش بخطابه الشهير عندما أعلن عن دول محور الشر وضمن إيران من دول هذا المحور، فانفرط عقد ما كان يمكن أن يؤدي إلى مسار دبلوماسي في الضوء وليس عبر القنوات الخلفية. عمان برزت في الواجهة كوسيط مقبول من قبل الطرفين طهران وواشنطن منذ عام 2009. كان هناك محادثات بدفع أمريكي، قال الرئيس الأمريكي آنذاك إنه مستعد للذهاب إلى مفاوضات دون شروط، وهذه الاجتماعات أو المفاوضات غير المباشرة بين العامي 2009 و2013 تعد الممهد الحقيقي لما سيليها من اتفاق نووي بين السداسية الدولية 5+1 وإيران وتوقيع الاتفاق النووي عام 2015، وهو الذي انسحب منه دونالد ترامب في ولايته الأولى ليصل جو بايدن إلى سدة الحكم، إلى سدة الرئاسة في البيت الأبيض، ويحاول إعادة فتح القنوات مع إيران ربما لاتفاق جديد. لكن الأمور لم تسر لا كما أراد بايدن ولا كما أرادت إيران، وأيضا لم تحدث مفاوضات بين الطرفين إلى عام 2025 مع الولايات الجديدة لدونالد ترامب، وهي الأكثر تذبذبا بين الدولتين. شهدت مفاوضات في عمان وفي روما وفي جنيف على أكثر من مرحلة في أكثر من شهر، وعلى مدى 2025 و2026 وما بينهما حرب الاثني عشر يوما والحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية التي دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فيها قبل نحو شهر من الآن. علاقة مضطربة ومتذبذبة بين السياسة والحرب مريم.
0: كل ذلك سلام مشكورة نناقشه مع ضيفينا هنا في الاستوديو. نرحب بالدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومن واشنطن نرحب بآلان آير الباحث الدبلوماسي في معهد الشرق الأوسط والمتحدث السابق في الخارجية الأمريكية. أهلا بكما. دكتور محمد صالح صدقيان، كيف تشخص طهران منشأ هذه العلاقة المتوترة الدائمة، دائمة التوتر مع واشنطن؟
2: العلاقة الإيرانية الأمريكية ليست وليدة يومها، وبالتالي يجب علينا أن نرجع كثيرا إلى العام 1953. في هذا العام تدخلت وكالة المخابرات الأمريكية المركزية CIA بانقلاب أطاحت بالزعيم الوطني الإيراني محمد مصدق، وبالتالي عودة الشاه إيران الذي خرج من إيران. لكن هذه الحادثة بقت معلقة في الذاكرة الإيرانية، للرغم من أن هناك جيل وجاء جيل جديد، لكن بقت هذه نقطة فارقة. الآن كل الإيرانيين يتذكرون تلك الحقبة ويعتقدون بأنها هذه كانت علامة سوداء في تاريخ العلاقات الإيرانية الأمريكية. وبالتالي حتى عندما ذهب الطلاب السائرون على خط الإمام آنذاك بعد انتصار الثورة الإسلامية واحتلوا السفارة الإيرانية في إيران، هي كانت على خلفية 1953 عندما سقط الزعيم الإيراني محمد مصدق. وبالتالي علاقة متوترة جدا كانت، خصوصا بين الذين جاءوا إلى الحكم في العام في الثورة الإسلامية التي قادها الإمام الخميني في العام 1979، وبقيت يعني الذين ذهبوا لاحتلال السفارة الأمريكية هم طلبة جامعات، ومن ثم صاروا في الحكم.
0: إذن هي أسباب تاريخية قديمة تعود لانقلاب عام 1953، هذا بالنسبة لإيران. لكن سيد آلان آير، بالنسبة لواشنطن أين تكمن مشكلتها مع إيران؟ هل في ملفات محددة أم في السلوك الإيراني بشكل عام؟
3: أعتقد أنه منذ ثورة العام 1979 التي سمت إيران نفسها قوى رافضة، أي هذا يعني أنها لن تنسجم مع الولايات المتحدة وتتعاون معها، بل معارضة للولايات المتحدة. طبعا هذا حقها، لكن كنتيجة لذلك أصبحت العلاقة علاقة معادلة صفرية بينما تريده الولايات المتحدة وما تريده إيران. وعلى الرغم من الأسباب التي حصلت مؤخرا في القضايا المثيرة للجدل، ومنها طبعا قضية الملف النووي، عدا عن ذلك كانت هناك علاقات سيئة بين الولايات المتحدة وإيران منذ بداية الثورة في العام 1979.
0: دكتور صدقيان، ربما أخذ هذه العبارة العلاقة أو معادلة العلاقة الصفرية بين واشنطن وطهران. بالنسبة لإيران كانت دائما ربما تتحفظ على مسألة الثقة الغائبة وتطلب دائما ضمانات، لكن في المقابل هل منحت هي للجانب الأمريكي ربما إشارات مطمئنة خلال على مدار كل هذه السنوات منذ نشأة هذه الأزمة وعلى مسارات التفاوض؟
2: لم تعطي الولايات المتحدة الفرصة للإيرانيين، خصوصا الثوريين الذين قاموا بثورة 1979 الثورة الإسلامية في إيران، لأن نشوب الحرب أو الحرب التي شنها نظام العراقي السابق ضد إيران وقفت الولايات المتحدة إلى جانب النظام العراقي، وبالتالي كلنا يحمل في ذاكرته تلك الصورة التي زار فيها وزير الدفاع الأمريكي آنذاك رامسفيلد ومصافحته مع صدام حسين في أثناء الحرب العراقية الإيرانية. وبالتالي زادت نقمة الإيرانيين على الولايات المتحدة. ربما كان الزعيم الإيراني قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني ربما كان يتطلع إلى عودة العلاقات، يعني عندما أراد الطلبة الثوريون أو الحرس الثوري الإيراني بعد ذلك أراد أن يعني يستخدم بناية السفارة الأمريكية في طهران. الإمام الخميني رفض وقال هل إنكم تريدون أن تقطعوا العلاقة مع الولايات المتحدة إلى آخر الزمان؟ فإذا يجب أن تبقى هذه البناية حتى يعود الأمريكيون إذا ما تحسنت الحالة. لكن اللافت وما يدعو للأسف أن الولايات المتحدة عملت ما بوسعها منذ ريغان الذي منذ كارتر وبعد ذلك الرئيس ريغان، يعني كانت دائما هناك معادية أو عداء وتحرك أمريكي ضد الثورة الإسلامية ضد الجمهورية الإسلامية، ويعتقدون أيضا بأن الولايات المتحدة كان لها اليد الطولة في دفع صدام حسين من أجل
0: ربما ما يحدث اليوم هو أيضا من نتائج هذه السلوكات. وهنا أسأل السيد ألان، يعني مسألة الثقة تحديدا والضمانات كانت دائما ربما باب اعتراض لدى إيران. يعني في حرب يونيو الأخيرة بدأت الحرب والمسار التفاوضي مفتوح، كذلك في الحرب الأخيرة بدأت الحرب عندما كان التفاوض جاريا. أليست الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن غياب معطى الثقة والضمانات في أي مسار تفاوضي يفتح مع إيران؟
3: دعوني أولا أشير إلى نقطة. كل طرف بإمكان أن يلوم الطرف الآخر، وهذا كان يحدث منذ أن بدأنا بملف المفاوضات النووية. هذا الطرف يقول أنت فعلت كذا وكذا، والآخر يرد ويقول هذا ما فعلته. هناك مثل يقول في إيران عشرة دراويش ممكن أن يقفوا على سجادة واحدة، لكن لا يستطيع ملكان أن يعيشا في مملكة واحدة. لهذا السبب كلا الطرفان يمكن أن يلقى عليهما باللائمة، وكلا الطرفان قام بأشياء سيئة، لكن لكي ننطلق إلى الأمام ينبغي أن يكون هناك تعاون. وهذه هي واحدة من المشكلات الآن، أن كلا الطرفان يحاولون استغلال الموقف وتحقيق مزية على الطرف الآخر بدلا من حل المشاكل على أساس تفاوضي.
0: حل المشاكل على أساس تفاوضي. ودكتور صدقيان، الأزمة الحالية ربما هي الأشد والأعقد لأنها ربما نتيجة تراكمات كثيرة. هل يمكن لإيران في نهاية المطاف حتى تساهم في الحل أن تقبل بتجزئة الملفات، بمعنى أن لا تضع شرطا بأن يجري حل كل الإشكاليات المعقدة في مقابل فتح مضيق هرمز مثلا؟
2: المشكلة الحقيقية الموجودة حاليا كما أعتقد هي مسألة الثقة. الرئيس ترامب عندما انسحب من الاتفاق النووي في العام 2018 وفرض عقوبات، لا زالت إيران تعاني من تلك العقوبات. هذا الانسحاب أولد حالة من يعني حالة كبيرة من الأسى والأسف. لماذا انسحب الرئيس ترامب من هذا الاتفاق الذي وقع ليس مع الجانب الأمريكي فحسب، هو وقع مع مجموعة 5+1 وهي أعضاء مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا. وبالتالي الثقة الآن انعدمت بشكل كلي، خصوصا بعد المفاوضات التي جرت العام الماضي أدت إلى يعني قبل 48 ساعة من الجولة السادسة للمفاوضات أعطى الضوء الأخضر إلى نتنياهو وشن حرب على إيران. المرة الثانية هذا العام هو الرئيس ترامب مع نتنياهو
0: شنو أيضا حرب. وبالتالي أنا أعتقد بأن الثقة والضمانات ربما هي التي تزعج الجانب الإيراني أكثر في هذه المرحلة. وهنا أسأل السيد ألان آيغ، إن كانت واشنطن ستقبل بموضوع تجزئة الملفات، يعني في هذه الحرب هي مصرة على مسألة فتح مضيق هرمز ثم نناقش باقي الجزئيات، هل يمكن أن يطرح أو تطرح على واشنطن هذه المسألة تجزئة الملفات وتقبل بها؟
3: لكي أكون صادقا معكم أعتقد أن هذا ليس مرجحا بأن يتوصل الطرفان إلى حل تفاوضي. كما قلنا من قبل هناك غياب ثقة كبير جدا وقليل من الرغبة في التواصل بين الطرفين بعضهما مع البعض الآخر، لذا من غير المرجح أن يستطيع الطرفان أن ينخرطا في مفاوضات جادة ومستدامة والتي هي ضرورية.

0: حل لمشكلات مثل الملف النووي وأيضا مضيق هرمز.
1: ألان آيغ الباحثة الدبلوماسية في معهد الشرق الأوسط والمتحدثة السابق في الخارجية الأمريكية من واشنطن، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لكما. انتهت هذه الفقرة.

0: والأخبار المتلاحقة بشأن التطورات في مضيق هرمز وتطورات التصعيد في لبنان. وفي آخر التطورات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز بناء على طلب باكستان ودول أخرى لفترة قصيرة. وأضاف ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال أنه تم الاتفاق على تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز لبحث ما إذا كان بالإمكان إتمام اتفاق مع إيران ووضع اللمسات النهائية عليه وتوقيعه. وقال ترامب إن الاتفاق على تعليق مشروع الحرية تم بصورة متبادلة مع استمرار الحصار ساريا بكامل قوته وفعاليته. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن إجراء بعض التعديلات على مشروع القرار الذي قدمته بلاده إلى مجلس الأمن الدولي، والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام ووقف تحصيل الرسوم في مضيق هرمز. وفي مقابلة مع الجزيرة، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكنز إن القوات الأمريكية تمتلك قدرات مركزة في مضيق هرمز لتوفير مظلة دفاعية لنفسها وحماية حرية الملاحة. إيرانياً جددت بحرية الحرس الثوري تحذيرها للسفن التي تنوي عبور مضيق هرمز، وأضافت أن المسار الوحيد الآمن هو الذي حددته إيران. جاء ذلك قبيل إعلان وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن مصادر أن إيران أطلقت آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة عبر المضيق بشكل رسمي. وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز. هذا وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مضيق هرمز هو أخطر نقطة في العالم حالياً. وأضافت أن البحرية الأمريكية تصدت أمس الثلاثاء لتهديدات ما يؤكد ارتفاع المخاطر على السفن. في هذه الأثناء، قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عرقجي وصل إلى بيجين فجر اليوم الأربعاء، وقد بدأ مباحثات مع نظيره الصيني تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وفي التطورات في جنوب لبنان، واصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات ومناطق عدة. من جهته، أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت فيها آليات وجنودا إسرائيليين. البداية ستكون من واشنطن. ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، كيف ينظر داخل أروقة السياسة الأمريكية إلى القرارات الأخيرة، سواء تعليق مشروع الحرية أو إعلان ماركو روبيو على أن الغضب الملحمي أو عملية الغضب الملحمي قد انتهت، وأن خطوات خفض التصعيد هذه في الولايات المتحدة قد تفرح الأسواق، لكن ليس بالضرورة قد تفرح الصقور في الحزب الجمهوري؟
1: منى، صباح الخير. هناك ارتياح على ما يبدو لنجاح إدارة ترامب في منع انفجار شامل في مضيق هرمز من خلال تعليق عملية مشروع الحرية، لكن في المقابل قد تطرح أيضا تساؤلات حقيقية داخل المعسكر الجمهوري المحافظ حول ما إذا كانت واشنطن بصدد تخفيف الضغط مبكرا على إيران من خلال هذه الخطوة. الأسواق والشركات ودوائر الطاقة تنظر بإيجابية بكل تأكيد إلى تعليق مشروع الحرية مؤقتا، لأنه يقلل احتمالات المواجهة المباشرة، يخفف الضغط على النفط وقطاع الشحن والتأمين. لكن الصقور الجمهوريين ينظرون إلى الأمر من زاوية مختلفة تماما، على الأقل من خلال ما يستشف من تصريحات في هذا السياق وتحليل في الآونة الأخيرة. هؤلاء يرون أن الولايات المتحدة وصلت إلى لحظة تفوق عسكري وضغط اقتصادي غير مسبوق على إيران، وبالتالي فإن أي تهدئة الآن قد تمنح طهران ربما فرصة لإعادة ترتيب أوراقها أو كسب الوقت في المفاوضات مع الجانب الأمريكي. ولهذا نسمع الإدارة الأمريكية تحاول طمأنة هذا التيار عبر التشديد المتكرر على أن الحصار البحري ما يزال قائما بكامل قوته، وبأن تعليق مشروع المرافقة ليس تنازلا بل خطوة تكتيكية لاختبار ما إذا كانت إيران مستعدة فعلا لاتفاق أو إبرام اتفاق بشروط أمريكية. بمعنى آخر، منى، البيت الأبيض يحاول تحقيق توازن حساس جدا، تهدئة كافية لطمأنة

0: ومرونه الاسواق ومنع حرب واسعه، لكن من دون الظهور بمظهر عن تراجع تحت الضغط أو تقديم مكاسب مجانية لطهران على الأقل في هذه المرحلة، بانتظار ما ستسفر عنه الوساطة الباكستانية من اختراق دبلوماسي.
1: محمد، ما الذي ينظر إليه في واشنطن للإنجاز الذي حققته عملية الغضب الملحمي، وكيف سيترجم شكل التعاطي عسكريا الآن في مضيق هرمز نظرا لكل هذه القطع العسكرية الموجودة؟
0: وبحسب التصريحات الأمريكية، عملية الغضب الملحمي حققت 3 أهداف رئيسية. أولا توجيه ضربة قاسية لقدرات إيران العسكرية، ثانيا كسر فكرة سيطرة طهران على مضيق هرمز، وثالثا دفع الإيرانيين نحو طاولة التفاوض تحت الضغط ومن موقع قوة من الجانب الأمريكي. ماركو روبيو وبيت هكسيث تحدثا بوضوح عن أن الولايات المتحدة نجحت في فرض ممر آمن داخل المضيق، وعن أن إيران لم تعد قادرة على فرض الإغلاق الكامل أو تهديد الملاحة كما كانت تفعل في بداية هذه الأزمة. لكن عمليا واشنطن لم تنتقل إلى مرحلة الانسحاب العسكري الكامل، بل إلى مرحلة إدارة الردع. الحشد العسكري الأمريكي ما يزال قائما، المدمرات البحرية والصواريخ الموجهة ما تزال تعمل وبقوة، والحصار البحري مستمر مع إبقاء القوات الأمريكية في حالة جهوزية كاملة احتمالا لأي تصعيد. الفرق الآن أن واشنطن تريد استخدام كل هذا الانتشار العسكري كوسيلة ضغط وتفاوض، لا كمدخل لحرب مفتوحة جديدة. ولهذا نرى الإدارة الأمريكية تتحدث عن وقف إطلاق نار صامد، لكنه هش في الواقع، وتؤكد في الوقت نفسه أنها سترد فورا إذا تجاوزت إيران الخطوط التي وضعتها الولايات المتحدة في الخليج ومضيق هرمز، بانتظار ما ستسفر عنه هذا التطور المهم والمفاجئ الذي أعلنه ترامب اليوم بتعليق عملية مشروع الحرية، لأنه يشير بشكل كبير ومتفائل إلى احتمال حدوث اختراق من خلال إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. منى،
1: جزيل الشكر لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. والآن إلى طهران ينضم إلينا من هناك محمد البقالي. محمد، ترقب للرد الإيراني على صعيد التصريحات، على صعيد إسلام أباد، وعلى صعيد العمليات العسكري أيضا في مضيق هرمز، نرصد معك المواقف التي سبقت هذه الخطوة المفاجئة للرئيس ترامب وهي تعليق مشروع الحرية.
2: بالفعل منى، يمكن أن أقول إن كل المواقف التي سبقت الخطوة المفاجئة بالفعل كما وصفتها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تكن تشير بأي شكل من الأشكال أن طهران تتوقع قرارا مثل هذا. كانت كل الاتجاهات تشير إلى مزيد من التصعيد على مستوى مضيق هرمز. تصريحات الحرس الثوري الذي وجهها للسفن التجارية أو العسكرية، بالنسبة للعسكرية لا مجال لعبورها وفقا لتصريحاته، وبالنسبة للسفن التجارية فليس أمامها إلا اتباع الآلية الجديدة التي فرضتها طهران وأعلنتها البارحة، والتي تتمثل في ضرورة المرور عبر قنوات للتواصل معلنة عبر بريد إلكتروني بالمناسبة، وفيه لائحة لما يجب استيفاؤه قبل التحرك، الحصول على إذن وموافقة إيرانية، ومن ثم اعتماد المسارات المحددة من قبل الحرس الثوري وتجنب كل مسار غيره، في إشارة إلى المسارات التي كانت قد تقترحها الولايات المتحدة في محاولة للالتفاف على الحصار الذي تضربه طهران على مضيق هرمز. إذن هذه هي الأجواء، ومعها أيضا أجواء تحذير للجميع بأن كل من يخالف يعرض أمنه للخطر، بل ومعها تحذير حتى للبوارج الحربية الأمريكية بأن اقترابها من مضيق هرمز يعني إطلاق النار، بل إن الحرس الثوري سبق له أن نشر فيديو يظهر فيه تحذيرا يوجه لإحدى البوارج الأمريكية وهي تتراجع بعد ذلك وفقا لروايته، ثم أيضا تحدث عن إطلاق نار أول أمس استهدف بارجتين كانتا تحاولان الدخول إلى المضيق وتراجعتا. إذن نتحدث عن أجواء كلها تصعيد، لا على مستوى اللغة والتصريحات ولا على مستوى الميدان، لدرجة أن الأمور كانت توشك أن تصل إلى احتكاك لا يعرف

0: المدى. وعلى مستوى التصريحات الرسمية أيضا والدبلوماسية كان تأكيد على أن طهران ما زالت متمسكة بمواقفها في المتعلقة بفصل المسارات والمتعلقة أي أساسا بأن أي نقاش وأي تفاوض في المرحلة الراهنة إنما يجب أن يركز على إنهاء الحرب وليس على الملف النووي.
1: محمد، في الصين حطت طائرة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، نركز معك عن أهمية هذه الزيارة، الهدف منها خاصة وأنها تسبق التصويت على مشروع القرار في مجلس الأمن، المشروع القرار الأمريكي البحريني الخليجي حول فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة فيه.
0: زيارة مهمة ومفصلية ولا شك، خاصة في ظل السياق الذي تعيشه المنطقة، ويتوقع بالتأكيد أن وزير الخارجية عباس عرقجي سيحمل البنود 14 للصينيين ليطلعهم عليها ويناقشهم معها ويضعهم في سياقها، البنود التي اقترحتها إيران كحل للأزمة. طبعا الولايات المتحدة رفضت هذه البنود واقترحت مقترحا جديدا. إذا نتوقع أولا أن يتم إطلاع الجانب الصيني على الرؤية الإيرانية لحل هذه الأزمة. يتوقع أن طهران ستطلب بشكل مباشر وغير مباشر الدعم السياسي للصين في مجلس الأمن الدولي، ونحن على بعد وقت قصير من هذا القرار الذي قد يصدر بغية الحيلولة دون صدور أي قرار قد يعطي شرعية دولية لأي ضغط جديد على إيران. هذا الأمر بحكم أن الصين عضو في مجلس الأمن الدولي، وهناك أيضا مسألة الوضع الاقتصادي، البحث عن صيغ ومسارات لاستمرار النفط، بيع النفط، نعلم أن الصين هي زبون كبير لإيران.
1: جزيل الشكر لك محمد البقالي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. والآن إلى بيجين، تنضم إلينا من هناك مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي. شيماء، أهلا ومرحبا بك. إذن المعلن من برنامج زيارة عرقجي إلى بيجين والملفات التي ستطرح على الطاولة بحضور عرقجي في ظل هذه العوامل الإقليمية المتغيرة، خاصة وأن هذه الزيارة تسبق التصويت المرتقب في مجلس الأمن.
2: مرحبا منى. نعم، هي زيارة مهمة جدا المعلن عنها للمفارقة، شحيح جدا من الجانب الرسمي الصيني الذي تحفظ على هذه الزيارة بعد نحو ساعتين بالأمس من إعلان وزارة الخارجية الإيرانية انطلاق عرقجي ومغادرته طهران قادما إلى بيجين. بعدها بنحو ساعتين أكدت وزارة الخارجية الصينية أنها ستستقبل اليوم عباس عرقجي في محادثات ثنائية مع نظيره الصيني وان يي، وأكدت أيضا أن الزيارة تأتي بدعوة رسمية من الجانب الصيني. قرئ كل هذا على أن الصين تريد أن تكون المحطة التتويجية كما وصفت للزخم الدبلوماسي الذي قام به عباس عرقجي من زيارات متتالية للعاصمة العمانية مسقط، لإسلام أباد، وأخيرا موسكو، ليحمل في جعبته كل ما تم مناقشته في هذه العواصم الثلاث للجانب الصيني. كما أشرت منى وأشار زميلي أيضا من طهران، ساعات قليلة تفصلنا عن التصويت، وأيضا هنالك حديث في الأوساط الصينية عن أن الجانب الإيراني معني خلال هذه الزيارة أن يطرح عرقجي إمكانية أن تقف الصين مع إيران سياسيا ودبلوماسيا في مجلس الأمن الدولي. طبعا هنالك ملفات أيضا ثنائية تريد طهران بطبيعة الحال أن تتأكد من أن الصين ستكون هذا الشريك الاستراتيجي المعهود كما عهدتها سابقا، أن تستمر في شراء النفط الإيراني. إيران بطبيعة الحال من أكبر مصدري النفط للصين بأسعار تفضيلية، وهذا مهم جدا بالنسبة لبيجين. وبيجين من جانبها يجب ألا ننسى بأنها تتعامل ليس بأيديولوجية، أولوياتها براغماتية بحتة. الصين تبحث عن مصلحتها في أن تستمر في شراء النفط الإيراني رغم العقوبات بأسعار تفضيلية، أن تضمن أمن إمدادات الطاقة ككل وليس فقط النفط الإيراني من مضيق هرمز، النفط السعودي، الغاز الطبيعي المسال من دول خليجية. وسمعنا وزير الخارجية الصيني يؤكد على أمن الخليج وأهميته بالنسبة للصين، وأيضا تدفق صادرات الصين إلى الشرق الأوسط بشكل عام والتي تمر أيضا عبر مضيق هرمز.
1: شيماء، في الرابع عشر من الشهر الجاري ستكون هنالك زيارة أيضا للرئيس ترامب للصين، وعليه نسأل عن الدور الصيني في مشهد الحرب الحالية مع إيران، وهي الشريك الاستراتيجي أيضا لإيران.
2: بالفعل هنالك أيضا حديث منى مع ترقب لقاء القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيكون هنا خلال يومي 14 و15 من الشهر الجاري للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، حديث يدور عن إمكانية أن تكون الصين الوسيط خلال هذه المرحلة لنقل رسائل بشكل غير مباشر بعد زيارة عباس عراقجي اليوم، نقل رسائل إيرانية تفيد المسار التفاوضي الإيراني الأمريكي للجانب الأمريكي مع وجود قنوات دبلوماسية مفتوحة ومكثفة بين الجانبين الصيني والأمريكي خلال هذه المرحلة تحضيرا لهذه القمة. هنالك أيضا حديث عن أن الصين ربما لن تحاول بأي شكل من الأشكال، على اعتبار أن إيران شريك استراتيجي مهم بالنسبة لها، لن تحاول استخدام إيران كورقة ضغط خلال هذه المحادثات، بل ربما تبحث بيجين عن طريقة لفصل الجانبين الإيراني والأمريكي خلال محادثات القمة بين شي جين بينغ ودونالد ترامب. يهم الصين بطبيعة الحال عودة المياه إلى مجاريها في مضيق هرمز، عودة المسار التفاوضي، وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه في مضيق هرمز هنالك تحليلات تشير محليا إلى أن الصين ربما خلال لقاء القمة بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب قد تبحث عن تثبيت مسار تفاوضي ربما تكون فيه هي الوسيط بشكل واضح، بعد أن كانت هي الوسيط ربما بشكل خفي كما تم الإشارة إلى الصين كانت الحاضر الغائب، سواء من خلال أولى إرهاصات أو أولى بوادر المسار التفاوضي، شهدنا الاجتماع الرباعي وما تبعه من تواصل مباشر بين الصين وباكستان، وبعدها أيضا وجود الصين كضاغط هادئ كما توصف في المسار التفاوضي في إسلام أباد.
1: جزيلا لك مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي، كنت معنا من بيجين. في خطوة جديدة ضمن سياسة الضغط الاقتصادي المتصاعد على طهران، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية قبل أيام حزمة جديدة من العقوبات استهدفت ما وصفتها بشبكة الظل المصرفية الإيرانية، والتي تتهمها واشنطن بالعمل على تحريك مليارات الدولارات من العملات الأجنبية خارج النظام المالي التقليدي. قراءة في هذه الشبكة المالية في التقرير التالي.
3: عزفا على نغمة الغضب الملحمي، ذاك الاسم الذي أطلق على الحرب الحالية، ها هي وزارة الخزانة الأمريكية تطلق اسم عملية الغضب الاقتصادي على حزمة عقوبات جديدة تستهدف 3 شركات صرافة إيرانية وشبكة من الشخصيات والشركات الواجهة المرتبطة بها، وذلك بهدف تعطيل ما تصفه واشنطن بشرايين التمويل التي تدعم المجهود العسكري الإيراني. القائمة تشمل شركة أوبال للصرافة المرتبطة برجل الأعمال الإيراني بدرام بيروزان، وشركة رادين للصرافة المرتبطة بناصر قاسم إيراد، ثم شركة أرز إيران للصرافة والمرتبطة برجل الأعمال الإيراني إحسان تحيوري. وبحسب بيان الخزانة الأمريكية، فإن شركات الصرافة الإيرانية لا تعمل كوسطاء ماليين عاديين، بل بمثابة جسر بين إيران والنظام المالي العالمي، حيث تؤدي دوراً محورياً في منظومة أوسع تعرف باسم بنوك الظل، إذ تسهل سنوياً معاملات بمليارات الدولارات، كثير منها مرتبط بعائدات بيع النفط والبتروكيماويات خارج القنوات المصرفية الرسمية. وتقول واشنطن إن أهمية هذه الشبكات زادت مع اعتماد إيران على تسوية جزء كبير من مبيعاتها النفطية باليوان الصيني، ثم استخدام شركات الصرافة لتحويل هذه العائدات إلى عملات أكثر قابلية للاستخدام من جانب الجيش الإيراني وشركاته وحلفائه. وتشير الخزانة الأمريكية إلى أن بعض القائمين على هذه الشبكات استخدموا جنسيات أجنبية لإخفاء الصلات الإيرانية عند تأسيس شركات في الخارج وفتح حسابات مصرفية تسمح بالوصول إلى النظام المالي الدولي. في هذا السياق كشف تحقيق لوكالة رويترز أن نوبيتكس أكبر منصة عملات مشفرة في إيران أسسها شقيقان من عائلة خراز الإيرانية النافذة منذ 8 سنوات تحولت إلى قناة مالية موازية لربط طهران بالاقتصاد العالمي. ووفق التحقيق فقد استخدمت المنصة جهات خاضعة للعقوبات بينها البنك المركزي والحرس الثوري لتحويل ملايين الدولارات، لكن الشركة المالية

0: شركة لنوبيتكس نفت أي صلات حكومية مباشرة. وهكذا وبالنسبة لإيران، فإن المعركة الاقتصادية لم تعد فقط حول ناقلات النفط أو أسواق الطاقة، بل حول شبكة معقدة من الصرافين والشركات والحسابات العابرة للحدود، وهي شبكة ترى واشنطن أن ضربها قد يكون أداة أكثر فاعلية في إضعاف قدرة طهران على تمويل تسليحها ونفوذها الإقليمي، بعدما عجزت واشنطن بوسائلها التي استخدمتها حتى الآن في تحقيق الأهداف التي أعلنتها منذ بداية الحرب.
1: والآن إلى مساحة النقاش من تكساس ينضم إلينا دكتور فرانك مسمار، الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية. من طهران ينضم إلينا دكتور حسين ريفيوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. ومن القدس دكتور محمد هلسة، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكم جميعا. بداية أبدأ معك سيد فرانك مسمار، برأيك ما الذي قاد إلى أن تتخذ الولايات المتحدة هذا القرار بتعليق مشروع الحرية الذي لم يكمل 48 ساعة من انطلاقه؟
2: طيب، شكرا على الاستضافة، وأهلا وسهلا فيك وضيوفك الكرام. أنا أتصور أن الولايات المتحدة نجحت في تحويل الخلاف مع إيران إلى خلاف دفاعي، قدرت على أنها تبرهن للعالم أنه حتى أي مشروع إنساني سوف يتم الاعتداء عليه. ففعليا تم الاعتداء على الإمارات، على سفينة إماراتية، على سفينة كورية، بالإضافة طبعا تم اعتداء على السفن الأمريكية، وتم الرد عليها. يعني على أتصور أنه هذا ليس في مصلحة إيران، لأنه فعليا المشروع كان إنساني. يعني ليس سرا هناك 20,000 بحار ومجموعة من السفن تحتاج إلى صيانة وأغذية وأدوية وهكذا. المشكلة الموجودة حاليا، أنا بوجهة نظري، من يحكم إيران، بغض النظر من يحكم إيران، يعني هو لا يقرأ السياسات العالمية، وما زال في مرحلة بداية الحرب، لا يراجع يعني التطورات التي حدثت في العالم. يظن لغاية الآن أنه العالم ضد أمريكا، وأمريكا سوف تنهار اقتصاديا، وسوف يضغط على موضوع المضيق، ومن خلاله يضغط على الاقتصاد العالمي وهكذا. ولكن يعني هناك تحولات عالمية طبعا ممكن نذكرها في أكثر من ساعة، ولكن يعني ببساطة أمريكا تحول الملف إلى ملف دفاعي بدل ملف هجومي. طبعا هذا يغير معادلات كثيرة، يعني حتى في الداخل الأمريكي، وحتى بالنسبة للأوروبيين الذين قالوا من البداية يعني إحنا لن نذهب في مشروع هجومي ولكن نذهب في مشروع دفاعي. واجتمعت طبعا قيادات فرنسا وألمانيا وبريطانيا في تشكيل يعني أسطول بحري دفاعي، وممكن طبعا الدفاعي يتحول إلى هجومي في حالة الاعتداءات. النقطة الثانية يعني هي إيران من موضوع المضيق، هي تظن أنها يعني من خلال السيطرة على هذا المضيق ممكن أن تسيطر على الاقتصاد العالمي، ولكن فعليا هي كشفت سلاسل التوريد والإمدادات أنه فيها خلل، وأنه فعليا القوة العظمى الموجودة هي القوة الأمريكية، وما زالت قادرة على السيطرة على أي.
1: لكن ما الذي قاد فعليا إلى إيقافه ما دام كان يعني مشروع إنساني ويهدف إلى أن يعني يحرر كما كان يقول السفن من مضيق هرمز بعد 48 ساعة يتوقف هذا المشروع؟ برأيك لماذا؟ هل أنجز ما يعني أتى لأجله؟
2: لا، لم ينجز إطلاقا. كما قلت لك يعني الولايات المتحدة حاولت، إيران اعتدت على هذا المشروع من البداية يعني، ولاحظنا طبعا يعني كل الأحداث اللي صارت. طبعا بغض النظر عن الرواية والسرديات الإيرانية، يعني تم اعتداء، بما معناه أنه يعني
1: إذا لم ينجز لماذا توقف برأيك؟
2: من الجنب توقف لأنه أول شيء يعني هو في اعتداءات، والاعتداءات هاي ممكن للقوات الأمريكية أن تتعامل معها، ولكن هناك كثير من الشركات لا تريد أن تغامر. يعني نعلم تماما أنه هناك تكاليف للشحن وتأمين على الشحن وهكذا. النقطة الثانية، إيران واضح جدا من خلال الوسيط الباكستاني أنه تقدموا بطلب آخر كما ذكر الرئيس ترامب. فالرئيس ترامب كما قال هو يعني من ما هو يرغب فيه، يعني يرغب أنه يتوصل إلى توصل كحل سياسي. يعني طبعا الحل السياسي بشكل عام بغض النظر عن من تتفاوض، أهم شيء عندما تجلس إلى طاولة المفاوضات مع من تتفاوض وعلى ماذا تتفاوض. نقاط إيران لن تقبل فيها الولايات المتحدة، نقاط الولايات المتحدة معروفة من البداية إيران ترفضها، لأنها هي في صميم الحرس الثوري الذي يحكم إيران حاليا، إذا وافق عليها ينهار الحرس الثوري أصلا. بالإضافة أنه واضح جدا أنه الحصار الاقتصادي كما ذكر تقريركم والحصار العسكري يؤتي أكله، يعني هناك تأثير اقتصادي واضح جدا، أنه يعني في مشكلة مالية داخل إيران حاليا. الولايات المتحدة تريد أن تبقي على الملف، خلينا نقول السلمي أمام العالم، أنه نحن ما زلنا قادرين على التواصل ونريد أن يعني نذهب إلى آخر ما يمكن إلى أبعد النقاط.
1: نعم
2: مشروع سلمي إيران لا تقبل وهاجمت السفن، وآخر نقطة سوف نرى ماذا تقدموا من عرض إذا أرادوا السلام مثلا.
1: دكتور حسين ريفيوران يقول ضيفنا من واشنطن أن الحصار الاقتصادي يؤتي أكله فعليا، وعليه أسأل هل نستطيع القول أن هنالك إشارات إيرانية إيجابية وصلت إلى إسلام أباد أفضت لأن توقف الولايات المتحدة برأيك مشروع الحرية في مضيق هرمز؟ هل من الممكن أن يكون هذا ما أفضى إلى ذلك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. يعني واضح أن أمريكا التي قامت بالعدوان إلى جانب الكيان الصهيوني ضد إيران هي لم تكن يعني هذه الحرب هي حرب مبررة أساساً، والأمين العام للأمم المتحدة قال ذلك، هذه حرب خارج إطار القانون وحرب إرهابية. أنه أراد ترامب من خلال يعني مشروع الحرية أن يعني يختبئ وراء شعارات إنسانية للاستمرار في هذه الحرب الإرهابية التي بدأها. طبيعي أن إيران لن تقبل أن يدخل الأمريكي إلى مضيق هرمز، والمؤتمر الصحفي الذي كان لرئيس الأركان الأمريكي الجنرال كين يوم أمس قال أن إيران ضربت 10 سفن قطع بحرية أمريكية مدمرات، وهذا ما فرض علينا الانسحاب والانكفاء. الموضوع لم يأتي أن والله ترامب يعني يبيع كما يقال يبيع سبح وهو لأغراض إنسانية كذا فلان، لا، هذا الكلام بعيد عن الواقع. أنه هو أراد أن يعني يدخل إلى مضيق هرمز يغير المعادلة، وإيران يعني واجهته بالحقيقة فاضطر إلى التراجع. طرح موضوع باكستان في تصوري هو المخرج الذي أراد أن يحفظ ماء وجهه، قال أن هناك اتصالات من خلال باكستان إلى آخره. في موضوع التفاوض وباكستان بالمناسبة، يعني إيران طرحت أنه مشروع للتفاوض قائم على الخطوة خطوة وضمن إطار 14 بند، وأمريكا ردت على ذلك. مجلس الأمن القومي هناك 2 أو 3 يقوم بدراسة هذه الأمور، هناك احتمالية أن يكون الرد الإيراني جاهزا هذا اليوم.
1: طيب ما المتوقع من الرد
3: إيران
1: الإيراني
3: إلى
1: برأيك سيد
3: باكستان؟
1: حسين ريفيوران؟
3: نعم،
1: ما المتوقع من الرد الإيراني الذي من الممكن أن يكون بطريقه إلى إسلام أباد؟
3: يعني أولا إيران تؤمن بالدبلوماسية، وهذا ليس وليد الساعة، هذا يعني عقدين متكاملين.
1: نعم،
3: يعني
1: لكن
3: إيران
1: سيد
3: تفاوض
1: حسين، نحن الآن أمام تعليق مشروع الحرية الذي كان قد أعلن عنه الرئيس ترامب، وبالتالي يعني المتوقع أن يكون هنالك رد إيراني في المقابل أو تقديم شيء في المقابل. ما الذي من الممكن أن تقدمه إيران للدفع بعجلة الدبلوماسية في المشهد؟
3: يعني أولا هناك إعلان للحرس بتأسيس موقع معين، وطالبت كل السفن الموجودة على طرفي مضيق هرمز التي ترغب بالعبور أن تسجل وتطرح يعني معلومات مطلوبة هي لهذه العملية. إيران تريد بشكل أو بآخر أن تفشل مشروع الحرية من خلال تسهيل يعني عملية المرور، وإن كانت تحت مراقبة مشددة من قبل إيران. هذا في المجال الميداني في مضيق هرمز، ولكن في إسلام أباد يعني إيران واضحة فيما طرحت، تقول أن أن يعني سياسة الخطوة خطوة والاتفاق ضمن إطار برمجة كاملة لحل كل الخلاف، ومنها البرنامج النووي هو مطروح على طاولة التفاوض.
1: نعم، سنفصل في ذلك، لكن دعني أنتقل إلى دكتور محمد هلسة. دكتور محمد، صحيح أن الإعلان عن انتهاء عملية الغضب الملحمي جاء في مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ماركو روبيو، عندما سأله أحد الصحفيين ورد عليه وقال بأن هذه العملية انتهت ولم يأتي على شكل إعلان، لكن برأيك ماذا سيكون الوقع، وقع ذلك في إسرائيل بأن عملية الغضب الملحمي انتهت؟
4: التحية لك وللضيفين الكريمين وللسادة المشاهدين. أعتقد أولا بأن يعني الإسرائيلي وإن كان لم يحصل على موقف رسمي من طرف رئيس الولايات المتحدة بالإعلان عن نهاية هذه الحملة التي يسميها رئيس الولايات المتحدة حملة عسكرية، لكن حتى مع ذلك باتت هناك قناعة تتشكل في إسرائيل بأن رئيس الولايات المتحدة عمليا أنهى هذه الحملة وهو عالق في منطقة المراوح ما بين لا سلم ولا حرب، ولا يريد أن ينتقل خطوة تصعيدية إلى الأمام، وإن كان يأتي بين الفينة والأخرى بأفكار وبخطوات سرعان ما يتراجع عنها. مثلا الخطوة الأخيرة هذه عملية الحرية التي لم يلبث أن تراجع عنها، والتي تفهمها إسرائيل أيضا بأنها تأكيد ل المقاربة الإسرائيلية التي تقول بأنه حتى مع قرع إسرائيل لطبول الحرب، مع تأجيج نار الحرب، مع رغبتها في العودة إلى الحرب، إلا أن رئيس الولايات المتحدة يخطو خطوات بطيئة ومتثاقلة باتجاه هذه الخطوة، وبأنه يعني يبدو بأنه وصل إلى منطقة الراحة فيما يتعلق بموضوع المقاربة الاقتصادية، الضغط العسكري البحري وغيرها من القضايا التي تكبل وتمنع من الذهاب إلى خيار الحرب كخيار تفضله إسرائيل. بالأمس نقل الإعلام العبري تصريحا عن هيكست وزير حرب الولايات المتحدة الذي قال فيه: نشكر حليفتنا إسرائيل، لكن يدا واحدة هي على الزناد فقط، وهي يد رئيس الولايات المتحدة. هذا ترجم في إسرائيل وكأنه يعني محاولة للنأي بموقف الولايات المتحدة عن الضغط الإسرائيلي، عن الرغبة الإسرائيلية، عن الحاجة الإسرائيلية بالعودة إلى مقاربة الحرب، والقول بأن اعتبارات العودة إلى الحرب هي اعتبارات أمريكية صرفة، مع أنها يعني تتشاور مع إسرائيل، لكن إسرائيل ليست لها تأثير في المرحلة الحالية أو القادمة فيما يتعلق بقرار الحرب. ولذلك يعني إسرائيل تستوي المواقف عند هذه النقطة، وهي باتت اليوم أقرب إلى القناعة بأن منطق المراوحة هذا هو سيد الموقف، وبأن رئيس الولايات المتحدة سيستمر في محاولة التأثير عبر المقاربات المختلفة التي يلجأ إليها، عمليات الحرية، الحصار البحري، المسار الدبلوماسي، في محاولة للوصول إلى اتفاق. وإن كانت إسرائيل من حيث المبدأ تتمنى أن تبقى هذه المرحلة أفضل من اتفاق سيء جزئي يذهب إليه رئيس الولايات المتحدة دون الحزمة الكاملة التي حاولت إسرائيل أن تفرضها على طاولة المفاوضات على الطرف الإيراني، لكن واضح جدا بأن هذا لن يكون يعني قابلا للتنفيذ على الأقل في المدى المنظور.
1: يعني أريد أن أسألك، لربما نعلم أن إسرائيل لا تريد اتفاق سيء، لكن ما هو الاتفاق الجيد الذي من الممكن أن يكون مناسبا لإسرائيل؟ ودعني أذكر بنقطة دكتور محمد هلسة، قبل ساعات فقط أو أقل حتى ساعة لربما من إعلان الرئيس ترامب تعليقه لمشروع الحرية، كان هنالك تصريح لمصدر إسرائيلي لCNN قال: الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لجولة جديدة من الحرب على إيران ستركز على استهداف منشآت الطاقة.
4: أولا دعيني أعود إلى يعني نقطة البداية. لو وضعنا بالنسبة للإسرائيلي خيار العودة إلى الحرب على كفة وخيار الاتفاق الشامل حتى الذي يأتي على الشروط الإسرائيلية، يأخذ بعين الاعتبار الشروط الإسرائيلية، لكانت بالنسبة لإسرائيل ولنتنياهو شخصيا فكرة الحرب مفضلة أكثر، لأنها من حيث الفهم الإسرائيلي تأتي على النظام كاملا، تفتت الدولة، تسحق النظام، وهذا يعني بمثابة هدف نهائي وضعه نتنياهو في بداية هذه الحرب، وهذا بالتأكيد سيعود به إلى المجتمع الإسرائيلي منتشيا منتصرا، وسيقول بأنني يعني حققت هدف الحرب. لكن ما دام أن هذا متعذر، أعتقد بأن ما تريده إسرائيل على طاولة المفاوضات أو ما سمته الحزمة الشاملة هو ما يشمل البرنامج النووي، الحصول على اليورانيوم المخصب كاملا، إخراجه من إيران، ومنع تخصيب اليورانيوم بنسب الصفرية، السلاح الباليستي كاملا، مضيق هرمز كاملا، منع التدخل الإيراني فيه، وما سمته إسرائيل تدخل إيران في المنطقة وضع إسرائيل في المنطقة، هذه كلها يعني ما تريدها إسرائيل على طاولة المفاوضات.
1: سيد مسمار، هل المشهد أمام طاولة الدبلوماسية في إسلام أباد أم أمام

0: تصعيد قد يكون قريب ووشيك، خاصة وأن إسرائيل تتحدث عن ضربة أمريكية إسرائيلية جديدة لطهران تطال منشآت الطاقة. وأيضا في التحليل العام للمشهد فيما يتعلق في إسرائيل، ترى بأن ما يجري بنسبة كبيرة قد يكون مناورة محكمة، ما رأيك؟
1: طيب أستاذة، يعني أنا سمعت طبعا رد الضيوف، ولكن سوف ألتزم بالمحور الأكاديمي. رقم واحد، لا يمكن فصل الملفات، لأنه المنظومة العسكرية في الولايات المتحدة منظومة مستقلة، يعني لا تعمل خلينا نقول بهوى الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي، هي منظومة مستقلة، فبناء عليها تقدم التقارير ويعني ترفعها يعني أصحاب القرار اللي هم الدبلوماسيين. فهم قالوا يعني هم مستعدين لأبعد الحدود، وفعليا هم مستعدين. وطبعا نلاحظ يعني إحضار القوات وعملية تبادل القوات، إحضار قوات من ألمانيا وهكذا يعني. وطبعا يعني حتى نكون واقعيين، الجيش الأمريكي لا يضاهى، يعني لا تضاهي الصين وروسيا، فكيف إيران؟ يعني حتى نكون واقعيين مش أكثر. يعني النقطة الثانية، موضوع المضيق. أستاذي، المضيق يعني أنا أعلم يعني كيف يفسر الناس الموضوع. في النهاية مضيق دولي، هناك 200 مضيق رئيسي في العالم. إذا إيران سمح لها أو حتى لأمريكا أو مين مكان السيطرة على هذا المضيق ما بعد الحرب، يعني هم باتفاق معين أو غيره، سوف نخلق كارثة في سلاسل الإنتاج على مستوى العالم.
0: نعم،
1: هذا الكلام لا يجوز ولن يجوز ولن يصح. فبناء عليه يعني إيران تراوغ تناور عليه بغض النظر، لن تحصل على نتيجة لا من الولايات المتحدة ولا من المجتمع الدولي. فعندما يتكلم الضيف ويقول انه يعني الولايات المتحدة انسحبت وهربت وكذا، يعني عدم المؤاخذة، حتى رئيس الدولة بازشكشيان هو انتقد العملية العسكرية اللي عملتها ايران، وبالذات طبعا يعني نعلم تماما من التقارير الأمريكية انه تم تدمير القطاعات العسكرية
0: نعم،
1: الإيرانية. ولكن السؤال يطرح نفسه، لماذا استهدفت الإمارات وعمان؟
0: طيب دعني
1: يعني أنت
0: أنتقل
1: تقول مثلا
0: بالسؤال
1: عندك مشكلة مع
0: والأسئلة
1: الولايات
0: إلى
1: المتحدة.
0: دكتور حسين ريفيوران بما تبقى لنا من وقت. اسمح لي سيد مسمار. دكتور حسين، يعني في مرات سابقة وصلنا إلى نقطة كان التفاؤل فيها سيد الموقف بالنسبة للرئيس ترامب، وما أن يلبث المشهد حتى يعود إلى نقطة توتر قد تفضي إلى تصعيد وشيك. الآن كيف تقرأ طهران هذا المشهد وما الذي تتوقعه؟
2: يعني هذه الحركة يعني مرة تفاؤل ومرة تشاؤم ومرة تهديد ومرة يعني القول أن المفاوضات تحقق إنجازات، هذه كلها هي تتبع مزاجيات مع الأسف الرئيس ترامب. يعني واضح أن الرجل يعني يمتلك مزاجية تجمع كل المتناقضات الممكنة، حتى والتشكيك الذي يجري في أمريكا حول يعني صحة اتخاذ القرارات أيضا هو يأتي على هذه الخلفية. بالتحديد موقف إيران واضح، وإيران جدية في هذا الإطار، وتقول أن الحل السياسي ممكن وأن إيران مستعدة لذلك، ولكن متى يمكن أن يحدث ذلك؟ يجب أن تكون هناك أرضية. يعني ما دامت أمريكا، يعني السيد روبيو يوم أمس قال نحن نريد استسلام كامل من إيران، يعني هذا الكلام هل يؤدي إلى يعني نتيجة؟ لا، أنه الرئيس يقول لا أقبل ب90% أو 95% بل 100%، والطرف الآخر يعني 0%، هل هذا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة؟ المشكلة ليست في إيران، المشكلة في أن النظام الذي يحكم أمريكا الآن هو متقلب ولا يستطيع أن يأخذ قرارات ولا يملك برنامج للخروج من الحرب.
0: جزيل الشكر لك سيد حسين ريفيوران، كنت معنا من طهران، الكاتب والباحث عفوا المختص في القضايا الإقليمية. دكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، شكرا لك، والشكر موصول أيضا لدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا لكم. تعيش طهران على وقع احتمالات تجدد الحرب في كل لحظة، في ظل صعوبة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، ورغم عودة بعض مناحي الحياة إلى طبيعتها منذ وقف إطلاق النار، فإن أثر الحرب والحصار لا يخفى. مراسلنا محمد البقالي ينقل في هذا التقرير بعضا من مشاهداته في العاصمة الإيرانية.

0: عالقة بين زمنين تمضي الحياة في طهران، بين حرب انتهت وأخرى قد تعود في كل لحظة. تحافظ المدينة على إيقاعها كما لو أن أهلها قد تعلموا العيش تحت التهديد. حتى عندما تبدو الأمور عادية، يعرف كثيرون أن حركة واحدة قد تغير الرقعة كلها، وأن اللعبة لم تنتهي بعد. لكنها المدينة ليست بلا ذاكرة. شواهد الحرب ترى في كل مكان، في وجوه الضحايا وفي أثر الخراب، وفي وعيد بأن غدا المضيق لن يكون أبدا كما الأمس. ذاك غد لم تتضح ملامحه بعد، لكنه لا يرى منفصلا عن أثر الحرب والحصار. أكثر الموظفين في هذه الشركة المتخصصة في تنظيم الأصفار غابوا اليوم، ليس اختيارا. طلب منهم البقاء في بيوتهم، فقد تعطل كل شيء تقريبا مع توقف معظم الرحلات الجوية.
1: تراجع حجم عملنا، وهو ما اضطرنا إلى تعليق عمل 90% من موظفينا، وأصبحت الشركة تعمل بنسبة لا تتجاوز 7% من طاقتها المعتادة. وإذا استمرت الأوضاع على هذا النحو، فمن المؤسف أن كثيرا من شركات الطيران والأسفار ستتجه نحو الإفلاس بسبب إغلاق السفارات وانعدام الأعمال وضعف خدمات الإنترنت وغياب الرحلات الخارجية.
0: في الأسواق يظهر الأثر الأسرع للحروب. قد لا تكون الضربة قاسمة، لكنها موجعة. فالحرب لا تترك أثرها في مواقع القصف فحسب، بل أيضا في الأسعار وفيما يشتريه الناس.
2: خلال الحرب تراجعت المبيعات، ورغم ذلك أنا بقيت هنا، لم أغادر المحل. الناس يشترون كل حسب وضعه، ليسوا على حال واحد.
0: الضرر لا يصيب الجميع بالطريقة نفسها، وأكثر المتضررين هم من ارتبط عملهم بشبكة الانترنت. صدفة التقينا جاروسي، وقد كان حريصا على أن يبثنا شكواه بسبب قطع الانترنت الدولي في إيران.
3: زوجتي تعمل في بيع الذهب، وكانت تستعمل إنستغرام في الترويج والبيع. الآن هي عاطلة عن العمل بسبب الإنترنت الدولي المقطوع.
0: هكذا تلتقي القضايا الكبرى بتفاصيل المعيش اليومي، والناس يقيسون كل ذلك بلغة أبسط: كم خسروا وكم ارتفعت الكلفة.
4: لنجري مقارنة بسيطة، قبل الحرب كان يمكن شراء 30 بيضة ب 500,000 تومان، السعر ارتفع الآن إلى 650,000، أي بزيادة قدرها 30%. هذه الزيادة تنطبق أيضا على عدد من المواد الأساسية الأخرى مثل الجبن والأسماك المجففة.
0: يزداد المشهد تعقيدا كلما طال الحصار البحري، فالعملة ليست في أفضل حالاتها بعد أن سجلت تراجعات منذ بداية الحرب. لكن رغم تأثر الأوضاع الاقتصادية، يقول كثيرون ليس هذا وقت الشكوى. ميثم ناشط معروف، طالما وجه سهام نقده إلى الحكومة زمن السلم. هذه بعض من منشوراته ما زالت محفوظة. الآن وقد قامت الحرب اختلف الأمر.
5: أنا شخص ينتقد الحكومة كثيرا، ولكن الحرب شكلت منعطفة. الآن الأولوية هي للدفاع عن الوطن. يجب أن تكون مواقف الجميع ضد الحرب، فهذا بلدنا.
0: قد يكون هذا جزءا من المشهد. في أجزائه الأخرى مجتمع متنوع بهواجس مختلفة وخيارات متباينة لا يمكن حشره في بوتقة واحدة. هي طهران أكثر تعقيدا من إيقاع منفرد. محمد البقالي، الجزيرة، طهران.
6: والآن إلى الزميل جلال شهدة وفقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على مخاطر وفرص عملية مشروع الحرية الأمريكية في مضيق هرمز.
7: مرحبا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر، بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. مع تطورات عملية مشروع الحرية وانتقال مضيق هرمز من ورقة تفاوضية إلى ساحة اختبار ميدانية، هل نحن أمام عملية تخفيض للتوتر عبر فتح الممر أم أمام خطوة تصعيدية قد تعيد خلط أوراق التفاوض؟ لاعبان رئيسيان يحددان هذا المسار، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مواقفهما تتجلى في تصريحاتهما وتحركاتهما الأخيرة. على الجانب الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب قال إن بلاده تخوض مناوشة عسكرية صغيرة، مؤكدا أن إيران لا تملك أي فرصة ولم تكن تمتلكها أبدا. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكنز في حديث مع الجزيرة إن مهام مشروع الحرية دفاعية ومحددة ومؤقتة، مؤكدا أن العملية تشمل أي سفن تجارية تمر عبر مضيق هرمز. في المقابل ترد إيران بلغة تهديد مباشرة، إذ يوجه مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولاية رسالة إلى بحارة المدمرة الأمريكية تريبولي بأن الرئيس ترامب لم يستطع إنقاذ قواته في الحرب السابقة. إذن تصريحات وتهديدات تكشف مشهدا حساسا في مضيق هرمز خلال عملية مشروع الحرية الأمريكية. نتوجه إلى سلام خضر على الشاشة التفاعلية لمعرفة آخر التطورات الميدانية في المضيق. سلام، ما الذي يحدث في الساعات الماضية في محيط مضيق هرمز؟
8: في محيط المضيق لا تزال العمليات جارية من الجانب الأمريكي على الأقل، نسمع تصريحات وتصريحات مضادة، لكن دعنا نبدأ بما تحدث به وزير الحرب الأمريكي وأكدت عليه السنتكوم والمتحدث باسمها للجزيرة قبل قليل حول من هي القطاعات أو ما هي القطاعات التي تشارك بعملية الحصار على الموانئ الإيرانية وتأمين مضيق هرمز. هذه مجمل الحشود العسكرية الأمريكية الأكبر منذ عام 2003. لدينا 3 حاملات طائرات. بوش اليوم اجتازت بحر العرب، كانت آتية عبر رأس الرجاء الصالح من إفريقيا، ولدينا بالفعل حاملتي طائرات فورد ولينكن ومع المجموعات الضاربة، لكن هذا الحشد العسكري هو المشارك في الحصار وقبلها في الحرب التي كانت جارية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. هذه لا تشارك كلها في الحصار جلال. وفق ما أعلن اليوم وزير الدفاع الأمريكي بأن الجيش الأمريكي يقوم بعمليتين منفصلتين، الأولى الحفاظ على وقف إطلاق النار وهي ممتدة لعملية الحرب التي كانت موجودة. الموضوع الثاني هو بكل بساطة الحصار على الموانئ الإيرانية. هذا هو الخط الذي يمنع على السفن الإيرانية اجتيازه من مياه الخليج باتجاه بحر العرب. في مقابل إيران ماذا قامت؟ أمس وسع الحرس الثوري مما سماها نقاط أو مناطق السيطرة. نشر في الحقيقة هذه الخريطة تظهر توسيع إيران للحدود البحرية أو لمناطق السيطرة داخل مضيق هرمز. إذا ما طبقناها على الخريطة الواقعية يكون الحرس الثوري قد قال بأنه من جزيرة قشم جنوبا ومن ميناء جاسك أيضا هذه هي المناطق التي يسيطر عليها. لم يكتفي بذلك، هناك مسارات معروفة إبحار كلاسيكية داخل المضيق. هذه المسارات كانت، هذا هو المسار التقليدي في وسط المياه بين المياه الإيرانية والمياه العمانية، الذي قام به الحرس الثوري بأنه حول أو بات يجبر يطلب من السفن إن أرادت ممرا آمنا أن تسلك دخولا وخروجا شمال وجنوب جزيرة لارك. وجزيرة لارك تلعب دورا لوجستيا مهما على هذه الجزيرة، أهم أدوات أو وسائل الاتصال والتواصل بين البحرية الإيرانية وبين السفن المبحرة. أما الجانب الأمريكي فقام أمس بتحديد خط يمكن للسفن التجارية والناقلات أن تمر عبره، وهو قريب جدا جلال من المياه ومن الشواطئ العمانية. يقول الجيش الأمريكي بأن السفن، وهي تتبع لأكثر من 80 دولة العالقة في المضيق التي تريد الخروج، يمكنها التنسيق مع سلطات موانئ عمان عبر قناة رقم 16 كما سماها الجيش الأمريكي، وأن تسلك هذا الطريق. ما الذي تفعله الولايات المتحدة في حال أرادت هذه السفن أن تسلك هذا المسار تقوم بتأمين الحماية. الحماية ليس بالضرورة جلال
7: مرافقة.
8: أن ترافق، ليس بالضرورة. أمس برادلي كوبر رئيس قائد السنتكوم قام بجولة بالهليكوبتر فوق هرمز، وقبل قليل السنتكوم نشرت صور لمقاتلات F-16 تحلق فوق منطقة المضيق. وكما قال بيت هكسث وأيضا السنتكوم القيادة المركزية بأن الدور الأمريكي يقتصر أو يكون مركزا أكثر على تأمين بظلة دفاعية، بمعنى درء الأخطار إذا توجهت باتجاه السفن التجارية وغيرها، وليس بالضرورة مرافقة هذه السفن. نختم بأنه وسط كل ما يجري من تهديدات الحرس الثوري والتهديدات الأمريكية، ترامب يصف الحصار المستمر حتى الآن على الموانئ الإيرانية بأنه فولاذي.
7: شكرا لك سلام خضر. إذن فككنا مع سلام هذه المعطيات وأيضا الاحتمالات. الآن نتوجه إلى ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بك دكتور. أيضا فككنا مع ضيفنا أوراق الضغط ونقاط القوة والضعف لدى الطرفين ضمن هذه العملية البحرية، ووجدنا أن الولايات المتحدة تمتلك تفوقا عسكريا واضحا وقدرة على توفير غطاء بحري وجوي واسع، كما تحاول تأطير مشروع الحرية كعملية إنسانية وملاحية لمساعدة السفن العالقة، ما يمنحها قدرا من الشرعية الدولية، لكنها في المقابل تواجه تحديا كبيرا في إنجاز العملية دون وقوع حوادث أمنية وفي ضمان سلامة السفن التجارية وطواقمها داخل ممر عالي المخاطر، خصوصا مع حديث تقارير عن مئات السفن العالقة واستمرار الهجمات دون عتبة العودة الكاملة للحرب. أما إيران فتمتلك ميزة الحرب غير المتكافئة وقدرة التأثير الأمني في المضيق بكلفة أقل من كلفة الانتشار الأمريكي، مستفيدة من الجغرافيا وحساسية الملاحة، لكنها تواجه خطر الظهور بمظهر من رضخ للضغط الأمريكي إذا نجح مشروع الحرية، كما تواجه خطر عزلة دولية أوسع إذا استهدفت أو أوقفت سفنا تحاول العبور ضمن عملية تقدمها واشنطن بوصفها عملية إنسانية. دكتور عمر، هل يتحول مشروع الحرية الذي يسميه هكذا الرئيس دونالد ترامب إلى ورقة ضغط على طاولة المفاوضات؟
9: ربما لو نجح، ربما يكون ورقة ضغط يعني للجانب الأمريكي أو ربما حتى للجانب الإيراني. الإيرانيون الآن عمليا لو نظرنا من أعلى معهم الجغرافيا ومعهم الوقت، الأمريكيون معهم التكنولوجيا ومعهم إلى حد ما سيطرة جوية أو تفوق جوي، ليس سيطرة، تفوق جوي، والبحر المتنازع عليه. ولو نظرنا للموقف لكي تنجح هذه العملية فستتطلب استمرارية، بمعنى وجود هذه الدفاعات المتعددة الطبقات، طيران ثابت الجناح الA10 تحديدا لأنها سيكون لها دور كبير في قمع واحد الدفاعات، وأيضا الزوارق لو ظهرت، اثنين هليكوبترات مروحيات، الآن رأينا بعض الصور للأباتشي وللMH-60. سيتطلب أيضا وجود مدمرات الدفاعات الجوية الأرلي بيرك كلاس تحديدا، وسيتطلب كاسحات ألغام تكون موجودة، وهم يستخدمون كذلك بعض المعدات الغير مأهولة، وربما يتطلب إنزال بري في وقت ما. فنحن نتكلم عن يعني عملية شديدة التعقيد. أكشن نحن نتكلم عن تقريبا أربع، يعني توجد عملية لحصار الموانئ، عملية لكسح الألغام وتطهير الممر، عملية لحماية الناقلات وحراسة الناقلات التي ستمر من هذا الممر. الشيء الوحيد الذي ربما يسهل هذا الموضوع أنه الممر ضيق قريب من عمان وإلى حد ما ضيق، لكن الإيرانيين كل ما ذكرت هو في مدى القوة النيرانية الإيرانية،
7: قدرة على الاستهداف،
9: على الاستهداف من الأرض، من البر، وأيضا من البحر. وأيضا النقطة الأخرى وهي هذه العملية المعلوماتية، من له الشرعية هنا؟ الإيرانيون عملياتهم المعلوماتية تقول نحن ربما لا نسيطر بالنار، ربما تمر الـ F-16 من فوق، لكننا نسيطر بالرعب، بمعنى زرع الألغام قد يستمر، الاستهداف بالزوارق الصغيرة قد يستمر، فهذا كله سيطرة بالرعب. يعني شركات التأمين لا تحب مثل هذه المخاطر، لا تحب أن تدخل منطقة قتل وتسميها أنها منطقة آمنة حتى فالوجود الأمريكي هنا سيتطلب أن يكون موجود لفترة طويلة للغاية.
7: نعم دكتور، بناء على هذه المعطيات رسمنا مع ضيفنا 4 مسارات محتملة لسير العملية. السيناريو الأول يتمثل في نجاح أمريكي في تأمين ممر آمن داخل مضيق هرمز بما يسمح بعودة تدريجية للسفن التجارية ويقلص قدرة إيران على استخدام المضيق كورقة ضغط في المفاوضات. هذا المسار يمنح واشنطن أفضلية تفاوضية لكنه يتطلب عمورا آمنا ومتكررا لا مجرد عملية.

0: هي رمزية محدودة. السيناريو الثاني هو نجاح إيران في عرقلة المساعي الأمريكية لفتح المضيق، سواء عبر التهديد أو الاحتكاك المحسوب أو فرض كلفة أمنية عالية، ما يدفع واشنطن إلى العودة للمسار الدبلوماسي باعتباره الطريق الأقل كلفة لفتح مضيق هرمز. السيناريو الثالث يتمثل في حالة مستمرة من التوتر البحري دون الانزلاق إلى مواجهة أوسع، بحيث تنجح واشنطن في تمرير بعض السفن وتنجح إيران في إبقاء المخاطر قائمة، فيتحول المضيق إلى مساحة ضغط متبادل لا إلى حل نهائي. أما السيناريو الرابع والأخير فهو احتكاك كبير يؤدي إلى عودة الحرب والمسار العسكري وسقوط المسار الدبلوماسي إذا خرجت العملية عن حدودها المعلنة أو أدى استهداف سفينة أو قطعة بحرية إلى رد واسع من أحد الطرفين. هذا المسار يبقى أكثر كلفة، لكنه يظل قائما في ممر شديد الحساسية مثل مضيق هرمز. دكتور، هل يكفي القول بأن مرور عدد قليل من السفن بأن هذا المشروع، مشروع الحرية، نجح؟
1: لا، هو يعطي فقط رمزية أنه الولايات المتحدة موجودة، وربما يعطي بعض الاطمئنان. تعرف هم أعطوا حتى تأمين من الولايات المتحدة لبعض هذه السفن ليشجعوها على العبور، لكن لا يوجد أبليكنس، لا يوجد أحد أخذه، وهو مؤشر على أنه يوجد ما زالت عدم الثقة وما زالت رؤية إيران على أنها تستطيع أن تسيطر إما بالنار وإما بالرعب ما زالت قائمة عند معظم شركات التأمين. فعمليا المضيق، لذلك أنا رجحت السيناريو التوتر البحري المستمر، المضيق سيبقى نصف مفتوح ونصف مخطوف، بمعنى أنه بعض أجزائه ربما تمر منها بعض السفن، ويجب أن نبقى، نحن نتكلم عن مئات السفن، يعني بعض التقديرات أكثر من 800 داخل الخليج، والمجمل كله 1500، نتكلم عن 22,000 بحار، فتوجد أيضا مشكلة إنسانية حقيقية هنا، ولكن هذا عدد كبير للغاية من السفن. لا أدري إن كان مضيق صغير بحراسة مؤقتة سيستطيع أن يحل مشكلتهم، لا أعتقد أن هذا سيحدث. النقطة الثانية وهي لكن السيناريو التوتر البحري مستمر، هذا هو أعلى السيناريوهات ترجيحا في تقديري.
0: طيب، في هذه النقطة دكتور، إذا سمحت لي، في هذه النقطة، هذه المنطقة الرمادية لا نجاح كاملا لمشروع الحرية ولا وقف كامل لهذا المشروع من قبل إيران، كيف يمكن أن ينعكس على مسار التفاوض قبل الانتقال إلى السيناريو الثاني؟
1: ينعكس على مسار التفاوض. نحن لسنا في السيلميت، لسنا في مسألة يعني أنه في هناك جمود، هناك نوع، لأنه هناك حراك، هناك زوارق تتحرك، هناك صواريخ تضرب، هناك إنزالات تحدث على ناقلات من الجانب الأمريكي، هناك أخذ واستيلاء على ناقلات من الجانب الإيراني، فالعملية ليست جامدة، هناك حراك موجود. قد ينعكس على أن الأفضل أن نخفض مثل هذا التصعيد ومثل هذه المواجهات ونذهب بالتسوية ما قبل أن تحدث حادثة، لأنه يمكن أن تحدث حادثة، في هذه صاروخ يضرب في ناقلة، الناقلة تشتعل، يموت بحارة تحت الحراسة الأمريكية،
0: وهذا سيناريو عودة الحرب.
1: هذا السيناريو الأخطر، وهو أن ترتم مدمرة أمريكية أو سفينة أمريكية بلغم، وهذا حدث في الثمانينات. هذا ما يعني الضربات التي حدثت لإيران، بتعرف في حرب الناقلات كان هناك 4 عمليات، عمليتان منهم كانت عمليات أمريكية انتقامية، لأن مرة ناقلة ومرة مدمرة ارتمت بلغم، فيمكن أن تحدث مثل هذه الحوادث فتشعل وندخل في جولة تدريجية من الحرب.
0: هل هناك إشارات سياسية وعسكرية دكتور من إيران بأن هذا ممكن أن يحدث، يمكن لإيران أن تقدم على هذه الخطوة؟
1: لا، هو هذا لا تقرره لا إيران ولا أمريكا، هذا يقرره الميدان. هذا يمكن أن هذه حادثة، ولكن يجب أن يكون لديها رد فعل إما من الجانب الأمريكي أو الإيراني، فهنا الميدان عمليا هو السيد، أن يحدث شيء غير محسوب وبالتالي ندخل في تصعيد أيضا، هذا سيكون محسوب لأن ردود الفعل ستكون في هذا الإطار. لكن الحشد العسكري هنا، كلما حشدت بهذه الدرجة وبهذا التصعيد في منطقة جغرافية ضيقة متنازع عليها، والحرب المعلوماتية مستعرة بين الطرفين، وتوجد مواجهات على المستوى البحر وعلى المستوى الجو، فنحن ندخل هنا في احتمال كبير لحدوث حادثة غير محسوبة قد تنقلنا للسيناريو الأقل ترجيحا ولكن الأكثر خطورة.
0: شكرا لك دكتور عمر عاشور. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
2: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة بشأن التطورات في مضيق هرمز والتصعيد في لبنان. وفي آخر التطورات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز بناء على طلب باكستان ودول أخرى لفترة قصيرة. وأضاف

0: إتمام اتفاق مع إيران ووضع اللمسات النهائية عليه وتوقيعه. وقال ترامب إن الاتفاق على تعليق مشروع الحرية تم بصورة متبادلة مع استمرار الحصار ساريا بكامل قوته وفاعليته. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن إجراء بعض التعديلات على مشروع القرار الذي قدمته بلاده إلى مجلس الأمن الدولي، والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام ووقف تحصيل الرسوم في مضيق هرمز. وفي مقابلة مع الجزيرة، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكنز إن القوات الأمريكية تمتلك قدرات مركزة في مضيق هرمز لتوفير مظلة دفاعية لنفسها وحماية حرية الملاحة. إيرانيا جددت بحرية الحرس الثوري تحذيرها للسفن التي تنوي عبور مضيق هرمز، وأضافت أن المسار الوحيد الآمن هو الذي حددته إيران. جاء ذلك قبيل إعلان وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصادر أن إيران أطلقت آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة عبر المضيق بشكل رسمي. وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز. في هذه الأثناء قال وزير الخارجية الصيني خلال لقائه نظيره الإيراني الذي وصل فجر اليوم إلى بيجين إن الصين مستعدة لمواصلة جهودها لتخفيف حدة التوترات. وأضاف وزير الخارجية الصيني أن وقف إطلاق النار بشكل كامل أمر لا غنى عنه، وقال إن المنطقة تمر بمنعطف حاسم واللقاءات المباشرة بين الجانبين ضرورية. وأضاف أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران غير شرعية. من جهته قال عرقجي خلال اللقاء إن بلاده تقدر موقف الصين الحازم لا سيما إدانتها للولايات المتحدة وإسرائيل. وأضاف عرقجي أن الصين صديق حميم لإيران، وفي ظل الظروف الراهنة التعاون سيكون أقوى. ووصف عرقجي الحرب التي شنت على إيران بأنها عدوان سافر وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وأكد أن إيران لن تقبل إلا باتفاق عادل وشامل، وستبذل قصارى جهدها لحماية حقوق ومصالح إيران المشروعة في المفاوضات. وفي التطورات في جنوب لبنان، وصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات ومناطق عدة. من جهته أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت فيها آليات وجنودا إسرائيليين. نرصد المشهد، وتنضم إلينا شبكة مراسلينا من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي، من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومن بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. أهلا ومرحبا بكم جميعا. والبداية معك شيماء، وزير الخارجية الصيني خلال لقاء نظيره الإيراني تحدث عن الحرب غير الشرعية على إيران، نرصد معك أبرز ما جاء في تصريحاته.
1: بالفعل منى، هكذا وصفها عرقجي عند لقائه بوزير الخارجية الصيني وانغ يي، قال بأن الحرب التي شنت من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل على بلاده هي حرب غير شرعية وانتهاك صارخ للقانون الدولي. وهذه النقطة بالذات أكد عليها أيضا الجانب الصيني. سمعنا وانغ يي يؤكد بأن هذه الحرب غير مشروعة ولا ترتكز على أي أساس في القانون الدولي. هذا طبعا موقف ثابت الصين منذ بداية العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران. كانت بيجين قد أكدت عبر قنواتها الدبلوماسية على لسان وزير الخارجية وانغ يي وأيضا وزارة الخارجية والناطق باسمها أن هذه الحرب لا ترتكز على أي شرعية دولية. هنالك نقاط أخرى أيضا أشار إليها عرقجي، سمعناه يتحدث عن أن إيران لن تقبل إلا باتفاق عادل وشامل ومنصف لها. هذه النقطة بالذات تحدث عنها أيضا وانغ يي، وقال بأن هنالك حاجة للتوصل إلى اتفاق شامل يضمن حقوق ومصالح إيران المشروعة. نقطة أكد عليها عرقجي أيضا، قال بأن بلاده ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على حقوقها ومصالحها المشروعة في هذا المسار التفاوضي في أي اتفاق يمكن أن يتم التوصل إليه مع الجانب الأمريكي. هنا بيجين شددت على ضرورة أن يكون هنالك مفاوضات بشكل مباشر.

0: وانيي قال بأن هنالك أهمية وضرورة بالغة لأن تكون هنالك مفاوضات مباشرة بين طهران وواشنطن للتوصل إلى اتفاق يضمن مصالح إيران المشروعة كما أكد عليها عراقجي. طبعا هذه النقاط يلتقي فيها الطرفان الصيني والإيراني، الصين التي تبحث عن تثبيت وقف إطلاق نار شامل ودائم كما قال وانيي، بما يضمن أيضا مصالحها في المنطقة، انتهاء التوتر في مضيق هرمز وعودة المياه إلى مجاريها في هذه المنطقة الحساسة. سمعنا وانيي أيضا يشير إلى ما تمر به المنطقة حاليا، مضيق هرمز تحديدا هي مرحلة مفصلية حساسة وحاسمة كما قال وانيي، على اعتبار أنها مرحلة الانتقال من الحرب إلى السلم كما قال وانيي. الصين لا تريد أن ترى أي عودة للنزاع، أي اشتعال مجددا لفتيل الحرب هو أمر لا تريد أن تراه بيجين، وهذا ما أكد عليه وانيي، قال بأن تثبيت وقف إطلاق النار أمر ضروري، الاستمرار في مسار تفاوضي يضمن حقوق إيران أيضا أمر ضروري بالنسبة للصين. نعم منى،
1: وعلى أساس هذه التصريحات شيماء وما يقوله وزير الخارجية الصيني، ونحن نعلم أن أمن الطاقة أيضا يحرك المشهد في الصين، ما الدور المتوقع من قبل بيجين في المرحلة المقبلة في المسار التفاوضي؟
0: حقيقة منى ما يتم الحديث عنه عن دور الصين في أي وساطة ممكنة بشكل مباشر ليس بالكثير، لكن هنالك تأكيد مع قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يومي 14 و15 من الشهر الجاري إلى الصين، أن الصين ربما تحاول من جانبها على اعتبار أن إيران شريك استراتيجي مهم جدا بالنسبة إليها، أمن الطاقة وتأمين إمدادات الطاقة سواء من إيران أو دول الخليج ودول الشرق الأوسط بشكل عام عبر مضيق هرمز أمر مهم بالنسبة للصين. قد لا تحاول بيجين بأي شكل من الأشكال أن تستخدم إيران كورقة ضغط في أي محادثات بين شي جين بينغ ودونالد ترامب، لكن في ذات الوقت ما تدفع به الصين الآن هو نوع من الضغط الهادئ كما يوصف في دبلوماسية الصين الخارجية، وهي محاولة أن تثبيت أن لها دورا واضحا وإن كان خفيا في المرحلة السابقة، كانت الحاضر الغائب سواء في الاجتماع الرباعي في إسلام أباد وما تلاه من مسار تفاوضي المرحلة الأولى من المفاوضات والجولة الثانية أيضا التي لم تتم، كانت الصين تضغط بشكل كبير بشكل هادئ خلف الستار على الجانب الإيراني لتضمن بطبيعة الحال أولوياتها براغماتية بحتة، لتضمن لنفسها استمرار تدفق النفط الإيراني بأسعار تفضيلية، هذا أمر مهم بالنسبة إليها، وأيضا لتضمن أن يكون هنالك اليد العليا على الأقل بالنسبة إليها في أي محادثات مقبلة خلال القمة المرتقبة بين شي جين بينغ ودونالد ترامب، في حال استطاعت بهذا الضغط الهادئ أن تؤثر على إيران وأن يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني. منى،
1: مديرة مكتب الجزيرة في بيجين شيماء جوئي، شكرا جزيلا لك. والآن إلى واشنطن ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، نرصد معك ما جاء في منشور الرئيس دونالد ترامب حول إيقاف مشروع الحرية وأصداء ذلك في واشنطن.
2: نعم منى، في الواقع منشور ترامب يمكن وضعه في إطار مرحلة اختبار مؤقت بشأن ما إذا كان هذا الضغط الأمريكي المتواصل سيدفع إيران نحو اتفاق شامل. ترامب أعلن تعليق مشروع الحرية مؤقتا دون أن يقدم إطارا زمنيا لهذا التعليق، وذلك بطلب من باكستان ودول أخرى لم يسمها، وهو المشروع الذي كانت الولايات المتحدة قد أطلقته الاثنين لمرافقة السفن التجارية وتأمين عبورها عبر مضيق هرمز تحت مظلة عسكرية أمريكية مباشرة. الرئيس ترامب قال في منشوره المفاجئ في الواقع منى إن القرار جاء أيضا بعد تقدم كبير في المحادثات مع ممثلي إيران، أضاف أن تعليق المشروع يهدف إلى معرفة ما إذا كان بالإمكان إبرام الاتفاق وتوقيعه من عدمه، لكن اللافت في صياغة ترامب أنه تحدث عن قرار تم بصورة متبادلة، ما يعكس وجود نوع من التفاهمات غير المباشرة على ما يبدو مع الإيرانيين عبر الوسطاء، وفي مقدمتهم طبعا باكستان ودول أخرى لعبت دورا في خفض التصعيد لا سيما خلال الأسابيع القليلة الماضية. في الوقت نفسه شدد ترامب على أن

0: أن الحصار البحري سيبقى ساريا ونافذا بالكامل، في إشارة واضحة إلى أن واشنطن علقت فقط عمليات المرافقة العسكرية للسفن، لكنها لم تتراجع عن سياسة الضغط الاقتصادي وخنق الموانئ والصادرات الإيرانية. هذا التطور المفاجئ جاء بعد ساعات فقط من مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ماركو روبيو، كان يتحدث فيه عن جهود مرافقة ناقلة النفط العالقة عبر المضيق وإنشاء منطقة محمية بغطاء من الأصول العسكرية الأمريكية. روبيو كان قد أشار بوضاح إلى أن عملية الغضب الملحمي انتهت بعد تحقيق أهدافها، في مقدمتها بطبيعة الحال تفكيك قدرات إيران العسكرية التي كانت تستعملها كما قال كدرع من أجل حماية مشروعها النووي، وبأن الولايات المتحدة لا تطلق النار إلا إذا تعرضت لإطلاق النار أولا. روبيو أيضا كشف أن الاتصالات مع الجانب الإيراني لم تتوقف، واشنطن كانت قد أرسلت بحسب تقارير آخر مقترحاتها بشأن الاتفاق مع إيران يوم الأحد الماضي. روبيو أشار إلى أن واشنطن لا تبحث عن اتفاق مكتمل فورا، بل عن إطار واضح يحدد ما إذا كانت إيران مستعدة فعلا لتقديم تنازلات، خصوصا في الملف النووي. منى،
1: نعم محمد، الآن بعد إيقاف هذا المشروع، مشروع الحرية، ما هو التعريف للوضع في مضيق هرمز بالنسبة للولايات المتحدة مع هذا التواجد المكثف للقطع العسكرية؟ آخرها كان وصول حاملة الطائرات جورج دبليو بوش بالأمس ودخولها إلى بحر العرب.
0: ويمكن القول منى أن الولايات المتحدة تحاول الآن تثبيت واقع جديد في مضيق هرمز عنوانه لا إغلاق للمضيق، لكن لا عودة أيضا إلى الوضع السابق. إدارة الرئيس دونالد ترامب علقت مؤقتا مشروع الحرية الخاص بمرافقة السفن التجارية، لكنها أبقت في المقابل على الحصار البحري وعلى الانتشار العسكري الأمريكي المكثف في المنطقة. وزير الخارجية ماركو روبيو وأيضا وزير الحرب بيت هيكسيث شدد بوضوح على أن واشنطن تعتبر نفسها يعني الجهة القادرة على ضمان حرية الملاحة، وبأن إيران لا تسيطر على المضيق فعليا رغم استمرار التوتر والاحتكاكات المحدودة التي شهدناها خلال الساعات الماضية. عمليا منى، الولايات المتحدة انتقلت من مرحلة فرض المرور بالقوة إلى مرحلة إدارة هذا الردع من خلال المراقبة أيضا، أي أن القطع البحرية الأمريكية ما تزال موجودة والمدمرات والصواريخ الموجهة ما تزال في حالة جاهزية، لكن مع إعطاء فرصة للمفاوضات حاليا واختبار مدى إمكانية تثبيت وقف إطلاق النار وأيضا تحويل هذه الوقفة المؤقتة إلى احتمال اختراق دبلوماسي حقيقي بين الجانبين في ضوء اللغة المتفائلة من جانب الرئيس دونالد ترامب.
1: جزيل الشكر لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. والآن إلى طهران ينضم إلينا من هناك محمد البقالي. محمد، عرقجي خلال لقائه نظيره الصيني اليوم يصف الحرب التي شنت على إيران بالعدوان السافر وانتهاك صارخ للقانون الدولي. لنتقسم معك الرسائل ما بين هذه التصريحات ونسلط الضوء على هذه الزيارة التي تأتي استكمالا للجولة الإقليمية.
2: بالفعل منى، يمكن أن أقول إن الكلمات التي استعملها عباس عرقشي هي امتداد للخطاب الدبلوماسي الإيراني والذي يقوم منذ بداية هذه الحرب وما بعد وقف إطلاق النار على ثلاث ركائز أساسية. الركيزة الأولى هو اعتبار هذه الحرب باعتبار عدوانا سافرا كما جدد ذلك في بيجين، وتحميل المسؤولية لواشنطن واعتباره خرقا للقانون الدولي، الحرب وأيضا الحصار البحري، وأحيانا يتم الحديث حتى عن جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بالنسبة للحصار البحري على اعتبار أنه يمثل عقابا جماعيا. الركيزة الثانية تتمثل في التأكيد على أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن هذه الأزمة التي يعيشها العالم بسبب إغلاق مضيق هرمز، وأن المضيق كان مفتوحا وأن طهران إنما تتصرف وفقا للقانون الدولي على اعتبار أنها اضطرت لإغلاق هذا المضيق في سياق تسميه سياق العدوان. أما الركيزة الثالثة فهو ما جاء أيضا على لسانه في بيجين، ويتحدث على أن طهران لن تقبل إلا باتفاق يحفظ مصالحها، ويؤكد فيه رفض كل المطالب التي توصف بأنها مفرطة أو مشطة أو استسلامية. فهذا فيما يتعلق بالخطاب الدبلوماسي الإيراني. أما فيما يتعلق بالزيارة منى، فطبعا الزميلة شيماء فصلت في كثير من النقاط، ويمكن أن أضيف هنا

0: الجانب الإيراني أنه يتوقع أنه سيحمل معه المشروع الإيراني أو المقترح الإيراني الذي قدمه للولايات المتحدة على أمل أن يكون هو الحل المقبل. يتوقع أيضا أنه سيطلب الدعم بشكل مباشر أو غير مباشر من الصين باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن في موضوع القرار المقبل الذي سيطرح كي لا يتم تمرير أي قرار قد يشكل أو يمنع شرعية لضغط جديد على إيران. يتوقع أيضا أن الاقتصاد سيكون جزءا أساسيا من هذا الحوار وبشكل خاص مسألة النفط بأسعار تفضيلية، مسألة بحث المسارات الجديدة بعد الحصار البحري.
1: هذا على صعيد بيجين وجولة عرقجي محمد، لكن فيما يتعلق بالرد الإيراني على الرد الأمريكي، ما الذي يرشح حوله؟ هل هو بطريقه لربما إلى إسلام أباد؟ وما المتوقع من هذا الرد بعد قرار واشنطن إيقاف مشروع الحرية في مضيق هرمز؟
0: بالفعل منى، علمنا بأن هذا الرد هو في طريقه إلى إسلام أباد إن لم يكن قد وصل، لأن العملية لا تتطلب وقتا طويلا، يمكن أن يصل في نفس اللحظة وربما قد وصل إلى واشنطن. ولذلك هناك على كل حال من يربط بين هذا الرد وبين القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن دون يقين في الحقيقة، دون يقين، لأن قرار الرئيس الأمريكي جاء مفاجئا كما كان قراره في البداية مفاجئا. ولكن ما علمنا من خلال التصريحات التي صدرت عن متحدث باسم الخارجية البارحة أن طهران محتفظة بمواقفها السابقة، خاصة فيما يتعلق برفضها لمناقشة المشروع النووي الإيراني في المرحلة الراهنة قبل وقف كامل للحرب وقبل أيضا رفع الحصار. بمعنى هذه النقطة التي تشكل نقطة الخلاف الجوهرية الآن ما زالت قائمة. الخارجية الإيرانية قالت إن الأولوية الآن لإنهاء الحرب، لرفع الحصار، ومن ثم لفتح مضيق هرمز، كي لأن هذا هو ما يهم العالم الآن وليست مسائل معقدة تأخذ وقتا طويلا، في إشارة إلى الملف النووي الإيراني. ولكن بشكل عام منى، إذا رجعت إلى مسألة رفع أو تجميد أو تعليق في الحقيقة هذا القرار الذي صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنا في طهران ينظر إليه من جهة على حسب ما قرأنا من الصحافة باعتباره ربما انتصارا صغيرا لإيران، بحيث أنها أجبرت الولايات المتحدة على العودة من حيث أتت، ولكن هناك من ينظر إليه على أنه قد يكون خداعا استراتيجيا يهيئ ربما لهجوم أو لضربة مفاجئة في سياقات غير معروفة.
1: الاحتمالات كلها لا تزال واردة. محمد البقالي مراسل الجزيرة كنت معنا من طهران، والآن إلى رام الله ينضم إلينا من هناك مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، ماركو روبيو يتحدث عن أن عملية الغضب الملحمي انتهت، هل يوجد هنالك أصداء لذلك في إسرائيل؟
2: إسرائيل غير راضية عن أن الأمور تتجه نحو ترجيح كفة العمل الدبلوماسي من أجل إنهاء هذه الأزمة، ووسط حالة عدم اليقين إزاء حقيقة النوايا الأمريكية تراوح في قراءتها لقرار الرئيس ترامب الأخير بخصوص تجميد مشروع الحرية في مضيق هرمز، بين أن تعتبر ذلك تراجعا من جانب الرئيس الأمريكي، وأيضا أو أنه خدعة محكمة كما كتبت صحيفة معاريف، وأنه من خلالها يريد أن يخدع إيران مرة أخرى. لكن في إسرائيل كانوا خلال الأيام الأخيرة قد حاولوا التأثير على الرئيس الأمريكي وإدارته من خلال اتصالات مكثفة حاولت أن تقنعه بضرورة استئناف العمليات الحربية ضد إيران واستئناف هذه الهجمات، لأن إسرائيل ترى بأنه إذا انتهت هذه الحرب بدون أن يكون هناك إنهاء للملف النووي على هيئة إخراج مخزون النووي المخصب من إيران أو القضاء عليه وإضعاف المشروع الصاروخي الإيراني، معنى ذلك فإن هذه الحرب قد فشلت في حسابات إسرائيل رغم كل الضربات المؤلمة التي تم توجيهها إلى إيران. هذه القراءة الإسرائيلية جعلت الإسرائيلي يعودون للحديث من جديد عن أن هناك بنك أهداف متفق عليه بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي وتم التوافق عليه في الأسبوع الأخير، وكان أن الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار فارن من أجل أن يباشر هذه الهجمات، وأن قرار الرئيس الأمريكي الحالي قد قطع الطريق مجددا أمام استئناف أي عمل عسكري. هذا الموضوع بات في إسرائيل مقلقا، خاصة وأنهم لا يجدون آلية لفهم حقيقة ما يريده الرئيس الأمريكي بالملف الإيراني.
1: لكن وليد، حتى ساعات يعني قريبة كانت هنالك تصريحات تخرج من مسؤولين إسرائيليين للإعلام العالمي، لCNN مثلا، أن إسرائيل والولايات المتحدة تستعدان لجولة جديدة من الحرب على إيران ستركز على منشآت الطاقة، ويجري الحديث طبعا في الأيام الأخيرة عن نقل كميات من الأسلحة إلى إسرائيل عوضا عن طائرات التزود في الوقود المتواجدة في مطار بن غوريون، وكأن إسرائيل تنظر للمشهد من طريقة مختلفة، ليس فقط على صعيد التصريح وإنما أيضا في واقع الأمر.
2: فعلا هذا ما كان حتى صدور قرار الرئيس الأمريكي الأخير بخصوص تجميد مشروع الحرية في مضيق هرمز. وفي إسرائيل معروف أن هناك العشرات من طائرات تزويد بالوقود الموجودة في المطارات الإسرائيلية، وهناك قوات أمريكية أيضا موجودة، وقطار نقل الأسلحة إلى إسرائيل لم يتوقف ولا لدقيقة واحدة طيلة الأيام الماضية. وإسرائيل كانت دائما تتحدث عن أنها على أهبة الاستعداد، وأنها رفعت من مستوى الاستعداد لدرجة أن يوم أمس بدأت أو عادت بلديات العديد من المدن وسط إسرائيل بإعداد الملاجئ من جديد، تحسبا من أن الموقف سينفجر في كل لحظة. ولكن ما جرى هذا التحول جعل الكفة مرجحة لصالح العمل الدبلوماسي، وهو ما يقلق إسرائيل التي رددت كثيرا بأنها ترفض ذلك وتريد استئناف القتال، وأنه لا يجب التركيز على قصف المنشآت النفطية ومنشآت الطاقة والاقتصادية من أجل ضعضعة استقرار النظام وتشجيع المعارضين على الخروج إلى الشارع في إيران من أجل إسقاطه. هذا قالته إسرائيل جهارا نهارا دون تردد، وكان واضحا في تصريحاتهم وأيضا في استعداداتهم. لكن إذا لم يتم تحقيق الهدف الأساسي وهو القضاء على النووي والصاروخ الباليستي، معنى ذلك أن هناك فشل في هذه الحرب في غير صالح إسرائيل وفق ما يرددون.
1: وليد العمري مدير مكتب الجزيرة كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. وإلى بيروت تنضم إلينا من هناك مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، نرصد معك بداية آخر التطورات على الصعيد الميداني في جنوب لبنان.
3: ميدانيا يستمر التصعيد في جنوب لبنان، ولكن كان لافتا هذا الصباح أن الغارات تمددت إلى البقاع الغربي. غارة إسرائيلية استهدفت قبل قليل من سلاح الجو الإسرائيلي أحد المباني في بلدة زلاية في البقاع الغربي، وهي منطقة محاذية لجنوب لبنان، ولكنها تستهدف للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار قبل أكثر من أسبوعين. كانت تلك المنطقة، تلك البلدة مع بلدات أخرى مجاورة لها في البقاع الغربي تستهدف بشكل مستمر خلال فترة الحرب، وكانت من ضمن المنطقة التي طالب الجيش بإخلائها، ولكن أي أن يعاد استهدافها هذا الصباح هو إشارة إلى أن المديات الجغرافية للقصف الإسرائيلي لا تزال تتمدد بعد أن كانت بلغت قبل أكثر من أسبوع منطقة الشعرة في البقاع شرقية البلاد عند الحدود اللبنانية السورية. الغارات كانت استمرت أيضا في مدياتها الأخيرة باتجاه بلدات عدة في شمال نهر الليطاني، لا سيما في منطقة النبطية التي شهدت بلدات عدة فيها بالأمس عددا كبيرا من الغارات، أسفرت عن مزيد من الشهداء والجرحى وعن دمار واسع في المناطق المستهدفة. في المقابل، حزب الله أيضا في الميدان هو لا يزال مستمرا بعملياته التي يقول إنها تأتي في إطار الرد على الخروق والغارات الإسرائيلية. آخر العمليات التي أعلن عنها كانت عند فجر اليوم، حيث أعلن أنه استهدف قبيل منتصف الليلة الماضية آليات وجنودا إسرائيليين في مرتفع الصلعة في بلدة القنطرة التي تقع في قضاء مرجعيون، وذلك بالمسيرات الانقضاضية، وأكد أنه حقق إصابات مؤكدة في تلك العملية، كما يستخدم في مختلف عملياته التي بلغت بالأمس 18 عملية القذائف المدفعية وأيضا الصواريخ، بالإضافة إلى المسيرات، ويجب يركز في عملياته هذه منى على الجنود الإسرائيليين في البلدات اللبنانية

0: المحتلة داخل الحدود اللبنانية بالتحديد، سواء تلك الحدودية أو تلك التي تقع في النسقين الثاني والثالث من جنوب لبنان. ويستهدف أيضا الآليات الإسرائيلية، سواء دبابات الميركافا أو المروحيات أو حتى ناقلات الجند وكذلك الجرافات التي تعمل على تجريف القرى بعد أن تفخخها وتفجرها بشكل متواصل.
1: كاترين، أيضا نرصد معك آخر تصريحات للرئيس اللبناني حول المسار التفاوضي وحول أيضا إعادة انتشار الجيش في جنوب لبنان.
0: يكاد لا يمر يوم منا إلا ويجدد فيه الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك لبنان بخيار التفاوض كخيار وحيد لا بديل عنه من أجل وقف الحرب وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الأسرى والوصول إلى الاستقرار المستدام. هذا ما يحرص الرئيس اللبناني على التأكيد عليه، والذي أعاد تكراره بالأمس أمام ضيوفه، حيث تحدث عن أن كل الحلول استنفدت بما فيها الحرب ولم يبقى إلا المفاوضات، ولبنان متمسك بهذا الخيار. هو أيضا في هذا الإطار شدد على ضرورة أن يستلم الجيش اللبناني مهامه كاملة في جنوب لبنان، وأن يكون الأمن محصورا بيده فقط، في إشارة إلى التأكيد على قرار الحكومة اللبنانية الذي اتخذ قبل أشهر منذ آب من العام الماضي على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وسحب السلاح من كل المجموعات الأخرى، طبعا على رأس حزب الله. وهذا ما يحرص رئيس الحكومة أيضا على تكراره بشكل متواصل من أجل بعث رسالة إلى حزب الله وإلى الأطراف اللبنانية، وفي الوقت نفسه بعث رسالة إلى المجتمع الدولي بأن لبنان ملتزم بهذا الأمر. هذا الصباح أيضا كان هناك موقف للرئيس اللبناني في ذكرى الشهداء، ذكر فيه أيضا بضرورة العمل على بناء الدولة وعلى الالتفاف حول هذه الدولة من أجل التوصل إلى إنهاء معاناة اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا، لا سيما وأن الخسارة ستقع على الجميع كما يقول الرئيس اللبناني بشكل متواصل، علما أن مسار المفاوضات والمسار السياسي لا يزال متأزما، بحيث أن الواقع الميداني الذي تحدثنا عنه في بداية هذه الرسالة ينعكس بشكل كبير تعقيدا وتأزما على المسار السياسي وخيار التفاوض المباشر مع إسرائيل.
1: جزيل الشكر لك كاترين حنا، مراسلة الجزيرة، كنت معنا من بيروت. يوما بعد يوم تتفاقم أزمة مئات السفن العالقة في مياه الخليج بسبب إغلاق مضيق هرمز، حيث تقطعت السبل بأكثر من 20,000 بحار على متن هذه السفن في انتظار إذن يسمح لهم بمواصلة الإبحار. التقرير التالي يرصد الأوضاع على إحدى ناقلات النفط العالقة في عرض البحر منذ شهرين بالقرب من مضيق هرمز.
2: مئات السفن التجارية، ناقلات نفط وغاز وسفن شحن تقطعت بها السبل عالقة في مياه الخليج منذ عدة أسابيع، جميعها في انتظار ضوء أخضر يسمح لها بمواصلة الإبحار. منذ أكثر من شهرين ينتظر القبطان رمان كابور على متن أحد ناقلات النفط إذنا بعبور مضيق هرمز. يقود رمان فريقا من 24 شخصا، هم بعض من أكثر من 20,000 بحار عالقين على متن مئات السفن التجارية وناقلات النفط في مياه الخليج القريبة من مضيق هرمز. يبدو رمان وزملاؤه من البحارة المحظوظين، إذ تمكنت شركتهم الأم من توفير إمداد كاف من مياه الشرب والطعام. لم يكن الحظ حليفا لآخرين. يتحدث بحارة عما يصفونه بظلمات مضيق هرمز، حيث تتناقص الإمدادات وربما تنعدم، ويتصاعد الإجهاد البدني والنفسي في ظل عزلة قصرية داخل مقصورات ضيقة لساعات طويلة. في ظلمات البحر لقي 10 بحارين مصرعهم وفقاً للأمم المتحدة بسبب النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والدواء أو جراء الهجمات. كذلك تأثرت السفن بسبب انقطاع نظام تحديد المواقع العالمي GPS، ما يجبرها على استخدام الملاحة اليدوية. وقد انعكست أزمة السفن العالقة اضطراباً في الأسواق العالمية وتعطلاً في سلاسل توريد المواد الخام وارتفاعاً في تكاليف الشحن. الانتظار الطويل بلا نهاية معلومة حول مئات السفن إلى ما يشبه جزراً معزولة على متنها آلاف من المحتجزين قصراً تتجاوز معاناتهم نقص الغذاء والماء إلى خوف من الموت يطاردهم كل يوم.
1: والآن إلى طاولة النقاش ينضم إلينا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن رام الله سيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكما سيد أدولفو. أبدأ معك، ما الذي قاد الولايات المتحدة إلى إيقاف هذه العملية، عملية مشروع الحرية التي لم تكمل 48 ساعة، وأسباب انطلاقها كما أعلنت الولايات المتحدة لا تزال قائمة؟
3: شكرا على الدعوة. أعتقد بالاعتماد على التصريحات التي سمعناها من وزير روبيا، والأهم من ذلك تصريحات الرئيس، أن هنالك رد إيجابي من قبل إيران لردنا على الاقتراح. كما تعرفون فإن الرئيس قد قال، وهذا هذه حقيقة، أن إيران ومقترحها الإعلاني المبدئي لم يكن مقبولا، هو لم يتعامل مع القضايا الأساسية التي أدت إلى بدء هذا الصراع، البرنامج التخصيب الإيراني وأيضا اليورانيوم على التخصيب بنسبة 60%، لم يكن يتم التعامل مع هذه الأمور في ذلك المقترح. وما دعا إلى هذا هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى ذلك، إلى هذا الصراع. بقية القضايا أتت من هذا الصراع، لم تكن سبب الصراع. مثلا مسألة إغلاق مضيق هرمز أو الحصار البحري. بالتالي فهمنا من أو خلال عبر باكستان كان هنالك طلب من الولايات المتحدة أن تقوم بإيقاف مشروع الحرية، لأنه كما تعرفون لقد قمنا بضرب 6 قوارب إيرانية سريعة خلال 48 ساعة، وقمنا بمرافقة سفينتين خارج مضيق هرمز، لكن كان الموقف متفجرا بشكل كبير، وكان هنالك بعض التطورات الإيجابية. بالتالي أعتقد أن التطورات ترتبط باليورانيوم، لأنه إذا ما كان هنالك اتفاق حول اليورانيوم فإن اتفاق سيكون وشيك. لكن هنالك نقطة مهمة، والوزير روبيو تكلم عن هذا الأمر يوم أمس. مضيق هرمز بعد أن يكون هنالك اتفاق يجب أن يكون مفتوحا كما كان عليه الحال في السابق، وهو سيأخذ هذا الأمر إلى الأمم المتحدة. بالتالي مرة أخرى
1: الآن سيد أدولف لو تسمح لنا، إذن الآن يعني أنت تقول بأن الولايات المتحدة تريد أن تتخذ المسارات الدبلوماسية كسبيل لفتح مضيق هرمز، من جهة الذهاب إلى إسلام أباد والجلوس على طاولة التفاوض كما قال الرئيس ترامب، وقال لبحث ما إذا كان بالإمكان إتمام اتفاق مع إيران ووضع اللمسات النهائية عليه وتوقيعه، ومن جهة أخرى الذهاب لمجلس الأمن بمشروع قرار يفتح المضيق. هل هذا تخلي عن الخيار العسكري؟
3: لم أقل ذلك تحديدا، لم أقل ذلك. ما قلته أنه يبدو وكأنه هنالك تطورات إيجابية حول قضية اليورانيوم، وهي سبب هذا الصراع. هذا أمر مختلف. نحن لا نتفاوض حول فتح مضيق هرمز، هذا عارض، هذا نتيجة لهذا الصراع. ما قلته بوضوح أننا نفهم أنه كان هنالك تصريحات ورد إيجابي من قبل إيران بشكل خاص حول قضية اليورانيوم. إذا ما توافقنا على قضية اليورانيوم فإن مضيق هرمز والحصار البحري بإمكانهما أن يحلا بشكل سريع، لكن مضيق هرمز يجب أن يعود إلى المرحلة التي سبقت الصراع، وهذا ما سنتعامل معه ليس فقط عن طريق المفاوضات التي ستؤكد على اليورانيوم، وأيضا بالإضافة إلى الأمم المتحدة، سنأخذ إلى رواق الأمم المتحدة بشكل مباشر. بالتالي الشيء الأساسي هو ليس مسألة التفاوض في مضيق هرمز ونسيان اليورانيوم، قضية اليورانيوم هي القضية الأساسية هنا، ومضيق هرمز لن يظل مغلقا إذا ما كان هنالك إمكانية لحل قضية اليورانيوم والتوصل إلى اتفاق شامل. لكن اليوم اليوم وكان هنالك صمت من قبل إيران على مسألة اليورانيوم، يريدون أن نقاشها مستقبلا، وهذا أمر ليس مقبول من الولايات المتحدة. لذلك لا نريد فتح مضيق هرمز على أمل ووعد مناقشة قضايا اليورانيوم مستقبلا، نريد نقاش هذا الموضوع الآن.
1: سيد أبو غوش، كيف يبدو المشهد بالنسبة لإسرائيل؟ قبل 48 ساعة كان هنالك إعلان لمشروع الحرية، وبالتالي إسرائيل كانت تتحضر لأن يكون هنالك تصعيد قد يفضي إلى توجيه ضربة جديدة إلى إيران. الآن المشهد مختلف، توقف هذه العملية بشكل مؤقت ويعطى المجال للدبلوماسية. إسرائيل كيف تقرأ هذا المشهد؟
4: صباح الخير، تحياتي لكم جميعا. إسرائيل هناك حالة مزيج من مشاعر الدهشة مع القلق وعدم اليقين، بالإضافة إلى الإحباط بسبب هذا القرار المفاجئ عن تعليق مشروع الحرية. هذا المشروع الذي وصفته الدوائر الإسرائيلية بأنه مشروع خلاق وعبقري، استطاع من خلاله ترامب أن يمزج ما بين أسلوب الحصار وأسلوب دفع الأمور إلى حافة الخيار العسكري انتظارا لرد فعل إيراني، والبعض شبهه بالفخ الذي يعني لا مناص إلا أن تقع فيه إيران، يعني ستضطر إيران للوقوع فيه. وفعلا هم وصفوا ما وصف بأنه هجوم على الفجيرة وعلى بعض السفن بأنه وقوع في الفخ، وبالتالي استدراج واستدعاء للخيار العسكري. لكن كل هذا تبدد، وبالتالي لم يعد أحد يتحدث عن هذا الخيار العبقري. بكل تأكيد أن دوائر الحكومة الإسرائيلية لا تتحدث إطلاقا، ولا يمكن لها أن تنتقد الرئيس ترامب، تكتفي بالصمت والحديث عن صديقنا العظيم وما إلى ذلك. لكن المستويات العسكرية تتحدث دائما عن خيار العسكري باعتباره خيارا لا غنى عنه ولا بديل عنه، سواء كان خيارا مشتركا مع الولايات المتحدة أو كان خيارا منفردا. وهذا ما أكد عليه رئيس الأركان بالأمس أيال زمير في لقاء خاص بتسلم وتبادل مهام رئاسة سلاح الجو. لكن يمكن العثور على المواقف الإسرائيلية الأكثر صراحة وأكثر تعبيرا عن المجتمع الإسرائيلي لدى من ينتقدون نتنياهو بشكل عام. وهنا يعني أذكر بشكل خاص الصحفي رفيف دروكر، وهو من أهم الصحفيين الإسرائيليين، الذي قال أننا بعد أن أنفقنا عشرات مليارات الدولارات وخسرنا عشرات القتلى ولبثنا أكثر من 40 يوما في الملاجئ، نتفاجأ بعد كل ذلك بأننا أمام إيران أكثر قوة وأكثر تطرفا، والنووي لم يمس، والصواريخ البالستية على حالها، وعلاقات إيران الإقليمية ما زالت قائمة، وهي التي تحدد لنا إيران، يعني المقصود وقف إطلاق النار أو لا في لبنان. كل هذا يصفه الإسرائيليون بأنه فشل مطلق، ولذلك إسرائيل في حالة يعني حالة ضبابية. لكن أود الإشارة القصيرة إلى أنه نتنياهو بالأمس عقد اجتماعا استثنائيا غريبا مع السفير الأمريكي في إسرائيل، ويبدو أنه نقل له رسائل أو تبادل معه رسائل. وفي كل الأحوال إسرائيل تبقى تفضل الخيار العسكري باعتباره الخيار الأفضل في رأيها.
1: نرحب الآن مشاهدينا بالسيد عباس أصلاني، ينضم إلينا من طهران، وهو باحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. سيد عباس، أهلا ومرحبا بك. قبل قليل في إجابة سيد فرانكو كان قد تحدث على أن رد إيجابي من قبل إيران على الرد الأمريكي للاقتراح هو ما أفضى إلى هذه الخطوة، إيقاف مؤقت لمشروع الحرية. وعليه نسأل، هل برأيك كان هنالك إشارات إيرانية مطمئنة وصلت إلى باكستان بنت عليها الولايات المتحدة لربما هذا القرار في إيقاف مشروع الحرية، عفوا إيقاف مؤقت لمشروع الحرية؟
3: أنا لست متأكدا بما تعنيه بالرد الإيجابي. هل كان للرد المفاوضات في هذه الحالة؟ فإن إيران لم تعلن أنها قامت بالرد على الرد الأمريكي. هم هنالك مراجعة للرد الأمريكي ما تزال.
1: اسمح لنا فقط لنوضح النقطة. لا نتحدث عن رد إيراني على المقترح الأمريكي في السؤال، وإنما نتحدث عن ما إذا كان هنالك إشارات إيرانية أفضت لربما إلى أن يكون هذا القرار من قبل الولايات المتحدة بإيقاف مؤقت لمشروع الحرية. ولننوه بأن رد إيران لربما قد سلم إلى إسلام أباد على الرد الأمريكي طبعا، لكن لم يعلن حتى اللحظة. تفضل.
3: نحن لم نسمع أي شيء من المصادر الإيرانية هنا، لكن النقطة التي أريد أن أذكرها أنه في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات أو تبادل المعلومات من وجهة نظر إيرانية، فإن ما حصل كان يهدف في مضيق رمز يهدف إلى الاستفزاز، لأنه إذا ما كان الهدف رفع الحصار ربما كان هذا الأمر أن يحصل على طاولة المفاوضات، وكان قد تم تضمينه في المقترح الإيراني. لكن الولايات المتحدة اختارت طريقا مختلفا، ونوعا ما رأينا أن هذا التوتر حصل في المنطقة مؤخرا، وهذا الأمر يشير إلى أنهم كانوا يريدوا أن يسلكوا مسارا متوازيا مع المسار الدبلوماسي، وهذا لا يتماشى مع أسلوب المفاوضات، لأن ممارساتهم في مضيق هرمز يتناقض مع المفاوضات ويتناقض بما يجري هناك. وهذا هو الحال أيضا عندما كان هنالك إحراز تقدم في طاولة المفاوضات، كانت الولايات المتحدة منخرطة في النشاطات العسكرية، وهذه الخطوات غير البناءة والتي تجعل من الطرفين غير قادرين على التوافق على عدة أمور. إذا ما كان هذا هو الحال، أعتقد بأنه يمكن أن يضيف ضبابية إلى النقاشات ويزيد من تعقيد الوضع. أعتقد أن هنالك تناقض بما تقوله الولايات المتحدة وما تفعله في، وأعتقد أن هذا شيء متعمد، هم يريدون أن يخلقوا نوعا من عدم الوضوح أو الإرباك، وهو هذا الإرباك من حساباتهم الخاطئة. هم دائما يغيرون موقفهم، وعلينا أن لا ننسى أن كل هذه الحرب منذ بدايتها لم تبدأ بمسألة اليورانيوم والبرنامج النووي، لكنهم بدأوا هذه الحرب من أجل محاولة منهم لإسقاط النظام والإضرار بمقدرات البلد، وأيضا تدمير البرنامج النووي الإيراني. ولم يكن أيضا هنالك تخصيب أصلا في ذلك الوقت، في يونيو عام 2025 تم قصف منشآت التخصيب اليورانيوم، وهذا ما ذكره الرئيس ترامب. وهنالك تناقض، كانوا يقولون أنهم قضوا على إمكانيات إيران النووية وبرنامجها النووي، لكن عادوا بعد ذلك وقالوا أنهم يريدون أن يوقفوا نشاطات إيران النووية. هذا التحول السياسي في المواقف وبدء الحرب يشير إلى أنهم لم يتمكنوا من الحصول على النتائج التي توقعوها. لكن بالنسبة لإيران، هذه الحركات المترددة وهذه التغيرات المستمرة من الولايات المتحدة تعطي إحساسا لإيران أن الولايات المتحدة لا تسعى حقا إلى الوصول إلى اتفاق، لكنها تريد أن تضغط على إيران بمراحل ومسائل مختلفة، إما بحرب عسكرية أو حصار بحري.
1: نقسم الوقت لضيقه. سيد أدولفو فرانكو يقول سيد عباس أصلاني أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى اتفاق وإنما تسعى للضغط على إيران، لكن أنا أريد أن أعود بك إلى مضيق هرمز والسؤال الآن عن التعريف الأمريكي للوضع في مضيق هرمز حاليا. يعني كان هنالك حديث عن أن عملية مشروع الحرية هي عملية دفاعية إنسانية تهدف إلى تحرير هذه السفن، وهنالك ما يزيد عن 20,000 بحار يتواجدون على متنها في مضيق هرمز عالقون منذ ما يزيد عن 60 يوما. الآن ما هو التعريف الأمريكي للمشهد في مضيق هرمز، وما الذي سيحل بهذه السفن؟
3: مرة أخرى، السبب الذي تم بسببه إيقاف هذا المشروع مؤقتا، لأنه لأننا رأينا رسائل خاصة من إيران. أعتقد أنا بكل احترامي للضيف من إيران، لكنه فقط يقوم بترديد هذه الشعارات. هذا يجب أن يكون، أعتقد أن هنالك يجب أن يكون هنالك رد يتعلق بالإيرانيوم من إيران.

0: كان هنالك عند الرد الأخير من إيران كان هنالك إلغاء لهذا الأمر. قضية مضيق هرمز هي ثانوية. نعم، كان مشروع الحرية هو أمر مهم لمضيق في مضيق هرمز، لكن إذا ما قامت إيران بإرسال رسائل إيجابية حسب قول الرئيس تتعلق بالبرنامج النووي، بالتالي يكون هنالك حاجة لن يكون هنالك حاجة لمشروع الحرية، لأن هذا المشروع أتى نتيجة لما يحصل. الرئيس ترامب كان يتحدث عن قضية اليورانيوم منذ 10 سنوات وحتى قبل أن يتولى الرئاسة في فترته الأولى، بالتالي هذه هي النقطة الأساسية للنقاش. السبب في وجود تغير ليس لا يتعلق بمضيق هرمز. قمنا بإغراق 6 قوارب إيرانية سريعة في أول يوم، وقامت إيران بجبن بمهاجمة السفن الأخرى. هذا لا يشجع.
1: اسمح لنا سيد أدولف، يعني أيضا دعنا ندمج ما تقوله أيضا بما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عندما تحدث وقال بأن عملية الغضب الملحمي كانت قد انتهت، ومن أهداف هذه العملية كان توجيه ضربة عسكرية لإيران، فتح مضيق هرمز، وإجبار إيران على الجلوس على طاولة التفاوض. هل برأيك تحققت هذه الشروط والتي هي من ضمنها طبعا مضيق هرمز حتى تنتهي عملية الغضب الملحمي؟
0: الغضب الملحمي كعملية انتهت، ما لم تقم إيران بشيء، وقد يؤدي هذا إلى بدء الصراع مرة أخرى. بكلمة أخرى، نحن الآن قمنا بإنهاء عمليتنا العسكرية فيما عدا ما يتعلق بمضيق فتح مضيق هرمز والمفاوضات. ما تحدث عنه الرئيس الوزير روبيو عليه أن نربطه بما قاله الرئيس أنه كانت هنالك مؤشرات إيجابية من إيران، بالتالي مضيق هرمز سيتم التعامل معه ليس بالضرورة في هذه المفاوضات لكن عن طريق الأمم المتحدة، وسيكون هنالك استئناف ربما محتمل لمشروع الحرية. إذن الأمران قد يحصلان باتساق. بإمكاننا أن نتحدث مع في مسألة اليورانيوم، وهذه القضية الأساسية وأريد أن أؤكد عليها الآن. ويبدو أن إيران الآن راغبة بالانخراط في مناقشة هذا الموضوع. في نفس الوقت سنأخذ قضية مضيق هرمز إلى الأمم المتحدة إذا ما كان هذا الأمر ضروريا، ونقوم والسبب في إيقاف هذا المشروع أتى على طلب من باكستان من أجل أن لا تمتلك إيران ذريعة لعدم مناقشة اليورانيوم. بالتالي نحن نوقف هذا المشروع بطريقة مؤقتة. قلنا أننا قفنا الغضب الملحمي إذا ما كان هنالك مفاوضات بنية صادقة حول اليورانيوم، وحصل هذا الأمر بشكل خاص. علينا أن نركز على هذه النقطة. إذن هي ليست مفاوضات حول مضيق هرمز، هذا أمر ثانوي. إذا ما كان هنالك تقدم في مسألة اليورانيوم بإمكاننا أن نناقش كل القضايا المتبقية.
1: اسمح لنا سيد أبو غوش نوجه السؤال للسيد عباس أصلاني ومن ثم نعود إليك. سيد عباس، يقول سيد أدولفو فرانكو نقطة غاية في الأهمية، وهي أن الجلوس على طاولة التفاوض هي ليس لفتح مضيق هرمز وإنما لأجل النووي الإيراني. برأيك هل يتفاعل المشهد من النقطة التي وصل إليها ليفضي لأن يجلس الطرفان على طاولة التفاوض ويتحدثان عن الملف النووي الإيراني؟
0: أعتقد أن المفاوضات بالتأكيد لا يمكننا أن نتجاهل أن هنالك مطالب ملحة حول مسألة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار وإنهاء الحرب. هذه هي القضايا الأكثر إلحاحا. أيضا هنالك حاجة للتعامل معها. هنالك أيضا رغبة للتعامل مع القضية النووية من الولايات المتحدة، وأيضا هم قالوا أنهم يريدون أن يحققوا أهداف الحرب. هل كان مضيق هرمز جزءا منها؟ وهذا تناقض مرة أخرى عن طريق وقف مشروع الحرية كما تم ذكره سابقا. هم ربما كان أتى نتيجة الرد الإيجابي من إيران، الرد الخاص. أعتقد أن هذا أمر غريب، لأنهم رأوا أن إيران سترد بشكل واضح على أي استفزاز أمريكي. إيران قدمت مقترحا، لماذا انخرطوا في بدء هذا المشروع بعد هذا المقترح؟ أعتقد أن هذا مؤشر على أنهم تراجعوا عن موقفهم. لكن فيما يتعلق بالمفاوضات فإن القضية النووية تم تضمينها، لكن في المرحلة الأولى كان عليهم أن يناقشوا قضايا مثلا مسألة إعادة فتح المضيق ورفع الحصار البحري. لكن في المرحلة الثانية والذي ماذا ما طلبت الولايات المتحدة شهرين من المفاوضات، وإيران عرضت أنه بإمكاننا أن نقوم بالمفاوضات خلال شهر واحد ونناقش قضية النووية.
1: سيد عباس، الآن بما وصلت إليه الأمور، هل من قراءتك للمشهد، طبعا من الجانب الإيراني، من شأنه أن يفضي إلى على الأقل إطار اتفاق بين الجانبين، أم أن الصورة لا تزال بعيدة، خاصة وأننا نتحدث عن إيقاف مؤقت لمشروع الحرية؟ القطع العسكرية الأمريكية لا زالت تتواجد بكثافة في محيط مضيق هرمز، الحصار موجود بطبيعة الحال، ومن جانب آخر إسرائيل تتحدث عن توجيه ضربة، أو المسؤولون الإسرائيليون يتحدثون عن توجيه ضربة قريبة لإيران. كيف تقرأ هذا المشهد؟ وهل هل نحن أمام لربما الاتفاق على الأقل على إطار اتفاق؟
0: أعتقد أنه ما كان هنالك مسار دبلوماسي تم تبنيه ونقاش ما تم اقتراحه، فإن التوصل إلى إطار عمل الاتفاق قد يكون ممكن، لأنه كان هنالك نقاشات لمرحلتين، وكان هذا تم التوافق عليه من قبل الولايات المتحدة. قدمت إيران مقترحا لكي تستمر التبادلات بين الطرفين، وقد يكون هنالك اجتماع لمرة ثانية. لكن بالأخذ بنظر الاعتبار أن الولايات المتحدة تأتي بخطط جديدة مثل مشروع الحرية، ولا تأتي ولا تقوم باتخاذ أي خطوات استفزازية، الولايات المتحدة يتم التلاعب بها من قبل إسرائيل. لكن إذا ما تم ما حافظوا على موقفهم في المفاوضات وعن طريق التبادل الدبلوماسي، قد يكون هذا ممكنا. لكن هذه النقاشات والسلوك المتغير من قبل الولايات المتحدة تجعل من الأمور أكثر تعقيدا.
1: ننوه إلى هذه الصور الخاصة التي وردتنا قبل قليل مشاهدينا للغارة الإسرائيلية على بلدة زلاية في البقاع الغربي شرقي لبنان صباح اليوم. إذن هذه الصور الخاصة التي وردت للجزيرة قبل قليل لنتائج الغارة الإسرائيلية على بلدة زلاية في البقاع الغربي شرقي لبنان صباح هذا اليوم، وكانت قد تحدثت عنها الزميلة كاترين حنا في مداخلتها. وننوه إلى أن منطقة البقاع الغربي هي تقع خارج الجنوب اللبناني، وبالتالي يعتبر هذا تطور في المشهد، مشهد التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان. وعليه أنقل السؤال إليك سيد أبو غوش، كيف تقرأ هذا المشهد المتصاعد في جنوب لبنان، وإلى أي مدى يؤثر ما يحدث في إسلام أباد وفي هرمز وينعكس على جبهة لبنان بالنسبة لإسرائيل؟
2: نعم، هي أحد أهم العوامل التي تجعل إسرائيل تلح دائما بالخيار العسكري هي تمكينها من التفرغ للبنان. في لبنان هم يعتقدون أنهم يتعاملون مع أعراض ونتائج القدرات العسكرية لحزب الله ممثلة بالمحلقات والمقاتلين الموجودين جنوب الليطاني، لكنهم يعتقدون في إسرائيل أن الهدف الرئيسي الذي ينبغي استهدافه هي قيادات حزب الله الموجودة في بيروت وفي البقاع، وهذه أيدي إسرائيل مكبلة بشأنها. بالإضافة إلى ذلك، هذا الأمر يمكن أن يعرض اللقاء المتوقع أو الذي يعمل عليه الرئيس ترامب بين نتنياهو والرئيس جوزيف عون للخطر، وبالتالي من المستبعد أن يوافق الرئيس عون على أي لقاء في حال ما أن إسرائيل خرقت الاتفاق وضربت وقصفت

0: أهدافا شمال الليطاني، سواء في بيروت أو في الضاحية أو في البقاع. ولذلك إسرائيل هي تحت هذا الضغط وتلح بالخيار العسكري، لكنها طبعا يعني لا تلتزم 100% بتفوق في إطلاق النار. حسب الإحصائيات الإسرائيلية تقول إسرائيل أنها شنت 500 غارة خلال الفترة المسمى فترة وقف إطلاق النار، وبعض هذه الغارات كانت على البقاع اللبناني، لكنها ليس لديها حلول كما يعترفون،
1: نعم.
0: لا تجاه المحلقات ولا تجاه القدرات العسكرية، ولذلك يستعيضون عن ذلك في
1: شكرا.
0: محاولات مسح القرى والأبنية وكل ما له علاقة بحياة اللبنانيين في
1: جزيل
0: جنوب الليطاني
1: الشكر
0: لمنع
1: لك
0: الناس من العودة
1: سيد
0: إلى
1: نهاد أبو
0: بلداتهم.
1: غوش، لك ولضيوفنا الكرام. ألحق قيام السلطات الإيرانية بحجب شبكة الإنترنت العالمية أضرارا بقطاعات اقتصادية واسعة في البلاد ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالاقتصاد الرقمي، كما تسبب القرار في خسائر مادية تقدر بملايين الدولارات. وعزت قرار الحجب لاعتبارات أمنية أملتها ظروف الحرب.
2: صدر الدين صاحب مصنع للمواد الغذائية في أطراف العاصمة الإيرانية طهران، يعمل في هذا المجال منذ نحو 30 عاما، يقول إن هذه من المرات النادرة التي شعر بأن خطرا حقيقيا يتهدد أعماله، ليس بسبب تداعيات الحرب فحسب، وإنما بسبب حجب السلطات الإيرانية شبكة الإنترنت الدولية. فالرجل يعتمد في جزء كبير من أعماله على الخارج، فتسويق المنتجات وعمليات البيع والتبادل التجاري تجري في معظمها إلكترونيا. صدر الدين حاله كحال عشرات الآلاف من أصحاب الشركات الإيرانيين الذين تضررت أعمالهم بسبب انقطاع الإنترنت المستمر لأكثر من 60 يوما منذ بداية الحرب.
3: قبل الجنج
4: قبل الحرب وبفضل توفر الإنترنت كانت لدينا القدرة على العمل مع عملاء أجانب، وكان حجم مبيعاتنا أعلى بنحو 40%. ما زلنا متمسكين بمعظم عمالنا رغم الصعوبات، على أمل أن يكون هناك حل قريب، ولأننا لا نريد أن نفقد كوادرنا ذات الخبرة.
2: ويبدو أن الضرر الناتج عن حجب الإنترنت في إيران لا يقتصر على فئة محدودة من المتداولين والبائعين عبر الإنترنت ومقدمي الخدمات الرقمية، بل يمتد إلى قطاعات أوسع. فوفقاً لوزارة الاتصالات الإيرانية، فإن ملايين المواطنين يعتمدون على اتصال رقمي مستقر في أعمالهم، بينما تقول غرفة تجارة إيران إن الخسائر اليومية المباشرة لحجب الإنترنت قد تصل إلى نحو 40 مليون دولار، والخسائر غير المباشرة إلى عشرات الملايين.
5: اقتصاد الديجيتال،
6: الاقتصاد الرقمي يعني حضور جميع الأفراد في هذا السوق، الأمر الذي لا يتحقق عند حجب الإنترنت، وهذا يفاقم وضع الاقتصاد الإيراني الذي يعاني الركود قبل الحرب وارتفاع معدلات البطالة. فالاقتصاد الرقمي في العالم اليوم يعد محركاً أساسياً للتنمية.
2: تعلل السلطات الإيرانية حجبها للإنترنت بأن البلاد تعيش فترة حرب، وبسبب ما يوصف بالاستخدام الضار بأمن البلاد من جانب أعداء إيران لتقنيات الاتصالات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مخاوف من وقوع هجمات سيبرانية، وإلى جانب اعتمادها بشكل كبير على شبكة إنترنت محلية داخلية، بدأت الحكومة تقديم خدمة تعرف بإنترنت برو، وهي خطة مؤقتة تسمح لفئات خاصة مثل الصناعيين والمستشفيات والجامعات بالوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية بقيود أقل.
7: الوصول الحر إلى الإنترنت حق لعموم المواطنين، لكننا مررنا بحربين ومؤامرة كبرى، ومن البديهي أخذ هواجس السلطات الأمنية بعين الاعتبار. ولأننا نعتقد أن مؤسسات الأعمال يجب أن تحظى بوصول خاص في هذه المرحلة، وفرنا لهم خدمة إنترنت برو.
2: ويرى كثير من الخبراء أن استمرار انقطاع الإنترنت سيلحق ضررا يمتد إلى سلاسل التوريد والإنتاج والنقل والتصدير، وهو ما يعد تهديداً مباشراً لوظائف شريحة واسعة من المواطنين قد تترتب عليه تداعيات اجتماعية واقتصادية عميقة.
3: ترى السلطات هنا أن قطع الإنترنت الدولي قرار يتعلق بالأمن القومي، رغم أنه يسهم في شل اقتصاد البلاد، فالإنترنت مصدر رزق يومي لملايين الإيرانيين، خصوصا أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من الشرائح محدودة الدخل والفقيرة في إيران. عمرو لافي، الجزيرة، طهران.
1: أهلا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية من قناة الجزيرة لآخر تطورات والأخبار المتلاحقة بشأن تطورات في مضيق

0: مضيق هرمز بناء على طلب باكستان ودول أخرى لفترة قصيرة مع استمرار الحصار ساريا بكامل قوته وفاعليته. وأضاف ترامب أن تعليق المشروع يأتي لبحث ما إذا كان بالإمكان إتمام اتفاق مع إيران ووضع اللمسات النهائية عليه وتوقيعه. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن إجراء بعض التعديلات على مشروع القرار الذي قدمته بلاده إلى مجلس الأمن الدولي، والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام ووقف تحصيل الرسوم في مضيق هرمز. إيرانيا جددت بحرية الحرس الثوري تحذيرها للسفن التي تنوي عبور مضيق هرمز، وأضافت أن المسار الوحيد الآمن هو الذي حددته إيران. جاء ذلك قبيل إعلان وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصادر أن إيران أطلقت آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة عبر المضيق بشكل رسمي. في هذه الأثناء قال وزير الخارجية الصيني خلال لقائه نظيره الإيراني الذي وصل فجر اليوم إلى بيجين، قال إن الصين مستعدة لمواصلة جهودها لتخفيف حدة التوترات، وأضاف أن وقف إطلاق النار بشكل كامل أمر لا غنى عنه. من جهته قال عراقجي إن بلاده تقدر موقف الصين الحازم، لا سيما إدانتها للولايات المتحدة وإسرائيل، وأكد أن إيران لن تقبل إلا باتفاق عادل وشامل. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية، أفاد مراسل الجزيرة بشن الجيش الإسرائيلي غارتين على بلدة ميفدون جنوبا وزلاية في البقاع شرقية لبنان. نتابع كل هذه التطورات مع شبكة مراسلينا. أرحب من واشنطن بمحمد الأحمد، ومن طهران بعامر لافي، ومن بيجين بمديرة مكتبنا شيماء جوي. أهلا بكم جميعا. لنبدأ مع محمد الأحمد، إذن تعليق لعملية مشروع الحرية بعد يومين فقط من انطلاقها، قربنا أكثر من تبريرات واشنطن لذلك، وكيف يجري التفاعل مع هذا القرار حتى الآن؟
1: في الواقع سهام، يبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب دخلت مرحلة اختبار حقيقية لمعرفة ما إذا كان الضغط العسكري والبحري الأمريكي المتواصل على إيران قد نجح فعلا في دفعها نحو إبرام اتفاق شامل. ترامب أعلن بشكل مفاجئ تعليق مشروع الحرية مؤقتا، وهو المشروع الذي أطلقته واشنطن قبل يومين فقط لمرافقة السفن التجارية وتأمين عبورها عبر مضيق هرمز تحت حماية عسكرية أمريكية مباشرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن القرار جاء بعد تقدم كبير في المحادثات مع ممثلي إيران وبطلب من باكستان ودول أخرى لم يسمها، مضيفا أن الهدف هو اختبار ما إذا كان بالإمكان إبرام الاتفاق مع إيران وتوقيعه من عدمه. لكن اللافت أن ترامب تحدث عن قرار تم بصورة متبادلة، وهي صياغة توحي بوجود نوع من التفاهمات غير المباشرة مع الإيرانيين عبر الوسطاء، خصوصا باكستان التي يبرز دورها أكثر فأكثر كقناة أساسية لخفض التصعيد وأيضا على المسار التفاوضي. في الوقت نفسه شدد ترامب على أن الحصار البحري سيبقى ساريا ونافذا بالكامل، ما يعني أن واشنطن علقت فقط عمليات المرافقة العسكرية للسفن لكنها لم تتراجع عن سياسة الضغط الاقتصادي وخنق الصادرات الإيرانية. هذا التطور أيضا جاء بعد ساعات من تصريحات لوزير الخارجية ماركو روبيو أكد فيها أن عملية الغضب الملحمي انتهت بعد تحقيق أهدافها، في انعكاس لرسالة سابقة كان بعث بها الرئيس ترامب للكونغرس الأسبوع الماضي بأن هذه العمليات انتهت، خاصة بعد تدمير القدرات العسكرية التي كانت إيران تستخدمها لحماية مشروعها النووي كما يقول المسؤولون الأمريكيون. المسؤولون الأمريكيون يشيرون إلى أن الاتصالات مع الإيرانيين مستمرة. روبيو أشار إلى أن واشنطن لا تبحث حاليا عن اتفاق نهائي كامل، بل عن إطار تفاهم يحدد مدى استعداد طهران لتقديم تنازلات وأيضا تلبية المطالب الأمريكية، خصوصا في الملف النووي وبالتحديد مسألة اليورانيوم المخصب. ميدانيا، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال دان كين أشار إلى أن الهجمات الإيرانية الأخيرة لم تصل إلى مستوى يستدعي استئناف العمليات العسكرية الكبرى. كما أعلن وزير الدفاع بيت هيكسيث أن مئات السفن ما تزال تنتظر العبور تحت الحماية الأمريكية. وبطبيعة الحال هذه التصريحات جاءت قبل منشور الرئيس دونالد ترامب بتعليق هذه العملية، بالتالي ما أعلنه

0: ترامب يكرس وقف إطلاق نار هش لكنه قائم، ضغط اقتصادي وعسكري مستمر، وأيضا تعليق قد نصفه أو يوصف هنا في واشنطن بالتكتيكي لعملية مشروع الحرية، وذلك لإعطاء الدبلوماسية فرصة لكن من دون التخلي من جانب واشنطن عن خيار العودة السريعة إلى التصعيد إذا لم تنجح هذه المفاوضات في التوصل إلى اختراق دبلوماسي حقيقي. سهام،
1: يتزامن ذلك محمد أيضا مع التعديلات التي ينوي أو أعلن وزير الخارجية عن إجرائها على مشروع القرار الذي قدمته واشنطن إلى مجلس الأمن الدولي، والذي يطالب إيران بوقف الهجمات في مضيق هرمز والتوقف عن فرض رسوم. قربنا أيضا من هذا المسار الأمريكي في هذا التصعيد.
0: سهام، الإدارة الأمريكية تحاول أيضا تكريس هذا المسار دوليا عبر مشروع قرار في مجلس الأمن صاغته واشنطن مع دول خليجية يطالب إيران بإعادة فتح المضيق وأيضا وقف الهجمات وكشف مواقع الألغام البحرية، مع ضغط أمريكي على كل من روسيا والصين لدعم هذا المشروع. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أشار إلى أن الولايات المتحدة بالتعاون مع كل من البحرين والسعودية والإمارات والكويت وقطر صاغت هذا المشروع الذي سيطرح في مجلس الأمن يطالب إيران بإعادة فتح المضيق، أيضا كما قلت وقف الهجمات على السفن التجارية. المسودة الأمريكية تطالب أيضا طهران بوقف زرع الألغام البحرية وفرض رسوم عبور والكشف عن عدد ومواقع الألغام التي زرعتها في المضيق، إضافة إلى التعاون في جهود إزالتها بالتوازي مع إنشاء ودعم إنشاء ممر إنساني لعبور السفن. روبيو حاول تقديم المشروع باعتباره قضية تتعلق بالأمن والاقتصاد العالميين وليس فقط بالمواجهة بين واشنطن وطهران. حذر من أن السماح لإيران بفرض واقع جديد يهدد أحد أهم الممرات البحرية في العالم قد يفسح المجال لسيناريوهات مماثلة في مضايق أخرى في العالم. في هذا السياق أيضا وزير الخارجية ماركو روبيو حث روسيا والصين على دعم القرار، بينما تأمل واشنطن في طرحه للتصويت خلال الأيام المقبلة مع حشد أوسع من جانب الدول الأعضاء في المجلس. وزير الخارجية الأمريكي قال أيضا اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة أو أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة أدخلت بعض التعديلات على مسودة هذا المشروع في الأمم المتحدة بشأن مضيق هرمز في محاولة لتجنب استخدام الفيتو من كل من الصين وروسيا، وبالتالي التحرك الأمريكي يعكس محاولة إدارة ترامب توسيع الضغوط على إيران دبلوماسيا بعد مرحلة التصعيد العسكري والحصار البحري، بحيث تتحول قضية هرمز من أزمة إقليمية إلى ملف دولي يمنح واشنطن كذلك غطاء سياسيا أوسع لتحركاتها في المنطقة.
1: شكرا لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. وأنتقل إلى طهران مع عامر لافي. عامر، الحدث الأبرز طبعا إيرانيا هو الزيارة التي يجريها عراقجي إلى بيجين اليوم. حتى الآن قربنا من أبرز المواقف التي سجلت من الجانب الإيراني في هذه الزيارة.
2: نعم وسيلة، يعني المعلن رسميا من الخارجية الإيرانية هو أن هذه الزيارة تأتي في إطار تبادل الأخبار، تبادل الحديث عن التطورات بخصوص الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران كما قالت الخارجية الإيرانية، وفي إطار العلاقات الثنائية بين بلدين حليفين. لكن يعني ربما من مصادرنا الحديث ربما عن أن إيران بداية، كما نعلم الصين ليست أي دولة بالنسبة لإيران، هي دولة من دول المقربة والحليفة لإيران، تقريبا 90% من نفط إيران يصدر إلى الصين. والنقطة الثانية التي أكدته لنا مصادرنا هو أن إيران تريد من خلال ليس فقط هذه الزيارة، على اعتبار أن هذه الزيارة وسيلة هي استكمال للزيارات التي قام بها عباس عراقجي، تعلمين كان زار عمان وأيضا بعد باكستان وزار أيضا روسيا، بالإضافة إلى سلسلة يعني كبيرة جدا وطويلة جدا من المحادثات الهاتفية. أرادت إيران على ما يبدو من هذه الاتصالات كما تقول لنا مصادرنا هو أن إيران كما تعلمين وكما يؤكد كل الساسة الإيرانيين وسيلة، هناك نوع من انعدام الثقة بالولايات المتحدة، لذلك إيران تريد أن تطلع عدد كبير من الدول الوازنة على تفاصيل ما يجري، وأن يكون لهذه الدول دور. نعم، باكستان هي الوسيط الأساسي، هي الوسيط الرئيسي في هذه المفاوضات، لكن إيران تريد أن تشرك بشكل أو بآخر دول وازنة في المنطقة وفي العالم في تطورات هذه المفاوضات، لأنه كما ذكرنا إيران ليس لها ثقة بالولايات المتحدة، وهذا ما أعلن عنه كل تقريبا أساس الإيرانيين. آخر تصريحات كانت قد جاءت على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي قال نحن ندخل هذه المفاوضات ولدينا كثير من انعدام الثقة، لدينا كثير من التشاؤم في إطار هذه المفاوضات مع الولايات المتحدة،
1: وبالتالي عن هذه
2: نحن
1: الزيارة عامر
2: كل خطواتنا
1: في هذا الخبر العاجل. تصريح أدلى به عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني يقول بيجين صديق مقرب والتعاون الثنائي سيكون قويا في ظل الظروف الراهنة. يعني كيف ينظر إيرانيا لأهمية هذه الزيارة، خصوصا أنها أول زيارة للصين منذ بدء هذا التصعيد؟
2: نعم وسيلة، كما ذكرنا الصين ليست دولة عادية بالنسبة لإيران، هي دولة حليفة، دولة مقربة جدا ودولة قوية عالميا، وبالتالي إيران بحاجة إلى دولة بثقل الصين لتكون داعمة لها في أي مفاوضات. كنت أتحدث عن انعدام الثقة الذي يسيطر على المشهد والذي يؤكده كل الساسة الإيرانيين. كما قلنا متحدث باسم الخارجية قال بأنه بسبب انعدام الثقة والتشاؤم الذي نعاني منه والطعنتين اللتين تلقيناها من أمريكا في هذه الفترة القصيرة، ويقصد هو طبعا حرب حزيران الماضي التي بدأت أثناء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وهذه الحرب أيضا بدأت خلال مفاوضات مع الولايات المتحدة، يقول لذلك فإننا نقوم بجعل خطانا دقيقة ونخطو كل خطوة بدقة وبحذر شديد أثناء مفاوضاتنا مع الولايات المتحدة. وبخصوص المفاوضات، يعني حقيقة مصادرنا تؤكد بأن هناك إشارات إيجابية، هكذا وصفوها لنا، إشارات إيجابية، لكن ما زال القلق، ما زال التشكك هو سيد الموقف. بخصوص الرد الإيراني على الورقة الأمريكية، ما وصلنا هو أنها تقريبا انتهت أو كادت أن تنتهي، وأقصد هنا دراسة هذه الورقة وإعداد الرد عليها في مجلس الأمن القومي الإيراني، ومن المتوقع في أقرب فرصة أن يتم إيصال الرد الإيراني إلى الطرف أو الوسيط الباكستاني لإيصاله إلى الولايات المتحدة. لكن كما فهمنا وكما يمكن أن نفهم من تصريحات المتحدث باسم الخارجية، الإطار العام على ما يبدو ليس فيه الكثير من التغيير بخصوص تركيز إيران في هذه المرحلة على إيقاف الحرب وإرجاء الحديث عن الملف النووي إلى مرحلة لاحقة، لأنه قال بصراحة العالم كله الآن يركز على إيقاف الحرب التي يتضرر منها الإقليم والعالم أجمع، ولا وقت لإضاعته بقضايا شائكة، لذلك نريد إرجاء وقررنا إرجاء الملف النووي إلى مرحلة لاحقة.
1: شكرا لك عامر لافي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. وأشير إلى هذا الخبر العاجل، يقول مراسل الجزيرة يتحدث عن غارتين إسرائيليتين على أطراف بلدة زوطر الشرقية جنوبية لبنان. أيضا الجيش الإسرائيلي في هذا الخبر العاجل يقول انذار لسكان 12 بلدة بجنوب لبنان والبقاع الغربي بإخلاء منازلهم والابتعاد لمسافة كيلومتر. الآن أعود إلى موضوع التطورات بين الولايات المتحدة وإيران. معنا من بيجين إذن مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوي. شيماء، من الجانب الصيني أيضا ما أبرز التصريحات من وزير الخارجية الصيني، وكيف تنظر الصين بدورها لهذه الزيارة؟
3: هي تنظر إليها بأهمية كبيرة، لها أهمية كبيرة سهام، على اعتبار أن هنالك حديثا عن أن الصين ترى نفسها كمحطة تتويجية لكل اللقاءات التي قام بها عباس عراقجي، سواء في العاصمة العمانية مسقط وما تلاها في إسلام أباد، ثم زيارته لموسكو ليأتي إلى هنا كما تقول الخارجية الصينية بدعوة رسمية من وزير الخارجية وانغ يي. عباس عراقجي يلبي هذه الدعوة في زيارة توصف بأنها مكوكية وسريعة جدا. وصل فجر اليوم بعد سويعات قليلة فقط، التقى بوزير الخارجية الصيني وانغ يي، والتصريحات تشير إلى أن الموقف الصيني ثابت في

0: دعم وصف بأنه أشبه بغطاء سياسي ناعم توفره الصين لإيران في هذه الحرب منذ بداية العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران. سمعنا وانغ يي يتحدث عن ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، قال أيضا بأن هنالك ضرورة لترتيب مفاوضات مباشرة بين طهران وواشنطن في وقتها المناسب كما قال، تاركا ذلك للجانب الإيراني. عراقجي من جانبه قال بأن بلاده أو إيران لن تقبل إلا باتفاق شامل وعادل لطهران يضمن المصالح المشروعة لإيران. أكد أيضا للجانب الصيني أن هذه الحرب وما سبقها أيضا من ضربات إسرائيلية أو الحرب الإسرائيلية التي دامت 12 يوما على إيران، قال بأن هذه الحروب هي حروب غير مشروعة لا تستند إلى أي أساس في القانون الدولي، وأيضا هي انتهاك صارخ للقانون الدولي. من جانبه وانغ يي شدد على هذه النقطة أيضا وأيد فيها عراقجي وقال بأن موقف الصين ثابت فيما يتعلق بأن هذه الحرب غير مشروعة على إيران، ودعا إلى تثبيت وقف إطلاق النار. أكثر ما يهم الصين خلال هذه المرحلة ضمان الإمدادات، إمدادات الطاقة سواء من إيران بطبيعة الحال النفط الإيراني الذي تحصل عليه الصين بأسعار تفضيلية، وأيضا مصادر الطاقة من نفط وغاز طبيعي مسال سواء من دول الخليج، من منطقة الشرق الأوسط، والتي تمر جميعها بنسبة تقارب 45% من مجمل وريدات الطاقة الصينية تأتي وتمر عبر مضيق هرمز. لذلك من الأهمية بمكان بالنسبة للصين خلال هذا الاجتماع وهذه المحادثات مع عراقجي الذي يأتي محملا وفي جعبته الكثير مما توصل إليه خلال اجتماعاته في العواصم الثلاث السابقة. تريد الصين أن تتأكد أولا، وأولوياتها براغماتية كما نعلم، أن تكون مصادرها للطاقة آمنة، خاصة وأنه تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من الضوء الأخضر الذي أعطي للصين كدولة صديقة، إلا أن بعض سفنها تحديدا من شركة كوسكو عملاقة الشحن الصيني كانت قد تم عرقلتها من قبل الحرس الثوري الإيراني، لم يتم مرورها خلال المرحلة الماضية بسبب أنها تقول إيران قادمة من دول في المنطقة تصفها إيران بأنها دول معادية أو داعمة للولايات المتحدة الأمريكية. نعم. بالتالي من الأهمية بمكان بالنسبة لبيجين خلال هذه المرحلة ضمان أن تكون هنالك مفاوضات ومسار تفاوضي متواصل بين إيران والولايات المتحدة وضمان مصالحها أيضا.
1: مكتب الجزيرة في بيجين، شكرا جزيلا. ومعنا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، إذن يعني القليل من التفاؤل بدأ يجري الحديث عنه الآن، يفهم من هذا القرار الأمريكي بتعليق عملية مشروع الحرية بناء على طلب من الوسيط الباكستاني، وحديث عن ربما إشارات إيجابية في الكواليس، ما الذي يتوفر لديك من معلومات؟
2: الكثير من التفاؤل والكثير من الإيجابية بالمناسبة هنا في إسلام آباد، لا سيما ما كان قد كشف عنه وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار مساء يوم أمس وفي حديثه لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين هنا في إسلام آباد. الوزير الباكستاني تحدث وبشكل واضح وصريح وللمرة الأولى ربما منذ المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي استضافتها إسلام آباد الشهر الماضي، تحدث عن أنه تم إحراز تقدم كبير في جولة المفاوضات تلك التي جرت بسلاسة كما قال، وكانت ماراثونية استمرت ل 21 ساعة. طبعا نحن نتذكر أن وزير الخارجية الباكستاني وقائد الجيش الباكستاني شاركا وبشكل لافت للغاية في هذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية المباشرة التي عقدت في إسلام آباد يومي الثاني عشر من أبريل نيسان الماضي. طبعا الوزير كشف هذه المعلومات للمرة الأولى وقال بأن باكستان نجحت بعد 47 عاما من العداء بين واشنطن وطهران في إقناعهما أولا بوقف إطلاق النار، ثانيا بجلبهما إلى طاولة المفاوضات، وثالثا كما قال الوزير بإقناع الجانبين الأمريكي والإيراني بتمديد وقف إطلاق النار 3 مرات، وهو ربما ما يتقاطع الآن مع ما قاله الرئيس الأمريكي بشأن مشروع الحرية المتعلق بحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. طبعا الوزير لم يشر تحديدا إلى مشروع الحرية أو إلى هذا الموضوع المتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز وما تسميه واشنطن بمشروع الحرية، لكن تصريحه اللافت للغاية يوم أمس والإيجابي والمتفائل كثيرا جدا المتعلق بتمديد وقف إطلاق النار 3 مرات، بإقناع الجانبين الأمريكي والإيراني بتمديد وقف إطلاق النار 3 مرات بعد أن تم التواصل إليه سلفا يوم 7 من أبريل الماضي. طبعا هذا الكشف الأولي لهذه المعلومات أيضا تضمن حديث الوزير عن أنه عن أن التقدم الكبير الذي تم إحرازه في المفاوضات الأمريكية الإيرانية تم بعد ذلك البناء عليه وبحذر شديد كما قال الوزير، ما يعني أن باكستان وزير الخارجية الذي كان شاهدا على هذه المفاوضات يعلم ما الذي دار فيها، قال بأنها كانت سلسة حققت تقدم كبير، قال أيضا بأن هذا التقدم الكبير الذي تم إحرازه تم البناء عليه في مرحلة لاحقة، مؤكدا بأن هذه الاتصالات وهذه القنوات الدبلوماسية والمشاورات مع عدد كبير من الدول فيما يتعلق بالعملية الدبلوماسية ما تزال مستمرة. حقيقة الوزير بالأمس يعني تحدث بشكل واضح وصريح وللمرة الأولى كما ذكرت، لكنه ومع ذلك اعتذر لأعضاء السلك الدبلوماسي الذين شاركوا في حضور هذه الكلمة التي ألقاها عن أنه لن يستطيع الكشف عن مزيد من التفاصيل بسبب أمرين: أولا حساسية المواضيع التي تم التفاوض بشأنها كما قال الوزير، وأيضا لكون باكستان دولة وساطة، ودولة الوساطة يتحتم عليها أن تحتفظ بكثير من السرية فيما يتعلق بفحوى المفاوضات تحديدا.
1: شكرا لك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة في إسلام أباد. الآن إلى تطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي قبل قليل إنذارا لسكان 12 بلدة في جنوب لبنان والبقاع الغربي بإخلاء منازلهم. معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما كاترين. إذن إنذار جديد ينضاف إلى ذلك أيضا تواصل الغارات الإسرائيلية اليوم على مناطق بما فيها البقاع، قربنا أكثر من هذا المشهد ميدانيا.
3: بالفعل سهام، هو تصعيد إسرائيلي إضافي ومتجدد هذا الصباح، تمثل بالإنذار الذي ذكرتيه والذي أصدره الجيش الإسرائيلي قبل قليل ل12 بلدة. توزعت هذه البلدات بين أقضية صور والنبطية وبنت جبيل وجزين وصولا إلى البقاع الغربي. نتحدث عن بلدة زلاية تحديدا، تلك البلدة التي شملها الإنذار للمرة الأولى بعد وقف إطلاق النار قبل الحرب. خلال الحرب قبل الهدنة كانت وجهت إليها إنذارات بالإخلاء، هي وبعض البلدات الأخرى المجاورة لها في البقاع الغربي المحاذي لجنوب لبنان، ولكن بعد الهدنة ووقف إطلاق النار هذه المرة الأولى التي تذكر هذه البلدة في الإنذارات الإسرائيلية، وهي كانت قصفت بالفعل قبل نحو ساعة من الآن بغارة من الطيران الحربي الإسرائيلي. استهدفت الغارة منزلا في تلك البلدة، أسفرت أيضا في المشاهد الواردة من هناك عن دمار كبير وواسع في المنزل الذي سوي بالأرض نتيجة عنف تلك الغارة، وأفدنا في معلومات أولية أيضا عن سقوط عدد من الإصابات. بالإضافة إلى زلاية كانت هناك أيضا غارات في نصف الساعة الأخيرة باتجاه محيط بلدة زوطر الشرقية، وغارة من مسيرة أيضا باتجاه بلدة ميفادون. كل هذه الغارات تشير إلى أن المديات الجغرافية التي يصل إليها القصف الإسرائيلي في الأسبوع خلال الأيام الماضية تتزايد وتتوسع. نتحدث عن بلدات عدة تقع في مناطق صور وصيدا تبعد كيلومترات كثيرة عن الحدود، نتحدث عن مناطق أيضا تقع شمال نهر الليطاني، لم نعد نتحدث عن جنوب الليطاني فقط، بالإضافة إلى البقاع الغربي الذي يستهدف للمرة الأولى بعد وقف إطلاق النار كما ذكرنا، بعد أن كانت الغارات الإسرائيلية وصلت قبل أسبوع إلى السلسلة الشرقية لجبال لبنان عند الحدود مع سوريا، حيث استهدف يومها الطيران الحربي منطقة الشعرة في مرتفعات بلدة جنتا القريبة من بلدة النبشيت في شرق البلاد. كل هذه الغارات الإسرائيلية وهذا التصعيد يقابله أيضا حزب الله سهام بمزيد من العمليات، ولكن اليوم لم يعلن عن أي عملية حتى هذه الساعة. آخر ما تبناه حزب الله كان قبيل منتصف الليلة الماضية عملية نفذها بمسيرة قضائية باتجاه آليات وجنود إسرائيليين في مرتفع الصلعة في بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون في جنوب لبنان، بالإضافة إلى 18 عملية كان أعلن عنها طوال يوم أمس باتجاه الجنود والآليات الإسرائيلية في عدد من البلدات التي تحتلها إسرائيل في منطقة الجنوب كميس الجبل وحولة ودير سريان ورب 30 والبياضة وغيرها من البلدات. في مقابل هذا التصعيد الميداني على المسار السياسي أيضا تبدو الأمور نحو مزيد من الانقسام والتأزم. السلطات اللبنانية يوميا تكرر موقفها لا سيما على لسان الرئيس اللبناني جوزيف عون من أن خيار التفاوض هو الوحيد القادر على وقف الحرب وعلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق واسعة من جنوب لبنان. هذا ما أعاد التأكيد عليه بالأمس الرئيس اللبناني أمام ضيوفه، وشدد في هذا الإطار أيضا على مسألة ضرورة أن يستلم الجيش اللبناني مهامه في جنوب لبنان وأن يكون الأمن بيده وحده، في إشارة إلى الإصرار والتمسك بقرار الحكومة الصادر قبل أشهر من اليوم منذ العام الماضي لناحية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ليس فقط في جنوب لبنان وإنما على كامل الأراضي اللبنانية. ولكن في المقابل لا يزال حزب الله يوميا يصدر مواقف أيضا تناقض هذا الموقف الرسمي وترفض التفاوض المباشر مع إسرائيل، وحتى هذه اللحظة ليس هناك من مؤشرات لأي انفراجة لا على الصعيد الميداني ولا على صعيد هذا الانقسام السياسي.
1: شكرا لك كاترين حنا من بيروت. وليد أيضا على الضفة الأخرى، قربنا أكثر مما يجري حسب بيانات الجيش الإسرائيلي في هذا الصباح الآخر من التصعيد الإسرائيلي
4: الذي يجري حاليا. بعد هذا الإنذار يذكرنا بالذي جرى عندما أعلن الرئيس الأمريكي ترامب وقف إطلاق النار مع إيران، رغم أن في إسرائيل فشنت إسرائيل هجمات مكثفة على بيروت، وخلال دقيقتين قتلت أكثر من 300 مواطن وأصابت 800 وضربت أكثر من 70 هدفا في بيروت ومناطق أخرى من لبنان بينها البقاع. هذا الإنذار الجديد فيه أنه يستهدف قرى في شمالي الليطاني في منطقة جبل عامل مثل كوثرية السياد والغسانية ومزرعة الداودية، وهناك قرية أيضا في منطقة البقاع، وواضح بأنه تجاوز للخطوط التي وضعتها الولايات المتحدة لإسرائيل لمواصلة عملياتها الحربية في لبنان، حيث معروف أنه الأمر الأمريكي لإسرائيل بأن لا تستهدف لا منطقة صور ولا صيدا ولا بيروت ولا البقاع. هذه المرة هناك تجاوز ويبدو أنه لنفس الهدف، وهو محاولة تقويض الأجواء الإيجابية التي بعثها قرار الرئيس الأمريكي بخصوص إلغاء مشروع الحرية في معبر في مضيق هرمز. هذه المرة واضح من هذا الإنذار أنه خلف أو شمالي منطقة الليطاني، وإسرائيل توسع من عملياتها الحربية على نطاق واسع لتهجير 12 سكان 12 قرية جديدة. بالأمس كان الجيش الإسرائيلي قد اصطحب معه مراسلين إسرائيليين وصحفيين وتجولوا في المناطق المحتلة من الجنوب اللبناني، والشهادات التي نقلوها قرى مدمرة ممسوحة بالكامل في هذه المناطق، وليس فقط على تلك القرى المتاخمة لخط التماس الحدودي وإنما في عمق الجنوب اللبناني أيضا. وكانت هناك مؤشرات على أن بنت جبيل تحديدا فيها دمار هائل، أكثر من 900 مبنى ومنزل تم تدميرها، ومنشأة وقرى كاملة أيضا تم تدميرها. لذلك هذا الإنذار هذه المرة هو تصعيد واضح، وفيه حتى نوع من التحدي للولايات المتحدة بهذا الخصوص. الجيش الإسرائيلي كان قد أصدر قبل إصدار البيان إنذاره أصدر بيانا قال فيه بأنه خلال 24 ساعة الماضية الماضية قد قصف 25 هدفا في مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني، وأنه قضى على مسلحين لبنانيين، كما أنه قام بتدمير مبان وبنى تحتية ادعى أنها كانت منشآت خاصة بحزب الله، وأنه أطلق صاروخا اعترض من خلاله جسما مشبوها جويا مشبوها أطلقه حزب الله نحو إحدى قواته في الجنوب اللبناني، وكما أنه اعترض قبل ذلك أيضا قصفا قام به حزب الله نحو هذه القوات. القوات الإسرائيلية الحالية في جنوب لبنان توسع على ما يبدو من المناطق التي تحتلها مباشرة، بالإضافة للمناطق التي تسيطر

0: تلو عليها ناريا.
1: شكرا لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. بالعودة إلى التطورات في مضيق هرمز، ورغم تعليق ترامب مشروع الحرية لحركة الملاحة في المضيق مؤقتا، لا تزال المواقف الدولية متباينة بشأن معالجة أزمة المضيق وطرق حلها. المزيد في تقرير أحمد فال ولد الدين.
2: تتفق الدول على محورية هذا المضيق، لكنها تختلف على آليات تجاوز أزمته الحالية. واشنطن تتحرك بمنطق إعادة فرض حرية الملاحة بالقوة المحدودة، فقد أطلقت عمليتها العسكرية الموسومة بمشروع الحرية، معلنة أن هدفها حماية السفن التجارية وإعادة فتح الممر، مؤكدة أن كل ذلك إجراءات مؤقتة. لكن مشروع الحرية هذا معزز بأمرين: حصار بحري تفرضه على إيران منذ منتصف إبريل، وتلويح مستمر باستخدام القوة الساحقة إذا لم تستجب إيران لمطالبها بشأن المضيق. أما طهران فتتعامل مع هرمزها باعتباره ورقة سيادية واستراتيجية تحميها، فقد أغلقت المضيق مباشرة بعد الهجوم عليها في 28 من فبراير، وبدأت استخدام أدواتها من ألغام ومسيرات وزوارق لتعطيل الملاحة، مؤكدة على حقها في تغيير قواعد المرور فيه، بما في ذلك فرض الضرائب على السفن العابرة. لكن الموقف الإيراني محكوم بازدواجية لافتة، ففي الميدان هناك تهديد للسفن واحتجاز لبعضها وإطلاق نار في حوادث مختلفة. وفي السياسة ثمة عروض لإعادة فتح المضيق مقابل فصل الملف النووي عن التفاوض الجاري. كل هذا يجعل الخلاف بين واشنطن وغرمائها في طهران خلافا بنيويا لا شكليا. فواشنطن ترى المضيق ممرا دوليا يجب إبقاؤه مفتوحا ولو بالقوة. أما طهران فتراه جزءاً من مجالها الحيوي، ينبغي أن تكون لها الكلمة الأخيرة في فتحه أو إغلاقه. هذا التباين يذكر بالعوائق المعيقة للاتفاق السياسي المرجو بين واشنطن وطهران. فواشنطن تربط بين ملف المضيق وصفقة شاملة للبرنامج النووي، بينما تود طهران فصل الملف النووي عن قضية المضيق. دول الخليج هي الأخرى معنية جداً بقضية المضيق، فهي من أكثر المتضررين من الأزمة وتبعاتها. فالهجمات الإيرانية طالت منشآت وموانئ في الخليج، واختناق المضيق بالسفن يعطل صادرات الخليج إلى العالم. لكن دول الخليج في الوقت عينه لم تتجه إلى التصعيد، بل راهنت على خطوط ثلاثة: دعم الحلول الدبلوماسية وجهود تأمين الملاحة وتجنب الانخراط في أي أعمال عسكرية. وهكذا تركزت الجهود الخليجية عموماً على السعي إلى تدفق الطاقة وعدم تحويل أراضيها إلى ساحة مواجهة مفتوحة. وسط كل هذا برزت باكستان وسيطاً رئيسياً فيما يجري، فقد استضافت مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران، لكنها انتهت دون اتفاق. ورغم ذلك ما تزال القناة الدبلوماسية الباكستانية نشطة ومثابرة، فقد نقلت مقترحات إيرانية جديدة لفتح المضيق، محاولة إبقاء الحد الأدنى من التواصل مفتوحا بين الطرفين. وبذا تكاد الوساطة الباكستانية تتحول من محاولات التوصل إلى اتفاق بين الطرفين ليصبح هدفها منع التهدئة الجارية من الانهيار.
1: ونتناول هذا المشهد بالمزيد من المتابعة والتحليل مع ضيوفنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايدز، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، ومن طهران الدكتور عماد أبشناز، رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران. أهلا بكما. أبدأ معك سيد وايدز، وبداية كيف تقرأ هذا القرار الأمريكي بتعليق عملية مشروع الحرية بعد يومين فقط من إطلاقها؟
3: الأمر مفاجئ، ربما كما قال الرئيس ترامب هم يستجيبون لرد من دولة أجنبية مثل باكستان، ونفترض الصين أيضا. ربما أن المشروع لم يسر بطريقة جيدة كما توقعوا. كان هنالك مرور لسفينتين، لكن كان هنالك الكثير من إطلاق النار من الجانب الإيراني، وأيضا ألحق الضرر بالإمارات العربية المتحدة، وأيضا كان هنالك ضرر كاد أن يلحق بعض السفن التجارية، لربما توصلت الإدارة أنه ليس ربما الحل الأفضل لفك سيطرة الإيرانيين عن المضيق.
1: طيب إذا كان القرار يأتي استجابة للوسيط الباكستاني والدول الأخرى من أجل الدفع بمسار المفاوضات، لماذا لا تقوم واشنطن بالخطوة الأكثر تأثيراً على إيران بحسب ما تقوله، وبالتالي الأكثر تأثيراً أيضاً على موضوع المفاوضات، وهو رفع الحصار البحري؟
3: الولايات المتحدة لم تقم بفتح الحصار لأن هذه هي الأداة الأفضل التي تمتلكها الولايات المتحدة. ما تحاولت أن تقوم به أن تضعف الحصار الإيراني، لكن يبدو لي أنه نحن في وضع تكون فيه كل من إيران والولايات المتحدة ليس لديهما سيطرة إيجابية على الوضع، بمعنى أنهم لا يمكنهما أن يقررا من الذي يمكن أن يمر من المضيق أم لا، لكن لديهم سيطرة سلبية، بإمكانهم أن يوقفوا السفن ويمنعوها من المرور، بالتالي هم عالقون في هذا المأزق. يبدو وكأن المفاوضات وحدها هي التي ستحل هذا الوضع.
1: أشير إلى هذا الخبر العاجل عن الرئاسة الكورية الجنوبية تقول لا نعتقد أن هناك ضرورة حاليا للنظر في دعوة ترامب لنا للمشاركة في مشروع الحرية. سيد أبشناز، من منظور إيراني كيف يقرأ هذا القرار تعليق مشروع الحرية لفترة مؤقتة؟
0: تحياتي لك العزيز والمشاهدين الكرام. هذا المشروع ولد ميتا، يعني خلال الشهرين الماضيين نحن رأينا أن الولايات المتحدة كانت تتخبط في استراتيجيتها في الحرب، في المواجهة، فيما تريد أن تفعله. كل فينا وأخرى تطلع بمشروع، إذا ما أردنا أن نقول مشروع ارتجالي، يعني لم يفكروا بنتائجه، فقط تجربة وخطأ، يريدون أن يفعلوا شيء ويروا ماذا يحصل. وهذا نفس الشيء، يعني عمليا كل دول العالم، ليس فقط يعني الدول الوسيطة، حتى الدول الأوروبية أكدت منذ البداية أن هذا المضيق لن يفتح إلا بالدبلوماسية. يعني لماذا رفض الجميع المشاركة في العملية العسكرية؟ لم يكن مقدورهم المشاركة، الجميع كانوا متأكدين أن الموضوع لن يحل بالقوة العسكرية ويجب حله بالدبلوماسية، لأن عمليا حتى لو جاءت كل جيوش العالم إلى هذه المنطقة، عسكرت هذا المضيق سوف يؤدي في النهاية إلى أن لا تتجرأ أي سفينة مدنية بالعبور. يعني يكفي أن تكون هناك فقط مناوشات، حتى إطلاق رصاص، لا أقول لا صواريخ ولا مسيرات ولا مدفعية ولا أي شيء آخر، ولا ألغام ولا شيء، يعني فقط يكون إطلاق رصاص، لن تمر أي سفينة، لن تتجرأ أي سفينة تجارية من المرور. وهذا لم يفهمه الجانب الأمريكي عندما خطط لهذا المشروع. ورأينا خلال اليومين الأخيرين إيران أرسلت رسالة للجانب الأمريكي بشكل يعني ناري أنها سوف تستميت للدفاع عن حقها في مضيق هرمز ولم تسمح بفتحه دون التنسيق مع إيران. وعمليا الخيار أمام الجانب الأمريكي كان أو العودة إلى الحرب بشكل شامل أو التراجع عن هذا المشروع وبحث عن عملية السلام. وأتصور أنهم قرروا أن يتخذوا الخطوة التالية، يعني البحث عن عملية سلام، إضافة إلى أن الجانب الأمريكي كان يتصور، يعني انتبهي، ترامب دوما مشاريعه يعلنهم يوم الأحد أو يوم الاثنين صباحا قبل فتح البورصة. هو كان يتصور أنه عبر هذه العملية يستطيع وقف ارتفاع أسعار النفط وسقوط البورصة في الولايات المتحدة، ولكن رأى أنه بالعكس المناوشات أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط، ولربما لم يكن بالإمكان السيطرة عليها. لهذا فإن الأفضل التراجع، لربما هذا التراجع ممكن أن يؤثر على أسعار النفط والبورصة.
1: سيد وايتس، يعني كما يقول سيد أبشناز، هذا المشروع

0: ولد أصلاً ميتاً. والسؤال هنا، مشروعك هذا يفترض أنه جرى التخطيط له، دراسة مدى نجاعته، المخاطر التي ينطوي عليها، أن يتم تعليقه بعد يومين فقط من بدئه وبعد حصيلة يعني هزيلة لم يحقق نتائج مهمة، ألا يضع ذلك الرئيس الأمريكي في موقف محرج؟
1: كلا، أنا أوافق مع الضيف. هذه محاولة تجربة وخطأ، البحث عن طرق ربما تبحث الولايات المتحدة عن إضعاف الحصار الإيراني، عن طريق ربما إرسال الولايات المتحدة لسفن عسكرية واختبار رد الفعل الإيراني. أعتقد أنه كان قرارا استراتيجيا محنكا، لربما الأمور كانت ستكون أسوأ لو كان هنالك قرار باستمرار هذا المشروع على الرغم من عدم سيره بشكل جيد. أعتقد أنه كان هذا قيادة البنتاغون ربما اتخذت هذا القرار الحكيم بعدم الاستمرار بهذا المشروع لعدم جنيه الثمار التي كانت مرجوة.
0: سيد أبشناز، الحصار البحري قائم حتى الآن، رغم ذلك يتحدث مراسلنا في طهران عن إشارات إيجابية فيما يخص موضوع المفاوضات بناء على مصادر إيرانية. أيضا يتحدث مدير مكتبنا في إسلام أباد عن تفاؤل كبير، كيف نفسر ذلك؟
2: يعني شوفي، الدبلوماسية لم تتوقف حتى في ظل الحرب، لم تكن متوقفة، دائما كان هناك اتصالات على الأقل بين الجانبين عبر الوسطاء. يعني كانت هذه الاتصالات جارية والمحاولات الدبلوماسية جارية، وعمليا أستطيع أن أقول لك أن الجانبين وصلوا إلى معادلة صفرية. خلينا نكون أكثر صراحة، يعني الأمريكي وجد أنه لن يستطيع أن يصل إلى إنجازات عسكرية، لن يستطيع يعني كسر إرادة الإيرانيين، والإيراني لن يستطيع يعني احتلال الولايات المتحدة. يعني قدرات الولايات المتحدة موجودة، يعني الجانبان وصلوا إلى معادلة صفرية. واليوم ما صحة الجانبين إذا كان هناك عقلاء موجودون؟ هي التوصل لصيغة دبلوماسية لن تنتهي، يعني ليس هناك حرب في التاريخ لم انتهت دون مفاوضات دبلوماسية، وعلى الجانبين أن يعني يتقبلا أن يصلوا، يعني يحاولا النزول من الطلبات الحد أكثرية إذا ما أردنا أن نقول، للوصول إلى شيء وسط فيما بينهم والتوصل إليه. أتصور المشكلة في الواقع كانت في الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي خلال المفاوضات الأخيرة دخل دون استراتيجية واضحة لما يريده في المفاوضات، يعني كان مصرا على طلبات هو يعلم أن الإيراني سوف يرفضها، وطلبات كانت تأتيه من الجانب الإسرائيلي. خلينا نكون أكثر صراحة، يعني هذه الطلبات لم تكن حتى من الجانب الأمريكي، كانت من الجانب الإسرائيلي. كان الإسرائيلي يصر على بعض الأمور والأمريكي كان يضعها على الطاولة وإيران كانت ترفضها، وعمليا رأينا أن المبادرة كانت دوما من الجانب الإيراني، لم تكن هناك حتى مبادرة من قبل الولايات المتحدة. إيران وضعت المبادرات على الطاولة والجانب الأمريكي كان يبحث المبادرات الإيرانية.
0: ولكن الآن الحديث عن إشارات إيجابية رغم استمرار الحصار البحري،
2: نعم،
0: والذي كان وقفه شرطا بالنسبة للإيرانيين لفتح مضيق هرمز والعودة للمفاوضات، ألا يعني أن إيران أيضا تتراجع وتخفض سقفها من الشروط؟
2: إيران شروطها موجودة على الطاولة، مبادرتها موجودة على الطاولة، يمكن للأمريكي أن يبحث هذه المبادرة والشروط الإيرانية. عمليا أتصور أن الجانب الأمريكي كان يريد من مشروع فتح مضيق هرمز أن يرى هل سوف يستطيع سلب هذه الورقة من إيران أو لا. اليوم وصل إلى نتيجة أنه لم يستطيع سلب هذه الورقة، وعليه أيضا أن يتنازل عن مطالبه الحد أكثرية أو التي هي مستحيل أن تقبل بها إيران، مثل ما يقول ينزل عن الشجرة ويجلس على الطاولة ويفكر في حل دبلوماسي يرضي الجانبين، ليس يرضي إسرائيل.
0: أشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن شركة CMA CGM للشحن، تقول إحدى سفننا استهدفت خلال عبور مضيق هرمز أمس، ما أسفر عن أضرار وإصابات بين طاقمها. سيد وايتس، يعني اليومين الماضيان وأوضح أن إيران مستعدة للتحرك وكسر هذا الجمود من خلال هجمات، من خلال استهدافات، أين يضع هذا الولايات المتحدة؟ بمعنى الوضع ليس آمن، تحاول واشنطن أن تدخل جهات ودول أخرى في خططها لفتح المضيق، ولكن ليس هناك تحمس لأن الوضع ليس آمن، لأن هناك مخاطر تنطوي على أي تدخل هنا. كيف يؤثر هذا على القرارات الأمريكية والتعامل مع مسألة مضيق هرمز؟
1: أعتقد أنه أصبح من الواضح الآن أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تؤمن إما شركاء جانب كافيين أو شركاء خاصين لكسر الحصار. أعتقد أن إيران لديها قد حققت هذه السيطرة السلبية على المضيق وبإمكانها أن تمنع مرور السفن. أتوقع أن أي دولة خليجية قد تقوم بأي شيء بالشيء نفسه بالرغم من الهجمات التي قد تكون مرتبطة بهذا الأمر. أعتقد أن هذا الأمر يترك الولايات المتحدة مع حصارها البحري لكي تجبر الإيرانيين على التراجع أو أن تراقب وترى إمكانية المحادثات عن طريق باكستان وربما عن طريق الصين التي قد تلعب دورا. أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يتم تسويته عن طريق المفاوضات. ليس بإمكان أي دولة بأن تجبر مسألة فتح المضيق.
0: وبالتالي ألا يؤكد كل هذا مرة أخرى أن هذه الحرب كانت مغامرة غير محسوبة المخاطر؟ ترامب دخلها وحيدا مع الإسرائيليين دون أن يتشاور لا مع دول المنطقة ولا مع العالم ولا مع الأمم المتحدة. الآن تارة يلجأ لدول الناتو لتساعده على حل مأزق هرمز، وتارة يلجأ الآن لمجلس الأمن. كيف نفهم ذلك؟
1: لن أقول أنها كانت مغامرة غير محسوبة. كنت سأقول أنها ربما سوء فهم، كما اعترف الرئيس ترامب. لم يتوقع أن الإيرانيين وأن الحكومة الإيرانية ستقوم بمهاجمة دول الجوار، جوار إيران، بهذه الكثافة. أعتقد أنه كانوا سيأملون أنه سيكون هنالك انتفاضة شعبية نتيجة للعمل العسكري الأمريكي، وهذا لم يحصل. وأيضا غلق المضيق، أعتقد أنه ربما لم يكن هنالك تخطيط مناسب لهذا الأمر، بالتالي كان هنالك سوء حسابات وخطوات غير محسوبة ربما في هذه الحرب. لكن الإدارة كانت تحاول أن تصحح هذه الأخطاء، وعلينا أن ننتظر ونرى إذا ما كانت ستنجح في ذلك.
0: سيد أبشناز، بالتزامن مع كل هذه التطورات، يتحدث الإيرانيون اليوم عن آليات جديدة ستطبق في مضيق هرمز. بالأمس كانوا يتحدثون عن معادلة جديدة. ما الذي نفهمه عمليا من هذه التصريحات؟
2: يعني عمليا إيران أعلمت كل مالكي السفن والشركات، بالأمس أرسلوا لهم رسائل عبر إلكترونية إذا ما أردنا أن نقول، تؤكد أنهم يستطيعون العبور من مضيق هرمز بالتنسيق مع الإيرانيين، وأرسلوا لهم أيضا معلومات عن كيف يمكنهم العبور من هذا المضيق وما هي التعليم، كيف يمكنهم التنسيق مع الجهات الإدارية الإيرانية. لحد الآن كانت إيران تقول يجب أن ينسقوا مع الجهات العسكرية. اليوم باتت هناك لجنة إدارية ويمكنهم تنسيق مع هذه اللجنة، هي تابعة للموانئ الإيرانية، يستطيعون التنسيق معها والعبور من المضيق. المشكلة حاليا تكمن في أن الجانب الأمريكي في الطرف الآخر يعني يفتش السفن يسألها إن كانت

0: تنسقت مع الإيرانيين أو لا. هذا الأمر هو شأن هذه السفن وشأن شركات ودول هذه السفن. إيران تسمح لهم بالعبور إن كانوا
1: طيب ما المختلف عندما نتحدث عن آليات جديدة؟ يفهم أن هناك أمور جديدة مختلفة عن الوضع السابق للحرب.
0: نعم بالتأكيد، يعني ممكن أن تحتاج هذه السفن إلى خدمات تقدمها منظمة الموانئ الإيرانية لهم للعبور من المضيق، ويجب عليهم أن يدفعوا لقاء هذه الخدمات وتأمين لعبورهم عبر المضيق وعدم تلويث البيئة وغيرها. يعني هناك تعليمات وضعوها وعلى هذا الأساس يستطيعون العبور. يعني هذه تحصل في كل المضائق الأخرى، مضيق بوسفور، مضيق جبل طارق وغيرها. إذا يعني تسلموا خدمات يدفعوا لقاء الخدمات، وهذا نفس الشيء. وشركات التأمين يجب أن تدفع قسم من هذه التكاليف لتأمين البيئة في المنطقة. يعني عمليا عدد كبير من هذه السفن، خاصة السفن التي تأتي من الدول الأوروبية، تقوم بملء خزانتها بمياه بحر الشمال وتفرغها عند مضيق هرمز، وهذا يدمر البيئة هناك، لأن طبيعة المياه هناك وحتى الحيوانات الأسماك والمحاصيل المواد الزراعية هناك هي مهاجمة للبيئة.
1: هل ستواصل
0: في
1: إيران ربط المضيق بمسألة هل ستواصل إيران ربط المضيق بمسألة التعويضات؟
0: عفوا لم أسمع السؤال.
1: هل ستواصل إيران ربط المضيق بالتعويضات عن الحرب؟
0: لا، موضوع المضيق وصل منه مرتبط بالتعويضات التي تريدها إيران بسبب الحرب. يعني عمليا إيران تحتاج إعادة البناء، وعمليا هناك هذه الحرب تسببت بأضرار كبيرة لإيران، وعلى الطرف الذي هاجم إيران أن يتحمل أعباء هذه الحرب.
1: أوكي.
0: في الواقع حتى دعيني أكون أكثر صراحة، الطرف الأمريكي قال في المفاوضات أنه سوف يعني يقنع أو يجبر الدول العربية لكي تدفع التعويضات لإيران، وإيران رفضت ذلك وقالت هذه التعويضات يجب أن يدفعها الطرف الأمريكي الذي هجم على إيران. ما دخل الدول العربية أو أنه يقبض الرسوم من عبور مضيق هرمز؟
1: طيب بقيت فقط دقيقة، أريد أن أسمع رأي السيد وايدز. يعني سيد وايدز، قلت يعني إن دخول الحرب كان بناء على سوء فهم ربما للعقيدة الإيرانية وللداخل الإيراني. بناء على هذا الاستنتاج الآن، هل نتوقع تغيرا أيضا في التعامل الإدارة الأمريكية مع ملفات أخرى على رأسها البرنامج النووي الإيراني؟
2: لم يكن هنالك، أعتقد أن كان هنالك عمليات عسكرية. حسب علمي ما يزال الموقف الأمريكي ثابتا حول القضية النووية. يبدو وكأنه هنالك إظهار مرونة متزايدة على قضايا الأخرى، مثلا متعلقة بتغيير النظام أو الدعم لوكلاء إيران. بالتالي أعتقد أن هنالك بعض التغييرات في الموقف الأمريكي، وأيضا ربما من الموقف الإيراني أيضا، لكننا في حقيقة الأمر لا نعرف ما يحصل حقا تحت السطح.
1: ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد من واشنطن. كما أشكر ضيفنا من طهران دكتور عماد أبشناز، رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران. ألحق قيام السلطات الإيرانية بحجب شبكة الإنترنت العالمية أضرارا بقطاعات اقتصادية واسعة في البلاد ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالاقتصاد الرقمي. كما تسبب القرار في خسائر مادية تقدر بملايين الدولارات، وعزت قرار الحجب لاعتبارات أمنية أملتها ظروف الحرب. المزيد في تقرير عامر لافي من طهران.
3: صدر الدين صاحب مصنع للمواد الغذائية في أطراف العاصمة الإيرانية طهران، يعمل في هذا المجال منذ نحو 30 عاماً. يقول إن هذه من المرات النادرة التي شعر بأن خطراً حقيقياً يتهدد أعماله، ليس بسبب تداعيات الحرب فحسب، وإنما بسبب حجب السلطات الإيرانية شبكة الإنترنت الدولية. فالرجل يعتمد في جزء كبير من أعماله على الخارج، فتسويق المنتجات وعمليات البيع والتبادل التجاري تجري في معظمها إلكترونياً. صدر الدين حاله كحال عشرات الآلاف من أصحاب الشركات الإيرانيين الذين تضررت أعمالهم بسبب انقطاع الإنترنت المستمر لأكثر من 60 يوما منذ بداية الحرب.
4: قبل الحرب وبفضل توفر الإنترنت كانت لدينا القدرة على العمل مع عملاء أجانب، وكان حجم مبيعاتنا أعلى بنحو 40%. ما زلنا متمسكين بمعظم عمالنا رغم الصعوبات، على أمل أن يكون هناك حل قريب، ولأننا لا نريد أن نفقد كوادرنا ذات الخبرة.
3: ويبدو أن الضرر الناتج عن حجب الإنترنت في إيران لا يقتصر على فئة محدودة من المتداولين والبائعين عبر الإنترنت ومقدمي الخدمات الرقمية، بل يمتد إلى قطاعات أوسع. فوفقاً لوزارة الاتصالات الإيرانية، فإن ملايين المواطنين يعتمدون على اتصال رقمي مستقر في أعمالهم، بينما تقول غرفة تجارة إيران إن الخسائر اليومية المباشرة لحجب الإنترنت قد تصل إلى نحو 40 مليون دولار، والخسائر غير المباشرة إلى عشرات الملايين.
5: اقتصاد الديجيتال،
6: الاقتصاد الرقمي يعني حضور جميع الأفراد في هذا السوق، الأمر الذي لا يتحقق عند حجب الإنترنت، وهذا يفاقم وضع الاقتصاد الإيراني الذي يعاني الركود قبل الحرب وارتفاع معدلات البطالة. فالاقتصاد الرقمي في العالم اليوم يعد محركاً أساسياً للتنمية.
3: تعلل السلطات الإيرانية حجبها للإنترنت بأن البلاد تعيش فترة حرب، وبسبب ما يوصف بالاستخدام الضار بأمن البلاد من جانب أعداء إيران لتقنيات الاتصالات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مخاوف من وقوع هجمات سيبرانية، وإلى جانب اعتمادها بشكل كبير على شبكة إنترنت محلية داخلية، بدأت الحكومة تقديم خدمة تعرف بإنترنت برو، وهي خطة مؤقتة تسمح لفئات خاصة مثل الصناعيين والمستشفيات والجامعات بالوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية بقيود أقل.
7: الوصول الحر إلى الإنترنت حق لعموم المواطنين، لكننا مررنا بحربين ومؤامرة كبرى، ومن البديهي أخذ هواجس السلطات الأمنية بعين الاعتبار. ولأننا نعتقد أن مؤسسات الأعمال يجب أن تحظى بوصول خاص في هذه المرحلة، وفرنا لهم خدمة إنترنت برو.
3: ويرى كثير من الخبراء أن استمرار انقطاع الإنترنت سيلحق ضرراً يمتد إلى سلاسل التوريد والإنتاج والنقل والتصدير، وهو ما يعد تهديداً مباشراً لوظائف شريحة واسعة من المواطنين قد تترتب عليه تداعيات اجتماعية واقتصادية عميقة. ترى السلطات هنا أن قطع الإنترنت الدولي قرار يتعلق بالأمن القومي، رغم أنه يسهم في شل اقتصاد البلاد، فالإنترنت مصدر رزق يومي لملايين الإيرانيين، خصوصاً أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من الشرائح محدودة الدخل والفقيرة في إيران. عمرو لافي، الجزيرة، طهران.
1: مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية من قناة الجزيرة لآخر تطورات والأخبار المتلاحقة بشأن تطورات في مضيق هرمز وتطورات التصعيد في لبنان. وفي آخر المستجدات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز بناء على طلب باكستان ودول أخرى لفترة قصيرة، مع استمرار الحصار ساريا بكامل قوته وفاعليته. وأضاف ترامب أن تعليق المشروع يأتي لبحث ما إذا كان بالإمكان إتمام اتفاق مع إيران ووضع اللمسات النهائية عليه وتوقيعه. في الأثناء، أعلنت وسائل إعلام إيرانية إطلاق آلية جديدة لعبور مضيق هرمز تتضمن الحصول على تصريح مسبق. وفي أول زيارة له إلى الصين منذ بدء الحرب، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران لن تقبل إلا باتفاق عادل وشامل، وأضاف عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني على أن التعاون مع بيجين سيكون قويا في ظل الظروف الراهنة. من جهته قال وزير الخارجية الصيني إن الصين مستعدة لمواصلة جهودها لتخفيف حدة التوترات، وأضاف أن وقف إطلاق النار بشكل كامل أمر لا غنى عنه. وفي تطورات على الجبهة اللبنانية أفاد

0: الجيش الإسرائيلي سكان 12 بلدة في جنوب لبنان والبقاع الغربي بإخلاء منازلهم والابتعاد لمسافة كيلومتر. في هذه الأثناء أطلقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار في شتولة.
1: الضغط العسكري والبحري المكثف على إيران إلى اختبار فرص التفاهم الدبلوماسي مع إيران مع استمرار الوساطة الباكستانية. ترامب أعلن بشكل مفاجئ حقيقة تعليق مشروع الحرية مؤقتا، وهو المشروع الأمريكي لمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز والذي بدأ الاثنين، قائلا إن القرار جاء بعد تقدم كبير نحو إمكانية إبرام اتفاق مع إيران. لكن اللافت أن ترامب شدد في الوقت نفسه على أن الحصار البحري سيبقى ساريا ونافذا بالكامل، وهو ما يعني أن واشنطن لا تتراجع عن سياسة خنق صادرات إيران وعزل موانئها، بل تعلق فقط الجانب المرتبط بالمرافقة العسكرية المباشرة للسفن التجارية. وهذا التطور جاء بعد ساعات فقط من حديث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن استمرار جهود تأمين عبور الناقلات، وبعد إعلان الجيش الأمريكي كذلك تدمير زوارق إيرانية صغيرة وصواريخ كروز وأيضا طائرات مسيرة في المنطقة. وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث كان قد قال قبل منشور ترامب أن الولايات المتحدة نجحت في تأمين ممر داخل مضيق هرمز وبأن مئات السفن التجارية تصطف حاليا للعبور، أكد أن وقف إطلاق النار لا يزال متماسكا مع إيران. رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال دان كين من جهته يعتبر أن الهجمات الإيرانية الأخيرة لم تصل إلى مستوى يستدعي العودة إلى عمليات قتالية واسعة، في إشارة إلى أن واشنطن تريد احتواء التصعيد لا توسيع هذا التصعيد. اقتصاديا، سهام الأسواق التقطت الإشارة سريعا بعد منشور ترامب. أسعار النفط هبطت بأكثر من دولارين مباشرة بعد منشور الرئيس الأمريكي، لتتراجع العقود الأمريكية إلى ما دون 100 دولار للبرميل، وهو مستوى مهم بالنسبة للأسواق، أسواق النفط منذ بداية هذه الحرب. لكن رغم هذا الانفتاح الأمريكي النسبي، لا تزال واشنطن تبعث برسائل ردع واضحة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن إيران لن يسمح لها بالتحكم بحركة الملاحة في مضيق هرمز، بينما اختصر ترامب المعادلة قبل منشوره بتصريحات في البيت الأبيض بقوله إن الإيرانيين يعرفون ما الذي يجب ألا يفعلوه، في إشارة التحذير واضحة. بالتالي الإدارة الأمريكية تبدو حاليا وكأنها منفتحة من خلال تعليق عملية مشروع الحرية لاختبار ما إذا كانت طهران مستعدة فعلا لتوقيع اتفاق شامل مع الولايات المتحدة. سهام،
0: شكرا لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن. وانتقل إلى عامر لافي في طهران. عامر، أيضا ما آخر التحديثات بخصوص المواقف التي تسجل الآن في بيجين، حيث يجري عراقجي وزير الخارجية الإيراني زيارة مهمة وهي الأولى له إلى هناك منذ بدء هذه الحرب؟
2: نعم وسيلة، يعني لا يوجد تصريح رسمي هنا صادر من طهران بخصوص هذه الزيارة، باستثناء تصريح الخارجية الإيرانية التي تحدثت عن أن هذه الزيارة تأتي في إطار التشاور مع الدولة الصديقة الصين وفي إطار تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. لكن مصادرنا تؤكد بأن أحد أهم أهداف هذه الزيارة، ولا ننسى طبعا وسيلة أن هذه الزيارة للصين، الصين ليست دولة عادية بالنسبة لإيران، هي من الدول المقربة، من الدول الصديقة، جزء كبير من نفط إيران، تقديرات تتحدث عن 90% من نفط إيران المصدر يصل إلى الصين، وبالتالي الصين مهمة بالنسبة لإيران، الصين دولة قوية، وبالتالي إيران بحاجة للصين خلال هذه المفاوضات مع الولايات المتحدة. الأمر الآخر كما فهمنا من مصادرنا أن هذه الزيارة هي تأتي استكمال للجولة التي قام بها عراقجي، وتعلمين عندما زار باكستان ثم انتقل إلى عمان ثم روسيا، إضافة إلى سلسلة طويلة من المحادثات الهاتفية مع معظم نظرائه في المنطقة والدول الوازنة في العالم خلال الأيام القليلة الماضية. ما فهمناه من مصادرنا وسيلة هو أن إيران تريد أن تطلع أكبر عدد من دول العالم وخصوصا الدول الوازنة على تطورات التفاوض، وتريد أن تشركهم بشكل أو بآخر في هذه المفاوضات، في أن يكونوا على الأقل يعني قريبين ويكون لهم دور بشكل أو بآخر. كما قلنا، نعم باكستان هي الوسيط الرئيسي، هي الأساس في عملية التفاوض، لكن إيران تؤكد على لسان كل ربما مسؤوليها على المستويين السياسي والعسكري أنه ليس لدي

0: لديها ثقة بالولايات المتحدة وأنها تدخل هذه المفاوضات في إطار من التشاؤم نتيجة التجارب المريرة السابقة كما يقول الساسة الإيرانيون هنا، وبالتالي هي تريد لأكبر عدد من الدول أن يكون لها دور، أن تكون مطلعة بل وأن تكون ضامنة ربما في شكل أو بآخر، لأنه كما تعلمين الوراء كل الأوراق التي قدمتها إيران إلى الوسيط الباكستاني كانت تتحدث عن سعيها لإيقاف الحرب على جميع الجبهات وبضمانات دولية، لأنه أعود وأكرر في كل التصريحات الإيرانية الحديث عن انعدام الثقة، وآخر تصريح كان الذي جاء مساء الأمس على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال بأنه بسبب انعدام الثقة مع الولايات المتحدة نحن نحسب كل خطوة ونتحرك بحذر شديد لأننا لا ندري ما الذي يمكن أن تكون الخطوة القادمة للولايات المتحدة أو وردت فعلهم، خصوصا أنه تم الغدر بنا مرتين، ويقصد هنا طبعا تعلمين حرب حزيران في حرب 12 يوما وقعت أثناء مفاوضات، وهذه الحرب أيضا أثناء مفاوضات، وبالتالي هذا ما يريده على ما يبدو من مصادرنا من خلال هذه الزيارة الجانب الإيراني.
1: شكرا لك عامر لافي مراسل الجزيرة من طهران. ومن بيجين أرحب بمديرة مكتب الجزيرة شيماء جوي. شيماء، أيضا على الجانب الصيني، ما الذي يقال حول هذه الزيارة وما آخر التصريحات الصينية في هذا الصدد؟
2: آخر التصريحات الصينية سهام جاءت على لسان وزير الخارجية وانغ يي خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي، كان قد أكد على موقف الصين الثابت والداعم لإيران في حماية سيادتها واستقرار إيران، وكان أيضا قد تحدث عن نقطة مهمة جدا في نظر الصين خلال هذه المرحلة التي وصفها وانغ يي بالحساسة والمفصلية، قال بأن هنالك حاجة ماسة لوجود تفاوض بشكل مباشر بين كل من طهران وواشنطن، ولكن قال بأن ذلك سيكون في الوقت المناسب تاركا المسألة أو تحديد التوقيت للجانب الإيراني. سمعنا أيضا عباس عراقجي يتحدث عن أهمية أن تضمن إيران لنفسها كل مصالحها وحقوقها المشروعة كما قال في أي اتفاق، وقال بأن إيران لن تقبل بأقل من اتفاق عادل بالنسبة إليها يضمن مصالح الشعب الإيراني ويكون اتفاقا عادلا وشاملا بالنسبة لطهران. من الواضح أن الصين من خلال دعوة وزير الخارجية الصيني كما كان قد أكدت وزارة الخارجية الصينية عند الإعلان وتأكيد زيارة عراقجي أنها أرادت من خلال دعوة عراقجي إلى هنا بعد زيارته إلى العواصم الثلاث مسقط إسلام أباد وموسكو أن تكون بيجين محطة تتويجية لكل ما سبق، وأن تكون أيضا قادرة على أن تكون لها ورقة في يدها عند لقاء القمة المرتقب بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يومي 14 و15 من الشهر الجاري في بيجين. بعض التحليلات تذهب إلى القول بأن الصين قد لا تستخدم إيران كورقة ضغط خلال المفاوضات بين الرئيسين الصيني والأمريكي على اعتبار أن إيران شريك استراتيجي مهم جدا بالنسبة لبيجين، لكن ربما تريد الصين أن تحقق اختراقا من خلال هذه المحادثات مع الجانب الإيراني، ومن خلال أيضا تحقيق الضغط والتأثير على الجانب الإيراني للاستمرار في المسار التفاوضي. أولا تأمين الملاحة في مضيق هرمز، وهذه مسألة مهمة جدا بالنسبة للصين، ضمان استقرار إمدادات الطاقة بالنسبة إليها سواء النفط الإيراني بأسعار تفضيلية أو النفط العراقي السعودي، الغاز الطبيعي المسال من دول الخليج وغيرها من الدول الشرق الأوسط التي تمر جميعها عبر مضيق هرمز. بالتالي هذا ملف مهم بالنسبة للصين، ضمان إمدادات الطاقة واستقرار مضيق هرمز رغم استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية. هنا نشير إلى أن عباس عراقجي عندما تم إعلان انطلاقه من طهران قادما إلى بيجين مساء أمس من قبل وزارة الخارجية الإيرانية كان كانت العملية الأمريكية من قبل البحرية الأمريكية ما زالت مستمرة، وتمت الإعلان عن تعليقها من قبل واشنطن عند وصوله إلى بيجين فجر اليوم، بعدها بسويعات قليلة فقط التقى بوزير الخارجية الصيني وانغ يي. بالتالي على طاولة المفاوضات أو المحادثات كانت هنالك عدة متغيرات مهمة جدا في المشهد ككل، ويهم للصين أيضا أن تظهر كدولة قادرة على التأثير على طهران قبيل المحادثات بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في بيجين. من جانب آخر، وزير الخارجية الصيني أيضا أكد أن الصين ستواصل كل جهودها من أجل تخفيف التوترات في مضيق هرمز، استمرار المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن، وهذا ما تريد أيضا إيران أن تراه من قبل عراقجي. هذا ما سمعناه يقول بأن بلاده أيضا تريد التأكيد على مصالحها المشروعة خلال المرحلة المقبلة، ومن الواضح بأن طهران تبحث عن غطاء سياسي صيني خلال هذه المرحلة خاصة في مجلس الأمن، وتفصلنا ساعات عن التصويت. من الواضح أن طهران تبحث عن دعم سياسي دبلوماسي في مجلس الأمن من قبل الصين، والصين تعلمين يعني أحيانا ما لم يقل أكثر مما قيل. بالتالي ما يمكن أن نستشفه من التصريحات التي رشحت سواء من قبل وانغ يي أو وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي تؤكد تثبيت الصين لموقفها الداعم لإيران، وأيضا الجانب الإيراني يؤكد استعداد بلاده لتعميق التعاون واستمراره مع الجانب الصيني. سمعنا عباس عراقجي يقول لوانغ يي بأن الصين صديق حميم ومقرب من إيران، وبأن التعاون بين الجانبين يجب أن يكون أقوى خلال هذه المرحلة الراهنة مما سبق. والجانب الصيني أيضا من جانبه وانغ يي أكد بأن بلاده ستستمر في التعاون مع طهران، وبأنها ستبذل كل ما في وسعها لاستمرار المسار التفاوضي.
1: شيماء جوي مديرة مكتب الجزيرة في بيجين، شكرا جزيلا. الآن نرصد تطورات على الجبهة اللبنانية، معنا من إبل الساقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، كما أرحب من رام الله بمدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما جوني، ما الذي يرصد في الميدان مع هذه الحملة التصعيدية الإسرائيلية صباح اليوم؟
3: لعلنا نبدأ سهام من الغارة التي شنت صباحا على منزل في بلدة زلاية الواقعة في البقاع الغربي، وكانت حدثا لافتا ومهما، ذلك أن هذه البلدة لم تستهدف منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ. منطقة البقاع استهدفت مرة واحدة خلال الأسبوعين الماضيين، استهدفت منطقة جبلية عند الحدود اللبنانية السورية، ولكن اليوم أغارت المقاتلات الحربية على منزل داخل بلدة زلاية. والمفارقة أن هذه الغارة حصلت قبل الانذار الذي أصدره الجيش الإسرائيلي، وذكر فيه بلدة زلاية من ضمن البلدات التي طلب إخلاءها. بالإضافة إلى الغارة على البقاع الغربي، هناك مجموعة من الغارات التي حصلت على منطقة الجنوب، من بينها على بلدة زوتر الشرقية الواقعة هنا في القطاع الشرقي في قضاء النبطية، بالإضافة إلى غارات من مسيرات استهدفت بلدة ميفدون الواقعة أيضا في قضاء النبطية في مناطق الجنوب اللبناني. بالنسبة للإنذار الذي أصدره الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم، بات هذا الأمر مسألة يومية. في كل يوم يصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات لمواطنين لبنانيين من أجل إخلاء بلداتهم. اللافت كما ذكرنا أن بلدة زلاية الواقعة في البقاع الغربي شملها هذا الإنذار للمرة الأولى. يتم ذكر بلدة تقع في منطقة البقاع من ضمن إنذارات الجيش الإسرائيلي في فترة ما بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ، بالإضافة إلى مجموعة من البلدات الأخرى الواقعة هنا في الجنوب اللبناني، من بينها بلدات كان طلب إخلاءها خلال الفترة الماضية، ومن بينها بلدات أيضا جديدة تقع في قضاء صيدا، ما يشير إلى توسع جغرافي في المجالات التي يرغب أو يبدو أن الجيش الإسرائيلي يعمل على إخلائها وإخراج المواطنين منها تمهيدا لقصفها واستهدافها، وبالتالي كل هذه المعطيات الميدانية تؤشر طبعا إلى طبيعة العمل العسكري الإسرائيلي والنهج الإسرائيلي بشأن جنوبي لبنان، كما أن هناك مجموعة من الغارات التي حصلت خلال ساعات الليلة الماضية، مع الإشارة إلى أن غارة بلدة زلاية في البقاع الغربي يبدو أن هناك إصابات بنتيجتها، ولكن طبعا ننتظر أي بيانات رسمية تصدر عن وزارة الصحة اللبنانية. أيضا من ضمن السياقات الميدانية نرصد الآن تحليقا مكثفا للمسيرات الإسرائيلية الاستطلاعية على علو منخفض في أجواء القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني. بالنسبة لعمليات حزب الله، لا عمليات جديدة أعلن عنها خلال الساعات القليلة الماضية. بعيد منتصف الليل كان حزب الله أصدر بيانا بشأن حراكه العسكري في هذه المناطق الحدودية هنا. قال حزب الله في ذاك البيان أنه استخدم أيضا محلقة انقضاضية لاستهداف تجمعات للجنود الإسرائيليين أو تجمعا للجنود الإسرائيليين في بلدة القنطرة أيضا هنا في القطاع الشرقي. ويوم أمس حزب الله كثف من هجماته وكان العدد الأكبر من العمليات العسكرية في يوم واحد ينفذها حزب الله كانت يوم أمس من خلال استخدامه القذائف الصاروخية، من خلال استخدامه المسيرات والمحلقات الانقضاضية، وتنويع استهدافاته لناحية القطاع الغربي في بلدة البياضة، وأيضا لناحية القطاع الشرقي كما في محيط بلدة دير سريان، وأيضا في بلدة القنطرة وبلدة رشاف وفق ما جاء في بيانات حزب الله المتتالية. المشهد التصعيدي بامتياز هنا في الجنوب اللبناني على مستوى الغارات الإسرائيلية والإنذارات الإسرائيلية وعلى مستوى عمليات حزب الله. أما سياسيا فيمكن القول أن هناك مسارين أساسيين يتم رصدهما في هذه المرحلة بالتحديد. المسار الأول هو المتعلق بالاجتماعات التمهيدية للمفاوضات المباشرة برعاية أمريكية، وقد قال الرئيس اللبناني خلال اليومين الماضيين أن هناك اجتماعا جديدا يفترض أن يعقد خلال المرحلة المقبلة وتشارك فيه السفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة. أما المسار الثاني فهو المتعلق بالحراك المرتبط بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، والتي دون أدنى شك تنعكس بشكل أساسي على الداخل اللبناني، خصوصا في ظل ارتباطات حزب الله بالواقع الإيراني.
1: وسنبقى معك بطبيعة الحال في متابعة هذا المشهد. الآن نشير إلى هذه الصور توثق الغارة التي حدثت على بلدة زلاية، كما كان يتحدث جوني قبل قليل، بلدة زلاية في البقاع الغربي شرقي لبنان. كانت من الأهداف الإسرائيلية، أهداف الغارات الإسرائيلية التي شنت صباح اليوم والتي شملت عدة مناطق في الجنوب والبقاع الغربي. أعود إلى مدير مكتبنا في رام الله وليد. أيضا ما الذي يفهم إسرائيليا من التصعيد هذا الصباح؟ هل تظهر بيانات الجيش ما الذي يقوم به فعليا؟
4: بيان الجيش أو الإنذار الذي وجهه إلى 12 بلدة وقرية لبنانية كان لافتا وجديد فيه أنه استهدف قرى شمالي منطقة الليطاني وفي منطقة صيدا وأيضا في منطقة البقاع، وهذا يأتي خلافا لما كان قد رشح عن أن الولايات المتحدة قد طالبت إسرائيل منذ بدء وقف إطلاق النار بعدم استهداف أو القيام بهجمات شمالي الليطاني وفي منطقة البقاع وفي بيروت الجنوبية أو الضاحية الجنوبية من بيروت. واللافت أيضا في هذا الخصوص أن هذا الإنذار قد جاء بعد أن كان الجيش قد وزع على الإسرائيليين في الشمال بأنهم سيكون هناك غارات للطيران الإسرائيلي وسيسمعون هدير الطائرات وأيضا ضوي الانفجارات خلال الساعات المقبلة، وذلك قبل أن يصدر إنذاره الجديد للقرى اللبنانية بالإخلاء والواقع الشمالي الليطاني. هذا الأمر يعيد ويذكر بما كان قد جرى عندما أعلن الرئيس ترامب وقف إطلاق النار مع إيران في 8 أبريل الماضي، وقامت إسرائيل على الفور بشن غارات على الضاحية الجنوبية وعلى البقاع في لبنان، وقتلت 300 مواطن وأكثر وجرحت نحو 800 واستهدفت نحو 70 موقعا وهدفا في خلال دقيقتين. وكان واضحا أن ذاك التحرك كان هدفه محاولة تقويض وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران الذي لم ترضى عنه إسرائيل. وهذه المرة أيضا واضح أن هذا التحرك، خاصة أنه يتجاوز الليطاني إلى شماله وإلى منطقة البقاع ومنطقة صيدا، كما يبدو أنه يأتي عن غضب إسرائيلي في محاولة لتقويض حتى الأجواء الإيجابية التي أدت إليها قرار الرئيس الأمريكي بوقف مشروع الحرية في مضيق هرمز، والذي إسرائيل ترفضه كما قالت، لكنها تدرك جيدا أن صاحب القرار هو الرئيس ترامب، وليس بيدها ما تفعله سوى التصعيد على ما يبدو في منطقة على جبهة لبنان في هذه الأثناء، خاصة وأن اليومين الماضيين كان رئيس الوزراء نتنياهو يحاول جاهدا أن يقنع الولايات المتحدة باستئناف الهجمات على إيران، لأنه حسب تقديرات قادة الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية فإن هناك أهداف، بنك أهداف جديد اتفقوا عليه مع الولايات المتحدة مع الجيش الأمريكي، يشمل ما تصفه بالمنشآت والبنى التحتية النفطية والطاقة والاقتصاد، والهدف هو ضعضعة الاستقرار في إيران حتى إسقاط النظام إذا أمكن. لذلك هذا التحرك اليوم تجاه لبنان يأتي كما يبدو في هذا السياق، بناء على كافة التصرفات الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي. ميدانيا ما جرى كان قليل إلى حد كبير، كان هناك فقط دوي صافرات الإنذار في منطقة شتولة في الجليل الغربي بعد رصد إطلاق صاروخ من لبنان، والجيش الإسرائيلي قال أنه أطلق صاروخا اعتراضيا واعترضه، وقبل ذلك في الليل كان قد أطلق صاروخا آخر اعتراضي عندما رصد جسما مشبوها يحلق في أجواء لبنان باتجاه إسرائيل، وهذا يشير إلى أن الجبهة إلى حد ما هادئة، لكن هناك تحسبات كبيرة، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية كانت أمس قد عادت ومددت حالة الطوارئ في إسرائيل حتى التاسع عشر من الشهر الجاري لإتاحة المجال للجبهة الداخلية لفرض قيود إذا اضطرت.
1: شكرا لك وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. وسنبقى في المشهد اللبناني، ومعنا في الاستوديو نقول نصيف الكاتب والصحفي، ومن القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما سيد نصيف، ماذا تقرأ في هذا التصعيد اليوم؟
5: هو التصعيد اليومي أكثر منه تصعيد اليوم، هو التصعيد اليومي بإسرائيل، هي تريد أيضا أن تستمر في عملية المواجهة المفتوحة مع حزب الله، يعني أولا سواء في قصف البيوت والغارات التي تجريها شمال المنطقة المحتلة أو المنطقة الصفراء، وأيضا في جرف البيوت من أجل جعلها منطقة غير مأهولة تماما، بحيث تصبح منطقة مكملة للمنطقة الصفراء، يعني منذ حدود المنطقة الصفراء حتى حدود جنوب نهر الليطاني، هذه منطقة عمليات إسرائيلية في الوقت الحاضر من أجل الوصول إلى جعلها مقفرة ليس فيها سكان. طبعا هذا الأمر ينطوي ضمنا على سحب حزب الله كليا، حزب الله ليس الترسانة بل حتى المقاتلين، يعني أبناء القرى والبلدات. بذلك تكرس إسرائيل للقول، خصوصا نحن أننا على أبواب جولة ثالثة من المفاوضات يرجح أن تكون الأسبوع المقبل. عمليا تريد إسرائيل أن تضع شروطا إضافية على هذا الملف، أن تقول أنها ستستمر في العمليات العسكرية وتستمر في إدارة أو القبول بهذه المفاوضات لكن تحت نار جيشها.
1: سيد حباس، يعني الملاحظ اليوم أن الغارات أو الإنذار للإخلاء لسكان 12 بلدة وفي مناطق شمال الليطاني، ويعتبر هذا مخالفا للتعليمات الأمريكية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم القيام بضربات شمال الليطاني. ماذا يعكس ذلك؟ ما الهدف إسرائيليا من هذا التصعيد؟
6: نعم، يعني هناك توسع واضح في العمليات العسكرية بما هو أبعد من الإطار الجغرافي اللي نص عليه وقف إطلاق النار اللي وضعه ترامب فيما يخص لبنان. أريد هنا أن أشير إلى ما قاله مأير بن شباط اللي هو يعني سابقا كان رئيس مجلس الأمن القومي في إسرائيل، هو قال إنه إسرائيل لا تأخذ المفاوضات، طبعا هذا إجابة على سؤالك، هو قال إنه إسرائيل لا تأخذ المفاوضات مع لبنان بشكل جدي، ولكن هي لا تريد أن تصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية في هذا الوقت لأن هذا قد يقيد عملياتها العسكرية والتي تتمدد رويدا رويدا، يعني وهي حتى الآن يعني متمركزة جنوب نهر الليطاني، ولكن هذا لا يمنع انطلاقها إلى الشمال. وقد قال رئيس هيئة الأركان يعني قبل يومين إنه إسرائيل سوف يعني تمد عملياتها إلى شمال نهر الليطاني طالما وضعت إثبات أمام القيادة المركزية الأمريكية أو أمام الإدارة الأمريكية إنه هذه تستخدم

0: تم إما في لوجستيات تصنيع الطائرات المسيرة الجديدة التي استخدمها حزب الله، أو تتعلق في بنى تحتية لحزب الله، يعني قنبلة موقوتة ذات تهديد وشيق على
1: طيب هل
0: إسرائيل.
1: يعني
0: طبعا
1: ذلك
0: هذا
1: أنها حصلت
0: يعني
1: على ضوء أخضر للقيام بعمليات مخالفة لهذه التعليمات، أم أنها تفرض أمرا واقعا؟
0: قد يكون أنا لا إجابة لدي، ولكن دعينا نتذكر أنه وقف إطلاق النار في لبنان جاء بعد إصرار إيراني على أنه تتوقف كمان العمليات الحربية الإسرائيلية هناك حتى يتاح المجال إلى مسار تفاوض بين الإدارة الأمريكية وإيران. ومع ذلك منذ ذلك الوقت إسرائيل تدريجيا بدأت تخترق وقف إطلاق النار حتى تثبت معادلة أنه الجبهة اللبنانية منفصلة تماما عن إيران، وهذا طبعا الهدف الاستراتيجي لإسرائيل اللي هو إخراج حزب الله من الحسابات الإيرانية على الأقل على المستوى العمليات الميداني. بمعنى أو بآخر للتوضيح، إسرائيل تريد أن تفصل الجبهة اللبنانية عن أي مسار يتعلق بإيران، ومن هنا نفهم قبول إسرائيل وقف إطلاق النار وبداية خرقه وصولا لتمديده حتى يعني وصل إلى يعني مناطق جديدة باستمرار، وهذا التصعيد يعني مستمر. وإسرائيل لا ترغب بالعودة إلى حرب مفتوحة مع إيران، ولا تريد بتاتا وقف إطلاق النار. هذه الحالة ما بين الحرب وما بين وقف إطلاق النار وعملية حرية عمليات وتتوسع تدريجيا ضمن إطار يعني يفهم أمام العالم أنه هذا وقف إطلاق النار،
1: طيب.
0: هذا ما تريده إسرائيل. نعم
1: عفوا سيد نصيف، أين يضع كل هذا المفاوض اللبناني؟ نحن لا نتحدث فقط عن تجاهل الشرطين المتعلقين بالانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار، بل هناك توسع إسرائيلي في فرض السيطرة وفي الانتهاكات اليومية.
2: طبعا، وهذا التوسع ممكن أن يعود إلى بيروت وإلى الضاحية الجنوبية، ليس من مانع في ذلك. يعني الضوابط الأمريكية من غير المؤكد أنها ستبقى كل الوقت قيد الاحترام، خصوصا في ضوء يعني في ضوء الموقف السلبي للدولة اللبنانية أو لرئيس الجمهورية من الاجتماع برئيس الوزراء الإسرائيلي. وطبعا هذا شرط أساسي وضعه الرئيس جوزيف عون بأنه لن يذهب إلى لقاء كهذا في واشنطن قبل أن يكون لبنان توصل مع إسرائيل إلى اتفاق أمني.
1: ولكن ما زال يتحدث عن أن التفاوض هو الحل الوحيد والمخرج.
2: طبعا
1: من
2: هو
1: هذا الوقت
2: هو رهان وخيار لدى الرئيس اللبناني، وتاليا لا رجوع عنه، وهو ما أكده أكثر من مرة أن لبنان أعطى الفرصة للحرب، بمعنى أنه وقف وراء المقاومة في حربها ضد إسرائيل، لكن تبين أن هذه الحرب لم تقود سوى إلى الخراب والتدمير والتهجير، وبالتالي ثمة فرصة إضافية، رهان على فرصة إضافية هي الفرصة الدبلوماسية، على لبنان يستطيع من خلال الرعاية الأمريكية التي تريد أن تظهر نفسها على أنها جادة في مساعدة لبنان، طبعا من مع حفظ المصالح الإسرائيلية والتي هي أولوية أمريكية على المصالح اللبنانية. لكن بالنسبة للرئيس اللبناني، أننا يعني لم نعد نستطيع الاستمرار في الحرب وكانت كلفتها باهظة جدا، فلنذهب إلى هذه السانحة الجديدة أو هذه الفرصة الجديدة التي هي الحوار أو التفاوض المباشر مع إسرائيل، وبالتالي لكن دون يعني قبل الوصول إلى هذا الاتفاق مع إسرائيل وقبل الجلوس إلى الطاولة، وأنا لا أتحدث عن المفاوضات الجولات الاثنتين أو الثالثة الأسبوع المقبل، أتحدث عن التفاوض الواسع يعني الأوسع مدى الذي يقود إلى الاتفاق الأمني. الجولات التي تجري في واشنطن حاليا تتركز على المسألة الأمنية أو على الآلية الأمنية لترسيخ وقف إطلاق النار. حتى الآن هذه الجولات لم تخط في السياسة، ليس في جدول أعمال السفيرة اللبنانية في واشنطن أن تتحدث في الموضوع السياسي، بل في الآلية الأمنية من أجل وقف إطلاق النار والحصول على برمجة معينة لانسحابات إسرائيلية توطئة للذهاب إلى المفاوضات الأوسع مدى. هذه المفاوضات لها شروطها ولها جدول أعمالها ولها مكانها، قد يكون في واشنطن وقد يكون في أي مكان آخر. لذلك علينا أولا التمييز بين نوعي المفاوضات، بينهما هناك شرط أساسي للبنان. ربما البعض يقول أنه لا يملك لبنان أن يشترط، هو البلد المحتل، هو البلد الضعيف قياسا بإسرائيل، وهو يعني هو الذي يواجه الصعوبات. مع ذلك الرئيس اللبناني يقول أنه يفضل أنه لن يذهب إلى هناك قبل أن يترسخ وقف إطلاق النار، كي لا تكون هذه المفاوضات، أتحدث عن المفاوضات الأوسع، تحت تحت وطأة النار الإسرائيلية، يعني كما لو أن المفاوض الإسرائيلي يضع المسدس على الطاولة ويقول للبناني تعالى وقدم التنازلات الكاملة.
1: طيب سيد حباس، يعني ما الذي يقوله لنا هذا المشهد؟ يعني هذه الانتهاكات الإسرائيلية بخصوص كيف تنظر إسرائيل عمليا بعيدا عن التصريحات لمسار التفاوض مع لبنان. نتنياهو أمام فرصة تاريخية غير مسبوقة، الرئيس لبناني يعرض التفاوض المباشر، وهذا موضوع حساس جدا في لبنان، ثم نرى كل هذه التصعيدات والتوسعات في فرض السيطرة، في النسف والهدم والغارات. هل تسعى إسرائيل لنسف هذا المسار برمته؟
0: لا، إسرائيل لا تسعى لنسف هذا المسار، ولكن يعني دعينا أيضا نكون واقعيين. إسرائيل ليس لديها حاجة من إبرام اتفاق حاليا مع الحكومة اللبنانية، يعني الحكومة اللبنانية لن تقدم لإسرائيل أي شيء. ما تريده إسرائيل في هذا الوقت تحديدا هو التمدد يعني على الأرض اللبنانية وتنظيفها وفتح شريط تحت طبعا مسمى أو تحت ادعاء أنه هذا شريط أمني. كل التوسعات الإسرائيلية على الأراضي سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو الآن في سوريا، هذا كلها كانت تأتي من دوافع أمنية. وإسرائيل وتحديدا نتنياهو رفع شعار أنه لا انسحاب من جنوب لبنان إلا بنزع سلاح حزب الله. هذا الشرط طبعا غير يعني قابل للتطبيق، يعني لا من خلال قوة عسكرية ولا من خلال المفاوضات. نزع سلاح حزب الله، قد يكون هناك إمكانية من خلال المفاوضات مع الحكومة اللبنانية إنه الوصول إلى يعني انسحاب حزب الله إلى مناطق مثلا في شمال لبنان إلى آخره، ولكن نزع سلاحه هذا الشرط يعني أقل ما يقال عنه أنه تعجيزي. هذا يعني أنه أعين إسرائيل الآن تتمركز على منطقة جنوب نهر الليطاني وكيف سوف تتحول إما إلى مجال عملياته للجيش الإسرائيلي على على على مدى لا يكون قريب، يعني على مدى متوسط أو على مدى السنوات، وإما هناك يعني بوادر ل زرع بؤر استيطانية هناك. أريد هنا أن أذكر أن المجموعة الاستيطانية التي تسمى عورها تسافون دخلت إلى جنوب لبنان أكثر من مرة، تجولت في بعض الغابات الموجودة بين القرى، وأيضا مرت من جنب مارون راس ووضعت خيام استمرت لمدة 3 أسابيع وسمتها بؤرة ميمي روم بالعبرية قبل أن يخليها الجيش الإسرائيلي. هذه المحاولات لا يجب أن ننظر إليها على أنها هامشية أو عابرة، ولنتذكر إذا سمحت لي في 67 عندما دخل الجيش الإسرائيلي إلى الضفة الغربية لم يكن أحد يتوقع أنه إسرائيل سوف تنقل يعني 500,000 إسرائيلي وتسكنهم داخل الضفة الغربية اليوم 500 مستوطنة. كل هذا صار ضمن مسار تدريجي بحجة حماية أمن إسرائيل، والآن تحولت الضفة الغربية إلى قطعة لا يمكن فصلها عن إسرائيل بالنسبة للمخيال الإسرائيلي.
1: شكراً
0: قد
1: لك.
0: يكون هذا السيناريو يعني مطروح في لبنان أيضا.
1: دكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كما أشكر ضيفنا في الاستوديو السيد نقولة نصيف الكاتب الصحفي. الآن نرصد الوضع في مضيق هرمز، حيث تتفاقم يوميا بعد يوم أو يوما بعد يوم عفوا أزمة مئات السفن العالقة في مياه الخليج جراء إغلاق مضيق هرمز، وقد تقطعت السبل بأكثر من 20,000 بحار على متن هذه السفن في انتظار أن يسمح لهم بمواصلة الإبحار. التقرير التالي يرصد الأوضاع على إحدى ناقلات النفط العالقة في عرض البحر منذ شهرين بالقرب من مضيق هرمز.
3: مئات السفن التجارية، ناقلات نفط وغاز وسفن شحن تقطعت بها السبل عالقة في مياه الخليج منذ عدة أسابيع، جميعها في انتظار ضوء أخضر يسمح لها بمواصلة الإبحار. منذ أكثر من شهرين ينتظر القبطان رمان كابور على متن أحد ناقلات النفط إذناً بعبور مضيق هرمز. يقود رمان فريقاً من 24 شخصاً هم بعض من أكثر من 20,000 بحار عالقين على متن مئات السفن التجارية وناقلات النفط في مياه الخليج القريبة من مضيق هرمز. يبدو رمان وزملاؤه من البحارة المحظوظين، إذ تمكنت شركتهم الأم من توفير إمداد كاف من مياه الشرب والطعام. لم يكن الحظ حليفاً لآخرين، يتحدث بحارة عما يصفونه بظلمات مضيق هرمز، حيث تتناقص الإمدادات وربما تنعدم، ويتصاعد الإجهاد البدني والنفسي في ظل عزلة قصرية داخل مقصورات ضيقة لساعات طويلة

0: في ظلمات البحر لقي 10 بحارين مصرعهم وفقاً للأمم المتحدة بسبب النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والدواء أو جراء الهجمات. كذلك تأثرت السفن بسبب انقطاع نظام تحديد المواقع العالمي GPS، ما يجبرها على استخدام الملاحة اليدوية. وقد انعكست أزمة السفن العالقة اضطراباً في الأسواق العالمية وتعطلاً في سلاسل توريد المواد الخام وارتفاعاً في تكاليف الشحن. الانتظار الطويل بلا نهاية معلومة حول مئات السفن إلى ما يشبه جزراً معزولة على متنها آلاف من المحتجزين قسراً تتجاوز معاناتهم نقص الغذاء والماء إلى خوف من الموت يطاردهم كل يوم.
1: للمزيد من المتابعة والتحليل أرحب بضيوفنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، كما أرحب بالنائب الأدميرال جون ميلر القائد السابق للقوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية والقائد السابق للأسطول الأمريكي الخامس. أهلا بكما. أبدأ معك سيد ميلر، وهذا القرار الذي فاجأ الجميع بتعليق مشروع الحرية بعد يومين فقط من بدء عمله، كيف فهمت هذا القرار؟
2: أعتقد أنه ما قيل لنا هو أننا علقنا عملية مشروع الحرية لأن الباكستانيين الذين يديرون المفاوضات طلبوا بذلك، وأعتقد أن ذلك يخفف من الضغط على النظام لأن العملية لتمرير السفن عبر المضيق، هذا الأمر يخفف من الضغوطات على النظام، وربما تم تعليق هذه العملية لإعطاء المفاوضات دفعة نحو الأمام.
1: يعني لا علاقة للأمر بفشل المهم على اعتبار أنه كان ينتظر أن يتم تحرير مئات السفن العالقة في المضيق، ويجري الحديث عن سفينتين يعني أو بضع سفن على أقصى تقدير حتى الآن.
2: أنني أعتقد أننا كنا قد بدأنا بالعملية وكان هنالك يوم واحد من العملية قبل أن يعلقها الرئيس، ولقد تمكنا من تمرير سفينتين، وأعتقد أن هذه السفن كانت سفن أمريكية لم تكن سفن محايدة، وأعتقد أن الهدف الأساسي لهذه المهمة هو السماح بمرور جميع السفن العالقة في الخليج. وإذا أنا لا أعتقد أننا قد أعطينا الأوساط البحرية الوقت الذي تحتاج إليه لكي تتمكن من المشاركة للخروج من المضيق، وهذا العمل مهم طبعا، وعندما تبدأ العملية مرة أخرى سنرى نجاحا أكبر.
1: طيب إذا كان بالفعل الهدف هو تحريك المفاوضات ورفع الضغط قليلا على النظام الإيراني كما تقول، لماذا لم يتم اللجوء لرفع الحصار البحري أو تعليقه مؤقتا على اعتبار أنه الآن العقدة فيما يخص موقف إيران فيما يخص المفاوضات؟
2: الحصار يفعل عدة أمور بالنسبة للولايات المتحدة، ولا أعتقد أننا سنرى رفعاً للحصار حتى يحل النظام. هذا الحصار يمنع النظام من الحصول على الأرباح التي يحتاج إليها للاستمرار في الحرب ولإخلاق المضيق ولقمع شعبه، ولذلك أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة سترفع الحصار. وفي الوقت ذاته أيضا نحن بحاجة لإخراج السفن العالقة في الخليج، والبعض منها موجودة منذ عدة أشهر، وعلينا أيضا أن نسمح بمرور الملاحة بحرية عبر مضيق هرمز، ولذلك أعتقد أن تلك العملية زادت من الضغوطات على النظام، ولكن التخفيف من هذه العملية يسمح بالتخفيف من الضغط مع المرور إلى المرحلة القادمة من النقاشات.
1: دكتور صدقيان، إذا كانت هذه الخطوة تأتي بالفعل استجابة للوسيط الباكستاني ودول أخرى يعني على أمل تحريك موضوع المفاوضات ورفع الضغط إلى حد ما على النظام الإيراني، هل هي خطوة كافية بالنسبة للإيرانيين اللي يروها بادرة حسن نية، أو ربما خطوة ستقابلها خطوة من الجانب الإيراني؟
3: صباح الخير لك وإلى ضيفك الأستاذ جون. أنا أعتقد بأن هذه الخطوة وهذا الإعلان الذي تم من قبل الرئيس ترامب من جانب واحد هو في الأساس كان مشروع ولد ميتا لسبب بسيط جدا، هو أنه لم يتم التنسيق مع طرفي البلدين اللذين هما يعني يطلان على مضيق هرمز، وبالتالي هو لم ينسق في هذا المشروع مشروع الحرية لا مع سلطنة عمان ولا مع الإيرانيين، وهذه مياه إقليمية للسلطنة ولإيران، وبالتالي عندما يريد أن يعني ينفذ مشروع في مياه تخص بلدين، كيف لا يمكن له أو كيف يمكن له أن لا ينسق بين هذين البلدين؟ وبالتالي نحن رأينا أنه منذ أن بدأ تطبيق أو تنفيذ هذا المشروع لم تعبر إلا سفينتين لا أكثر، وبالتالي يعني أعتقد بأن ربما كان حكيما هذه المرة الرئيس ترامب عندما أوقف هذا يعني هذا المشروع، لأن عدم إيقافه سوف يصاب بخيبة، لأن لم تعبر أي سفينة أمريكية أخرى، هاتين السفينتين عبرت من الجانب العماني ولم تعبر من الجانب الإيراني، وإيران قالت بأن إذا لم يتم تنسيق أي سفينة تنسيق معنا وإعطاء الطريق الآمن لها سوف لن تعبر أي سفينة، وبالتالي حتى خروج هاتين السفينتين لم يكن خروجا طبيعيا، وإنما كان هناك مشاكل في المسار، لأن إيران قالت بأن حددت منطقة شمال المضيق وجنوب المضيق وقالت هذه منطقة محظورة وربما يعني يكون المرور منها غير آمن. على أي حال هذه النقطة الآن بطلب باكستاني أو غيره، لكن من المفترض ومن المؤمل أن ينسق مع إيران من أجل مرور آمن لكل السفن. وهذا شيء طبيعي،
1: يعني رغم الإبقاء على الحصار البحري حتى الآن، ورغم ما تقول من أن هذه الخطوة يعني مشروع ولد ميتا، بالتالي لا أهمية كبيرة لقرار التعليق، يتحدث مراسلنا في إيران عن إشارات إيجابية نقلا عن مصادر إيرانية، كيف تفسر ذلك؟ ما الذي تغير أيضا بالنسبة لإيران؟
3: أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب يجب أن يكون واقعي ويتحلى بالواقعية السياسية. هذه منطقة مهمة جدا، 20% من صادرات الطاقة إلى العالم تأتي من هذه المنطقة، وبالتالي هذه الحشود العسكرية والحظر الذي فرضه على الموانئ الإيرانية، صحيح بأنه فرض هذا الحظر على الموانئ الإيرانية والسفن الإيرانية، لكن بطبيعة الحال شركات التأمين أصحاب السفن هؤلاء يمرون من منطقة عسكرية، والمنطقة العسكرية والحشود الأمريكية الموجودة في هذه المنطقة 3 حاملة طائرات، فرقاطات، 100 طائرة، 1500 أو 2000 جندي موجود، 20,000 جندي أو 15,000 جندي أمريكي موجودين هناك. إذن هي هذه المنطقة أصبحت منطقة عسكرية، هي غير صالحة لمرور السفن والملاحة في هذه المنطقة، وبالتالي أنا أعتقد بأن استمرار تنفيذ الحظر على الموانئ الإيرانية سوف لن يحل أي مشكلة.
1: كيف؟ يعني تتحدث عن الصعوبات بالنسبة للدول وشركات التأمين وغير ذلك، ماذا عن إيران؟ يعني تحدث عن انهيار للعملة، اقتصاد مخنوق، إيران لم تعد تتحكم في مصدر رزقها الأساسي وهو النفط، إلى متى يمكنها أن تصمد في ظل هذا الوضع؟ خصوصا لو كانت الفترة هاته هي استعداد لجولة عسكرية قادمة، بأي قوة ستواجه إيران؟
3: أنا لا أريد أن أقلل من أهمية هذا الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، ولا أريد أن أقلل أيضا من أهمية كل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران وعلى الشعب الإيراني تحديدا. هذا الحظر على الموانئ الإيرانية حاليا هو يريد تجويع، يعني الهدف تجويع الشعب الإيراني حتى يثور الشعب الإيراني ضد الحكومة وتحصل فوضى. هذه هي النظرية التي يؤمن بها نتنياهو، والتي هو نقلها وأقنع بها الرئيس ترامب، لكني لا أعتقد بأن ذلك سوف يحقق الأهداف الإيرانية يحقق الأهداف الأمريكية. لكن دعيني أشير إلى نقطة مهمة، هذه العقوبات التي تفضلت بها أو هذا الحظر الذي سوف يعني يؤذي إيران الآن 47 عاما من العقوبات ومن الحظر وأشكال العقوبات،
1: ولكن ليش هذا اليوم مختلف؟ يعني كانت تستطيع أن تصدر نفطها، يعني القوة، يعني المورد الأقوى بالنسبة لها بطرق يعني تلتف حول هذه العقوبات. اليوم حتى هذا غير موجود.
3: الإيرانيون يقولون بأن الشهر الماضي يعني في الحرب، أثناء الحرب وبعد الحرب،
1: طيب،
3: الشهر الماضي لم يقل تصدير النفط الإيراني، الكمية التي كانت تصدر قبل الحرب لا تقل الآن الشهر الماضي، بقيت على ذات المستوى.
1: طيب سيد ميلر، يعني تحدثت عن أن القرار هو استجابة لدعوات الجانب الباكستاني والدول التي تطلب إعطاء فرصة للمفاوضات. الدعوات لتغليب الحوار سابقة لقرار إطلاق هذه العملية، مشروع الحرية، في يومين فقط ما الذي تغير حتى يصبح الأمريكيون فجأة مستعدين للاستجابة لطلبات الوسيط والدول المشاركة في الوساطة؟
2: أعتقد أن الولايات المتحدة قد بيّنت لوقت طويل بما في ذلك منذ بداية وقف إطلاق النار أنها مستعدة للجلوس والتفاوض. أن القرار يعود للنظام في إيران ليقرر ما إذا كان سيتفاوض بحسن نية أم لا. ما رأيناه في مشروع الحرية هو قدرة إدخال وإخراج السفن الحربية الأمريكية من وإلى الخليج، ولقد رأينا أيضا قدرة إدخال وإخراج السفن بشكل عام، وهذا الأمر يبرهن لإيران أنه سيكون هنالك صعوبة بالنسبة لها إذا استمرت بالتدخل بالسفن التي تحاول العبور عبر مضيق هرمز. أعتقد أن هذه أداة في شعبتنا وهي جزء من عمليات التفاوض بأكملها، ولا أعتقد أن هذا الأمر يبين أننا بات لدينا قدرة أو رغبة أكبر على التفاوض مقارنة بما كان عليه الحال من قبل. لقد تفاوضنا بدون الحصول على أي رد إيجابي من النظام.
1: يعني طيلة هذه الحرب نلاحظ أن إدارة ترامب يعني كأنها تجرب أساليب، في البداية لنحاول تأليب الشارع وإطلاق ثورة لنمول جماعات معارضة، ربما نرسل قوات برية لنستولي على النفط، الآن حصار بحري، ثم الآن نجرب مشروع الحرية. ألا يعكس هذا حالة من التخبط؟ يعني كأنه لم يجري التحضير بشكل جيد لهذه الحرب وللسيناريوهات التي يمكن أن تسير فيها من قبل. هل تسرع الرئيس ترامب في بدء هذه المواجهة؟
2: أنا لا أعتقد أننا استعجلنا للدخول في هذه المواجهة. هذه المواجهة تحضر لها منذ 47 عام، وذلك نظرا لما فعله الحرس الثوري الإيراني ضد الأمريكيين بما في ذلك أنشطتهم في العراق والمتفجرات التي كانوا قد أنتجوها في إيران واستخدموها في العراق لقتل الجنود الأمريكيين. وإذا أنا لا أعتقد أن الأمر كان مستعجلا أو دخول في هذه الحرب لم يكن مسألة مستعجلة، وكان هنالك عدة محاولات ليس فقط للتفاوض بشأن تسوية، بل دفع النظام لقبول أمور معينة مثل عدم تخصيب اليورانيوم وعدم السعي إلى تطوير السلاح النووي وعدم تمويل الوكلاء وعدم مهاجمة جيرانهم. ولكن ما رأيناه هو أن الإيرانيين غير مستعدين للقبول بهذه الأمور. حاولنا مختلف الطرق ولكن جميعها كانت تصب نحو الهدف نفسه، ولكن النظام لم يستجب لأي منها.
1: وبالتالي ربما الرؤساء الإدارات الأمريكية السابقة كانت تعي أكثر هذه الجوانب، العقيدة الإيرانية، الأوراق الموجودة لدى إيران، المخاطر التي ينطوي عليها أي صراع عسكري مع إيران. وقد تناولت بعض التقارير الإعلامية أن هناك رؤساء سابقين رفضوا مطالب نتنياهو بالدخول في حرب مع إيران لهذه الأسباب. الرئيس أوباما لجأ إلى طريقة أخرى هي اتفاق مثلا. ترامب الآن جاء وتجاهل كل هذا ودخل في مواجهة عسكرية، والآن يبحث عن مخرج، يلجأ للنيتو تارة وتارة أخرى إلى مجلس الأمن يطلب من الحلفاء التدخل في أزمة لم يتم التشاور معهم فيها قبل الدخول فيها.
2: هذه نقاط وجهة، لماذا لم تتشاور الولايات المتحدة مع حلفائها قبل بدء النزاع؟ أعتقد أن السبب لذلك هو أن بداية هذا النزاع كان من المفترض أن تكون مفاجئة نظرا لأن الضربة الأولى قضت على القيادة الإيرانية بما في ذلك المرشد الأعلى، وهذا الأمر يجعله من الصعب عندما نبدأ بهذه الطريقة أن يوافق بعد ذلك الحلفاء على ما نفعله. أعتقد أنه مع تقدم الحملة سنرى حلفاء وشركاء، خاصة شركاء هنا في المنطقة، سيقفون إلى جانبنا خاصة فيما يتعلق بالمساهمة بأمن الخليج وضمان أمن الملاحة عبر مضيق هرمز. وأعتقد أنه علينا أن نثني على الرئيس ترامب القول أن الطريقة الوحيدة لتغيير سلوك النظام فيما يتعلق بالسلاح النووي وطريقة عملهم خارج حدودهم بطريقة عدائية، الطريقة الوحيدة كانت عبر هذا النزاع، والجميع كان يعلم أن الأمر لن يكون سهل.
1: دكتور صدقيان، الحدث المهم أيضا اليوم هو الزيارة التي يجريها عراقجي إلى الصين. ماذا تقرأ في توقيت هذه الزيارة في هذه المرحلة، وما الذي تعول عليه طهران حقيقة من الحليف الصيني؟
3: هذه الزيارة مهمة جدا، وخصوصا في توقيتها. نحن نعلم بأن هناك يعني قضايا هذه المفاوضات، نتيجة المفاوضات، تعثر هذه المفاوضات والجمود الذي يصيب هذه المفاوضات. النقطة الأخرى المهمة أيضا وهي الزيارة التي يقوم بها الرئيس ترامب إلى الصين بعد ربما 10 أيام، وبالتالي هناك يعني الرئيس ترامب قال بأن هذه الزيارة سوف تكون إيران على طاولة المفاوضات، وسوف تأخذ من المباحثات التي يجريها الرئيس ترامب في بكين، سوف تأخذ إيران حيزا كبيرا من هذه المباحثات. وبالتالي زيارة عراقجي وتوضيح الموقف الإيراني سواء ما يخص بالحرب أو ما يخص ببنود المفاوضات وأين تلكأت هذه المفاوضات والموقف الإيراني من كل هذه الأجواء التفاوضية، إضافة إلى الوضع في مضيق هرمز، هذه نقاط مهمة سوف يضع الجانب الصيني في إطار المواقف الإيرانية وما تسعى إليه إيران. وأنا أعتقد بأن بالتأكيد يعني الصين له موقف من كل هذه الحشود العسكرية في الأمريكية في المنطقة.
1: يعني بعيدا عن التصريحات، ونرى اليوم تصريحات متوالية للخارجية الصينية عن أن الصين حليف موثوق لإيران، عن أنه يمكن التعويل على الصين، ولكن كأفعال ما الذي فعلته الصين مع إيران طيلة هذا التصعيد، خصوصا أن الأمر لا يرتبط فقط باعتداء على حليف استراتيجي بل على خطر متعلق بإمدادات النفط بالنسبة للصين بنفسها. هل إيران راضية على الدور الذي يلعبه حلفاؤها إن كان الصين أو حتى روسيا؟
3: يعني لحد الآن لم نسمع من الموقف الإيراني الرسمي أي انتقادات للموقفين الصيني والروسي، ويعني هناك اتفاقية موجودة بين طهران وبكين لمدة 25 عاما، هو برنامج عمل مشترك.
1: أنا أعلم أنه لا توجد تصريحات، ولكن بالنسبة لك هل هذا ما تنتظره طهران منهما باختصار؟
3: ربما كانت طهران تتوقع يعني الوسط السياسي الإيراني ربما كان يتوقع دور أكبر للصين في هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، لكن يعتقد بأن الصين دولة كبرى ولديها أهدافها.
1: والشكر موصول أيضا لضيفنا السيد ميلر. ألحق حجب السلطات الإيرانية شبكة الإنترنت العالمية أضرارا بقطاعات اقتصادية واسعة في البلاد ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالاقتصاد الرقمي، كما تسبب القرار في خسائر مادية تقدر بملايين الدولارات. وعزت السلطات قرار الحجب لاعتبارات أمنية أملتها ظروف الحرب. المزيد في التقرير التالي.
4: صدر الدين صاحب مصنع للمواد الغذائية في أطراف العاصمة الإيرانية طهران، يعمل في هذا المجال منذ نحو 30 عاما، يقول إن هذه من المرات النادرة التي شعر بأن خطرا حقيقيا يتهدد أعماله، ليس بسبب تداعيات الحرب فحسب، وإنما بسبب حجب السلطات الإيرانية شبكة الإنترنت الدولية. فالرجل يعتمد في جزء كبير من أعماله على الخارج، فتسويق المنتجات وعمليات البيع والتبادل التجاري تجري في معظمها إلكترونيا. صدر الدين حاله كحال عشرات الآلاف من أصحاب الشركات الإيرانيين الذين تضررت أعمالهم بسبب انقطاع الإنترنت المستمر لأكثر من 60 يوما منذ بداية الحرب.
5: قبل الجنج
6: قبل الحرب وبفضل توفر الإنترنت كانت لدينا القدرة على العمل مع عملاء أجانب، وكان حجم مبيعاتنا أعلى بنحو 40%. ما زلنا متمسكين بمعظم عمالنا رغم الصعوبات على أمل أن يكون هناك حل قريب، ولأننا لا نريد أن نفقد كوادرنا ذات الخبرة.
4: ويبدو أن الضرر الناتج عن حجب الإنترنت في إيران لا يقتصر على فئة محدودة من المتداولين والبائعين عبر الإنترنت ومقدمي الخدمات الرقمية، بل يمتد إلى قطاعات أوسع. فوفقاً لوزارة الاتصالات الإيرانية، فإن ملايين المواطنين يعتمدون على اتصال رقمي مستقر في أعمالهم، بينما تقول غرفة تجارة إيران إن الخسائر اليومية المباشرة لحجب الإنترنت قد تصل إلى نحو 40 مليون دولار، والخسائر غير المباشرة إلى عشرات الملايين.
5: اقتصاد الديجيتال،
7: الاقتصاد الرقمي يعني حضور جميع الأفراد في هذا السوق، الأمر الذي لا يتحقق عند حجب الإنترنت، وهذا يفاقم وضع الاقتصاد الإيراني الذي يعاني الركود قبل الحرب وارتفاع معدلات البطالة. فالاقتصاد الرقمي في العالم اليوم يعد محركاً أساسياً للتنمية.
4: تعلل السلطات الإيرانية حجبها للإنترنت بأن البلاد تعيش فترة حرب، وبسبب ما يوصف بالاستخدام الضار بأمن البلاد من جانب أعداء إيران لتقنيات الاتصالات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مخاوف من وقوع هجمات سيبرانية، وإلى جانب اعتمادها بشكل كبير على شبكة إنترنت محلية داخلية. بدأت الحكومة تقديم خدمة تعرف بإنترنت برو، وهي خطة مؤقتة تسمح لفئات خاصة مثل الصناعيين والمستشفيات والجامعات بالوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية بقيود أقل.
8: الوصول الحر إلى الإنترنت حق لعموم المواطنين، لكننا مررنا بحربين ومؤامرة كبرى، ومن البديهي أخذ هواجس السلطات الأمنية بعين الاعتبار. ولأننا نعتقد أن مؤسسات الأعمال يجب أن تحظى بوصول خاص في هذه المرحلة، وفرنا لهم خدمة إنترنت برو.
4: ويرى كثير من الخبراء أن استمرار انقطاع الإنترنت سيلحق ضرراً يمتد إلى سلاسل التوريد والإنتاج والنقل والتصدير، وهو ما يعد تهديداً مباشراً لوظائف شريحة واسعة من المواطنين، قد تترتب عليه تداعيات اجتماعية واقتصادية عميقة. ترى السلطات هنا أن قطع الإنترنت الدولي قرار يتعلق بالأمن القومي، رغم أنه يسهم في شل اقتصاد البلاد، فالإنترنت مصدر رزق يومي لملايين الإيرانيين، خصوصا أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من الشرائح محدودة الدخل والفقيرة في إيران. عمرو لافي، الجزيرة، طهران.
9: أهلا بكم مشاهدين، ساعة إخبارية جديدة ومستمرون معكم في هذه التغطية من قناة الجزيرة في قطر لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة بشأن التطورات في مضيق هرمز وتطورات التصعيد في لبنان. في آخر التطورات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز بناء على طلب باكستان ودول أخرى لفترة قصيرة، مع استمرار الحصار ساريا بكامل قوته وفعاليته. وأضاف ترامب أن تعليق المشروع يأتي لبحث ما إذا كان بالإمكان إتمام اتفاق مع إيران ووضع اللمسات النهائية عليه وتوقيعه. في الأثناء، أعلنت وسائل إعلام إيرانية إطلاق آلية جديدة لعبور مضيق هرمز تتضمن الحصول على تصريح مسبق. في الأثناء، قالت الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أبلغ نظيره الصيني خلال مباحثاتهما في بيجين أن طهران جادة في الدبلوماسية وجاهزة لمواجهة أي أعمال عدائية. من جانب آخر، أكدت الخارجية الصينية الأهمية البالغة للوقف الكامل للأعمال العدائية وللاستمرار في المفاوضات بين طهران وواشنطن، وأعربت عن الأمل في أن تستجيب الأطراف قريبا لنداءات المجتمع الدولي للعبور الآمن من مضيق هرمز. في لبنان، قال الدفاع المدني إن 3 على الأقل استشهدوا في غارة إسرائيلية على بلدة زلايا بالبقاع الغربي. وكان مراسلنا قال إن إسرائيل شنت غارات على بلدات عدة في الجنوب اللبناني والبقاع. وكان الجيش الإسرائيلي قد أنذر سكان 12 بلدة في جنوب لبنان والبقاع الغربي بإخلاء منازلهم والابتعاد لمسافة كيلومتر. نتابع هذه التطورات مع شبكة مراسلينا. ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عامر لافي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أهلا بكم جميعا. نبدأ مع محمد الأحمد وهذه الخطوة الجديدة للرئيس الأمريكي.

0: الأمريكية في ظل مؤشرات وفق ما يقرأ من منشور ترامب على تقدم جزئي في المفاوضات مع إيران مدعومة بالوساطة الباكستانية. ترامب أعلن بشكل مفاجئ تعليق مشروع الحرية مؤقتا، وهو البرنامج الأمريكي لمرافقة سفن تجارية عبر مضيق هرمز، برر الخطوة بحدوث تقدم كبير نحو اتفاق محتمل مع طهران، إلا أن الرئيس الأمريكي حرص في المقابل على التأكيد بأن الحصار البحري سيبقى ساريا بالكامل، ما يعكس تمسك واشنطن بسياسة الضغط الاقتصادي أو الغضب الاقتصادي كما تسميه وخرق الصادرات الإيرانية. هذا التوازن في الواقع بين التهرئة والضغط تزامن مع تصريحات لوزير الخارجية ماركو روبيو، أوضح فيها بأن الولايات المتحدة لا تسعى حاليا إلى اتفاق نهائي بسبب تعقيدات ذلك، خاصة على المستوى التقني كما قال، بل إلى بلورة إطار تفاهم يختبر مدى استعداد إيران للانخراط الجدي ويحدد القضايا القابلة للتفاوض وحجم التنازلات الممكنة، خصوصا فيما يتعلق بمسألة الملف النووي. روبيو أشار كذلك إلى أن الهدف في هذه المرحلة هو ضمان جدوى أي مسار تفاوضي قبل الانتقال إلى ترتيبات أوسع. في السياق ذاته اعتبر روبيو أن العمليات العسكرية الأخيرة أو عملية الغضب الملحمي انتهت وحققت أهدافها، وهو ما يتقاطع مع رسائل سابقة من ترامب إلى الكونغرس حول اختتام العمليات، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن واشنطن لن تسمح لإيران بتهديد حرية البلاحة أو فرض واقع جديد في مضيق هرمز. ميدانيا، وزير الحرب بيت هيكسيث قد صرح في وقت سابق بالقول أو قبل منشور ترامب بالقول أن الولايات المتحدة نجحت في تأمين ممر داخل مضيق هرمز، وبأن مئات السفن التجارية تصطف حاليا للعبور. أكد بالمقابل أن وقف إطلاق النار لا يزال متماسكا. رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانكين من جهته أشار إلى أن الهجمات الأخيرة الإيرانية لا تستدعي العودة إلى عمليات عسكرية واسعة، وهو ما يعزز فرضية أن واشنطن ترغب في احتواء التصعيد بدل من توسيعه. في المحصل عبد السلام، هذا التطور يعكس مقاربة أمريكية قائمة على انفتاح مشروط على الدبلوماسية من خلال تعليق جزئي للإجراءات العسكرية ضمن ما بات يعرف بمشروع الحرية مقابل استمرار الضغط والردع، ومع إبقاء المسائل الأساسية والاختراق الحقيقي بمدى استعداد طهران لتحويل هذه الإشارات الأمريكية إلى مسار تفاوضي فعلي قد يفضي إلى احتمال اتفاق أوسع بين الجانبين وفق ما يأمل الرئيس ترامب من خلال منشوره يوم الثلاثاء.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد من واشنطن. نذهب إلى عامر لافي من طهران، وعن كيف يتفاعل هذا الأمر داخل إيران والموقف الإيراني الأخير المتعلق باحتمال التفاوض، وهو ما يعلنه الرئيس الأمريكي حتى الآن.
2: نعم عبد السلام، أبدأ من موضوع التفاوض، خصوصا أن مصادرنا تؤكد بأن إيران أصبحت شبه جاهزة الآن لإرسال الرد الإيراني على الورقة الأمريكية. تعلم إيران كانت قد أرسلت ورقتها إلى الوسيط الباكستاني رد الجانب الأمريكي، والآن منذ عدة أيام في داخل مجلس الأمن القومي يتم تدارس هذه الورقة الأمريكية، وكما فهمنا كما قلت من مصادرنا أصبح الرد شبه جاهز، وبالتالي نتوقع ربما خلال اليوم أن يتم إيصاله إلى الوسيط الباكستاني. ما فهمناه عبد السلام هو أنه على ما يبدو هناك نوع من الإشارات الإيجابية كما فهمنا، لكن يبقى أن الضبابية وانعدام الثقة والتشاؤم كما يصفها المسؤولون الإيرانيون هي التي تطغى على المشهد، مع كما ذكرنا وجود هذه الإيجابية. آخر تصريح كان بهذا الخصوص للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي قال يعني على الرغم من تقدمنا في هذا المسار الدبلوماسي إلا أن انعدام الثقة، ولأن الولايات المتحدة ضربتنا مرتين وغدرت بنا مرتين أثناء التفاوض، ويقصد طبعا حرب حزيران وهذه الحرب التي بدأت أثناء عملية التفاوض، وبالتالي قال نحن نتحرك بخطوات دقيقة، نحسب كل خطواتنا، حذرين جدا في التعامل مع الولايات المتحدة، ونخشى من ما يصفها بالتقلبات والمطالب المفرطة التي تظهر فجأة. وبالتالي هذا هو المشهد الذي يسيطر، مع وجود إيجابية بانتظار ربما إيصال هذه الورقة إلى الوسيط الباكستاني والرد الأمريكي عليها.

0: لكن طبعا بخصوص المضيق والتطورات التي حدثت في المضيق، لا تصريح رسمي حتى الآن حقيقة عبد السلام على هذا القرار الأمريكي بالتراجع عن هذه الخطوة، لكن هنا على مستوى وسائل الإعلام والمراقبين يعني تناولوا طبعا هذا الموضوع بشكل كبير، خصوصا أنه كان يشغل الرأي العام هنا بالأمس، كان أهم المواضيع التي تشغل الرأي العام حقيقة. يعني هو قرئ من زاويتين، هو أن هناك من تحدث عن أن هناك ربما إيجابية في المفاوضات، وبالتالي كان هذا القرار الأمريكي، لكن هناك كان تركيز على أن ما قاله محمد باقر قليباف بالأمس عندما قال أننا ننشئ معادلة جديدة في المضيق قد تحقق الآن، وأثبتت إيران بأن السيطرة في المضيق هي لها، تعلم أن عدة الحوادث أولا والتصريحات ثانيا التي صدرت عن المستويين السياسي والعسكري هنا في إيران بالإشارة إلى أنه لا تراجع عن السيطرة على مضيق هرمز، الحرس الثوري الإيراني وتحديدا بحرية الحرس الثوري، كانت غزة أصدرت بيانا لكل من يريد العبور عبر مضيق هرمز، وحذرت الجميع من أن هناك مسالك وطريقة آمنة للعبور، من يتجاوزها فهو غير آمن بالنسبة لإيران، وهذا يهدد حركة العبور بالنسبة له. وعلى ما يبدو أن هناك كما يقول مراقبون هنا التزام كبير، على اعتبار أنه لم تجرؤ الكثير من السفن على المغامرة والعبور عبر مضيق هرمز وفقا والاعتماد على التطمينات الأمريكية. نعم عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك عامر لافي من طهران. نذهب إذن إلى إسلام أباد مع عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة، وعن ما يفهم في إسلام أباد من كل هذه التصريحات حول احتمال العودة للتفاوض.
2: يبدو أن باكستان هي من بادر حقيقة بالحديث عن موضوع العودة للتفاوض، وهي من بادر بالحديث بكثير من الإيجابية والتفاؤل. في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس التقى وزير الخارجية بأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين هنا في إسلام أباد، وقال لهم بكل وضوح وصراحة بأنه شارك شخصيا وقائد الجيش في المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي عقدت يوم 10 و11 من أبريل نيسان الماضي، وأنه يعلم أن هناك تقدما كبيرا تم إحرازه، وأن هذا التقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات الأمريكية الإيرانية تم البناء عليه في مرحلة لاحقة، كما قال الوزير في تصريحات منشورة له، ما يعني أن باكستان تعلم وتدرك حجم التقدم الذي حدث في هذه المفاوضات وما تم البناء عليه لاحقا. الكل يتذكر أن قائد الجيش الباكستاني بعد تلك المفاوضات الأمريكية الإيرانية المباشرة ذهب إلى طهران، جلس هناك 3 أيام، والكل يفهم أنه قدم الكثير من الأفكار والمقترحات، وأنه أقنع الجانب الإيراني ولو ببعض منها أو بجزء منها، وتم نقل كل هذه التفاصيل للولايات المتحدة الأمريكية. وزير الخارجية كان قد تحدث قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي بالمناسبة عن تعليق مشروع الحرية المتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز، وقال بأنه لابد له أن يعتذر لأعضاء السلك الدبلوماسي عن عدم قدرته على الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالتفاوض الأمريكي الإيراني، على اعتبار بأن هناك حساسية في المواضيع التي تم الحديث بها وبشأنها وحولها، وأيضا لأن باكستان تمارس دور الوسيط الذي يحتم عليها التكتم والمحافظة على سرية ما تم التفاوض بشأنها. الوزير كان واضحا حقيقة في حديثه عن أن باكستان نجحت أول الأمر في إقناع الطرفين بالتوصل لوقف إطلاق النار، ولاحقا بجلبهما لطاولة التفاوض، وبعد ذلك بإقناعهما أيضا 3 مرات بتمديد وقف إطلاق النار، ما يعني أن باكستان تمارس دورا أساسيا وواضحا لكنه غير معلن، كثير من تفاصيله غير معلنة. نحن نتحدث عن اللقاء الذي أجراه الوزير يوم أمس، والذي كان للمرة الأولى الذي يكشف فيها عن بعض أو جانب من تلك المفاوضات الأمريكية الإيرانية. نعم، كان لافتا أيضا عبد السلام أنه بالتزامن مع هذا اللقاء لوزير الخارجية مع أعضاء السلك الدبلوماسي، كان قادة الجيش الباكستاني، قادة فيالق الجيش، يعقدون اجتماعا لهم في مدينة راولبندي، والبيان الرسمي الصادر حقيقة يحمل الكثير من المعاني. البيان الرسمي تحدث عن ضرورة ضبط النفس الجماعي في الإقليم وعدم التصعيد بشكل جماعي في الإقليم، وأيضا احترام سيادة دول الإقليم، يعني أن قادة الجيش الباكستاني الضالعين في هذه العملية التفاوضية بطريقة مباشرة حتى وليس بطريقة غير مباشرة، يدعون الأطراف لضبط النفس بشكل جماعي وأيضا لاحترام سيادة الدول. وفيما يتعلق بسيادة الدول، الحديث ليس فقط عن إيران وإنما أيضا عن دول الخليج العربي.

0: العربي وأيضا عن دول المنطقة. باكستان كما نعلم جميعا قريبة جدا من خليج عمان وأيضا من مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في إسلام آباد عبد الرحمن مطار على ما تفضلت به. نذهب إلى بيجين مع مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوي، وهذه الزيارة لعباس عرقجي وأبرز الرسائل المتبادلة بين الطرفين.
2: نعم عبد السلام، وهي الزيارة الأولى لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، جاء محملا بالكثير في جعبته كل ما تم التوصل إليه خلال المحادثات السابقة في ثلاث عواصم مختلفة، سواء العاصمة العمانية مسقط، العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وعندما اختتم جولته بالعاصمة الروسية موسكو. الدعوة أيضا جاءت من الجانب الصيني بحسب ما صرحت به وزارة الخارجية الصينية. عباس عراقجي يصل في زيارة سريعة ليوم واحد إلى الصين بدعوة رسمية من نظيره الصيني وان يي لبحث مستجدات الوضع في المنطقة، تحديدا التوتر والتصعيد في مضيق هرمز. وفي طريقه إلى الصين كانت العملية التي أطلقتها البحرية الأمريكية كانت مستمرة عند وصوله فجر اليوم إلى العاصمة بيجين. بعدها بسويعات التقى وزير الخارجية الصيني وان يي، وتم الإعلان في ذلك التوقيت عن تعليق الولايات المتحدة الأمريكية لهذه العملية. الرجلان تبادلا وجهات النظر فيما يتعلق بالوضع. برمته الصين طلبت ودعت إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن، تحدثت عن أهمية مضيق هرمز وأن المنطقة برمتها تمر بمرحلة حاسمة، مرحلة وصفتها الصين على لسان وان يي بأنها مفصلية وحساسة للغاية، وهنالك حاجة للتفاوض بين طهران وواشنطن بشكل مباشر، هذه ضرورة ملحة كما قال وان يي، وقال بأن ذلك يمكن أن يحدث في الوقت المناسب، تاركا ربما التوقيت وقرار هذه المفاوضات المباشرة بيد طهران. عراقجي من جانبه أيضا أكد خلال هذه المباحثات مع الجانب الصيني على موقف إيران الثابت، أولا بأن هذه الحرب هي حرب غير شرعية لا تستند إلى أي قانون دولي، وأنها كانت خرقا واضحا وصارخا للقانون الدولي، وهذا ما أكد عليه أيضا وزير الخارجية الصيني ودعم هذا الموقف. كذلك بيجين أكدت على موقفها الذي كان ثابتا منذ بداية هذه الحرب، وهي إدانة هذه العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران، دعم طهران في حماية سيادتها ووحدة أراضيها وحقوق ومصالح الشعب الإيراني. لكن في ذات الوقت الصين تبحث عن ضمانات اقتصادية لها لسفنها التجارية، لوارداتها من النفط الإيراني الذي تشتريه الصين بأسعار تفضيلية، وبقية إمدادات الطاقة التي تصلها عبر مضيق هرمز سواء من دول الخليج مثل الغاز الطبيعي المسال أو من منطقة الشرق الأوسط ككل، والتي تصل إلى أكثر من 45% من مجمل إمدادات الطاقة تمر جميعها عبر مضيق هرمز. سمعنا أيضا عراقجي يؤكد للجانب الصيني بأن قرار فتح مضيق هرمز يمكن أن يحدث في أقرب وقت ممكن، وهذا ما نقلته أيضا الخارجية الصينية قبل قليل في بيان أوجزت فيه كل ما تم التطرق إليه بين الرجلين، ما يعني بأن الجانب الإيراني وعلى لسان عراقجي أعطى للصين التأكيد بأنها يمكن أن تضمن للصين فتحا قريبا لمضيق هرمز. الجانب الصيني طبعا يتوقع خلال الأيام المقبلة زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يومي 14 و15 من الشهر الجاري. من الأهمية بمكان بالنسبة لبيجين أن تكون قد استطاعت أن تضغط بدبلوماسيتها الهادئة، أو ما يسمى في سياسة الصين الخارجية الضغط الهادئ، وهو ما تمارسه الصين منذ بداية المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن. وتريد بيجين أن تظهر بمظهر دولة وازنة كانت قادرة على الأقل خلال هذه المحادثات الأخيرة مع عراقجي أن تؤثر بشكل إيجابي في المسار التفاوضي. وسمعنا عراقجي أيضا يؤكد لوان يي بأن بلاده ملتزمة بمسار تفاوضي سلمي مع الجانب الأمريكي، لكنها في ذات الوقت أيضا مستعدة للرد بحزم للدفاع عن إيران وحقوق الشعب الإيراني. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوي. ونذهب لمتابعة التطورات

0: في لبنان حيث يشهد التصعيد إسرائيلي داخل لبنان. وحزب الله الآن في هذه الأثناء في هذا الخبر العاجل يقول استهدفنا بمسيرة تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة الطيبة جنوبي لبنان وحققنا إصابة. نحاول فهم سياق هذه التطورات. من إبل السقي في جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل الجزيرة جوني طانيوس، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكم. نبدأ مع جوني طانيوس وآخر المعلومات.
1: آخر المعلومات والمعطيات عبد السلام هي تلك المتعلقة ببيان حزب الله الذي قال فيه أنه قبل نحو ساعة من الآن استهدف تجمعا للجنود الإسرائيليين في بلدة الطيبة بمحلقة انقضاضية، وبلدة الطيبة هي تقع إلى جنوب نهر الليطاني في قضاء النبطية، وهي واحدة من عدد من البلدات التي تسيطر عليها ودخلتها القوات الإسرائيلية خلال الفترة الماضية، وهي تقع على مقربة من القنطرة ودير سريان. وخلال الأيام القليلة الماضية كان كثف حزب الله من استهدافاته للجنود الإسرائيليين وألياتهم في تلك المنطقة، ليس فقط بمحلقات ومسيرات انقضاضية ولكن أيضا بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية. وهذا يؤشر إلى استمرار حزب الله في نهج العمليات عينه كما دأب عليه خلال الفترة الماضية منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ. ودائما ما يقول حزب الله أنه يقوم بهذه العمليات ردا على الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وهو وكان خلال الليلة الماضية بعيد منتصف الليل تحدث أيضا عن استهداف تجمع آخر للجنود الإسرائيليين هنا في الجنوب اللبناني. استخدم أيضا حزب الله في تلك العملية محلقة انقضاضية وفق ما جاء في بيانه. هذه العملية لحزب الله جاءت بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي حصلت خلال الساعات القليلة الماضية، ولكن أبرزها تلك الغارة التي حصلت صباحا واستهدفت منزلا مأهولا في بلدة زلاية في البقاع الغربي إلى شرقي البلاد. هي المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه البلدة منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ. خلال الحرب الماضية كانت البلدة تعرضت لعدد من الغارات، طلب الجيش الإسرائيلي إخلاءها إلى جانب بلدات أخرى تقع في محيطها، ولكن منذ الهدنة لم يستهدف البقاع اللبناني إلا مرة واحدة عندما طالت الغارات منطقة جبلية في منطقة الشعرة التي تقع عند الحدود اللبنانية السورية. وبالتالي هذا التصعيد الصباحي على بلدة زلاية هو تصعيد لافت. وقال الدفاع المدني في البقاع اللبناني أن هناك 3 شهداء سقطوا بنتيجة استهداف هذا المنزل في حصيلة غير نهائية، ذلك أن عمليات رفع الأنقاض ما تزال مستمرة في تلك المنطقة. إلى جانب البقاع استهدفت مناطق تقع أيضا في النبطية، منطقة النبطية إلى شمال نهر الليطاني، وهي تقابل البلدات التي كنا تحدثنا عنها ويسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، من بين الغارات تلك التي استهدفت زوتر الشرقية وميفدون. ميفدون استهدفت بغارات من مسيرات إسرائيلية وأيضا من مقاتلات حربية. خلال الساعات الماضية كانت سجلت أيضا مجموعة من الغارات على مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني، دون أن ننسى طبعا القصف المدفعي المتقطع الذي نسمع دويه في أرجاء مختلفة من الجنوب اللبناني. وأيضا في سياق المشهد الميداني العام اليوم أيضا كما في كل يوم تقريبا أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء عدد من المناطق. للمرة الأولى يشمل الإنذار بلدة تقع في البقاع الغربي هي بلدة زلاية، ولكن مع التوضيح أن الغارة على المنزل في تلك البلدة حصلت قبل صدور الإنذار الإسرائيلي، كما أن هناك بلدات أخرى شملها هذا الإنذار من بينها تلك التي تقع في القطاع الشرقي وبلدات أخرى تقع لناحية الزهراني صيدا، ما يشير إلى توسع في نطاق الإنذارات الإسرائيلية وعمليات الإخلاء، وبالتالي توسع أو سعي إلى توسع السيطرة النارية الإسرائيلية داخل الجنوب اللبناني. وكل هذا طبعا يؤشر بشكل واضح إلى هشاشة الهدنة القائمة هنا والتي تبدو شديدة التعقيد، ويبدو المشهد شديد التعقيد أيضا في ظل تطورات سياسية. ولا يفهم هذا التصعيد الإسرائيلي إلا أنه جانب أيضا من الضغوط السياسية التي يتعرض لها لبنان في ملف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.
0: جوني طانيوس من إبل السقي جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك. نذهب إلى مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، وحول ما ذكره جوني طانيوس من الإنذارات الجديدة وهي جاءت في بيان للجيش الإسرائيلي. وليد،
2: نعم، وهذا الإنذار يختلف عن كل الإنذارات السابقة، لأنه أولا استهدف قرى موجودة في المنطقة الجنوبية الشرقية لصيدا شمالي منطقة الليطاني، وأيضا قرى موجودة في منطقة البقاع. عادة كل الإنذارات السابقة كانت تركز على القرى داخل المنطقة الممتدة بين مجرى الليطاني والحدود الدولية، باستثناء منطقة الانحناء التي تقرب مجرى الليطاني من الحدود في القطاع الشرقي في منطقة النبطية، كانت قد استهدفت من قبل بعمليات إخلاء وقصف. هذه المرة واضح بأن الجيش الإسرائيلي قد وسع من نطاق إنذاراته وعملياته ليوسع نطاق سيطرته بالكامل حتى تتجاوز منطقة الليطاني. الأمر الآخر الذي يميز هذا الإنذار أنه جاء بعد أن كان الجيش قد أبلغ سكان المناطق الإسرائيلية الشمالية بأنهم سيكون هناك هدير لطائرات حربية إسرائيلية، لأنه سيبدأ بسلسلة غارات على أهداف متفرقة في الجنوب اللبناني، وتفعيل صافرات الإنذار في منطقة شتولة في الجليل الغربي الذي تم فيما بعد كان هدفه تحذير السكان هناك من احتمال سقوط الشظايا عليهم بعد رصد صاروخ أطلق من لبنان، وأيضا اعتراضه بصاروخ إسرائيلي، وهو الحادث الوحيد منذ صباح هذا اليوم بعد حادثة إطلاق صاروخ اعتراضي ضد جسم مشبوه كان يحلق في أجواء الجنوب اللبناني. غير ذلك الجيش الإسرائيلي يواصل كافة عملياته العسكرية بكافة أشكالها في الجنوب اللبناني، واتضح من جولة أجراها للصحفيين الإسرائيليين أمس بأنه يواصل عمليات الهدم والتدمير للقرى وتسويتها بالأرض، ليس فقط لتلك الموجودة والمتاخمة لخط التماس الحدودي، وإنما أيضا في عمق الجنوب اللبناني. وهناك تركيز خاص على منطقة بنت جبيل تحديدا التي يواصل عمليات هدم منتظمة فيها، وقد شملت أكثر من 900 من المنازل والمباني والمنشآت حسب بياناته. وآخر بيان للجيش الإسرائيلي تحدث عن أنه خلال 24 ساعة الماضية كان قد استهدف بالقصف نحو 25 هدفا تابعا لحزب الله، وصفها بأنها عبارة عن مخازن أو أسلحة وبنى تحتية تابعة لحزب الله، وأنه يواصل هذه العمليات على نطاق واسع. توسعت الجيش الإسرائيلي من نطاق إنذاراته كمرحلة أولى قبل أن يتوسع عسكريا فيها، هي أيضا تؤكد على تصريحات سابقة كانت لمسؤولين إسرائيليين بينهم وزير المالية بتسرائيل سموتريتش الذي قال بأن حدود إسرائيل يجب أن تتوسع لتصل إلى مجرى الليطاني في لبنان وإلى جنوب سوريا وأيضا إلى منطقة قطاع غزة. ويبدو أن هذا الإنذار هذه المرحلة من أحد أهدافه أيضا الوصول وتوسعة السيطرة والاحتلال إلى مجرى الليطاني، بالإضافة بطبيعة الحال إلى توقيت هذا الإنذار الذي تجاوز الحدود التي رسمتها الولايات المتحدة لاستمرار العمليات الإسرائيلية بوتيرة مخففة في لبنان ليصل إلى شمالي منطقة الليطاني، لأنه كما يبدو يرتبط أيضا مع الأجواء الإيجابية التي تكونت حول الملف الإيراني الأمريكي بعد قرار الرئيس ترامب وقف أو تعليق مشروع الحرية في مضيق هرمز.
0: نعم.
2: وهو ما أغضب إسرائيل التي كانت تنتظر أن يصلها الضوء الأخضر لتستأنف الهجمات على إيران أيضا.
0: شكرا جزيلا لك وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة كان معنا من رام الله. الآن نتابع المشهد في مضيق هرمز. ينضم إلينا الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ونائب الأدميرال جون ميلر، القائد السابق للقوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية والقائد السابق للأسطول الأمريكي الخامس. أهلا بكما. وأبدأ مع السيد ميلر، في محاولة أيضا لفهم السياق الذي جاء فيه تعليق العملية، عملية الحرية في مضيق هرمز من قبل الرئيس الأمريكي، ووضعها في سياق النظر إذا ما كان بالإمكان توقيع اتفاق أو وضع لمسات نهائية عليه وتوقيعه، هل كان هذا لازما لهذه العملية، الارتباط بين مناقشة الذهاب إلى سياق تفاوضي جديد؟ أم كان بالإمكان الاستمرار في العملية؟ وهذا يطرح سؤالا، هل نجحت أم لا؟

0: لا أعتقد، أعتقد أن من المبكر جدا القول أنه إذا ما كان نجحت هذه العملية أم لا. كان هنالك نجاح محدود، سفينتين تحملان العلم الأمريكي سلكتا طريقها خارج المضيق مع وجود سفن أخرى. الهدف هو فتح مضيق هرمز مرة أخرى باستطاعتنا أن نحرك الاقتصاد العالمي مرة أخرى. أعتقد أن هذه الحركة داخل وخارج الخليج بدون الإعاقة والتعطيل من سفن الحرس الثوري الإيراني. أعتقد أن هذا أمر حكيم، إيقاف هذا المشروع لفترة مؤقتة إذا ما كان هذا الأمر يساعد المفاوضات. وأوضح الرئيس أنه يريد تسوية تفاوضية مع الإيرانيين. سواء ما كان هذا الأمر نافعا أم لا، علينا أن ننتظر ونرى. لكن ما نعرفه الآن أن الولايات المتحدة أظهرت أن هنالك طريق وممر آمن خارج المضيق لا يتطلب الترخيص أو الموافقة الإيرانية.
1: هو في هذه الأثناء أخبار عاجلة ربما نشير إليها، رئيس الوزراء الباكستاني يقول ملتزمون بدعم الجهود التي تهدف إلى التوصل لحل سلمي للنزاع بالحوار، ويقول أيضا نأمل أن يؤدي الوضع الحالي إلى اتفاق دائم يضمن السلام والاستقرار في المنطقة. وأضاف بأنه ممتن لشجاعة الرئيس ترامب وإعلان الرئيس ترامب بالوقت المناسب تعليق مشروع الحرية بمضيق هرمز. وهنا نسأل سيد صدقيان عن الموقف الإيراني تجاه هذه الخطوة، وسمعنا ربما هناك مصادر يقول مراسل الجزيرة تتحدث عن احتمال الرد على المقترحات الأمريكية بأن يكون في هذا اليوم. هل يفهم من الخطوة الأمريكية أنها إشارة إيجابية بالنسبة للإيرانيين؟
2: دعني أوضح لك عبد السلام، القاعدة الاستراتيجية التي يستند عليها المفاوض الإيراني، وهي بأن أي خطوة، هذا قرار عند الإيرانيين اتخذ منذ بدء المفاوضات حتى في العام 2015 كان هذه القاعدة هي سارية. عندما يتقدم الجانب الأمريكي خطوة إلى الأمام، الجانب الإيراني يتقدم خطوتين يدعم ذلك لأسباب كثيرة هو يراها. وإذا ما تراجع الجانب الأمريكي خطوة إلى الوراء مقابل خطوتين إيرانيتين، يعني بالنتيجة التراجع وعدم التقدم إلى الأمام خطوات لا يخدم مصالح وأهداف الجانب الآخر. الآن هذه خطوة، الآن هذه جيدة. طبعا عملية تنفيذ مشروع الحرية بدون التفاهمات مع بلدي الإقليم وهما سلطنة عمان وإيران، هذا شيء كان يعني واضح بأن هذه العملية سوف لن تستمر، لأنه بدون أي تفاهمات أو اتفاقات مع لا سلطنة عمان ولا إيران. الآن دعنا من الشيء الماضي، الآن هذه خطوة جيدة، لكن يجب يعني لحد الآن شخصيا لم أرى واقعية سياسية في تصرفات الرئيس ترامب. الواقعية السياسية كما قال المستر جون، الواقعية السياسية لا تدعو لأن تكون مثل هذه الحشود وعسكرة مضيق هرمز. هذه العسكرة ليست هي لتخويف إيران، وإنما لتخويف كل السفن التجارية، لأن السفينة التجارية لا يمكن لها أن تمر بهدوء بين هذه الحشود.
1: أنه إذا لم يضغط على إيران عسكريا فلن تأتي إلى طاولة التفاوض. هنا نسأل سيد جون ميلر، إذا ما كان الجانب الأمريكي قد استنفذ كل الأوراق والخطوة الأخيرة قد يقرأها البعض بأنها تراجع، والرئيس الأمريكي يتهم دائما بأنه يقدم على خطوات ثم يتراجع وكأنها ضمن ربما الارتجال بعد فشل العملية في بدايتها في تغيير النظام الإيراني. فبالتالي هل يضاف هذا الأمر إلى نقد جديد للرئيس الأمريكي بدأ مشروعا لم يستوفي حتى يومين؟
0: الرئيس لديه طريقة فريدة بالتفاوض، لكنه لديه إحساس جديد متى يفاوض ومن أي استراتيجية يتفاوض منها. أعتقد أن ما رأيناه هنا أنه بدأنا هذا الأمر وأثبتنا المفهوم بشكل واضح ومختصر. وأعتقد أنه إذا ما كان هذا الأمر ساعد في تحريك المفاوضات وأعطاها دفعة وحسب الموسيط الباكستاني الصيف، فأعتقد أنه أمر جيد. لا أعتقد أن هذا الأمر يعكس قلة أو نقصا في الحسم أو الحزم من قبل الرئيس. أعتقد أنه دائما يسعى نحو حل سلمي لهذا الصراع، بالتالي لا أعتقد أنه لا يجب أن نركز على هذا الأمر، لأنه باستطاعتنا أن نبدأ بهذا المشروع مرة أخرى اليوم أو غدا إذا ما كان هنالك حاجة لذلك.
1: وهنا النقطة التي ذكرها ضيفنا بأن إيران تحت الضغط تتعامل بضغط أعلى، وإذا ما كان هناك رغبة أمريكية في فرض شروط معينة فإنهم يقاومونها بشكل أكبر. هم يعتقدون بأنه هذه الحرب دفعوا أثمانا كبيرة لها، ولن يخسروا على طاولة التفاوض أي شيء، سيفرضون كثيرا من الأمور التي يريدونها، وبالتالي هذا الشد والجذب في استخدام الأوراق لا يفيد مع الإيرانيين كما يقول سيد صدقيان.
0: الدكتور تحدث عن مسألة التنسيق، تنسيق السفن لمرورها عبر مضيق هرمز. لا، ليس هنالك حاجة إلى ذلك، هنالك اتفاقيات من الأمم المتحدة ترتب هذا الأمر. لا نحتاج إلى الحديث إلى العمانيين لأنهم يفهمون كيفية عمل المضيق. والقضية هنا أن إيران قامت بإعاقة المرور للمضيق للفلاحة العادية، وهي تقوم بمهاجمة السفن من دول محايدة ومن دول الخليج، وبالتأكيد السفن من الولايات المتحدة. بالتالي القضية هنا في المضيق ليست تتعلق وليست خاضعة للمفاوضات، ليس لأي بلد حق بالتدخل في حركة الملاحة في مضيق هرمز وبضمنها إيران، بالتالي ليس هنالك حاجة لأن تكون هذه القضية من ضمن المفاوضات، هذا أمر مفروغ منه.
1: ما رأيك في هذه النقطة الأخيرة؟
2: يعني أنا لا أعتقد بأن بلد يحترم نفسه ويحترم شعبه يسمح لسفن بحرية عسكرية أن تدخل مضيق هرمز من أجل الاعتداء عليه. وبالتالي هذه الآن إيران لم تغلق المضيق، وإنما هي وضعت مراقبة ذكية لا تسمح بالسفن العسكرية الأمريكية والإسرائيلية أن تمر من هذا المضيق، لأنه دولتين اعتدى على إيران، اغتالت المرشد الإيراني، القيادات العسكرية، ضربت المدارس، المستشفيات، بالإضافة إلى المصانع العسكرية والتصنيع العسكري وما إلى ذلك. لكن اعتداء ضخم كان أدى إلى اغتيال المرشد الأعلى، قيادات عسكرية كبيرة. الآن تأتي إيران وتسمح لسفن عسكرية تأتي حتى تعمل إنزال عسكري في أو إنزال جوي على جزر موجودة في داخل المياه الخليجية، يعني من غير المنطقة جدا. وإيران،
1: لكن النقد الموجه لإيران أن كثير من الذين علقوا الآن ويريدون الذهاب، وأكثر من يعني شهرين بعضهم وثلاثة أشهر منذ بدء العمليات العسكرية، يعتبرون رهائن كما يقول ضيفنا داخل الخليج، وبالتالي هناك من ليس له علاقة بهذا كله من جنسيات متعددة، فلماذا لم يسمح لهم بالعبور حتى مع قول إيران إنها تنسق مباشرة؟
2: لتخرج الحشود العسكرية الموجودة في بحر العرب وفي شمال المضيق الهندي، والتي سببت عسكرت هذه المنطقة، عسكرت هذه المنطقة معناتها عسكرت مضيق تخرج منه 20% من الطاقة للدول المستهلكة، وأثرت على سوق النفط والأمن، الأمن الطاقة في العالم، أمن الغذاء للعالم. لماذا هذه الحشود العسكرية الكبيرة المتمركزة في بحر العرب وشمال المحيط الهندي؟ أنا أعتقد عندما أقول وأدعو أن يتحلى الرئيس ترامب بالواقعية السياسية، هذه المنطقة لا يمكن لها أن يتم فيها هذه العسكرة وهذه الحشود العسكرية الكبيرة، وبالتالي رفع الحظر عن الموانئ الإيرانية وانسحاب هذه الحشود العسكرية. أنا أعتقد بأن هذه الأمور يعني يمكن حلها بشكل بسيط جدا، ونأمل ذلك.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ونشكر نائب الأدميرال جون ميلر، القائد السابق للقوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية والقائد السابق للأسطول الأمريكي الخامس. إذن تتفاقم يوما بعد يوم أزمة مئات السفن العالقة في مياه الخليج بسبب إغلاق مضيق هرمز، وقد تقطعت بهم السبل بأكثر من 20,000 بحر على متن هذه السفن في انتظار إذن يسمح لهم بمواصلة الإبحار. في التقرير التالي نرصد الأوضاع على إحدى ناقلات النفط العالقة في عرض البحر منذ شهرين بالقرب من مضيق هرمز.
3: مئات السفن التجارية، ناقلات نفط وغاز وسفن شحن تقطعت بها السبل عالقة في مياه الخليج منذ عدة أسابيع، جميعها في انتظار ضوء أخضر يسمح لها بمواصلة الإبحار. منذ أكثر من شهرين ينتظر القبطان رمان كابور على متن أحد ناقلات النفط إذناً بعبور مضيق هرمز. يقود رمان فريقاً من 24 شخصاً، هم بعض من أكثر من 20,000 بحار عالقين على متن مئات السفن التجارية وناقلات النفط في مياه الخليج القريبة من مضيق هرمز. يبدو رمان وزملاؤه من البحارة المحظوظين، إذ تمكنت شركتهم الأم من توفير إمداد كاف من مياه الشرب والطعام. لم يكن الحظ حليفاً لآخرين. يتحدث بحارة عما يصفونه بظلمات مضيق هرمز، حيث تتناقص الإمدادات وربما تنعدم، ويتصاعد الإجهاد البدني والنفسي في ظل عزلة قصرية داخل مقصورات ضيقة لساعات طويلة. في ظلمات البحر لقي 10 بحارين مصرعهم وفقاً للأمم المتحدة بسبب النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب والدواء أو جراء الهجمات. كذلك تأثرت السفن بسبب انقطاع نظام تحديد المواقع العالمي GPS، ما يجبرها على استخدام الملاحة اليدوية. وقد انعكست أزمة السفن العالقة اضطراباً في الأسواق العالمية وتعطلاً في سلاسل توريد المواد الخام وارتفاعاً في تكاليف الشحن. الانتظار الطويل بلا نهاية معلومة حول مئات السفن إلى ما يشبه جزراً معزولة على متنها آلاف من المحتجزين قسراً تتجاوز معاناتهم نقص الغذاء والماء إلى خوف من الموت يطاردهم كل يوم.
1: لن نبقى مشاهدين في متابعة للمشهد في لبنان في قراءة عسكرية. نرحب بضيفنا العميد المتقاعد بهاء حلال الخبير العسكري من بيروت، أهلا بك معنا. قبل ذلك نذهب للخريطة التفاعلية مع زميل عبد القادر عرادة وآخر التفاصيل.
4: نعم عبد السلام، استهدافات وتوسيع لعملية جيش الاحتلال الإسرائيلي خصوصا في مناطق واسعة في النبطية، ولكن أيضا على مستوى البقاع. و سأبدأ بما نقلته معاريف عن مسؤولين عسكريين تتحدث على أن حزب الله يغير من تكتيكاته وبالتالي يكبد إن صح القول جيش الاحتلال الإسرائيلي صعوبات في التعامل خصوصا مع المسيرات، وسنعود إليها. لكن ميدانيا نتحدث عن عمليات استهداف واسعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتوسيع لعملياته، وهو ملحوظ خصوصا على مستوى مناطق شمال الليطاني ولكن أيضا على مستوى البقاع. لو ذهبنا إلى الخريطة، أحدث التطورات تتعلق بهذه الاستهدافات المركزة وتحتاج فعلا إلى فهم وقراءة في هذا المحور، محور أرنون، ميفدون وأيضا يحمر الشقيف. كنا تابعنا قبل قليل عواجل تتعلق بقصف مدفعي على مستوى هذا المحور، وكما نلاحظ هي بلدات وقرى تقع إلى الشمال من نهر الليطاني. كان هناك أيضا استهداف عسكري إسرائيلي أو استهداف بالقصف على مستوى زبدين وحاروف وجبشيت، ولثلاث مرات يتم استهداف زوطر الشرقية ولكن أيضا على مستوى صريفة. ولو ذهبنا جنوبا نتحدث عن استهدافات على مستوى تبنين ولكن أيضا على مستوى صفد البطيخ. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن 25 استهدافا خلال 24 ساعة، لما يقول بأنها أهداف عسكرية لحزب الله. لكن الملاحظ على أن عملية الاستهداف تطاول عددا كبيرا من المواقع على مستوى في شمال نهر الليطاني، واللافت على أنها لأول مرة تستهدف منطقة زلاية. كنا تابعنا ما نقله مراسلنا عن استهداف منزل مأهول في منطقة زلاية. بالمقابل حزب الله أيضا وضمن إعلاناته وفي آخر ما نقلناه من أخبار تحدث عن استهداف لتموقع لجنود جيش الاحتلال على مستوى الطيبة، ولكن أيضا كان قبلها تحدث عن استهدافات على مستوى القنطرة في مربض أيضا للدبابات على مستوى رب 30، ولكن أيضا في استهدف تموقعا للجنود بين حولة وميس الجبل وفرشاف. واللافت هو البياضة التي تكررت إعلانات حزب الله عن استهدافات على مستوى سواء ما تعلق لجنود أو لدبابات. اللافت الآخر هو هذه الإندارات الجديدة. تابعنا إندارا جديدا لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجه لاثنتي عشرة قرية، ولعل اللافت في هذه الأسماء المذكورة زلاية، وهي ربما لأول مرة يتم إدراج إحدى القرى من البقاع الغربي ضمن دائرة الاستهدافات. ربما سأختم

0: بالحديث عن ما نقلته أيضا هيئة البت الإسرائيلية. وتتحدث هيئة البت الإسرائيلية على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر الاستعانة أو عملية شراء لرصاص متشظن وتزويد جنوده به، وذلك لاستهداف المسيرات الانقضاضية التي أصبحت فعلا تؤرق الجانب الإسرائيلي. هذه الشظايا ثبت استخدامها خصوصا على مستوى الجبهة الروسية الأوكرانية واستهداف المسيرات. وقالت هيئة البت الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي طلب مئات الآلاف من هذا الرصاص المتشظي لاستخدامه في مواجهة المسيرات الانقضاضية الإسرائيلية. إذن تطورات لافتة على مستوى الجبهات، توسيع عبد السلام لعمليات الاستهداف خصوصا في مناطق النبطية، قضاء النبطية، وأيضا حتى في البقاع، وأيضا حديث عن إمكانية عن تقدم إسرائيلي على مستوى هذه الجبهات.
1: وسنبقى في متابعة هذه التطورات. شكرا جزيلا لك عبد القادر. والجيش الإسرائيلي مشاهدينا في هذا الخبر العاجل يقول سقوط مسيرة مفخخة قرب الحدود الإسرائيلية اللبنانية دون وقوع إصابات. ونعود لضيفنا سيادة العميد المتقاعد بها حلال الخبير العسكري. باللافت في هذه التطورات اليوم وهو توسيع دائرة الإنذارات وأيضا استهداف قبل الإنذار لبلدة زلايا، ما الذي تفهمه من ذلك؟
2: تحياتي سيدي الكريم لكم ولقناتكم الكريمة وللمشاهدين الكرام. يعني في الطبيعي وفي الحال الطبيعية وفق هذه الحرب التي يشنها الإسرائيلي، جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، وما استطاع أن يحققه في حالة يعني الجنوب اللبناني، حيث فرض خطوطا صفراء وأيضا خط تأثير ناري، منطقة تأثير ناري في المنطقة الحمراء، أيضا هو يذهب باتجاه الضغط باتجاه منطقة البقاع الغربي. يعني هو البقاع الغربي هو خط الإمداد الرئيسي، زلايا هي على هذا الخط، وبالتالي اليوم ما يفعله وما يقوم به باتجاه إفراغ منطقة زلايا هو يريد أن يضرب أولا سلاسل الإمداد الذي تكلم عنها، التي تقوم بالإمداد اللوجستي لحزب الله، وهذا ما تكلم عنه في مواجهته للمسيرات الانقضاضية، وبالتالي قطع سلاسل الإمداد الاستراتيجية والتكتية المنطلقة من البقاع وهو خزان حزب الله باتجاه منطقة جنوب الليطاني على الأقل، وفق القتال الذي ما زال موجودا في جيوب المقاومة داخل القرى الذي احتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا هو يريد تكتيا العمل على يعني تثبيت ما قاله الجيش الإسرائيلي سابقا وما قاله نتنياهو أيضا، أنه يريد منطقة آمنة تنتقل من غرب لبنان يعني على النقورة امتدادا إلى الشرق باتجاه سوريا، وهذه زلاية هي على هذا الخط.
1: فيما يتعلق أيضا بإعلان حزب الله استهدافات جديدة باستخدام المسيرات والتي يعاني منها الجانب الإسرائيلي، يقول إنه يحتاج أن يدخل نوع جديد من البرامج الدفاعية للتعامل معها، ما مدى تأثيرها في برأيك؟ ما مدى تأثير هذه المسيرات في المعركة؟
2: يعني عبر الجيش الإسرائيلي سيد الكريم عن موضوع المسيرات الانقضاضية على أنه يمثل كما قال كمينا استراتيجيا، أو عبر عن هذا الموضوع أنه مفاجئا. وبالتالي الرئيس الأركان الإسرائيلي قال لبعض الضباط فيما نقل عنهم إعلاميا أن هذا الموضوع لم يكن له علاج على مستوى روسيا وأوكرانيا، لذا يجب أن نقوم بوسائل بدائية. اقترحوا أولا أن يكون هناك شباك من فوق المراكز الأساسية في الجنوب اللبناني، ثم اليوم يتكلمون عما يسمى الرصاص المتشظي، مثل الزخيرة التي تنتشر على شكل شظايا أو كرات معدنية تستخدم هذه ضد أهداف صغيرة عادة. وهنا يتحكم بهذا الموضوع، إذا تكلمنا عن الرصاص المتشظي تحكم المسافة يعني بعد المسيرة إذا كانت قريبة أم لا، ثانيا السرعة والارتفاع، المسيرات الصغيرة هي سريعة وارتفاعها يختلف، كون المسيرات الصغيرة الانقضاضية التي يستعملها حزب الله وهي بالفايبر أوبتيك التي ترتبط بالكابل بالألياف الضوئية، هي تلتزم بارتفاعات ما بين 0 و500 متر، وعلى أقل تعديل إذا كانت على مسافة 50 متر أو 100 متر هناك صعوبة لإصابتها بهذه الرصاصات. أيضا واضح. كثافة النيران، يعني يريد أن يكثف كثافة النيران، وحجم المسيرة هو الذي يؤثر على هذا الموضوع. يمكن إسقاط بعض المسيرات الكبيرة الحجم، لكن هذه المسيرة حقيقة هي أداة تأثير تكتية فعلت ما يسمى تأثير استراتيجي في عمق الجيش، في عمق الأهداف الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك العميد المتقاعد بها حلال، الخبير العسكري، كان معنا من بيروت. ينضم إلينا في الأستوديو نقولا نصيف الكاتب الصحفي والدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، أهلا بكما. وأبدأ مع السيد نيكولا، وهذه التطورات الجديدة المتعلقة بتوسيع الجانب الإسرائيلي عفوا لعملياته وصولا إلى البقاع، هل يضع ذلك ضغطا أكبر على لبنان الرسمي في هذه المرحلة، هو أن يخرج عن نطاق معين كان يعمل فيه؟
3: طبعا، أولا الإسرائيلي منذ إعلان وقف إطلاق النار، منذ التمديد الأول لوقف إطلاق النار، لم يأبه بهذا التمديد ولا بوقف النار، مثلما لم يأبه من قبل بوقف النار الأول، مثلما لم يأبه كذلك منذ 27 تشرين الثاني بوقف النار، وبعد ذلك يعني عام 2024 ظلت ولا 15 شهرا يستمر في التدمير والإغارة. فبالتالي هذه مسألة هي مسألة أساسية بالنسبة إليه، كما لو أنه يضع الهدف الأساسي أو في ظنه على الأقل ما لا يمكن أن يتحقق، أنه سيقضي على حزب الله أو سيجرده من سلاحه. لكن في المقابل أيضا حزب الله يعني يجد فرصة مناسبة في الاستمرار في هذا الاقتتال، إضافة إلى المنطق الذي يتسلح به وهو تحرير الجنوب والدفاع عن الأرض اللبنانية. لكن هناك مسألة أخرى، كي يقول أنه هو المفاوض الفعلي في أي مفاوضات مفترضة فيما بعد، يعني هو وليس الدولة اللبنانية من يفاوض. وبالتالي دائما كان الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم يقول المفاوضات في الميدان، يتحدث دائما على في الميدان، أي أنه يعني هذا المكان هو الذي يحسم الفريق الذي يملك أن يفاوض والفريق الذي يملك أن يعطي أو يحجب.
1: وهنا نسأل الدكتور وسام عن احتمالية أن يذهب الجانب الإسرائيلي إلى توسيع العمليات لمناطق جديدة، وبالتالي يضع حزب الله في مرحلة أصعب للتعامل مع الجيش الإسرائيلي، بحيث أنه يتعرض أيضا لنقد داخل لبنان باعتبار أن هذه العمليات لا تضر فقط الحاضنة الشعبية لحزب الله.
4: لا شك أن الإسرائيلي يوسع من عملياته لهدفين، الهدف الأول عملياتي والهدف الثاني سياسي. الهدف العملياتي هو يحاول قدر الإمكان ضرب بنية حزب الله، والهدف السياسي يحاول تكريس واقع أنه كلما توسع بالمعنى العملياتي يرسخ فكرة أن لبنان منفصل عن إيران. ولكن هذا سيؤدي إلى جدلية مختلفة من الناحية اللبنانية، سيؤدي إلى تثبيت الحاجة للمقاومة باعتبار أن الإسرائيلي يوسع برغم ما تقوم به الدولة اللبنانية من تنازلات، ومن ناحية أخرى سيصعب الموقف على الدولة اللبنانية باعتبار أن من تريد أن تفاوضه وقدمت مقابله التنازلات الكثيرة لا زال حتى الآن يرتقي بالمستوى العدواني في لبنان، بما يصعب المسألة عليها. يعني الإسرائيلي بالخلاصة عملياتيا يريد ضرب حزب الله وفصل لبنان، تكريس هذا الفصل، ومن ناحية لبنان سيثبت هذا السلاح المقاومة كرادع وحيد لهذا الإسرائيلي، وسيصعب على الدولة اللبنانية التنازل مجددا، أو سيجعلها في مكان لا تمتلك أوراق قوة إلا إذا عادت لتعول وتستند إلى قوة المقاومة في الميدان.
1: لكن لبنان الرسمي يتحدث عن استعادة السيادة اللبنانية وعدم ربطها بالقضايا الإقليمية ومنها حرب إيران، ويتهم حزب الله بأنه يخوض هذه الحرب ليس للمصلحة اللبنانية الصرفة.
4: يعني هذا كلام يكذبه الواقع والميدان. يعني المصلحة اللبنانية تقتضي بعدم سقوط 500 شهيد، في حين كانت الدولة هي التي تمسك بزمام الأمور، وكنا نعول كلبنانيين وكجنوبيين خصوصا على الدولة وعلى الدبلوماسية. الدولة التي اخترق وقف إطلاق النار بعشرة آلاف خرق تقريبا.

0: لم تتابع شكوى واحدة في مجلس الأمن إلى نهايتها. هذه الدولة لم تضع خطة لإعادة النازحين إلى قراهم. هذه الدولة لم تطلق عجلة إعادة الإعمار. وأكثر من ذلك، هذه الدولة حتى بالمعنى العسكري لم تسلح الجيش اللبناني، ولم تسمح للجيش اللبناني بالاحتفاظ بالسلاح الذي صادره من منطقة جنوب الليطاني، وهو نفسه هذا السلاح الذي أوقف الإسرائيلي عن حسم معركة بنت جبيل التي تبعد 3 كيلومترات عن الحدود لمدة 45 يوما، في حين أنه كان في عام 1982 في خلال 3 إلى 6 أيام يصل إلى العاصمة بيروت.
1: سيد نيقولان نصيف، الجانب حزب الله دائما يقول بأنه ما يقوم به هو في النهاية لمصلحة لبنان وتحرير الجنوب اللبناني، وأيضا إعادة السيادة اللبنانية إلى مكانها عن طريق المقاومة، والدليل بأن التفاوض مع الجانب الإسرائيلي لم يصل إلى نتيجة، الهدنة غير مستمرة، ولا توجد نيات إسرائيلية واضحة لاحترام الالتزام مع الأمريكيين واللبنانيين.
2: نعم، ينبغي أن نفرق المرحلة الحالية عن المرحلة السابقة. فعلا في المرحلة السابقة، يعني بين وقف إطلاق النار الأول القديم، يعني 27 تشرين الثاني 2024، حتى 2 أذار العودة إلى الحرب مجددا، لم يطرح لبنان المفاوضات المباشرة مع إسرائيل أو غير المباشرة. كل ما كان يطلبه لبنان ولم تكن لا الأمريكيون ولا الإيران ولا الإسرائيليون يأبهون له، وهو أن تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس التي كانت تحتلها من أجل الإفساح في المجال أمام التطبيق الكامل لخطة حصر السلاح جنوب نهر الليطاني. طبعا إن كان الجيش قد انتشر وخرج منها حزب الله أو أقفلت الترسانات، يعني لم يخرج المقاتلون لأنه أبناء القرى والبلدات، خرجت الترسانة، لكن ظلت هناك نقطة كان يأخذها دائما حزب الله على الدولة اللبنانية أنذاك، أنه لم يسعه أن يفرض على إسرائيل من خلال الرعاية الأمريكية بخروج إسرائيل من النقاط الخمس. اليوم مع اندلاع هذه الحرب عدنا مجددا إلى الدوامة نفسها، لكن هذه المرة إسرائيل لم تكتفي بخمس نقاط، احتلت ما يقارب يعني نصف تقريبا منطقة جنوب نهر الليطاني. والمعركة التي يخوضها حزب الله في الوقت الحاضر هي ليست معركة تحرير بالمعنى الحقيقي للكلمة، يعني لم يستطع أن يستعيد أي شبر من الأراضي التي احتلتها إسرائيل، لكنه نجح ولا يزال ينجح في استنزافها يوميا من خلال اولا ابتكار الطرائق الجديده في المسيرات الانقضاضيه او في صواريخ الارض جو. لكن هو يحاول انهاكها، وهي دائما نقطه الضعف او مكمن الضعف عند الاسرائيلي.
1: لكن لماذا لا يلوح الجانب اللبناني بخطوات وقف التفاوض غير المباشر او حتى غير المباشر لتثبيت الهدنه؟
2: ذلك ما يطلبه لبنان فعلا. عمليا لم نبدأ بالتفاوض المباشر مع إسرائيل، التفاوض المباشر سيأتي في مرحلة لاحقة. كل ما يحصل في اجتماعات واشنطن، اجتماعان سابقين والاجتماع المقبل، هو فقط من أجل تثبيت آلية وقف النار.
1: اسمحوا لي، لأن هناك أخبار عاجلة لافتة نقلا عن أكسيوس تنقل عن مسؤولين بأن واشنطن تتوقع ردا من طهران بشأن عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة. وأكسيوس تنقل عن مسؤولين أيضا بأن واشنطن وطهران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. إذن هذه آخر المعلومات الواردة نقلا عن أكسيوس عن مسؤولين واشنطن وطهران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. وواشنطن تتوقع بحسب هؤلاء المسؤولين ردا من طهران بشأن عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة. وكان مراسل الجزيرة عامر لافي في طهران أشار إلى جانب من ذلك، بأن مصادر تحدثت أيضا لفريقنا في طهران بأن هناك رد يتم إعداده من قبل الإيرانيين وقد يسلم إلى الباكستانيين خلال هذا اليوم. لكن هذه المعلومات عن أكسيوس تقول بأنه واشنطن تتوقع ردا من طهران بشأن عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة. نعود لضيفينا. سيد نيقولا، إذا أردت أن تنهي الجملة الأخيرة، عذرا.
2: نعم يعني لا خلاص
1: تمام. استمعت إلى حديث سيد نيقولا، وهناك أيضا حديث لبناني بأنه دعونا ندخل في هدنة مع الإسرائيليين ونتفاوض ونخرج بنتائج إيجابية للبنانيين، والحديث عن المقاومة الآن ليس هذا زمانه، نحن في حرب عامة على لبنان.

0: والاستمرار في هذا النهج قد يؤدي إلى دمار هائل للبنان، وما حدث في بيروت نموذج.
1: يعني إذا لم يكن وقت الحرب هو وقت المقاومة، متى هو وقت المقاومة؟ لسيما وأنه في حال السلم لم نحصل على شيء، حصلنا على 500 شهيد. هذه النقطة. النقطة الثانية بالنسبة للطرح الذي طرح، هناك أكثر من زاوية. الزاوية الأولى، المقاومة فعل تراكمي لا يمكن أخذ نتيجتها بنفس اللحظة. يعني حينما خرج قاومت المقاومة من 82 إلى 85 ثلاث سنوات حتى خرجت إلى شرقي صيدا في لبنان، وحينما وفي حينه قيل أنه لا يزال من صيدا إلى الناقورة محتل، راكمت 18 عاما أو 15 عاما على ثلاث سنوات، فحررنا عام 2000. فهذا هذه نقطة، الفعل فعل تراكمي. اثنين، الإسرائيلي نتنياهو في 19/2 يعني قبل الحرب أعلن عن مسألة المنطقة الأمنية أو المنطقة العازلة أو المنطقة التي يسميها الآن يتعارف عليها ما يسمى الخط الأصفر. ثلاثة، في الحرب الماضية عام 2006 وصل الإسرائيلي إلى عمق جغرافي أكثر مما وصل إليه الآن، وصل إلى عمق 10 كيلومتر، بلغ قرية اسمها الغندورية، يعني تخطى كل المناطق التي موجود فيها الآن. وبفعل المقاومة وبفعل تآزر الدولة والمقاومة وتوصلنا لاتفاقات أخرجت الإسرائيلي مجددا إلى الخط الأزرق. بناء عليه بهذه النقاط الثلاث، بوجود عدو لا يمكن أن يركن إليه وحتى قبل الحرب يرسم المناطق كما يحلو له، بوجود عمل تراكمي للمقاومة زائد تضافر مع جهود الدولة على أن تعود الدولة إلى رشدها فعليا وتستفيد من نقاط القوة، لأنه فعليا لا يوجد في يد الدولة الآن أي نقطة قوة، كل ما يمكن أن يدفع دفع قبل الدخول في هذه المفاوضات بكل الأسف.
0: لكن أبقى معك في نقطة أخيرة، وهو ما يحدث الآن في إسلام أباد وتبادل الرسائل لا يخلو عن، لا يبتعد كثيرا عن لبنان.
1: صحيح.
0: وهنا سيسأل اللبناني، هل ينتظر حزب الله تفاوضا إيرانيا لإيقاف الحرب؟
1: حزب الله ولبنان عامة من مصلحته الاستفادة بما يحصل في إسلام أباد، ورشح ما رشح في الهدنة التي أقفل مضيق هرمز ولم يفتح إلا بعدما أرغم ترامب على إرغام نتنياهو بوقف إطلاق النار في لبنان. فما الضير في الاستفادة من مسألة تؤدي إلى تثبيت سيادة لبنان وكف الاعتداء عليه؟
0: شكرا جزيلا لكم الدكتور وسام نصيف ياسين، ونشكر أيضا السيد نيكولا نصيف. ومشاهدينا، نحن الآن على رأس الساعة ومستمرون في هذه التغطية من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة بشأن التطورات في مضيق هرمز وتطورات التصعيد في لبنان. في آخر المستجدات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز بناء على طلب باكستان ودول أخرى لفترة قصيرة، مع استمرار الحصار ساريا بكامل قوته وفعاليته لبحث ما إذا كان بالإمكان إتمام اتفاق مع إيران. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الالتزام بدعم هذه الجهود التي تهدف للتوصل لحل سلمي للنزاع بالحوار، معربا عن أمله في التوصل لاتفاق دائم. من جانب آخر، نقلت أكسيوس عن مسؤولين قولهم إن أمريكا وإيران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. في الأثناء، قالت الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أبلغ نظيره الصيني خلال مباحثاتهما في بيجين أن طهران جادة في الدبلوماسية وجاهزة لمواجهة أي أعمال عدائية. من جانب آخر، أكدت الخارجية الصينية الأهمية البالغة للوقف الكامل للأعمال العدائية وللاستمرار في المفاوضات بين طهران وواشنطن. ننوه للخبر العاجل على شاشتنا مرة أخرى، أكسيوس عن مسؤولين تقول إن الاتفاق الأمريكي الإيراني سيشمل رفع الجانبين القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز. إذا نذكر بهذه الأخبار العاجلة اللافتة نقلا عن أكسيوس عن مسؤولين بأن الاتفاق الأمريكي الإيراني سيشمل رفع الجانبين القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز. وواشنطن وطهران، كما تقول أكسيوس عن المسؤولين، واشنطن وطهران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. وهذه الورقة يتوقع أيضا أن الاتفاق يشمل تعليق إيران تخصيب اليورانيوم ورفع واشنطن للعقوبات والإفراج عن أموال إيران. وأيضا هناك تفاصيل بأن ربما يتم الحديث عن 48 ساعة لهذه الورقة، وهي ورقة واحدة تشمل كثير من النقاط. نذهب إلى مراسل الجزيرة محمد الأحمد، انضم إلينا الآن من واشنطن في محاولة لفهم هذه التطورات والسياق الذي يتم الحديث عنه الآن نقلا عن أكسيوس؟
2: في الواقع هي تطورات لافتة، خاصة عبد السلام أنها تأتي مباشرة بعد منشور رئيس دونالد ترامب الذي علق من خلاله مشروع الحرية كما قال، في ضوء التقدم الكبير بشأن المفاوضات مع إيران. وأكسيوس الآن تنقل عن مسؤولين بأن الجانبين الولايات المتحدة وإيران تقتربان من الاتفاق على مذكرة

0: صفحة واحدة لإنهاء الحرب، وبأن واشنطن تتوقع من طهران ردا في غضون 48 ساعة على قضايا رئيسية، وبأن الاتفاق المحتمل يشمل من جانب إيران تعليق تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات، من جانب واشنطن تعليق تخصيب اليورانيوم من جانب إيران مقابل رفع العقوبات من جانب الولايات المتحدة، وكذلك الإفراج عن أموال إيران. بحسب التقرير دائما الاتفاق الأمريكي الإيراني، لأنه ورد للتو عبد السلام، سيشمل كذلك رفع الجانبين القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز، وبالتالي نحن نتحدث عن إمكانية اختراق كبير، لكنه أيضا مربوط بسقف زمني في غضون 48 ساعة على إيران أن تقدم ردها للولايات المتحدة على قضايا رئيسية وفق ما ذكر هذا التقرير. وبالتالي هذه التطورات تأتي في الواقع بعد تطور كان قد أعلنه الرئيس الأمريكي، عكس نوع من التحول المحسوب في ظل مؤشرات وفق ما قرأ من منشوره، منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تقدم كبير في المفاوضات قد يفضي بحسبه إلى احتمال اتفاق شامل ونهائي مع إيران بدعم من الوساطة الباكستانية. ترامب كان وبشكل مفاجئ أعلن تعليق مشروع الحرية مؤقتا، وهو البرنامج الأمريكي لمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز الذي بدأ الاثنين، مبررا هذه الخطوة بحدوث تقدم كبير في المفاوضات مع ممثلي إيران. لكن اللافت أيضا عبد السلام في منشور ترامب أنه تحدث عن قرار تم بصورة متبادلة، وهي صيغة توحي بوجود نوع من التفاهمات غير المباشرة مع إيران عبر الوسطاء، خصوصا باكستان التي يبرز دورها أكثر فأكثر كقناة أساسية لخفض التصعيد، وأيضا من خلال المسار التفاوضي. نذكر أيضا أن الولايات المتحدة كانت قد سلمت آخر مقترحها يوم الأحد مساء إلى إيران عبر الوسيط الباكستاني، وبالتالي يتوقع على نطاق واسع عبد السلام أن يكون الرد الإيراني المتوقع والذي تتوقعه واشنطن خلال 48 ساعة هو على المقترح الذي مقترح الاتفاق الذي قدمته إدارة ترامب يوم الأحد الماضي. ترامب أيضا حرص في نفس الوقت في منشوره اليوم التأكيد على أن الحصار البحري سيبقى ساريا بالكامل، تأكيدا لسياسة الضغط أو الغضب الاقتصادي كما تصفها واشنطن، بهدف خنق الصادرات الإيرانية ودفع طهران بطبيعة الحال لتقديم تنازلات في المسار التفاوضي. وهذا التوازن بين التهدئة والضغط من جانب ترامب تزامن أيضا مع تصريحات لوزير الخارجية ماركو روبيو، يمكن أيضا وضعها وربطها في سياق ما تحدثت عنه وكشفت عنه الأكسيوس قبل قليل، حيث شدد وزير الخارجية الأمريكي في تلك التصريحات على أن الانخراط الدبلوماسي مع إيران مستمر. أوضح بأن الولايات المتحدة تسعى حاليا إلى اتفاق مكتمل، إلى اتفاق ليس مكتمل بشكل فوري بسبب تعقيدات ذلك خاصة على المستوى التقني كما قال روبيو، بل إلى بلورة إطار تفاهم يختبر مدى استعداد إيران للانخراط الجدي ويحدد القضايا القابلة للتفاوض وحجم التنازلات الممكنة من جانب طهران، خصوصا فيما يتعلق
1: وهذا ربما محمد ما أشار إليه خبر أكسيوس، بأن الحديث الآن عن مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب، وهو ما يتسق مع حديث روبيو بأن هناك جدلية تتعلق بالنواحي الفنية والتقنية وأنه قد تتطلب وقتا. فالحديث هنا بأن واشنطن وطهران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب.
0: تماما، وهو ما يتسق مع كلام روبيو بأن الهدف هو التوصل إلى إطار تفاهم حول القضايا القابلة للتفاوض ومدى التنازلات التي ستقدمها إيران. والمفارقة عبد السلام أن روبيو خلال مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء ختمه بالإعراب عن أمله في سماع أخبار جديدة وجيدة كما قال، أعاد رسم المسار التفاوضي قبل ذلك بضرورة تسليم اليورانيوم المخصب من جانب إيران، وكذلك ضرورة اتخاذها إجراءات ملموسة لتبديد المخاوف بشأن طبيعة برنامجها النووي، وكذلك فيما يتعلق بمصادر قلق أمريكية أخرى كبرنامجها للصواريخ الباليستية. في هذا السياق أيضا وزير الخارجية الأمريكي اعتبر أن العمليات العسكرية

0: العسكرية انتهت وحققت أهدافها، وهو ما يتقاطع مع رسالة سابقة من ترامب إلى الكونغرس حول اختتام العمليات. لكنه أيضا شدد في الوقت نفسه على أن واشنطن لن تسمح لإيران بتهديد حرية الملاحة أو فرض واقع جديد في مضيق هرمز. وبالتالي طبعا هذه تسريبات لحد الآن، ولا يوجد لحد الآن أي موقف رسمي بشأن ما جاء في تقرير الأكسوس. ربما يتضح ذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، خصوصا عبد السلام أن الرئيس دونالد ترامب تحدث عن تعليق مؤقت لعملية برنامج الحرية وليس يعني وقفا كاملا ومستمرا. وبالتالي يجب أن ننتظر ما تحمله الساعات المقبلة بكل تأكيد من احتمال اختراق دبلوماسي قد يفضي إلى وضع نهاية لهذه الحرب.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد من واشنطن، تبقى دائما معنا في محاولة لمتابعة أي تطورات على هذا الخبر وخصوصا من المصادر الرسمية الأمريكية. نذهب إلى طهران، مراسل الجزيرة عامر لافي أيضا يتابع لنا المشهد من هناك. أهلا بك عامر، ما الذي يقال الآن في إيران؟ ما الذي ترصدونه؟
2: نعم عبد السلام، إلى الآن لا يوجد تعليق عن خبر أكسيوس. التصريحات الإيرانية ما زالت تتحدث عن أن هناك مفاوضات جارية مع الولايات المتحدة وأن هناك ورقة لدى إيران سترسلها إلى الوسيط الباكستاني. مصادرنا عبد السلام تؤكد بأن مجلس الأمن القومي الذي يقوم بدراسة الورقة الأمريكية وإعداد ورقة إيرانية للرد عليها قد شارف على الانتهاء من إعداد الورقة الإيرانية. مصادرنا أيضا تتحدث عن بوادر أو رسائل إيجابية أو إشارات إيجابية في إطار هذه المفاوضات، لكن إلى الآن لا نعلم ما مدى هذه الإيجابية، ما طبيعة هذه الإشارات الإيجابية. لكن المؤكد بالنسبة لدينا من مصادرنا كما قلت أن إيران ستسلم قريبا الورقة إلى الوسيط الباكستاني. بخصوص الحديث عن هذا التوصل إلى هذه الاتفاق أو الورقة الواحدة، ما يمكننا القول بهذا الخصوص حتى الآن هو التذكير بآخر تصريح للسلطات الإيرانية وتحديدا للخارجية الإيرانية التي تناولت مسيرة المفاوضات، مسيرة هذا الحل الدبلوماسي. والحديث هنا للمتحدث باسم الخارجية الذي قال: نحن الآن في خلال هذه المفاوضات وفي دراستنا للورقة الأمريكية نركز على نقطة واحدة وأساسية وهي إنهاء الحرب، لأن ليس إيران فقط ولا المنطقة، كل العالم متضرر من هذه الحرب، ولذلك نركز على كيفية إنهاء الحرب ولا نريد أن نضيع وقت، واستخدم هذه الكلمة تحديدا، لا نريد إضاعة الوقت في أمور معقدة. وأكمل: ولذلك نريد تأجيل الحديث عن الملف النووي. إذن الموقف الرسمي الإيراني حتى الآن يتحدث عن عدم التطرق إلى الملف النووي وتأجيله إلى مرحلة ثانية. هل هناك خرق في هذا الإطار؟ هل هناك ربما وعود إيرانية للولايات المتحدة بضمانات معينة لتنفيذ بعض مطالب الولايات المتحدة؟ لا نعلم، لكن رسميا هذا ما أشار إليه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مساء الأمس في إطار حديثه عن الورقة الإيرانية. الملف النووي بالنسبة لإيران هو كما قال المرشد قبل يومين، هو إرث وهو رأس مال للشعب الإيراني ولا يمكن التخلي عنه. وأنا هنا أنقل عن المرشد مجتبى خامنئي، وقال بأن التخلي عن الملف النووي هو بمثابة التخلي عن الأرض. ولذلك على ما يبدو في اعتقادي ستبقى هذه النقطة خلافية، مع تأكيد إيران على استعدادها للدخول في مفاوضات لمناقشة نقطتين أساسيتين. إيران تقول بأنها مستعدة لخفض مستوى التخصيب ومستعدة لتعليق التخصيب، ولكن بمدة محددة بالتوافق مع الولايات المتحدة وبإشراف الوكالة النووية للطاقة الذرية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: شكرا جزيلا لك عامر لافي من طهران على ما تفضلت به. وربما في ذات السياق، أكسيوس عندما نقلت عن مسؤولين تحدثت كما في الخبر العاجل: يتم التفاوض على مذكرة من 14 نقطة بين ويتكوف وكوشنر ومسؤولين إيرانيين مباشرة وعبر الوسطاء. و عند الحديث عن الوسطاء نذهب إلى إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، يتابع أيضا لنا المواقف الرسمية الباكستانية الوسيط بين الأمريكيين والإيرانيين.
3: أحدث المواقف ما نشره قبل قليل من الآن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي شكر الرئيس الأمريكي على استجابته لطلب تقدمت به باكستان والمملكة العربية السعودية بشأن تعليق تنفيذ مشروع الحرية الأمريكي. شهباز شريف أيضا في منشورها على منصة إكس تحدث عن أن الزخم الحالي سيؤدي إلى اتفاق دائم كما قال. هذا يتقاطع بالفعل مع ما ذكرته وكالة أكسيوس عن التطورات المتعلقة باتفاق الورقة الواحدة المتوقع توقيعه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. على كل حال، وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار كان قد كشف في حديثه لمجموعة من ممثلي السلك الدبلوماسي هنا في العاصمة إسلام آباد عن كثير أو جوانب من المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي عقدت الشهر الماضي. الوزير الباكستاني قال بأنه كان شخصيا حاضرا لهذه المفاوضات المباشرة الأولى من نوعها بين طهران وواشنطن، وقائد الجيش أيضا الباكستاني كان معه، وقال بأنه تم إحراز الكثير من التقدم في هذه المفاوضات التي كانت سلسة للغاية كما قال الوزير. وقال أنه بعد انتهاء هذه الجولة التفاوضية الأمريكية الإيرانية كان يتحتم على أعضاء الوفدين المشاركين العودة إلى عواصمهما للتشاور مع قادة هذه الدول، إضافة إلى أنه تم بعد ذلك كما قال الوزير البناء على ما تم إحرازه في جولة التفاوض، بمعنى أن جولة التفاوض حققت الكثير من الإنجازات أو التقدم كما قال الوزير، وأنه تم بعد ذلك البناء على هذا التقدم. طبعا نحن نتذكر في هذا السياق زيارة قائد الجيش الباكستاني لإيران وتقديمه حسب ما نفهم الكثير من الآراء والمقاطع.
1: وسنبقى دائما معك في المتابعة، وإن كان الحديث عن 48 ساعة للوصول لهذه الورقة. شكرا جزيلا لك من إسلام أباد عبد الرحمن مطر. وننوى أيضا الأخبار العاجلة القادمة من أكسيوس أيضا في ذات السياق، تقول صيغة المذكرة الحالية تعلن أو تعلن نهاية الحرب وتعلن بدء مفاوضات لـ30 يوما بشأن مضيق هرمز والنووي الإيراني والعقوبات. إذن هذه الصيغة للمذكرة الحالية تعلن نهاية الحرب وبدء مفاوضات لـ30 يوما بشأن مضيق هرمز والنووي الإيراني والعقوبات. هذا آخر خبر نقلا عن أكسيوس، والذي أيضا سنتابع تطوراته لاحقا. نذهب إلى بيجين، مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوي تنضم إلينا الآن وتتابع زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وحديثه مع الصينيين.
4: نعم عبد السلام، وما تنقله أكسيوس لا يمكن فصله عما جرى من محادثات بين وزيري الخارجية الصيني وان يي الذي وجه هو الدعوة الرسمية لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لعقد محادثات سريعة ليوم واحد في العاصمة بيجين. الجانب الصيني أكد على موقفه الثابت الداعم للموقف الإيراني، والمدين الصين كانت قد أدانت وأكدت أنها تدين العمليات العسكرية غير المشروعة كما وصفتها من الجانبين الأمريكي والإسرائيلي التي طالت إيران. وهو ما أكد عليه عراقجي أيضا، وصف الحرب بأنها حرب غير شرعية لا تستند إلى أي أساس قانوني أو شرعي في القانون الدولي. والصين أيضا أكدت بأنها تواصل جهودها الحثيثة مع كل الأطراف المعنية خاصة مع الوسيط الباكستاني من أجل الدفع المسار التفاوضي وإنهاء تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بشكل كامل ودائم. الجانب الإيراني وعلى لسان عراقجي كان قد قال بأن بلاده تدعم المسار التفاوضي، هي مستعدة لمسار تفاوضي سلمي، ولكنها في ذات الوقت أيضا سترد بحزم على أي استفزاز يمكن أن يطال وحدة أراضي إيران، سلامة وأمن إيران، وأيضا حقوق ومصالح الشعب الإيراني المشروعة كما كان قد قال عراقجي لواي. قبل قليل كان هنالك إيجاز من وزارة الخارجية الصينية تحدثت فيه عن كل ما دار من مخرجات المحادثات بين واي وعباس عراقجي، وقالت بأن الصين تؤكد على أنها ترى إيران كشريك شريك استراتيجي شامل، أكدت على أهمية إيران بالنسبة للصين. وعراقجي خلال المحادثات أيضا قال لوان يي بأن الصين صديقة حميمة لإيران، وبأن إيران تود تعميق التعاون مع الصين خلال المرحلة الراهنة، وبأن الظروف الحالية لن تزيد التعاون بين الجانبين إلا قوة. عراقجي أيضا كان قد أكد عبد السلام بأن هنالك رغبة من بلاده

0: بأن تستمر الصين في دعم إيران وفي دعم المسار التفاوضي القادم بينها وبين الولايات المتحدة.
1: شكرا لك شيماء جوي، مديرة مكتب الجزيرة من بيجين. وينضم إلينا الآن في الاستوديو نائب الأدميرال جون ميلر، القائد السابق للأسطول الأمريكي الخامس، والدكتور محمد صالح صفقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكما. وما زالت هذه الأخبار العاجلة تتوارد، وأكسيوس هي المصدر تنقل عن مسؤولين أمريكيين، وهنا أيضا خبر لافت في ذات السياق تقول إن القوات الأمريكية ستعيد فرض الحصار أو استئناف العمل العسكري إذا انهارت المفاوضات. ونذكر ربما بالنقطة الأساسية بأنه يتم الآن التفاوض على مذكرة من 14 نقطة بين ويتكوف وكوشنر ومسؤولين إيرانيين مباشرة وعبر الوسطاء، وبأن هذه الورقة تناقش قضايا عديدة لكنها من ورقة واحدة وتشمل كثير من القضايا. سنحاول أن نقف عند هذا الخبر مع ضيفينا. سيد ميلر، بالأمس اللافت أن تعليق العملية في مضيق هرمز من قبل الرئيس الأمريكي وإعلان وزير الخارجية روبيو بأن عملية الغضب الملحمي انتهت، الآن حديث عن مذكرة للتفاهم تناقش 14 نقطة تشمل كثيرا من المخاوف الأمريكية وأيضا المتطلبات الإيرانية.
2: سيكون من الممتاز إذا رأينا وأخيرا تقدما فيما يتعلق بالمفاوضات، وأعتقد أن الأمور التي تعتبر الولايات المتحدة أنها مهمة هي أولا عدم حصول إيران على سلاح نووي، وإذا الأمور التي تسمح لها بأن تطور سلاح نووي عليها أن تتخلى عنها، والنقطة الثانية هي السلوك العدائي سواء كان ذلك في مضيق هرمز أو خارج الحدود، سواء كان تحدث عن صواريخ ومسيرات موجهة إلى الإمارات أو دول أخرى في الخليج أو حتى مهاجمة السفن التي تعبر مضيق هرمز. جميع هذه النقاط تعد خطوط حمراء بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن إذا كان هنالك تقدما بشأن هذه النقاط سيكون هذا الأمر رائع، لأن الجميع يود أن يرى تسوية سلمية.
1: هناك بعض الأخبار العاجلة أيضا تقول أكسيوس ستلتزم إيران بنظام تفتيش معزز يتضمن عمليات تفتيش مفاجئة يقوم بها مفتشو الأمم المتحدة. وأكسيوس تقول أيضا عن مسؤول أمريكي بأنه يجري نقاش بن تلتزم بموجبه إيران بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض. وهذه الأخبار عن مسؤولين مصادر لأكسيوس. وهنا نسأل سيد صدقيان عن ربما من المبكر الحديث عما يقوله الإيرانيون بشأن هذه الورقة وما تتضمنه حتى الآن من هذه المصادر، لكن هل ترى في السياقات العامة بأن إيران بالفعل تناقش في هذا الإطار في إطار 14 بندا؟
3: يعني إذا كان الـ 14 بند وهو الاقتراح الذي طرحته إيران والآن تناقش هذه الورق الإيرانية، وكلنا يذكر بأن إيران تقدمت بهذا المقترح ذات الـ 14 بند، إذا كان هذا هو الذي نقلت عنه أكسيوس أم لا، لا أدري. المصادر الإيرانية أيضا لم تتحدث عن هذه الأخبار، لكن يعني إذا كانت هذه الأخبار صحيحة وأن الرئيس ترامب ملتزم بها، أنا أعتقد شيء جيد. يعني هذه هي الواقعية السياسية التي كنا ننتظرها من الرئيس ترامب من أجل التقدم خطوة إلى الأمام من أجل التوصل إلى اتفاق أو صفقة. لكن يجب علينا أن ننتظر، لأنه الجانب الأمريكي في خلال كل هذه المدة يقول شيء ويقول
1: هي حقيقة. الورقة المعلن حتى الآن هي عناوين رئيسية تعالج المخاوف الأمريكية كما ذكرت آنفا، وأيضا فيها كثير من المطالب أو حتى النقاط التي كانت تريد أن تناقشها إيران والمتعلقة نأخذها واحدة واحدة. ما يتعلق ببرنامج النووي أهم نقطة، الحديث هنا عن تعليق وعن ضمان التفتيش.
3: الإيرانيون، أقولها بشكل واضح وصريح، الإيرانيون لا يمانعون بأي خطوة من أجل تعزيز الثقة حول برنامجهم النووي، وهم يريدون إزالة القلق عند الجانب الآخر سواء كانت الولايات المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو المجتمع الإقليمي والدولي من البرنامج النووي الإيراني، لأنه برنامج سلمي وإيران متأكدة فيما تريد. إيران تريد برنامج

0: برنامجا سلميا يستفاد منه للأغراض
1: واضح.
0: السلمية.
1: النقطة أخرى أيضا من المخاوف الإيرانية هو أن يتم النقاش على النقاط الجزئية والفنية لاحقا. الورقة هنا الخبر يتحدث عن إعلان نهاية الحرب وبدء تفاوض لثلاثين يوما بشأن مضيق هرمز والنووي الإيراني والعقوبات، هل هذا يتسق مع المطالب الإيرانية؟
0: هذا هو المطلب الإيراني، هو الذي اقترح 30 يوما لإنهاء الحرب، يعني إنهاء الحرب.
1: لكن الإعلان عن هو كان الربط الإيراني أنه نتحدث الآن في هذه اللحظة عن اتفاق ينهي الحرب ونتناقش لاحقا عن التفاصيل.
0: بالضبط هذا ما
1: هذا هو الآن يقول أكسيوس، صيغة المذكرة حالية تعلن نهاية الحرب، بدء مفاوضات لثلاثين يوما بشأن مضيق هرمز والنووي الإيراني والعقوبات.
0: هذا هو الاقتراح الإيراني الذي تقدمت به على مرحلتين، وهي طالبت أيضا بإنهاء الحرب ليس مع إيران وإنما إنهاء الحرب في المنطقة كليا، وهذا ما يشمل بطبيعة الحال لبنان، اليمن، العراق وبقية المناطق.
1: سيد ميلر، مرونة أمريكية تعتقد في هذه الورقة؟
2: يبدو لي وكأن الأمريكيين تحلوا بمرونة في هذا المقترح. طبعا هناك تفاصيل علينا أن نكون حذرين بشأنها، نظرا لأننا قد سمعنا تصريحات علنية من كلا الطرفين بأن هناك شيء ما سيحصل وأن المضيق سيفتح بعد بضعة أسابيع مثلا، ولكن في اليوم التالي الحرس الثوري يقول أن المضيق غير مفتوح وتبدأ الهجمات. علينا أن نكون حذرين جدا بشأن التصريحات العلنية، ولكن طبعا إذا كنا نسير نحو اتفاق هنا في هذه الحالة، حيث أن الخطوط الحمراء للولايات المتحدة يتم الوفاء بها ويمكن التفاوض بشأن اتفاق يمكن القبول به ويمكن التحقق.
1: هل هذا أسلوب أمريكي؟
2: علينا أن نعتبر أنه جيد.
1: هو الحديث عن إطار عام 14 بندا، النقاط كلها توضع للنقاش، لكن النقطة الأهم الآن هو إعلان نهاية الحرب. بالنسبة للإيرانيين كانت هذه نقطة مركزية. هل تعتقد بأن إنهاء الحرب هو الذي سيبدأ النقاش الحقيقي حول القضايا الجدلية؟
2: إنني أعتقد أن الاتفاق بشأن النقاط العالقة يجب التوصل إليه لكي نتمكن من الوصول إلى اتفاق يسمح باستمرار المفاوضات، ويجب أن يقدم الإيرانيون القدرة على الإشراف على البرنامج النووي، وأنهم لن يسعوا إلى تطوير سلاح نووي، وأنهم لن يتدخلوا بالعمليات في مضيق هرمز، وهذه الأمور يجب الاتفاق عليها مسبقا. وأعتقد أن هذه الطريقة التي سيتهيكل عليها هذا الاتفاق، ومن ثم ننتقل إلى التفاصيل الفنية.
1: سيد صدقيان، ربما في هذا الخبر العاجل، لا أعلم إن كان في ذات السياق أو في ذات الحديث عن المسؤولين، لكن هذا مسؤول أمريكي ويختلف في الصيغة عن الخبر السابق. أكسيوس تنقل عن مسؤول أمريكي بأن أحد الخيارات المطروحة للنقاش ونقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة، وهذه نقطة تقنية يقول الإيرانيون يريدون نقاشها بشكل معمق، ولديهم أيضا تحفظات معينة. هل تعتقد بأنه هل يمكن تجاوز هذه النقاط عمليا في ورقة أولية، رغم ربما كثير من الألغام داخل المواقف الإيرانية المتعلقة بحقها في التخصيب، بالمخزون النووي عالي التخصيب والتعامل معه؟
0: يعني قراءة أولية لما تكتبه أكسيوس الآن، هذه النقاط أنا أعتقد بأنها تشير بشكل واضح إلى 14 نقطة التي تقدمت بها إيران، وبالتفاصيل ما أذاعته الجزيرة قبل 3 أيام حول خطة متكاملة ومفاوضات وما شكل ذلك، يبدو بأن ما ذكرته الجزيرة كان صحيح جدا في التفاصيل، وهي تناقش 14 نقطة، ويبدو لي أن الآن يتم التأكيد أو دراسة هذه النقاط 14، والخطوة إلغاء أو توقف كما يقول الرئيس الأمريكي، توقف مشروع الحرية، يبدو يأتي في هذا الإطار. لكن يعني نحن حذرين الآن،
1: كيف سأستمر معك في هذا الحذر أيضا، لكن
0: يتصرف الرئيس ترامب.
1: نعم، حتى في الأخبار التي تنقلها أكسيوس سنكون نحاول نكون أكثر دقة فيما يتعلق أيهما متعلق بالخبر الأول المتعلق بالمذكرة التي يراد التوقيع عليها. أكسيوس تنقل الآن عن مسؤول أمريكي يقول نسعى لإدراج بند ينص على أن

0: أي خرق إيراني بشأن عملية التخصيب سيؤدي لتمديد فترة التجميد، والحديث هنا أن كان هناك نقاش عن مدة زمنية دكتور صدقيان التي يمكن أن تعلق فيها إيران التخصيب لفترة ما، كان النقاش 15 عاما 20 عاما، وهذا ما سيتم نقاشه وفقا للرغبة الإيرانية والمطالب الأمريكية. فمرة أخرى، هل نحن أمام انفراجة في المواقف الإيرانية؟ هل هناك ليونة في المواقف الإيرانية؟
1: أنا أعتقد أن الإيرانيون لديهم رغبة، وهذه الرغبة لا إشكال فيها ولا تشكيك فيها، لكن المشكلة هل أن هناك رغبة، تولدت هذه الرغبة عند الرئيس ترامب بضرورة التوجه إلى إنهاء هذه الحرب وإنهاء المشاكل مع إيران حتى يستطيع الرئيس ترامب أن يحصل على جائزة السلام، ربما العام القادم يعطوه جائزة نوبل للسلام، أن يعتقد بأن الإيرانيون فعلا هذه الرغبة موجودة عندهم. لكن من خلال المفاوضات السابقة العام الماضي والمفاوضات التي جرت في فبراير من هذا العام، الإيراني لم يحس هناك رغبة صادقة ونوايا صادقة للتوصل إلى صفقة ورغبة. كل ما كان يشعر به الإيرانيون، هناك ورقة قال بها للإيرانيون take it all or leave it. هذه نقطة الإيرانيون لا يتحملون ولا يريدون أن يتعاملوا، يتم التعامل معهم بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. الآن إذا كان الرئيس ترامب قد نزل من على الشجرة ويتعامل بشكل حكيم ومنطقي وواقعي سياسي، أنا أعتقد بأن الإيرانيون يسيرون أمامه بخطوات من أجل التوصل لاتفاق وإنهاء هذه المشكلة، ليس لإيران وحتى للولايات المتحدة والوضع الإقليمي والوضع الدولي أيضا.
0: وهنا نسأل، سأنتقل بهذا الخبر العاجل سيد ميلر، أكسيوس تنقل عن مسؤولين أمريكيين أنه لم يتم التوصل لاتفاق بعد، لكن هذه هي أقرب مرحلة للوصول لاتفاق منذ بدء الحرب، وأنت كنت تشير بأن التسريبات الإعلامية تحتاج إلى تدقيق أكثر وصبر أكثر، لأنه ما يناقش في هذه المساحات أيضا يحتاج إلى دقة وموضوعية. هذا الخبر يقول لم يتم التوصل لاتفاق بعد، لكن هذه هي أقرب مرحلة للوصول لاتفاق منذ بدء الحرب. فهل نحن أمام ربما نمط أمريكي، استنفذت كل الأوراق، حان الوقت للذهاب لاتفاق؟
2: أعتقد أن الرئيس ترامب كان واضحا جدا، هو يريد أن يصل إلى اتفاق، وكل التصريحات العلنية التي أدلى بها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية منذ وقف إطلاق النار، هو لطالما شدد على أنه يريد أن يصل إلى صفقة على حد قوله. وإذا كنا قريبين من اتفاق، أعتقد أن ذلك خبر رائع جدا، وإذا كان الرئيس يعتقد أن هنالك صفقة تحترم الخطوط الحمراء التي كان قد طرحها، وإذا كانت الصفقة واضحة جدا، أعتقد أن الأمريكيين سيقبلون الاتفاق وسيمضون قدما نحو المرحلة القادمة، ونأمل أن تكون مرحلة أكثر بناءة وأكثر سلمية بالنسبة للجميع. وأنني واثق من أنه إذا اعتقد أن إيران مستعدة للتفاوض بشأن اتفاق يحترم الخطوط الحمراء، فإذا سنمضي قدما.
0: أكسيوس كانت قد نقلت عن مسؤول أمريكي بأنه سترفع قيود إيران على المضيق، سترفع هذه القيود على المضيق والحصار البحري الأمريكي تدريجيا خلال فترة 30 يوما. أشكر ضيفينا في الاستوديو، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ونائب الأدميرال جون ميلر القائد السابق للأسطول الأمريكي الخامس. وما أشرت إليه في آخر خبر عاجل بأنه نقلا عن أكسيوس عن مسؤول أمريكي سترفع قيود إيران على المضيق والحصار البحري الأمريكي تدريجيا خلال فترة 30 يوما، سنلقي نظرة أقرب على الوضع في مضيق هرمز من خلال هذه النافذة مع الزميلة سيهام مشت.
3: شكرا لك عبد السلام، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على آخر المستجدات في مضيق هرمز وحركة الملاحة البحرية شبه المعدومة حسب وصف موقع بلومبرغ، بالإضافة إلى ما ذكره موقع أكسيوس منذ قليل من أن واشنطن وطهران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب، تشمل رفع الجانبين للقيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز تدريجيا خلال فترة 30 يوما. كل هذه التطورات سنحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، والزميل عبد القادر عراضة سيكون

0: معنا على الشاشة التفاعلية، والبداية معك عبد القادر.
1: نعم سهام، وفي سياق هذه التطورات لا بأس أن نضع المشاهدين في سياق ما حدث خلال هذه المرحلة منذ وقف إطلاق النار وتطوراتها. في نذكر بأنه في 7 أبريل كان إعلان لوقف إطلاق النار ودخل حيز التنفيذ في 8 أبريل، لكن في 13 أبريل كان إعلان أمريكي عن حصار بحري لإيران ومنع دخول أو خروج السفن الإيرانية من مضيق هرمز وعبورها لخليج عمان، ولاحقا كان أيضا إعلان عن أرمادة وأيضا تعزيزات وعسكرية وتحشيدات بهذه التحشيدات التي تراوحت بين حاملات طائرات على غرار بوش ولينكولن، ولكن أيضا فورد. بوش البارحة كان أعلن عن دخولها بحر العرب، لكن كان أيضا عملية استحضار لنحو 15,000 جندي منتشرين على مستوى مختلف هذه القطع البحرية وفي القواعد الأمريكية، ولكن أيضا كان هناك استحضار لنحو 200 طائرة وأيضا سفن حربية. هذه الأرمادة أو هذه التحشيدات العسكرية الأمريكية في المنطقة وهذا الحصار البحري ترافق أيضا مع تصريحات أمريكية متلاحقة تتعلق بمنع السفن الإيرانية، لكن بالمقابل كان هناك أيضا إعلان إيراني وتصريحات إيرانية بأنها تسيطر على المضيق، وكان من بين ما أعلنته مؤخرا هذه الخريطة التي نشرتها والتي تشير إلى مختلف حدود جديدة إن صح القول للمضيق حددتها في هذه الحدود، وبالتالي كان هناك حديث عن توسيع إن صح القول إعلان إيراني لتوسيع مساحة سيطرتها ولمضيق هرمز. في ظل هذه التطورات سنشير إلى أننا تابعنا محاولة في 3 مايو أعلن الرئيس الأمريكي عن مشروع الحرية، ويتعلق هذا المشروع بمحاولة لعبور السفن على مستوى المضيق. لو ذهبنا مجددا إلى المضيق، نحن نتحدث عن محاولة لعبور المضيق. هذه الصورة تظهر لنا المضيق في وضعه الحالي. كان هناك محاولة للعبور على مستوى المضيق. نيويورك تايمز تحدثت على أن 3 سفن فقط تمكنت من عبور المضيق. كان هناك اعتراض واستهداف لعدد من السفن، من بين هذه السفن ما أعلنته الشركة الفرنسية وهي سفينة سان أنطونيو، وهي سفينة تعرضت إلى هجوم وتتبع لشركة سياجام الفرنسية. ولكن كان هناك أيضا عبور وإعلان أمريكي عن مرافقة لسفينة تجارية أخرى وهي سفينة أليانز التي تابعنا مسارها، وكان الإعلان الأمريكي عن عبور هذه السفينة. إذن عبور للسفن يبدو بأنه كان قليلا، بدليل أن بلومبرغ تقول بأن الحركة على مستوى مضيق هرمز لا زالت شبه معدومة. حديث عن أيضا بعد الإنذارات الإيرانية عن عبور نحو 60 سفينة باتجاه سواحل دبي وتمركز لنحو 263 سفينة على مستوى المنطقة بعد ما يمكن قوله صعوبة العبور، ولكن أيضا بسبب التصريحات والتهديدات الإيرانية. إذا نحن نتحدث عن تطورات يمكن الحديث ما نقلته أكسيوس عن اختراق في ظل كل ما حدث في ظل التحشيدات الأمريكية، ولكن لابد أن نشير أيضا إلى أن الجانب الإيراني بدوره كان استخدم أكثر من أداة، ما تعلق بالزوارح الحربية، ما تعلق بالزوارق الصغيرة في الاستهداف والمسيرات للتواجد الأمريكي على مستوى المنطقة. إذن هذا هو المشهد حاولنا أن نلخصه، ولعل التحليل العسكري لما نقلته أكسيوس ضروري لفهم التطورات خصوصا في 24 ساعة الأخيرة.
0: شكرا لك عبد القادر. سيد عبد الواحد، طبعا الخبر اللافت والمفاجئ اليوم هو تعليق مشروع الحرية هذا بعد 2 فقط من انطلاقه. هل نفهم من خلفيات هذا القرار أنه تمهيد لهذه المؤشرات الإيجابية التي نتحدث عنها الآن، احتمال توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين الإيراني والأمريكي لإنهاء الحرب، أم بسبب فشل المهمة ببساطة؟
2: أهلا سهام، دلوقتي ده بيؤشر إلى أن القوى العسكرية الكبرى وأكبر قوة بحرية في العالم قرار العسكري لم يستطيع أنه يأثر على القرار الاقتصادي. مراكب بمليارات الدولارات لم تنصاع للقرار الأمريكي لعدم الثقة. رأس المال دايما جبان، حاملات الطائرات والغواصات لم تستطيع أنها تجعل حرية الملاحة في هذه المنطقة.
0: ولكن 2 فترة قصيرة، يعني لماذا علق المشروع بعد 2 فقط؟ ربما كان التفاعل سيظهر أكثر في الأيام المقبلة؟
2: لو إحنا حسبنا النتيجة في خلال يومين هنلاقي إن عدد بسيط جدا، يعني وفقا للرواية الأمريكية سفينتين فقط، وفقا للرواية الإيرانية بتقول إن السفينتين تم يعني في شحط للسفينة أو تعلقت بالسواحل الإيرانية. دعينا نفهم المشاهد من وجهة النظر العسكري. الولايات المتحدة الأمريكية منذ بدء العملية الحقيقة أحدثت توتر شديد في منطقة مضيق هرمز، وهذا التوتر في هذه المنطقة وهذا التوتر الشديد أدى إلى خلق بيئة بحرية شديدة الاضطراب في هذه المنطقة، أثر على الاقتصاد وعلى السياسة وعلى كل شيء. الولايات المتحدة الأمريكية أدت ضمانات شفهية، ضمانات يعني استرشادية للسفن، تعاونت مع أطقم السفن في أنها تحدد لهم مسارات ملاحية. لو أنا بصيت لهذه المسارات الملاحية كانت قريبة جدا من الساحل العماني، وبالتالي كانت مسارات غير آمنة، مسارات غير آمنة لأنها تحت مرمى النيران تحت مرمى النيران الإيرانية، ده شيء. كمان طبيعة الساحل أمام الساحل العماني في تفاوت في الأعماق طيب ما بين جزء وجزء، وبالتالي هذا الممر كان ممر بيشكل خطورة على السفن التجارية.
0: لكن يفترض أن كل هذه الظروف والمخاطر جرت دراستها عندما يتخذ قرار بالدخول في مشروع كهذا، بما في ذلك أيضا التهديدات الأمنية. يعني كيف ندخل في مشروع كهذا ثم نتوقف بعد يومين فقط لأنه حدثت أمور متوقعة يفترض؟
2: هذا وإن دل يدل على أن الحسابات كانت حسابات غير دقيقة. عندما نقوم بالإبحار ونضع خطة إبحار على الخرائط يجب أننا أنظر إلى كل العوائق التي تحول دون إتمام هذه العملية البحرية. كمان في تخوف من تكتل هذه السفن في هذه المناطق، سفن كثيرة جدا في هذه المناطق تتخوف من السير في هذا المسار الضيق. كمان الحرس الثوري اتخذ عدد من الإجراءات، أهم هذه الإجراءات أنه طرح خريطة توسعية كبيرة. يعني لو قلنا أن مضيق باب المندب هو الجزئية الصغيرة دي كده، لا ده حط خريطة تشمل وصلت إلى هذه المساحة، يعني وسع مساحة مضيق هرمز إلى الضعف. هذه المساحة منع فيها السفن التجارية من المرور. هنا التحذير الإيراني كان أقوى من الطمأنة الأمريكية، هذا ما حدث بالفعل. رأس المال جبان لا يستطيع أنه يغامر بسفينة ثمنها 100 مليون دولار وعليها حمولة ربما نفس الثمن وتأمين عالي جدا عشان سفينة تنضرب.
0: يعني الآن علقت العملية، مؤشرات إيجابية عن احتمالية التوصل إلى مذكرة تفاهم، ولكن التحشيد الأمريكي مستمر. بالأمس عبرت حاملة طائرات جورج بوش إلى بحر العرب، يعني ما الذي يقوله لنا ذلك؟ يعني عندما تحرك أمريكا كل هذه القطع فليس ذلك بدون سبب.
2: سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا. بالفعل بالأمس وصلت حاملة الطائرات بوش إلى منطقة بحر العرب أو إلى منطقة بحر العرب وقربت على المنطقة، وبالتالي ده بيدل على كثافة نيرانية عالية، عليها 60 حاملة 60 طائرة، وفي 2 حاملات طائرات أخرى كل حاملة تحمل من 70 ل 90، يعني بنقول فوق ال 200 طيارة مقاتلة، طيارات يعني إنذار جوي، طائرات إنذار، طائرات حرب إلكترونية، طائرات الإف 35 والإف 18 وغيرها من المقاتلات. كل ده بيدي برضو إنديكيشن أن ربما المضيق يخفي وراءه أشياء أخرى. يعني أنا أتخيل أن السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة أن يوصل إلى هذا التفاهم لتهدئة الأوضاع وتهدئة الأسواق، لأنه مهم جدا أن أنا أهدئ الأسواق. لكن هناك سيناريوهات التصعيد العسكري قائم، ما زال قائم في ظل هذه التحشيدات. ربما تحدث ضربات ضد إيران من إسرائيل وليس من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هتتدخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية.
0: اللواء محمد عبد الواحد الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، شكرا لك. وبهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا لك سهام، وسنبقى في متابعة التطورات الأخيرة التي نقلتها أكسيوس. وهناك خبر عاجل الآن على شاشتنا تنقله رويترز عن مصدر باكستاني يقول: نؤكد اقتراب الولايات المتحدة وإيران من الاتفاق على مذكرة

0: من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. إذن رويترز تنقل عن مصدر باكستاني قوله: نؤكد اقتراب الولايات المتحدة وإيران من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. يأتي هذا أيضا في سياق ما نقلته أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين بأن هناك صيغة لمذكرة تعلن نهاية الحرب وبدء مفاوضات 30 يوما بشأن مضيق هرمز والنووي الإيراني والعقوبات. والحديث نقلا عن أكسيوس يتحدث عن تفاصيل، لكن 14 بندا تضمن في هذه المذكرة وتناقش كثيرا من المطالب الأمريكية والمطالب الإيرانية، لكنها تعلن بداية نهاية الحرب ثم التفاوض خلال 30 يوما. نرحب بضيفينا في الاستوديو: نائب الأدميرال جون ميلر القائد السابق للأسطول الأمريكي الخامس، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكم مجددا. وننتقل طبعا نبدأ مع السيد صدقيان، والخبر ربما الذي تحدثنا عنه آنفا نقلا عن أكسيوس يعضده حديث رويترز عن مصدر باكستاني يقول: نؤكد اقتراب الولايات المتحدة وإيران من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. تعليقك على هذا الموقف؟
1: حقيقة ما نقلته أكسيوس، أنا لم أكن يعني كنت حذر عندما كنت أعلق على ما نقلته أكسيوس، حتى وإن كان أكسيوس يشير بوضوح إلى الاقتراح الإيراني أو الورقة التي قدمتها إيران للجانب الأمريكي المتكونة من 14 نقطة بما في ذلك قضايا النووي، الكمية من اليورانيوم مرتفع التخصيب، وإنهاء الحرب، والثلاثين يوما أيضا، لأنه 30 يوما أيضا ذكرت في المقترح الإيراني. الآن عندما يتم نقل عن مصدر باكستاني وهو الوسيط في نقل الرسائل والمقترحات والتصورات بين طهران وواشنطن، يبدو بأن الجانب الأمريكي فعلا يعني موافق على المقترح الإيراني وموافق على 30 يوما. فإذا ما تم التوصل فعلا، والجانب الباكستاني يقول بأننا قريبين من التوصل للتوقيع على مذكرة تكون من صفحة واحدة، معنى ذلك بأن هناك تفاهم على مناقشة هذه الأمور والبنود. نعم. التي ترد في هذه المذكرة
0: كسر الجمود، لأن هذا الخبر العاجل أيضا عن أكسيوس عن مسؤول أمريكي يقول: إيران ستلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. إيران على في تصريحاتها وفي الفتوى المعروفة تتحدث عن هذا الجانب. ما الذي يمكن أن يكون أقنع الأمريكيين بهذه النقطة بأنه هذه المذكرة تلزم إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي؟ ما الذي يمكن أن يكون؟
1: يبدو بأن يعني الجانب الأمريكي الآن ليس في وضع يحسد عليه، وبالتالي هو الذي سبب في كل هذه المشاكل التي الموجودة حاليا في مضيق هرمز. هذا يخص الوضع العالمي، هو الذي بدأ الحرب بالقناعة بما قاله نتنياهو. الآن يبدو لي بأن الرئيس ترامب في نهاية المطاف فهم بأن نتنياهو لا يريد الأمن ولا يريد السلام، وهذا هو واقع نتنياهو، بأنه لا يريد أي نوع من التفاهم وأي نوع من التوصل للاتفاق بين طهران وواشنطن، وهو الذي عارض اتفاق الذي وقع بين إيران ومجموعة 5+1 في العام 2015.
0: سيد ميلر، أنت أيضا كنت تقول علينا أن نكون حذرين فيما يتعلق بالمصادر الصحفية. الآن رويترز تنقل عن مصدر باكستاني يقول: نؤكد اقتراب الولايات المتحدة وإيران من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. يزول الشك لديك؟ هل تعتقد بأننا قريبين كما يقول المصدر الباكستاني من الوصول لتوقيع على مذكرة تفاهم؟
2: إنني أعتقد أننا قد اقتربنا، لأنني لا أعتقد أن الباكستانيين سيدلون بهذه المعلومات علنا، نظرا لأن الجميع ينتظر ذلك. لن يفعلوا ذلك بدون أن يكون هنالك تأكيد بأن المقترح الذي يتم التفاوض بشأنه يبدو مقبولا لكل من الولايات المتحدة ولإيران. ولذلك إنني أعتقد أننا أحرزنا تقدما جيدا في هذه المفاوضات، وهذا الأمر جيد طبعا.
0: وما نقلته أكسيوس بأن الحديث أيضا المخاوف الأمريكية أولها لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي، ما تنقله أكسيوس بأنه هذه المذكرة تتضمن التزاما إيرانيا بعدم امتلاك سلاح نووي، هل هذا هو الباب الذي فتح من خلاله هذا النقاش؟
2: أعتقد أن هذا هو الباب، نعم، وهذه لطالما كانت نقطة عالقة. إيران قالت أنه يحق لها أن تخصب اليورانيوم، ولكن هذا الحق غير موجود في اتفاقية عدم انتشار الأسلحة ولا بأي اتفاق نووي. حتى الآن إيران قالت أنها لن تسعى إلى تطوير سلاح نووي، وهم مستعدون للخضوع للتفتيش لكي يتأكد الجميع من أنهم لا يريدون الحصول على سلاح نووي. أعتقد أن هذا هو ما سيحدث تقدما وتغيرا في الموقف الإيراني، وهذا الأمر مهم بالنسبة للولايات والعالم بأكمله، سيجدون ذلك مقبول.
0: نعم دكتور صدقيان، أنت ذكرت إشارة وعبارات ربما قوية يستخدمها الإيرانيون عادة ضد الأمريكيين بأنهم أدخلوا المنطقة في حرب واسعة ونحوه وتسببوا في أزمة مضيق هرمز. هل تعتقد بأنه ستستصحب هذه الإشكالية ضمن أي محاولة لتوقيع المذكرة؟ هل سيبقى موضوع التلاوم أم تجاوزنا هذه النقطة؟ نحن الآن في مرحلة جديدة تتعلق بعلاج الآثار السلبية لكل ما جرى.
1: صحيح، يجب علينا أن ننظر إلى نصف الكأس المملي بدلا من أن ننظر إلى نصف الكأس الفارغ ونتفائل بالمستقبل، لكن لا يجب علينا أن ننسى العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران واغتيال المرشد الإيراني الأعلى والقادة العسكريين ومدارس للأطفال ومستشفيات وحصار، يعني هذا عمل كبير وعدوان كبير شنته الولايات المتحدة. الآن أنا لا أقول بأن الولايات المتحدة سوف تنهي هذه الهيمنة أو فكرة الهيمنة والتسلط على المجتمع الدولي، هذه هي ديدن الولايات المتحدة وهذا هو طبيعة النظام الذي يقود الولايات المتحدة.
0: إذا ما زلنا بحاجة إلى ما يردده الإيرانيون، الثقة هي أصل المشكلة.
1: بالتأكيد، يعني أنت، لا أريد أن أستخدم الآن عبارات ربما تكون قاسية بحق الجانب الأمريكي وإن كان هو يستحق ذلك، لكن صحيح يجب أن ننظر إلى الأمام، لكن هذه الثقة المفقودة تحتاج إلى ممارسات إيجابية لتعزيز هذه الثقة. وأنا قلت لك بأن الإيرانيون إذا ما شاهدوا هناك فعلاً حسن نوايا ورغبة في التوصل لاتفاق وخطوة إيجابية للأمام، هم يتقدمون خطوتين، لكن على أساس احترام متبادل، ثقة على احترام متبادل، مصالح مشتركة، ورابح رابح. إذا ما تم وفق هذه القاعدة وتم الالتزام بها من الجانب الأمريكي الذي لم يلتزم بذلك في السابق، الآن إذا كانت لديه نية بهذا الأمر، أنا أستطيع وكل الشعب الإيراني يستطيع أن يتفائل، لأنه يعلم بأن حكومته في طهران ملتزمة، وإن قالت نحن نريد أن نلتزم فهي صادقة فيما تقول. على العكس من ذلك، الشعب الإيراني هو يلمس بأنه توصل إلى اتفاق مع مجموعة 5+1 في العام 2015، لكن الرئيس ترامب عندما جاء في انتخابات 2016 بعد سنتين في العام 2018 هو انسحب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات على الشعب الإيراني وعلى اقتصاد العائلة الإيرانية.
0: سيد ميلر، كيف تنظر لهذه النقطة؟ لأنه ما حدث خلال فترة الحرب لا يمكن تجاوزه كما يقول السيد صدقيان، باعتبار أن إيران والمنطقة تعرضت لكثير من المشاكل، ليس ربما عدد القتلى ونحوه، لكن أيضا الأثر الاقتصادي السلبي الآن يشمل العالم ويهدده ربما بكثير من الإشكاليات تتعلق بالبنية الاقتصادية العالمية. فهل يمكن لهذه المرحلة أن تؤخذ بجدية أكبر من قبل الأمريكيين كما يقول، وأن يكون هناك ثقة حقيقية وألا نرجع خطوات للوراء؟
2: أنا لست متأكدا من أنكم ستجدون الكثير من الأشخاص في الولايات المتحدة المستعدين للوثوق بالنظام الإيراني، ولكنهم مستعدين للوثوق بنظام تفتيش لكي نتمكن من التحقق مما يقوم به الإيرانيين. إذا نظرنا إلى ما حصل في المنطقة منذ بداية النزاع، إيران هي من أغلقت مضيق هرمز، وإيران هي من هاجمت البنى التحتية المدنية في جميع أنحاء منطقة الخليج. ولذلك فإن العدوان والعرقلة التي حصلت والتي طالت الاقتصاد الدولي، هذه الأمور نتيجة مباشرة لما فعلته إيران منذ بداية الحرب. ولذلك إذا كنا مستعدين للمضي قدما وتخطي ذلك، هذه خطوة إيجابية. وإذا كان بإمكاننا أن نتحقق من الأمور التي يقول النظام أنه سيفعلها، أعتقد أن هذه خطوة إيجابية.
0: ضيفنا أشار أيضا أن هذه الحرب لم تكن فقط حرب أمريكا لوحدها، حرب إسرائيل. هل تعتقد بأن هذا التفاهم المحتمل الآن والمذكرة الحالية التي ستناقش كما يقول الباكستانيون تشمل أيضا إسرائيل بشكل غير مباشر؟
2: أعتقد أنه من المهم أن نفهم أن الإسرائيليين على الأرجح سيمشون على المسار الذي سيضعه الرئيس ترامب، وهم يقولون أن هذا ما سيفعلونه. إذا توصل الرئيس ترامب إلى اتفاق مع طهران، أعتقد أنه بإمكاننا أن نعترف بأن الإسرائيليين سيقرون بالاتفاق.
0: سيد صدقيان، إذا أردنا أن نفهم أيضا المذكرة في سياقها العام حددت 30 يوما الذهاب للتفاوض، لكن إعلان نهاية الحرب وفتح مضيق هرمز، هل هذا هو ربما النقاش الذي دار؟ عليكم أن تعلنوا نهاية الحرب ونفتح المضيق، هل سيفتح المضيق من قبل إيران؟
1: هذا صحيح، يعني إنهاء الحرب كليا هذه واحدة مهمة جدا، بما في ذلك لبنان، لأنه لبنان يتعرض إلى إبادة إنسانية من قبل الجيش الإسرائيلي، وهذا مهم جدا، وإنهاء الحرب في كل المنطقة. النقطة الثانية تتعلق بمضيق هرمز. مضيق هرمز مهم جدا، المضيق أيضا إيران تريد ممر آمن، وهي ذكرت في وثيقة 14 نقطة، ذكرت بأن يجب الركون إلى بروتوكول جديد لمضيق هرمز من أجل جعل هذا المضيق آمنا وفي قانون ليكون متاحا أمام الجميع، يعني بناء على المذكرة التي يتم التوافق عليها، وبالتالي القضايا النووية، العقوبات الاقتصادية، الخلافات الموجودة بين طهران وواشنطن. إيران تريد إنهاء كل المشاكل الموجودة مع واشنطن. أنا ولذلك أقول عبد السلام أنه هل إن الولايات المتحدة، هذا سؤال مهم، هل إن الولايات المتحدة تريد فعلا التوصل إلى اتفاق ينهي هذا الأمر بشكل كامل، أم إنها تريد أن تكون مرحلية، أن تبقي الحرب الباردة، أن تربي
0: الشروط الإيرانية التي كانت ترغب في فرضها؟ وهنا نعود لسيد ميلر، هو هذه النقطة، نقطة ضمان عدم عودة الحرب. سيد ميلر، هل يمكن أن يلتزم الأمريكيون والإسرائيليون ذات الوقت إذا ما تم التنسيق بشأن هذه المذكرة أن يوقعوا على عدم العودة للحرب؟ وقف الحرب شيء، وعدم العودة للحرب والالتزام بذلك أمر آخر.
2: إنني أعتقد أنه على الاتفاق أن يحدد بوضوح الشروط التي يجب الوفاء بها من أجل الحفاظ على السلام، وأنني واثق من أننا سنصل إلى اتفاق يوضح هذه الأمور. طالما أن كلتا الدولتان، إذن الولايات المتحدة والإسرائيليين طبعا عليهما الوفاء بذلك، وطالما أن الجميع يلتزم بالاتفاق، يمكن القول بكامل اليقين أننا لن نعود إلى النزاع، لأنه لن يكون هنالك سبب للعودة إلى الحرب. فيما يتعلق بما قاله دكتور صدقيان، هل الأمريكيون مستعدون لأن يكون هنالك سلام دائم في الشرق الأوسط؟ طبعا نحن مستعدون لذلك، ومستعدون لأن يكون هنالك حرية ملاحة من وإلى الخليج عبر مضيق هرمز بشكل غير معرقل فورا إذا كان ذلك ممكنا.
0: من جهة الولايات المتحدة الأمريكية، إذا كان الإيرانيون يريدون التزاما كما ذكرت لك آنفا في سابقا بأنه لابد من التزام بإنهاء الحرب وعدم تكرار الحرب، والرئيس الأمريكي كان يقول أنه إذا دخلنا في اتفاق لا نريد أن نعود مرة أخرى لمعالجته بعد عامين، فهل هنا يقتصر الأمر فقط على الإيرانيين والأمريكيين، ألا ينبغي أن يتم توسيع هذا الأمر إقليمي أو حتى على مستوى مجلس الأمن؟
2: أعتقد أنه يمكن أن يكون هنالك اتفاقات منفصلة تشمل دول الخليج وباقي المنطقة، وربما أيضا اتفاق منفصل يشمل الأمم المتحدة، لأن جميع الدول خاصة دول الخليج ودول أخرى حول العالم مهتمة بأن تكون منطقة الخليج آمنة وأن يكون هنالك عبور آمن عبر مضيق هرمز. ولذلك أعتقد أنه سيكون هناك اتفاقات تأتي لاحقا تكميلا للاتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل لإنهاء النزاع الحالي.
0: سيد صدقيان، السؤال أيضا مضيق هرمز، والجانب الإيراني يتحدث في الأيام الأخيرة عن واقع جديد يفترض أن يكون في المضيق، ويشيرون فيه إلى مصالح المناطق والمنطقة بشكل عام، لكن إيران في قلبها. هل تتراجع هذه النقطة، نقطة كيف يدار المضيق يعود إلى سابق عهده؟
1: أني أعتقد بأن السير مع الاقتراح الإيراني بوضع بروتوكول للمرور الآمن في مضيق هرمز، أعتقد بأن هذا يخدم كل الأطراف المعنية، سواء كان الجانب الأمريكي أو الجانب الإقليمي، خصوصا تلك الدول المتشاطئة على المياه الخليجية، وتشمل أيضا كل المستهلكين للنفط الإقليمي أيضا. وبالتالي هذا البروتوكول الذي يجب أن يوضع يبدو بأنه يعني يشير إلى ممر آمن، وهذا الممر الآمن يخدم كل الأطراف المعنية بهذا الأمر.
0: لكن
1: وبالتالي يعني أعتقد بأن يعني حتى الجانب حتى الدول الإقليمية أيضا تستفيد من هذا الأمر، وهذا مهم لكل الأطراف بما في ذلك الجانب الأمريكي أيضا.
0: وإذا أنت تقول دول الخليج تحتاج أيضا أن تكون ضمن هذا الاتفاق فيما يتعلق ب مضيق هرمز ومستقبل مضيق هرمز. شكرا جزيلا لكما على كل ما تفضلتما به، وهذه التغطية مستمرة مشاهدينا على رأس الساعة مع الزميلة ازدهار شعشع.
3: شكرا عبد السلام ثواني. إذن تفصلنا عن رأس الساعة ضمن هذه التغطية المستمرة معكم من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة بشأن التطورات في مضيق هرمز. وفي آخر التطورات، أفاد موقع أكسيوس عن مسؤولين بأن واشنطن وطهران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. المصدر ذاته أوضح أنه يتم التفاوض على مذكرة من 14 نقطة بين ويتكوف وكوشنر ومسؤولين إيرانيين مباشرة وعبر الوسطاء. وفق أكسيوس، فإنه بمقتضى صيغة المذكرة الحالية تعلن نهاية الحرب وتبدأ مفاوضات لـ30 يوما بشأن مضيق هرمز والنووي الإيراني والعقوبات. كما نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن قيود إيران سترفع على المضيق والحصار البحري الأمريكي تدريجيا خلال فترة الـ30 يوما، كما ستلتزم إيران في مذكرة التفاهم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. وقد نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي أيضا أن إيران ستوافق في المذكرة على إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد. المصدر ذاته قال إنه يجري نقاش بند تلتزم بموجبه إيران بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض. وبخصوص العقوبات، أفاد المصدر أن واشنطن ستلتزم ضمن مذكرة التفاهم برفع للعقوبات عن إيران والإفراج عن أموال مجمدة تدريجيا. وأضافت أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تتوقع ردا من طهران بشأن عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة القادمة. حول هذا الموضوع معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، معنا أيضا من طهران مراسل الجزيرة عامر لافي، وسينضم إلينا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أرحب بكم جميعا، ولكن أبدأ معك محمد الأحمد وهذه التسريبات الإعلامية، ما تم الاتفاق عليه نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مسؤولة، تفضل.
4: نعم، ازدهار في الواقع تقارير لافت جدا لموقع أكسيوس، وإن تأكد ما جاء فيه بشكل رسمي وهو ما ليس متوفرا لحد الساعة فذلك يشير إلى احتمال حدوث اختراق حقيقي على جميع المستويات بين الجانبين. تقرير أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين اثنين ومصادر مطلعة يشير إلى أن الولايات المتحدة وإيران باتت أقرب من أي وقت مضى منذ اندلاع الحرب إلى التوصل لمذكرة تفاهم أولية قد تمهد لإنهاء القتال وفتح مسار مفاوضات نووية أوسع. وفقا لذات

المصادر فإن الساعات 48 المقبلة ستكون حاسمة بانتظار ردود إيرانية على نقاط أساسية من جانب واشنطن. التقرير أشار إلى أن الطرفين لم يتفقا فعليا على أي شيء بعد، لكنه كشف أن هذا هو أقرب ما وصلت إليه الأطراف من اتفاق منذ بدء الحرب. بحسب التقرير دائما المقترح الازدهار يتمحور حول مذكرة من صفحة واحدة تضم 14

0: على إعلان إنهاء الحرب والدخول في مرحلة تفاوضية لمدة 30 يوم لبحث اتفاق تفصيلي يشمل فتح مضيق هرمز أمام الملاحة وتقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة. وقد تعقد هذه المفاوضات في إما إسلام أباد أو جنيف بحسب المصادر التي نقلت عنها الأكسيوس، كما يتضمن الإطار وقفا لتخصيب اليورانيوم لفترة قد تتراوح بين 12 و15 عاما مع آلية لتمديده في حال حدوث خروقات، إلى جانب أيضا التزامات إيرانية بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وقبول نظام تفتيش مشدد واحتمال إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران وربما إلى الولايات المتحدة. في هذا السياق جاء تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعكس هذا التقدم، حيث أعلن بشكل مفاجئ تعليق مشروع الحرية مؤقتا وهو برنامج مرافقة السفن في مضيق هرمز. برر القرار بتحقيق تقدم كبير في المفاوضات مع ممثلي إيران، إلا أنه في الوقت نفسه شدد على أن الحصار البحري سيبقى قائما. من جانبه أيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مؤتمر صحفي الثلاثاء أوضح ملامح المقاربة الأمريكية، أكد أن واشنطن لا تسعى إلى اتفاق نهائي مكتمل فوري بسبب التعقيدات التقنية، بل إلى إطار تفاهم يحدد القضايا القابلة للتفاوض وأيضا حجم التنازلات الممكنة خصوصا في الملف النووي. شدد روبيو كذلك على ضرورة اتخاذ إيران خطوات ملموسة تشمل التعامل مع مسألة اليورانيوم المخصب وأيضا التبديد المخاوف الأمريكية بشأن طبيعة برنامجها النووي، إلى جانب ملفات أخرى مثل الصواريخ الباليستية. في الوقت الذي اعتبر فيه روبيو أن العمليات العسكرية الأخيرة حققت أهدافها، أكد أيضا أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وبينما يعكس هذا المسار أيضا مزيجا من الضغط والانفتاح، تبقى الشكوك قائمة بشأن قدرة طهران على توحيد موقفها الداخلي في ضوء ما تقول واشنطن إنه انقسامات داخل القيادات الإيرانية، وهو ما يجعل احتمالات النجاح أو العودة إلى التصعيد مفتوحة على حد سواء. ولكن في جميع الأحوال ازدهار هذا الاختراق حقيقي إن تأكد سيكون بين الجانبين لوضع نهاية لهذه الحرب.
1: هذا الاتفاق إذا تأكد محمد بطبيعة الحال، ولكن عملية تعليق عملية الحرية وما عقبه من تبريرات على المستوى الأمريكي إلى أي مدى كان مقنعا على المستوى السياسي أو مستوى الرأي العام في الولايات المتحدة؟
0: نعم، في الحقيقة ازدهار قرار ترامب بتعليق مرافقة السفن في مضيق هرمز لا يشير إلى انسحاب عسكري أو تغيير جذري في الاستراتيجية الأمريكية، بل إلى إعادة تموضع تكتيكي لدعم المسار التفاوضي. فواشنطن أبقت على الحصار البحري وأدوات الضغط الاقتصادية وما يعرف بالغضب الاقتصادي، ما يعني أنها تحاول خلق توازن بين التهدئة ومنح الدبلوماسية كذلك فرصة، لكن دون التخلي عن أوراق القوة التي يمكن استخدامها في حال فشلت هذه المفاوضات. ويبدو أن هذا التعليق الذي جاء بناء على تقدم كبير في المحادثات مع إيران يبدو بحسب مصادر أكسيوس أنه قد يؤدي إلى اختراق أو احتمال اختراق دبلوماسي حقيقي بين الجانبين.
1: نعم، شكرا جزيلا لك محمد الأحمد. الآن معنا من طهران مراسل الجزيرة عامر لافي. عامر، أي مؤشرات حتى اللحظة على المستوى الإيراني ربما تشير بأي حال من الأحوال إلى وجود اختراق فيما يتعلق بملف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة؟
2: نعم ازدهار، إلى الآن لا يوجد أي تصريح بخصوص هذه الأخبار الواردة من وسائل الإعلام الأمريكية، لكن كنا قد تحدثنا عن نقلا عن مصادرنا في النشرات السابقة قبل صدور هذا الخبر عن أن الورقة الأمريكية التي تتم دراستها في مجلس الأمن القومي الإيراني تكاد تنتهي، إن لم تكن قد انتهت دراستها بالفعل، وربما تم تسليمها بالفعل للوسيط الباكستاني أو على وشك التسليم. الخبر الآخر الذي نقلناه عن مصادرنا هو أن هناك إشارات إيجابية، تحدثوا لنا عن إشارات إيجابية في إطار التفاوض وفي إطار الأوراق المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن كما ذكرنا إلى الآن لا تعليق على هذه الورقة. آخر تعليق للخارجية الإيرانية بخصوص المفاوضات

0: تلك التصريحات التي كانت مساء الأمس على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، والتي تأتي في إطار أصلا الورقة الإيرانية التي يعني تحدث عنها الإيرانيون مرارا وتكرارا، الإيرانيون في إطار ورقتهم سواء الورقة الأولى أو الثانية التي قدموها للوسيط الباكستاني، تريد ابتداء إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع الحصار عن الموانئ، وأيضا في المقابل تقوم إيران بفتح مضيق هرمز. هذا هو الإطار العام الذي قدمته إيران، بالإضافة طبعا إلى تأجيل موضوع الملف النووي. وفقا للأخبار وسائل الإعلام الأمريكية، الحديث عن أن الملف النووي سيكون مدرج ضمن المرحلة الأولى. إلى الآن وفقا لكل الأخبار الصادرة من هنا من إيران، يريدون تأجيل النقاش والدخول في تفاصيل الملف النووي. تصريحات متحدث باسم الخارجية بالأمس قال بأنه تداعيات الحرب تؤرق ليس فقط إيران ولا المنطقة ولكن كل العالم، ولذلك نحن نركز في هذه المرحلة، هذا ما قاله المتحدث باسم الخارجية، على إنهاء الحرب وعدم إضاعة الوقت في نقاط شائكة، ولذلك نريد تأجيل، وقررنا تأجيل التباحث في موضوع الملف النووي. لا ندري ازدهار، هل إيران قدمت وفقا، إذا كانت هذه الأخبار صحيحة طبعا، هل قدمت ضمانات لمناقشة الأمور الفنية وفقا لرؤى تلتقي ربما بمنتصف الطريق بين إيران والولايات المتحدة، وبالتالي الولايات المتحدة قبلت؟ لا نريد استباق الأمور، لكن وفقا للمعطيات لدينا في إيران لا يمكن أن تتنازل إيران عن موضوع الملف النووي بهذه السهولة وتقوم بتسليم اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة. لماذا؟ لأن كل التصريحات ومن أعلى رأس السلطة مجتبى خميني المرشد الإيراني قال بأن هذا إرث إيراني ولا يمكن التنازل عنه، لكن إيران كما تعلمين في كثير من التصريحات مستعدة للنقاش في نسبة التخصيب وربما حتى في التعليق وربما في نقله إلى دولة ثالثة كروسيا مثلا، وتعلمين أن هذا الأمر طرح في أكثر من مناسبة.
1: عامر بالتوازي عرقجي في الصين، أهمية هذه الزيارة في هذه المرحلة.
0: نعم، لا شك أن الصين ليست دولة عادية بالنسبة لإيران وبالنسبة للعالم، هي دولة قوية، دولة مهمة، وبالنسبة لإيران هي دولة حليف، وهذا ما قاله وزير الخارجية عباس عراقشي الذي قال بأن صديق وحليف استراتيجي، وعلاقتنا وتعاوننا سيستمر وسيصبح أقوى في المرحلة القادمة. قال بأنه تناول معه آخر تطورات ملف الحرب، ونقلت أيضا الخارجية الإيرانية عن أن الوزير الصيني قال لعباس عرقشي في عدة نقاط بأن الصين تؤكد دعمها لإيران، تؤكد رفضها لما وصفها بالحرب غير المشروعة وفقا لوزارة الخارجية الإيرانية التي نقلت عن الصينيين، وبأنها تدعم المضي في المسار الدبلوماسي ووقف هذه الحرب التي تؤرق العالم وليس فقط تؤرق إيران. وفقا لمصادرنا ازدهار، ما على ما يبدو إيران، ووفقا تحدثنا كثيرا عن أن إيران لديها أزمة ثقة مع الولايات المتحدة، ولذلك وفقا لمصادرنا إيران تسعى لإشراك أكبر قدر وأكبر عدد من الدول الوازنة في العالم لتكون شاهدا أو ليكون لها دور في هذه المفاوضات، لأنها تريد ضمانات، وفي أكثر من مناسبة قالت نريد كخطوة أولى إيقاف الحرب بضمانات دولية، لأن هناك انعدام ثقة مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تقول إيران، وآخر تصريح لمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، غادرت بنا مرتين، ويقصد طبعا حرب حزيران وهذه الحرب التي بدأت أصلا أثناء مفاوضات. ولذلك فهم هنا أيضا ومن خلال المراقبين بأن هذه الزيارة أيضا تأتي في هذا الإطار، وهي استكمال للزيارات الكثيرة التي قام بها عباس عرقشي دائما من الصين وعمان، والمحادثات الهاتفية التي لا تكاد تتوقف والتي شملت العديد من الدول، حيث تحدث مع نظرائه في معظم دول المنطقة والدول الوازنة عالميا في هذا الإطار للحصول على ضمانات ولإشراكها بشكل أو بآخر في هذه المفاوضات وإطلاعها على آخر التفاصيل.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عامر لافي. الآن معنا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، آخر المستجدات المتعلقة بالوساطة الباكستانية. عبد الرحمن،
2: آخر المستجدات حقيقة ما جاء في منشور لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي شكر الرئيس الأمريكي على الاستجابة لطلب تعليق تنفيذ مشروع الحرية المتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز. طبعا رئيس الوزراء الباكستاني في منشوره أكد بأن هذا التعليق الأمريكي جاء في وقت مناسب، وأنه جاء بناء على طلب من كل من باكستان والمملكة العربية السعودية وتحديدا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. هذا الكشف الباكستاني لهذه التفاصيل جاء متأخرا بعض الشيء، لكن رئيس الوزراء الباكستاني أضاف أيضا في منشوره بأن الزخم الدبلوماسي الحالي سيؤدي لاتفاق سلام دائم كما تمنى وكما عبر عن ذلك في منشوره، ما يعني أن باكستان لديها الكثير ربما للحديث عنه لكنها تمتنع عن الحديث عنه تحديدا بسبب حساسية المواضيع التي يتم مناقشتها في هذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية المستمرة بالمناسبة عبر باكستان. كما هو معروف هناك الكثير من قنوات التواصل الدبلوماسية، وزارة الخارجية الباكستانية تقوم بدور كبير جدا فيما يتعلق باستلام الرسائل الإيرانية ونقلها للجانب الأمريكي والعكس. السفارة الإيرانية هنا في إسلام آباد والسفارة الباكستانية في طهران أيضا من قنوات التواصل الدبلوماسي الفعالة جدا حقيقة فيما يتعلق بهذه المفاوضات المستمرة. كان لافتا حديث وزير الخارجية الباكستاني مساء يوم أمس عن جانب من المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي استضافتها باكستان الشهر الماضي. الوزير قال بأنه كان شاهدا شخصيا هو وقائد الجيش على هذه المفاوضات التي أكد بأنها كانت تجري بطريقة سلسة وأنها حققت الكثير من التقدم، وأن باكستان وغيرها من الدول عملت على البناء على هذا التقدم الذي تم أحرازه في المفاوضات الأمريكية الإيرانية المباشرة. حقيقة الأجواء هنا في إسلام آباد أجواء إيجابية للغاية، متفائلة للغاية، لا تكشف الكثير عن التفاصيل المتعلقة بهذه المفاوضات، وتحديدا بسبب ما قاله الوزير في حديثه لأعضاء السيرك الدبلوماسي يوم أمس عندما أكد بأن حساسية المواضيع وأيضا لكون باكستان دورة وساطة فإنها ستمتنع عن الكشف عن كثير من التفاصيل، لكن بالتأكيد هناك الكثير،
1: وهذا ما اعتدنا عليه طوال الفترة الماضية، حالة التكتم الشديدة من قبل الوسيط الباكستاني بالإضافة إلى الأطراف الأخرى فيما يتعلق بمسار المفاوضات. ولكن من خلال متابعتكم ومراقبتكم أيضا لمسارات الأمور، هل من مؤشرات ربما على زيارة قريبة للوفود، وهنا نتحدث عن الوفد الأمريكي والوفد الإيراني؟
2: لابد من الإشارة بداية ازدهار إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني كان قبل عدة أيام قد تحدث عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني للعاصمة الباكستانية إسلام آباد دون أن يحدد موعدا لهذه الزيارة. هو قال فقط خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يعني أنها في هذه الأيام ربما تتم هذه الزيارة. هذا ما قاله شهباز شريف. ميدانيا حقيقة نحن نرصد منذ ساعات هذه المنطقة الرئيسية هنا في إسلام آباد، المدخل الرئيسي للمنطقة الحمراء حيث مقرات الحكم والمناطق والمكاتب والمباني التي كانت تشهد المفاوضات الأمريكية الإيرانية ووجود وفدي التفاوض التمهيديين في ذلك الوقت على مدار عدة أيام هنا في إسلام آباد. حتى الآن لا يوجد تجديد أمني إضافي كما اعتدنا على ملاحظته خلال الفترات الماضية، لكن ربما مع حديث الإعلام الأمريكي ومع الحديث الإيراني عن احتمال أن يكون هناك نوع من أنواع التقارب أو نوع من أنواع التواصل خلال الأيام المقبلة، ربما نشهد خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة تجديدا أمنيا كما جرت العادة. حتى الآن لم يحدث، لكن المسؤولون الباكستانيون في وزارة الخارجية الذين تواصلنا معهم اليوم يؤكدون بأن قنوات التواصل ما تزال فعالة، تبادل الرسائل ما يزال مستمر. هناك الكثير الذي يمتنعون عن الحديث عنه، لكن يؤكدون بأن هناك الكثير الذي يجري في خلف الكواليس، الكثير من التوصيات التي يتم نقلها، الكثير من الملاحظات التي يتم نقلها. قادة الجيش الباكستاني اجتمعوا في أيضا مساء يوم أمس في مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد، والبيان الرسمي الصادر يعطي الكثير من المعلومات حول ما يتعلق بدعوتهم لضبط النفس الجماعي في الإقليم، وأيضا لاحترام سيادة دول الإقليم وعدم التصعيد في المنطقة، ما يعني أن الجيش الباكستاني المنخرط قائده تحديدا في هذه العملية التفاوضية بشكل مباشر الآن يتحدث عن الوضع الإقليمي، وبالتأكيد هناك دافع وراء هذا الحديث عن الوضع الإقليمي في ظل تعليق الولايات المتحدة لمشروع الحرية، وأيضا في ظل الحصار المستمر سواء للموانئ الإيرانية أو الحصار الإيراني لمضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك إذن من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. الآن معنا بالأستوديو نائب الأدميرال جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. معنا أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. معنا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. كما سيكون معنا اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. أرحب بكم جميعا، ولكن أبدأ مع دكتور محجوب الزويري. إذا ما حصل اختراق فعلا كما تشير وسائل إعلامية أو هذه التسريبات وتم التوصل إلى اتفاق، ما المتغيرات التي طرأت على المشهد حتى تحدث مثل هذا الاختراق؟
3: ازدهار لم تتوقف المفاوضات منذ الجولة التي عقدت بين باقر قاريباف، محمد باقر قاريباف ونائب الرئيس الأمريكي. بمعنى آخر كان هناك حراكا تفاوضيا يجري بمستويات منخفضة، لكن الرأي العام انشغل بالتصريحات الإعلامية وبالتصعيد الإعلامي، لكن مسار المفاوضات لم يتوقف. لكن باعتقادي إذا ما أردنا أن نضع بعض النقاط على الحروف كما يقال، أولا الإدارة الأمريكية عادة لم ترد أن تقول أن هناك إنجازا حصل وأن الإيرانيين لم يقدموا شيئا جديدا وبالتالي يجب أن نطالب بالمزيد، لكنهم حتى في ذلك بقيوا في خطوط التفاوض مستمرين من خلال الوساطة الباكستانية. والوساطة الباكستانية كانت تصر على مسألة أساسية، أن هذا النزاع الذي عمره أكثر من 47 سنة لا يمكن أن يحل في شهر أو بشهرين وبجولة تفاوض واحدة.
1: طب قراءة بالتالي لتسلسل الإعلانات، ما يتعلق بالإعلان عن انتهاء العملية العسكرية بداية على إيران، ومن ثم تعليق العملية البحرية، عملية الحرية التي أعلن عنها الرئيس ترامب، واليوم هذه التسريبات المتعلقة بالمسار الدبلوماسي، قراءة في المسار الزمني لهذه الإعلانات.
3: الحقيقة إزدهار أنا سأبدأ من فشل عملية الحرية أمس. أنا أعتقد بأنها كانت الشعر الذي قسم الظهر البعير، بعبارة أخرى كانت محاولة أمريكية للقول بأن هناك محاولة خرق يمكن أن تحدثها الولايات المتحدة دون اللجوء لأصدقاء، وبالتالي هذا الفشل كان ذريعا. إذا ما نظرنا إلى مسألة الوقف إطلاق النار السابق، وإذا نظرنا إلى الضغوط الباكستانية التي كانت قالت للأمريكيين لا تقوموا بأي عمل عسكري قبل 10 أيام كما تذكرين إزدهار، وحذروا من القيام بأي عمل عسكري. إذا ما وضعنا هذا الأمر هذين المسارين في السياق الصحيح، نعم نحن أمام تطور اليوم كان من الطبيعي أن يقال أن هذا التطور أو نحن أمام اختراق كبير في توقيع صفحة واحدة. لاحظي معي إزدهار، ما سمعناه حتى الآن هو ما هو مطلوب من إيران، لم نسمع ما هو مطلوب من الولايات المتحدة. لماذا؟ لأن صانع الرواية أرادها من واشنطن، ومنذ اللحظة الأولى أراد أن يقول أنها انتصار له للرئيس الأمريكي، وسنسمع مزيد عن ذلك، وربما تختفي ما هي المطالب الأساسية من الولايات المتحدة.
1: أشرت إلى نقطة مهمة، ما الذي تريده الولايات المتحدة من إيران؟ هنا أنتقل إليك دكتور صدقيان، إلى أي مدى تلتقي هذه الشروط إذا حصل اختراق فعليا مع البنود الإيرانية التابعة للمقترح الإيراني الذي قدم للولايات المتحدة؟
4: المقترح أو التفاصيل التي ذكرتها أكسيوس هي تشير أولا أن توصل إلى اتفاق من صفحة واحدة، وهذه تكون البنود هو إطار للتفاهم أو مذكرة التفاهم أو ما شاكل ذلك، لنسميها ما شئنا. لكن هذه 30 يوما مهمة هي ذكرت في المقترح الإيراني، وإنهاء الحرب في كل المنطقة مهمة أيضا، هذه النقطة الثالثة أيضا ذكرت في الاتفاق النهائي. الإيرانيون لا يتحدثون، حتى أن أكسيوس لم تتحدث، هل إن هذا المقترح ذو 14 نقطة هل هو هذا ذاته المقترح الإيراني أم إن هناك مقترح جديد؟ أنا أعتقد من خلال كل المشاورات التي تمت والموقف الإيراني وما سمعناه من الجانب الباكستاني الوسيط، يبدو بأن الرئيس ترامب يعني أريد أن أقول يتعامل بحكمة، لكن لا أستطيع، يعني لم تعطيني
1: توصيف غير واضح بالنسبة لي.
4: بالنسبة لي لا أستطيع أن أقول، لكن بالفعل
1: نبتعد عن التوصيفات.
4: بالضبط. لا لا، أريد أن أقول بأنه الآن يبدو لي بأنه يعني امتاز بحكمة، لكني لا أستطيع أن أقول أنه هو حكيم. الآن يبدو لي بأنه نزل على عن الشجرة شيء، واعترف بالواقع، واعترف بأن هذا إغلاق المضيق، الحشود العسكرية

0: أمريكية حشود يعني كانت مؤذية للمجتمع الدولي لإيران، للدول المتشاطئة على المياه الخليجية، وبالتالي هذه النقاط التي ذكرتها أو التفاصيل التي ذكرتها أكسيوس أعتقد بأنها هي ذات الأمر في النقاط 14 الإيرانية. ويبدو لي بأن إذا كنا فعلا نقترب من الصيغة النهائية أعتقد بأننا نستطيع الآن أن نتفائل بحذر من أن فعلا هناك ربما صفقة أو اتفاق ربما يتم التوقيع عليه، حسب ما ذكره أن ربما يقوم الرئيس عراقجي في زيارة إلى إسلام أباد.
1: سنعود إلى زيارة عراقجي إسلام أباد والزيارة الحالية إلى الصين، ولكن اسمح لي أن أرحب أيضا بضيفنا الذي انضم إلينا الآن، الدكتور فيصل أبو صليب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، ونشرك في النقاش من حيث انتهيت. دكتور صدقيان، هل نزل فعلا الرئيس ترامب عن الشجرة كما يقول بعض المراقبين؟
2: نعم، التطور اليوم لا شك بأنه مؤشر جيد على تطور هذه الأزمة باتجاه الانفراج وباتجاه التسوية. لا شك بأن هذه المذكرة الإطار العام تعطي أرضية مناسبة للتوصل إلى اتفاق خلال فترة زمنية معينة، حتى بتحديد مدة معينة 30 يوما. هذا يرضي الطرفين، يرضي الطرف الأمريكي إدارة ترامب التي لا تريد مفاوضات دون أجل محدد، وأيضا على الجانب الآخر ترضي الطرف الإيراني باعتبارها تنهي الحرب وتنهي العمليات العسكرية. أنا برأيي بأن التوصل إلى مذكرة التفاهم هذه أو الإطار العام لم يكن دون وجود ضغط أمريكي، وخصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز. إدارة ترامب نجحت إلى حد كبير في سحب ورقة الضغط من الإيرانيين في مضيق هرمز، خصوصا فيما يتعلق بمشروع الحرية، بأنها أرادت إيجاد مسارات جديدة لدخول السفن والناقلات، وحتى وقف هذه العملية أمس كان يبدو بأنه مؤشر على الوصول إلى تسوية معينة وكبادرة حسن نية من الجانب الأمريكي. أيضا لا ننسى التأثير الصيني في زيارة عراقجي إلى الصين، لا شك بأن الدور الصيني أيضا قد يكون لعب دورا مهما في التوصل إلى مثل هذه التسوية.
1: ذكرنا كل الأدوار، ماذا عن الدور الخليجي في هذه المرحلة الأكثر ربما تضررا على كافة المستويات؟ أين هو البعد الخليجي إذا ما تم التوصل إلى اتفاق فعلا وحصل هذا الاختراق؟
2: أنا بتقديري بأن الجانب الأمريكي والجانب الإيراني أيضا سعوا إلى ما يسمى بالمفاوضات إلى تفكيك الأزمة، بمعنى أنهم وضعوا النقاط العامة في بداية هذه المفاوضات، وهو ما يتعلق بالبرنامج النووي، وهذه القضية الرئيسية. مسألة الهواجس الأمنية لدول الخليج العربية لا شك بأنها سوف تكون حاضرة في فترات زمنية لاحقة، حتى لو تلاحظين بأن هذا الإطار العام لا يتضمن ما يشير إلى البرنامج الصاروخي الإيراني مثلاً، وهو أيضا ما يشير إلى هواجس إسرائيلية. هذه الأطر العامة أو ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني يشير إلى الهاجس الأمريكي بالتحديد، وهو النقطة الأكثر تعقيدا أنا برأيي، مسألة البرنامج النووي الإيراني. مسألة العلاقات الخليجية الإيرانية يمكن أن تكون ضمن مراحل لاحقة.
1: فيما يتعلق بالبعد الإسرائيلي لم يشر إلى أمور، ولكن موضوع التخصيب أو العمل تحت في منشآت نووية تحت الأرض، تقول أكسيوس عن المصادر الدبلوماسية أنه يجري نقاش بأن تلتزم بموجبه إيران بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض. إلى أي مدى يناسب ذلك البعد الإسرائيلي؟
2: طبعا هذا بالتأكيد أيضا يعتبر هاجس بالنسبة للجانب الإسرائيلي ما يتعلق بالبرنامج النووي. هذا الإطار العام اليوم الذي اتضحت ملامحه أنا برأيي بأنه يتجاوز اتفاق النووي لإدارة أوباما، بمعنى أنه ينهي أي طموح إيراني لامتلاك سلاح نووي، بما يتعلق بوقف التخصيب حتى لو كان لفترة زمنية معينة، بما يتعلق بالرقابة المشددة على المنشآت النووية، فيما يتعلق بإخراج اليورانيوم المخصب خارج البلاد، وهذا أيضا أشارت له هذا الإطار.
1: لديك تعليق، ولكن اسمح لي أن أشرك ضيوفنا وأعود لك دكتور صدقيان. الأدميرال جون ميلر، نرحب بك. اليوم الإعلان عن تعليق عملية الحرية في مضيق هرمز، وهناك مبررات أمريكية، وهناك بعض الأمور أو المؤشرات التي تتضح شيئا فشيئا فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، ولكن لماذا التوقف عند تعليق أو تجميد هذه العملية؟ لماذا لم يتم الحديث عن توقيفها على سبيل المثال على غرار

0: ما أعلن أمريكيا عن إيقاف العملية العسكرية على إيران مثلا؟
1: إذا ما كنت تسألين عن مشروع الحرية، أعتقد أنه كان خيارا حكيما لإيقافها، لأننا سمعنا اليوم أن هنالك خرق، بالتالي هذا الأمر يجعل من هذا الخيار خيارا حكيما. ما قام به هذا المشروع برغم حقيقة
0: التوضيح، هل تم إيقافها أم تعليق هذه العملية؟
1: تم إيقافها، وكانت هي عملية لأكثر من 24 ساعة، بالتالي كانت فرصة محدودة من أجل مرافقة السفن التي كان من المقرر لها مخارجة السفن. تم إخراج سفينتين تحملان العلم الأمريكي. أعتقد أن من المهم معرفة أنه إذا لم يفتح المضيق، وأنا أفترض أنه جزء من المفاوضات ربما من وقف إطلاق النار، علينا أن ننتظر ونرى أيضا صياغة الوثائق أو الاتفاق. لكن إذا ما تم وقف مضيق هرمز، ليس هنالك حاجة لإعادة العمل بمشروع الحرية. لكن إذا لم يتم فتح مضيق هرمز، أعتقد أنه قد يكون هنالك عودة لهذه العملية، وأيضا لإخراج مئات السفن العالقة هناك، وخاصة من الدول المحايدة. أعتقد أنه عند الوصول إلى اتفاق قد نراها تخرج من المضيق.
0: إذا كان الموضوع يتعلق بإيقاف عملية الحرية، بالتالي ما هي الترتيبات العسكرية التي سترتبط بهذا الإيقاف في هذه المرحلة على المستوى الأمريكي؟ هنا نتحدث.
1: لا أعتقد على المدى القصير سنرى أي تغيير في مسألة وجود القوات العسكرية الأمريكية، بالتالي كل القوات العسكرية ما تزال في أماكنها. قد يكون بإمكانهم الدعم مشروع الحرية إذا ما تطلب لهم منهم ذلك، كما حصل يوم أمس. قد ننتظر أياما قليلة، وقد يكون من الضروري إعادة إحياء هذا المشروع، بالتالي سنرى أن هذه القوات موجودة هناك من أجل أن تساهم في هذا الأمر. الكثير منها هي قوة جوية تأتي من البحر، من حاملات الطائرات، وأيضا بعضها تأتي من القاعدات القريبة. لكن هذا الأمر يخلق مظلة باستطاعة السفن أن تتحرك تحتها بشكل آمن. كل القوات موجودة، وأعتقد أنها ستظل كذلك في أماكنها مواقعها لمدة أسابيع حتى نهاية الصراع.
0: اللواء محمد عبد الواحد، ما بين الإيقاف والتعليق الفارق
2: كبير،
0: والترتيبات المتعلقة بكل توصيف من التوصيفات،
2: ازدهار سرعة الانتقال من مسار لمسار مرعبة. حرب ثم تهدئة ثم حصار بحري ثم مشروع الحرية ثم تجميد مشروع الحرية أو تعليق مشروع الحرية. هذه التغيرات السريعة يجب أن نتوقف عليها. هناك خلل في العملية التفاوضية أم ارتباك في السياسة الأمريكية. التجميد ما بين التعليق وما بين الوقف أمور كثيرة. الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة
0: حتى نفهم أكثر البعد العسكري،
2: ماشي على أنا هدخل على البعد العسكري على طول. ماشي على مسارين، إذا نجح المشروع كملت فيه، لم ينجح تلجأ إلى مسار آخر. بمعنى إذا كانت مشروع الحرية نجح، هل كنا هنعلن عن تجميد المشروع لو كان نجح فيه واستطاع أنه يخترق مضيق هرمز والمراكب عودة الملاحة مرة أخرى؟ هل كنا هنلجأ إلى الإعلان عن تجميد والذهاب إلى
0: ما تفسير
2: باكستان؟
0: ذلك؟ الطرف الأمريكي يقول هناك مبررات، هناك مؤشرات إيجابية، هناك
2: لكن لم
0: ربما يكون اختراق في المسألة.
2: لكن لن أجمد
0: في أليس ذلك مبرر مقنع؟
2: لكن لن أجمد في فترات نجاح. بمعنى الشق العسكري بقى هيدخل ان هناك في خلل في العمليه تمت، يعني توصيفي للعمليه الحريه كان هناك خلل، خلل عسكري، خلل في الترتيبات، خلل في الحسابات. بمعنى ان الولايات المتحده الامريكيه هذا المشروع كان مشروع عسكري سياسي، ده الهدف منه، ولكن الغطاء غطاء انساني، وما كانش في تامين كافي، وبالتالي النتيجه اللي احنا شايفينها ان ما فيش اختراق للمضيق ولا توجد سفن كثيرة عبرت هذا المضيق. يعني نتحدث عن سفينتين وفي كمان أقاويل، يعني الأقاويل مختلفة. السبب في هذا على الرغم من وجود حشود عسكرية كبيرة، خلل في خطوط السير التي تم تحديدها داخل أبو القرب من الساحل العماني، لأن الأعماق مختلفة في هذه المنطقة والبيئة البحرية غير مهيئة أننا أخلق مضيق في هذه المنطقة. اثنين، التهديدات الحرس الثوري الإيراني المستمرة، ده كمان ده فرض أمر واقع أنه أعلن عن خريطة جديدة تفوق المساحة الجغرافية لمضيق هرمز، وده إعلان عن سيطرة جديدة لمساحة أكبر من مضيق هرمز، تقريبا ضعف مساحة المضيق، وفرض شروطه وتم تنفيذ شروطه. المراكب تراجعت إلى الخلف، كل المراكب اللي كانت منتظرة على مضيق هرمز تراجعت إلى هذه الخطوط الوهمية اللي فرضها الحرس الثوري. نعم. وبالتالي هنا الملاحة انصاعت وراء التهديد الإيراني ولم تنصاع وراء القوى الكبيرة البحرية الأمريكية.
0: اسمح لي أن أشير إلى هذا الخبر العاجل، رئيس وزراء باكستان يقول مارسنا دورا متوازنا بشأن المفاوضات المتعلقة بالولايات المتحدة وإيران، ننتظر أن يظهر العاجل من جديد على الشاشة. إذن يقول رئيس وزراء باكستان مارسنا دورا متوازنا بشأن الصراع في الشرق الأوسط ونأمل بانتهاء الحرب بشكل دائم. هنا أعود إليك دكتور صدقيان، الدور الباكستاني، هناك زيارة مرتقبة بحسب ما أعلن الطرف الباكستاني أيضا للوزير عراقجي إلى إسلام أباد، لكنه اليوم في الصين، قراءة في هذا الحراك الدبلوماسي.
3: أنا أحببت أن أشير إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه عباس عراقجي وهو في الصين مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان. هذا الاتصال مهم جدا، هو جرى اليوم صباحا فجرا، ومعنى ذلك بأن هناك مشاورات بين السيد عراقجي وبين نظيره بن فرحان، وهذا مهم جدا. الدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عمان بالإضافة إلى مصر والباكستان دور في غاية الأهمية من أجل إنهاء الحرب، وأنا أعتقد بأن هذا دور مسؤول سواء كان من الدول العربية أو من إيران أيضا، التي وضعت الجانب الخليجي والعربي والإسلامي أيضا وضعته في إطار كل التفاصيل، وبالتالي ما كانت تؤمن به أو تتصوره أو تتعقله أو تتخذه من مواقف نقلته إلى الدول العربية الخليجية الإسلامية، باكستان وربما تركيا أيضا، وبالتالي هناك جهد يعني يجب، وهذا يحسب للإيرانيين، يحسب للدول الخليجية، ويحسب للدول الإسلامية أيضا، وهذا شيء أنا أعتقد بأن هذا لأول مرة يحدث بهذا الشكل وبهذا الحجم، ويبدو لي بأنه انعكاس للتداعيات الخطيرة التي أفرزتها الحرب والعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.
0: في ضوء ما ذكرت هذا الاتصال بين عراقجي ونظيره بن فرحان، إلى أي مدى تلتقي المواقف الخليجية في هذه المرحلة دكتور فيصل؟
4: نعم، أنا أعلق على النقطة اللي ذكرها دكتور صدقيان بما يتعلق بسياسة الحكمة التي مارستها دول الخليج العربية منذ بداية الحرب، ردها على العدوان الإيراني بسياسة ضبط النفس وعدم الانجرار إلى هذه الحرب، ثم أيضا الدخول كطرف في المفاوضات حتى لو لم تكن بطريقة مباشرة عن طريق الدور السعودي والدور القطري والدور العماني. ولا شك بأن دول الخليج العربية ممثلة بمجلس التعاون الخليجي تلتزم بموقف واحد ومتماسك تجاه هذه الحرب بما يحقق أهدافها المشتركة، خصوصا أن هذه الحرب تطورت من الاعتداءات والاستهدافات المباشرة للمنشآت المدنية والحيوية والنفطية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى عرقلة الملاحة في مضيق هرمز، ما هدد بشكل مباشر الاقتصاد الوطني لدول الخليج العربية. أيضا عطفا إلى نقطة أخرى متعلقة بمشروع الحرية، أنا لا أعتقد بأن الإدارة الأمريكية هدفت من مشروع الحرية بأن يكون هدفا بحد ذاته، إنما هو وسيلة وأداة للضغط على الإيرانيين من أجل التوصل إلى اتفاق، بمعنى أنها يمكن أن تحقق اختراقات في مضيق هرمز وتسلب هذه الورقة من يد الإيرانيين. أيضا لا ننسى نقطة أخرى ما يتعلق بالصورة الأشمل، بمعنى أن الحصار البحري الأمريكي حقق نتائج مباشرة على الجانب الإيراني ما دفعه إلى التوصل إلى مثل هذه التسوية، بغض النظر عن قدرة الإيرانيين في الميزة الجغرافية بأنهم يمكن لهم عرقلة المرور في مضيق هرمز، إلا أنه على الجانب الآخر تأثر الجانب الإيراني بشكل كبير جراء الحصار البحري الأمريكي.
0: دكتور محجوب، إذا ما حصل هذا الاختراق فعلا، إلى أي مدى تحقق معادلة رابح التي كان يسعى إليها الطرف الأمريكي والإيراني منذ بداية هذه الحرب؟
5: الطرف الأمريكي بالنسبة له حصل على نتيجة عالية، لأنه بالمحصلة الضربة العسكرية

0: قامت بتحجيم البرنامج النووي. أي شيء فوق الضربة العسكرية هو نتائج إضافية وفوز إضافي للولايات المتحدة. خلينا نتذكر كل الاتفاق الذي جرى عام 2015 كان في وضع البرنامج النووي أفضل بكثير. الآن أبرز أربع منشآت شبه مدمرة، لا أحد يعرف مصيرها، لا أحد يعرف كيف ستعود، وبالتالي كل ما سيذكر عن البرنامج النووي في أي اتفاق محتمل كلها ستكون أفضل بكثير لترامب مما وقع في عهد باراك أوباما، وبالتالي سيشعر عمليا بنشوة النصر. بالنسبة للإيرانيين أهم
1: يعني هذا يعني بأن إيران ستقدم تنازلات أكثر مما تم تقديمها.
0: الحرب فرضت التنازلات ازدهار، التدمير العسكري فرض التنازلات. إيران في 2015 كانت تتحدث عن منشآت نووية قائمة مزدهرة، عدد أجهزة الطرد المركزية آلاف، أجهزة الطرد المركزية، أجيال من أجهزة الطرد المركزية مراقبة، كل هذا الآن أصبح في عداد غير الموجود أولا أو غير المعروف مصيره، وبالتالي هذه أوراق إضافية يضعها الرئيس ترامب ووفد المفاوض، أوراق إضافية تقوي موقفهم لأنه البرنامج النووي ليس كما كان. ما يطالبه الرئيس الأمريكي الآن هو مزيد من الفترات الزمنية لتعطيل البرنامج النووي على فترة طويلة، وهم لا يقررون بذلك، لكنه هي الحقيقة عمليا هي نقطة تفوق للولايات المتحدة. بالنسبة لإيران ازدهار، إيران بالنسبة لها بقاء النظام متماسكا قادرا على الاستمرار إنجاز مهم جدا، لأنه إذا ما نظرنا إلى فائض القوة الذي استعمل في الحرب الأولى والحرب الثانية وحجم ما يسمى بالموبيلايزيشن، الحشد الذي جرى ضد إيران، هذا كله أن ينجو النظام برمته ولا يحصل فيه انقسامات داخلية.
1: بالنسبة للإيرانيين يحقق معادلة
0: رابح بالنسبة
1: رابح.
0: لكن بالتأكيد نقطة وحيدة ازدهار، كل طرف سيقول أنه ربح أكثر وانتصر أكثر على حساب الآخر.
1: حتى الآن لم يوقع أي اتفاق.
0: نعم.
1: الحديث عن تسريبات، ولكن ما هي الكلمة السحرية التي قد تفضي فعليا إلى توقيع اتفاق أو الوصول إلى تفاهم أو بداية لطريق تخفيف هذا التصعيد؟
0: الفتح التدريجي للمضيق ورفع الحصار، كلمة السر هذه. إذا بدأ المسار الفتح هذا يعني أن التوافقات الأخرى على وشك أن تنتهي، لأنه بمحصلة التنازل التدريجي عن أوراق الضغط الأساسية. وهذا يجعلنا نقول أن بالنسبة لأمريكا الورقة الضغط المضيق بالنسبة لها أثرت عليها، وبالنسبة لإيران الحصار البحري أذى الإيرانيين كثيرا. بدء الفتح التدريجي سيكون علامة السر في عملية إحصاء حصول هذا الاختراق.
1: هل يفرق مع إيران دكتور صدقيان من يقوم بالعمل التدريجي أولا؟ يعني إذا ما افترضنا أنه طلب من إيران أن تفتح المضيق الذي تغلقه فعليا، هل ستبدأ بالخطوة الأولى؟ هل ممكن هذا؟
2: نعم، أنا أعتقد بأنه إذا شعرت إيران يعني هذا الإحساس أو الشعور بأن الولايات المتحدة فعلا صادقة النية وراغبة في التوصل لاتفاق، أعتقد بأن إيران تساعد كثيرا. لكن
1: طب حتى الآن كنا نتحدث عن فقدان الثقة بين الطرفين، ما الذي سيعيد بناء
2: لحد
1: الثقة في هذه الحالة حتى تلتزم إيران أو غيرها؟
2: أنا أعتقد بأن إيران تدخل وربما توقع على هذه الوثيقة ذات الصفحة الواحدة، لكنها حذرة، تريد شيء ملموس في الميدان من الجانب الأمريكي، لأنه الجانب الأمريكي أذى إيران كثيرا. أولا انسحب من الاتفاق النووي في العام 2018 الرئيس ترامب، بعد ذلك كانت هناك مفاوضات وحرب ومفاوضات وحرب، وهذه الحرب التي اختالت المرشد الإيراني الأعلى وهو الرجل الأول في البلد، اختالت الكثير من القادة العسكريين. لا زالت إيران حتى وإن وقعت تشعر يعني توقع بحذر، لكن على الجانب الأمريكي أن يعطي هذه الثقة. إذا ما شعر الجانب الإيراني بأن فعلا هناك رغبة صادقة وإيجابية، أعتقد بأن إيران سوف تساعد كثيرا، ربما هي التي تقدم أولا على إجراءات معينة يحتاجها كل الاتفاق. لكن دعيني سؤال الذي سألتيه للدكتور محجوب أنه الكلمة
1: السحرية
2: هناك في الجانب الآخر، يعني في المقابل opposite، هل هناك فعل تقوم به إسرائيل لإجهاض هذه هذه المساعي أو الجهود؟ أنا أعتقد بأننا كمراقبين يجب أن نراقب الفعل الإسرائيلي، لأن نتنياهو هذا يعني لدينا شيطان أكبر وشيطان أصغر. هذا نتنياهو الشخص لا يريد أي اتفاق.
1: طب سريعا التعليق للدكتور محجوب حتى نطرح المزيد من الأسئلة.
0: نحن أمام سيناريو أشبه بمجلس السلام والإعلان الذي جرى في حضور 58 دولة. هذا سينهي الملف النووي الإيراني وكل تبعاته، بما في ذلك تبعات النفوذ الإقليمي، أي أن إسرائيل ستكون حاضرة، أو ما يسمى أمن واستقرار إسرائيل سيكون حاضر عبر ضبط حركة الفاعلين مثل حزب الله.
1: وهذا سيعزز بناء الثقة.
0: هذا سيجعل الأمريكيين متشجعين أكثر للاتفاق، لأنه سيمنع الإسرائيلي من التأثير، سيقال الإسرائيلي أجيب لما أردت، وبالتالي أنت لن يكون هناك حالة من عدم الاستقرار.
1: من المؤكد ضيوفنا الكرام أن الجميع تضرر، الجميع تألم خلال المرحلة الماضية، ولكن إذا ما تحدثنا عن الدروس المستفادة ونبدأ بالمستوى الخليجي دكتور فيصل.
3: نعم، لا شك بأن هناك دروس مستفادة كثيرة من هذه الحرب بالنسبة لدول الخليج العربية، وأيضا على الجانب الإيراني. الجانب الإيراني يجب أن يبذل المزيد من الجهد لإعادة بناء الثقة التي هدمت بينه وبين دول الخليج نتيجة لأعماله التي قام بها منذ الساعات الأولى لهذه الحرب. أيضا على الجانب الآخر من الدروس المستفادة لدول الخليج العربية الاستفادة مما حصل في مضيق هرمز، لأن الاقتصاديات الوطنية لدول الخليج العربية كلها تعتمد على الإيرادات النفطية، وفي معظم هذه الدول تعتمد على المنفذ البحري لمضيق هرمز. وجدنا الآن قدرة إيرانية على عرقلة الملاحة وعرقلة المرور في هذا المضيق، مما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاديات الوطنية. هذا أشارت له قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة في إيجاد بدائل أخرى لمضيق هرمز عبر ربط خطوط أنابيب جديدة لدول الخليج العربية. أيضا لو تسمحي لي بالإشارة إلى مسألة الرابحين في مثل هذه الأزمة، أنا أجد بأن إيران أيضا ربحت من جانب رفع العقوبات أو إلغاء أو إعادة مرة أخرى الأموال المجمدة، وهذا أيضا بالنسبة للنظام الإيراني يعتبر مكسبا، لأنها أوجدت هناك أوراق ضغط مثل مضيق هرمز، أوجدته بعد بداية هذه الحرب هذه الورقة، وبالتالي حدثت هذه الانفراجة في مقابل إعطاء وأخذ، أعطت أو فتحت ما يسمى بمضيق هرمز في مقابل الحصول على رفع العقوبات. أيضا هذا الاتفاق يواجه تحديات مهمة، أنا أتفق مع الدكتور صدقيان في مسألة الدور الإسرائيلي، وأيضا لا ننسى الدور النظام الإيراني في الداخل، ضغط النظام الإيراني في الداخل، إذا حدث هناك معارضة، إذا حدثت خروقات لهذا الاتفاق ربما يعاد التصعيد مرة أخرى من الجانب الإيراني.
1: الدروس المستفادة على المستوى الإيراني دكتور صدقيان؟
2: أنا أعتقد بأنها كثيرة جدا، خصوصا تلك التداعيات التي خلقتها هذه الحرب وهذا العدوان. وبالتالي أنا أعتقد المنطقة بحاجة ملحة إلى نوع من الاتفاق، إطار للتفاهم، إطار لمجلس، يعني سميه ما شئت، لكن
1: طيب أن تبقى إيران. دكتور فيصل يتحدث بأن على إيران في المرحلة القادمة أن تعمل جاهدة على بناء الثقة مع دول الجوار الخليج العربي، ما الذي ستقوم به إيران من أجل ذلك؟
2: أنا أكون أكثر يعني أسير أكثر من دكتور فيصل. أنا أقول الكل مهتم، يعني الكل معنيين بخلق جو وفضاء يستطيع في هذا الجو أن يعزز ثقافة الحوار بين ضفتي الخليج، وبالتالي حتى مضيق هرمز يعني هذه مشكلة كبيرة أنه يغلق المضيق. وبالتالي مثلا إيران تقدمت بعدة مبادرات سابقا، من ضمنها كان مبادرة هرمز للسلام. الدول الخليجية لم تسير بهذا الاتجاه، ولم يعني لم تؤيد ولم تمانع، لكنها مانعت بذلك. أنا أعتقد مثل هذه المبادرات مهمة جدا على صعيد التعاون والتنسيق لاستيعاب ما يمكن استيعابه من تحديات، من مشاكل. والوضع الإسرائيلي وضع خطير جدا بالنسبة إلى الأمن الإقليمي ولكل دول المنطقة. عندما يتطلع نتنياهو لإسرائيل الكبرى، إسرائيل الكبرى ثلث السعودية، كل اليمن، الكويت معنية، العراق، سوريا، الأردن، لبنان، هذه كل المنطقة، إذا نستطيع نحن كمجتمع إقليمي أن نستوعب مثل هذه التداعيات ونذهب إلى ثقافة الحوار ونجلس على طاولة ونقول لهذا الجانب أنت مخطئ أنت صحيح يجب أن نعمل كذا وتستمر هذه حالة الحوار، أنا أعتقد بأن ينفع كل شعوب المنطقة كل الأنظمة
1: السياسية. أشرت إلى تحديات قد يسميها البعض مخاطر محدقة بالوطن.

0: العربي أجمع، ولكن ما تحدثت إليه عنصر بناء الثقة والحوار، هل الطريق معبدة عربيا وإيرانيا لمثل هذا الإجراء دكتور محجوب؟
1: بالتأكيد لا ازدهار، نحن أمام طريق مليء بالأشواك، مليء من عدم الثقة، مليء بالآلام، مليء بالخسائر، مليء بالتكلفة العالية. بالنسبة لدول الخليج بالتأكيد ستبقى تشعر أن هذه الحرب لا ناقة لها ولا جمل لها فيها، ولكنها خسرت الكثير. لكن للأسف الحروب تحصل، والقرارات السيئة يتخذها السياسيون حينما لا يمتلكون المشروعية الكاملة، لكن مع ذلك يبقى قضية التعايش والتأقلم مع الأزمات. لا يمكن أن تحصل الأطراف على كل شيء. من المهم جدا أن يكون في ربما تصور واضح للمرحلة المقبلة على أن لا تكون هنالك تصرفات دون أو قرارات.
0: هناك تطور جديد قد يؤدي إلى إعادة بناء الثقة، نرصده الآن على الشاشة. بحرية الحرس الثوري تقول مع زوال تهديد المعتدين وفي ضوء أيضا الإجراءات الجديدة سيصبح العبور الآمن والمستقر من هرمز ممكنا. هذه إشارة ربما في إطار
1: بالتأكيد.
0: ما ذكرت
1: ولاحظي ليس معها لا أي إضافات ولكن ولا شيء، العبور الآمن وبدون أي كلام والمستمر، هذا معناه نحن نتراجع عن فكرة الرسوم، نحن نتراجع عن قضايا أخرى، حتى فكرة التنسيق. هذه تطورات مهمة على مستوى الكلمات، ومعنى ذلك أنه إيران أدركت حقيقة أساسية أنه أول خطوة لبناء الثقة مع دول الخليج أن تنتهي عن كل التصريحات المتعلقة بأمن المضيق، سواء كتعلق بالرسوم أو غير ذلك. هذه أول خطوة تحتاج إيران أن تفتح.
0: وهل يعني ذلك أيضا عودة الأمور إلى سابق عهدها دكتور صدقيان، بعيدا عن الشروط الإيرانية، بعيدا عن فرض رسوم على الناقلات وما إلى ذلك؟
2: يعني نحن أمام جمل مهمة جدا،
0: نعم،
2: لكن في الميدان لحد الآن لم تترجم على الميدان. أنا لا أدري بأن إيران هل تنازلت أو تراجعت. بالتأكيد يعني عندما تكون مفاوضات، هذا في عالم التفاوض، عندما تكون مفاوضات يجب أن تكون هناك خطوات إيجابية، مثلا إيقاف مشروع الحرية مقابل السماح بالسفن أن تعبر بشكل آمن من المضيق. هذه الإجراءات تجعل أولا تعطي خطوات إيجابية، تعطي ثقة أكثر، وتخلق بيئة مناسبة للتفاوض والتوقيع على ما يريد أو ما اتفق عليه الجانبان لتوقيع هذه الورقة.
0: اللواء محمد عبد الواحد، الوقوف عند بعض المصطلحات التي وردت قبل قليل، خروج آمن، خروج مستقر من المضيق، ماذا يعني ذلك بالمفاهيم العسكرية؟
3: أولا العمليات العسكرية في المنطقة هي جزء أو آلية من آليات التفاوض، بمعنى أننا بنقل باكستان إلى مضيق هرمز. الرئيس ترامب لديه ملفين، كان ملف الحرية، مشروع الحرية، وملف آخر الحصار. تنازل عن ملف الحرية لكن الحصار باقي، حصار باقي، وهناك حامل الطائرات وصلت أمس إلى منطقة، حامل الطائرات جورج بوش إلى منطقة بحر العرب، وبالتالي ما زال الضغط قائم. عملية تفاوضية، كل طرف بيحاول أنه يبقى الأقوى. فيما يتعلق بكلمة الآمن، بس عشان أكون واضح، هذه الكلمة
0: مرنة، كلمة الآمن
3: دي كلمة مرنة غير دقيقة.
0: أذكر بالخبر العاجل، بحرية الحرس الثوري إذن تقول مع زوال تهديد المعتدين وفي ضوء الإجراءات الجديدة، الحديث هنا لواء محمد عن إجراءات جديدة، سيصبح العبور الآمن والمستقر من هرمز ممكنا. سأترك لك التوضيح والتعليق.
3: كلمة الآمن هي ليست كلمة قانونية، يعني لم تذكر في اتفاقيات الأمم المتحدة للبحار، كلمة مطاطة تحمل أكثر من تأويل، أكثر من معنى، لأن في هذه الاتفاقية سنة 82 عندما تم التوقيع عليها إيران وقعت عليها ولم تصدق عليها، واعترضت على كلمة العبور المرور العابر في هذه المنطقة، هي ترفض أن يبقى المضيق دولي. وبالتالي الكلمة دي حريصة جدا، كلمة في منتهى الذكاء، هي تدي انطباع للغرب ولدول المنطقة أن العبور آمن، لكنها كلمة ليست قانونية، هي تميل أكثر إلى لفظ العبور البريء، هذا من حيث القانون، لكن الكلمة ربما تخدم الأهداف مع سيطرة إيرانية على المضيق.
0: نشرك أيضا ضيفنا نائب الأدميرال

0: جون ميلر، إذا ما كنت تابعت معنا التطورات الأخيرة، تصريحات بحرية الحرس الثوري، إذا ما تمت الأمور على ما يرام، هناك ستكون إجراءات جديدة. ماذا يعني إجراءات جديدة على المستوى الأمريكي؟ وهل ستكون أمريكا ضمن هذه المعادلة، خاصة مع التعزيزات العسكرية الأمريكية الموجودة حاليا في المنطقة؟
1: لا أعتقد أن إيران تضع إجراءات جديدة للعبور عبر مضيق هرمز لأي سفينة السفن التي تمر عبر المرور البريء. لا أعتقد أن إيران تضع أي إجراءات إضافية حول هذا المرور، وهذا ممكن أو ضروري. ما نريد أن نراه هو نهاية لهذا الموقف، وحسب أن يكون حسب الاتفاق أن مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا لكي تتمكن السفن المرور تحت حق المرور الآمن أو العابر عبر مضيق هرمز. بالتالي التعليق من أنه من الحرس الثوري الإيراني ليس لا يتماشى مع القانون الدولي، ولا ليس هنالك أحد، لا يمكن الولايات المتحدة أن توافق نيابة عن الدول الأخرى، لأن هنالك الأمم المتحدة، اتفاق للأمم المتحدة ينظم هذا الأمر، وليس يتعلق الأمر بموافقة الولايات المتحدة وإيران.
0: نذكر أيضا بما تقول البحرية التابعة للحرس الثوري، تقول: نشكر مالكي السفن الراسية في الخليج على تعاونهم في عبور مضيق هرمز وفقا للوائح الإيرانية. كلها مؤشرات إذن إيجابية.
2: دكتور، مهم جدا،
3: وفقاً للوائح، ولكن تدل على كلمة أن الأمن كلمة مطاطية،
0: لا تحديد أيضا لسقف زمني قريب حتى يعني تتلحلح الأمور إن صح التعبير.
2: يعني أنا أقرأ هذا يعني هذا اللحن من الكلام الحرس الثوري، فيه يعني عندما يشكر مالكية السفن، معنى ذلك بأنه انتهت الأمور وتستطيعون الآن أن تخرجوا أو تدخلوا من المضيق بشكل آمن ومستقر ولا يوجد هناك أي شيء. هذا الشكر مهم، يعني انتهت مرحلة، الآن نشكركم جزيلا على تحملكم المصاعب والآن تستطيعون أن تخرجوا. هذا مهم جدا، يعني هذه النقطة فيها لحن يعني انتهاء مرحلة والذهاب إلى مرحلة ثانية. لكن لازلت يعني أقول بأن الآن اليوم نحن شهدنا عمليتين ميدانيتين. العملية الأولى جاءت من الجانب الأمريكي بوقف مشروع الحرية، الجانب الإيراني أيضا هذا في المقابل أنه الشكر لمالكية السفن وتستطيع أن تقول، معنى ذلك بأن هناك الآن
0: يعني سيتم فورا تسيير يعني هذه السفن.
2: أنا
0: يعني
2: متفائل،
0: غير الواضح عملية السقف الزمني.
4: مرة أخرى نحن أمام كنا نتحدث عن حرب الكلمات، الآن نحكي عن ربما تبادل الورود في الكلمات،
0: حالة من مغازلة.
4: مغازلة بالضبط. لكن دعيني أركز على قضية أساسية، الإيرانيون سيبقون ورقة المضيق على الطاولة من أجل مسألة رفع العقوبات عن إيران، أو على الأقل تحديد مسار واضح رفع العقوبات. منذ البداية كنا قد قلنا في مقابلات سابقة ازدهار، ورقة المضيق بالنسبة لإيران هي تعرف أنها لن تكون قادرة على استعمالها على المدى البعيد، وإنما يجب أن تستعملها من أجل رفع العقوبات أو تحديد مسار رفع العقوبات والحصول على الأموال.
0: تحدثت عن حرب الكلمات، مع زوال تهديد المعتدين كما تقول بحرية الحرس الثوري الإيراني، هنا الحديث عن تهديد وليس انسحاب.
4: بالضبط بالضبط.
0: يعني ما الذي يحدثه هذا من فارق؟
4: يعني معنى يعني التهديد المهم يتحدث عن الحصار، أعتقد الحصار البحري في هذا عن الحصار البحري والعملية التي بدأت أمس في قرب أو في مياه الخليج في محاورة لفتحه بشكل إجباري. لكن مرة أخرى الحرس الثوري هنا يريد أن يتماشى مع المؤسسة السياسية، يريد أن يقول بأنه متماهي مع المؤسسة السياسية. لاحظ ازدهار من مرات سابقة، كم مرة كان يصلح يخرج تصريحات مؤسسية يناقضها المستوى العسكري، وندخل في مسألة تفسير من هو الذي يقرر في إيران.
0: صحيح.
4: اليوم تشعرين بأن التصريحات منسجمة متماهية إلى حد ما مع بعضها البعض، وكأن هناك رسالة واحدة يراد أن ترسل للعالم. لكن مرة أخرى، ورقة المضيق لن تذهب عن طاولة التفاوض إيران إلا إذا كان هناك شيئا متعلقا بالعقوبات وباسترداد الأموال الإيرانية، لأنه بالمحصلة هذه نقطة فوز أساسية للنظام السياسي في إيران أن يعود بها لقاعدته ولجمهوره وليقول أنه على الأقل رفعت العقوبات، أو على أنا أمام مسار لترفع العقوبات عن إيران.
0: هذا المؤشر الإيجابي بالتأكيد ستكون له تأثيرات أيضا إيجابية على المستوى الإقليمي دكتور فيصل.
5: نعم، أنا فقط ملاحظة بأن لا أعتقد بأن النظام الإيراني كان جادا في مسألة إدارة مضيق هرمز مستقبلا أو إيجاد معادلة جديدة بفرض رسوم أو غيرها. هذا الأمر لم يكن يعدو كونه ورقة للضغط لإيجاد مركز تفاوضي أقوى. النقطة الأخرى، أنا أتفق أيضا مع الدكتور محجوب بأن يبدو اليوم بأن هناك تقارب بين المؤسستين السياسية، مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية ومؤسسة الحرس الثوري بإيجاد صوت جديد، وهذا أنا بظني بأنه لا ينعزل عن التأثير الصيني والروسي. هناك ورقة سحرية بالنسبة للضغط الدولي الصيني والروسي، مجرد ضغط الصين على إيران بأنها لن تمانع من إصدار قرار في مجلس الأمن بتشكيل قوة دولية للمرور عبر مضيق هرمز، هذا سوف يغير المعادلة في النظام الإيراني. النظام الإيراني لا يتحرك وحده في العالم، النظام الدولي تحكمه محددات، ومن بين هذه المحددات تأثير القوى المتحالفة. وهذا الأمر يتضح خلال هذا الموقف الإيراني اليوم، بأن النظام الإيراني وصل إلى نقطة لا يمكنه الاستمرار بعدها، وهذه النقطة وصلت إلى غاية اليوم. الحصول على الأموال أنا أعتقد بأنه يساعد كثيرا النظام الإيراني بأنه يخرجه من هذه الدائرة.
0: شكرا لك دكتور فيصل وللضيوف الكرام، ولكن ندعوكم للبقاء معنا في إطار هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة بشأن التطورات في مضيق هرمز. في آخر التطورات، إذن أفاد موقع أكسيوس عن مسؤولين بأن واشنطن وطهران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. المصدر ذاته أوضح أنه يتم التفاوض على مذكرة من 14 نقطة بين ويتكوف وكوشنر وبين مسؤولين إيرانيين مباشرة وعبر الوسطاء. ونقل موقع أكسيوس أيضا عن مصدر قوله إن المفاوضات قد تجري في إسلام أباد أو جنيف، ووفق أكسيوس فإنه بمقتضى صيغة المذكرة الحالية تعلن نهاية الحرب وتبدأ مفاوضات تستمر 30 يوما بشأن مضيق هرمز والنووي الإيراني بالإضافة إلى العقوبات. كما نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إيران ستلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، وستوافق على إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد. كما أضاف أن نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة هو واحد من الخيارات المطروحة للنقاش. أضاف أكسيوس عن مسؤول أمريكي أنه يجري أيضا نقاش بن تلتزم بموجبه إيران بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض. وبخصوص العقوبات، أفاد المصدر أن واشنطن ستلتزم ضمن مذكرة التفاهم برفع للعقوبات عن إيران والإفراج عن أموال مجمدة بشكل تدريجي. أضاف أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تتوقع ردا من طهران بشأن عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة. وفي أول رد فعل له قال الحرس الثوري الإيراني إنه مع زوال تهديد المعتدين وفي ضوء الإجراءات الجديدة سيصبح العبور الآمن والمستقر من هرمز ممكنا. من جهته قال وزير خارجية باكستان إن بلاده تسعى جاهدة لأن يؤدي وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران إلى إنهاء الحرب بشكل دائم. الآن إلى شبكة مراسلين الذين نرصد معهم التطورات أولا بأول. معنا بداية من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، من طهران مراسل الجزيرة عامر لافي، من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. لكننا سنبدأ من طهران هذه المرة معك عامر لافي، وبيان بحرية الحرس الثوري الإيراني وما حمله وتضمنه من مؤشرات.
6: نعم ازدهار، يعني على الرغم من عدم وضوح اذا ما كان البيان يعني او وضوح البيان الحرس الثوري اقصد بالرد على الاخبار التي صدرت، لكنه قرئ هنا على انه بيان ايجابي يتحدث عن قرب ربما انتهاء أزمة المضيق. البيان طبعا هو شكر السفن التي التزمت كما قال بما حددته إيران، وتعلمين حرس الثور الإيراني كان بالأمس قد أصدر بيانا قال للسفن ولشركات الأمن وشركات التأمين وشركات الشحن البحري بأن تلتزم بالنقاط التي وضعتها إيران لعبور المضيق، ويقصد طبعا أن تكون هذه السفن قد حصلت على إذن مباشر من السلطات الإيرانية وأن تسلك الطرق التي حددتها إيران. إذن هو يقول بأن السفن التزمت ولم تطع الولايات المتحدة، أي لم تساهم أو ساهمت ربما المقصود هناك هكذا قرأت بإفشال المشروع الأمريكي للسماح للسفن بالعبور عبر مضيق هرمز. الإشارة المهمة هنا هو حديثه

0: التي قرأت على أنها ربما قرب لانتهاء الأزمة في مضيق هرمز، لكن كما قلت ازدهار، لا يوجد حتى الآن تصريح مباشر يناقش هذه النقطة. يعني المعلومات التي لدينا هي المعلومات التي جاءت من مصادرنا والتي تتر رسمية العلنية للجانب الإيراني. الحديث لم يتغير في الإطار الذي وضعوه لهذه المفاوضات ولما يريدونه من الولايات المتحدة. أقصد هنا الإطار الذي يحتوي على نقطة مهمة، وهي البدء بإنهاء الحرب. الهدف الرئيسي للأوراق التي قدمتها إيران للوسيط الباكستاني، سواء الورقة الأولى أو الثانية أو على ما يبدو هذا الرد، تتمحور حول نقطة البدء من إنهاء الحرب على جميع الجبهات وبضمانات دولية. النقطة الأخرى رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وبالتالي تقوم إيران بفتح المضيق. المشروع النووي واضح من الأخبار الواردة من الولايات المتحدة أنها تتحدث عن ضمه للمرحلة الأولى، لكن الإيرانيون ما زالوا يتحدثون عن أنه سيأتي في مرحلة تالية. ومتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالأمس قال بأنه لا داعي أن نضيع الوقت في أمور معقدة، ولذلك قررنا إرجاء الباحث في الملف النووي إلى مرحلة لاحقة. لكن ربما هناك من يتحدث الآن، مراقبين وسائل إعلام، أنه ربما إيران قدمت ضمانات للولايات المتحدة على أن يكون هناك نقاط أو مقترحات يمكن أن تجعل الولايات المتحدة وإيران تلتقي في منتصف الطريق بخصوص الملف النووي.
1: شكرا جزيلا لك زميل عامل لافي. أنتقل إليك محمد الأحمد. المؤشرات في أي اتجاه تسير بعد هذه التسريبات الإعلامية؟ هل من موقف رسمي أمريكي يتعلق بأي اختراق في هذه المرحلة محمد؟
2: لا موقف رسمي أمريكي بعد ازدهار، لكن وفق الأكسيوس فإن الجانبين يقتربان من أخطر وأهم اختراق دبلوماسي منذ اندلاع هذه الحرب، إذا ما تأكدت هذه المعطيات رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة. بطبيعة الحال تقرير الأكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة كشف بأن واشنطن وطهران باتتا أقرب من أي وقت مضى إلى مذكرة تفاهم أولية قد تمهد لإنهاء الحرب، وكذلك فتح مسار تفاوضي أوسع حول المسألة النووية. بحسب ذات التقرير فإن الساعات 48 المقبلة ستكون حاسمة بانتظار ردود إيرانية على نقاط أساسية وضعتها واشنطن، مع تأكيد المصادر أيضا أن الطرفين لم يتفقا بعد على شيء نهائي. المقترح المطروح وفق أكسيوس عبارة عن مذكرة من صفحة واحدة تضم 14 بندا يجري التفاوض حولها بين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر من جهة، ومسؤولين إيرانيين من جهة أخرى بشكل مباشر وعبر الوسطاء. تنص المسودة على إعلان إنهاء الحرب وبدء مرحلة تفاوضية تستمر 30 يوما تشمل فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، مع احتمال عقد محادثات بين الجانبين في إسلام أباد أو جنيف. كما تتضمن وقف تخصيب اليورانيوم بين 12 و15 عاما مع نظام تفتيش صارم، واحتمال إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران وربما إلى الولايات المتحدة بحسب التقرير. قبل هذا التطور الرئيس ترامب كان قد أعلن تعليق مشروع الحرية مؤقتا، وهو برنامج مرافقة السفن في مضيق هرمز. أبرز ذلك وبرره بتحقيق تقدم كبير في المفاوضات مع الإبقاء في الوقت نفسه على الحصار البحري الأمريكي. وزير الخارجية ماركو روبيو من جهته قبل كل هذه التطورات قدم أوضح توصيف حتى الآن للمقاربة الأمريكية، أكد أن واشنطن لا تسعى حاليا إلى اتفاق نهائي مكتمل فورا، بل إلى إطار تفاهم يحدد سقف التنازلات والقضايا القابلة للتفاوض خصوصا في الملف النووي وأيضا مسائل أخرى من بينها الصواريخ الباليستية. لكن بينما تتحدث واشنطن عن تقدم غير مسبوق، تبقى العقدة الأساسية مرتبطة بقدرة طهران على توحيد موقفها الداخلي في ضوء الإشارات الأمريكية إلى وجود انقسامات على مستوى القيادة الإيرانية، مما يجعل الساعات المقبلة حقيقة ازدهار مفتوحة، إما على أول اختراق سياسي منذ بداية هذه الحرب، أو ربما احتمال عودة التصعيد من جديد في حال تعثر هذه المفاوضات.
1: ماذا عن الرأي العام الأمريكي في هذه المرحلة محمد، تحديدا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي التي أنهى فيها الحرب على إيران، وما أعقبها أيضا من تصريحات تتعلق بتعليق العملية الحالية البحرية في مضيق هرمز التي تسمى بعملية الحرية، ما أعقبهم أيضا من تبريرات إلى أي مدى بدأت

0: كانت مقنعة للرأي العام الأمريكي في هذه المرحلة؟
1: في الحقيقة منشور ترامب بتعليق مشروع الحرية قوبل بارتياح كبير على المستوى الداخلي، خاصة فيما يتعلق بانعكاس ذلك على أسعار النفط بالتحديد. قرار الرئيس دونالد ترامب بتعليق مرافقة السفن في مضيق هرمز في الواقع لا يشير إلى انسحاب عسكري أو تغيير جذري في الاستراتيجية، بل إلى إعادة تموضع بهدف دعم المسار التفاوضي. واشنطن بطبيعة الحال أبقت على الحصار وأدوات الضغط الاقتصادي، وهو ما يؤشر عمليا إلى أن الولايات المتحدة تفاوض من خلال أقصى الضغوط على إيران، وهو ما يعني أيضا أنها تحاول خلق توازن بين التهدئة ومنح الدبلوماسية فرصة دون أن تتخلى عن أوراق القوة التي يمكن استخدامها في حال فشل المفاوضات. ويبدو أن هذا التعليق الذي جاء بناء على تقدم كبير في المحادثات مع إيران، يبدو بحسب مصادر أكسيوس أنه توطئ ربما لاختراق دبلوماسي حقيقي، وهذا يقرأ داخليا بطبيعة الحال كمؤشر إيجابي، خاصة في ظل التداعيات الكبيرة لهذه الحرب ومع ارتفاع أسعار البنزين التي تواصل الارتفاع ووصلت إلى مراحل قياسية أو مستويات قياسية، وأيضا في ضوء حقيقة أن مثل هذا المعضى ومثل هذا الاختراق قد يؤدي إلى نوع من الارتياح على مستوى الأسواق وقطاع النفط التي تنتظر بكل تأكيد مؤشرات بشأن انفراجة في هذا المسار، مسار الحرب، والانتقال إلى مسار أكثر يعني استقرارا من خلال المفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية دائمة تؤدي بطبيعة الحال إلى استئناف إمدادات الطاقة من المنطقة كما كان عليها الوضع في السابق.
0: وبناء على المعطيات الجديدة أو بالأحرى المؤشرات الجديدة، الانعكاسات بدأت على المستوى الاقتصادي على أقل تقدير. خام برنت يتراجع إذن بنحو 10% دون $100 للبرميل. الزميل محمد الأحمد، شكرا جزيلا لك. أذهب إلى إسلام أباد، معي من هناك مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. الأنظار تترقب، الجميع يترقب ما الذي ستؤول إليه الأمور مع الوساطة الباكستانية تحديدا بعد تقرير الذي نشر عن طريق أكسيوس عن إمكانية أو قرب ربما التوصل إلى اتفاق بين الطرفين الأمريكي والإيراني. هل رشح أي جديد من إسلام أباد حول هذا الملف عبد الرحمن؟
2: قبل قليل من الآن أدلى رئيس الوزراء الباكستاني بكلمة، وكذلك أدلى وزير الخارجية الباكستاني بكلمة في اجتماع لعلماء دين، وفي كلا الحالتين تصريحات رئيس الوزراء وتصريحات وزير الخارجية تشير إلى آمال باكستانية في أن يتحول وقف إطلاق النار الذي نجحت باكستان في إقناع الولايات المتحدة وإيران بالتوصل إليه وبتمديده 3 مرات في أن يتحول إلى اتفاق دائم، اتفاق سلام دائم يحل كافة الصراعات في منطقة الشرق الأوسط. هذا تحديدا ما قاله رئيس الوزراء قبل قليل من الآن، وهذا أيضا ما عاد وأكد عليه وزير الخارجية قبل قليل من الآن. سبق ذلك أن نشر رئيس الوزراء على منصة إكس بأن الولايات المتحدة الأمريكية استجابت لطلب باكستاني وسعودي فيما يتعلق بتعليق العمل بمشروع الحرية المتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز. قبل ذلك كان وزير الخارجية قد أدلى حقيقة بتصريحات لأعضاء السيرك الدبلوماسي كشف فيها عن جانب هام جدا من المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي استضافتها إسلام أباد الشهر الماضي. وزير الخارجية قال بأنه كان شخصيا يشارك في هذه بحضور هذه المفاوضات مع قائد الجيش الباكستاني، وأنه شاهد وعلم واطلع على أن هذه المفاوضات كانت سلسة، كانت تجري بسلاسة، استمرت ل21 ساعة، كانت مفاوضات ماراثونية لكنها حققت الكثير من التقدم بحسب ما أكد وزير الخارجية الباكستاني، الذي أيضا أضاف بأنه بعد هذه المفاوضات تم البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ومن تقدم في هذه المفاوضات، في إشارة ربما للزيارة التي قام بها قائد الجيش الباكستاني بعد المفاوضات الأمريكية الإيرانية إلى العاصمة الإيرانية طهران، وحسب ما علمنا في ذلك الوقت بأنه كان يحمل الكثير من الأفكار والمقترحات التي عرضها على الجانب الإيراني، واستطاع أن يقنع الجانب الإيراني ولو بأجزاء كبيرة منها، ونقل كل هذه المعلومات للجانب الأمريكي. وباكستان حقيقة ما تزال حتى الآن تفعل قنوات التواصل الدبلوماسي بين طهران وواشنطن المارة عبر إسلام آباد، السفارة الإيرانية هنا في إسلام آباد والسفارة الباكستانية في طهران، إضافة إلى دور رئيسي تقوم به وزارة الخارجية الباكستانية. كل القنوات الدبلوماسية ما تزال فعالة، الكثير من الجهود، الكثير من الأفكار التي يتم طرحها والتي تتم مناقشتها، وحتى على مستوى جزئي أو على مستوى ربما محدود أو مرحلي. كان لافتا حقيقة الاجتماع الهام الذي عقده قادة فيالق الجيش الباكستاني مساء يوم أمس، والبيان الرسمي الصادر عنه. قادة المؤسسة العسكرية الباكستانية برئاسة قائد الجيش المشير عاصم منير، نعم، في اجتماعهم وفي بحسب البيان الصادر أكدوا على ضرورة ضبط النفس الجماعي وعدم التصعيد الجماعي في المنطقة، وأيضا على احترام سيادة دول المنطقة، والحديث ليس فقط عن إيران وإنما أيضا عن دول الخليج العربي، إضافة بالتأكيد لباكستان كونها دولة مجاورة وتطل بشكل مباشر على خليج عمان ومضيق هرمز.
0: شكرا جزيلا لك. إذن من إسلام آباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. لمتابعة النقاش نرحب من جديد بضيوفنا في الأستوديو، نائب الأدميرال جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. من جديد نرحب بكم. دكتور صدقيان، الرد الإيراني المرتقب خلال 48 ساعة، ما هي التوقعات في تقديركم بخصوصه؟
3: أنا أعتقد من خلال المعلومات التي قرأتها حاليا والمعلومات التي أرسلت إلي، أعتقد بأن فعلا ما أوردته أكسيوس بأن الإيرانيون والجانب الأمريكي عبر الوسط الباكستاني يقتربان فعلا من صياغة هذه الوثيقة، والتكهنات تشير إلى أن ربما يكون يوم الأحد هو اليوم الذي توقع فيه هذه المذكرة. لكن دعيني أيضا أشير إلى الداخل الإيراني وانعكاسات هذا الخبر على الداخل الإيراني. أنا قلت في جوابي أو تعليقي السابق بأن الجانب الإيراني عندما يذهب لهذه الورقة أو هذه التفاهمات هو يذهب بحذر، وحتى لو وقع على الوثيقة هو يوقع بحذر. الآن أقرأ في الجانب الإيراني لا زال هناك حالة نفسية أمام أنه كيف نتعامل مع مثل هذه الأخبار، وبالتالي هم لا يثقون بالجانب الأمريكي. يعني الأوساط المتشددة الإيرانية الآن هي تحذر من المسير بهذا الاتجاه بظهور
0: أو الانجراف بمعنى آخر،
3: بالضبط، يعني خوفا من الجانب الأمريكي، خصوصا وأني علمت بأن بعض المحللين أو بعض الأوساط السياسية الإيرانية تعتقد بأن أكسيوس أصلا هي تمثل الدعاية الإعلامية للرئيس ترامب وللقرار الأمريكي، وبالتالي يجب أن نخشى كما يقولون، نخشى ما تورده هذه الوسيلة الإعلامية. ويقولون أيضا بأن هذا هو احتياج، يعني يشككون في كل الأمر، يقولون بأن هذا احتياج أمريكي، احتياج للرئيس ترامب، هو يريد أن يذهب إلى الصين ويريد أن يعني تكون هناك إجراءات مرنة، صورة واضحة، صورة فيها تنازل أمريكي من أجل فتح مضيق هرمز، وبالتالي هم يشككون، هذا الوسط كبير يعني يشككون بكل الإجراءات التي يعني يتخذها الجانب الأمريكي، ويقولون بأن هذه حاجة مرحلية للرئيس ترامب. وهذه النقطة يجب علينا أن نعطي هذا الوسط بعض الشيء من الحق، لأن يعني إيران لم تلدغ من جحر مرتين، لدغت من 20 مرة، وبالتالي هذه الحروب وهذه الاغتيالات وهذه الخسائر لإيران، للمنطقة، لشعوب المنطقة،
0: هذا يدفعنا التساؤل عن الضمانات ربما، ولكن بعد قليل سنعود إلى هذا الجانب. نعم. دكتور محجوب زويري، يعني لا يمكن القول إلا سبحان مغير الأحوال. بالأمس، حتى الأمس كانت لغة التهديد العسكري لا تزال قائمة، سيناريوهات التصعيد ما تزال موجودة، الأمور كلها انقلبت اليوم إلى مسار آخر، حتى أن بعض التوصيفات دكتور صدقيان في الساعة الماضية تحدث عن مغازلة بين الطرفين، ما الذي حدث؟
4: أنا باعتقادي الشيء الأساسي هو أن الطرف الأمريكي والإيراني قد استخدم فائضا من القوة

0: ليس بعده فائض، وأن هذا الفائض من القوة والتكتيكات والبدائل التي استعملوها من الحرب، من التدمير الأمريكي والإسرائيلي إلى المضيق إلى الحصار للعمارة الإيرانية، ماذا بقي أكثر من ذلك؟ ولم يستطع أي طرف أن يكسر الطرف الآخر، ولم يستطع أي طرف أن يقبل أن يحصل من الطرف الآخر على الاستسلام الكامل الذي يريده. هذا أهم تحول ازدهار. بمعنى آخر، الآن نحن نقترب تقريبا أكثر من 50 يوم تقريبا على الحرب. هذه الحرب لم تكسر أي من الطرفين، ولم يستطع أي طرف أن يفرض أجندته بالكامل. بعض الأجندة فرضها لكن ليس بالكامل، وبالتالي أصبح التفاوض والحل السياسي الدبلوماسي هو البديل الحقيقي للطرفين.
1: إذا ما قرنا دكتور ما بين تسريبات أكسيوس اليوم 14 بند في ورقة واحدة على المستوى الأمريكي ينتظر الرد عليها إيرانيا، وما بين ما نشرته الجزيرة عن مصادر إيرانية لمقترح إيراني من ثلاث مراحل، إذا ما وضعناهم في مقاربة أو مقارنة بماذا يختلف هذا عندك؟
0: بالحقيقة إذا ما أضفنا لهم ازدهار العشر نقاط الأولى التي أرسلتها إيران لترامب وعلى أساسها قبل وقف إطلاق النار، إحنا في عندنا 10 نقاط أرسلتها إيران عبر الوسيط الباكستاني قبلها الرئيس الأمريكي وقال على أساسها سنوقف إطلاق النار، ثم عدنا إلى مربع آخر وهو النقاط الخمس، ثم عدنا إلى مربع 14 نقطة والتي تم الكشف عن بعضها والثلاث مراحل التي جاء مثلها. أنا باعتقادي المفاتيح أو الأسرار في كل هذه المقترحات كان ثلاث أشياء. البرنامج النووي ما تعلق به بثلاث قضايا: مستويات التخصيب، كميات التخصيب والفترة الزمنية التي ستوقف فيها التأجيل، الموضوع المضيق وفتحه بطريقته العادية كما كان قبل الحرب، ورفع موضوع الحصار البحري مع موضوع العقوبات. طبعا أنا أعتبر موضوع العقوبات الاقتصادية جزء من الباكيج للبرنامج النووي. هذه الأربع لم تختفي من كل المقترحات ازدهار، وباعتقادي اليوم ما سيتم التوقيع عليه لن يغادر هذه الأربع نقاط الأساسية.
1: إذن ما الذي يمكن أن يحدث الخرق؟
0: الحقيقة التفاصيل الاتفاق. بعبارة أخرى، يبدو أن الأمريكيين كما قلت حصلوا على نصر عسكري بمعنى آخر تدمير البرنامج النووي. الآن أي شيء سيحصلوا عليه بالاتفاق سيكون كافي: تأجيل، تمديد، تأخير البرنامج النووي إلى أطول فترة زمنية ممكنة. خلينا نذكر الرئيس الأمريكي كان يريد فقط أن يحصل على أكثر من 15 عام من عدم تخصيب أو صفر تخصيب أو صفر تخزين. كل هذه القضايا سيحصل عليها الآن بسبب الضربة العسكرية وبسبب ظروف الحرب التي خلقت بسببها.
1: نعم دكتور فيصل أبو صليب، كل المؤشرات تتحدث أننا أقرب ما يمكن من التوصل إلى اتفاق. خليجيا كيف يقرأ كل هذا المسار من التصعيد وحتى يومنا هذا؟
2: نعم، دول الخليج العربية لم تكن طرفا في هذه الحرب، يعني هي اقحمت في هذه الحرب نتيجة لتأثرها بنتائج هذه الحرب. ولا شك بأن الوصول إلى اتفاق يحقق المصلحة الاستراتيجية لدول الخليج العربية من ناحية أنه يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. لكن ملاحظة مهمة بأنه يجب أن يكون خلال هذه المفاوضات القادمة، خلال هذه 30 يوما، يجب أن تدرج الهواجس الأمنية لدول الخليج العربية عبر التأكيد على الحصول على ضمانات إيرانية، ضمانات بعدم تكرار مثل هذا العدوان الذي حصل. يعني لو افترضنا بأن حصل هناك اختراقات لهذه التسوية مستقبلا بعد سنة أو بعد سنتين، هل سوف تتكرر نفس الإجراءات الإيرانية تجاه دول الخليج العربية؟ بمعنى أنها هل سوف تتكرر هذه الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج؟ يجب أن يكون هناك ضمانات وضمانات برعاية مثل هذا الاتفاق الذي يسجل في هيئة الأمم المتحدة، وبالتالي تفرض هناك جزاءات على النظام الإيراني لو اخترق مثل هذه الضمانات تجاه دول الخليج العربية. ملاحظة أخرى بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني، البرنامج النووي الإيراني التأكد من إنجازه هو يعتبر ملفا ماديا، بمعنى أن التأكد من تحقيق أهداف بشأنه يمكن تأكيدها عبر وقف التخصيب أو حتى البرنامج الصاروخي الإيراني، أيضا هو ملف مادي يمكن تحقيق الإنجاز فيه. أما الملف الصعب التحكم فيه هو ملف دعم الفصائل العسكرية الموجودة في المنطقة العربية، هذا لا يمكن مقارنته في البرنامج النووي ولا البرنامج الصاروخي. لدى النظام الإيراني قدرة كبيرة ومرونة على التحكم وإيصال هذا الدعم المالي للفصائل العسكرية الموجودة في المنطقة، خصوصا إذا ما أخذنا

0: بالاعتبار حصول إيران على أموال مجمدة ورفع العقوبات يمكن أن يطلق يدها في المنطقة، وبالتالي سوف يكون من الصعوبة وضع ضوابط على التحرك الإيراني في المنطقة باتجاه دعم الفصائل. ونحن في دول الخليج العربية خصوصا في الكويت عانينا خلال هذه الفترة وفترة الحرب من استهداف الفصائل العسكرية المسلحة في العراق بدعم من إيران، وبالتالي لابد أن توضع مثل هذه الضمانات على طاولة المفاوضات.
1: جميل، اسمح لي أن أشرك أيضا وأرحب بضيفنا في الأستوديو الدكتور سلطان خليفي، الباحث الأول في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني. أرحب بك دكتور الخليفي، ويعني فرصة بأن نتشارك هذا النقاش المتعلق بالضمانات لمنطقة الخليج. كيف يمكن أن تكرس القيادات الخليجية، الإرادة الخليجية، هذه الضمانات في هذه المرحلة يعني التي يقترب فيها الطرف الأمريكي والإيراني من التوصل إلى اتفاق؟
2: أعتقد أننا زلنا في البداية نتحدث الحديث الآن عن إطار اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لم ندخل الآن في التفاصيل التي ستؤثر على الاتفاق في استمراريته. لازلنا في اتفاق أولي يضمن دخول تحقيق المصالح الأمريكية في إطار ملف النووي، حول وقف التخصيب، حول نسب التخصيب، حول تحويل تخصيب اليورانيوم والمخصب من داخل إيران إلى دولة في الخارج. لازالت هذه التفاصيل تتم دراستها الآن من خلال الوسيط الباكستاني. الأمر الآخر هو التركيز على مضيق هرمز، وكذلك على نزول الطرفين من الشجرة من خلال وقف عملية بروجكت فريدم أو مشروع السلام أو مشروع الحرية اللي تكلم عنها الرئيس الأمريكي لإعطاء مساحة في المفاوضات. في نفس الوقت الطرف الإيراني أعلن أن مضيق هرمز يفتح مرة ثانية، فهذه كانت عبارة عن طريقة لحفظ ماء الوجه، أعتقد فيها نجاح للوسيط الباكستاني. لا زال في الساعات القادمة يعني ننتظر التفاصيل أكثر عن الاتفاق وما يمكن. بالنسبة لدول الخليج أعتقد من خلال علاقتها مع الوسيط الباكستاني، من خلال كذلك علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، سيكون من الصعب على إيران العودة للحرب. يعني يبدو لي الآن من خلال النظر إلى خبر الاتفاق أو التسريب الذي ظهر أن إيران بحكم الحصار البحري،
1: يعني هل ستكتفي دول الخليج بوعود على سبيل المثال؟
2: الوعود لا تكفي في هذا الإطار،
1: تطالب بضمانات حقيقية لعدم تكرار هذه الهجمات الإيرانية.
2: بالنسبة لإيران حتى بعد الوصول الاتفاق ستحتاج إلى التعامل مع محيطها، هذا المحيط سيحتاج إلى إجراءات بناء ثقة. والحقيقة إذا نظرنا إلى خطاب المرشد في الفترة الماضية وكذلك خطاب الرئيس الإيراني، الطرف الإيراني ابتعد عن المطالب القصوى التي كان يرفضها أو يعرضها في بداية الحرب. الآن في الحقيقة قد تم حصر المقترح الإيراني في صفحة واحدة بعكس المراحل الثلاثة التي كان يطالب بها الطرف
1: ماذا
2: الإيراني.
1: ماذا يعني ذلك في تقديم؟
2: هذا يعني بأن الإيراني هو الذي دفع إلى اتفاق أكثر من الطرف الأمريكي بحكم الحصار البحري وبحكم معرفة أنه في إطار اشتباكات في مضيق هرمز قد يصل الطرفان إلى حافة الهواء ويعودان إلى العمليات الحربية، وهذا ما يبدو أن إيران لم تكن تريده والطرف الإسرائيلي كان متشجع لها. فمن خلال البحث عن هذا الاتفاق، حتى في منادات وزير خارجية الإيراني في تغريدته التي طالب فيها الطرف الأمريكي بأن هناك تقدم في المفاوضات، يجب أن لا نسمح بانهياره لخدمة أطراف أخرى، ويقصد بذلك إسرائيل. أعتقد أن يعني الإطار الاتفاق هذا هو عملية إيجابية. دول الخليج من خلال مشروع القرار الأممي الذي دخلت بالتوازي مع الولايات المتحدة الأمريكية هي إشارة لإيران أنها لا تستطيع اعتماد على صبر دول الخليج على اعتداءاتها المشينة.
1: دكتور فيصل، سنعود إلى هذه الجزئية، ولكن نشرك ضيفنا نائب الأدميرال جون ميلر في المعطيات الجديدة، المؤشرات الجديدة إن صح التعبير، وما إذا حصل فعلا اختراق خلال الساعات القادمة، ما الذي سيتغير أمريكيا على المستوى العسكري بداية؟
3: أعتقد أن ما سنراه يتغير فورا هو لا شيء في الواقع، لأننا سنبقي القوات الأمريكية متموضعة في المنطقة لضمان دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وتثبيته، وما سنراه بعد ذلك على الأرجح هو فتح مضيق هرمز، هذا ما سمعناه، وأعتقد أننا سنرى نشاطا كبيرا في الخليج مع استعداد السفن لكي تتمكن من الخروج عبر المضيق، وسترون البحرية الأمريكية موجودة في المنطقة لضمان أن يحصل ذلك بأمان تام. ولفترة وجيزة أعتقد أنكم سترون بقاء القوات في مواقعها.

0: وطبعا هم سيبتعدون عن حدود إيران بقدر كاف الآن، حيث أنهم لا يشكلون أي تهديد للإيرانيين، ولذلك لا ينبغي القلق بشأن هذه المسألة. ولكن كما تناقشنا للتو، دول الخليج دفعت ثمنا باهظا نتيجة لهذا النزاع، والدول هنا في المنطقة تريد أن تحصل على ضمانات بعد هذا النزاع. جزء من هذه الضمانات ستأتي من الولايات المتحدة ومن دول أخرى مثل دول أوروبية ودول آسيوية مهتمة بضمان أن يكون هنالك بيئة بحرية آمنة يمكن للبحارة أن يمر بها كل يوم. وأعتقد أن هذا ما سنراه في المراحل المبكرة بالنسبة للتموضع لكي يكون هنالك جهوزية للعودة إلى الملاحة الآمنة.
1: أعود لك دكتور فيصل عن موضوع الضمانات، هل الوعود ستكون كافية؟ المسارات الأخرى، المطالبات الخليجية، وبالأحرى الأولويات في هذه المرحلة مع ترافق الخطوة الخليجية في مجلس الأمن في هذه المرحلة؟
2: لا طبعا، لا شك بأن الوعود الشفوية لا تعتبر كافية، إنما لابد من وجود حتى بالنسبة للاعتذار الرسمي، يعني على بلسان رئيس النظام الإيراني المرشد الأعلى، سوف تكون بادرة طيبة بالنسبة لدول الخليج العربية، ليس اعتذارا على غرار ما حصل من الرئيس الإيراني وسحب في اليوم الثاني.
1: إذا ما بادرت إيران بمثل هذه الخطوة، هل هناك انفتاح خليجي؟ هل ستنفتح دول الخليج على مثل هذه الخطوة؟
2: أنا استمعت قبل قليل لمراسل قناة الجزيرة في إسلام أباد يقول نقطة مهمة، بأن تعليق مشروع الحرية كان بطلب سعودي باكستاني،
1: صحيح.
2: وهذه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فبالتالي الدور السعودي والدور القطري والدور العماني منذ بداية الحرب كان باتجاه التهدئة والتوصل إلى تسوية، رغم تعرض دول الخليج العربية لانتهاكات إيرانية واعتداءات مباشرة على منشآتها الحيوية. وبالتالي البادرة يجب أن تكون من الجانب الإيراني، وأيضا على الجانب الأمريكي يجب أن لا ينسى الهواجس الخليجية في إطار مثل هذه المفاوضات، باعتبار أنها توضع على الطاولة، يكون هناك ضمانات، إجراءات الضمانات يمكن أن تكون محل نقاش، كيفية الحصول على ضمانات يمكن أن تكون محل نقاش. هل سوف تكون الضمانات الخليجية ضمن إطار البرنامج النووي، بمعنى أنه إذا حصل انتهاك من جانب النظام الإيراني سوف يحصل على عقوبات أو الرجوع مرة أخرى عن هذا الاتفاق؟ كل هذه التفاصيل سوف تكون مطروحة. لكن على الجانب الآخر، إيران نجحت إلى حد كبير في
1: اسمح لي
2: نعم.
1: ولكن ننتقل الآن لمتابعة هذه الكلمة لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي.
3: وضرورة مراعاة حقوق الجمهورية الإسلامية وكافة وجهات النظر تم بحثها. الأصدقاء الصينيون يعتقدون أن إيران بعد الحرب تختلف عن مكانتها قبل الحرب، وارتقت بمكانتها على المستوى الدولي وأثبتت قدراتها وإمكاناتها. بناء على هذا هناك مرحلة جديدة من التعاون بين إيران والدول المختلفة. كافة القضايا الحالية مررنا عليها المتعلقة بالحرب وإنهاء الحرب وموضوع المفاوضات والقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي لإيران والعقوبات والعلاقات الثنائية وموضوع هرمز من القضايا الجادة التي بحثناها، وضرورة مراعاة حقوق الجمهورية الإسلامية وكافة وجهات النظر تم بحثها. الأصدقاء الصينيون يعتقدون أن إيران بعد الحرب تختلف عن مكانتها قبل الحرب، وارتقت بمكانتها على المستوى الدولي وأثبتت قدراتها وإمكاناتها. بناء على هذا هناك مرحلة جديدة من التعاون بين إيران والدول المختلفة. كافة القضايا الحالية.
1: إذن تابعنا جانبا من هذه التصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال زيارته إلى الصين. أبرز ما قاله عرقجي كما يظهر على الشاشة الآن بانتظار أن يخرج. إذن الأصدقاء الصينيون يقول يعتقدون أن إيران بعد الحرب تختلف عما كانت عليه قبلها، وبالتأكيد سنتوقف عند تصريحات عراقجي خلال هذه التغطية المستمرة حول التطورات في المنطقة. دكتور صدقيان، تابعت إذن هذه التصريحات وهذه الزيارة اللافتة في هذا التوقيت اللافت، أيضا دلالات التوقيت وأهمية الزيارة الآن؟
4: هذا مهم جدا، خصوصا بالنسبة للجانب الإيراني. الجانب الإيراني نحن كلنا نعرف الآن هدف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، وهو إيجاد فوضى، إسقاط النظام السياسي، اغتيال كبار القادة الإيرانيين، ومن ثم تقسيم إيران كما تريد أرادته إسرائيل. لكن الآن إن شاء الله تنتهي هذه الحرب بهذه الاتفاقات، وإن النظام السياسي لا زال موجودا في طهران، والشعب الإيراني كان عصيا على نتنياهو لأنه لم يحدث فوضى، لم يساهم في هذه الفوضى، بل العكس من ذلك، هو ساهم في تعزيز النظام السياسي في إيران. هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الأخرى التي تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، صحيح بأن إيران قبلت، يعني هي كانت تقبل بتعليق أنشطة اليورانيوم بخمسة سنوات، الجانب الأمريكي قال 20، يبدو بأن هناك حل وسط، وافق الجانبان على هذا الحل الوسط. هذا معناه باعتراف الجانب الأمريكي بحق إيران في اقتناء الدورة الكاملة للتقنية النووية، وهذا مهم جدا. هذا يعني الكثير كنا نسمع سابقا بأن إيران نمر من ورق، الآن بدت إيران نمر لكن ليست من ورق. لا أريد أن أدافع عن إيران بقدر ما أريد أن أقول بأن كل الإجراءات التي أجرتها إيران بعد العدوان يبدو بأنها كانت صحيحة، وهي التي أجبرت الجانب الأمريكي من أجل النزول عن
1: ولكن
4: أفقدتها
1: ثقة جيرانها، الشارع الخليجي، الشارع العربي. اليوم هذا الشارع يطالب ضمانات من إيران، هناك مخاوف من تكرار هذا السيناريو، ويصبح سهلا أن تستخدم إيران لغة تهديد، الوعيد، لغة الرصاص، القصف، استهداف يعني المنشآت المدنية خلال أي تجربة لاحقة. ما الذي يضمن للخليجيين عدم تكرار هذا السيناريو من جديد؟
4: المبادرات الثلاثة التي طرحتها إيران على دول المنطقة، ومن ضمنها كان المبادرة التي طرحها الوزير الإيراني، وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، سلام هرمز، لم تستقبله دول المنطقة. هذه المبادرات هي التي تستطيع أن تضمن السلوك الإيراني. ويجب علينا أن نعلم بأن إيران عندما تطالب بضمانات، إيران هم تريد ضمانات، تريد ضمانات من الجانب الآخر. هذه الضمانات ليست باتجاه واحد، هذه ضمانات باتجاهين. وبالتالي عندما نشعر، يعني الجميع يعيش في هذه المنطقة، هو يعطي ضمانات ويريد ضمانات. مش مثل هذه المبادرات، السلام في المنطقة والجلوس على طاولة حوار بين رسميين، غير رسميين، أكاديميين، مثقفين، هذه هي التي تعزز الثقة والضمانة، وبالتالي يتحاورون على كل شيء. لأنه أنا لا، يعني أنا لا أعتقد بأن التعريف الأمن الإقليمي عند إيران هو نفسه عند المملكة العربية السعودية، لكن أعتقد أيضا بأن هناك الكثير من الجوانب المشتركة في هذا التعريف، وبالتالي نستطيع أن نصل إلى هذه الجوانب المشتركة ونحل الباقي. وبالتالي أنا أعتقد بأننا عندما نطالب إيران بالكثير من الأمور، محقة دول المنطقة محقة أن تطالب إيران، هذه دول موجودة في هذه المنطقة وشعوب ولديها مصالح. جميل. لكن يجب علينا أن نعلم بأن يجب أن نعطي ضمان أيضا لإيران. لماذا تشعر إيران دائما بأنها مهددة؟
1: ربما أطلنا بهذا الجانب، ولكن نشرك فيه دكتور محجوب الزويري. عنصر بناء الثقة هو الأهم على ما يبدو في هذه المرحلة، ما بين الطرف الأمريكي والإيراني، ما بين الإيراني وأيضا الخليجي. الطريق لن تكون مفروشة بالورود كما يعلم الجميع، بحاجة ربما إلى ضمانات، بحاجة إلى وقت لإذابة الألم الذي تراكم خلال فترة الحرب الماضية. في أي مسار يمكن أن يعاد بناء الثقة بين هذه الأطراف دكتور محجوب؟
5: ازدهار دول الخليج ومعها دول المشرق العربي بكلها وقعت رهينة بين مثلث إسرائيل والولايات المتحدة وإيران، خيارات دخلت المنطقة في مربع

0: تكلفة فيه عالية كثيرا اقتصاديا أمنيا سياسيا، وخلقت عوامل عدم استقرار كثيرة. لا شك بأنه ما جرى على الأقل في 40-45 يوم الماضية أضاف عوامل أخرى من هذا عدم الثقة بين خاصة بالطرف الإيراني، خاصة مع الاعتداءات التي تكررت على دول الخليج. أنا باعتقادي المسألة لن تكون سهلة، يعني أنا شخصيا كنت منخرط في عشرات المؤتمرات والندوات كما يسمى المسار الثاني والمسار الأول بين الطرف الإيراني والمسار والدول العربية أو الجانب العربي، لكن دائما كان في مشكلة أساسية، وهو أنه كان الطرف الإيراني دائما يشعر الطرف العربي من موقف الأعلى وبأنه هو في الوضع الأفضل وبأنه هو الذي لديه كما يقال بالإنجليزية superiority الأفضلية.
1: نعم.
0: هذا كان يعقد كل شيء ازدهار، وكان دائما لا يؤدي إلى مسار.
1: اليوم تغيرت هذه المعادلة.
0: ينبغي أن يتغير هذا. ينبغي أن يتغير. الجميع شركاء في المنطقة، الجميع شركاء في الأمن والاستقرار، وأي طرف لا يأخذ بهذا بعين الاعتبار سيتضرر من ذلك هو قبل الآخرين. وبعبارة أخرى، بهذا السلوك سيستدرج القوى الخارجية أن تأتي إلى المنطقة، سيستدرج أجندتها الأمنية، سيستدرج كل الأزمات التي تترتب على ذلك. وبالتالي إيران معنية في هذه اللحظة أن تعيد قراءة المشهد الإقليمي بطريقة مختلفة، أن تعيد أن ترسل رسالة واضحة لدول الخليج أن ما جرى لن يتكرر، وبأنها ستنخرط في حوار جاد يشمل الجوانب الأمنية والسياسية على مسار الموازاة والمعادلة، وليس على وجود طرف أفضل من طرف.
1: نعم.
0: لأن دول الخليج أيضا لاعب مهم، وأثبتت أنها لاعب حاسم في هذا الأزمة وقبلها.
1: الدور الخليجي يمكن أن نتابعه بعد قليل معك دكتور خليفي، ولكن دكتور محجوب، إسرائيل في المعادلة الآن إذا ما تم هذا الاختراق، وقع هذا الاتفاق، هل إسرائيل في هذه المعادلة، خاصة وأن جميع المراقبين يتحدثون عن تصدير نتنياهو لأزماته إلى الخارج، عدم رغبته بشكل كبير ورغبة الجانب الإسرائيلي في توصل الأمريكي والإيراني إلى اتفاق، وحتى على المستوى اللبناني؟
0: بقدر ما كان نتنياهو محظوظا بوجود الرئيس الأمريكي الذي ساعده على شن كل هذه الحروب، بقدر ما هو أيضا غير محظوظ بوجود رئيس ليس عنده نفس طويل، وهذه نقطة ضعف أساسية. الرئيس لا يريد الحرب أن تستمر، وبالتالي سيخضع ترامب إلى القبول بهذه الشروط، خاصة إذا ما علمنا بأن ضمن أهم البنود الأساسية التي سيصار الاتفاق عليها، وسبق وذكرت أنا أرى إلى أي اتفاق محتمل حول ملف الإيراني الآن وتسوية أشبه بالملف الذي انتهت عليه الحرب في غزة، بمعنى آخر تسوية شبه شاملة للملف الإيراني بكل تفاصيله بما في ذلك الدور الإقليمي، وهنا نتحدث تحديدا عن حزب الله وما يعني لذلك بالنسبة لإسرائيل من تهديدات. بعبارة أخرى، إيران ستقول في هذه الكلمة أن دورها الإقليمي لم يمت، وأنها تستطيع ضبط حركة حزب الله، وأنه لن يقوم بممارسة أي نشاط عسكري ضد إسرائيل، وسيكون هذا فوز كبير لنتنياهو بالتأكيد.
1: نعم. دكتور سلطان الخليفي، الخليج يريد ضمانات، الإيراني أيضا يريد ضمانات، هذا ما قاله قبل قليل دكتور صدقيان، ضمانات متبادلة. ما الذي يمكن أن يقدمه الخليجي في هذه المرحلة؟ هل هناك استراتيجية مختلفة؟ هل هناك إعادة نظر ربما في استراتيجيات شراكة أمنية مع حليف ما، مع هذا الطرف أو ذاك؟
2: بالطبع الخليج لم يكن جزءا من الحرب ولم يدعو الحرب، وإنما دعا لخفض التصعيد منذ البداية. بالنسبة لدول الخليج، أعتقد أن مطلب تقديم ضمانات لإيران يعني مطلب غير معقول في هذه الحالة، بحكم أن دول الخليج هي المعتدى عليها. في الحقيقة إيران لديها نماذج لدول استطاعت التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية رغم عمق الحدة في العلاقة بين الطرفين، سواء ننظر للنموذج الروسي أو النموذج الصيني، كلا الطرفين يحملان نموذج أيديولوجي مختلف عن الولايات المتحدة الأمريكية، مع ذلك الشراكة التجارية مستمرة والعلاقات مستمرة بين الطرفين رغم الإشكاليات في العلاقة. فالخليج ليس عليه أن يقدم ضمانات. الحقيقة أن المنطقة في معضلة أمنية، بمعنى أي تحرك دفاعي في منطقة معينة ينظر عليه أنه تحرك هجومي، وفي الطرف الآخر ينظر عليه كذلك. نحتاج الخروج من هذه المعضلة الأمنية. الاعتداءات الإيرانية عمقت المعضلة الأمنية. فالحقيقة بالنسبة الآن العودة للاتفاق الذي يعني يدرس الآن من خلال وسيط في إسلام أباد، الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت فصل الملفات رغم رفض الطرف الإيراني ذلك، بمعنى أن ملف المحور الإقليمي لإيران أخرج ضمنيا من هذا الاتفاق. ملف لبنان أخرج ضمنيا. نذكر أن إيران أطالت في البداية في وقف إطلاق النار انتظاراً لتوقف الحرب في المسألة اللبنانية.
1: نعم.
2: والآن نرى أن مسار اللبناني اتخذ مساراً مختلفاً بالنظر الإسرائيلي. الحقيقة إسرائيل قد تكون هي المخرب الوحيد في هذا الإطار.
1: جميل.
2: لأي ترتيب إقليمي. كذلك الاتفاق يعني في تسريبات التي ظهرت يتضمن جميع المطالب الأمريكية، منها التفتيش المعزز، منها عدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض. فالحقيقة أن الطرف الإيراني أقبل على الطاولة مقدما لتنازلات أكبر، وقد يكون هذا جزء من الإشكالية التي حصلت يعني ضمن زيارة الوزير الخارجية الإيراني للصين، بمعنى الصين طالبت بحصول جلسات مباشرة بين الطرفين.
1: أدرى على المقاطعة، ولكن التطورات أولاً بأول لابد من رصدها. تصريحات جديدة للرئيس ترامب يقول فيها إذا لم توافق إيران سيبدأ القصف على مستوى أعلى بكثير. إذن هذه آخر التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول فيها إذا لم توافق إيران سيبدأ القصف على مستوى أعلى بكثير. جون ميلر، ماذا يعني ترامب وماذا نفهم من هذا التصريح المتزامن مع ربما إشارات إيجابية؟ يعني سيناريو التصعيد ما يزال قائم حتى اللحظة.
3: إنني أعتقد أن هذه طريقة الرئيس ترامب لإعلام النظام بأنه مهتم بالتوصل إلى اتفاق يتم التوقيع عليه، وإذا لم يتم التوقيع على الاتفاق يمكن العودة إلى الأعمال العدائية. لقد تحدثنا سابقا بشأن ما قد يحصل مع القوات الأمريكية. علينا أن نتذكر أن القوة القتالية الموجودة هنا في المنطقة أكبر بكثير مما كانت عليه في فبراير 28 من فبراير عندما بدأ النزاع. وإذا شعرت الولايات المتحدة أنه عليها أن تعود إلى القتال للحصول على تسوية متفاوض عليها، علينا أن ننظر إلى ذلك. إذا تم التوصل إلى تسوية متفاوض عليها تفي بالخطوط الحمراء للولايات المتحدة وتعد مقبولة أيضا للإيرانيين، فأننا على الأرجح سنمضي قدما. أعتقد أن هذه طريقة الرئيس ترامب لمحاولة إقناع النظام بقبول هذه الصفقة لأنها صفقة جيدة، وإذا لم يوافقوا على الاتفاق عليهم أن يدفعوا الثمن ذلك.
1: دكتور فيصل، بعد أن شاعت أجواء إيجابية خلال الساعتين الماضيتين، يأتي هذا التصريح من قبل الرئيس ترامب يبدو مقلقا لكل متابع لهذا الملف بأن تعود الحرب من جديد، يعود التصعيد العسكري من جديد. كيف تقرأون هذا المسار؟
4: طريقة الرئيس ترامب في خطابه السياسي والإعلامي يهدف إلى مزيد من الضغط من خلال مثل هذه التصريحات، بمعنى أن التصعيد العسكري أو الأداة العسكرية ما زالت موجودة. لكن رجوعا إلى نقطة الضمانات الأمنية، دكتور صدقيان يذكر بأن الضمانات يجب أن تكون متبادلة، وأنا هنا أفهم من الدكتور صدقيان بأنه يقصد الضمانات بعدم استخدام القواعد العسكرية الموجودة في دول الخليج العربية. وهذا الأمر وهذه الاستراتيجية والسياسة التزمت بها دول الخليج العربية منذ اليوم الأول، ووجدنا من الجانب الإيراني باستهداف دول الخليج العربية من أول نصف ساعة دون وجود دليل مادي ملموس على استخدام مثل هذه القواعد. بالتالي أزمة عدم الثقة هذه يجب أن تردم من الجانب الإيراني بإيجاد ضمانات من الجانب الإيراني. أيضا لفتتني نقطة أشارت لها الآن قناة الجزيرة في تصريح عراقجي بزيارته للصين، بأن الدور الصيني يبدو بأنه ملحوظا في التوصل إلى مثل هذه التسوية. حتى النقطة المتعلقة بأن إيران لن تعود في بعد الحرب كما كانت قبل الحرب، هذه النقطة التي أشار لها قبل قليل، وهذا أمر يجب الالتفات له، بمعنى أن إيران بعد نهاية هذه الحرب يمكن أن تعود إلى دولة في المنطقة ليست قوة إقليمية، دولة عادية لا تملك من القدرات لا العسكرية ولا السياسية التي تمكنها من لعب دور كما كانت في السابق.
1: أدرى على المقاطعة، ولكن عاجل آخر للرئيس ترامب يقول فيه إذا وافقت إيران على ما تم التوصل إليه فإن عملية الغضب الملحمي ستكون قد انتهت. سأعود إلى هذه الجزئية ولكن نكمل الحديث معك دكتور فيصل. أيضا تعقيبا على ما قاله دكتور الخليفي قبل قليل حول المعضلة الأمنية، ما الذي يمكن يضاف إلى التحديات المعضلات عدا المعضلة الأمنية في هذه المرحلة في المنطقة؟
4: هو لا شك بأن المعضلة الأمنية موجودة، وضمنها ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والصعوبات الاقتصادية. شهدنا باعتماد دول الخليج العربية على مضيق هرمز بأن إيران استخدمت هذا المضيق للضغط على دول الخليج العربية بالتحديد، وبالتالي يجب التفكير في إيجاد بدائل أخرى، من بينها فتح ممرات أخرى أو التغلب على الجغرافيا الصعبة. وجدنا في مشروع الحرية بأن الجانب العماني من مضيق هرمز يبدو ضحلا، ويمكن التغلب على مثل هذه المعضلة الجغرافية بإيجاد مثل قناة مائية في الجانب العماني لسلب هذه الورقة مستقبلا من الجانب الإيراني.
1: مقترحات جميلة وربما يراها بعض المراقبين جيدة. أعود إليك دكتور الزويري بهذا العاجل، إذا لم توافق إيران فسيبدأ القصف بكثافة تفوق بكثير ما كان عليه الوضع، وإذا وافقت ستنتهي عملية الرئيس ترامب التي أسماها
0: الغضب الملحمي.
1: الغضب الملحمي ألم ينهيها بالأمس؟
0: أمس وزير دفاعه قال انتهى الغضب، وزير حربه عفواً، وزير حربه قال انتهى الغضب الملحمي أمس.
1: طب ماذا نفهم من هذا السيناريو؟
0: مرة أخرى كما تفضل الزملاء، نحن أمام شخصية الرئيس ترامب لا يعرف أن يصمت، وبالتالي هو في الأسابيع الماضية صمت 48 ساعة، وبعد عودته للتصريح أطلق أكثر من 96 تصريح، وبالتالي هو حتى بصمته وكأنه أراد أن يخرج فائض بالتصريحات. هذه التصريحات باعتقادي هي جزء، يعني أنا أوافق مع أخي الدكتور فيصل، هي جزء من الضغط الدبلوماسي على إيران، ومرة أخرى تهديداته بالإبادة والإنهاء الحضارات. يعني هو لا يفهم خصمه، هو لا يفهم خصمه على الإطلاق، وليس حتى مقارنة بالرئيس السابق باراك أوباما وبقبل من قبل من الرؤساء، كان لديهم ما يسمى بالكومن سنس، يعني يعرفون خصمهم، يعرفون الطرف الآخر حتى في انتقائهم رغم عدائهم وكرههم إلى غير ذلك.
1: يعني لغة التصريحات
0: لغة التصعيد التي اختارها الرئيس الأمريكي تكاد لغة منخفضة المستوى من حيث
1: هي تغريدة الرئيس ترامب، بإمكان الجميع أن يقرأها. إلا أن الترجمة المتعلقة بها تقول إذا لم توافق إيران فسيبدأ القصف بكثافة تفوق بكثير ما كان عليه الوضع.
0: هذا موجه للبيس، قاعدته أصلا الموالين له بشكل أساسي، كما أنه أيضا يعرف بهذا الأمر ما معنى أن تقف الحرب، معنى ذلك أن سعر البرميل النفط سينزل كما نزل وكما أعلنت قبل قليل ازدهار، وسينخفض بشكل كبير تأثير على جيوب الناس، معنى ذلك أنه خسارة الانتخابات النصفية يمكن أن تتحول إلى مكسب، كما كانت القراءة الأخيرة الأمريكية تقول أن الانتخابات النصفية خسرها الجمهوريون.
1: ألم تزال هالتصريحات مؤثرة؟ ألم تنكشف هذه اللغة؟ يعني جميع المراقبين المحللين من نلتقيهم يتحدثون عن استخدام الرئيس ترامب لهذه اللغة سعيا منه لرفع ربما أسعار النفط أو خفض الأسواق أو تلاعب بالأسواق أو ما إلى ذلك، ولكن ألم تعد مكشوفة هذه اللغة دكتور زويري؟
0: علميا ازدهار لا يمكن الاستهانة بها، لا يمكن اعتبارها غير موجودة. هناك جمهور يؤمن بهذه الكلمات، هنالك قواعد شعبية أو حتى مثقفين يؤمنون بها حتى في الدراسات العلمية، هناك من يتابعون ذلك، والأسواق بالمناسبة الأسواق تتأثر بالعوامل النفسية بشكل كبير جدا. الكلمة قد ترفع السعر وكلمة قد تهبط، لأن إحنا عندنا كلمة شعبية رأس المال جبان، تعرفيها ازدهار. وأنا أعتقد أنه هذا انعكاس طبيعي لكل ما نراه، بمعنى آخر هذه التصريحات تلعب دور أساسي في حالة عدم اليقين، لكن لا أعتقد أنها تقرر بالمحصلة سياسة نهائية. السياسة النهائية مسارها مختلف.
1: دكتور صدقيان، تعقيبكم وتعليقكم على هذه التصريحات، لن نسميها تهديدات في هذه المرحلة، تتزامن معها مؤشرات إيجابية، ولكن يعني تصريحات رئيس ترامب.
5: متفاجئ جدا من هذه التصريحات وهذه اللغة وهذه لغة الخطاب التي يستخدمها الرئيس ترامب، وانتهت هذه الحرب، وبالتالي ما سمعناه ما قرأناه في أكسيوس أيضا، هذه حقيقة تطورات في غاية الأهمية. وأنا أعتقد بأن فعلا إذا كنا نحن أمام مسار للمفاوضات والتوصل لسلام في هذه المنطقة، هذا مهم جدا، مهم لكل الأطراف المعنية ومهم لكل
1: هل الأطراف. هل يمكن أن يضغط الرئيس ترامب من خلال التصريحات على الطرف الإيراني الذي ينتظر رده خلال 48 ساعة؟
5: أنا لا أعتقد بأننا يجب أن الآن نصوغ الأمور بأن يجب الضغط أو التنازلات، لأن إيران لحد
1: حاسمة موقفها حسب ما فهمت من قبل قليل.
5: لا أصلا إيران الآن إذا تنظرين للجانب الإيراني برغم كل الصعوبات والمشاكل والأضرار التي تكبدتها إيران الآن، لا يمكن علينا أن نقول إلا أن نقول بأنها انتصرت في هذه الحرب، انتصرت بكل الوسائل المتاحة من أجل تحقيق هذه النقطة المهمة أيضا، قضية الاعتراف بحق إيران، يعني هذا الحق الذي كان قد ورد في الاتفاق النووي الموقع في العام 2015، الاعتراف بحق إيران في امتلاك الدورة الكاملة للتقنية النووية. معنى ذلك بأن إيران تستطيع أن تنتج الوقود النووي من حجر اليورانيوم مرورا بالتخصيب ووصولا للوقود.
1: قد يختلف معك البعض في لغة الربح والخسارة، وما إذا كانت إيران قد انتصرت أم الولايات المتحدة. وهنا أنتقل إليك دكتور.
5: طبعا هذا صحيح، يعني بس أعطيك
1: مداخلة سريعة.
5: يعني الأهداف التي أرادها العدوان ولا هدف واحد تحقق من هذه.
1: طيب نترك الكلمة دكتور خليف، تفضل.
2: أعتقد الرئيس ترامب الآن يحاول وضع المفاوض الإيراني في سباق مع الوقت، ويعتقد أن المفاوض الإيراني تحت ضغط من جميع الأطراف الدولية للوصول لاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك هناك ضغط داخلي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أعتقد الطرف الإيراني لاحظ بأنه يعني لم يستطع حشد أي دعم دولي لوضعه في الحرب. حتى الصين رغم الزيارة هذه لم تدخل الصين كضامن في أي اتفاق.
1: روسيا مثلا،
2: روسيا لم تقدم هذا الدور. فالطرف الإيراني وجد نفسه بالذات بعد الحصار البحري في إطار تقديم المقترحات ورفضها من الجانب الأمريكي، فهو يحاول وضع ضغط إضافي على المفاوض الإيراني تقديم تنازلات أكبر، منها مثلا ما طرحت التسريب في أكسيوس بأن اليوراني مخصب قد ينقل إلى أمريكا، وهذا طبعا يعني نظريا مرفوض من إيران، لكن هو محاولة.
1: عذرا على المقاطعة، سأترك لك التعليق وأعود إليه، ولكن هذه صور بثتها وكالة فارس لمضيق هرمز في هذه الأثناء. إذن هذه صور حديثة إذن لمضيق هرمز في أعقاب الإعلان الأمريكي عن تعليق مشروع الحرية كما أسمه الرئيس الأمريكي في المضيق، وأيضا مع المؤشرات الأخيرة والتقارير الإعلامية التي تشير إلى وجود ربما تقارب في هذه المرحلة، بانتظار طبعا الرد الإيراني على البيانات أو المقترح الأمريكي. أعود لك دكتور الخليفي.
2: بالنظر كذلك لطريقة تعامل الطرف الإيراني مع الإدارة الأمريكية، هناك كثير من الفاعلين في العالم وجدوا طريقة للتعامل مع الإدارة الأمريكية. مثلا حتى حركة طالبان في أفغانستان وجد طريقة معينة لكسب ثقة معينة مع الإدارة الأمريكية من خلال إفراج عن بعض الأسرى في أفغانستان. كذلك كوريا الشمالية وجد طريقة للتعامل مع الإدارة الأمريكية. الطرف الإيراني يعني لم يقدم ما يلزم لفتح خطوط جيدة لبناء الثقة مع هذه الإدارة بذات، أنها تختلف عن جميع الإدارات السابقة. كذلك بالنظر إلى مثلا مراهنة الطرف الإيراني على العلاقة مع الصين، بالنسبة للصين منظورها الحضاري أوسع قليلا. يعني الصين تعاملت مع الإدارة الأفغانية بقيادة أشرف غني إبان احتلال الأمريكي وأخذت بعض التنازلات الاقتصادية، ثم لم تستعملها وأتت حركة الطالبان لتحكم أفغانستان، وبقيت هذه الاستثمارات الصينية لم تقدم فيها أي تطور. حصل هذا مع إيران كذلك. يعني الصين وعدت إيران باتفاق استراتيجي لمدة 20 سنة قيمته 450 مليار، ولم تقدم أي شيء لأنها تنظر لمنظور أطول من المنظورات الحالية، وكذلك ترى أن الخلافات الجيوسياسية كبيرة في.
1: دكتور صدقيان، ماذا تريد إيران أن تقول من خلال نشر هذه المشاهد وهذه الصور لمضيق هرمز الآن؟
5: هذه نقطة مهمة جدا. عندما تنشر فارس، وهي فارس قريبة من الحرس الثوري الإيراني، تنشر عن مضيق هرمز والبواخر الموجودة، يبدو بأن هذا الخطاب الذي سمعناه من يعني من الوسط السياسي الإيراني الذي تمثله وزارة الخارجية الإيرانية والحرس الثوري أو مقر خاتم الأنبياء، يبدو نحن أمام صوت واحد يخرج من إيران، وهناك اتفاق على كل المفاوضات التي جرت، سواء كانت في الخباء تحت الطاولة فوق الطاولة، زيارة عراقجي إلى الصين. وأنا أعتقد بأن يعني ما ألمسه هنا من هذه التصاوير وهذه الخطاب الإيراني، أعتقد بأننا الآن أمام صوت واحد لكل الأطراف في داخل إيران، وإن كانت هذه أشدد عليها، وإن كان هناك وسط كبير لا زال يشعر ويوقع بحذر لأنه لا يأمن الجانب الأمريكي.
1: فيصل، في دقيقة، ماذا تتوقعون في مسار الساعات القادمة؟
4: من المتوقع جدا بأن يكون هناك تسوية، خصوصا أتفق مع الدكتور صدقيان بأن يبدو اليوم بأن هناك صوت واحد، صوت متعلق بمؤسسة الحرس الثوري مع مؤسسة الرئاسة، فبالتالي هناك توقع وتوقع مهم بأن يتم التوصل إلى مثل هذه التسوية.
1: إذن شكرا لك دكتور فيصل أبو صليب، شكرا أيضا.

0: لضيوفنا ضمن هذه التغطية التي تابعناها على مدار الساعات الماضية للتطورات المتعلقة بمضيق هرمز بعد تعليق الرئيس ترامب لعملية مشروع الحرية الذي اعتمده قبل يومين في مضيق هرمز، وفي ضوء إشارات ومؤشرات إيجابية تحملها هذه المرحلة على المسار الدبلوماسي. التغطية إذن مستمرة مع زين العابدين تصديق.
1: شكرا لك ازدهار. إذا مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة بشأن التطورات في مضيق هرمز. وفي أحدث التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا وافقت إيران على ما تم التوصل إليه فإن عملية الغضب الملحمي سوف تتوقف، وسيتم فتح مضيق هرمز ورفع الحصار. وفي منشور على منصة تروث سوشيال أضاف ترامب أنه إذا لم توافق إيران فسيبدأ القصف بكثافة تفوق بكثير ما كان عليه الوضع. تصريحات ترامب تأتي بعد ساعات مما كشفه موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين بأن واشنطن وطهران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. المصدر ذاته أوضح أنه يتم التفاوض على مذكرة من 14 نقطة بين ويتكوف وكوشنر وبين مسؤولين إيرانيين مباشرة وعبر الوسطاء. ونقل الموقع عن مصدر قوله إن المفاوضات قد تجرى في إسلام أباد أو جنيف. ووفق أكسيوس فإنه بمقتضى صيغة المذكرة الحالية تعلن نهاية الحرب وتبدأ مفاوضات تستمر 30 يوما بشأن مضيق هرمز والنووي الإيراني والعقوبات. ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران ستلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي، وستوافق على إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من إيران. وأضاف أن نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة هو أحد الخيارات المطروحة للنقاش. أضاف المسؤول الأمريكي أنه يجري أيضا نقاش بند تلتزم بموجبه إيران بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض. وبخصوص العقوبات، أفاد المصدر لأكسيوس بأن واشنطن ستلتزم ضمن مذكرة التفاهم برفع للعقوبات عن إيران والإفراج عن أموال مجمدة بشكل تدريجي. أضافت أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تتوقع ردا من طهران بشأن عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة. وفي أول رد فعل له قال الحرس الثوري الإيراني إنه مع زوال تهديد المعتدين وفي ضوء الإجراءات الجديدة سيصبح العبور الآمن والمستقر من هرمز ممكنا. وقال وزير خارجية باكستان في الوقت نفسه إن بلاده تسعى جاهدة لأن يؤدي وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران إلى إنهاء الحرب بشكل دائم. نتابع هذه التطورات مع شبكة مراسلين، نبدأ من واشنطن وناصر الحسيني. من طهران معنا مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ومن بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جويئي. أهلا بكم جميعا. وسأبدأ من واشنطن وناصر الحسيني. هذه التصريحات للرئيس الأمريكي يتحدث عن انتهاء عملية الغضب الملحمي إذا وافقت إيران، نريد أن نفهمها لأن يفترض أن هذه العملية انتهت أصلا بتغريدة الرئيس ترامب يوم أمس وأيضا بتصريحات المسؤولين الأمريكيين وإبلاغ الكونغرس بذلك.
2: نعم، وأيضا بسبب حالة اللغط أيضا وردود فعل ومحاولة الفهم، ما زال الأمريكيون وبعد عدة ساعات منذ إعلان مبادرة الرئيس الأمريكي بوقف أو وقف عمليات التحرير، ما زالت في الولايات المتحدة الكثير من المراقبين والمحللين يحاولون فهم التفاصيل، فهناك نوع من اللغط أو عدم الفهم دقيق لما يجري. ولذلك نرى الآن هذه التغريدة قبل قليل فقط في الساعات الأولى لصباح واشنطن، الساعات الباكرة يحاول فيها أن يرسم أو يعيد إطار ما يحدث حقيقة. والرئيس الأمريكي يقول صراحة الآن إنه من المفترض جدا أنه يتوقع، وأقول هنا بنسبة 90% أن

0: ايوه هي ما هي هذه النقاط؟ نعم هناك تسريبات لاكسيوس لكنها تظل تسريبات لمصادر مقربه من انه اذا فشلت، وهذا الاهم ربما في كل هذه في هذا المشهد الان، اذا فشل الامريكيون والايرانيون ايضا، وهو الشخص او الصحفي الذي كتب وكشف ما يدور الان او جزء مما قيل له حول ما يدور الان بين الايرانيين والامريكيين والباكستانيين، واهم ان هناك مذكره كما يقول حسب مصادره ستسعى لي او تضع امريكا او ايران الان في أقرب من أي وقت مضى من حالة اتفاق وبالتالي حالة سلمية. وتقول هذه المصادر إن المذكرة التي يبحثها الآن الإيرانيون وفيها الشروط الأمريكية، والأمريكيون الآن يعتقدون أن الإيرانيين بصدد القبول كما جاء في تفاؤل الرئيس الأمريكي في تغريدته، فإنها تفتح الباب فعلا أمام مذكرة أو اتفاق أولي كإطار بين الطرفين، بموجبه الإيرانيون سيقبلون بعض شروط الأمريكي وخاصة في مجال التسلح النووي واليورانيوم، وفي المقابل ترفع أيضا تلك العقوبات الأمريكية والأموال المجمدة أو أكثر من ذلك، نبدأ في عملية تحرير تلك المضايق أو ذلك المضيق هرمز. هذه معلومات لحد الآن ما زالت في إطار التسريبات في واشنطن. أصبح الكثير من التشكيك والتريث والترقب بالفعل معرفة ما يحدث، لأننا أمام تسريبات فقط. الأهم أن رئيس ترامب يحذر مجددا إيران إذا لم ترضخ فالحرب هي الخيار الآخر.
1: ستبقى معنا ناصر الحسيني أيضا من طهران. هنالك ردود فعل بخصوص ما نقلته أكسيوس عن مصادر، ماذا في تفاصيل هذه الردود؟ نور الدين الدغير مدير مكتب الجزيرة في طهران معنا، تفضل نور.
2: سيد العابدين، بكل تأكيد رسميا ليست هناك لحد الساعة ردود رسمية على ما في طهران، لكن بتواصلنا مع جهات معنية ذات بعد دبلوماسي حاولنا أن نستفسر ماذا يحدث. هل هناك فعلا مفاوضات بهذا الشكل؟ هل هناك خطوط عريضة؟ على الأقل هنا نرسم المشهد كما سمعناه هنا من مصادرنا. المشهد الأول هو هل وصل الرد الإيراني على التعديلات الأمريكية؟ يمكن القول أنه إذا لم يصل فإنه في طريقه إلى الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هكذا ما سمعناه هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، ويمكن القول بأنه خلال الساعات المقبلة قد نسمع بأن الرد الإيراني وصل. ماذا يبحث هذا الرد الإيراني؟ هناك شقين أساسيين، هل ما يتم تداوله إعلاميا يعبر عن جزء من الحقيقة مما يحدث؟ على الأقل ما سمعناه هنا من مصادر عليمة بالمجال التفاوضي تتحدث عن مجموعة من المعطيات كما جاء في الخبر الإعلامي أو المنشور إعلاميا عن إطار اتفاق من صفحة واحدة، وبالتالي هنا لا تفاصيل، يعني هي مجموعة من العناوين التي يتم بحثها. ماذا يتم بحث الآن؟ مصدرنا يقول بأن هناك نقطتين أساسيتين على الأقل سيتم بحثهما كإطار أولي للتوافق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران، مسألة وقف الحرب وهو أمر مطروح، والنقطة الثانية مسألة المضيق. والنقطة الثالثة وهي إيجاد إطار اتفاق. لحد الساعة في المسألة النووية ليس هناك اتفاق، وما يتم الحديث عنه إعلاميا هو لا يمثل جزء من الحقيقة ما يحدث آليا. إطار الاتفاق بمعنى يرسم محددات المفاوضات الإيرانية الأمريكية على أرضية البرنامج النووي. إذا ما أردنا أن نفصل في ما يحدث الآن كعناوين، إذا بدأنا بما قاله المصدر لنا بأن ما يتم الحديث عنه كمرحلة أولية، ويبدو أن الجانب الإيراني والأمريكي متفقان والجانب الباكستاني يبدو أنه في صورة هذا الاتفاق، أن مسألة وقف الحرب هي مسألة ضرورية ومهمة بالنسبة للجانبين. الإعلان بشكل كامل عن وقف الحرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران، وبأن يشمل هذا الاتفاق كل المناطق التي يمكن فيها تأثير للإيرانيين وتأثير للأمريكيين، وبالتالي نتحدث عن معاهدة عدم الاعتداء ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك عنصر أساسي في الحديث عن مضيق هرمز، ماذا يراج الآن؟ هل سيتم فتح المضيق؟ حينما نتحدث عن مضيق هرمز لا نتحدث فقط عن المضيق الذي تسيطر عليه إيران وتفرض سيطرتها عليه، ولكن نتحدث عن حركة المرور من المياه الخليجية عبر المضيق خليج عمان إلى بحر العرب، بمعنى فك الحصار عن طهران وكذلك فك الحصار عن مضيق هرمز. هنا المفاوضات حول إشكالية أساسية ومهمة، هل سيتم فتح المضيق بدون أي شيء تطالب به إيران، بمعنى المستحقات المالية التي يمكن أن تأخذها طهران؟ وهنا نقاش مفصل ما بين الإيرانيين والأمريكيين، وهذا ما سمعناه هنا، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تكون هناك رسوم تفرض على العبور من المضيق، وأن يرجع المضيق إلى الحالة العادية وطبق المقررات الدولية. يبدو أن هناك توافقا ما قد يبرز في خلال

0: هاتين اليوم هذين اليومين، وهو أن يتم تبادل أو تغيير اسم المستحقات المالية التي تدفع للعبور إلى قضية مجموعة من الرسوم تفرض على المشتقات النفطية الخارجة من الموانئ الخليجية. دائما السؤال، لماذا التأكيد على هذا المصطلح؟ لأن هناك عنصر أساسي في التفاهم الإيراني الأمريكي يتم خلاله الحديث عن قضية التعويضات الأمريكية التي تطالب بها طهران. هذا المبدأ يبدو أنه أمريكيا مبدأ مرفوض، لأن مسألة التعويضات هنا تحدد من الرابح ومن الخاسر في الحرب، ولا أحد هنا يريد أن يعلن هزيمته. إذن هناك الآن حديث ونقاش حول مفهوم جديد في قضية مفهوم إعادة الإعمار في إيران. هذا هو المطروح الذي ربما قد يناقش ويبحث الآن في مسودة الاتفاق القائمة الآن والتي يتم بحثها ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني. إعادة الإعمار يحتاج إلى ترتيبات مالية، جزء من الترتيبات المالية قد يكون من بينها دفع أو البحث عن استثمارات أجنبية داخل إيران، وهذا مطروح، يعني أن الذي يريد أن يستثمر في إيران يجب أن يكون خارج دائرة العقوبات الأمريكية، وهذا يلزم تعهد أمريكي بهذا المجال. وهناك الحديث عن ضرائب معينة فيما يخص بالمواد التي تؤثر على البيئة في الخليج وفي المياه الخليجية وفي مضيق هرمز، وهي المواد المرتبطة بالبتروكيماويات والأسمدة. احتمال وإمكانية الحديث عن فرض رسوم لخروج هذه المواد من المياه الخليجية، هذه نقطة أساسية وتبحث بشكل كبير جدا. النقطة الثانية وهي الالتزامات الإيرانية، وهذا عنصر أساسي ومهم. هنا طهران تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بأن تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بحق إيران من الاستفادة مما يسمح بها ما يسمح به القانون الدولي، وهنا بالتحديد أن القانون الدولي لا يمنع أي دولة من أن يكون لها برنامج نووي سلمي للأغراض الطبية والأغراض البحثية. إذن هذا الشق يبحث، كيف سيتم تفعيل هذا البند؟ هذا جزء من النقاش ما بين الإيرانيين والأمريكيين. هناك كذلك البحث الأمريكي عن التزام إيراني بعدم التوجه للأسلحة النووية، وهنا مصطلح ما يصطلح عليه بالرقابة الصارمة على المنشآت وعلى البرنامج النووي الإيراني. إذن نحن الآن أمام عناوين إيرانية وعناوين أمريكية. عناوين إيرانية تطالب بالتعويض أو ما نسميه بإعادة الإعمار، تطالب بحقها القانوني بأن يكون لها برنامج نووي سلمي، والجانب الأمريكي يطالب بضمانات قانونية بعدم الانزياح للبرنامج النووي، وكذلك عدم فرض أي شروط خارج القانون الدولي في إدارة البحار. الشق الأساسي والمهم الآن سيتم بحثه في البعد الأول، وهو وقف الحرب ومضيق هرمز. بالنسبة للاتفاق النووي، هذا سيكون هناك إطار لا محدد زمنيا ولا مدة تفاوض، لكن ما يتم بحثه الآن وقف الحرب المضيق، وكذلك إطار عام للتفاوض حول البرنامج النووي الإيراني ضمن عناوين عريضة غير محددة. شكراً. مصير اليورانيوم العالي للتخصيب لحد الساعة غير محصوم فيه نسبة التخصيب.
1: ننوه أولا لهذه الصور التي نشرتها وكالة أنباء فارس لما تقول إنها مشاهد أولى لحطام مسيرة استطلاعية معادية أسقطتها القوات الإيرانية ليلة أمس فوق مضيق هرمز، وهذه الصور تعرضها إذن وكالة فارس الإيرانية لهذه لما تصفه بمسيرة استطلاعية معادية أسقطتها القوات الإيرانية فوق مضيق هرمز يوم أمس. نور الدين، فيما يتعلق بنشر هذه الصور، ما السياقات التي جاءت فيه؟ ما هو تفسيره؟ هل له علاقة بما يتم الحديث عنه الآن أم هو حادث منفصل؟
0: زي العابدين، هناك فكرة أساسية تريد إيران سواء بنشر هذه الصور أو بنشر صور اعتراض سفن أو الحوار مع سفن، هو عنوان أساسي تريد أن تقول بشكل واضح بأن السيطرة في هذا المضيق هو للجانب الإيراني، وبالتالي كل ما يمكن أن يتحرك يجب أن يتم وفق توافقات وفق رؤية إيرانية. هنا لابد من الإشارة لمجموعة من النقاط زين العابدين حدثت خلال هذا التوتر الذي دام تقريبا ليومين ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز، وهو ما محاولات أمريكية لفتح معابر. ما علمناه هنا من مصادر عليمة بالوضع هناك هناك ذات بعد عسكري وذات بعد أمني تقول بأن الجانب الأمريكي كان يوجه وغير موجود بالمكان، بمعنى أنه كان يبعث بإشارات للسفن حتى تعبر دون أن يكون هناك أي مرافقة أمريكية لها. لكن الجانب الأمريكي واجه مشكلة عويصة أن السفن كانت لا تريد المغامرة. لماذا؟ لأن الوضع خطير، خاصة أن الممر الذي كانت تحدده الولايات المتحدة الأمريكية لعبور هذا السفن كان يمر من الفجيرة إلى سلطنة عمان بعيدا عن المياه الدولية والإقليمية لإيران. هناك كان الجانب الإيراني فرض سيطرة، ما أولا سيطرة نارية، وإسقاط المسيرة هو جزء من هذه السيطرة النارية، كذلك تفعيل مجموعة من صواريخ كروز وكذلك الصواريخ الباليستية كتحذيرات للسفن والقطاعات الأمريكية كجزء من حالة التحذير. إذن نحن الآن أمام سيناريو أريد الجانب الإيراني تثبيته الآن، بأن ما يحدث في المضيق أو ما يمكن أن يحدث في المضيق لا يمكن أن يخرج عن سياق سيطرة الحرس الثوري الإيراني. واليوم سمعنا كذلك بيانا للقوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني تقول بشكل واضح إذا تم رفع كل آليات الاعتداء التي يمكن أن تسبب تهديدا وخطرا على المضيق فإن العبور سيتم بشكل سلس خلال المراحل المقبلة.
1: شكرا لك نور الدين الدغير من طهران. فيما يتعلق بالموقف الباكستاني الوسيط عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة في إسلام أباد، وزير الخارجية يتحدث عن جهود لإنهاء الحرب بشكل دائم، لكن لا تفاصيل عادة تخرج من باكستان بشأن ما يجري تداوله من مقترحات.
2: نعم صحيح، بالفعل لا تفاصيل. الجانب الباكستاني يكتفي حقيقة بالتأكيد والتعبير عن آمال عريضة بشأن إمكانية التوصل لاتفاق دائم في منطقة الخليج العربي ينهي هذا الصراع بشكل نهائي. طبعا اليوم كان هناك تصريح لرئيس الوزراء وأيضا لوزير الخارجية، وكلاهما تقريبا كان يصب في نفس الإطار، التعبير عن آمال عريضة في أن يتم تطوير وقف إطلاق النار الذي تؤكد باكستان بأنه تم التوصل إليه بإقناع الجانبين الأمريكي والإيراني أول الأمر، وأنه تم تمديده 3 مرات. الآمال الآن معقودة على أن يتم تطوير هذا وقف إطلاق النار هذا إلى اتفاق ينهي الصراع بشكل دائم في المنطقة. كان لافتا حقيقة منشور رئيس الوزراء اليوم شهباز شريف عندما شكر الرئيس الأمريكي على تعليق عملية أو مشروع الحرية المتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز، عندما قال بأن هذا تم بناء على طلب باكستاني وطلب سعودي وتحديدا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. طبعا رئيس الوزراء الباكستاني عندما قال هذا الكلام أو كتبه في منصة إكس أيضا أشار إلى أن باكستان تسعى لأن يتم تحويل وقف إطلاق النار إلى وقف دائم للحرب وإنهاء دائم لهذا الصراع. لكن الأبرز حقيقة ما كان قبل ذلك قد قاله وزير الخارجية لأعضاء السيرك الدبلوماسي المعتمدين هنا في إسلام آباد عندما كشف جانبا مهما من المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي استضافتها إسلام آباد الشهر الماضي. وزير الخارجية قال بكل وضوح وصراحة بأنه شخصيا شارك في هذه المفاوضات التي وصفها بأنها كانت ماراثونية استمرت ل 21 ساعة، وأنه شهد شخصيا وقائد الجيش الباكستاني أثناء حضورهما لهذه المفاوضات على تحقيق تقدم كبير فيها. وأكد أيضا الوزير في حديثه للدبلوماسيين بأنه تم البناء بعد ذلك، بعد انتهاء جولة المفاوضات تلك الشهر الماضي، تم البناء على ما تم إحرازه من تقدم في هذه المفاوضات، ما يعني بأن زيارة قائد الجيش الباكستاني التي سجلت لمدة 3 أيام للعاصمة الإيرانية طهران بعد ذلك، وحسب ما فهمنا وقلنا يومها بأنها كانت لتقديم أفكار ومقترحات، بالتأكيد قائد الجيش يومها استطاع إقناع الجانب الإيراني ببعض من تلك الأفكار والمقترحات، وهو ربما ما نراه حاليا، ما نرى نتائجه حاليا، لا سيما مع تأكيد باكستاني مستمر على أن قنوات التواصل الدبلوماسية فعالة. وزارة الخارجية الباكستانية هنا في إسلام آباد تقوم بدور رئيسي فيما يتعلق بالتنسيق بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وتحديدا فيما يتعلق ليس فقط بتبادل الرسائل وإنما أيضا بإدخال بعض التعديلات وبعض التقنيات تقييمات عليها، إضافة إلى اقتراح أفكار جديدة ومقترحات جديدة وربما حتى جمل جديدة يتم تناولها بين الجانبين في محاولة لتحسين حتى الصيغة، صيغة ما يمكن التوصل إليه لاحقا من اتفاق. باكستان لديها آمال عريضة. لابد من الإشارة سريعا إلى البيان الهام الصادر عن القيادة العليا للقوات المسلحة الباكستانية وتحديدا بعد اجتماع هام لقادة فيالق الجيش الباكستاني. البيان تحدث بشكل واضح وصريح عن ضرورة أن يكون هناك ضبط نفس جماعي في منطقة الشرق الأوسط، ما يعني أن باكستان حتى عسكريا منخرطة في العملية السياسية السلمية.
1: شكرا لك. من إسلام آباد عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة. أيضا بيجين يزورها

0: كان عباس عرقجي، سيزورها بعد 8 أيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. شيماء جويي مديرة مكتب الجزيرة في بيجين، هل من ردود ومواقف بشأن ما أعلنته أكسس وما أعلنه الرئيس الأمريكي؟
1: زين العابدين، إلى حد الآن ما من مواقف رسمية صينية ردا على ما أعلنته أكسيوس، لكن كنا قد تابعنا منذ ساعات الفجر منذ وصول عباس عراقجي إلى بيجين في هذا اللقاء الذي لم يكن معلنا من الجانب الصيني، وكان هنالك تصريحات مهمة سواء من الرجلين أو مما أوجزته وزارة الخارجية الصينية بعد لقاء الاجتماع والمحادثات بين وانغ يي وعباس عراقجي. ويمكن القول أيضا زين العابدين أن الصورة باتت أوضح، يمكن ربط النقاط وفهم التصريحات التي رشحت عن الرجلين بشكل أكبر بعد تسريبات أكسيوس. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان قد أبلغ وانغ يي بأن مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز ممكن في أقرب وقت ممكن. طبعا عندما ترشح مثل هكذا تصريحات لوسائل الإعلام يصعب فهم لماذا قال ذلك، لكن بعد تسريبات أكسيوس باتت الصورة أوضح. يبدو أن هنالك ما قيل ولم تطلع عليه وسائل الإعلام بين الرجلين خلال المحادثات، هنالك ضغط اقتصادي واضح بثقلها الاقتصادي الصين دخلت به على هذه المحادثات مع إيران تدفع بالمسار التفاوضي بين واشنطن. هذا ما يفسر أيضا قول وانغ يي لعباس عراقجي بأن مفاوضات مباشرة أمر ضروري جدا خلال هذه المرحلة المفصلية بين طهران وواشنطن، لكن في توقيتها المناسب، وترك التوقيت للجانب الإيراني. وهذا أيضا يمكن ربطه بتسريبات أكسيوس على أن الرد الإيراني سيكون خلال 48 ساعة.
0: هذا ما قاله أكسيوس بالفعل، ونشكرك ونعتذر لأن هناك مشكلة في الصوت مع شيماء جويي مديرة مكتب الجزيرة في بيجين، ربما نعود إليها في سياق هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة. نناقش هذه التطورات مع ضيوفنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، وكذلك الدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت. نرحب بكم جميعا ضيوفنا. سأبدأ معك هيام نعواس، ونريد أولا أن نفهم تدوينة الرئيس الأمريكي في موقع تروث سوشيال، ما الذي تقوله هذه التغريدة عن ما ذكرته أكسيوس؟ ما الذي تؤكده وما الذي تنفيه؟
2: I think the president
3: إنني أعتقد أنه أولا علينا أن نثني على الرئيس ترامب، هو غالبا ما يعطي تصريحات متضاربة في الوقت ذاته، ولكن هذا الأمر مقصود لأنه يريد أن يترك خياراته مفتوحة بشأن الأمور التي يقترحها. ما نعرفه في الواقع بحسب تقارير أكسيوس بأنه هنالك نقاشات بشأن صفقة، ونحن نعلم أيضا بالتحديد أنه هنالك حصار، ونعلم أيضا أنه هناك قدرات عسكرية وتموضع عسكري في المنطقة. وإذا جمعنا هذه العوامل الثلاثة معا، بإمكاننا أن نرى أن الرئيس يسره أن يتم التوصل إلى صفقة، ولا أعتقد أنه يعارض التوصل إلى صفقة، ولكن هذه الصفقة ستساعد المنطقة على الماضي قدما، وستساعد أيضا إيران لتصبح عضو بناء.
0: بما أنك تحدثت عذرا للمقاطعة عن الرسائل المتضاربة للرئيس الأمريكي بشكل مقصود، ربما يعني هذا الخبر العاجل يصب في ما ذكرتيه هيام. هذا الخبر العاجل يقول فيه ترامب لصحيفة نيويورك بوست، يقول من المبكر جدا البدء بالتفكير في محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. تفضل.
2: Yes, so the reality is
3: الواقع هو أنه أن الوضع حاليا متغير جدا، ويمكننا فقط أن نتكهن، ولكن ليس لدينا وقائع حقيقية على الأرض باستثناء ما نراه بأم العين الآن. إذا أردنا أن نكون صريحين جدا، الواقع هو أنه هنالك حصار وهنالك تموضع عسكري أمريكي في المنطقة، وأيضا الرئيس يبعث برسائل متضاربة، هذه الوقائع التي نراها. عندما يفعل ذلك بالنسبة لي أنا كمحللة، هذا الأمر يبين لنا أن هنالك أمر يتطور، ولكن ليس من المتأكد ما إذا كانت هذه المسألة ستحسم أم لا، ولذلك يصدر هذه التصريحات المتضاربة. وعلينا أيضا أن نتذكر أنه ما بين الرئيس ترامب والحرس الثوري الإيراني

0: كلاهما يحاولان نشر سردية لتصل إلى جمهورهم والأشخاص الذين يدعمونهم.
1: دكتور فيصل أبو صليب، يعني وفق هذه التصريحات، ما الصورة التي يمكنك أن ترسمها الآن لما يجري بالفعل؟
2: هو بوادر مهمة على التوصل إلى التسوية وتسوية نهائية لهذه الحرب ولهذا الملف الشائك، وأقصد بذلك الملف النووي الإيراني. يبقى هناك بعض الملفات الأخرى التي ربما تكون عالقة للمراحل القادمة، خصوصا ما يتعلق بالبرنامج الصاروخي الإيراني أو أيضا دعم الفصائل العسكرية الموجودة في المنطقة. لكن لا شك بأن هذا الإطار العام الذي سرب اليوم يشير إلى وصول إلى مرحلة يمكن من خلالها التفاؤل بالنسبة للمرحلة القادمة. لا يمكن، أنا بتقديري، أن الرئيس ترامب يقوم بزيارة إلى الصين دون وجود شيء ما معه فيما يتعلق بإيران أو القضية مع إيران، سواء وصول إلى اتفاق أو إطار عام أو وصول إلى تسوية نهائية.
1: ومع ذلك يقول من المبكر جدا أن تبدأ مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران وفق هذا الخبر العاجل. الدكتور محجوب الزهري، أيضا أريد أن تعلق على ما الصورة التي ترسمها هذه التصريحات لترامب بجانب ما أعلنته أكسيوس. يعني أكسيوس تتحدث عن مذكرة من صفحة واحدة فيها 14 بندا، يعني هذه الصفحة فيها 7 بنود، 7 عناوين يعني للجزء. بمعنى أن البنود ستكون قصيرة جدا.
3: صحيح. نحن خلينا نذكر زين العابدين، 10 بنود أرسلتها إيران، تم وقف إطلاق النار، ذهبنا إلى البنود 14، والآن يتم الحديث عن هذه 14. أنا باعتقادي 14 بندا هي 4 قضايا أساسية فقط. القضية الأولى تتعلق، عنوانها الأساس البرنامج النووي، 4 قضايا أساسية: مستويات التخصيب، كمية اليورانيوم المخصب الموجود، أجهزة الطرد، والفترات الزمنية. ثم الموضوع الثاني يتعلق بمضيق هرمز وبالتالي فتحه كما كان عليه قبل الحرب. الأمر الثالث وهو رفع الحصار البحري، والمسألة الأخيرة وهي العقوبات الاقتصادية والأموال. هذه هي القضايا الأساسية التي يتم عليها التفاوض، وباعتقادي أن 14 نقاط هي عبارة عن استكمال أو فرعية لهذه النقاط الأربع زين العابدين. وبالتالي ما يتحدث عنه الرئيس الأمريكي أو ما تم تسريبه لن يخرج عن هذه الأطر الأربعة، مع وجود إضافة مهمة أننا نحن أقرب إلى تسوية، كما أسميتها، أقرب إلى تسوية التي انتهت على أساسها حرب غزة. بعبارة أخرى، جعل موضوع حزب الله واردا في هذه التسوية ضمن ما كان يسمى بإنهاء حالة الحرب. يعني ترامب يريد أن يكون هناك مجلس سلام آخر أو نتيجة تشبه مجلس السلام، بأن ينهي كل ما يتعلق بالملف الإيراني من أدوار إقليمية، حتى وإن كان في مضمونها اعتراف أيضا بهذا الدور بشكل أو بآخر.
1: دكتور صدقيان، يعني ورقة أكسيوس التي سربها الصحفي باراك رافيد المقرب من إسرائيل والولايات المتحدة والإدارة الأمريكية، يعني بها تفاصيل. وفق هذه التفاصيل، لا نقول إنها الاتفاق النهائي ولا نقول أنها وثيقة، لكن هي تسريبات. وفق هذه التفاصيل، ما الذي تغير في الموقف الإيراني، وما الذي تغير من وجهة نظرك في الموقف الأمريكي؟ يعني مثلا، هل مسألة إنهاء الحرب وهو شرط إيراني وجدت في هذه الورقة التي تحدث عنها أكسيوس، هذا يعتبر تقدم بالنسبة لإيران؟ ومسألة النووي كان أن تذكر قبل فترة 30 يوما، أن يكون بها تعهدات في هذه الورقة، هل هذا تحرك في الموقف الإيراني؟ فما التحرك في مواقف الجانبين؟
4: أنا أعتقد بأن ما سرب من معلومات، وكما تفضلت بأنه لا ندري بأن هذه المعلومات هي صحيحة أم لا، لكن الجانب الإيراني، يعني المتحدث في الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، صرح بأن فعلا استلم هذه المقترحات الأمريكية المتكونة من 14 فقرة، وأن الجانب الإيراني يدرس هذه المقترحات. لكن في الإطار العام، عندما ندرس ذلك، الموافقة على إنهاء الحرب، وإنهاء الحرب ليس في إيران وإنما في كل المنطقة، وبعد ذلك أن إيران أو الوثيقة تعترف بحق إيران في امتلاك الدورة الكاملة للتقنية النووية، وإن كان تعليق أنشطة التخصيب لعدد من السنوات، هذه قضايا في غاية الأهمية. وبالتالي إيران التي تعرضت لعدوان كبير جدا، استهدف قادتها، استهدف المرشد الإيراني الأعلى، واستهدف أيضا الوجود وجود النظام السياسي في إيران الآن عندما تتحدث هذه المعلومات على بقاء النظام السياسي، على وحدة القرار في داخل النظام السياسي الإيراني، لأننا سمعنا من وزارة الخارجية ومن الحرس الثوري ذات الخطاب الذي رحب بهذه، ما سمعناه هو يعني لم نسمع تفاصيل وإنما سمعنا إطار لهذه المفاوضات ما تم تسريبه. أنا أعتقد بأن هذا المقدار الآن تحقق لإيران، وإن كان إيران لا زالت حذرة من التوجه قدما بسبب المواقف المتناقضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: طبعا في المواقف الأمريكية هيام مسألة نهاية الحرب، هذه مسألة جديدة. المطالب الأمريكية كانت وقف إطلاق نار لمدة شهرين، إذا تغير هذا الموقف. الولايات المتحدة تحركت قليلا ناحية إيران، هذا صحيح؟
0: أعتقد أنه علينا أن ننتظر لنرى. ما هو واضح بالنسبة لنا هو أن كلا الطرفان قد برهنا عن مرونة خلف الأبواب الموصدة، ولكنهما يحاولان التمسك بمواقفهم القوية علنا، ولكن هذه أخبار سارة لأن المواقف قد تغيرت من كلا الطرفين، وهذا الأمر يعني أنهما يتحدثان معا بدلا من تهديد بعضهما البعض. ولكن علينا جميعنا أن نتذكر أن أي اتفاق سيتم التوصل إليه عليه أن يجعل المنطقة أفضل مما كانت عليه في 28 من فبراير من العام 2026، ويجب أن تكون هذه الصفقة أفضل مما كان أوباما قد توصل إليه في العام 2015، والتي انسحب منها الرئيس ترامب في العام 2018. لا يمكن للرئيس ترامب أن يجعل الأمر فقط عن التخصيب الإيراني، فإن مسألة الصواريخ الباليستية وأيضا الوكلاء رأينا كيف تغير الحال خلال الأعوام العشر الماضية. لا أعتقد أن الرئيس ترامب سيتخلى فقط عن هاتين المسألتين والتركيز فقط على البرنامج النووي. وأيضا بالنسبة لكيفية الترويج لذلك في الانتخابات، كيف أن هذا الاتفاق أفضل من اتفاق أوباما، وكيف أن المنطقة أصبحت أفضل مما كانت عليه قبل 28 من فبراير.
1: وهل الرئيس يستطيع أن يحصل على هذا الديل، هذه الصفقة التي يمكنه أن يقول ويسوقها بهذا الشكل؟ هو يعلم أن، وهو رجل صفقات، هو يعلم أنه لا يمكن أن يحصل على كل شيء، وهو الذي خرج من صفقة أوباما، والمعروض الآن فيه مبادئ صفقة أوباما، يعني ليس بعيدا عن مبادئ صفقة أوباما وإن كانت التفاصيل تختلف. هل يستطيع أن يحصل على ما هو أكثر من ذلك من وجهة نظر الإدارة الحالية؟
0: هم يعتقدون ذلك. عليكم أن تتذكروا أن الدبلوماسية هي فن المستحيل وجعله أمرا ممكنا، وأنا متأكدة من أن الرئيس سيقدم بعض الأمور مثل رفع العقوبات عن إيران. إيران لديها المليارات كأصول مجمدة، ولكن السؤال هو هل سيصل معه الحرس الثوري الإيراني إلى منتصف الطريق للتوصل إلى اتفاق؟ نحن لا نعلم ما الذي يستعد الحرس الثوري لتقديمه. هل سيتخلى عن برنامجه الصاروخي مثلا؟ هل سيتخلى عن سلوكه المعرقل والمزعزع في المنطقة؟ المشكلة ليست الوكلاء، بل أن الوكلاء يستخدمون كأداة لزعزعة استقرار المنطقة. وإذا قبل الحرس الثوري الإيراني القبول ضمن حدوده وعدم زعزعة استقرار المنطقة، أعتقد أنه يمكن أن يكون هنالك نقاش بشأن ذلك. وأنا شخصيا لا أرى كيف ستتخلى إيران عن برنامجها الصاروخي، لأن المسألة تتعلق بدفاعها. المشكلة ليست البرنامج بحد ذاته، ولكن إذا التزمت إيران باستخدامه فقط للدفاع وليس للهجوم يمكن العمل على ذلك.
1: وطبعا ننوي لهذه الأخبار العاجلة على شاشاتنا، وزارة القوات المسلحة الفرنسية تقول إن مجموعة حاملات طائرات تتحرك للبحر الأحمر استعدادا لمهمة محتملة ضمن خطة فرنسية بريطانية لمضيق هرمز. دكتور فيصل أبو صليب، هل هذا بعيد عن المساعي الأوروبية البريطانية الفرنسية القديمة لتوفير بديل للملاحة الآمنة في مضيق هرمز، هذا الخبر العاجل؟
2: هذه كانت ضمن ترتيبات بريطانية فرنسية مشتركة خلال فترة الحرب. لاحظنا خلال فترة الحرب نوع من التباعد بين الموقفين الأمريكي والأوروبي، إنما ما نأمل بأن يكون ضمن هذا الاتفاق القادم بأن يكون هناك إدارة ضامنة للعبور الآمن في مضيق هرمز بمشاركة دولية على الأقل خلال السنوات القادمة.

0: لمنع تكرار ما حصل في الأيام القليلة الماضية خصوصا خلال تفضل.
1: أنا أريد أن أسألك عن هذه المواقف الخليجية دول المنطقة، يعني من اللافت ولعلك علقت على ذلك في الساعة الماضية هو ما ذكره مراسلنا مدير مكتب الجزيرة في إسلام أباد عن التصريحات الباكستانية عن أن هذه المبادرة وقف عملية الحرية للرئيس الأمريكي كانت بمبادرة سعودية بطلب سعودي من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. واضح أن هنالك يجري تحت السطح محادثات وتفاهمات بين دول المنطقة وإيران والولايات المتحدة حول ترتيبات المرحلة المقبلة، وإلا ما كان لمثل هذا الطلب أن يطلب. فما هي الترتيبات؟ ما هي الترتيبات التي تريدها دول الخليج ويمكن التفاهم بشأنها مع إيران؟
0: طبعا هذه التحركات الخليجية خصوصا من الجانب السعودي كانت منذ بداية الحرب، خصوصا بعد دخول الوسيط الباكستاني. نعلم بأن العلاقات الاستراتيجية التي تجمع باكستان مع السعودية إلى جانب علاقات باكستان مع إيران، وبالتالي التحرك السعودي لضمان مصالح الخليجية في منطقة الخليج خصوصا ما يتعلق بتأمين المرور عبر مضيق هرمز، هذه نقطة مهمة بالنسبة لدول الخليج لضمانها لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب.
1: فيما يتعلق بإعادة الإعمار، طبعا هذه ورقة، إذا كانت المفاوضات تلعب بالأوراق فورقة إعادة الإعمار، دول الخليج تساهم في إعادة الإعمار عن طريق الاستثمار وليس المنح.
0: نعم.
1: في كثير من دول العالم.
0: نعم.
1: وهذا متوقع أيضا أن يحدث في إيران. هذه الورقة كيف تلعب بها دول الخليج في المرحلة الحالية؟
0: الاتفاق من المتوقع بأنه يتضمن رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، ورفع العقوبات الاقتصادية عن إيران يعني بأنها تحتاج إلى أسواق تجارية وتحتاج إلى تبادل تجاري. الولايات المتحدة سوف تبرم هذا الاتفاق وتغادر، إنما إيران تبقى موجودة في المنطقة وجوارها الجغرافي هي دول الخليج العربية، وبالتالي هي تحتاج إلى هذه الأسواق التجارية، تحتاج إلى القوة الاقتصادية الخليجية إما لإعادة الإعمار أو لفتح استثمارات داخل إيران. لكن على الجانب الآخر،
1: لكن هل الدول الخليج مستعدة لأن تقوم بهذا الدور؟
0: لا ننسى بأن
1: وستطلب ماذا في مقابله؟
0: لا ننسى بأن إيران، أنا بتقديري بأنها قامت بخطأ استراتيجي كبير عندما استهدفت دول الخليج العربية في الساعة الأولى، وبالتالي هي هدمت جسور الثقة. تحتاج مثل ما قلت في السابق، تحتاج من دول الخليج العربية، تحتاج من إيران إلى بذل المزيد من الجهود لإعادة هذه الثقة، وبالتالي من الممكن البناء عليها بالجانب الاقتصادي. نعلم مثلا في تكتل بريكس بين الصين والهند ما صنع الحداد، إنما هناك علاقات اقتصادية، وهذا يمكن أن ينسجم أو ينسحب على العلاقات الخليجية الإيرانية في المستقبل.
1: دكتور صدقيان، هل إيران مستعدة لتقديم ضمانات كما ذكر ضيفنا في الساعة الماضية لدول الخليج بأنه مهما حدث لن تفعل ما تفعله الآن وهو إغلاق مضيق هرمز أمام النفط الخليجي، وأيضا مهاجمة دول الخليج سواء ببنيتها العسكرية أو المدنية؟
2: بالتأكيد زين العابدين، يعني
1: بالتأكيد نعم، يعني مستعدة لإعطاء الضمانات
2: في نهاية المطاف. هذه دول وشعوب هذه المنطقة روابط تاريخية، علاقات قديمة، علاقات عائلية بين شعبين، علاقات دينية، يعني في نهاية المطاف إسرائيل تختلف عن هذه الدول وتختلف عن إيران بالنسبة للدول الخليجية، وبالتالي أنا أعتقد بأن الآفاق المستقبلية وهناك إرادة، يعني أنا أعرف الإرادتين، الإرادة الخليجية والإرادة الإيرانية، الإرادتين يريدان التوصل إلى تفاهم وتنسيق في كل المستويات، وإعادة العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية في اتفاق بكين، هذا يشير إلى أن هناك فعلا رغبة في إيجاد مثل هذا التعاون والتنسيق. الآن يبدو لي بأن هناك مسؤولية أكبر وحاجة أكبر إلى علاقات في إطار معين، في تحالف معين، في فهم معين، من أجل استيعاب ما يمكن استيعابه حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي. والآن عندما يتصل عباس عراقجي وهو في بكين، يتصل مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، هذا معناه بأن هناك كثير من العلاقات والتفاهم والتصورات، وهناك الكثير من الأمور المشتركة بين الجانبين. وأعتقد بأن الجهد الذي قامت به السعودية وقطر وعمان إضافة إلى مصر وتركيا وباكستان هذا جهد مقبول جدا، وهذا يصب إلى صالح المنطقة
1: التي لا تتوقف عن حرق المنطقة، عن تدمير كل شيء، وتخرج ما بين كلما على السقف الأمريكي في التهديد يعلو السقف الإيراني بالتهديد لدول الخليج.
2: لا، تهديد لكل المنطقة، يعني الخليج جزء من الأمن الخليجي، جزء من الأمن الإقليمي. عندما تكون هناك تهديدات لإيران ويعلو كما تفضلت مستوى التهديد لإيران، أنا أعتقد بأنه يجب دول الخليج أن تحذر. لماذا هذا التصعيد الأمريكي ضد إيران؟ وبالتالي عندما تجتمع هذه الإرادة وهذه الرغبة الخليجية الإيرانية، أنا لا أريد أن أصور يعني حالة وردية لم تكن موجودة، وإنما أنا أنطلق من التداعيات التي والمخاطر التي تواجه هذه المنطقة. وبالتالي من يفكر بشكل سليم يعتقد بأن الجانبين الإيراني والعربي والخليجي تحديدا هم في منطقة واحدة، هذه المنطقة يعيشون بأمن وسلام أو أن لا يعيشوا بأمن وسلام. وعندما يكون هناك أمن يكون هناك أمن للجميع.
1: دكتور محجوب، يعني فكرة السلام الدائم وفكرة الضمانات يعني عناوين كبيرة قد لا تفي بها تعقيدات الواقع. يعني كيف يمكن أن تطلب من إيران أن تكون طبيعية، دولة طبيعية، دون أن تكون إسرائيل دولة طبيعية، دون أن تكون الولايات المتحدة بعيدة عن النفوذ في كثير من المناطق؟ هذه التعقيدات، يعني تقرير أكسيوس إلى أي مدى يستجيب لأي منها؟
3: للعابدين أنا لا أعتقد أنه المطلوب تسويات شاملة لفترات زمنية طويلة. المنطقة والعالم الآن عمليا في وضع لا يحسد عليه اقتصاديا وأمنيا، والتكلفة عالية على الجميع. أنا أعتقد ما يركز عليه الطرف الأمريكي الآن ومعه ربما أيضا الطرف الإيراني والوسطاء على الخروج من هذه المنطقة. هذه المنطقة من الصراع أصبحت مكلفة بشكل كبير، المطالب بمغادرتها بتقديم التنازلات المطلوبة على أن تتم التسويات في فترات لاحقة. بمعنى آخر، لا أحد يريد أن يقدم كل التنازلات تحت صليل السيوف أو تحت كما يقال وقع المعارك. الكل يريد إذا كان في تنازل يقدم في مرحلة ملاحقة وليس الآن.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري، ونشكر كل ضيوفنا، ونتحول لمزيد من النقاش بشأن تطورات مضيق هرمز في هذه النافذة مع ازدهار شعشعة. تفضل ازدهار.
4: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على التطورات المتسارعة بشأن أزمة حرية الملاحة البحرية وحركة العبور في مضيق هرمز، خصوصا بعد قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا وافقت طهران على ما تم التوصل إليه فإن عملية ملحمة الغضب ستنتهي وسيتم فتح مضيق هرمز للجميع بما في ذلك إيران. في المقابل، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن العبور الآمن والمستقر من مضيق هرمز بات ممكنا وفقا للإجراءات واللوائح الإيرانية. كل هذه التطورات بالإضافة إلى أبعادها الاستراتيجية سنحللها مع ضيفنا في الأستوديو نائب الأدميرال جون ميلر، القائد السابق للأسطول الأمريكي الخامس، وأيضا الزميل عبد القادر عراضة على الشاشة التفاعلية. ونبدأ معك عبد القادر.
5: نعم ازدهار، وسأنطلق من أحدث الأخبار والمتعلقة بما أعلنته وزارة القوات المسلحة الفرنسية عن انتقال حاملات طائرات كما قالت إلى منطقة البحر الأحمر، ونضيف إلى ما أعلنه المستشار الألماني أيضا عن انتقال لأول سفينة حربية قبلة الشرق المتوسط. تطورات تأتي بينما كانت بوليتيكو قد نقلت بأن هناك مساران، المسار الفرنسي البريطاني المتعلق بالتعامل مع مضيق هرمز يختلف عن المسار الأمريكي. وحينما نتحدث عن المسار الأمريكي سننتقل إلى مضيق هرمز وتطوراته المتلاحقة، وهذا الإعلانات التي نقلتها أكسيوس عن احتمال التوصل إلى اتفاق. سأركز على ما نقل أيضا عن قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني حينما أشار تحديدا إلى ما سماه العبور الآمن والمستقر ولكن وفق الإجراءات الإيرانية. حينما نتحدث عن الإجراءات الإيرانية سنذكر بأن إيران كانت دوما تتحدث عن مسار إيراني يتعلق بعبور السفن عبر مسارات محددة، تحديدا بين جزيرة قشم والارك، وذلك بدفع رسوم. لا ندري الاتفاق الجديد ما الذي سيعنيه، وحينما نذهب مباشرة إلى مضيق هرمز في وضعه الحالي نحن نتحدث، وربما التحليل العسكري سيعطينا أكثر تفاصيل، نتحدث عن مسارات ذهابا وإيابا فيما يتعلق بالمضيق. إيران كانت تركز على عبور السفن على مستوى هذه الجزر تحديدا، أي بالقرب تحديدا من جزيرة لارك، ولكن هناك حديث ربما عن بدائل أمريكية تتعلق بمسار آمن كانت أشارت إليه أيضا القيادة المركزية. نشير إلى أن هذه التطورات تأتي بينما كانت عملية أو مشروع الحرية الذي دام 48 ساعة، ووفق نيويورك تايمز تم عبور 3 سفن فقط على مستوى هذا المسار. كانت هناك إشارة إلى استهدافات لعدد من السفن التي عبرت هذا المسار، وتحديدا نشير إلى هذه السفينة، السفينة سان أنطونيو، التي وهي سفينة تتبع لشركة CMA CGM، وكان هناك استهداف لهذه السفينة على مستوى المضيق واضطرت إلى العودة. كان هناك أيضا حديث عن عبور لسفينة أخرى بمرافقة أمريكية، وذلك يوم الاثنين، وكانت السفينة الأولى والثانية بعد عبور أيضا لمدمرتين. نتحدث عن هذا الوضع العام وهذه التصريحات وأيضا إمكانية التوصل إلى اتفاق في ظل أيضا تحشيد قدرات إيرانية لا زال الحديث عنها، من بينها زوارق سريعة، صواريخ ساحلية، ألغام بحرية، ولكن أيضا نتحدث أيضا عن تحشيدات أمريكية لافتة في المنطقة، لعل أبرزها وجود 3 حاملات للطائرات، ولكن آلاف الجنود وأيضا المئات من الطائرات. إذن هذا هو الوضع العام،
4: نعم.
5: ولكن فتح هرمز وأيضا المسارات تحتاج إلى تحليل ونقاش.
4: بطبيعة الحال، وسنبدأ بالخريطة التي أشرت إليها قبل قليل لمضيق هرمز، بعد أن نرحب من جديد بالسيد ميلر معنا. إذن هذه هي خريطة مضيق هرمز والحالة العامة في هذه المرحلة، التكدس للشاحنات على ضفتي المضيق. قراءة عسكرية لهذه الخريطة.
6: ما نراه هنا هو منطقة مكتظة جدا خارج الخليج وداخل الخليج، لأن السفن لا تعبر دخولا وخروجا، ولذلك هناك قرابة 1000 من السفن العالقة حاليا في منطقة الخليج، وليس هنالك مساحة كافية لترسو جميع السفن في الخليج. المسألة لا تختلف مثلا عما هو الحال عليه في المطارات، مثلا إذا أردتم أن تذهبوا مثلا إلى البوابة وهذه البوابة تشغلها طائرة مختلفة، سيتعين عليكم الانتظار. هذا ما تفعله السفن. السفن الموجودة داخل المضيق والتي تنتظر على مقربة من دبي والشارقة، فهي قريبة من جبل علي، وإنه من غير المستغرب أن يكون هنالك سفن ترسو هنالك وتنتظر على مقربة من جبل علي مثلا أو الدوحة. ولكن بما أن هذه السفن لا يمكنها أن تخرج، فإن هذه المساحة مشغولة وبعض السفن موجودة ومرسوة منذ فترة طويلة، أو راسية عفوا منذ فترة طويلة. والأمر أيضا نراه مشابها على مقربة من فجيرة، غالبا ما تتوقف السفن هنالك لقضاء ليلة واحدة للانتظار ولضمان عبورها المضيق بالوقت المناسب أيا كان المرفأ الذي ستتوجه إليه. وإذا إنه من غير المستغرب طبعا أن يكون هنالك سفن ترسو على مقربة من فجيرة، وفي المنطقة القريبة أيضا وفي خليج عمان سفن تنتظر للدخول.
4: فيما يتعلق بمشروع الحرية، كيف تمت إدارته خلال اليومين الماضيين قبل الإعلان عن تجميد أو توقيف العملية البحرية في مضيق هرمز على المستوى الأمريكي؟
6: ما رأيناه في مشروع الحرية هو أنه كان أو قد تم إثبات مبدأ معين، وفي الواقع عبرت سفينتان تحملان العلم الأمريكي، وأيضا سفينتين أمريكيتين رافقتهما للعبور. ولكن فكرة مشروع الحرية هو إخراج جميع السفن العالقة في منطقة الخليج، خاصة السفن التابعة لدول حيادية لا علاقة لها في هذا النزاع والتي تقوم بأعمال تجارية وتريد أن تمر عبر المضيق. ما أثبتناه هو أنه يمكن استخدام المسار الجنوبي، وأود هنا أن أستخدم الخارطة لأبين للجميع أن هذه المنطقة هنا هي منطقة فصل الملاحة أو العبور، وعادة ما تستخدم السفن هذا المسار للمرور عبر المضيق. إذن هناك مسار للدخول ومسار للخروج، وهناك فجوة حوالي ميلين بحريين تفصل ما بين هذين المسارين. وعادة عندما تكون الأحوال طبيعية وما من نزاع، عادة ما يكون هنالك ازدحام كبير.

0: كثير. الأمر مشابه لما ترونه على الطرقات مثلا عندما يكون هناك ازدحام للسيارات، هذا ما نراه أيضا في المضيق. وإذا يجب أن تتم هذه العملية بطريقة منظمة لكي لا تصطدم السفن ببعضها البعض. وهنا قال الحرس الثوري الإيراني أنه قد وضع الألغام وقالوا أن هذه المنطقة خطرة، ولذلك اعتبر الإيرانيون أنه إذا أردتم العبور عليكم العبور قرب جزيرة لارك ودفع الرسوم للإيرانيين. هذا ليس الحال الذي يجب أن يكون عليه الوضع في المضيق. ولكن مع مشروع الحرية تمكننا من رسم طريق جنوبية تمر عبر الجزء الجنوبي على مقربة من سلطنة عمان، ونحن نعلم أن هذه المنطقة خالية من الألغام لأنه قد وصلتنا التقارير من القيادة الوسطى بعد أن كانوا قد استخدموا أنظمة رصد الألغام اسمها مارك 18 وهي تعمل لساعات لرصد الألغام. ونحن نعلم أن هذه المنطقة خالية من الألغام وهنالك أيضا طوافات تقوم بعمليات لرصد الألغام باستخدام تقنيات الليزر.
1: ولكن اسمح لي، هناك عقبات أخرى، الحديث عن منطقة ضحلة قريبة من الشواطئ العمانية قد تكون إحدى هذه العقبات، بالإضافة إلى تهديدات إيرانية ترافقت مع الإعلان الأمريكي عن مشروع الحرية وتنفيذ لهذه التهديدات. هنا السؤال المتعلق بما تم تحقيقه وما لم يتحقق خلال اليومين الماضيين على المستوى الأمريكي.
0: ما برهنا عنه في مشروع الحرية هو أنه بإمكاننا أن نفعل ذلك. إذا الطريق أو المسار الجنوبي هو مسار قابل للاستخدام والمياه عميقة بما فيه الكفاية، ولكن المشكلة التي قد تواجهونها في المنطقة هو أن هذه المنطقة ليست واسعة كثيرا. وإذا بدلا من أن يكون هنالك مسار للدخول وللخروج، على الأرجح سيكون هنالك مسار واحد أحادي. ونحن فعلنا ذلك فقط مع بضعة سفن، ولكن أثبتنا المبدأ بشكل عام. هل وصل مشروع الحرية إلى أهدافه كما كنا قد تخيلناها؟ كلا، لأن الفكرة كانت إخراج السفن الحيادية أو المحايدة من الخليج. ولكن أعتقد أنه في الوقت الذي بدأنا به بتنظيم السفن وإقناع الربان بأنه من الآمن أن يمروا وأنه بإمكاننا أن نحافظ على أمنهم، أعتقد أن كل هذه الأمور كانت قيد التجهيز عندما علق الرئيس العملية. ولكن بالنسبة لما نراه اليوم، فإذا هنالك فرصة لأن نعيد إطلاق مشروع الحرية وأن نستخدم هذا المسار لإخراج السفن من الخليج.
1: الحديث عن هذا الملف يطول ولدينا الكثير من التساؤلات التي تتعلق بالممرات الآمنة، كيف يمكن أن تكون آمنة وما إلى ذلك، لكن الوقت ينفد. شكرا جزيلا لك نائب الأدميرال جون ميلر القائد السابق للأسطول الأمريكي الخامس، شكرا لك. نهاية هذه الفقرة، إذن نعود إلى غرفة الأخبار.
2: ونتحول إلى تطورات لبنان، حيث قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة زلايا في البقاع شرقية البلاد. وكان مراسل الجزيرة قال إن الجيش الإسرائيلي شن غارات على عدة بلدات في الجنوب والبقاع. وقال حزب الله إنه استهدف تجمعات وآليات للقوات الإسرائيلية في الطيبة والبياضة والقنطرة ودير سوريان وحولة والقوزح جنوبية لبنان. وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين إثر إطلاق حزب الله مسيرات نحو قواته العاملة جنوب لبنان. معنا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما. أبدأ معك جوني تانيوس، وآخر هذه التطورات في سواء في البقاع أو في الجنوب اللبناني.
3: يمكن القول زين العابدين أن التصعيد مستمر من خلال عمليات حزب الله وأيضا من خلال الغارات الإسرائيلية التي كانت لها معطيات مختلفة اليوم، خصوصا لناحية توسعها باتجاه منطقة البقاع الغربي إلى شرقي البلاد. وكما أسلفتم 3 غارات شنت باتجاه منطقة البقاع الغربي، إحداها استهدفت منزلا مأهولا في بلدة زلاية ما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. الغارة الثانية أيضا وقعت في بلدة زلاية، والغارة الثالثة وقعت في بلدة قلية ضمن البقاع الغربي الذي يعتبر بشكل أو بآخر امتدادا للقطاع الشرقي في الجنوب اللبناني. الغارات على مستوى

0: والجنوب اللبناني كانت متفرقة متنوعة باتجاه مناطق مختلفة وقطاعات مختلفة، ووصلت إلى حدود قضاء صيدا وتحديدا باتجاه بلدة الغسانية، بالإضافة إلى غارات أخرى باتجاه منطقة النبطية إلى شمال نهر الليطاني. هذه المنطقة التي تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، ونتحدث هنا عن غارات استهدفت على سبيل المثال بلدة زوتر الشرقية وغيرها من البلدات التي تقع في ذاك النطاق الجغرافي. وطبعا كل هذا السياق التصعيدي من الغارات الإسرائيلية جاء بعد انذار أصدره الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم، وذكر فيه بلدة زلاية الواقعة في البقاع الغربي، بالإضافة إلى 4 بلدات تقع لناحية قضاء صيدا الزهراني، ما يؤشر إلى توسع الرقعة الجغرافية التي تطالها انذارات الجيش الإسرائيلي، ويسعى الجيش الإسرائيلي من خلالها للسيطرة النارية واستهداف مجالات جغرافية أوسع في الجنوب اللبناني. بالنسبة لعمليات حزب الله في مقابل الغارات الإسرائيلية كانت مكثفة، نتحدث عن أكثر من 10 عمليات اليوم. أيضا كما في الأيام القليلة الماضية كان لافتا استخدام حزب الله للمسيرات والمحلقات الانقضاضية، بالإضافة إلى أسلحة أخرى من قذائف مدفعية وأيضا أسلحة صاروخية استهدفت ليس فقط آليات للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، ولكن أيضا مواقع قيادية كما وصفها حزب الله، بالإضافة إلى تجمعات لهؤلاء الجنود الإسرائيليين من أقصى الغرب في بلدة الناقورة، مرورا بالمناطق الواقعة في القطاع الأوسط، وأيضا وصولا إلى بلدات هنا في القطاع الشرقي ومن بينها الطيبة ودير سريان. وبالتالي هذه المعطيات تؤشر بشكل واضح إلى هشاشة الهدنة التي نحن إزاءها هنا في الجنوب اللبناني، وتفهم أيضا في أنها نوع من سياق الضغوطات السياسية أيضا على لبنان.
1: شكرا لك جوناثان يوسف من نابلس ساقي جنوب لبنان. وليد العمري، إن كانت الهدنة هشة فأيضا دفاعات إسرائيل بخصوص الطائرات المسيرة التي ما زالت تستهدف الجنود في جنوب لبنان تبدو هشة كذلك؟
2: لذلك قيادة الجيش الإسرائيلي انتهت إلى اتفاق مع الجيش الأمريكي على تزويدها بشحنات كبيرة من الأعيرة النارية المتشظية من أجل استخدامها ضد هذه المسيرات في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي من ناحيته يستخدم هو الآخر نوع مسيرات صغيرة يسميها عطليف، أي الوطواط، وهذه يستخدمها الجنود ويطلقونها على أهداف قريبة، وهي مسيرات تتفجر فيهم. لذلك مسألة التحدي الذي خلقته مسيرات حزب الله التي تعمل بالألياف الضوئية يبدو أنهم يحاولون التغلب عليه، لكن حتى الآن لم يتمكنوا، لأن الجيش أعلن اليوم أن إحدى هذه المسيرات قد انفجرت بقوة له في جنوب لبنان وأدت إلى إصابة 2 من الجنود، كما أن مسيرة أخرى مشابهة انفجرت داخل الحدود في الجانب الإسرائيلي دون أن توقع إصابات. الموقف تصاعد في الجنوب اللبناني بعد أن كان هناك إنذار أطلقه الجيش الإسرائيلي لسكان 12 قرية وبلدة، 9 منها شمالي نهر الليطاني وأيضا في البقاع و3 في جنوبه، وشكل ذلك تطورا في التحرك العسكري الإسرائيلي الذي يقوم على تحويل كل المنطقة الموجودة ما بين الليطاني والحدود إلى منطقة تحت احتلاله الكامل، سواء بالسيطرة المباشرة للجيش أو من خلال السيطرة النارية. وشكل هذا تطورا خطيرا لأنه اعتبر تجاوزا من قبل إسرائيل حتى للخطوط التي حددتها الولايات المتحدة عندما تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان في 26 من الشهر الماضي، وظهر وكأنه محاولة من جانب نتنياهو للعمل على تخريب حتى فرصة أو الأجواء الإيجابية التي رافقت التطورات على الجبهة مع إيران بعد الإعلان عن تجميد مشروع الحرية في مضيق هرمز، وذكر من الوقت نفسه بما فعله الجيش الإسرائيلي بأمر من نتنياهو عندما شن هجمات خلال دقيقتين على 70 هدفا وتسبب بمقتل أكثر من 300 لبناني وجرح أكثر من 800 في الضاحية بيروت وأيضا في البقاع، عندما فرض وقف إطلاق النار من قبل ترامب على نتنياهو في الملف الإيراني في حينه.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري. مدير مكتب الجزيرة في رام الله على هذه الإيضاحات. مستمرون معكم في هذه التغطية من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة بشأن التطورات في مضيق هرمز. وفي أحدث التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا وافقت إيران على ما تم التوصل إليه فإن عملية الغضب الملحمي ستنتهي وسيتم فتح مضيق هرمز ورفع الحصار. أضاف ترامب أنه إذا لم توافق إيران فسيبدأ القصف بكثافة تفوق بكثير ما كان عليه الوضع. وفي تصريحات لنيويورك بوست، قال ترامب أيضا إنه من السابق لأوانه البدء في التفكير في محادثات السلام المباشرة مع إيران. تصريحات ترامب تأتي بعد ساعات مما كشفه موقع أكسيوس نقلا عن المسؤولين بأن واشنطن وطهران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. المصدر ذاته أوضح أنه يتم التفاوض على مذكرة من 14 نقطة بين ويتكوف وكوشنر ومسؤولين إيرانيين مباشرة أو عبر الوسطاء. ومن جهة ثانية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لوكالة إسنا الإيرانية إن المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة في طهران، وإنه سيتم نقل وجهة النظر الإيرانية لباكستان بشأنه بعد التوصل لنتيجة. وفي أول رد فعل له، قال الحارس الثوري الإيراني إنه مع زوال تهديد المعتدين وفي ضوء الإجراءات الجديدة سيصبح العبور الآمن المستقر من هرمز ممكنا. ومن جهة ثانية، قال وزير الخارجية الباكستاني إن بلاده تسعى جاهدة لأن يؤدي وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران إلى إنهاء الحرب بشكل دائم. نقف على كل هذه التطورات مع مراسلينا من واشنطن ناصر الحسيني، ومعنا من طهران نور الدين الدغير مدير مكتب الجزيرة، ومعنا من إسلام أباد عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك ناصر الحسيني فيما يتعلق بتفاصيل ما جاء في أكسس، تدوين ترامب على موقع تروث سوشيال وحديثه أيضا لنيويورك بوست. ما الصورة التي ترسمها هذه التصريحات من الولايات المتحدة؟
3: والصورة الآن في واشنطن أن شيئا ما يحدث الآن وشيء أساسي وحاسم، هذا الانطباع الآن في واشنطن عقب تسريبات أكسيوس. ولكن الأجدد الآن وهو في أقل من ساعة، في الساعة القليلة الماضية، ظهر الرئيس ترامب ليتحدث مرتين. أولا على منشوره ليقول إن على الإيرانيين أن يوافقوا، وكما قال بالحرف، على ما تم الاتفاق عليه، أي أن هناك اتفاقات ما حدثت في الأيام القليلة الماضية، ويبدو أن الجانب الإيراني والجانب الأمريكي الذي يشير إليه الرئيس الأمريكي اتفق على مسار معين. والآن الرئيس الأمريكي قبل قليل فقط في واشنطن يحذر الإيرانيين إذا تراجعوا ولم يطبقوا ما تم الاتفاق عليه كما يكتب وكما يقول فإن الخيار العسكري سيكون مطروحا، ويقول سيبدأ القصف بكثافة تفوق بكثير ما كان عليه الوضع. هذا
1: هل الموقف الرئيس واضح الأمريكي سواء في أكسيوس أو في تدوير ترامب على تروث سوشيال أو في تحديثه لنيويورك بوست عن الحصار البحري؟ هل هنالك وضوح بشأن أن الولايات المتحدة في هذه المرحلة مستعدة لرفعه إذا وافقت إيران؟
3: مبدئيا نعم، إذا وافقت إيران الخطة. إذا نعود لتسريبات أكسيوس، وبالتالي شهر من المفاوضات، ورقة من 14 بندا، تبدأ هذه الانفراج المرتقبة إن صح للتعبير هنا زين بإعادة فتح هذا المضيق من كلا الجانبين، الجانب الأمريكي والإيراني. وتدريجيا في خلال مفاوضات شهر يتم بحث القضية التي يبحث عنها الرئيس، أولا الرئيس الأمريكي، وهي النووي الإيراني واليورانيوم. مبدئيا نعم، ولكن لدينا أيضا هذه التصريحات قبل قليل والتي تعيدنا إلى نقطة البداية. الرئيس الأمريكي لنيويورك بوست يقول الآن من المبكر جدا لاستعداد لتوقيع اتفاق سلام مع إيران، أي في خلال ساعة كان هناك تفاؤل وتحذير إنه يجب أن نوقع على ما تم الاتفاق عليه. الآن يقول من المبكر جدا إذا أن نذهب لتوقيع اتفاق سلام مع إيران. ويقول أيضا في حديث ساخر نحو الإعلاميين، لا يعتقد أن هناك داع الآن لإرسال فرق صحفية لتغطية جولة جديدة من المفاوضات في باكستان، أي أنه الآن بدأ يستبعد أي نوع من الاتفاق وأي نوع من المسار الدبلوماسي. وفي المقابل يقول لدي الآن موعد مع الجنرالات. ولكن

0: وإذا لم ترتخ إيران، وفي الوقت نفسه يد دبلوماسية مبدودة نحو الإيرانيين، والكثير من الأسرار التي لا نعلمنا فعلا من بعض ما يحدث، لكن أكيد ليس هو المشهد بالكامل. وإلا الرئيس الأمريكي لا يعود في خلال ساعة ليقول أنه من المبكر جدا
1: رغبة للوصول إلى الاتفاق. ما يحدث الآن، العناوين الكبرى يبدو أنه متفق عليها الآن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن على الضفة الإيرانية هنا يمكن القول من خلال تواصلنا مع مصدر دبلوماسي صرح لنا بالقول بأن هناك مفاوضات وهناك تبادل للرسائل، ويحدث هذا في هذه الأثناء، لكن التفاصيل يتحدث على أنه حاليا التركيز ما بين الإيرانيين والأمريكيين حول ثلاثة عناوين أساسية. العنوان الأساسي الأول وقف الحرب، العنوان الأساسي الثاني مضيق هرمز، والعنوان الأساسي الثاني هو إطار مفاوضات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول البرنامج النووي. إذن هناك ثلاث تسلسلات. التسلسل الأول لوقف الحرب، بحسب كذلك ما يتوفر لدينا من المعلومات، أن هناك خطة للإعلان بشكل رسمي ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية عن وقف شامل للحرب. ربما إذا لم يتم التوافق على هذا المستوى، لأن هناك بند أساسي بإطار الاتفاق حول المفاوضات النووية، ربما قد يتم الحديث كذلك عن زمن طويل على مستوى وقف إطلاق النار يسمح للأطراف أن تتصرف بأريحية تامة في المفاوضات. إذن نحن الآن أمام شرط وقف إطلاق النار. هذا الوقف يجب أن يشمل جميع المناحي التي شهدتها الحرب بإيران، بلبنان، بالمنطقة، بالمياه الخليجية. يجب أن ينتهي الحرب. ربما قد يؤدي هذا الاتفاق إلى توقيع اتفاقية عدم الاعتداء، هذا ما يقوله المصدر هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. ثم نذهب إلى مضيق هرمز. في مضيق هرمز هناك تفصيل أساسي ومهم لا يرتبط فقط بفتح المضيق أو برفع الحصار، ربما يرتبط بالجوانب الإجرائية والتنفيذية. هناك عنصر هو مطلب إيراني أساسي، وعلى أساسه أغلقت المضيق وتطالب بالإبقاء على السيطرة عليه، وهي قضية التعويضات عن الحرب. وهذا عنصر ربما الولايات المتحدة الأمريكية ترفض هذه الفكرة بشكل كامل. إذن هنا يتم البحث عن مخرج لهذا المعطى، وكنا أشرنا في وقت سابق ربما قد يتم التوجه إلى آلية جديدة، وهي آلية إعادة الإعمار، ربما كجزء من آلية التعويض عن الخسائر بمشاركة مؤسسات دول، وقد تسمح الولايات المتحدة الأمريكية بذلك. هناك حديث كذلك عن فرض رسوم ليس للعبور من المضيق، ولكن لخروج مواد قد تشكل خطرا بيئيا على مضيق هرمز. نتحدث عن الأسمدة، نتحدث عن المواد البتروكيماوية. كل هذا المعطى يتم البحث فيه والتفصيل فيه ما بين الإيرانيين والأمريكيين، ويعتبر جزء أساسي ومهم لنجاح المرحلة الأولى.
2: ما الذي يقترحه الإيرانيون فيما يتعلق بالأسمدة والمواد البتروكيماوية، وكيف يفرقون أو يحددون أنها خطر مع أنها يعني موجودة في يعني الحاويات الخاصة بها وتعبر مرورا عبورا سريعا ككل السفن التي تحمل كل المواد، حتى بما في ذلك الغواصات النووية التي تعبر؟ يعني كيف، ما هي المعايير التي وضعوها لما يتعلق بهذه النقطة وفق التفاصيل والمعطيات التي توفرت لديك؟
1: زين العابدين، المعايير الدولية واضحة في هذا المجال. المواد السامة، منها المواد الكيميائية والمواد البتروكيماوية، مجمع عليها عالميا على أنها مواد سامة لا تحتاج إلى موقف إيراني ولا إلى موقف أمريكي. كل المنظمات الدولية، منظمات الصحة العالمية، تصنف المواد الأسمدة وتصنف المواد البتروكيماوية كمواد سامة.
2: هنا خروج يعني هذه المواد، ما الذي يعرضه الإيرانيون في هذا الملف؟ يعني هي تعبر وعبرت لعشرات السنين الماضية، ما الجديد ولماذا هو قضية الآن بالنسبة لإيران، وماذا يريدون التحقيق وتحديدا وفق المعطيات التي توفرت لديك؟
1: زي العابدين، هذا نقاش دائر الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية، بين ما يصطلح عليه بالتعويضات عن الخسائر الحرب، وما بين آلية تمكن إيران من الحصول على عائدات لإعادة الإعمار. هذا الآن في طور النقاش وليس الأمر محسوم فيه. المستوى على مستويين، النقاش في قضية التعويضات، على قضية مسألة دخول مؤسسات أو دول للاستثمار وإعادة الإعمار في إيران، وهذا تحتاج بكل تأكيد كما تعلم زي العابدين أن هناك عقوبات دولية مفروضة على طهران، وهذا يحتاج إلى موافقة مبدئية من الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك بحث وليس موافق عليه الآن، بحث يتم تداوله الآن في كواليس السياسة ما بين الأطراف المعنية حول إمكانية فرض رسوم قليلة جدا على المواد التي تصنف بالمواد السامة وعبورها من المضيق. لم يحسم في الأمر لحد الساعة، ولكن هو جزء من النقاش الدائر الآن لتعويض مصطلح الخسائر، لأن هذا المصطلح هو مصطلح سياسي من خلاله يتم تحديد

0: إذا الرابح والخاسر في الحرب، ولا أحد الآن في ظل هذه المفاوضات يريد أن يكون هو الجانب الخاسر في هذه الحرب. إذن يتم الحديث عن إعادة الإعمار وهذا مطروح بشكل كبير ويتم تداوله ضمن المفاوضات، ويحتاج إلى موافقة الطرفين، موافقة الطرف الإيراني أكيد وهو من يطرح هذه الفكرة، وموافقة الطرف الأمريكي وهو المعني بالمفاوضات عن طريق الوسيط الباكستاني. إذن نحن الآن في إطار مفاوضات. بعد ذلك وبعد المضيق وخروج المضيق هناك مسألة الحصار المفروض على طهران، وبالتالي هذا نقاش كذلك حول آلية رفع الحصار الأمريكي على طهران. إذن نحن الآن أمام المرحلة، وهذه المرحلة قد تنتهي في غضون 30 يوما ربما، وهذا هو اللي اطلعنا عليه، أن ربما مدة 30 يوما ليست مرحلة مقدسة، يمكن أن يتم تمديدها بناء على مجريات المفاوضات ومسار المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وطهران. بعد ذلك يتم الحديث عن إطار اتفاق. خلال هذه الفترة سيتم تحديد إطار اتفاق وليس اتفاق، أو إطار عمل للتفاوض حول البرنامج النووي. لحد الساعة يقول المصدر بأنه لا يتم الحسم في أي من تفاصيل التفاوض النووي، لكن هناك نقاط يتم تحديدها. العنوان الأول الإيراني الذي تريد أن تبحث عليه طهران وتطالب الولايات المتحدة الأمريكية بأن تلتزم به في أي اتفاق هو قضية الاعتراف الأمريكي بحقوق إيران النووية وفق المقررات الدولية على مستوى الاستفادة الطبية وعلى مستوى الاستفادة العلمية. الدخول في هذا التفصيل هو من سيحدد هل يحق لإيران، هل يمكن لإيران أن تخصب داخل أراضيها أم عبر شراكات، علما بحسب المعلومات المتوفرة لدينا أن الجانب الروسي اقترح كذلك ضمن تخفيف خفض التوتر أن تكون هناك شراكة على مستوى التخصيب النووي ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك مشروع كونسورسيوم ربما قد يعود للظهور مرة أخرى على الواجهة ما بين طهران تركيا، الدول الخليجية يمكن أن تشارك في هذا الكونسورسيوم، وهذا كله زي العابدين ضمن الاتفاق الذي سيتم البحث عنه والمفاوضات المقبلة. النقطة التي تطالب بها الولايات المتحدة الأمريكية زي العابدين وهو عنوانها الأساسي بأن لا تتجه طهران إلى السلاح النووي، وهنا ما نسميه ضمن المفاوضات بقضية تقييد وصرامة المراقبة الدولية على المشروع النووي الإيراني، وهذا فيه تفاصيل مستوى التخصيب، كيفية التخصيب، إمكانية إنتاج أجهزة الطرد المركزي، طبيعة أجهزة الطرد المركزي، مستوى تخصيب اليورانيوم. كل هذه المشاريع سيتم التفاوض عليها في المرحلة اللاحقة، وهذه المرحلة لا يمكن حسمها بتوقيت زمني، هل هو شهر شهرين، ربما قد تطول لمدة 6 أشهر.
1: كل هذه التفاصيل غير واضحة كما ذكرت. نور الدين من إسلام أباد أيضا معنا، مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. هنالك تصريحات لرئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية، ماذا في تفاصيل هذه التصريحات بشأن ما يجري الآن؟
2: حقيقة تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني وأيضا وزير الخارجية الباكستاني تعبر عن الأمل الكبير لدى باكستان في أن تنجح الجهود المبذولة والمتواصلة منذ عدة أسابيع في أن تسفر للتوصل لاتفاق دائم في المنطقة. رئيس الوزراء تحدث بهذا الصدد، وأيضا وزير الخارجية اليوم تحدث في كلمة له بحضور عدد من علماء الدين. لكن ما نشره رئيس الوزراء قبل ذلك في منشور له على منصة إكس عندما شكر الرئيس الأمريكي على الاستجابة لطلب باكستاني وسعودي فيما يتعلق بتعليق مشروع الحرية الخاص بحركة الملاحة في مضيق هرمز، في حينه كتب أيضا رئيس الوزراء شهباز شريف بأن باكستان تأمل في أن يتحول وقف إطلاق النار الذي تمكنت من إقناع الجانبين الأمريكي والإيراني أول الأمر وتحديدا يوم 7 من شهر أبريل الماضي في التوصل إليه، في أن يتحول إلى اتفاق سلام دائم ينهي الصراع في المنطقة بشكل عام. كان لافتا حقيقة التصريحات التي أدلى بها قبل ذلك وزير الخارجية لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين هنا في إسلام آباد. وزير الخارجية قال بأنه حضر المفاوضات الأمريكية الإيرانية يومي 11 و12 من أبريل نيسان الماضي، وأنه شهد أن هذه المفاوضات التي وصفها بأنها كانت ماراثونية استمرت ل21 ساعة كانت سلسة للغاية، وأنه تم تحقيق الكثير من التقدم في هذه المفاوضات. الوزير أيضا قال بأنه بعد انتهاء هذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية المباشرة تم العمل للبناء على ما تم إنجازه وتحقيقه وعلى التقدم الذي تم التوصل إليه في هذه المفاوضات. إذن باكستان لديها معلومات مؤكدة من وزير الخارجية الذي حضر هذه المفاوضات.
1: فيما يتعلق أريد أن أسألك عن نقطتين. النقطة الأولى، ماذا قال رئيس الوزراء تحديدا بالتفصيل عن كيف طلب رفع أو إنهاء عملية الحرية للرئيس البرنامج مشروع الحرية للرئيس الأمريكي، من الذي طلبه وفي أي سياق وبأي صيغة، وأيضا إن كانت هنالك أي استعدادات لاستضافة محادثات في إسلام أباد قريبا؟
2: فيما يتعلق بمشروع الحرية الخاص بحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف كتب على منصة إكس بأنه هو شخصيا وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعدد من قادة الدول الشقيقة كما أسماها طلب الرئيس الأمريكي بتعليق العمل بمشروع الحرية، وهو ما تمت الاستجابة له من جانب الرئيس الأمريكي. أيضا رئيس الوزراء أكد بأن باكستان ستسعى للاستمرار في هذه الجهود الدبلوماسية المبذولة منذ عدة أسابيع لتحويل وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه إلى اتفاق سلام دائم وشامل ينهي الصراع في منطقة الشرق الأوسط تحديدا. هذا هو الموقف الرسمي الباكستاني من جانب رئيس الوزراء الباكستاني. فيما يتعلق بالمؤشرات، لابد من التأكيد زين العابدين بأن قنوات الاتصال والتواصل الدبلوماسية الإيرانية الأمريكية مرورا بإسلام أباد ما تزال فاعلة كما أكد رئيس الوزراء الباكستاني وأيضا كما أكد وزير الخارجية الباكستاني. السفارة الإيرانية هنا في إسلام أباد والسفارة الباكستانية في طهران وأيضا وزارة الخارجية الباكستانية يقومون بجهد كبير جدا فيما يتعلق بالاستمرار في هذا التفاعل. ولابد أيضا من توضيح بأن الجهد الدبلوماسي والوساطة الباكستانية لا تقتصر فقط على تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران، وإنما تتدخل تحديدا فيما يتعلق بتقييم هذه الرسائل وطرح مقترحات وأفكار جديدة على الجانبين.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة في إسلام أباد، ونرحب بضيوفنا في هذا النقاش. نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي في واشنطن، وكذلك هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك هيام نعواس، وسأبدأ بتغريدة الرئيس الأمريكي، لأن تغريدة الرئيس الأمريكي تتحدث عن فتح مضيق هرمز ولا تتحدث عن إلغاء الحصار. بمعنى هو يقول بالتحديد أن الحصار الفعال للغاية سيسمح بفتح مضيق هرمز للجميع بما في ذلك إيران، لكن الحصار البحري الأمريكي لا يحاصر مضيق هرمز فقط، وإنما يحاصر أيضا موانئ إيرانية أخرى. فهل الحصار على الموانئ الإيرانية وفق هذه التغريدة ليس بعد سيظل مستمرا؟
3: الوضع الآن متقلب حيث لا يمكننا أن نحدد ما الذي يجري ومن خلال رؤية الرئيس، ولكن من خلال ما رأينا الحصار الآن كان فعالا وضغط على الحرس الثوري الإيراني، ولذلك هذا أمر جيد للمنطقة وللولايات المتحدة وللشعب الإيراني. ولكن لا أعتقد أن النفوذ المتأتي من الحصار بأن الرئيس مستعد لكي يحيده، هذا سيكون خطأ. ووقف مشروع الحرية كما سمعنا من الأخبار من ولي العهد محمد بن سلمان، هذا يعتبر أمرا جيدا. إذن مشروع الحرية كان مستوى معينا تم السير عليه، ولذلك الرئيس يحاول الآن استخدام كل ما لديه من نفوذ في هذه العملية.
1: هل يمكن التوفيق دكتور محجوب الزويري ما بين تغريدة ترامب وما بين ما ذكره أكسس؟ لأن أكسس تحدث عن فتح تدريجي لمضيق هرمز وإنهاء تدريجي للحصار، الآن ترامب يتحدث عن السماح بالمرور للجميع من مضيق هرمز، لكن لم يعلق الحصار، لم يوقف الحصار، أو لم يؤكد ذلك في تغريدته. كيف تقرأ أنت
4: الحقيقة ذلك؟ الحقيقة زين العابدين، عبارته الأخيرة حتى إيران أنا باعتقادي لا تتعلق بالمضيق، هي تتعلق بالحصار، لأنه الإيرانيين يتحركون في المضيق ويعبرون المضيق عمليا. هي النقطة التي يتم فيها الحصار هي خارج مضيق هرمز بالأحرى وفي بحر العرب. أنا باعتقادي ما في تغريدته هو لا يريد أن يقول بشكل مباشر أن الحصار سيرفع،

0: لكن أنا باعتقادي أن الطرفين مما سرب حتى الآن زين العابدين قد التزم بالتدرج في الحل. بعبارة أخرى، خلال 30 يوم سيكون في إجراءات بناء الثقة، وليس هنالك أفضل من بناء إجراء الثقة من فتح المضيق وموضوع الحصار البحري. وباعتقادي هما المسارين الذين سيتم العمل عليهما لرفض العملية التفاوضية خلال 30 يوم، وبالتالي التدرج باعتقادي سيتم، وتصريحات القادمة من طهران تسير في هذا المسار سواء كانت السياسية أو العسكرية.
1: دكتور محجوب، دعنا أولا نرحب بضيفنا الذي انضم إلينا، دكتور فيصل أبو صليب الخبير الاستراتيجي، أهلا بكم جميعا. لكن أبقى معك دكتور محجوب، الآن وفق ورقة أكسس هذه التي قلنا أنه سربها الصحفي باراك رافيد المقرب من الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية، ما الذي تثبته للطرفين؟ يعني تثبت، هل تثبت لأمريكا الحديث عن النووي قبل الدخول في المرحلة الثانية؟ لأن إيران قدمت 4 مراحل أو 3 مراحل لم يكن فيها النووي في المرحلة الأولى، هل أصبح النووي في المرحلة الأولى الآن؟ وبالنسبة للولايات المتحدة لم يكن هنالك إنهاء للحرب في أي مقترح أمريكي، الآن هنالك حديث عن إنهاء الحرب، فما الذي تحقق للجانبين وفق معطيات أكسس؟
0: نعم، إذا نظرنا إلى هذه ما أعلنته أكسس عمليا، إذا الطرفان يتحدثان عن بناء ثقة تدريجي، وهذا ينعكس في فتح المضيق والحصار. ما الذي بقي للتفاوض سوى البرنامج النووي عمليا؟ إذن فترة 30 يوم عمليا من التفاوض ستكون جل التركيز سيكون على الصياغة النهائية لموضوع النووي تحديدا في المسارات الأربعة الأساسية زين العابدين: مستوى التخصيب، أجهزة الطرد المركزي، كميات اليورانيوم المخصبة المتبقية، ومسألة رفع العقوبات. وباعتقادي هذا الذي سيكون التركيز عليها، وبالتالي نحن مع اليوم الأول والتوقيع على هذه الصفحة، بالمناسبة الصفحة الواحدة ستكون حوالي 900 كلمة، وإذا بأي حال من الأحوال لن تكون عن أكثر من 1000 كلمة، وبالتالي ما سيوضع فيها هو يتعلق عمليا سيتم تفسيره في 30 يوم من التفاوض، وصياغة نسخة نهائية يتوافق الطرفين عليها. لكن باعتقادي جل التفاوض وتركيزه سيكون موضوع النووي بعد.
1: لكن لن نمر إلى 30 يوما قبل الموافقة على هذه المقترحات، وفيها تعهد إيراني بأشياء تخص النووي
0: بالضبط،
1: وليس تأجيل النقاش بشأنه.
0: لا بالضبط، هذه الوثيقة ستشمل أشياء، القضايا التي ذكرتها، الحديث عن الموضوع، القضايا الأساسية، مستويات التخصيب، اليورانيوم المخصب، والفترة الزمنية كم ستكون. هذه مبادئ سيكون التوافق عليها في اليوم الأول من هذه 30 يوما، ثم يذهب إلى التفاصيل.
1: نجار مرتضوي، فيما يتعلق بتصور إيران للحل الممكن، ما هو الحل الممكن الآن من وجهة النظر الإيرانية بالنظر إلى أوراق إيران وأوراق الولايات المتحدة؟
2: بالعودة إلى طاولة المفاوضات، من الجيد أن إسلام أباد الآن تمارس نفوذها، وأيضا القرارات المتسرعة من ترامب في كل يوم اثنين، كل يوم اثنين نرى قرارا ونرى تفصيلا ومنشورا. هذه ليست الطريقة التي يمكن السير فيها من خلال المضي أحاديا من خلال القوات العسكرية الأمريكية وإجبار المرور أو عدمه في المضيق. إذن فالسبيل هو العودة إلى طاولة المفاوضات، وإيران بعثت مقترحات وكذلك الأمريكان. إذن فالجانبان يجب أن يضمنا أن الدبلوماسية تعني التنازلات والأخذ والعطاء والتفاوض الجدي. هناك أيضا قضية الثقة كما أشار الدكتور محجوب، ليس هناك ثقة من واشنطن في إيران، وإيران هي التي هي الطرف الهش الآن، هي تلجأ إلى الصين وروسيا. ولكن القضية الأساسية هنا هي أن إيران لديها سبيل تضييق الخناق على مضيق هرمز، والولايات المتحدة لديها نفوذ في الحصار. إذن فالإيرانيون الآن قاموا بالتفاوض مع هذه الإدارة مرتين، وخلالهما كان هناك حربان أيضا. لذلك الإيرانيون يظهرون مرونة بشأن التخصيب والتأجيل وما إلى ذلك، ولكن هم يريدون لهذه القضايا المعقدة أن يتم نقاشها بعد ذلك. لذلك لا يمكن الخوض في هذه الدبلوماسية بوجود منشورات من قبل الرئيس ترامب كل يوم اثنين على تروث سوشيال. إذن فلا يمكن الخوض في الدبلوماسية من هذا المنطلق. لذلك من الجيد أن السعودية وتركيا ومصر يحاولون الدفع من أجل إنهاء هذه الحرب، ولكن هذا لن يحدث إذا كانت واشنطن وطهران لا يقومان بمفاوضات حقيقية ذات مغزى.
1: سؤال سريع فيما يتعلق بتصور إيران للحصول على التعويضات، وطبعا هم لا يريدون أن يسمونها تعويضات، يريدون أن يسموها بأسماء أخرى، مثلا الرسوم على الأسمدة والبتروكيماويات. كيف، ما هو تصور إيران للحصول على التعويضات بحيث يتوافق ذلك مع ما يريده الرئيس الأمريكي أيضا؟ وهل تصور إيران بالضرورة يعني أن دول المنطقة يجب أن تدفع لتعويض إيران عن هذه الحرب؟
2: هناك صورة كبرى. الولايات المتحدة قامت بإجراء حرب صامتة اقتصادية ضد إيران وعقوبات أحادية وليست عالمية أو دولية، وذلك لأن الولايات المتحدة لديها القوة الاقتصادية وبالتالي يمكنها فعل ذلك. لذلك هي تخنق الاقتصاد الإيراني، كما أن هناك حربين غير قانونيتين لم يوافق عليهما مجلس الأمن الدولي ولا الكونغرس الأمريكي، والولايات المتحدة تقوم بتدمير البنية التحتية في كل أرجاء إيران ثم يعودون للحديث. إذن فهم الآن يحاولون الحصول على تعويضات، أي الجانب الإيراني، وأن يكون هناك إعادة بناء وخاصة في البنية التحتية، بالإضافة إلى أن الآلاف من الإيرانيين قتلوا. إذن فدعونا لا ننسى أن هناك المليارات من الدولارات من الأصول الإيرانية هي محجوزة الآن خارج البلاد بسبب ضغط من الولايات المتحدة. لذلك هم يريدون أن يعرفوا أي من هذه المكونات يمكن الإتيان بها إلى طاولة المفاوضات، وأن يخرجوا من هذه الحرب على الأقل بأن يكونوا في وضع اقتصادي أفضل.
1: دكتور فيصل أبو صليب، يعني الثمن الذي يمكن أن تدفعه دول المنطقة ذكر قبل ذلك على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض حينما سئلت إن كان الرئيس يريد لدول المنطقة، دول الخليج تحديدا، أن تدفع، تتكلف تكلفة هذه الحرب، فقالت وهي تضحك ملء فيها، يعني الرئيس يفضل ذلك. الآن هنالك نقاش كما استمعنا من مدير مكتب الجزيرة في طهران، هنالك نقاش في إيران ومع الولايات المتحدة حول طرق لتحقيق ذلك، مثلا فرض رسوم على البتروكيماويات والأسمدة باعتبارها مواد ملوثة وأن تحصل إيران على هذه الرسوم. دول المنطقة متضررة من الوضع الحالي، والرسوم إذا دفعتها أيضا ستتضرر. كيف تقارب دول المنطقة مسألة التعويضات لإيران في هذه القضية؟
3: أنا أعتقد بأن إيران يمكن أن تحصل على مزايا مالية من خلال رفع عن الأموال المجمدة، رفع التجميد وحصولها على الأموال المجمدة، إضافة إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران. هذا سوف يفتح الباب أمام استثمارات اقتصادية ضخمة في إيران. لا ننسى بأن الصين قامت بتوقيع اتفاقية ملياريه مع إيران في عام 2023 تقريبا، وبالتالي يمكن ان تستفيد من هذا الانفتاح الاقتصادي في إيران. ايضا يبرز تساؤل عن مدى استفادة الشركات الأمريكية من السوق الإيرانية بعد نهاية هذه الحرب من خلال فتح الاستثمارات. هل سوف يتضمن الاتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، وبالتالي دخول هذه الشركات الاقتصادية الأمريكية الضخمة في السوق الإيرانية والاستفادة منها على غرار ما حصل في النموذج الفنزويلي مثلاً؟ لكن على الجانب الخليجي أيضا لا ننسى بأن دول الخليج العربية تضررت بشكل كبير من الاعتداءات الإيرانية في منشآتها النفطية
1: وهناك قضايا الحيوية. مرفوعة في الواقع وشكاوى.
3: وبالتالي هناك أيضا تفكير من دول الخليج العربية بالمطالبة بتعويضات مالية من الجانب الإيراني باعتبارها قامت بالعدوان عليها وهي لم تكن طرفا في هذه الحرب.
1: طيب إذا تقررت مسألة هذه

0: الرسوم ووافقت عليها الولايات المتحدة، ما موقف دول الخليج؟
1: أنا برأيي بأن دول الخليج العربية ملتزمة بتحقيق مصالحها. لا ننسى أيضا الدور السعودي والتأثير السعودي. اليوم وجدنا تأثير شخصي من جانب ولي العهد السعودي في الوصول إلى هذه المقاربة اليوم من خلال تعليق مشروع الحرية. وبالتالي دول الخليج العربية لا ننسى بأن لها تأثير وتأثير كبير في الإدارة الأمريكية بما يحقق مصالحها الاستراتيجية، وهي في موقف قوة ليست في موقف ضعف في المرحلة التي تلي نهاية الحرب.
0: ما هي أوراق القوة الآن في يد دول الخليج؟
1: لا شك بأنها أوراق اقتصادية. دول الخليج العربية تملك سندات اقتصادية وصناديق استثمارية ضخمة يمكن أن تمارسها أو يمكن أن تستغلها للضغط على الإدارة الأمريكية خصوصا في المرحلة التي تليها. إضافة إلى أن أهم ورقة أنا برأيي تحتاجها إيران أنها هي التي تحتاج لدول الخليج العربية بعد نهاية الحرب، خصوصا بعد رفع العقوبات. الجار الخليجي لإيران هو الذي سوف تحتاجه إيران لتحقيق هذه الانتعاشة الاقتصادية في مرحلة ما بعد نهاية الحرب، ليس فقط بالاتجاه شرقا. نعم الاتجاه شرقا باتجاه الصين مفيد، لكن دون توافق خليجي لا يمكن لإيران تحقيق مصالحها الاقتصادية.
0: فيما يتعلق بالاستثمارات هيام نعواس، يعني ألا يرسم كل هذا الحديث صورة وردية لطبيعة، أولا لطبيعة إيران، ثانيا لطبيعة العلاقة بين إيران والولايات المتحدة وتاريخ هذه العلاقة؟ يعني هذه الثورة الإيرانية التي قامت عام 79 هي قامت على النفوذ الأمريكي، قامت على أمريكا التي رفضت أن يستفيد الشعب الإيراني من مصادر نفطه، وقامت بانقلاب في عام 53 وأعادت مصدق وعلى مصدق وأعادت الشاه وأنشأت السافاك الذي أذل الإيرانيين. فهنالك تاريخ مرير من العلاقة. هل في هذه الأجواء، يعني هذا التاريخ مثلا ربما لا يكون موجودا في كثير من البلدان التي عادت إليها الشركات الأمريكية، لكن بالفعل هل يمكن أن تعود الشركات الأمريكية إلى إيران؟
2: إن كل شيء ممكن، وهذا هو فن الدبلوماسية، أي جعل ما هو غير ممكن ممكنا. ولكن علينا أن نتذكر شيئا، وهو أن الوضع ما زال متقلبا وليست لدينا كل التفاصيل، لذلك لا يمكن لنا أن نتكهن وأن نقول سيكون هناك اتفاقية وسيكون هناك تفاهم بين دول الخليج وإيران واتفاقية سلام ومفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. كل هذه مجرد تقارير، ونسمع أن الرئيس دائما يضع المنشورات بهذه القضايا دائما. إذن علينا أن نتذكر هناك الآن مصالح استراتيجية تنافسية بين إيران ودول الخليج، وكذلك مصالح استراتيجية بين إيران والولايات المتحدة وفي حالة التنافس. إذن لا يجب أن يكون هناك اتفاق بنسبة 100%، ولكن أعتقد أن الأمور ستتحسن.
0: شكرا جزيلا لكل ضيوفنا في هذه الفقرة من النقاش، ونواصل إذن إلى لبنان وهذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مع ليلى الشيخلي. تفضلي ليلى.
3: نعم زين، اليوم في لبنان الميدان يتحدث بصوت أعلى من السياسة. 4 شهداء و5 مصابين في غارة إسرائيلية استهدف بلدة الزلاية في البقاع، وغارات متعددة طالت بلدات في جنوب لبنان والبقاع الغربي كذلك في المشهد ذاته. في المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمعات للقوات الإسرائيلية في عدد من المواقع بالمسيرات، فيما سقطت مسيرة مفخخة داخل الأراضي الإسرائيلية اخترقت حدودها الشمالية دون إصابات. إذن توسع في رقعة الاستهداف يمتد من الجنوب إلى البقاع، وتبادل في الضربات يرافقه اتهام إسرائيلي لحزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. كل ذلك في وقت تراوح فيه المشهد السياسي مكانه. السؤال الذي يفرض نفسه الآن، هل ما تشهده وما نشهده جميعا هو لعب إسرائيل في الوقت الضائع ريثما تنضج المفاوضات، أم أن التصعيد رسالة بأن لا انتظار على الطاولة؟ هذه الأسئلة سنناقشها مع ضيفينا هنا في استوديو التغطية الدكتور بلال لقي.

0: الرئيس الأكاديمي والباحث السياسي والدكتور وليد صافي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، أهلا بكما. ولكن أولا لنذهب لنتابع التطورات الميدانية في سياقها، إيهاب العقدي منصور معنا مباشرة، تفضل.
1: نعم، الغارات الإسرائيلية استمرت حتى قبل وقت قليل باتجاه مناطق عدة من جنوب لبنان. هذه المناطق كان الجيش الإسرائيلي أطلق تهديدات لها مرتين على الأقل هذا اليوم، وتقع بمعظمها على بعد كيلومترات كثيرة من المناطق الاحتلال الإسرائيلي في القرى اللبنانية. على سبيل المثال منطقة صيدا وقضاء صيدا التي هوجمت قبل نحو أقل من ساعة من الآن، كانت تبعد أكثر من 20 كيلومترا عن آخر نقطة تسيطر عليها القوات الإسرائيلية هنا في نطاق مدينة سور قرب البياضة. وكذلك استمرت الغارات الإسرائيلية باتجاه بلدة زلاية التي تعرضت صباح هذا اليوم لهجوم إسرائيلي عنيف أدى وفقا لوزارة الصحة اللبنانية إلى استشهاد 4 أشخاص بينهم سيدتان ورجل مسن، وإصابة 5 أشخاص بجروح بينهم طفلان. طبعا هذه أدت كذلك إلى تدمير منزل كان يقطن به هؤلاء، بالإضافة إلى الدمار الذي لحق في مناطق عدة من جنوب لبنان نتيجة للغارات الإسرائيلية الكثيرة التي كانت تستهدف هذه البلدات والقرى. منطقة النبطية كانت عرضة كذلك لغارات إسرائيلية عنيفة منذ ساعات الصباح الأولى، نتيجة لأيضا عمليات من جانب حزب الله على القوات الإسرائيلية التي تتموضع في الضفة الجنوبية للنهر، في تحديدا دير سريان والطيب والقنطرة، التي كانت عرضة لهجمات بالمسيرات الانقضاضية لحزب الله أدت إلى إصابات وفقا لما أعلن الحزب. وكذلك استمرت الغارات والقصف المدفعي باتجاه الجهة الشمالية لنهر الليطاني، واستمر كذلك قصف حزب الله للمواقع الإسرائيلية في البياضة وقوزح ورشاف، واستهدف آليات إسرائيلية، فيما استمرت كذلك الغارات على مناطق أخرى من جنوب لبنان باتجاه مناطق عدة في النبطية وقضاء صور كذلك.
0: أشكرك إيهاب على هذه التفاصيل. فقط ننوه إلى هذه الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي لاستهدافه مناطق بلدات وقرى في الجنوب اللبناني، وهذه هي الصور التي نشرها إذن الجيش، ويظهر فيه اجتماع، عفوا فقط، نعم، إذن جولة لرئيس الأركان الإسرائيلي في جنوب لبنان. والرئيس الأركان يعلن أنه لا تزال هناك أهداف كثيرة جاهزة للقصف في إيران، ولكن من جنوب لبنان هذه الصور لاجتماع يعقده رئيس الأركان الإسرائيلي، ويقول: نحن في حالة تأهب للعودة إلى معركة واسعة تتيح إضعاف النظام الإيراني. يعلن هذا إذن من جنوب لبنان. إذن لنتابع ما يجري. واضح أن هناك حرص على التصعيد، وأبدأ معك دكتور بلال لقيس. البقاع الغربي خط جديد في الاستهداف، وزلاية اليوم دفعت ثمنه بالدم. وطبعا سمعنا إيهاب يتحدث عن الوصول إلى صيدا. هل توسيع الاستهداف الجغرافي هو رسالة للمفاوض اللبناني أم للمقاومة هنا؟
2: يعني أنا أعتقد هو رسالة مزدوجة، أولا للمفاوض اللبناني لمزيد من الضغط عليه من أجل موضوع يعني تقديم التنازلات، وثانيا هو سعي مستعجل من قبل الإسرائيلي لأنه يعتبر أن مسار باكستان وإسلام أباد ينضج ربما بسرعة، وهو يحتاج إلى يعني ورقة يمسك بها، ملف يمسك به، أمر يمسك به، فبالتالي هو بهذين الاعتبارين مستعجل.
0: هو مستعجل بلا شك، ولكن الحكومة من جانبها دكتور وليد صافي كيف تتفاوض في وقت تشهد توسعا يوميا في رقعة الاستهداف، على أي أساس؟
3: هو لنعود إلى يعني إعلان رئيس الجمهورية عن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ماذا كان هدفه؟ كان هدفه وقف الحرب على لبنان، والاجتماعات التي حصلت في واشنطن بين سفيرة لبنان لدى واشنطن والسفير الإسرائيلي بالرعاية الأمريكية كان تأكيد في هذين الاجتماعين، كان تأكيد من الدولة اللبنانية على ضرورة وقف إطلاق النار، والدولة يعني أكد، عاد رئيس الجمهورية ليؤكد أكثر من مرة أنه
0: ولكن ما حدث هو العكس،
3: لن يذهب إلى التفاوض، ولكن لبنان يعلق أهمية كبيرة على هذا الموضوع، لن يذهب لبنان إلى التفاوض قبل أن يحصل وقت إطلاق النار.
0: الآن هناك إعلان عن جولة جديدة من المباحثات، وفي الوقت نفسه هناك توسع يومي يحصل في رقعة الاستهداف الإسرائيلي.
3: صحيح، هذا يعود إلى أن إسرائيل عندما طلب الرئيس الأمريكي من نتنياهو وقف إطلاق النار، يعني يبدو أن الإسرائيليين لم يكن قد استكملوا شروط إقامة المنطقة الأمنية في الجنوب، يحاول في هذا الوقت الضائع كما ذكرت حضرتك، يحاول في هذا الوقت الضائع نتنياهو أن يعزز ورقته الميدانية في الجنوب اللبناني لتكون ورقة على طاولة المفاوضات مع الحكومة اللبنانية.
0: ولكن هذا يطرح السؤال دكتور بلال لقيس، يعني هل التصعيد الميداني بالطريقة التي تتبعها إسرائيل هو سلاح ضغط على طاولة المفاوضات، أم دليل على أنها لا تأخذ المفاوضات بجدية أصلا؟
2: نحن نعرف أن الكيان الصهيوني ولا مرة في تاريخه أخذ مسألة المفاوضات، فكيف ب يعني نتنياهو وحكومته، وكيف بمجتمع انزاح نحو اليمين بشكل هائل؟ فبالتالي لا نتوقع انه يؤمن بالتفاوض اصلا، يعني التجربه تقول ذلك. انما ايضا هو امام مشكله ان مساره في الجنوب امام سؤال الى اين، متى يتوقف، هذا مرتبط لانه بقائه في الجنوب يعني هو بقائه في مصيده بالمعنى البعيد، بالتالي هو يفترض انه بحاجه لمن يلاقيه في السياسه لكي يتقايد معه في الساحه اللبنانيه، لذلك هو اليوم يضغط ويعلم انه بالمدى البعيد لا يستطيع ان يبقى، انما هذه ورقه يستعجل فيها الطرف اللبناني لتقايد او مقايده
0: متبقى. وهنا سؤال دكتور وليد صافي، يعني كل غارة جديدة، كل إنذار بالإخلاء هو في الواقع تغيير وقائع على الأرض، هل تجد الحكومة نفسها تتفاوض على أرض تتقلص تحت قدميها؟
3: لا، يعني بالتأكيد الدولة لن تتفاوض على أرض يعني تتقلص تحت قدميها. أعلن رئيس الجمهورية أن الذهاب إلى التفاوض يعني لا يعني التنازل عن أي شبر من الأرض اللبنانية، ولا يعني الاستسلام أمام إسرائيل، على العكس أعتقد يعني أننا إذا حصل اليوم هذا التقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية كما سمعنا عن اتفاق مبدئي بين الأمريكيين والإيرانيين لوقف الحرب والتفاوض خلال 30 يوما، أعتقد أن ذلك سينسحب على لبنان، وسيضطر الرئيس الأمريكي إلى أن يدق على الطاولة ويقول لنتنياهو أوقف الحرب في لبنان واذهب إلى التفاوض مع الحكومة اللبنانية.
0: وفي الأثناء وقف الحرب الغارات مستمرة، لنتابع هذه الصور من بلدة الغسانية، صور تظهر آثار ضربة إسرائيلية وغارة إسرائيلية جديدة عليها. إذن هذه الصور من الغسانية في جنوب لبنان. وكذلك نشاهد آثار غارة إسرائيلية على بلدة السكسكية في جنوب لبنان كذلك. إذن هذه الصور من هناك نشاهدها. الغارات الإسرائيلية متواصلة والوتيرة أيضا متصاعدة، إلى جانب طبعا إنذارات الإخلاء لبلدات وقرى عديدة وتوسيع الدائرة الجغرافية. الآن نهج إسرائيلي تتبعه القوات الإسرائيلية. كنا نتحدث عن دكتور بلال القيس عن تقدم في المفاوضات الإيرانية التي تجريها مع واشنطن، والذي لا نعرف حتى الآن أي مسار ستتخذه بسبب

0: التصريحات المتباينة، ولكن في حال التوصل إلى اتفاق، ما الذي يمكن أن نشهده على الأرض في لبنان؟
1: مما لا شك فيه يعني الظروف الموضوعية تدفع بنهاية الطريق نحو يعني التفاوض والوصول إلى نتيجة. الظروف الموضوعية دوليا إقليميا وفي ساحة المعركة، وإذا حدث ذلك وأتوقع أن يحدث، نكون عمليا أمام يالطة جديدة في المنطقة. ولذلك أعتقد هناك خوف إسرائيلي مع بعض اللبنانيين من أن يأتي الحل من مقاربة تأتي من إسلام أباد، لأن ذلك سيضعفهم سياسيا في الواقع اللبناني. لذلك نراهم يحاولوا الالتفاف بأي شكل على مسار يعرفون أنه لن يأتي بنتيجة، فضلا أن الأمريكي والإسرائيلي إذا أتى فرضا الرئيس وكان بيناتهم شو حيقدر يقدم لهم، وبالتالي على أي أساس يمكن أن يأخذوا برأيه؟
0: هل بالضرورة سيضعفهم دكتور وليد؟
2: عفوا،
0: هل بالضرورة هذا المسار سيضعفهم؟
2: أنا لا أعتقد أن الدولة اللبنانية سيضعفها هذا المسار، بالعكس الدولة اللبنانية اتخذت قرارا بالتفاوض المباشر، وهذا سيجعل لبنان أن يستعيد قراره المستقل عن أي محور أو أي محور إقليمي. وأعتقد أن لبنان بدأت رحلة العودة إلى الدولة والخلاص من منطقة الساحة.
0: أشكرك دكتور وليد صافي، وشكرا جزيلا دكتور بلال لقيس، وشكرا لكم مشاهدينا. نعود بكم إلى استوديو الأخبار في الدوحة. معك زين، تفضل.
3: شكرا ليلى، ونناقش الآن التداعيات الاقتصادية المتعلقة بالتطورات في مضيق هرمز في هذه النافذة مع ازدهار شعشع. تفضل ازدهار.
4: أهلا بكم في هذه التغطية التي نتابع فيها أحدث التطورات في أسواق الطاقة ومضيق هرمز وسط تقارير عن قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وكذلك نسلط الضوء على أسعار البنزين في الولايات المتحدة التي تحوم قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق. معنا في الأستوديو حاتم غندير رئيس القسم الاقتصادي في قناة الجزيرة، كما ينضم إلينا من نيويورك مصطفى يوسف الباحث في الاقتصاد السياسي. ولكن قبل بدء النقاش نتابع مع عبد القادر عراضة أحدث التطورات على خريطة المضيق. عبد القادر.
5: نعم ازدهار، سنحاول إجمال الصورة في المضيق خصوصا بعد هذه التصريحات أو الأخبار التي نقلتها أكسيوس عن إمكانية الوصول إلى اتفاق. نشير بأن كل المصادر الملاحية تتحدث على أن الحركة على مستوى المضيق شبه منعدمة في الاتجاهين، ولكن ذلك لا يمنع من القول بأن الحرس الثوري الإيراني كان قد تحدث عن ممرات آمنة ومستقرة، ولكن وفق الممرات التي حددتها إيران، وبالتالي الأنظار لازالت متجهة إلى هذا المضيق. كان هناك استهدافات للمضيق، لعلي سأتحدث فقط عن هذه السفينة، سفينة سان أنطونيو وتتبع شركة CMA CGM، وترفع عالم مالطا، وكانت استهدفت بمقذوف، ولاحقا اضطرت هذه السفينة إلى الرسوف في أحد الموانئ. بالنسبة للوضع العام، لابد أن نشير إلى أن آلية العبور التي حددتها إيران تتعلق بالتنسيق مع الجيش الإيراني وإمكانية إرسال رسالة بريد إلكتروني والحصول على الموافقة. هذه الآلية هناك تساؤلات إن كانت سيتم تطبيقها بالنسبة للمستجدات الجديدة. وبالنسبة للعبور، هذا المنحنى يوضح لنا عبور سفن المضيق ونقلا عن كيبلر، وكما نتابع تقريبا عدد السفن التي عبرت المضيق إلى غاية تعليق مشروع الحرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت دون 10 سفن، وهذا ما يوضح فعلا ما قيل أو ما نقلته مواقع بأن الحركة على مستوى المضيق فعلا منعدمة. وسأختم ربما بالحديث عن العالقين على مستوى المضيق، وهي قصة إنسانية مهمة. نتحدث عن نحو 22,500 بحار محاصرين على مستوى المضيق، وأكثر من 1,550 سفينة ازدهار. طبعا لهذه الأخبار عن أكسيوس أكيد لها ارتدادات على أسعار
4: الطاقة على وجه الخصوص، وهذا ما سنتابعه معك حاتم، نظرة سريعة على هذه الأسعار.
6: صحيح، الأسعار اليوم يعني خلينا نقول أنه غيرت اتجاهها بشكل دراماتيكي، يعني بشكل سريع جدا. انخفضت الأسعار، أسعار برانت، بحدود 11% عقب الحديث عن وجود ربما أو قرب التوصل إلى اتفاق كما أشارت أكسيوس. وأيضا خام تكساس تراجع بحدود 12%، لكن بعد ذلك بقليل بدأت الأسواق تمتص وتستوعب هذا الخبر وقلصت من الخسائر التي تكبدتها. والآن عاد خام برانت فوق 102 دولارين للبرميل بتراجع بحدود 6.7% تراجعا. فهذه أخبار

0: الأخبار اليوم هدأت من روع الأسواق إلى حد ما، طمأنت الأسواق، طمأنت المستثمرين والمستهلكين بأنه ربما هنالك حل لهذه الأزمة، وربما أن مضيق هرمز سوف يفتح يعني في القريب ويبدأ مسار سياسي لحل هذه المعضلة. وكانت أيضا جولدمان ساكس قال بأنه المخزونات العالمية من النفط هي عند أدنى مستوياتها في 8 سنوات، لأنه الدول بدأت الآن تستخدم في المخزونات الاستراتيجية من أجل التخفيف من النقص الشديد في الإمدادات، والذي يقارب يعني حوالي 15 مليون برميل بالمتوسط الذي فقد من منطقة الخليج. وبالتالي فالصورة اليوم ازدهار كانت إلى حد ما باعثة للآمال، على أساس أنه ربما يكون هنالك حل في الأفق لهذه الأزمة، وتعود المنطقة إلى الإنتاج النفطي وأيضا تدفق الغاز من جديد للأسواق التي عانت خلال الأيام الماضية من ارتفاعات شديدة جدا ونقص شديد جدا كذلك.
1: بما أنك تحدثت عن الارتفاعات، نتوقف عند ارتفاع أسعار البنزين، هذا العنوان العريض في الولايات المتحدة تسجل أعلى مستوياتها، حدثنا عن هذا الجانب أيضا حاتم، وأكثر الولايات تأثرا بهذا الارتفاع.
0: صحيح ازدهار، نحن نعرف بأنه البنزين هو من مشتقات النفط الخام، فعندما ترتفع أسعار النفط الخام فبالتأكيد ينعكس ذلك بشكل مباشر، وهذا ما يلمسه المواطن العادي في محطات البنزين، الأسعار تتغير بشكل كبير. فعلا في الولايات المتحدة الأمريكية التقارير تقول بأننا الآن عند مستويات يعني قريبة جدا من الذروة التي سجلت في يونيو سنة 2022، كانت مستويات الذروة بحدود 5 دولارات للجالون، نحن حاليا نقترب من هذا المعدل. البيانات تشير بأن متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية يعني تجاوز 4 دولارات و50 سنت للجالون الواحد، لكن بطبيعة الحال الوضع يختلف من منطقة إلى أخرى، من ولاية إلى أخرى حسب وجود هذه الولايات. لكن بالإجمال إذا أردنا أن ننظر إليها من ناحية التقسيم الجغرافي السياسي، ففي الولايات الديمقراطية سعر الجالون في المتوسط بلغ حوالي 4 دولارات و60 سنت، لكن في الولايات الجمهورية السعر هو أقل، هو عند
1: ماذا نفهم في ذلك؟
0: صحيح، سوف نشرح لماذا الأسعار أسعار البنزين في الولايات الديمقراطية هو أعلى بحدود 8% مقارنة بالأسعار في الولايات الجمهورية، وليس لذلك علاقة بالبعد السياسي، سوف نرى لماذا. لكن لو أخذنا مثال، لو أخذنا ولاية كاليفورنيا التي فيها أعلى معدل لسعر البنزين بأكثر من 6 دولارات للجالون، وأخذنا أعلى معدل في الولايات الجمهورية اللي هو في نيفادا بحدود 5 دولارات للجالون، هناك فرق بحدود دولار واحد. عندما ننظر إلى الأقل في الولايات الديمقراطية هو في نيو مكسيكو بحدود 4 دولارات و20 سنت، لكنه في أوكلاهوما الجمهورية مثلا عند 3 دولارات و90 سنت. لكن لماذا هذا التباين في الأسعار بين الولايات الجمهورية والولايات الديمقراطية؟ وكما ذكرت ليس هنالك يعني سبب سياسي في ذلك. هنالك في الولايات الديمقراطية التي يعني تشن حملة ضد الوقود الأحفوري تفرض ضرائب أعلى من الولايات الجمهورية، هذا أولا. ثانيا لأن لوائح البيئية صارمة في الولايات الديمقراطية أكثر من الولايات الجمهورية، والأهم من ذلك هو البعد الجغرافي. الولايات الجمهورية أغلبها يستفيد أو قريبة جدا من منابع النفط، وبالتالي هي تستفيد من النقل وتستفيد من التكرير. مثلا لو أخذنا أوكلاهوما أو تكساس أو يعني هذه مناطق تقع تقريبا على حقول نفطية، وبالتالي هي
1: ملف
0: تستفيد.
1: ملف كبير يحتاج للمزيد من التحليل، شكرا جزيلا لك الزميل حاتم غندير. حول هذا الملف معنا من نيويورك مصطفى يوسف، باحث في الاقتصاد السياسي، نرحب بك. سيد مصطفى، ألقينا نظرة قبل قليل على خارطة توزيع ربما أسعار البنزين في الولايات المتحدة التي وصلت إلى أعلى مستوياتها، قراءة في هذه التقسيمات، هذه التوزيعات، والأسباب التي أدت أيضا إلى هذا الارتفاع القياسي حتى اللحظة إن صح التعبير.
2: يعني اهلا بك يا استاذ ازدهار.
1: دكتور اهلا وسهلا.
2: الحقيقه يعني الفرق الضرائب، يعني الولايات الجمهوريه تفرض ضرائب على الجالون حوالي 29 سنت، في حين ان الولايات الديمقراطيه تفرض 37 سنت كما تفضل الزميل حاتم، لان الولايات الديمقراطيه تميل اكثر للطاقه البديله والطاقه النظيفه، ومن ثم تفرض ضرائب اكثر على الوقود الاحفوري. هذا بمعزل عن الضريبه الفيدراليه التي تبلغ 18.4 سنت لكل جالون، وهذه فيدراليه على كل الولايات. المشكله ان الولايات الديمقراطيه بتفرض ايضا معايير بيئيه اكثر صرامه مما يزيد من كلفة الإنتاج والتكرير. البنى التحتيه. معظم الولايات الجمهوريه تكون في الجنوب وفي الوسط، مما يجعل كلفه نقل البنزين يعني البترول المشتقات المكرره من البترول اقل من نقلها الى الولايات التي تقع على المحيط الهادئ او في الشمال الشرقي، يعني مثل نيويورك، مثل كاليفورنيا وكذا. المساله الغريبه أن الناخبين الجمهوريين يقودون سيارتهم طبقا للإحصاءات أكثر بنسبة 26% من الناخبين الديمقراطيين. فالمسألة الحقيقة يعني تضغط بشدة على يعني على الناخب الأمريكي، على المواطن الأمريكي، لأن
1: في هذه الجزئية أستاذ مصطفى، وفي حالة يعني عدم اليقين إن صح التعبير فيما يتعلق بأسعار النفط أو الطاقة، إلى أين يمكن أن تصل؟ هل هناك مخاوف من أن تستمر هذه الارتفاعات وهذه الزيادات في أسعار البنزين في الولايات المتحدة؟ هل هذه المخاوف موجودة ومحقة؟
2: هذه المخاوف محقة وستكون موجودة للأسف في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز واستمرار العمليات العسكرية والعدوان على إيران. يعني يوجد ثلاث مخارج أمام إدارة الرئيس ترامب ل يعني حلحلة هذا الموقف، إما رفع الإنتاج المحلي، ولكن ده صعب إن هو يكون موجود لأنه في النهاية النفط في أمريكا والبنزين بيرتبط بالسعر العالمي. الحل الثاني تعليق الضريبة الفيدرالية على الوقود اللي هي 18.4 سنت على الجالون، لكن حصيلتها بتدخل في عائدات صيانة الطرق. الحل الجذري إنهاء الحرب، وبعد انهاء الحرب لن تنخفض الاسعار بشكل اوتوماتيكي، ولكن ستاخذ وقتا الى نهايه.
1: قد يتساءل البعض استاذ مصطفى، قد يتساءل البعض، الولايات المتحده من المعروف انها من اكبر منتجي الطاقه النفط والغاز، لماذا هذا الارتفاع في تقديرك؟
2: اولا السوق الامريكي سوق ضخم جدا وهي اكبر مستهلك للطاقه ايضا في العالم. الامر الاخر هو ان يعني امريكا لا يوجد بها دعم، يعني بعض دول الخليج او دول كثيره تدعم الطاقه، امريكا اسعار عرض وطلب. من يستفيد من ارتفاع اسعار الطاقه هي شركات النفط والغاز، وهي تمول حملات الجمهوريين، يعني استفادت الارباح الغير اعتياديه الاكسترا اوردينري، يعني الارباح الزياده عن الارباح الطبيعيه لشركات النفط بلغت في شهرين الحرب دول مبالغ قياسيه لم تبلغها من قبل. فهذا الذي يجعل يعني شركات النفط والغاز ومن يلف يعني في لفهم وحولهم يعني يستفيدون من ارتفاع اسعار الطاقه، ولكن ارتفاع اسعار الطاقه يزيد من التضخم، مما سيؤدي الى يعني جعل يد الاحتياط الفيدرالي مغلوله في خفض اسعار الفائده، مما سيعيق الاقتصاد بشكل كامل. لابد
1: طب وقف الحرب استاذ مصطفى، وقف الحرب اذا ما حصل اختراق وتم وقف الحرب وبالتالي انخفضت الاسعار، هل ستنخفض مباشره ام انها تحتاج الى مده؟ وفي 30 ثانيه اذا تكرمت.
2: تحتاج إلى مدة لأن يعني المصافي والمنطقة في تحتاج إلى وقت لإعادة ترميم ما حدث.
1: شكراً.
2: والسفن والشحن والنقل ستأخذ وقت إلى نهاية هذا العام.
1: شكرا لك. شكراً من نيويورك مصطفى يوسف الباحث في الاقتصاد السياسي. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، نعود إلى استوديو الأخبار لمتابعة هذه التغطية.
3: شكرا لإزدهار ومرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون في هذه التغطية من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة بشأن التطورات في مضيق هرمز. في آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا وافقت إيران على ما تم التوصل إليه فإن عملية الغضب الملحمي ستنتهي وسيتم فتح مضيق هرمز ورفع الحصار. وأضاف ترامب أنه إذا لم توافق إيران فسيبدأ القصف بكثافة تفوق بكثير ما كان عليه الوضع. وفي تصريحات لنيويورك بوست قال ترامب إنه من السابق لأوانه البدء في التفكير في محادثات سلام مباشرة مع إيران. تصريحات ترامب تأتي بعد ساعات مما كشفه موقع إكسيوس نقلا عن مسؤولين بأن واشنطن وطهران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. المصدر ذاته أوضح أنه يتم التفاوض على مذكرة من 14 نقطة بين ويتكوف وكوشنر وبين مسؤولين إيرانيين مباشرة وعبر الوسطاء. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لوكالة إسنا إن المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة، وأنه سيتم نقل وجهة النظر الإيرانية لباكستان بشأنه بعد التوصل لنتيجة. وفي أول رد فعل له قال الحرس الثوري الإيراني إنه مع زوال تهديد المعتدين وفي ضوء الإجراءات الجديدة سيصبح العبور الآمن والمستقر من هرمز ممكناً. من جهته قال وزير خارجية باكستان إن بلاده تسعى جاهدة لأن يؤدي وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران إلى إنهاء الحرب بشكل دائم. في الشأن اللبناني قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب 5 آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة زلاية. من جانبه قال مراسل الجزيرة أن إسرائيل شنت غارات على بلدات عدة في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي. هذا وأعلن حزب الله أنه استهدف بمسيرات تجمعات للجيش الإسرائيلي في عدد من المواقع بجنوبي لبنان. ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، كما ينضم إلينا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ومن البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. ولعلنا نبدأ معك فادي بالتصريحات والمواقف التي نشرها الرئيس ترامب، وربما آخرها تلك التي أدلى بها لنيويورك بوست، ويتحدث فيها عن أنه من المبكر الحديث عن محادثات مباشرة أو حتى عن اتفاق، مع أنه أشار إلى أن اتفاقا ما موضوع على الطاولة إذا قبلت به إيران فإن عملية الغضب الملحمي ستنتهي.
4: نعم، تصريحات الرئيس الأمريكي خلال الساعات الماضية حسن، خصوصا منذ ليلة أمس والتي عقبت المؤتمر الصحفي لماركو روبيو، تتجه كلها في إطار عمليا إعادة تحريك مسار المفاوضات، وهذا ما تعكسه أيضا التصريحات من قبل مسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية على رأسهم وزير الطاقة. كما أشرت في تصريحاته لصحيفة نيويورك بوست، استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون هناك توقيع قريب على اتفاق سلام مع إيران، وقال أنه لا حاجة حتى هذه اللحظة لكي يتوجه الصحفيون إلى باكستان، في إشارة إلى مسألة تغطية الجولة الثانية من المفاوضات التي لم تحصل حتى هذه اللحظة مع الجانب الإيراني. لكن في منشور على منصته تروث سوشيال أثار بعض التساؤلات الرئيس الأمريكي، لأنه قال إذا قبلت إيران بتقديم ما جرى الاتفاق عليه فإن عملية الغضب الملحمية الحرب تكون انتهت، ومن ثم سوف يدفع باتجاه إعادة فتح مضيق هرمز للجميع بما فيه إيران. السؤال هنا ما جرى الاتفاق عليه مع من؟ ربما هو يتحدث عن المسودة الجديدة لاتفاق مقترح من قبل الولايات المتحدة، وهو ما وصفه يوم أمس وزير الخارجية ماركو روبيو بأنه إطار. هذه المذكرة كما أشرت بحسب أكسيوس تتكون من 14 بندا وبانتظار الرد الإيراني عليها. لكن ما نعرفه حتى هذه اللحظة حسن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر بشكل مفاجئ ليلة أمس تجميد مشروع الحرية، أي المساعي العسكرية الأمريكية لفتح ممر ضيق وآمن لعبور السفن. هذا الممر الذي فتح صبيحة الاثنين بالتوقيت المحلي للشرق الأوسط وانتهى العمل به فجر الأربعاء بتوقيت الشرق الأوسط، ولم تتمكن الولايات المتحدة سوى من نقل أو السماح بعبور سفينتين أمريكيتين تحت حراسة مشددة من قبل القوات الأمريكية، وفي ظل اشتباكات وقعت ومهاجمة القوات الإيرانية للقوات الأمريكية وأيضا هجمات في المنطقة وضد الشحن البحري. لكن الإدارة الأمريكية تعتبر الآن أن هذه المساعي لإعادة

0: صديق هرمز هي التي دفعت إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات وإلى التباحث، هذا ما قاله وزير الطاقة الأمريكي. لكن ربما التصريحات الأبرز والتي أكملت الصورة أو أوضحت صورة أكثر من كل هذه التصريحات ما أدلى به وزير الخارجية روبيو يوم أمس، بأن كوشنر وويتكوف يجريان ينخرطان دبلوماسيا مع الجانب الإيراني ليس للتوصل في الوقت الراهن إلى اتفاق نهائي، وإنما إلى إطار اتفاق، بما أن الاتفاق النهائي الذي يتناول البرنامج النووي الإيراني هناك الكثير من التعقيدات المرتبطة به، وهناك قضايا تقنية ينبغي بحثها. ولكن هذا الإطار يتعلق بمعرفة ما إذا كانت إيران مستعدة للتفاوض على بعض النقاط، وما هي التنازلات الراغبة بتوفيرها من أجل اتخاذ قرار على مستوى الإدارة الأمريكية بجدوى العودة إلى طاولة المفاوضات مع استمرار الضغوط الاقتصادية على إيران. لكن قرار الرئيس دونالد ترامب يوم أمس على الأقل من وجهة نظر الإدارة الأمريكية بوقف العمل مؤقتا بمشروع الحرية هو لإفساح المجال أمام إمكانية إعادة تحريك مسار المفاوضات، خصوصا في ظل المخاوف من أن هذه المساعي الأمريكية أعادت التوتر إلى المنطقة وهددت اتفاق وقف إطلاق النار. وإن كان جميع المسؤولين الأمريكيين الذين تحدثوا عن وقف إطلاق النار قللوا من أهمية ما حصل وقالوا أن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا برغم كل ما حصل، خصوصا أن وزير الخارجية يقال إننا لا نهاجم إيران وليس هناك تبادل لإطلاق النار، هم يطلقون النار على السفن وعلى البحرية الخاصة بنا ونحن نرد من أجل الدفاع عن أنفسنا، وبالتالي ما حصل هو عملية دفاعية. وبالتالي من الواضح رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية العودة للحرب إذا لم توافق إيران على ما تقترحه الولايات المتحدة في الإطار التفاوضي، من الواضح أن الإدارة الأمريكية حتى هذه اللحظة تتلافى العودة إلى الحرب.
1: شكرا لك فادي منصور، حدثنا من البيت الأبيض. عمر هواش من طهران، إيران تحدثت بالفعل عن وجود مقترح أمريكي سيتم الرد عليه في وقت لاحق، كيف يمكن أن نفهم تصريحات الحرس الثوري وأيضا الخارجية الإيرانية في هذا الإطار؟
2: نعم حسن، إيران تتحدث عن أنها تدرس المقترح الأمريكي منذ أن وصلها يوم الأحد الماضي، وهي لا تزال تدرسه كما قال المتحدث اسم الخارجية الإيرانية اليوم، وأكد أن إيران سوف ترسل ردها على هذا المقترح للوسيط الباكستاني عندما تتوصل إلى نتيجة بشأنه. لكن اللافت حسن هو ما نشرته وكالة أنباء تسنيم عن بعض التفاصيل بشأن دراسة إيران للمقترح. تقول الوكالة إن إيران عندما وصل المقترح يوم الأحد بدأت بدراسته، لكن عندما بدأت الإدارة الأمريكية الرئيس الأمريكي ما وصفه بالعملية البحرية لفتح مضيق هرمز، فإن إيران حينها علقت دراستها للمقترح الأمريكي. وعندما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلق تلك العملية البحرية في مضيق هرمز، الآن إيران تعيد دراسة هذا المقترح، وبالتالي التأخر في الرد الإيراني يقول الإيرانيون عبر هذه المصادر أنه مرده إلى العملية العسكرية التي كان ينفذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته والجيش الأمريكي في مضيق هرمز. على كل حال وكالة أنباء تسنيم تقول إن بعض بنود المقترح الأمريكي الذي وصل طهران يضم بعض البنود غير المقبولة أو المرفوضة بالنسبة لطهران. وكالة أنباء دفاع بريس وهي وكالة أنباء مقربة أو تابعة للأركان المسلحة الإيرانية تقول إن ما صدر عبر بعض وسائل الإعلام الغربية الأمريكية تحديدا هو غير صحيح وأنها تضم بعض الأخبار الملفقة الكاذبة. وأضافت إن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب الذي يصل نحو 440 كيلوغرام هو قد أزيح عن مسار المفاوضات وأنه ليس مطروح على الطاولة في الوقت الراهن على عكس ما ذكرت بعض وكالات أو مواقع الأمريكية. وأضافت هذه الوكالة بأن الهدف من نشر هذه الأخبار على الإعلام الأمريكي هو خلق حالة من الانقسام في الداخل الإيراني حيال هذا الملف القضايا النووية، لأن الإيرانيين حسب ما تذكره وسائل إعلام رسمية وحسب ما وصلنا من مصادرنا أو حتى ما يقوله المسؤولون الإيرانيون في الخارجية ومجلس الأمن القومي، فإن طهران الآن في الدرجة الأولى تبحث أولا عن وقف الحرب إنهائها بشكل

0: بشكل كامل مع وجود ضمانات، إضافة إلى ذلك رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وفتح مضيق هرمز ولو كان هذا الأمر بشكل تدريجي بين الطرفين، وأنه بعد أن يتم التوصل إلى كل تلك القضايا في غضون شهر فإنه سوف يتم البحث في القضايا التي تتعلق بالملف النووي ورفع العقوبات. إذا طهران تريد بالدرجة الأولى أن تعود إلى ما كان عليه الوضع قبل 28 من فبراير الماضي، أي قبل الحرب، ثم التوجه إلى بحث القضايا التي تتعلق بالملف النووي، ولا يزال لا تزال مسألة التخصيب ونقل مخزونها من اليورانيوم هو عقد كبرى على طاولة الوسيط الباكستاني.
1: شكرا لك عمر هواش، حدثتنا من طهران. عبد الرحمن مطر من إسلام أباد، الجانب الباكستاني، وزير الخارجية الباكستاني، ما هي المؤشرات التي قدمها وتفيد فعلا بإمكانية الوصول إلى اتفاق، أو على الأقل وجود مسودة اتفاق يجري التباحث بشأنها حاليا؟
2: حسن، قبل أن يدلي وزير الخارجية الباكستاني بتصريحه المتعلق بالرغبة والأمل الباكستانيين في أن يتحول وقف إطلاق النار إلى اتفاق سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط، الوزير نفسه كان قد تحدث عن جانب مهم وكشف جانبا مهما من المفاوضات الأمريكية الإيرانية للمرة الأولى. الوزير كان يتحدث لمجموعة من الدبلوماسيين المعتمدين هنا في إسلام آباد، وقال لهم في هذه التصريحات المسجلة التي بثتها التلفزة الرسمية هنا في باكستان بأنه شخصيا وقائد الجيش الباكستاني حضرا المفاوضات الأمريكية الإيرانية يومي 11 و12 من أبريل نيسان الماضي، وأنه شهد أن هذه المفاوضات كانت ماراثونية استمرت 21 ساعة كما قال، وأنها جرت بشكل سلس، وأنها حققت الكثير من الإنجازات والكثير من التقدم. والوزير أيضا أضاف بأنه بعد انتهاء تلك الجولة من التفاوض تم السعي والبناء على ما تم إحرازه من تقدم في جولة المفاوضات. إذا نحن نتحدث عن وزير شارك شخصيا في هذه المفاوضات، وصفها بأنها كانت إيجابية وسلسة وأنها حققت تقدما، وأكد بأنه تم السعي والبناء على ما تم إنجازه من تقدم في تلك المفاوضات. إذا الوزير مدرك بالتأكيد لكل فحوى المواضيع التي تم التباحث بشأنها، وهو بالتأكيد على اطلاع بكل هذه التفاصيل، وأكد أيضا بأنه يعتذر عن عدم القدرة على الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، لا سيما وأن هناك حساسية لدى طرفي التفاوض الأمريكي والإيراني، إضافة إلى أن الدور الوسيط الذي تقوم به باكستان يفرض عليها ويحتم عليها التمسك بالسرية، وتحديدا فيما يتعلق بفحوى ما يتم التباحث والتفاوض بشأنه. إذن باكستان هي بالتأكيد على اطلاع بكل هذه التفاصيل التي جرى التباحث بشأنها، بل وأكثر من ذلك هي اطلاع بالتأكيد على ما يتم تبادله من رسائل، بل إنها حتى تتدخل فيما يتعلق بتقييم الردود الأمريكية الإيرانية، محاولة معالجة هذه الردود، محاولة رفع مستواها، تحسينها، كتابتها ربما بصيغة أفضل لتكون مقبولة للطرف الآخر. باكستان تقوم بدور أساسي فيما يتعلق بالوساطة، والموضوع لا يقتصر فقط على نقل الرسائل وإنما على تقييمها ومحاولة تحسينها، بل وإقناع الجانبين أيضا بقبولها أو على الأقل بقبول أجزاء منها.
1: شكرا لك عبد الرحمن مطر، مدير مكتب الجزيرة من إسلام أباد. ينضم إلينا هنا في الاستوديو نيجار مرتضوي، كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولية، وكذلك أيضا ينضم إلينا هنا هيام نعواس، المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، والدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك سيدة هيام، يعني انطلاقا مما تبعناه مؤخرا من ما ذكره موقع إكسيوس، تصريحات الرئيس ترامب، وفيما بعد أيضا ما ذكره وزير الخارجية الباكستاني، إذن على ما يبدو نحن أمام إمكانية الوصول إلى اتفاق إطار، وليس اتفاق نهائي، ولكنه عمليا ينهي الحرب على إيران.

0: أعتقد أن الوضع لا يزال متحركا للغاية، ونحن نتحدث عن معلومات تم تسريبها للصحافة. قد تكون هذه التسريبات عمدا من الجانبين، رأينا ذلك يحصل من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إيران أيضا، وبالتالي نأمل أن الطرفين لا يحاولان أن يتفاوضا عبر الصحافة. هذا ليس بالأمر الجيد بالنسبة إلى المفاوضات، ولكن بغض النظر عن الأنباء يتعين علينا أن نعاين الحقائق والوقائع الملموسة. الحصار لا يزال مفروضا، والقوات الأمريكية لا تزال متمركزة في المنطقة، وبالاستناد إلى هذين الأمرين يعني ذلك أن الرئيس ينظر في إمكانية استخدام هذا الخيار إذا ما اقتضت الحاجة. إذا ما توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بخصوص الإطار، هذا أمر جيد للمنطقة وللمجتمع الدولي ولإيران والولايات المتحدة، ولكنني أنا لدي شكوكي أنه في خلال هذه الأيام يمكن التوصل فيها إلى هذا الاتفاق، لأن أوباما تطلب الأمر بالنسبة إليه سنتين للعمل على الاتفاق النووي في العام 2015، وذلك بالنظر إلى الجوانب التقنية.
1: يعني مع أوباما لم تكن هناك حرب، كان هناك متسع من الوقت، ربما سنة سنتين ثلاثة أو ربما أكثر، لأنه هي أخذت عدة سنوات حتى توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق، لكن الآن الحرب تضغط على الجميع.
2: It's true, but you cannot drop the technical part.
0: هذا صحيح، ولكن لا يمكننا أن نتخلى عن النظر بالجانب التقني، المسألة النووية، الإنفاذ، التفتيش، المستويات من التخصيب، هذه جوانب فنية، لذلك لست متأكدا إلا في حال التزمت إيران. طبعا أنا أحبذ أن تلتزم إيران، ولكن الرئيس ترامب يفهم كيفية سير الأمور. قد يتفق الطرفان على معايير معينة، أي أن المسار يتم العمل عليه ويتطلب 30 يوما، ولكن أود أن أحذر بالنسبة إلى هذه النقطة، الاتفاق يجب أن يكون أفضل مما كان عليه الحال قبل 28 فبراير وأفضل من اتفاق أوباما، وطبعا لا يمكن أن
1: هذا يبقى سؤال جدا مهم، لكن الإجابة عنه لا يمكن أن تطرح أو تعطى الآن. سيدة نيجار، هل على الأقل ما نقله إكسيوس، طبعا الجانب الإيراني قال إن هذه المعلومات ليست دقيقة، لكن ما نقله إكسيوس بالصيغة التي وردت إلى أي مدى تلبي مطالب طهران؟
0: يتعين علينا أن نأخذ هذه التسريبات مع بعض الشك. في بعض الأحيان يكون هناك معلومات غير دقيقة وهناك تسريبات متعمدة، كلا الطرفين يتصرفان بهذه الطريقة. أعتقد أن المهم هو أننا شاهدنا تعليقا لمشروع الحرية، ما كانت لتسير على خير ما يرام. هذا من بين البنود التي كان يجب أن تحل على طاولة المفاوضات. مسألة مضيق هرمز لا يمكن أن تتم بشكل أحادي ومن خلال استخدام القوة وإلزام السفن التجارية بالمرور عبر هذا الممر الضيق في أوقات الحرب، هذا لا يجدي نفعا، وليس من باب الصدفة أن هذه الأفكار تأتي يوم الاثنين صباحا مع فتح الأسواق. هذه الأفكار طبعا من الرئيس ترامب تأخذ بعين الاعتبار الأسواق، ولكن الصورة الأشمل بالنسبة إلى طهران، تود إيران نهاية دائمة للحرب. تذكروا أنها بدأت في يونيو من العام الماضي، وبعد ذلك وصل الطرفان إلى وقف لإطلاق النار وعادت الحرب. لذلك تود أن تتأكد من عدم عودة الحرب وأنها تردع واشنطن وإسرائيل بما فيه الكفاية، كي لا تشعران بأن إيران هي نمر من ورق ويمكن أن يستهدف. ومسألة المضيق يجب أن تحل، الحصار أيضا يجب أن يحل، هناك مطالب اقتصادية تتحدث عن فك التجميد عن المليارات من الدولارات من الأصول، وهي خضعت لعقوبات مشددة من قبل واشنطن، والآن الضرر بسبب هذه الحرب الذي لاحق بالبنى التحتية المدنية. أما بالنسبة إلى المسألة النووية وتعقيبا على ما قالته الزميلة، هذه بالفعل مسألة معقدة، وكما ذكر سنتان من المفاوضات المكثفة على مستوى وزاري والكثير من الخبراء الأوروبيين مع مشاركة القوى من مثل روسيا والصين.

0: أدى ذلك كله إلى اتفاق واحد حول مسألة واحدة ألا وهي النووية، وبالتالي يجب أن يؤخذ الأمر بجدية ومع خبراء. لسوء الحظ ستيف ويتكوف لم يأتي بالخبرات الفنية إلى الطاولة، هذا أمر يجب التعامل معه لاحقا بعد نهاية الحرب.
1: دكتور الشرقاوي، ما مدى واقعية ما طرح أو ما سرب، ولمصلحة من ذاك الذي سرب؟
2: يمكن توزيع نسبة التفاؤل والتشاؤم بنفس القياس. هذا الأسبوع هو الأول من الشهر الثالث من هذه الحرب، يشهد تصارع فيما يمكن تسميته بالمتحورات السياسية بين الإيرانيين والأمريكيين. بعد أقل من يومين يتراجع أو على الأقل يقرر ترامب تجميد مشروع الحرية. ليست هناك استجابة إيرانية، بل هناك أيضا مسار إيراني لتحرير العالقين حوالي 20,000 على متن 1500 من ناقلة
1: وفق الإجراءات الإيرانية.
2: وفق الإجراءات، بمعنى أنه ليس هناك الآن اتساق أو تلاقي بين الخطة الأمريكية مشروع الحرية والخطة الإيرانية، إذا لازلنا في منطقة تنافر هذه التكتيكات. لكن الخبر ربما الصار الوحيد الآن هو أن كما جاء أن الحديث عن ما يسمى بوان بيجر، يعني بمعنى صفحة واحدة تكون هي إطار المفاوضات أو البحث عن مسار المفاوضات، بمعنى إعلان النوايا. فبالتالي يمكن أن نستشف من هذا التحول أن النقاش العام عبر الوساطة الباكستانية هي الحديث عن كيف تسوية الحصار بالنسبة لمضيق هرمز أكثر من القضايا الأخرى. فيمكن أن نفكر في أن هناك الآن عرض لنبحث خطوة خطوة بدل أن نتحدث عن كل القضايا. وبالمناسبة
1: هذا كان مطلب إيراني أو طرح إيراني،
2: لكن الصيغة الأخيرة وهي الصيغة الخامسة للمطالب أو للمقترح الإيراني حاولت أن تضع جدول زمني لعل وعسى ثلاثة مراحل، هذا لم يقبله البيت الأبيض. إذن الآن أرى أن تبسيط المسألة في صفحة واحدة كما يشتهي البيت الأبيض نوع من وضع طريقة براغماتية، لكن أيضا وإن كان هناك الآن تبسيط لقضية هرمز وليس التعامل مع كل أضلاع هذه الحرب المفتوحة عسكريا اقتصاديا وأيضا استراتيجيا، إلا أرى أيضا أن الإيرانيين لن يأخذوها بعين الجدية. فبالتالي طهران والبيت الأبيض يظلان متباعدين أكثر فأكثر، ولا أرى الآن حتى الوساطة الباكستانية التي لا تزال هي الوحيدة تتحرك في الساحة، لا أعتقد أنها قادرة على تجسيد هذا الخلاف. الأكثر من هذا، أعتقد الموقف وإن تصارعت هذه الأحداث هذه اليومين الأخيرين، لا زالت إيران فوق الشجرة ولا زال ترامب فوق الجبل، بمعنى هذا الإيجاز الذي يعطينا أن هناك بحث جدي عن الحل، ولكن ليس بمعنى أن هناك تقارب في الإيرادات. إذا نحن أمام تنافر مستدام حتى إشعار آخر.
1: إذا أخذنا سيدة هيام، يعني ما قاله الدكتور الشرقاوي بالفعل بعين الاعتبار، ربما نسأل لماذا يعني يتقصد الرئيس ترامب طرح أفكار أو بالأحرى يعني بث أجواء إيجابية حول إمكانية التوصل إلى اتفاق. وقالت سيدة نيجار المسألة دائما لها علاقة بالأسواق المالية وافتتاح الأسواق والبورصة.
0: لست متأكدة من أن هذا دقيق، ولست متأكدة أيضا من أنه يركز على الأنباء الإيجابية فقط، حيث أنه نشر على موقع التواصل الاجتماعي وقال إذا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سوف نقصف إيران بطريقة مكثفة بمستويات أعلى. وبالتالي بالنسبة إلى استراتيجيته فهي تقضي بخلق اللبس عند كل الأطراف، وهذا معروف. ما من أحد يعرف ما هي استراتيجية الرئيس ترامب. البعض يقول له ما من استراتيجية لديه، أنا أحترم هذا الرأي، ولكن في الوقت نفسه يمكن القول أنه لم يبدي الأوراق التي لديه من ضمن استراتيجيته. بدأ بالمشروع وبعد ذلك علق المشروع، البعض يقول أنه تراجع، أنا أقول أنه أثبت ما هو ممكن. إذا ما أراد أن يمضي قدما بهذا المسار الاقتصادي باستطاعته أن يفعل ذلك، ومن وجهة نظري

0: الرئيس يحاول أن يتوصل إلى اتفاق شامل، وهذا ما يجب أن يصل إليه، ولكنني لست متأكدة من أن الأوراق تتطابق. بالنسبة إلى الدور الصيني، لو سمحت، لا أود أن نضيع الفكرة. الصين إذا ما كانت الضامنة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران أن إيران لن تستهدف المنطقة مجددا، تكون المرة الثانية التي تؤدي فيها الصين هذا الدور بين مجلس التعاون وإيران. هذا ليس جيد بالنسبة إلى الأمد البعيد للولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا يعني أن القوة العسكرية والاقتصادية الأمريكية هي قائمة، ولكن من خلال القوة الناعمة تدخل الصين إلى المنطقة وتنظر الأطراف باتجاه الصين للحصول على ضمانات. ويجب أن تضمن لدول التعاون أن مجلس التعاون أن هذه الأمور لن تحصل، وبالتالي طرف ثالث يجب أن يؤكد ذلك، وسمعة هذا الطرف والثقل السياسي لهذا الطرف على المحك. الصين تفعل ذلك وهذا ليس مفيد للرئيس.
1: ذكرت تعليق مشروع الحرية، لماذا علق مشروع الحرية رئيس ترامب؟
2: According to the news, the Crown Prince MBS asked.
0: وفقا للأنباء، إن الوسيط الباكستاني طلب ذلك من الولايات المتحدة كبادرة حسن نية. قد يكون هذا صحيحا، وهذه أنباء سارة. أقول لكم لماذا بدأ بهذا المشروع. بالنسبة إلي، هو لم يصل إلى هذا المشروع على أنه النهاية. هناك تراتبية وتصاعد، الحصار هو الأساس وهو يبني عليه، وبالتالي هذه رسالة لعدد من الأطراف. للإيرانيين يقول نحن لدينا القدرات، أنا هنا لكي أبقى، إذا ما أن تلعبوا هذه اللعبة نحن على جاهزين. بالنسبة إلى الأسرة الدولية، يجب أن نتذكر أنه في استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة أن حرية الملاحة البحرية هي من ضمن بنود استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة بغض النظر عن شخصية رئيس الولايات المتحدة.
1: سيدة نجار، هل قرأ الإيرانيون تعليق مشروع الحرية على أنه بادرة حسن نية من الرئيس ترامب؟
0: أعتقد أنهم قرأوها على أنها بادرة حسن نية، ولكن في الوقت نفسه أنها تثبت الضعف. كلا الطرفين يحاولان أن يقولا نحن لسنا الطرف الأضعف ونحن لا نخسر. هذه مشكلة سردية الحرب، هذه كل طرف يود أن يثبت أنه انتصر والطرف الآخر انهزم، وهذا أثر على العملية الدبلوماسية في أجزاء منها. ولكن في الوقت نفسه هذه العملية لم تكن ناجحة وانتقدت منذ ولادتها أنها ليست الطريقة للتصرف من خلال التحدث عن عملية إنسانية، هي بالفعل عملية عسكرية. وطبعا إيران رأتها على أنها من بين الخروق لوقف إطلاق النار وتوقفت العملية، هذا فهم في واشنطن على وجه السرعة وهذا جيد. وأود أن أعقب بخصوص موضوع الصين، أعتقد أننا بالفعل نشهد تصاعد نجم الصين، وهذه مفارقة، لأنه في الولايات المتحدة في هذه الإدارة على مستوى البنتاغون وعلى مستوى العقل الاستراتيجي هناك تحديد للأولويات من قبل المؤسسات السياسية الأمريكية. يودون البعض منهم يود أن يركز على أولوية الصين والعلاقة بين الصين والولايات المتحدة، وكما قالت الزميلة، الصين بشكل تدريجي وصامت يتصاعد نجمها كقوة ناعمة واقتصادية وسياسية في منطقة الشرق الأوسط. الآن الصين باستطاعتها أن تؤدي دورا من ضمن هذا الثقل الذي لديها على المستوى الدولي، وهذا نجاح للجانب الصيني، وهذا قصر نظر في واشنطن. بعد شيء، إذا بدأت هذه الحرب ونتحدث عن حربين لا يمكن أن تربح فيهما، وأتى ذلك بضغط كبير من جانب إسرائيل على الرئيس ترامب. وبالتالي بالعودة إلى الصورة الشاملة مجددا، هناك طريقة بالنسبة إلى البيت الأبيض للخروج من هذه الحرب. لسوء الحظ، أعتقد أن الرئيس يود أن يعلن الانتصار المطلق لوضع حدا لهذه الحرب، ويقول سوف أقصف إيران وسوف أمسح إيران عن وجه الأرض إلى آخره، للضغط باتجاه اتفاق يصوره على أنه المنتصر المطلق في هذه الحرب. وهذا
1: لكن نحن أمام إذا ما حصل الاتفاق، نحن أمام ورقة واحدة، يعني اتفاق إطار، وبالتالي الموضوع يبقى بحاجة إلى مزيد من النقاش ومن الوقت أيضا. لكن قبل قليل دكتور شرقاوي، كانت هناك أخبار عاجلة عن موقف إسرائيلي، أو على الأقل CNN تنقل عن مصدر إسرائيلي بأن إسرائيل

0: تشعر بقلق إذا إمكانية أن يكون أي اتفاق يؤدي إلى رفع العقوبات عن إيران، وبأنها في أي اتفاق تريد إسرائيل أن تحافظ على حريتها في العمل ضد التهديدات الإقليمية. كيف يمكن أن يوفق الرئيس ترامب بين هذا المطلب الإسرائيلي، حرية العمل ضد التهديدات الإقليمية، وبين المطلب الإيراني الذي يقضي بوقف الحرب كليا قبل الحديث عن المفاوضات برمتها؟
1: رجل ماغا، رجل أمريكا أولا، رجل الانعزالية وخدمة الداخل الأمريكي، هو من كان ينبغي أن يراعي المصالح الأمريكية وليس بالضرورة مواصلة خدمة المصالح الإسرائيلية.
0: هذا بالمبدأ،
1: من حيث المبدأ.
0: نعم.
1: الآن ينبغي أيضا أن نغير قراءتنا لهذا الصراع. هناك تعقيدات تتراكم فوق بعضها البعض. لسنا أمام صراع مسلح تقليدي بين طرفين على طول هذا الخط المتقابل. نحن أمام مثلث من ثلاث زوايا، هناك الزاوية الأمريكية وهناك الزاوية الإيرانية. هؤلاء بينهما تفاعل، بينهما جدلية تبحث عن الخيار الوسط أو ما يسمى بالأطروحة الثالثة إذا استخدمنا قاموس أو لغة هيجل. لكن الزاوية الثالثة وهي زاوية نتنياهو وزاوية إسرائيل هي أصبحت بمثابة ما يغير تأرجح الكفتين. بمعنى نجد أنه عندما يرفع ترامب صوت الوعيد العسكري وأنه سيقصف وسيمحو الإيرانيين من وجه الأرض، تنتعش هذه الزاوية ويصبح نتنياهو هو صاحب المصلحة الأكبر، لأن خطة نتنياهو منذ الأساس هي إنهاء الدور الإيراني إقليميا ودوليا والقضاء على إيران خصوصا في السياق النووي. لكن عندما يتحرك ترامب مجبرا باتجاه البحث عن بدائل أخرى غير عسكرية، إما لا أقول مفاوضات، لم نبدأ بعد المفاوضات، هناك مشاورات، هناك جس نبض، قضية الوان بيجر أو الصفحة واحدة الآن هي أيضا محاولة أخرى لعل وعسى أن يضع العلاقة مع الإيرانيين في سياق آخر غير التصعيد العسكري. إذن هنا ينقلب الموقف الإسرائيلي، وكأن ترامب يخرج عن الملة السياسية التي اتفق ترامب ونتنياهو عليها.
0: لكن هل بمقدوره ذلك؟
1: أعتقد الكرة في ملعب ترامب وملعب هيكست وملعب الترامبيين في البيت الأبيض. بمعنى، وهذا سؤال يعود بنا إلى ما كتبه جون مرشايمر وستيفن وولد عام 2006، كتابهما الشهير عن اللوبي الإسرائيلي. السؤال طرح قبل 20 عاما بالتحديد، متى تصل القناعة السياسية في البيلت وي، بمعنى واشنطن الكبرى، إلى ضرورة التمييز في تداخل المصلحة الإسرائيلية والمصلحة الأمريكية؟ حرب إيران الآن تقوم على أن ترامب عليه أن يتحمل كل المضاعفات الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية، وحتى ربما فقدان أصدقائه الخليجيين.
0: نعم.
1: لأنه ملتزم مبدئيا ومعياريا بالحلف الإسرائيلي الأمريكي. فالآن أعتقد أن النقاشات هي في هذا الاتجاه، أين تنتهي مصلحة إسرائيل لتبدأ مصلحة
0: أمريكا. الولايات المتحدة. شكرا لك دكتور محمد شرقاوي، شكرا لنجار مرتضوي ولهيام نعوس. ألحق حجب السلطات الإيرانية شبكة الإنترنت العالمية أضرارا كبيرة اقتصادية في إيران. قبل أن نكمل في هذا المجال، نشير إلى ما يظهر على شاشتنا من أثار لقصف مدفعي أو ربما غارات إسرائيلية، لا ندري، إنما أثار قصف جوي أو بري لمنطقة صور، المنطقة المقابلة لمدينة صور، إحدى قرى المنطقة تعرضت لقصف إسرائيلي. وعادة ما تتعرض هذه المناطق لقصف إسرائيلي. حسب ما علمت الآن، هذه الصور من بلدة الشعيتية في قضاء صور جنوب لبنان، تتعرض لقصف إسرائيلي أو لغارة إسرائيلية في جنوب لبنان من ضمن الغارات المستمرة.

0: على مناطق الجنوب والتي تتواصل في قضاء صور وقضاء النبطية وقضاء بنت جبيل، بمعنى كل القطاعات في جنوب لبنان الغربية والقطاع الغربي والأوسط والشرق. إذن كما ذكرنا، حجب السلطات الإيرانية شبكة الإنترنت العالمية ألحق بقطاعات اقتصادية واسعة في البلاد ضررا وترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالاقتصاد الرقمي، كما تسبب القرار في خسائر مادية تقدر بملايين الدولارات. وعزت السلطات قرار الحجب لاعتبارات أمنية أملتها ظروف الحرب. المزيد في هذا التقرير لعامر لافي من طهران.
1: صدر الدين صاحب مصنع للمواد الغذائية في أطراف العاصمة الإيرانية طهران، يعمل في هذا المجال منذ نحو 30 عاماً. يقول إن هذه من المرات النادرة التي شعر بأن خطراً حقيقياً يتهدد أعماله، ليس بسبب تداعيات الحرب فحسب، وإنما بسبب حجب السلطات الإيرانية شبكة الإنترنت الدولية. فالرجل يعتمد في جزء كبير من أعماله على الخارج، فتسويق المنتجات وعمليات البيع والتبادل التجاري تجري في معظمها إلكترونياً. صدر الدين حاله كحال عشرات الآلاف من أصحاب الشركات الإيرانيين الذين تضررت أعمالهم بسبب انقطاع الإنترنت المستمر لأكثر من 60 يوما منذ بداية الحرب.
2: قبل الحرب وبفضل توفر الإنترنت كانت لدينا القدرة على العمل مع عملاء أجانب، وكان حجم مبيعاتنا أعلى بنحو 40%. ما زلنا متمسكين بمعظم عمالنا رغم الصعوبات، على أمل أن يكون هناك حل قريب، ولأننا لا نريد أن نفقد كوادرنا ذات الخبرة.
1: ويبدو أن الضرر الناتج عن حجب الإنترنت في إيران لا يقتصر على فئة محدودة من المتداولين والبائعين عبر الإنترنت ومقدمي الخدمات الرقمية، بل يمتد إلى قطاعات أوسع. فوفقاً لوزارة الاتصالات الإيرانية، فإن ملايين المواطنين يعتمدون على اتصال رقمي مستقر في أعمالهم، بينما تقول غرفة تجارة إيران إن الخسائر اليومية المباشرة لحجب الإنترنت قد تصل إلى نحو 40 مليون دولار، والخسائر غير المباشرة إلى عشرات الملايين.
3: اقتصاد الديجيتال،
4: الاقتصاد الرقمي يعني حضور جميع الأفراد في هذا السوق، الأمر الذي لا يتحقق عند حجب الإنترنت، وهذا يفاقم وضع الاقتصاد الإيراني الذي يعاني الركود قبل الحرب وارتفاع معدلات البطالة. فالاقتصاد الرقمي في العالم اليوم يعد محركاً أساسياً للتنمية.
1: تعلل السلطات الإيرانية حجبها للإنترنت بأن البلاد تعيش فترة حرب، وبسبب ما يوصف بالاستخدام الضار بأمن البلاد من جانب أعداء إيران لتقنيات الاتصالات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مخاوف من وقوع هجمات سيبرانية. وإلى جانب اعتمادها بشكل كبير على شبكة إنترنت محلية داخلية، بدأت الحكومة تقديم خدمة تعرف بإنترنت برو، وهي خطة مؤقتة تسمح لفئات خاصة مثل الصناعيين والمستشفيات والجامعات بالوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية بقيود أقل.
5: الوصول الحر إلى الإنترنت حق لعموم المواطنين، لكننا مررنا بحربين ومؤامرة كبرى، ومن البديهي أخذ هواجس السلطات الأمنية بعين الاعتبار. ولأننا نعتقد أن مؤسسات الأعمال يجب أن تحظى بوصول خاص في هذه المرحلة، وفرنا لهم خدمة إنترنت برو.
1: ويرى كثير من الخبراء أن استمرار انقطاع الإنترنت سيلحق ضرراً يمتد إلى سلاسل التوريد والإنتاج والنقل والتصدير، وهو ما يعد تهديداً مباشراً لوظائف شريحة واسعة من المواطنين قد تترتب عليه تداعيات اجتماعية واقتصادية عميقة. ترى السلطات هنا أن قطع الإنترنت الدولي قرار يتعلق بالأمن القومي، رغم أنه يسهم في شل اقتصاد البلاد، فالإنترنت مصدر رزق يومي لملايين الإيرانيين، خصوصاً أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من الشرائح محدودة الدخل والفقيرة في إيران. عمرو لافي، الجزيرة، طهران.

0: في مستجدات الوضع في لبنان، قال رئيس الأركان الإسرائيلي من جنوب لبنان إن قواته لن تتراجع في لبنان حتى ضمان الأمن والوصول لحل طويل الأمد لبلدات شمال إسرائيل. وقد أفاد مراسل الجزيرة بشن المقاتلات الإسرائيلية غارة على بلدة خربة سلم في قضاء بنت جبال وبلدتي السكسكية والغسانية جنوبية لبنان. في الأثناء قال حزب الله إنه استهدف بمسيرات تجمعات لجنود وآليات القوات الإسرائيلية في الناقورة والبياضة والقوزح جنوبية لبنان وحقق إصابات. من صور في جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، وهنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نبدأ معك إيهاب، وقبل قليل تابعنا صورا حيث تتواجد لغارة إسرائيلية على بلدة الشعيتية في قضاء صور، تضاف إلى سلسلة الغارات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من الجنوب.
1: غارة الشعيتية هي إحدى الغارات التي وقعت هنا في قضاء صور، وهي تضاف إلى سلسلة كبيرة من الغارات التي كانت شنتها المقاتلات الإسرائيلية منذ صباح هذا اليوم على مناطق مختلفة من جنوب لبنان، وصلت إلى عمق مناطق في الجنوب في حدود مدينة صيدا وتحديدا قضائها الذي تعرض منذ نحو ساعتين لعدد من الغارات الإسرائيلية، أدت إلى تدمير منازل وبنية تحتية في القرى التي جرى تسديد الصواريخ من المقاتلات الإسرائيلية باتجاهها، وكذلك مناطق أخرى في النبطية التي كانت عرضة هذا اليوم لسلسلة غارات إسرائيلية، ونعني هنا قضاء النبطية والقرى التي تقع عند شمال نهر الليطاني والمشرفة على جنوبه، حيث القوات الإسرائيلية تحتل عدد من البلدات والقرى هناك، وكانت هدفا للمسيرات الانقضاضية لحزب الله التي أطلقها باتجاه القوات المتموضعة هناك والآليات الإسرائيلية، كما أعلن في بياناته المتتالية في الطيب ودير سريان والقنطرة التي كانت عرضة لهذه الهجمات من جانب حزب الله. بالإضافة إلى ذلك، كانت المقاتلات الإسرائيلية تشن هجمات باتجاه منطقة البقاع على عمق أكثر من 20 كيلومترا عن آخر نقطة تحتلها إسرائيل في الخيام وبلدة زلاية التي كانت هدفا لهذه الغارات، قريبة عمليا من منطقة الجنوب. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 4 أشخاص بينهم سيدتان ورجل مسن، بالإضافة إلى 5 جرحى بينهم طفلان وفقا لوزارة الصحة. ويضاف هذا الأمر إلى غارات إسرائيلية أخرى شملت مناطق في بنت جبيل كما حصل قبل أقل من ساعة باتجاه خربة سلم، وبالإضافة إلى ذلك غارات أخرى نحو مناطق عدة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، بينها المنصوري وكذلك القصف المدفعي المتقطع الذي طول مناطق عدة في القطاع الغربي، بعد استهدافات كذلك من جانب حزب الله للقوات الإسرائيلية في منطقة البياضة عدة مرات هذا اليوم بواسطة المسيرات والقذائف كما أعلن الحزب، وأيضا باتجاه القوزح ورشاف، وهذه تقع في مناطق تحتلها إسرائيل وكانت عرضة لهجمات من جانب حزب الله، بالإضافة إلى استمرار تحليق المسيرات والطائرات الحربية الإسرائيلية حتى قبل دقائق من الآن في مناطق مختلفة من جنوب لبنان. وهذا يأتي في ظل استمرار التحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية بعد التهديدات التي كانت أطلقتها باتجاه القرى والبلدات التي تقع خارج منطقة جنوب الليطاني، والتي كررها الجيش الإسرائيلي مرتين هذا اليوم. ومعظم هذه القرى تقع إما في قضاء النبطي أو في قضاء صيدا التي عاودت المقاتلات الإسرائيلية واستهدفته بعد هذه التهديدات.
0: شكرا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة، حدثتنا من منطقة صور في جنوب لبنان. نجوان، ماذا في آخر المواقف الإسرائيلية؟ كان هناك مواقف لرئيس الأركان من جنوب لبنان يتحدث فيها عن هذه الجبهة.
2: بالفعل زمير، أجرى جولة تفقدية لقوات الاحتلال تحديدا في منطقة الخيام بالقطاع الشرقي من الحدود، وهناك أدلى بتصريحات تتعلق بجبهة لبنان ولكن أيضا بجبهة إيران. بخصوص لبنان قال إن الجيش الإسرائيلي لن يتراجع إلى الوراء حتى تحقيق أهداف الحرب وتحقيق الأمن والهدوء للمدى البعيد على الحدود الشمالية. وقال مخاطبا الجنود بأن لديهم كل الإمكانيات المتوفرة لدى الجيش من أجل إزالة أي تهديد يشمل استخدام قوة دون أي قيد أو شرط، وفي ذلك إشارة للقيود التي تحدث عنها الكثير من الضباط وقادة الجيش في الأيام الأخيرة الماضية بما يتعلق بالقيود الأمريكية المفروضة على الهجمات في لبنان، وانتقادات توجه للقيادة السياسية على رأسها نتنياهو في هذا السياق. بعدها أوضح الجيش في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، ناطق عسكري قال بأن الجيش يوضح ويؤكد أن حديث زمير بخصوص استخدام القوة دون قيد أو شرط تتعلق فقط بمنطقة الجنوب ولا تتعلق بهجمات تطال مناطق أخرى في لبنان، بمعنى أن زمير يقصد فقط المنطقة التي تعمل بها قوات الاحتلال في جنوب لبنان،
0: لكن جنوب وشمال الليطاني في نفس السياق.
2: هذا هو الجيش عمليا يعمل في شمال الليطاني في بعض المواقع تحديدا في القطاع الشرقي وهي المنطقة الأقرب إلى الحدود منها إلى القطاع الغربي على سبيل المثال، لكن مع ذلك إعلاميا وخطابيا يتحدثون بأن عمليات الجيش تقتصر فقط على منطقة الجنوب. من يتابع الإعلام الإسرائيلي يظن أن الحرب في لبنان توقفت منذ أن تم الإعلان عن وقف لإطلاق النار وأنه لا توجد أي عمليات. هناك طيلة الوقت انتقادات وهناك تباكي أيضا من قبل ضباط في الجيش الإسرائيلي بأن أيدي الجيش مكبلة بسبب القيود التي فرضها الرئيس ترامب، ولكن عمليا وقف لا يوجد وقف لإطلاق النار والنار مستمرة. هذا اليوم أيضا أقر الجيش الإسرائيلي بعدة عمليات نفذها حزب الله ضد قواته المتمركزة في منطقة جنوب لبنان، وإصابة جنديين أيضا وفقا لبيان الجيش، وانفجار مسيرة تجاوزت الحدود انفجرت في الجانب الإسرائيلي. حسن،
0: شكرا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نتحول الآن إلى زميل زين العابدين في هذا التحليل العسكري للتطورات الميدانية في جنوب لبنان.
3: شكرا لك حسن، أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط فيها الضوء على التطورات الميدانية في جنوب لبنان، حيث يتواصل التصعيد الحربي الإسرائيلي في أقضية البقاع الغربي وصور وصيدة والنبطية وبنت جبيل، مع توجيه إنذار جديد بالإخلاء لسكان أكثر من 10 بلدات لبنانية. بالتزامن مع هذا القصف الجوي والمدفعي، يحلق الطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض فوق قرى قضاء الزهراني شمال نهر الليطاني وفي أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق جبل لبنان. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، لكن سنبدأ بعرض كل هذه التطورات على الشاشة التفاعلية مع عبد القادر عرادة. أهلا بك عبد.
4: نعم زين، استهدافات وتصعيد واضح على أكثر من صعيد خصوصا في المناطق إلى الشمال من نهر الليطاني، وكما قلت في أقضية عديدة. ولكن لو ذهبنا إلى الخريطة المفصلة، خريطة الاستهدافات خلال الساعات الماضية وخلال 24 ساعة الماضية، ربما إذا بدأنا بالشمال نتحدث عن استهدافات في زلاية في البقاع الغربي، وهي البلدة أو الأولى في البقاع الغربي التي يتم إنذار سكانها ومطالبتهم بإخلاء مناطقهم. كان هناك أيضا استهداف واضح على مستوى هذا المحور، خصوصا محور زبدين ميفدون وإلى الشمال من نهر الليطاني. كنا تابعنا أيضا صور لتفجيرات على مستوى الغسانية وأيضا السكسكية، ونحن نتحدث عن المناطق الغربية، نتحدث عن جبشيت، أزرارية، زوتر الشرقية تم استهدافها 3 مرات، ولكن أيضا صريفة إلى الجنوب من نهر الليطاني. أيضا في المناطق لو ذهبنا جنوبا نحن نتحدث عن استهدافات طاولة خربة سلم وتبنين، وأيضا قرية شمع والمنصوري في الجنوب الغربي أي من الجنوب اللبناني. نحن نتحدث إذن عن إن صح القول بنك أهداف إسرائيلي استهدف مناطق عديدة، كان التركيز على كل المناطق، ولكن بموازاة هذا الاستهداف كان أيضا هناك إنذار جديد، هو في بالنسبة لعدد الإنذارات التي وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي هو رقم 11 قرى جديدة، 12 قرية تم إنذار سكانها ومطالبتهم بإخلاء منازلهم والابتعاد عنها لمسافة كيلومتر، وهو أمر دأب عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي. بالنسبة لحزب الله تكررت أيضا إعلاناته باستهدافات على مستوى مناطق عديدة، نتحدث عن إعلانه عن استهدافات لآليات عسكرية وتجمعات لجنود جيش الاحتلال في القنطرة، دير سريان، في رب 30، في رب 30، وأيضا في منطقة بين حولة وميس الجبل. كان أعلن أيضا عن استهدافات في أرشاف ومنطقة القوزح، ولكن لفت أيضا هو إعلانات متكررة لاستهدافات حزب الله، ولكن هذه المرة على مستوى البياضة والنقورة. هذه التطورات المختلفة على مستوى إعلانات حزب الله وأيضا تأتي وأيضا تحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي تأتي بينما هيئة البت الإسرائيلية تحدثت عن لجوء إسرائيل إلى وسيلة إن صح القول لمواجهة معضلة ما تسميها المسيرات الإنقضاضية لحزب الله. على السريع سنستعرض هذه الآلية، تتعلق الأمر بتزويد الجنود بما قالت إنه رصاص متشظن يتم استخدامه، هذا نموذج لإحدى هذه المسيرات الإنقضاضية التي تعمل بالألياف الضوئية، ويتم تزويد الجنود بهذه برصاص المتشظي لاستهداف هذه المسيرات على مسافة تبلغ نحو 30 مترا، وقالت بأن هذه الدخائر عبارة عن كريات حديدية يمكنها استهداف المسيرات بطريقة أسهل، مستلهمة التجربة الأوكرانية والروسية في هذا الإطار، إضافة إلى استخدام أيضا الشباك في محاولة لتجنب المسيرات مسيرات حزب الله التي أضحت معضلة. إذن هكذا زين هو هذا الوضع، استهدافات إسرائيلية وأيضا إنذارات جديدة لعدد جديد من القرى.
3: ولا صواريخ إسرائيلية تعبر الحدود لأيام الآن من الجانب اللبناني إلى الجانب الإسرائيلي. عميد حسن جوني أهلا وسهلا بك. فيما يتعلق بالإخلاءات، نحن نتحدث الآن عن إخلاءات شمال الليطاني، هذه ليست المرة الأولى، لكن إخلاءات أيضا في البقاع الغربي زلاية. الإخلاءات كيف يستخدمها الإسرائيليون في هذه الحرب وبأي هدف؟
5: يعني إذا ما تتبعنا نمط عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الأخيرة يمكن أن نفهم صورة مختلفة مبطنة من خلال هذه العمليات. الحقيقة نحن أمام اجتياح من نوع آخر، وهو قرر أن يقوم بهذا الاجتياح نظرا لظروف القتال التي فرضها حزب الله في البر، وبالتالي هو يقوم بعملية اجتياح على اتجاهات متعددة بسلاح الجو، ووسيلة الاجتياح هي الطائرات، ومفاعيل الاجتياح ليس احتلالا للقرى إنما تدميرا للقرى وقتلا للحياة فيها. هذا فعلا عنوان العمليات الذي لابد أن نراه ونقرأه نتيجة تسلسل اعتداءاته ومراقبتها وتتبعها على الخريطة. لاحظ معي هنا أستاذ زين العابدين، هذه المنطقة الآن الإخلاءات التي تحدثت عنها حضرتك تشمل كل هذه المنطقة لتصل إلى السكسكية، هذه القرية الساحلية، نحن هنا في هذه القرية الساحلية السكسكية. فإذا هناك شبه عملية يعني التفاف على منطقة جنوب الليطاني من خلال هذه الإخلاءات المتتالية. عندما بدأ يتحدث عن إخلاءات طلب إخلاء هذه المنطقة في محيط شمال الليطاني، منطقة قلعة الشقيف، زوتر، تلك ميفدون، تلك المنطقة. الآن بدأ يتقدم بالإخلاءات حاروف، جبشيت، هذه المنطقة أيضا، ثم دير الزهراني وهي يعني في منتصف هذه المنطقة وصولا حتى السكسكية. فإذا الريحان، وكما ذكرت حضرتك الآن زلاية في البقاع الغربي.
3: هذه أول مرة يخلي في البقاع الأولى الغربي،
5: نعم، يطلب إخلاء. فإذا لاحظ العمليات باتت جميعها أو بمجملها شمال نهر الليطاني كما بينت لك الآن هنا، في حين أن منطقة جنوب الليطاني إلى حد ما يعتبر أنه سيطر عليها بالنار ودمر ما دمر منها. طبعا هناك تواصل لعملية التدمير في هذه المناطق، ولكن التركيز هنا وكأنه يقوم بمناورة جوية تدميرية منطلقها هذه العقدة الأساسية هنا، هذه هي منطلق العمليات، يذهب إما باتجاه زلايا البقاع الغربي أو باتجاه الساحل. فإذا من هنا يمكن أن نفهم أننا أمام فعلا خطة ممنهجة. المسألة ليست مسألة رصد مركز لحزب الله، طبعا يدعي أنه بنى تحتية وينذر القرية أو البلدة ويخليها ويضربها. نحن أمام خطة

0: ممنهجة يتم اختيار القرى وفقا لوضعها على الخريطة ووفقا لاتجاهات التدمير والاحتلال.
1: يعني توسيع مناطق السيطرة النارية.
0: توسيع مناطق السيطرة بطريقة.
1: والضغط على حزب الله وعلى الدولة اللبنانية بمزيد يعني من النزوح. لكن فيما يتعلق برد حزب الله. هل لدى حزب الله رد مناسب لعمليات الإخلاء؟ ولماذا توقف عن استهداف شمال إسرائيل كما فعل من قبل؟
0: يعني أعتقد أن حزب الله الآن وضع سقفا لخرق وقف إطلاق النار ردا على الخرق الإسرائيلي، وهو استعمال المسيرات واستهداف نقاط وجود جيش الاحتلال في هذه المنطقة في الداخل اللبناني أو على التخوم، يعني أقصى استهدافاته على الحدود، ولكن أحيانا ربما يعني يطلق صاروخ يتيم باتجاه الداخل الإسرائيلي. إنما عنوان رد حزب الله في هذه الفترة ربما بقرار ميداني أن يكون على قوات جيش الاحتلال داخل لبنان، باعتبار أننا في لحظة وقف إطلاق نار بين مزدوجين. طيب. ولكن غير محترم من الجميع. طبعا نتيجة الخرق الإسرائيلي كما بيّنت. طيب. لك هو يتابع عمليات التدمير والاجتياح. هنا رد حزب الله يعني محدد بمسألة استعمال المسيرات الانقضاضية التي وجد فيها وسيلة ناجعة بإقلاق راحة جيش الاحتلال وإعاقة تثبيته لمواقعه وانتشاره، وهذا ما عبروا عن قلقهم من إزاء هذا التحدي.
1: هل وجد الاحتلال، يعني هل الصورة التي عرضها عبد القادر قبل قليل لمواجهة هذه المسيرات التي تعمل بالألياف الضوئية عبر رصاص مستعمل أو عبر الشباك، هل هذا رد مناسب يحد من قدرة هذه المسيرات بالفعل؟
0: أنا أعتقد أن هذه الحلول التي تقدمها القيادة الإسرائيلية هي فقط لتطمين جنودهم بأن يواصلوا ثباتهم وتمركزهم في هذه وعملهم العسكري في هذه المناطق في جنوب لبنان، باعتبار أنهم يسعون إلى تزويدهم بحلول لهذه المعضلة. هم اعترفوا بأنها معضلة استراتيجية رغم أن مفعولها تكتيكي، إنما اعترفوا بأنها معضلة استراتيجية وقالوا أن حلولها تحتاج إلى وقت طويل.
1: صحيح، نتنياهو قال ذلك.
0: قال ذلك حرفياً. وبالتالي هذه المسألة، مسألة يعني تزويدهم برصاص متشظي، أو قد تكون حلول بدائية جدا. هذه المسيرة الانقضاضية تتميز بسرعتها بخفتها لأنها كهربائية لا صوت لها، مفاجئة للهدف تبع الذي تستهدفه. وبالتالي حتى الآن تطلق المسيرات الانقضاضية وتحقق إصابات ولا زالت تشكل تحديا، ولا أعتقد أن سيكون لها حلول بالمدى القريب.
1: حينما تتحدث معريب عن أساليب جديدة، هل المقصود هي هذه المسيرات التي دخلت المعركة ربما للمرة الأولى في هذه الفترة؟
0: يعني حتى الآن هذا هو أبرز سلاح يعني تبين أن حزب الله امتلكه وأجرى تعديلات ربما على هذه المسيرات وأتقن استخدامه. وهنا مسألة الاستخدام تكاد توازي بأهميتها نوعية السلاح. لا تكفي أن تمتلك هذه المسيرة، إنما الاستخدام يعني المكان، الانتشار وسط جهازية جيش الاحتلال، الرصد والمراقبة لمعرفة الأهداف ومعرفة التوقيت المناسب لإطلاق هذه المسيرات. كل هذا يحتاج إلى أتقان ومهارة وجرأة. فإذا هذا فعلا السلاح الجديد الذي تحدثون عنه. قد يكون هناك مفاجآت لدى حزب الله، نحن في سياق حرب، وفي الحرب هناك دائما مفاجآت لا ندري ماذا يمكن أن تكشف عنه الأيام.
1: لماذا لا تستطيع قوات الاحتلال تتبع مكان انطلاق هذه المسيرات؟
0: هي فعلا تقوم بجهود جبارة من أجل تتبع أماكن انطلاق هذه المسيرات وأماكن تخزينها وتحركاتها. لذلك إذا ما تابعنا عمليات الاحتلال نرى أن هذه المنطقة تشهد يعني غارات عنيفة وقتالا عنيفا بين حزب الله وجيش الاحتلال، ربما يشكون بأنها هي المنطقة التي تطلق منها المسيرات.
1: شكرا لك عميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. نصل بذلك لنهاية هذه الفقرة ونعود لغرفة الأخبار.
2: شكرا لزين ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة بشأن التطورات في مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا وافقت إيران على ما تم التوصل إليه فإن عملية الغضب الملحمة

0: هي ستنتهي وسيتم فتح مضيق هرمز ورفع الحصار. وأضاف ترامب أنه إذا لم توافق إيران فسيبدأ القصف بكثافة تفوق بكثير ما كان عليه الوضع. وفي تصريحات لنيويورك بوست قال ترامب إنه من السابق لأوانه البدء في التفكير في محادثات سلام مباشرة مع إيران. تصريحات ترامب جاءت بعد ساعات مما كشفه موقع إكسيوس نقلا عن مسؤولين بأن واشنطن وطهران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب. المصدر ذاته أوضح أنه يتم التفاوض على مذكرة من 14 نقطة بين ويتكوف وكوشنر وبين مسؤولين إيرانيين مباشرة وعبر الوسطاء. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لوكالة إسنا إن المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة وإنه سيتم نقل وجهة النظر الإيرانية لباكستان بشأنه بعد التوصل لنتيجة. في غضون ذلك نقلت CNN عن مصدر إسرائيلي أن إسرائيل قلقة من احتمال تقديم واشنطن تنازلات للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران. وفي الشأن اللبناني قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب 5 آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة زلاية. من جانبه قال مراسل الجزيرة إن إسرائيل شنت غارات على بلدات عدة في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي. هذا وأعلن حزب الله أنه استهدف بمسيرات تجمعات للجيش الإسرائيلي في عدد من المواقع بجنوبي لبنان. نبدأ باستعراض المواقف وآخر التطورات من مراسلين، والبداية من البيت الأبيض مع مراسل الجزيرة فادي منصور. فادي، كذلك سيكون معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هوش. نبدأ معك فادي منصور وتصريحات إضافية لبي بي أس يتحدث فيها الرئيس ترامب عن أجواء إيجابية ويتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران ربما قبل زيارته إلى الصين الأسبوع المقبل.
1: نعم صحيح حسن، الرئيس الأمريكي يجري سلسلة من اللقاءات الهاتفية مع عدد من وسائل الإعلام هنا في الولايات المتحدة، وفي آخر تصريحاته كما أشرت إلى بي بي أس هو أبدى تفاؤلا بإمكانية التوصل قريبا إلى اتفاق وحتى قبل زيارته المزمعة إلى الصين في منتصف الشهر الحالي. قال أن هناك هذه الإمكانية، لكنه في المقابل بدأ أيضا حذرا، قال سبق أن شعرنا بتفاؤل قبل أن يتراجع الإيرانيون، قال إذا توصلنا إلى اتفاق سوف يكون هذا أمر جيد، وإذا لم نتوصل إلى اتفاق سوف نعاود قصف إيران وفق تعبيره. لكن في حديثه إلى بي بي أس بعث أوضح بعض البنود خصوصا في ضوء ما نشرته أكسيوس حول المذكرة التي أرسلتها الولايات المتحدة أو مسودة الاتفاق المكونة من 14 بندا. هو نفى أولا أن يكون من ضمن الاتفاق الذي تريده الولايات المتحدة السماح لإيران بعد فترة من تجميد التخصيب العودة إلى التخصيب بنسبة 3.67%، وهي النسبة كما نتذكر حسن التي كانت ممنوحة لإيران في الاتفاق الذي عقدته إدارة باراك أوباما معها بالإضافة إلى الحلفاء الأوروبيين في عام 2015. وبالتالي هو نفى هذا الأمر، لكنه أكد في المقابل أن الاتفاق يتضمن كف إيران عن أي نشاط نووي تحت الأرض، وهذا مطلب رئيسي وقد أشار إليه بطبيعة الحال وزير الخارجية ماركو روبيو ليلة يوم أمس خلال مؤتمره الصحفي في البيت الأبيض. لكن من الواضح من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هناك تفاؤل بإمكانية العودة إلى توقيع إلى التفاوض. قال إنه يستبعد الآن إرسال كوشنر وويتكوف من أجل المفاوضات. من الواضح أن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى توافق ما حول القضايا التي يمكن أن يتم الاتفاق عليها مع الجانب الإيراني في إطار اتفاق إطار يحدد القضايا الأساسية، يؤدي تدريجيا إلى مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، يوقف الحرب، يبدأ برفع العقوبات، ومن ثم الدخول في محادثات تقنية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. لكن شريطة أن تقدم إيران ضمانات واضحة في هذا الإطار، والتي حددها وزير الخارجية روبيو يوم أمس أنه لا يكفي لإيران أن تقول أنها لا تريد أن تمتلك سلاحا نوويا، ولكن ينبغي أن تتخذ خطوات تثبت أنها لا تسعى

0: إلى هذا سلع حسنة.
1: شكرا لك فادي منصور من البيت الأبيض. كيف تنعكس هذه التصريحات في طهران على مواقف المسؤولين الإيرانيين؟ عمر هواش من العاصمة الإيرانية. عمر، رغم كل الأجواء الإيجابية التي يشيعها الرئيس ترامب، ما زال على ما يبدو المسؤولون الإيرانيون متشككين في نوايا الرئيس ترامب، وما قاله رئيس البرلمان قليباف خير مثل

0: على هذه الشكوك.
1: صحيح حسن، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف وفي رسالة صوتية هي الثانية خلال الفترة الماضية يقول إن إيران لا تزال تحتمل أن ينفذ من وصفه بالعدو أي هجمات، لا سيما هجمات إرهابية في الداخل، وأضاف أن أمريكا تسعى عبر الحصار الموانئ البحرية والضغط الاقتصادي إلى إحداث انقسام في الداخل الإيراني ومحاولة لنزع تنازلات من الإيرانيين، حتى أنه دعا الإيرانيين في رسالة يبدو أن معظمها اقتصادي إلى التقنن في الاستهلاك في البلاد لأجل العبور هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة حسب تعبيره. كذلك الإيرانيون متشككون كما ذكرت حسن بنوايا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ما استعرضته مواقع إعلامية أمريكية خلال الساعات الماضية يشي بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تسعى إلى اتفاق شامل مع الإيرانيين بما يشمل إنهاء الحرب، إنهاء الحصار، فتح مضيق هرمز والملفات النووية. لكن هنا في الجانب الإيراني لا يزال الإيرانيون يريدون فصل المسارات، أي أن طهران تريد بالدرجة الأولى خلال 30 يوما أن يتم الإعلان عن إنهاء الحرب وعدم تكرار أي حرب أخرى على إيران بضمانات دولية وإقليمية. يضاف إلى ذلك إلا أن إيران في هذه المرحلة تريد رفع الحصار البحري مقابل فتح مضيق هرمز ولو كان هذا تدريجيا، وثم الانتقال إلى مرحلة أخرى يكون فيها الجميع وصلاء إلى ما كان عليه الوضع قبل الحرب والدخول مجددا في مفاوضات نووية بشأن التخصيب، بشأن مخزون إيران من اليورانيوم، وبشأن رفع العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة. والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن إيران لا تزال تعمل على دراسة الرد الأمريكي وأنها سوف تسلم هذا الرد إلى الطرف الباكستاني بعد الانتهاء من الدراسة والتوصل إلى النتيجة. قبل قليل غرد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أيضا على منصة إكس بالقول إن المفاوضات بحاجة إلى انخراط الطرفين بحسن نية وجدية، وقال إن المفاوضات لا يمكن أن تكون إكراها أو خصومة أو نزاعا أو إملاء. هذه التغريدة تطرح العديد من التساؤلات، هل طهران لا تزال ووفق ما ورد إليها ما وصلها من المقترح الأمريكي، هل لا تزال ترى في ذلك إكراها أمريكيا لأجل فرض مطالب تصفها طهران دائما بأنها مفرطة، وهل تعتبر طهران أن أمريكا لا تزال لا تتمتع بحسن النية والجدية؟ لأن هناك شكوك في طهران حيال ما ينشر عبر مواقع إعلامية أمريكية بأن الهدف منها هو خلق الانقسام في طهران وفرض رواية أمريكية بعيدة عن الواقع كما يقول الإيرانيون. إذن طهران تتحدث أنه لا اتفاق حتى هذه اللحظة، والوضع في مضيق هرمز أيضا وفق ما ذكرت البحرية لا يزال على حاله، وأنه يمكن أن يعود العبور الآمن من المضيق بعد رفع ما وصفتها التهديدات العدائية.
0: طيب عمر، استنادا إلى ما ذكره موقع إكسيوس عن هذه الورقة والتي تعتبر على ما يبدو اتفاق إطار، أين يختلف مضمون هذه الورقة مع ما تطالب به إيران وأين يتفق؟
1: يتفق مع رفع الحصار البحري، طهران تريد هذا الأمر بالدرجة الأولى نظرا للضغوط الاقتصادية المفروضة عليها والتي عبر عنها قبل قليل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف. كذلك طهران تبدي استعداد لفتح مضيق هرمز ولو كان ذلك تدريجيا، لكنها وفق ما لدينا من مصادر تسعى للحصول على رسوم جراء خدمات تصنف هنا على أنها قد تأتي ضمن الخدمات البيئية، أي تنظيف المياه من أي تلوث أو تسرب نفطي أو تلوث تتسبب به المواد الكيميائية عندما تعبر من المضيق. يضاف إلى ذلك إلى أن الملف النووي لا تزال طهران تصر على تأجيله إلى المرحلة المقبلة. وسائل إعلام إيرانية اليوم وبعد التقارير التي نشرت عبر إكسوس تحدثت عن أن موضوع نقل مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب وهو 440 كيلوغرام بنسبة 60%

0: 100 قد أزيح عن مسار المفاوضات منذ فترة طويلة وأنه لا مجال لعودته، وهذا يتناقض مع ما ذكر على موقع إكسوس نعم. الذي قال إنه يمكن أن يتم نقل هذا المخزون إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نعم. لا يزال هناك هو بين الطرفين وفق ما يتحدث عنه الأمريكيون وما يتحدث عنه الإيرانيون في المقابل.
1: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة، حدثتنا من طهران. ينضم إلينا هنا في الاستديو هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، وكذلك نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي. كما ينضم إلينا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. من بيجين ينضم إلينا رونغ هوان الإعلامي والباحث السياسي، ومن حيفا أنطونيوس إشحادي الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. لعلي أبدأ بالتصريحات الجديدة للرئيس ترامب. سيدة هيام، ما زال الرئيس ترامب متفائلا، يعني هل هذا نوع من استراتيجية إعلامية يتبعها الرئيس ترامب، أم بالفعل هناك خطوات جدية يمكن أن توصل إلى اتفاق، خصوصا وأنه يتحدث عن اتفاق قبل ذهابه إلى الصين الأسبوع المقبل؟
2: لا أعتقد أن الأمرين متناقضان أو متنافران. يمكن أن يكون هذه استراتيجية وأن يكون غير ذلك. هذا الرئيس أظهر على مدى 3 أسابيع بأنه غير متعجل، وهو لديه قوة متمركزة في المنطقة، ولديه حصار بحري قائم، وهو ناجح. إذن بالنسبة له بأن يضع هذه المعلومات، هذا يمكن أن يكون بأن هذا الأمر صحيح، وليس لدي دليل إلى الآن لأنه كذلك. هناك تحفظ من الجانب الإيراني وهو أمر متفهم. الحقيقة هي أنه إن كان هناك اتفاقية، الأمر الأكثر أهمية هو أن ترامب يجب أن يظهر مرارا وتكرارا حقيقة أنه عاد عن وعده في الحملة الانتخابية، أي لن يكون هناك حروب أخرى، وعليه أن يبرهن هذا. ولكن ما زال الوقت مبكرا لكي نعلم ما هي العملية، فالوضع متقلب وأي شيء قد يتغير في دقيقة. ولقد رأينا في 48 ساعة كان لدينا مشروع الحرية، وبعد ذلك لم يكن هناك مشروع الحرية. إذن فهذا يظهر مرونة، والرئيس متأنن.
1: سؤالي باختصار،
2: ولكنه متأنن.
1: سيدة هيام باختصار، الرئيس ترامب حريص على أن يذهب إلى الصين وقد أنجز اتفاقا مع إيران، أم يمكن أن يزور الصين التي أجل زيارته أساسا بسبب الحرب إليها أن يزورها في خضم هذه الحرب؟
2: سيكون مستحيلا عليه أن يتوصل إلى اتفاقية، لأنه استنادا إلى التسريبات، حتى لو كان هذا الأمر موجودا إلا أنه من الصعب أن يكون هناك اتفاقية ما لم يؤجل زيارته إلى الصين. القضية الإيرانية ومضيق هرمز سوف يكونان على أجندة الرئيس. الأمر مزعج لأنه في البداية الرئيس فريق الأمن القومي التابع له تحدث عن هذه القضايا، وقضية الرسوم الجمركية وتايوان هي على الأجندة، ولكن الآن تأتي الصين في خضم هذا، ولديهم أوراق وهم أنهم شركاء لإيران، ويمكن أن يضغطوا على إيران وأن يضمنوا سلوك إيران في المنطقة، أو يضمنوا بأنهم سوف يرتقوا إلى أي التزام لديهم. إذن فالصين الآن لديها ورقة تقوم بلعبها، وترامب رجل يحب الصفقات.
1: لكن على ما يبدو الإيرانيون سيدة نيجار غير مقتنعين ربما بتلك الصفقة التي يعرضها الرئيس ترامب، وما زالوا متشككين حيالها، بدليل أننا نسمع تصريحات إيرانية تتحدث عن استعداد وعن أنهم ربما يكونوا تحت اختبار خديعة جديدة.
2: هذا كان الأمر كذلك مقلقا لإيران بأن الرئيس ترامب سوف يستخدم المفاوضات من أجل التصعيد، ولكن هو قد يبدو بأنه يصعد في اللحظة الأخيرة قبل المفاوضات لكي يكون لديه أفضلية.

0: إذن فالجانبان في هذه الحرب بسبب غياب الثقة المتبادلة، هناك ذهنية موجودة لدى المجموعات العسكرية بأنه سيكون هناك المزيد من التصعيد قادم. إذن ما نراه في الصورة الكبرى يظهر جانبين، وهو أن الإيرانيين كانوا ضعفاء في التفاوض مع هذه الإدارة، فقد حاولوا هذا العام الماضي وهذا العام، وهم لم يفهموا ما هو نمط وأسلوب الرئيس ترامب في التفاوض، لذلك هم يحاولون الحصول على تنازلات من خلال أرض المعركة، ولقد قاموا بحرب معقولة ضد هاتين القوتين اللتين حاربتا إيران. الرئيس ترامب اعتقد أنه من خلال الحرب والضغوط القصوى في أرض المعركة يمكن أن يجعل الإيرانيين يستسلمون أو يقدموا المزيد من التنازلات، ولم ينجح، وما زال الإيرانيون يقاتلون ويتنازلون من خلال أرض المعركة ويأتوا بذلك إلى طاولة المفاوضات. والولايات المتحدة تدرك بأنه لن يكون هناك مفاوضات أو تنازلات عن طريق الخوض في الحرب، لذلك ما زال هناك قدرة على إيجاد تفهم وأرضية وسطى بين الموقفين وتأجيل الموقف النووي والحديث بشأنه لاحقا.
1: دكتور شرقاوي، إذا أردت أن تدرس مسار الموقف الأمريكي ومسار الموقف الإيراني أيضا، لكن مسار الموقف الأمريكي باعتبار ما كان قد طرحه الرئيس ترامب في بداية هذه الحرب وإلى أين وصلنا، والحديث الآن عن اتفاق إطار تؤجل أو بالأحرى تعطى فرصة للقضايا الرئيسية لمدة 30 يوم من أجل التوصل إلى اتفاق بشأنه، هل الرئيس ترامب في مسار تراجعي ولو بطيء، خصوصا ما حصل بموضوع مشروع الحرية؟
2: إذا تأملنا حصيلة 68 يوما من هذه الحرب، سواء في بعدها العسكري أو في بعدها التفاوضي أو ما بين المنزلتين، يبدو أن كلا الموقفين الأمريكي والإيراني وصلا إلى مرحلة الاحتباس الاستراتيجي. ترامب الآن استخدم 4 أصناف من الضغوط على الإيرانيين: الضغط العسكري عن طريق القصف في بداية الحرب، ثم الحصار الضغط الاقتصادي، ثم الضغط بتعبيرات إنسانية. قضية مشروع الحرية قام على أساس لفتة إنسانية.
1: نعم.
2: وأيضا الضغط الرابع هو محاولة حشد التأييد من قبل 80 دولة لتشكيل تحالف دولي يضغط سياسيا ويضغط بسبل أخرى على طهران لكي تبدي المرونة المنشودة.
1: إلى أين وصلنا؟
2: إلى أين وصلنا الآن؟ إلى ما أسميه بمعضلة الباب الدوار. ليس هناك خيار ثالث يتبلور بين الموقف الإيراني من ناحية، لأن الإيرانيين يريدون الصفقة بشكل نهائي، وأن ترامب يقدم كل الضمانات ولم يبتعدوا حتى الآن عن شروطهم الأساسية، وهي التعهد بعدم الهجوم على الإيرانيين، قضية دفع التعويضات، سحب القوات الأمريكية من الخليج وبقية الشروط. في المقابل أيضا لا زال ترامب متمسكا، وهنا أعتقد لماذا هو يعاني أكثر ما يعاني الإيرانيون، لأنه عندما يجمع في كل خطاب أو في كل تغريدة بين فكرة أنه يمد شجرة أو غصن زيتون إلى الإيرانيين، إلا وفي نفس النص أو في نفس الموقف يضيف عبارة إذا لم ينجح هذا سنعود إلى الخيار العسكري. فبالتالي هذه الثنائية مفاوضات أو فكرة الانفتاح على المفاوضات والخيار العسكري أصبحت قارينة لا تنفع، لذلك كل ما يكررها ترامب إلا والإيرانيون لا يستجيبون. إذن ماذا نحتاج الآن؟ أنه بدل أن يبقى الإيرانيون والأمريكيون يتحركون في مسارين متنافرين يكررين نفسه، نحتاج لصاحب مصلحة ثالث
1: نعم.
2: قد تكون الصين، قد تكون باكستان، قد تكون مجموعة دول، يعني مجموعة دول يمكن أن تنسج ما لا يستطيع لا ترامب ولا الإيرانيون نسجه في هذه المرحلة، بمعنى تصور جديد، لأن هناك احتباس استراتيجي وهناك تخندق، الإيرانيون متخندقون في مكانهم، ونفس الشيء ينطبق على ترامب، لا أحد يتزعزع من هذه، وهذا أيضا يعني يضيف إلى الصراع ما نسميه في الأدبيات بالهيرتين ستيل ميت، الجمود المضر للأمريكيين للإيرانيين ولكافة الأطراف سواء الخليجية غير المباشرة أو الأوروبية بحكم أزمة الطاقة.
1: طيب.
2: هذا الجمود المضر إذا ترك إلى نعم. مساري طهران والبيت الأبيض سنبقى على سكة المسارين المتوازيين اللذين لا يلتقيان، ونحتاج لمن يجمع بينهما كطرف ثالث، وربما الصينيون يستطيعون.
1: طيب. أن تتحدث عن الصين، على ذكر الصين سأسأل سيد رونغ هوان من بيجين. سيد رونغ، هل من دور يمكن أن تلعبه الصين في هذه المفاوضات؟ هل لديها أوراق يمكن أن تقدمها لكلا الطرفين لتقريب وجهات النظر بينهما؟
3: نعم، أهلا ومرحبا بكم. أولا، الصين لديها يعني العلاقة جيدة مع إيران، وهناك تعاون اقتصادي كبير، وهناك دعم الصين لإيران دبلوماسيا سياسيا واقتصاديا، يعني للدفاع عن سيادتها وأمنها وكذلك حقوق المشروع. وفي نفس الوقت أيضا هناك القمة المرتقبة بين الصين، بين الرئيسين الصيني والأمريكي، وخاصة في هذه في أثناء أو قبيل هذه القمة، الصين تريد أيضا تستغل هذه الفرصة للتقريب وجهة نظر بين الطرف الأمريكي والطرف الإيراني. وهذه المرة أيضا هناك المباحثات الوجه لوجه بين وزير خارجية الصيني ومنظره الإيراني لمعرفة الآخر المواقف الإيرانية، وكذلك خطوط حمراء لدى الجانب الإيراني، وكذلك المتطلبات لدى الجانب الإيراني لنقلها إلى الجانب الأمريكي. والصين تحاول بقدر الإمكان إقناع الطرفين على التمسك بالتفاوض المباشر وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف هذا التفاوض المباشر والتراكم الثقة بين الطرفين الذي تنقصهما أصلا الثقة.
1: سيد هوان، يعني هذا الدور الصيني الذي تتحدث عنه كيف سينعكس على قرار أو مشروع القرار في مجلس الأمن؟ يعني هناك بعض المؤشرات التي تتحدث عن تكرار الموقف الصيني والروسي أيضا في مجلس الأمن باستخدام حق الفيتو لمنع تمرير مشروع القرار.
3: الدور الصيني هو خفض التوتر وعدم التسعيد، فترى الصين يعني أي شكل من أشكال استخدام القوة أو فتح مضيق هرمز باستخدام القوة أو بالعنف لا يمكن أن يحقق أو يحل المشكلة بشكل جذري، بل ستؤدي إلى مشاكل جديدة والفتنة بين الطرفين. فلذلك الصين تعارض أي مشروع قرار الذي يتضمن أو يضمن استخدام القوة من أجل فتح مضيق هرمز. وكذلك ترى الصين أن الحل الجذري لمشكلة مضيق هرمز هو تحقيق يعني اتفاقية السلام الدائم.
1: يعني يمكن يعني بالصيغة الحالية لمشروع القرار رغم بعض التعديلات التي أدخلت تتوقع أن تستخدم الصين حق الفيتو؟
3: يعني إذا يعني لا يوجد بند يمنع استخدام القوة لفتح مضيق هرمز، أعتقد الصين أيضا ستعارضه وتستخدم الفيتو.
1: طيب، ابقى معنا سيد هوان لهذا النقاش، تتم بطبيعة الحال، لكن بما أننا نتحدث عن مضيق هرمز نشير إلى أنه مع استمرار الإغلاق لهذا المضيق إيران تواجه خطر امتلاء خزانات النفط خلال فترة وجيزة، وعند الامتلاء قد تواجه الآبار خطر الإغلاق، وعندها قد يحدث تغير جيولوجي خاصة للآبار القديمة ولا تعود إنتاجيتها لما كانت عليه. في التقرير التالي موضح هذه التغيرات الجيولوجية في حالة إغلاق البئر وآليات المعالجة الهندسية. نتابع ونعود لتحليل تبعات الحرب وجهود وقفها.
4: مضيق هرمز حيث كان يعبر خمس نفط الكوكب، حصاران يلعبان ضد بعضهما البعض. إيران تغرق المضيق الذي تطل عليه مباشرة وتسمح بالسفن التي تنسق معها فقط بالمرور، والأسطول الأمريكي يحكم طوقه من بحر العرب حصاراً للموانئ الإيرانية والسفن التي تتعامل مع إيران. الخزانات الإيرانية تمتلئ ببطء، قد يبدو ملء الخزانات دليلاً على الوفرة للوهلة الأولى، لكنه اختناق ينذر بكارثة للآبار تحت الأرض في عد تنازلي لما يحدث في المضيق. كيف يحدث هذا؟ تمتلك إيران ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم، يتوزع على حقول مختلفة. يتركز النفط الإيراني بشكل رئيسي في محافظة خوزستان قرب الحدود مع العراق، وتضم أهم الحقول الاستراتيجية: حقل الأهواز رابع أكبر حقل في العالم، وحقل مارون سادس أكبر حقل في العالم، وحقل مسجد سليمان أول حقل نفطي اكتشف في الشرق الأوسط عام 1908، ولا يزال يعمل حتى اليوم بعد أكثر من 100 عام. لا يوجد النفط على شكل بحيرات جوفية تحت الأرض، وإنما يكون محاصراً داخل صخور مسامية، محاطاً بصخور غير نافذة تحاصر التجمعات النفطية. عند حفر الآبار يبدأ النفط بالصعود إلى السطح، إما نتيجة للضغط الطبيعي الهائل داخل المكمن أو بمساعدة تقنيات الرفع والحقل. هذا الضغط هو قلب البئر النابض، وهو أيضاً مصدر هشاشتها. بعد اكتشاف الحقل تبدأ عمليات الحفر التجاري. رأس الحفر الرأس الماسي الدوار يشق طريقه عبر طبقات الصخور في باطن الأرض. طين الحفر يضخ بصورة مستمرة ليؤدي ثلاث وظائف في آن واحد: تبريد الرأس وتشحيمه، ورفع الفتات الصخري إلى السطح، والحفاظ على ضغط البئر لمنع الانفجار. هذا التوازن الدقيق هو شرط حياة البئر. لكن ماذا يحدث إذا توقفت الآبار عن الإنتاج؟ البئر النفطية ليست صنبوراً، لا يمكن إغلاقها وإعادة فتحها كما كانت. الأضرار تتراكم بمجرد بدء الإغلاق. بعض تلك الأضرار دائمة، ولن يعود البئر إلى ما كان عليه سابقاً. داخل أنابيب النفط المحفورة قطر يساوي سنتيمترات، تبدأ الأملاح الكلسية والكبريتية والمعدنية في السائل النفطي بالترسب على الجدران الداخلية. يتقلص حجم الأنبوب إلى أن يغلق. إعادة الفتح ليست مسألة سهلة، قد تكلف بضعة ملايين من الدولارات. الخطر الكامن يأتي بعد ذلك، فالنفط لا ينتظر في جوف الأرض، فقد تكون بفعل ضغط وتفاعلات كيميائية على مدى ملايين السنين. عميقاً في مكامن حقل خوزستان يرزح النفط تحت ضغط يتراوح بين 300 و600 بار. لتخيل ذلك، تخيل عموداً من المياه يصل طوله إلى 6 كيلومترات يرزح فوقك. هذا الطول يعادل طول ثلثي جبل إيفرست من المياه تضغط على ما هو أسفله. كل هذا الضغط هو ما يجعل النفط يصعد. وفي حال إغلاق البئر يعاد توزيع الضغوط والسوائل داخل المكمن، وتفعل عمليات دقيقة كيميائية وميكانيكية قد تجعل التدفق بعد إعادة الفتح مختلفاً وأقل كفاءة. وقد يدخل البئر حالة تشبه الموت السريري، خاصة في الآبار القديمة. يلجأ المهندسون عادة إلى وسائل لإعادة إنعاش البئر، لكنه لن يعود أبدا كما كان. يقومون بعملية التكسير بالضغط الهيدروليكي وضخ المياه أو الغاز في محاولات لإعادة الضغط للمكمن. رغم هذه المحاولات، قد تفقد الآبار القديمة ما يصل إلى 70% من إنتاجيتها. بعض الآبار التي أوقفت في الحرب العراقية الإيرانية لا تزال تنتج بطاقة تصل إلى 40% فقط من إنتاجها السابق. كل هذا بعد أكثر من 40 عاماً على إعادة الإنتاج. تحت الأرض تتربص المياه الجوفية الملحية التي كانت تفصلها عن النفط طبقات من الضغط والكثافة. هذا ما أبقى النفط في حالته هذه لملايين السنين. اختل الميزان بعد الحفر، كان يعوضه ضغط آخر. الآن المياه الملحية تزحف باتجاه المكمن لتعوض الفجوة. يتحول المكمن النفطي إلى مكمن مائي ملوث، وتشطب مليارات البراميل من النفط بعد هذه العملية. الأرض تحتنا ليست صلبة بالمطلق، توازن دقيق تكون عبر ملايين السنين من الترسب والضغط والحرارة. كانت السوائل النفطية تملأ الفراغات وتحمل جزءاً من الثقل الجيولوجي. عندما سحبت بسرعة من باطن الأرض ثم توقف سحبها فجأة، يختل التوازن. تبدأ الصدوع والتشققات القديمة في باطن الأرض وتجد مساحة للحركة، والنتيجة هزات اصطناعية لا طبيعية. منطقة خوزستان سجلت هزات أرضية سابقة خلال إيقاف الإنتاج. على سطح الأرض منظومة النفط السطحية، الأنابيب والمضخات وصمامات رأس البئر والخزانات ومحطات المعالجة تبدأ بالتآكل، وملايين الدولارات تنفق لإعادة تأهيل المنظومة السطحية. المضيق محكم والخزانات تمتلئ، والآبار تواجه عدواً لا يرى ولا يسمع. الوقت، إيران تراهن على صمودها وعدم تحمل الدول كلفة الإغلاق، والولايات المتحدة على حصارها الموانئ الإيرانية، والعالم يراقب أسعار النفط. أما الأرض فلا تعرف السياسة، وحين تكسر لا تعود كما كانت.
1: وفي ضوء الحديث عن مضيق هرمز وحصار الموانئ ونتائج ذلك وإمكانية الوصول إلى اتفاق بحسب تصريحات الرئيس ترامب، إسرائيل تشعر بقلق إزاء رفع أو إمكانية رفع العقوبات عن إيران، كما أنها تطالب بحرية الحركة أو حرية مواجهة أي تهديد إقليمي حتى في حال حصول اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. عن هذا الموقف الإسرائيلي نسأل ضيفنا أنطونيوس إشحادي الخبير بالشؤون الإسرائيلية عما تفكر فيه إسرائيل وعما تخشاه في حال بالفعل كان هناك اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب.
5: مساء الخير. فعلا إسرائيل عمليا منذ حتى قبل اندلاع يعني الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران كانت تعارض التفاق بين الإدارة الأمريكية وإيران، وبعد اندلاع الحرب والهجوم الإسرائيلي الأمريكي تقول بشكل دائم أنه أي اتفاق أمريكي إيراني لا يؤدي عمليا إلى إلغاء أو إنهاء البرنامج النووي الإيراني، ولا يتعامل مع مشروع الباليستي الإيراني، ولا يؤدي إلى فك الارتباط أو إضعاف أو تقييد العلاقة بين إيران وحزب الله والحوثيين وحماس المنطقة. عمليا هذا سيكون انتكاسة أو يعبر عن ضربة استراتيجية بكل قول. إسرائيل سعت عبر هذه الحرب أو أعلنت منذ أول أهدافها القضاء على المشروع النووي، استكمال توجيه الضربات للمشروع النووي وضرب القوات الصاروخية وربما أيضا إسقاط النظام في إيران. ولكن الآن على ما يرشح لغاية الآن من معالم المفاوضات وربما الاتفاق الأولي بين الإدارة الأمريكية وإيران أن الأهداف الإسرائيلية لن تتحقق في هذا الحرب. لذلك يمكن القول أن إسرائيل قلقة جدا من تداعيات هذا الاتفاق، لأنه لا يضمن عمليا أهداف الحرب الاستراتيجية، وستكون أو جولة في انتظار جولات مستقبلية أخرى، جولات يعني حروبات، لقد جولات عسكرية، لأن إسرائيل وضعت سقف مرتفع جدا لأهداف الحرب، وهي قضاء على المشروع النووي الإيراني والقضاء على المشروع الصاروخ أو التقييد إذا كان المشروع الباليستي الإيراني. الآن المفاوضات يمكن أن تبقي على المشروع النووي حتى لو يعني الحفاظ على نسبة التخصيب منخفضة، ولكن هذا يبقى على قدرات إيران للتخصيب ويبقى على المشروع النووي، لا يؤدي إلى

0: تفكيك للمحطات او
1: طيب
0: المفاعل النوويه
1: نعم
0: كما ارادت اسرائيل وفق
1: طيب
0: نموذج ليبيا. لذلك هذه ستكون نكسه امنيه استراتيجيه وايضا سياسيه
1: طب
0: لنتنياهو.
1: لاحظنا في الآونة الأخيرة سيد مطانيوس أن إسرائيل تقييماتها باتت مستندة إلى التصريحات العلنية للرئيس ترامب، يعني عندما يصعد الرئيس ترامب يكون هناك تقديرات بأن الحرب يمكن أن تندلع في أي لحظة ويكون هناك نوع من التأهب، وعندما يتحدث الرئيس ترامب عن اتفاق ينعكس ذلك على تصريحات المسؤولين والمصادر الإسرائيلية ويتحدثون عن قرب الاتفاق، وكأن إسرائيل ليست على علم بتفاصيل ما يجري، وربما هي تعرف مثلها مثل باقي الدول حقيقة ما يجري.
0: لا، أنا أعتقد أن هناك تنسيق وهناك تبادل للمعلومات والمباحثات، ولكن ليس بالعمق المطلوب أو بالشكل المطلوب إسرائيليا. يعني إسرائيل كانت تتوقع أن تكون بشكل أعمق في يعني تبايا ما يحدث من مفاوضات أو ما يفكر به الرئيس ترامب، ولكن على ما يبدو الرئيس ترامب بات يعني بعد ما حصل من أعتقد أيضا كل التحريض أو التحفيز ودفع إسرائيل لثمن الحرب واقناع الرئيس الامريكي انه بامكان اسقاط النظام وان الحرب ستكون قصيره، هناك نوع ما من يعني وضع ضوابط للمعلومات او التبادل المباحثات والمعلومات بين الاداره الامريكيه واسرائيل. هناك تواصل بطبيعه الحال، هناك تنسيق، لكن ليس بالقدر المطلوب او كما كانت تتوقع اسرائيل. وعلى ما يبدو نعم هناك بعض الامور الذي لا يعني الرئيس الامريكي لا يشرك اسرائيل بكل شيء. هذا
1: نعم
0: اعتقد انه ناتج يعني عن خيبه امل غير معلنه لغايه الان بسبب حاله الحرب والتنسيق والاجواء، ولكن على ما يبدو هناك نوع من خيبه الامل لدى الرئيس الامريكي من التحريض الاسرائيلي او المعلومات غير الدقيقه التي قدمت له مع بدايه الحرب.
1: طيب سيدة هيام، أود باختصار معرفة مدى قدرة بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة في الضغط أو في عرقلة أي اتفاق يمكن أن يذهب باتجاهه الرئيس ترامب.
2: إسرائيل هي الشريك الأصغر في هذه العملية. نتنياهو سوف يكون قادرا على خلق مشاكل بالقدر الذي يسمح له الرئيس ترامب بأن يعمل أي مشكلات. سمعنا أن هناك نية بأن إسرائيل لديها أهداف وهناك أهداف متناقضة، ولكن الخوض في الحرب كان وفق أهداف متوافق عليها. التأثير لهذه السياسة وهي أن هذا الرئيس الأمريكي وضع سابقة أي الخوض في حرب بمشاركة إسرائيل. لذلك طريقة تعامل نتنياهو مع الحزب الديمقراطي إبان حكم أوباما والحزب الديمقراطي، نرى أن هناك الآن شبه طلاق بينه وبينهم. هذا الأمر لا يساعد نتنياهو ولا إسرائيل على المدى البعيد. الحزب الديمقراطي إذا ما بدأوا يروا أن إسرائيل هي مضرة في مصالحهم فهذا سوف يؤثر على العلاقات بكل تأكيد.
1: نعم.
2: لذلك هناك أمر مهم للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة. هناك عدد من أعضاء الكونغرس كلهم ديمقراطيون يطلبون من الرئيس ترامب ووزير الخارجية أن يقرا بأن إسرائيل تمتلك برنامجا نوويا، وهذا الأمر كان مسكوتا عليه في العاصمة واشنطن. لذلك طفو هذا الأمر على الساحة أصبح قضية لترامب وللحزب الديمقراطي والجمهوري.
1: باختصار دكتور، هذا الموضوع الذي ذكرته سيدة هيام، موضوع النووي الإسرائيلي الذي بدأ يتحدث عنه الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، أهمية الكشف عن هذا الموضوع والبدء بالحديث عنه بالتوازي مع الحديث عن البرنامج النووي الإيراني.
3: هذا أحد الانعكاسات في المجال العام الأمريكي، أن هناك الآن مقارنات وهناك مد جديد يسائل البيت الأبيض، يسائل الكونغرس، يسائل مراكز القرار لماذا التعامل بشكل استثنائي مع
1: لم يكن أحد يجرؤ على القول إن إسرائيل لديها برنامج نووي في الولايات المتحدة؟
3: لأن المسألة بدأت مع حرب غزة، بدأت موجة الانتقاد لنتنياهو ولتحالف بايدن وتحالف ترامب مع نتنياهو، والآن عندما وصلنا إلى هذا الطريق المسدود مع الإيرانيين أصبح النقاش أيضا، بمعنى أن الفزاعة النووية هل نحصرها فقط في الشق الإيراني أم يمكن أن نعيد النظر في كل
1: هذا كان مطمح إيراني سيدة نيجار، أن يتم الحديث علنا عن النووي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، تتحدث الولايات المتحدة عن هذا الموضوع.
2: من المهم جدا نقاش هذا الأمر لأنه قد يغير اللعبة، لأن معركة السرديات هي مهمة كما هي المعركة الحقيقية، وإسرائيل لديها سيطرة على السردية، وإذا إسرائيل أعلنت بأن لديها برنامجا نوويا حتى الإعلام لا يتحدث عن هذا، إذن فوجود هذا كبرنامج يتحدث عنه ديمقراطيون في الولايات المتحدة هذا زاد زخمه بسبب الحرب الإبادية لإسرائيل في غزة، إذن فهذا بالتالي سوف يغير هذه السردية والرأي العام الذي هو أصلا تغير في الولايات المتحدة، فدعم إسرائيل في هذه الحرب أصبح متضائلا، وهذا سوف ينعكس في الانتخابات القادمة للكونغرس.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا، انتهى وقتنا الآن. مشاهدينا، إلى زميل زين العابدين توفيق مرة جديدة لمتابعة التطورات في نافذة تحليلية خاصة. زين،
4: شكرا لك حسن، أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على آخر المستجدات على صعيد المفاوضات بين واشنطن وطهران، مع تكشف تفاصيل عما وصف بمذكرة تفاهم كشفت أكسيوس تفاصيلها نقلا عن مصادر أمريكية، وتدور حول معطيات جديدة تتعلق بالملف النووي وبمضيق هرمز وبشكل إنهاء الحرب. هذه المعطيات التي سنفصلها بعد قليل دفعت الرئيس الأمريكي للقول أنه يشعر بالاقتراب من الاتفاق، بل من احتمال إنهاء الحرب قبل زيارته للصين الأسبوع المقبل. كما تحدث مسؤولون أمريكيون عن ردود فعل إيجابية من الوسيط الباكستاني، فيما قالت الخارجية الإيرانية إن المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة في طهران. والاستقراء هذه البنود وما الذي تغير فيها عن الرؤية الإيرانية، معنا في الاستوديو الزميل عبد القادر فايز. أهلا بك عبد القادر، لكن قبل ذلك نتابع هذه المعلومات وما جاء فيها. هذه المعلومات تحمل، وطبعا نشرها موقع أكسس عن مسؤولين أمريكيين، تحمل تفاصيل جديدة بشأن العقد التفاوضية التي استمرت منذ محطة إسلام أباد الأولى، وتشكلت بشأنها تباينات وخطوط حمراء سعت هذه المفاوضات لتحريكها في الاتجاهين. على رأس هذه العقد برنامج إيران النووي بمختلف مكوناته ومصيره. هذا هو الملف الشائك الآخر، هو مضيق هرمز ومستقبل إدارته وانعكاس ذلك على أمن الملاحة، إضافة إلى الشكل النهائي لإنهاء هذه الحرب وما ترتب عليه، خاصة بشأن العقوبات الدولية على إيران التي تطالب برفعها والإفراج عن أصولها المجمدة. موقع أكسيوس كشف أيضا نقلا عن المصادر الأمريكية أن واشنطن وطهران تقتربان من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة من 14 بندا لإنهاء الحرب، بحيث تعلن نهاية هذه الحرب ثم تبدأ مفاوضات لثلاثين يوما بشأن مضيق هرمز والنووي الإيراني والعقوبات. هذا الاتفاق وفق أكسيوس يشمل أيضا التزام إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، وأيضا يشمل خيار نقل مخزون اليورانيوم المخصب عالي التخصيب ربما إلى الولايات المتحدة، بجانب التزام إيران بعدم تشغيل أي منشآت نووية تحت الأرض، وبعدم والالتزام بنظام تفتيش معزز على أن تكون قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى المستوى المنخفض البالغ 3.67 بعد انتهاء هذه الفترة. المصادر الأمريكية أيضا وفق أكسيوس تقول إن واشنطن تسعى لإدراج بند ينص على أن أي خرق إيراني يتعلق بعملية التخصيب سيؤدي إلى تمديد فترة التجميد على التخصيب، على أن تلتزم واشنطن مقابل ذلك برفع العقوبات عن إيران والإفراج عن أموالها المجمدة لكن تدريجيا. لكن ما الذي تختلف فيه مذكرة التفاهم عن المقترح الإيراني الذي كانت الجزيرة قد حصلت على نسخة منه؟ طبعا وفق هذا المقترح تنص الرؤية الإيرانية على ثلاث مراحل، أولا على إنهاء كامل الحرب خلال 30 يوما، على فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية تدريجيا، وتقترح إيران في المرحلة الثالثة، طبعا تقترح إيران كذلك مناقشة تجميد كامل لتخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاما، ثم تعود للتخصيب بعد هذا السقف الزمني إلى النسب المتفق عليها في الاتفاق السابق 3.6 مع أيضا صفر تخزين لأي يورانيوم مخصب. كما تقترح بحث مصير مخزون اليورانيوم على التخصيب بين الترحيل إلى الخارج أو تخفيف نسبة التخصيب داخل إيران. تدعو كذلك إلى إيجاد آلية واضحة في مرحلتها الثالثة وفق هذه الورقة لرفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة تدريجيا، عفوا هذا في المرحلة الثانية، لكن هنالك مرحلة ثالثة عن حوار أمني إقليمي في المقترح الإيراني. أعود إليك عبد القادر، لدينا الآن ورقة نشرتها أكسيوس، ولدينا أيضا ورقة نشرتها حصلت عليها الجزيرة عن تصورات إيران، هل نحن نتحدث عن نفس الشيء أم عن شيئين مختلفين؟
5: تقريبا نحن نتحدث عن نفس الشيء زين العابدين، ولكن هناك تقاطع كبير حقيقة بين الورقة الإيرانية التي كشفت عنها الجزيرة قبل يومين وما بين تكشف عنه اليوم أكسيوس. التقاطع يبدو لي بأن المرحلة الأولى فيها تقاطع واضح جدا بقضية أن البرنامج النووي كله والنقاش على البرنامج النووي وفق هذا التصور سواء في الورقة الإيرانية أو في أكسيوس أصبح في المرحلة الثانية. المرحلة الأولى تركز على مضيق هرمز والحصار الأمريكي على الموانئ الأمريكية الإيرانية، وكذلك يعني بما يشمل فتح المضيق بطبيعة الحال هنا وإنهاء الحرب. هنا يبدو التقاطع كبير حقيقة بين الورقتين، وكأن ما كشف اليوم أو ما كشفت عنه الجزيرة قبل يومين تقريبا يتقاطع بشكل كبير جدا. فتح مضيق هرمز تدريجيا، فك الحصار على الموانئ الإيرانية تدريجيا، ومن ثم الذهاب باتجاه فكرة إنهاء الحرب كليا. ولكن التباين في الورقة الإيرانية التي كشفت عنها الجزيرة بأن وقف إنهاء الحرب سيكون بناء على ضمانات إقليمية ودولية، بمعنى أن هناك مجموعة من الدول الإقليمية ومجموعة من الدول الدولية كالصين وروسيا مثلا، دول إقليمية، الدول الخليجية كلها تقريبا، وكذلك تركيا وباكستان كضمانات إقليمية. لا نجد هذا البند موجود في ما تحدثت عنه أكسيوس. في التباين كذلك يبدو قليل ولكن موجود في الجزء الثاني من النقاش على البرنامج النووي. الورقة الإيرانية تتحدث عن الذهاب باتجاه تجميد تخصيب اليورانيوم على الأرض الإيرانية، وتقول لمدى زمني قد يصل إلى 15 عاما. في أكسيوس يقول بأنه أقله 15 عاما. هذا تباين حقيقة، وهذه نقطة غاية في الأهمية في موضوع تجميد اليورانيوم. في ورقة أكسيوس تضيف بأن إذا قامت إيران بخرق ما لهذا التجميد فإن المدة الزمنية ستزداد. هذا غير موجود في الورقة
4: الإيرانية. المدة الزمنية للتجميد، تجميد التخصيب.
5: التجميد ستزداد، ولكن كلا الورقتين يركز على فكرة التجميد. التباين يبدو أكثر وضوحا عندما نتحدث عن البند الخاص باليورانيوم، المخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. في الورقة الإيرانية يشار بشكل واضح إلى أن إيران مستعدة لترحيل اليورانيوم إلى خارج البلاد. كلمة ترحيل هنا بمعنى أنه إلى دولة ثالثة، روسيا، الصين، دولة ثالثة. فيما تتحدث عنه أكسيوس تقول تسليم مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وكلمة تسليم فهم منها بأنه للولايات المتحدة الأمريكية. هذا يحيلنا حقيقة إلى نقاش داخلي إيراني اشتعل بشكل كبير خلال 20 يوم السابقة بأن هل إيران مستعدة لأن تبيع اليورانيوم عالي التخصيب للولايات المتحدة الأمريكية مقابل أموال معينة على 3 مراحل؟ على الأقل لم يكن هناك رفض قاطع لهذه الفكرة، ولكن المقترح الإيراني لا يشير لها. فيما يخص موضوع العقوبات، هناك اتفاق على رفع العقوبات تدريجيا، ولكن في الورقة الإيرانية هناك ضمانات لرفع العقوبات. في ورقة إكسوس لا يوجد ضمانات لرفع العقوبات. المقصود بضمانات بمعنى أن المجتمع الدولي يضمن بأن أمريكا سترفع العقوبات تدريجيا، لأن الأموال المجمدة وفق الورقة الإيرانية سترسل إلى إيران، لن ترسل بالشنطة هذه المرة، سترسل إلى إيران وفق آلية رفع العقوبات، بمعنى أنها سترسل وفق بروسيس له علاقة بالبنوك. في ورقة إكسيوس لا يوجد تتحدث عن الأموال المجمدة تسلم لإيران تدريجيا، كيف ذلك؟ في ورقة إيران هناك كلام واضح الذي كشفت عنه الجزيرة بأن هناك مرحلة يمكن أن توصف بثالثة، حوار استراتيجي إقليمي يشمل ربما إيران وحلفائها في الإقليم وأمريكا وإسرائيل،
4: وهذا غير موجود في إكسيوس.
5: وفي إكسيوس هذا غير موجود نهائيا.
4: فيما يتعلق ب، طبعا هنالك نقاط اتفاق لا تنكر، مثلا الأمريكيون تحركوا في مسألة من وقف إطلاق النار إلى وقف الحرب، هذا طلب إيراني. الإيرانيون تحركوا في اتجاه التجميد، تجميد التخصيب. لكن ما النقطة التي يمكن أن تكون مشكلة بحيث تؤدي إلى انهيار هذا المسار؟
5: إذا سلمت إيران اليورانيوم عالي التخصيب أو رحلته إلى خارج البلاد ولم يعد موجود على الأرض الإيرانية، فأنت أمام اختراق كبير في هذا الموضوع، بمعنى أنه من الصعب جدا أن نتخيل نضوج هذا الاتفاق الآن، وبين هذه النقطة تبقى عالقة. هذه نقطة مربط فرس كبير واستراتيجي، بمعنى قبول إيران بأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب يجب أن يغادر خارج إيران بمعزل إلى أمريكا، إلى روسيا، إلى الصين، هذا محدد هائل بأننا أمام اختراق حقيقي. لماذا؟ لأن الرئيس
4: والورقتين الأمريكي تقول أن هنالك قبولا.
5: بالضبط، لذلك يمكن أن نقول بأن هناك ما يمكن أن يوصف بأن تقدم كبير في عملية المفاوضات، في الرؤية السياسية، في خروج هذه الورقة. ولكن نكون دقيقين زين، نحن نتحدث عن ورقة إطار عملي للمفاوضات، ولا نتحدث عن اتفاق بين الطرفين. ورقة الإطار للدخول وتنظم عملية التفاوض. الخطر بحسب المراقبين في هذا الموضوع بأننا نبدأ خارج الإطار النووي، نبدأ في هرمز، الموانئ، الضمانات، عدم الذهاب مرة أخرى للحرب، إنهاء الحرب، بينما الأساس في التفاوض بين الطرفين تاريخيا هو البعد النووي. نضيف على ذلك نقطة أخيرة زين، بأن الورقة الإيرانية تحدثت عن حلفاء إيران وعن ما يمكن أن يوصف بمعاهدات عدم اعتداء في الإقليم، أمريكا، إيران، حلفاء إيران، إسرائيل، بينما إكسيوس لم تأتي على ذكر ذلك نهائيا.
4: وطبعا الموضوع ما زال قيد النقاش والبحث، ولم نصل بالفعل إلى اتفاق بعد. شكرا جزيلا لك عبد القادر فايز، المتخصص في الدراسات الإيرانية. نصل بذلك لنهاية هذه الفقرة ونعود إلى غرفة الأخبار.
1: شكرا لزين. في مستجدات الوضع في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح خطيرة جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. كما قال إن دفاعاته الجوية أطلقت اليوم عدة مرات صواريخ اعتراضية نحو صواريخ ومسيرات تم إطلاقها على المناطق العاملة فيها بجنوب لبنان. بدوره قال حزب الله أنه استهدف بمسيرات تجمعات لجنود وآليات القوات الإسرائيلية في الناقورة والبياضة والقوزح جنوبي لبنان، وحقق إصابات. ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، وهنا في الاستديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نبدأ معك نجوان، وآخر الإعلانات الإسرائيلية حول صواريخ ومسيرات حزب الله وما أسفرت عنه، آخر المعلومات أن جنديا أصيب بجراح نتيجة إحدى المسيرات.
6: بالفعل الجيش الإسرائيلي أعلن قبل قليل عن إصابة أحد جنوده بجروح توصف بأنها خطيرة في منطقة القطاع الغربي من الحدود في داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، تحديدا في منطقة رأس البياضة. وبحسب التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الحدث وقع ظهر هذا اليوم عندما كان أحد الجنود يرافق واحدة من جرافات الدي 9 التي تواصل عمليات الهدم والتدمير في قرى الجنوب اللبناني.

0: واستهدفت بطائرة مسيرة، وعندما انفجرت أسفرت عن إصابة هذا الجندي بجروح خطيرة، وتم نقله بمروحية عسكرية إلى المستشفيات الإسرائيلية. هذا قضية المسيرات ما زالت تشكل هاجسا لدى الجيش الإسرائيلي رغم كل الإجراءات التي بدأ يتخذها في الآونة الأخيرة، وسواء كان من نصب رادارات و محاولة إدخال مسيرات اعتراضية أيضا للتعامل مع هذه المسيرات. ويوم أمس أيضا تم الإعلان عن أن الجيش بصدد إحضار ذخائر جديدة، عيارات نارية متشظية ليتم إطلاقها مباشرة على هذه المسيرات، إلا أن هذه المسيرات ما زالت تسدد ضربات للجيش الإسرائيلي سواء كان على مستوى الإصابات ولكن أيضا الأضرار في الآليات العسكرية.
1: شكرا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. بالانتقال إلى تامر صمادي في بيروت، التطورات الميدانية التي سجلت وما تزال تسجل حتى الآن في جنوب لبنان، تامر، بالإضافة إلى التصريحات والمواقف الهامة التي أطلقها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عبر قناة الجزيرة.
2: بالفعل آخر المستجدات هي تلك التصريحات المهمة التي أدلى بها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري للجزيرة، والتي قال فيها بأن عراقجي وزير الخارجية الإيراني أبلغ لبنان بأنه سوف يكون يعني مرتبط بأي اتفاق بين طهران والولايات المتحدة، وقال بأننا نعول كثيرا ونأمل أن تضع هذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية نهاية للحرب ونهاية للأزمة. وأيضا تحدث عن أن أي اتفاق لبناني مع إسرائيل يحتاج إلى ضمانات، وقال بأن إسرائيل خرقت اتفاق وقف الأعمال العدائية أكثر من مرة رغم التزام حزب الله. وأيضا تحدث وحسم الجدل فيما يتعلق بما أشيع خلال الفترة الأخيرة عن وجود يعني اختلافات أو علاقة غير جيدة بين الرئاسيات الثلاث، وقال بأن العلاقة جيدة وبأن العلاقة أيضا مع الرئاسة الأولى في إشارة إلى الرئيس اللبناني جيدة وتقوم على الاحترام المتبادل. وهذا الرد أيضا من رئيس البرلمان اللبناني جاء ردا على التباين في وجهات النظر طيلة الفترة الماضية فيما يتعلق من بالحرب وفيما أيضا يتعلق بالذهاب إلى المفاوضات المباشرة. الرئيس بري كان تحدث أكثر من مرة بأنه يرفض الذهاب إلى هذه المفاوضات المباشرة بعكس ما كان يتحدث به الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء اللبناني. وكان الرئيس اللبناني قال غير مرة بأنه لا سبيل سوى الذهاب إلى هذه المفاوضات، لكن الرئيس بري أكد على ضرورة الوحدة الوطنية وأكد أيضا على ضرورة البقاء ضمن المظلة العربية. لماذا؟ لأنه على الأرجح متخوف من الضغوطات التي تمارس على لبنان للذهاب إلى تلك المفاوضات المباشرة والوصول إلى توافقات أو تفاهمات يعني تقدم أو يقدم فيها لبنان تنازلات ليست في صالحه. ولذلك اليوم الرئيس اللبناني أكد على هذه النقاط، وعلى وقع ذلك نهاية تواصلت الغارات والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب.
1: شكرا لك من بيروت. ننتقل الآن لمتابعة التغطية مع غنوة.
3: شكرا لك حسن. إذن مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية بشأن التطورات في مضيق هرمز والوضع في لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبي بي أس إنه من المحتمل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قبل زيارته للصين الأسبوع المقبل، محذرا من العودة للقصف إذا لم يتم التوصل لاتفاق. وأضاف ترامب أن الاتفاق يقضي بأن تقوم إيران بتصدير اليورانيوم العالي التخصيب إلى الولايات المتحدة وأن تتعهد بعدم تشغيل منشآتها تحت الأرض. كما أضاف ترامب أنه من غير المرجح أن يرسل ويتكوف وكوشنر، وقد يتم اللقاء مع الإيرانيين بمكان لعقد اجتماع نهائي وتوقيع اتفاق. من ناحيته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف

0: إنه لا يستبعد الهجمات العسكرية ضد بلاده. وأضاف قاليباف أن العدو يعول على الضغط الاقتصادي، ومن مؤشرات ذلك إجراءات أمريكا الجديدة في مضيق هرمز والحصار البحري. هذا وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم بعد ردها إلى باكستان بشأن وجهات النظر الأمريكية بشأن المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندا. في غضون ذلك نقلت CNN عن مصدر إسرائيلي أن إسرائيل قلقة من احتمال تقديم واشنطن تنازلات للتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب مع إيران. في الشأن اللبناني، قال رئيس البرلمان نبيه بري للجزيرة أن أي اتفاق لبناني مع إسرائيل يحتاج إلى ضمانات لأنها لا تلتزم بتعهداتها. ميدانيا، أعلن حزب الله أنه استهدف بمسيرات تجمعات للجيش الإسرائيلي جنوبية لبنان. وخلال تفقد قواته في الخيام جنوبية لبنان، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إنهم لن يتراجعوا حتى ضمان الأمن لبلدات الشمال. للمتابعة ينضم إلينا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. إذن فادي، كيف يمكن أن نحدد الموقف الأمريكي عبر هذه التصريحات والتسريبات الأخيرة حيال إيران؟
1: نعم غنوة، خلال الساعات الأخيرة وحقيقة منذ يوم أمس، منذ المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية روبيو، ثم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تجميد مؤقت لما يسمى بمشروع الحرية من أجل إعادة فتح مضيق هرمز من قبل القوات الأمريكية، وصولا إلى التصريحات المتتالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإدارة الأمريكية تشيع أجواء إيجابية حول تحركات وتقدم ما في إطار المسار الدبلوماسي مع إيران. وفي آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة PBS أعرب عن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبا مع إيران، وحتى قبل توجهه إلى رحلته إلى الصين، حيث القمة المرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في منتصف هذا الشهر. الرئيس الأمريكي حدد مجموعة من الأمور، أبدى تفاؤل، ولكنه أيضا ترك الباب مفتوحا أمام تعثر محتمل، إذا أشار لأنه في السابق ظنت الإدارة أنها اقتربت من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل أن تتعثر الأمور. وحذر إيران هذه المرة إما إبرام اتفاق أو العودة إلى الحرب، لكنه قال إن إحراز تقدم في مسار المفاوضات سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى إعلان نهاية الحرب، حتى وإن كان وزير الخارجية روبيو أعلن هذا الأمر يوم أمس عندما قال إن عملية الغضب المرحلي انتهت بعد أن حققت أهدافها. لكن الرئيس دونالد ترامب تحدث عن مجموعة بنود أو نقاط في إطار ما يسمى بإطار اتفاق تريده الولايات المتحدة، يفتح الباب أمام مفاوضات يصفها وزير الخارجية روبي بأنها أكثر تعقيدا ودقة وحساسية وتقنية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. الرئيس الأمريكي أكد أولا أن الولايات المتحدة تريد أن تحصل هي بنفسها على اليورانيوم عالي التخصيب الذي تحتفظ به إيران، أي 440 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%. النقطة الثانية، رغم ما أشيع حول أن إطار الاتفاق المؤلف من 14 بندا والذي قدمته واشنطن إلى طهران يسمح لطهران في مرحلة ما بعد التجميد بالتخصيب بنسبة 3.67%، وهي النسبة السابقة في الاتفاق السابق، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه النقطة. وبالتالي هناك أجواء إيجابية يشيعها الرئيس الأمريكي، لكن ننتظر طبيعة الرد الإيراني. في هذا الوقت يواصل تهديداته وتواصل القوات الأمريكية حصارها على الموانئ الإيرانية. غنوة،
0: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. أتحول لك محمد البقالي في طهران. إذن على أي أسس من الممكن أن يتم بناء الموقف الإيراني حيال ما يطرحه ترامب وأيضا هذه التسريبات التي قرأناها؟
2: غنوة، من جهة ينظر بشكل إيجابي إلى قرار الرئيس الأمريكي تعليق ما سمي بمشروع الحرية، ينظر إليه على أنه خطوة في اتجاه خفض التصعيد، ولكن رغم ذلك طهران متشككة، وفقا لما سمعنا من تصريحات، متشككة تجاه الموقف الإيراني، وتقول إنها تتلقى إشارات متناقضة. قبل 48 ساعة كان هذا القرار المفاجئ بمشروع الحرية الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يهدف إلى فتح مسارات في مضيق هرمز ضدا على الإرادة الإيرانية، بعد 48 ساعة يعلق هذا المشروع. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، وكالة تسنيم

نقلت عن مصدر لم تسميه بأن المقترح الأمريكي يتضمن نقاط غير مقبولة على المستوى الإيراني، هذا بالإضافة إلى حديث رئيس البرلمان الإيراني في رسالة صوتية، وحديثه على أن إيران تحتمل ويمكن أن تتعرض لأي ضربة في أي لحظة بما فيها هجمات إرهابية في الداخل. إذا أخذنا المشهد برمته نرى بأن طهران تقول بأنها تلقت مقترحا أمريكيا

0: الوسيط الإيراني، ومن جهة ثانية رئيس البرلمان يتحدث على أن إيران تتعامل مع احتمالات تعرضها لهجوم جديد، وهذا يشير إلى فكرة تسود هنا في طهران أن تتعرض لما يسمى بالخداع الاستراتيجي كما حدث في مراحل سابقة وفقا للتصريحات المسؤولين الإيرانيين، أي أن يكون كل مسألة التفاوض وكل ما يطرح بغية الحل الدبلوماسي إما مجرد غطاء ضربة مفاجئة، وإما أن يكون إلى جانبه تسير الاستعدادات للهجوم على طهران في حال الفشل. وبالتالي يمكننا أن نقرأ بأن طهران متشككة، في نفس الوقت تقول إنها ستقدم عرضها بعد الانتهاء من دراسة المقترح الإيراني، المقترح الأمريكي عفوا، ولكن في نفس الوقت نقرأ تأكيدا على أن طهران ما زالت متمترسة وراء موقفها السابق المتعلق بفصل المسارات. المتحدث باسم الخارجية قال إن التفاوض ليس إملاءات وليس شروطا وليس منطق فرض الأمر الواقع، وهذا يطرح أسئلة حول ما إذا كان يشير إلى المقترح الأمريكي خاصة في موضوع اليورانيوم غير المخصب بنسبة عالية التي تطالب أمريكا بتسلمه، أو بنسبة التخصيب التي تقول لحد الآن ما توصلت به وما نعرفه أن واشنطن ما زالت مصرة على حرمان إيران ومنعها من أي تخصيب لليورانيوم في المستقبل. طهران يبدو أنها ما زالت متمسكة بموقفها الأولي المتعلق بفصل المسارات،
1: نعم.
0: أن اللحظة هي لمناقشة وقف الحرب بشكل كامل، رفع الحصار البحري، ومن ثم رفع الحصار بشكل تدريجي على مضيق هرمز، وبعد ذلك
1: نعم.
0: يكون النقاش بشأن النووي الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. ينضم إلينا من واشنطن لمزيد من النقاش السيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومن طهران عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق، وهنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد بول، عندما يقول ترامب أو يطلب ترامب من إيران أن يتم تسليم مخزون اليورانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هل هو بذلك يريد التوصل إلى اتفاق أم هو يغلق باب الاتفاق مع الإيرانيين لصعوبة الخيار؟
2: إن المشكلة التي ترتبط باليورانيوم المخصب لطالما شكلت أساس المشكلة بين الولايات المتحدة وإيران. نعم، يود أن يستخرج هذا اليورانيوم المخصب من إيران كي يتأكد أن إيران لن يكون أبدا باستطاعتها أن تستحوذ على سلاح نووي. هذا ما يجول في خاطر المسؤولين في الولايات المتحدة وفي المنطقة في المقام الأول، لطالما كرر لن يسمح لإيران بأن تصنع قنبلة نووية. هذه المسائل المختلفة تم التطرق إليها، وأيضا في الوقت نفسه تم تحديد موضوع اليورانيوم كنقطة أساسية، وهناك مقترح بإرسال اليورانيوم إلى دولة أخرى. إيران تشددت في موقفها، ولكن قيل لإيران إنه باستطاعتها أن تحصل على اليورانيوم بمستويات منخفضة من التخصيب لاستخدامات مدنية. إن اليورانيوم المخصب بمستوى 60% وأكثر لا يمكن أن يسمح به، وهذا خط أحمر للولايات المتحدة.
1: أسألك سيد عباس، هذا الطرح الأمريكي إلى أي مدى سيكون مقبولا بالنسبة للإيرانيين؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا ولكل المشاهدين. الحقيقة هذا الطرح هي يعني ما نشر وما علم من هذا الطرح على أساس الرواية الأمريكية، والرواية الأمريكية هي عادة متناقضة، وهناك نوع من التضخيم في هذا المجال ويعرفه الجميع، لا نريد أن نخوض في هذه النقطة. لكن عندما نتحدث عن تسليم، وكما أشار ضيفك، تسليم المادة إلى واشنطن، يعني كيف ممكن الأمريكيون، الحكومة الأمريكية على مختلف اتجاهاتها السياسية كالجمهوريين والديمقراطيين، هم نهبوا الأموال الإيرانية والمستودعات الإيرانية والمشتريات الإيرانية منذ اندلاع الثورة عام 1979.

0: فكيف ممكن الائتمان بهم وتسليمهم هذه المواد؟ الأمريكيون هم الذين شجعوا الإيرانيين في سبعينيات القرن الماضي لإيجاد لتأسيس أو لهذه المنشآت.
1: ما وردنا منذ أيام من ملامح عما وافقت عليه طهران هو تجميد ملف تخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاما على أن يصار بعد هذا الوقت ببداية تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.6% من طبعا حجم صفري، يعني من البداية. إذن ألا يتقاطع ذلك ربما مع مطلب ترامب؟
0: يعني بالنسبة للقسم الثاني من السؤال، نعم بالفعل الإيرانيون من مسقط إلى جنيف ونهاية إلى إسلام أباد وما زالوا يؤكدون بأن المشروع النووي هو سلمي. نسبة التخصيب ستخفض بشكل كبير بحيث تطمئن المجتمع الدولي وتطمئن الطرف الآخر، وفي نفس الوقت تقبل بآلية رقابة صارمة كما الآن يحدث في إيران. لذلك هذا الموضوع منتهى عليه، لكن يعني التفكيك أو انتقاله إلى دولة أخرى ونسبة يعني إيقاف التخصيب لمدة زمنية، هذه تفاصيل إيران قبلت أن تتحدث عنها في المفاوضات، ولكن بعد الأخذ بضمانة دولية لعدم يعني الهجوم المباغت للمرة الثالثة على إيران وإنهاء الحرب نهائيا ورفع الأموال بصورة تدريجية المجمدة بصورة تدريجية عن إيران والعقوبات أيضا. لذلك أنا أتصور عندما تصل الأمور إلى هذه النقطة وتسمع إيران وتشاهد بعض النوايا الحسنة الأمريكية كبادرة كمبادرة لحل الأزمة برومانيا، أتصور في تلك الفترة نعم نستطيع أن نتحدث عن الملف الآخر وهو ملف اليورانيوم.
1: أسألك دكتور محمد، مع ما نعرفه من طروحات أمريكية وطروحات إيرانية حتى هذه اللحظة، برأيك أين تم حلحلة النقاط العالقة وأين اختلف الطرفان؟
2: إذا عدنا إلى 7 أبريل وقت الهدنة وانتعاش الأمل في مسار المفاوضات، كانت دائما هذه الثنائية، هناك انفتاح على فكرة المفاوضات ولكن أيضا هناك عودة إلى الخندق الأول وهو الخيار العسكري والحصار، أو بمعنى لم يلتقي الطرفان حول نقطة يمكن اعتباره هي مفتاح الدخول إلى منطقة المفاوضات. لكن المشكلة الآن، يعني يوم الأحد الماضي قدم الإيرانيون الصيغة الخامسة لمقترحهم الذي يتضمن مجموعة من الشروط، والآن يتحدث الأمريكيون عن صفحة واحدة وان بيجر. يعني المشكلة أن هذا المسار أو ما يشبه أنه مسار تفاوضي هو بمثابة عملة ذات وجهين. الوجه الأمامي يعطينا الأمل في أخذ ورد والباكستانيون متمسكون بهذا الأمل، لكن هذا الوجه هو فقط من الناحية الإجرائية، لكن من الناحية العملية أو من الناحية البراغماتية على الوجه الآخر الوجه الخلفي ليس هناك ذاك التفاعل أو ليس هناك ذاك التشابك. لذلك أرى أننا لم نصل بعد إلى منطق المفاوضات، ما حتى هذه اللحظة هي مشاورات، هي جس نبض، وللأسف بحكم أن لا ثقة بين الإيرانيين والرئيس ترامب، وأيضا فشل الوسيط الباكستاني في إجراءات بناء الثقة ولو بالحد الأدنى، تظل المسألة عبارة عن صيحة في واد. الإيرانيون يقدمون مقترحات يرفضها البيت الأبيض، ترامب أيضا الآن إذا لم تلتقي الإرادات، على أمل أن هناك أيضا المشكلة عند ترامب أنه كلما انفتح على المفاوضات إلا ونجد هناك لازمة عسكرية، الخيار العسكري يحتفظ به حق المناورة. إذن أرى كمن يعني يصب الماء في الرمل ونعيد الكرة. وللأسف نقاط الالتقاء حول حتمية الخروج من الحرب عبر بوابة المفاوضات لم يقتنع بها لا الإيرانيون ولا الأمريكيون حتى هذه اللحظة.
1: هنا أسأل سيد بول، برأيك إلى أي مدى الصين وزيارة الرئيس الأمريكي لنظيره في الصين وأيضا لقاء مرتقب لعرقجي كذلك مع مسؤولين في الصين، إلى أي مدى من الممكن أن يكون هذا منطلق أن يتم التوصل إلى شيء ما إيجابي بين الإيرانيين والأمريكيين؟
3: بشكل أساسي إن لقاء الرئيس ترامب مع الرئيس تشي سوف يتطرق إلى عدد من المسائل. هناك حديث طبعا عن الأزمة الإيرانية، الواضح هو أن الصين هي العميل رقم واحد في مجال النفط لإيران، وما من مشكلات بالنسبة إلى الصين، لديهم مخزون يمكن أن يمتد لثلاثة أو أربعة أشهر، وهي لا بأس بالنسبة إلى هذا الموضوع الآن، وتعرف أن المخزون سوف يتراجع. إذا ما قدم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية النفط الأمريكي للصين كي يستبدل النفط الإيراني، أو إذا ما تناقش بإمكانية التباحث بين الصين وإيران لكي تقترب إيران من النقاط الأمريكية أيضا بشكل يتضمن تخصيب اليورانيوم والبرنامج الصاروخي الباليستي، هذا أمر يجب أن ننتظر لنرى نتيجته. الإيرانيون يتفاعلون مع الصين وهناك تبادل للمعلومات والتكنولوجيات، وأيضا ما تحدث أو ما سوف يتحدث عنه الرئيس ترامب مع الرئيس تشي هو أولا مدى أهمية الحل بالنسبة إلى الملف الإيراني، وثانيا ما هي كمية النفط التي تحتاجها الصين من الولايات المتحدة، وتبدأ الولايات المتحدة بضخ النفط إلى الصين كما تفعل لليابان ودول أخرى.
1: هذا على الهامش، ولكن مثلا ترامب قال اليوم لشبكة بي بي إس إنه قد يتم التوصل إلى إنهاء للحرب مع الإيرانيين قبل زيارته إلى الصين، هل هذا الكلام إلى أي مدى هو يعنيه وجدي فيه؟
3: Yes, he said it and he probably hoped. نعم لقد قال ذلك، وعلى الأرجح هو يأمل أن يتمكن من تحقيق هذا الأمر، وفي خلال هذه الفترة سوف يعمل على تجهيز ملف المفاوضات مع تشي جين بين على افتراض أن الحرب لن تنتهي في خلال هذه الفترة وأن الاجتماع سوف يجري وفقا للظروف الحالية.
1: وصلت الفكرة.
3: الرئيس ترامب يود أن تنتهي الأعمال العدائية.
1: نعم، بدقيقة أسألك سيد عباس، رئيس البرلمان الإيراني لا يستبعد الهجمات العسكرية ضد إيران، لماذا عدم الثقة لا تزال قائمة حتى الآن رغم أن مسار المفاوضات لم يتوقف؟
0: نعم بالفعل الإيرانيون يسيرون في اتجاهين، اتجاه المفاوضات الذي نشاهده بقوة، الدبلوماسية الإيرانية نشطة وتسير في هذا الاتجاه، وهناك تناغم كبير من العسكريين والاتجاه العسكري، ولذلك التجربة التاريخية من عام 1952 حتى أيام الدكتور محمد مصدق لحد الآن كل المؤامرات التي استهدفت إيران كانت أمريكية مع الأسف، وخاصة في العامين الأخيرين بما يتعلق ب استهداف إيران عسكريا وقبلها اقتصاديا وإعلاميا أيضا. لذلك قلنا دائما بأن جدار عدم الثقة هو سمير جدا، والآن نتحدث عن لا يوجد أي طمأنة وأي ثقة حتى يعني بحده الأدنى، لذلك من الطبيعي كل الإيرانيون هم لهم هذه النظرة بالنسبة لواشنطن والإدارة الأمريكية الحالية.
1: إذن شكرا جزيلا لكم ضيوفنا من واشنطن، بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، من طهران عباس خمير الدبلوماسي الإيراني السابق، وفي الاستوديو هنا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. مع استمرار الإغلاق في مضيق هرمز، تواجه إيران خطر امتلاء خزانات النفط خلال فترة وجيزة، وعند الامتلاء قد تواجه الأبار خطر الإغلاق، وعندها قد يحدث تغير جيولوجي خاصة للأبار القديمة ولا تعود إنتاجيتها لما كانت عليه. في التقرير التالي نوضح هذه التغيرات الجيولوجية في حالة إغلاق البئر وآليات المعالجة الهندسية.
4: مضيق هرمز، حيث كان يعبر خمس نفط الكوكب، حصاران يلعبان ضد بعضهما البعض. إيران تغلق المضيق الذي تطل عليه مباشرة، وتسمح بالسفن التي تنسق معها فقط بالمرور. والأسطول الأمريكي يحكم طوقه من بحر العرب حصاراً للموانئ الإيرانية والسفن التي تتعامل مع إيران. الخزانات الإيرانية تمتلئ ببطء، قد يبدو ملء الخزانات دليلاً على الوفرة للوهلة الأولى، لكنه اختناق ينذر بكارثة للآبار تحت الأرض في عد تنازلي لما يحدث في المضيق. كيف يحدث هذا؟ تمتلك إيران ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم، يتوزع على حقول مختلفة. يتركز النفط الإيراني بشكل رئيسي في محافظة خوزستان قرب الحدود مع العراق، وتضم أهم الحقول الاستراتيجية: حقل الأهواز، رابع أكبر حقل في العالم، وحقل مارون، سادس أكبر حقل في العالم، وحقل مسجد سليمان، أول حقل نفطي اكتشف في الشرق الأوسط عام 1908، ولا يزال يعمل حتى اليوم بعد أكثر من 100 عام. لا يوجد النفط على شكل بحيرات جوفية تحت الأرض، وإنما يكون محاصراً داخل صخور مسامية، محاطاً بصخور غير نافذة تحاصر التجمعات النفطية. عند حفر الآبار يبدأ النفط بالصعود إلى السطح، إما نتيجة للضغط الطبيعي الهائل داخل المكمن أو بمساعدة تقنيات الرفع والحقن. هذا الضغط هو قلب البئر النابض، وهو أيضاً مصدر هشاشتها. بعد اكتشاف الحقل تبدأ عمليات الحفر التجاري. رأس الحفر، الرأس الماسي الدوار، يشق طريقه عبر طبقات الصخور في باطن الأرض. طين الحفر يضخ بصورة مستمرة ليؤدي ثلاث وظائف في آن واحد: تبريد الرأس وتشحيمه، ورفع الفتات الصخري إلى السطح، والحفاظ على ضغط البئر لمنع الانفجار. هذا التوازن الدقيق هو شرط حياة البئر. لكن ماذا يحدث إذا توقفت الآبار عن الإنتاج؟ البئر النفطية ليست صنبوراً، لا يمكن إغلاقها وإعادة فتحها كما كانت. الأضرار تتراكم بمجرد بدء الإغلاق. بعض تلك الأضرار دائمة، ولن يعود البئر إلى ما كان عليه سابقاً. داخل أنابيب النفط المحفورة قطر يساوي سنتيمترات، تبدأ الأملاح الكلسية والكبريتية والمعدنية في السائل النفطي بالترسب على الجدران الداخلية. يتقلص حجم الأنبوب إلى أن يغلق. إعادة الفتح ليست مسألة سهلة، قد تكلف بضعة ملايين من الدولارات. الخطر الكامن يأتي بعد ذلك، فالنفط لا ينتظر في جوف الأرض، فقد تكون بفعل ضغط وتفاعلات كيميائية على مدى ملايين السنين. عميقاً في مكامن حقل خوزستان يرزح النفط تحت ضغط يتراوح بين 300 و600 بار. لتخيل ذلك، تخيل عموداً من المياه يصل طوله إلى 6 كيلومترات يرزح فوقك. هذا الطول يعادل طول ثلثي جبل إيفرست من المياه تضغط على ما هو أسفله. كل هذا الضغط هو ما يجعل النفط يصعد. وفي حال إغلاق البئر يعاد توزيع الضغوط والسوائل داخل المكمن، وتفعل عمليات دقيقة كيميائية وميكانيكية قد تجعل التدفق بعد إعادة الفتح مختلفاً وأقل كفاءة. وقد يدخل البئر حالة تشبه الموت السريري، خاصة في الآبار القديمة. يلجأ المهندسون عادة إلى وسائل لإعادة إنعاش البئر، لكنه لن يعود أبداً كما كان. يقومون بعملية التكسير للضغط الهيدروليكي وضخ المياه أو الغاز في محاولات لإعادة الضغط للمكمن. رغم هذه المحاولات، قد تفقد الآبار القديمة ما يصل إلى 70% من إنتاجيتها. بعض الآبار التي أوقفت في الحرب العراقية الإيرانية لا تزال تنتج بطاقة تصل إلى 40% فقط من إنتاجها السابق. كل هذا بعد أكثر من 40 عاماً على إعادة الإنتاج. تحت الأرض تتربص المياه الجوفية الملحية التي كانت تفصلها عن النفط طبقات من الضغط والكثافة. هذا ما أبقى النفط في حالته هذه لملايين السنين. اختل الميزان بعد الحفر، كان يعوضه ضغط آخر. الآن المياه الملحية تزحف باتجاه المكمن لتعوض الفجوة. يتحول المكمن النفطي إلى مكمن مائي ملوث، وتشطب مليارات البراميل من النفط بعد هذه العملية. الأرض تحتنا ليست صلبة بالمطلق، توازن دقيق تكون عبر ملايين السنين من الترسب والضغط والحرارة. كانت السوائل النفطية تملأ الفراغات وتحمل جزءاً من الثقل الجيولوجي. عندما سحبت بسرعة من باطن الأرض ثم توقف سحبها فجأة، يختل التوازن. تبدأ الصدوع والتشققات القديمة في باطن الأرض وتجد مساحة للحركة، والنتيجة هزات اصطناعية لا طبيعية. منطقة خوزستان سجلت هزات أرضية سابقة خلال إيقاف الإنتاج. على سطح الأرض منظومة النفط السطحية، الأنابيب والمضخات وصمامات رأس البئر والخزانات ومحطات المعالجة تبدأ بالتآكل، وملايين الدولارات تنفق لإعادة تأهيل المنظومة السطحية. المضيق محكم والخزانات تمتلئ، والآبار تواجه عدواً لا يرى ولا يسمع. الوقت، إيران تراهن على صمودها وعدم تحمل الدول كلفة الإغلاق، والولايات المتحدة على حصارها الموانئ الإيرانية، والعالم يراقب أسعار النفط. أما الأرض فلا تعرف السياسة، وحين تكسر لا تعود كما كانت.
1: إذن في الشأن اللبناني ينضم إلينا من بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، وأيضا مراسل الجزيرة جوني تانيوس من إبل السقي. البداية معك مازن، لنتوقف عند هذه التصريحات الخاصة لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري للجزيرة، والمنطلق ما قال إن وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي أكد أن لبنان جزء من أي اتفاق إيراني أمريكي لوقف إطلاق النار. ما هي مقاربة رئيس مجلس النواب؟
5: نعم، في الواقع غنوة كان لي جلسة مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في هذا الوقت تحديدا، الذي يعتبر حساسا للغاية نتيجة الانقسام في لبنان بين موقف رئاسة الجمهورية والحكومة فيما يتعلق بالمفاوضات وبالمسار المرتقب خلال المرحلة المقبلة، وفي المقابل موقف حزب الله الرافض للمفاوضات، وبينهما رئيس البرلمان الذي كان الكثيرون يعولون على موقف يصدر عنه ويكون هنالك محاولة لرأب الصدع ما بين الأطراف كافة في على المستوى اللبناني، على مستوى الانقسام الداخلي اللبناني، في محاولة من قبله لتجسير الهوة بين هذه الأطراف. ذلك أن الرسائل المتبادلة بينه وبين القصر الجمهوري وكذلك السرايا الحكومي لم تتوقف، وكذلك اللقاءات، لا سيما اللقاء الذي جرى اليوم بينه وبين رئيس الحكومة. عمليا كان هنالك مجموعة من النقاط التي حاولت أن أستوضحها من رئيس البرلمان في طليعتها موقف لبنان وبما يمثله رئيس البرلمان تحديدا من المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وأين يقع موقف وموقع لبنان من هذه المفاوضات. هو أكد بشكل قاطع بأنه أبلغ من قبل وزير الخارجية الإيراني بأن أي اتفاق نهائي ما بين واشنطن وطهران سيكون لبنان جزءا منه، بمعنى آخر بأن الملف اللبناني، الساحة اللبنانية، الواقع في جنوب لبنان، الاعتداءات الإسرائيلية لن تغيب عن أي اتفاق لبناني، أي اتفاق إيراني أمريكي، وفق ما أكد رئيس البرلمان نبيه بري للجزيرة. وقال بأن هذا الكلام سمعه مباشرة من خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني، وهو أكد لي بأن هنالك أمل كبير بأنه خلال الساعات المقبلة أن نرى الوصول إلى ما وصفها وبين قوسين بالخواتيم السعيدة لهذا المسار التفاوضي. هو اعتبر بأن المسار ما بين واشنطن

0: وطهران هو أقرب من أي وقت مضى للوصول إلى اتفاق وفق المعطيات التي لديه والمجمع من عملية من مجموعة اتصالات قام بها. هذا مستوى. المستوى الثاني عندما تحدثت معه على موضوع المفاوضات التي يقوم بها لبنان والتي يعتزم استئنافها الأسبوع المقبل من خلال جلسة ثالثة تعقد في واشنطن، هو أكد لي بأن أي اتفاق لبناني إسرائيلي ينبغي أن يكون هنالك ضمانات، وعندما سألته أي نوع من الضمانات قال بأن الضمانات العربية، الضمانات الدولية الأمريكية ضرورية لأن إسرائيل لا تلتزم بأي من تعهداتها، مشيرا إلى أنه هو شخصيا ولبنان جرب هذه التعهدات من خلال الاتفاق الذي تم إبرامه في نوفمبر 2024 وعرف حينها باتفاق وقف الأعمال العدائية. قال لي رئيس البرلمان اللبناني بأن إسرائيل حينها لم تلتزم رغم التزام حزب الله بهذا الأمر واستأنفت عملياتها القتالية، وهي قامت بهذا الأمر مجددا عندما صدرت الوثيقة الأمريكية التأسيسية لهذا الوقف إطلاق النار هذا الذي كان من المفترض أن نشهده، ولكن من الواضح وفق الرئيس نبيه بري بأن هذا الأمر لم يصل إلى خاتمة. ولا هنا لابد من إشارة غنوة إلى موضوع بالغ الأهمية وهو المحور الثالث الذي لا يمكن أن يغيب عن أي تقديم لما قاله رئيس البرلمان. هو قال بأن العلاقة مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تشكل الضمانة بالنسبة للبنان للاستقرار الداخلي، متحدثا أيضا عن مظلة عربية ينبغي أن تظل الواقع رغم الانقسامات التي يشهدها لبنان، مشيرا إلى أن هذه العلاقة هي متينة وثابتة. وهذه رسالة بالغة الأهمية غنوة، لأن رئيس البرلمان أراد أن يوحي ويؤكد بأن العلاقة مع القصر الرئاسي وأيضا مع السراي في حالة جيدة، وهو أكد بأنه يكون الاحترام للرئيس عون، وهذا الأمر في إطار محاولة لامتصاص أي انقسام داخلي يشهده لبنان وعدم وجود ترجمة فعلية على الأرض لهذه الانقسامات.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، حدثتنا من بيروت. أنتقل لك جوني، حزب الله لا يزال يتحدث بلغة مختلفة في الميدان منذ قليل، وفي بيان جديد له قال إنه استهدف بمسيرة قضادية جرافة D9 للعدو الإسرائيلي في بلدة حولة جنوبي لبنان، فيما تتكثف الغارات الإسرائيلية والإنذارات. ماذا في السياقات؟
2: هذا صحيح غنوة، لغة الميدان مختلفة تماما، والميدان اليوم مشتعل من خلال عمليات حزب الله وأيضا من خلال سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية والمجازر التي ارتكبتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية، كما حصل صباحا في بلدة زلاية في منطقة البقاع الغربي حيث استهدف منزل مأهول ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. وقد حصلت الغارة على بلدة زلاية قبل صدور انذار الجيش الإسرائيلي بوجوب إخلاء تلك البلدة. الآن نرصد تحليقا منخفضا جدا للمقاتلات الحربية الإسرائيلية. إذا كنتم تسمعون أصوات هذه المقاتلات الحربية التي تحلق على علو منخفض جدا في أجواء القطاع الشرقي هنا من الجنوب اللبناني، وهذا قد يدلل إلى وقوع غارات في المرحلة المقبلة، علما أن آخر الغارات التي شنتها المقاتلات خلال الدقيقتين الماضيتين كانت باتجاه بلدة أرنون وأيضا باتجاه بلدة يحمر لشقيف الواقعتين هنا في القطاع الشرقي لناحية منطقة النباطية. بالإضافة إلى المجزرة التي حصلت في بلدة زلاية في البقاع الغربي إلى شرق البلاد، أيضا بعد ظهر هذا اليوم استشهد 5 مواطنين وفق الدفاع المدني هنا في جنوبي لبنان. استشهد هؤلاء الأشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة السكسكية الواقعة لناحية قضاء صيدا، بالإضافة إلى سلسلة من الغارات الأخرى وطبعا عمليات حزب الله التي تتكثف وتتوالى، وقد استخدم فيها أيضا اليوم وأكثر اليوم أيضا من استخدام المحلقات الانقضاضية كما أعلن قبل قليل باتجاه مدينة لخيام.
1: على كل حال سنكون في متابعة لاحقة. شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة جوني طانيوس، حدثنا من إبل السقي في جنوب لبنان. نبقى في لبنان حيث انعكس المشهد الميداني على الواقع السياسي، إذ استمر الانقسام على الخيار الأفضل لوقف الحرب وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وبينما تتمسك السلطات اللبنانية بخيار التفاوض المباشر مع إسرائيل، يصر حزب الله على خيار المقاومة والتفاوض غير المباشر.
3: الخامس من آب 2025، تاريخ تبدل معه المشهد السياسي في لبنان. قرر مجلس الوزراء يومها حصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية في جلسة وصفت بالتاريخية، وانسحب منها وزراء الطائفة الشيعية. قرار كان يستهدف أولا سحب سلاح حزب الله عقب خوضه حرب إسناد غزة وما تلاها من حرب إسرائيلية على لبنان انتهت باتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر عام 2024. لم يكن قرار الحكومة معزولا عن ضغوط دولية تزايدت على لبنان لنزع سلاح حزب الله تحت وطأة تواصل انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار واستمرار احتلالها 5 تلال حدودية. لكن الحزب الذي بقي ملتزما بوقف إطلاق النار سارع إلى وصف القرار بالخطيئة، فسلاحه ورقة قوة للبنان وفق وصفه، وحله يجب أن يكون داخليا ضمن استراتيجية دفاع وطنية. مع ذلك كلفت الحكومة الجيش اللبناني وضع خطة لتنفيذ القرار بدءا من جنوب نهر الليطاني، ومع حلول نهاية العام الماضي أعلن الجيش إنجازه المرحلة الأولى من الخطة والانتقال إلى الثانية شمالي النهر. في هذا الوقت برز موقف الرئيس اللبناني الداعي إلى التفاوض مع إسرائيل كخيار لا بديل عنه لتحقيق انسحابها من الأراضي المحتلة وإعادة الاستقرار، خيار رفضه حزب الله محذرا من استدراج لبنان إلى اتفاق سياسي مع إسرائيل. في خضم هذا الانقسام بدأت الحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية، وبعد إعلان اغتيال المرشد الإيراني كان حزب الله يطلق صواريخه نحو شمال إسرائيل للمرة الأولى منذ 15 شهراً، لتبدأ بعدها حرب إسرائيلية هي الثانية على لبنان في غضون عامين. لم تمضي إلا ساعات حتى اجتمعت الحكومة وقررت حظر نشاطات حزب الله العسكرية وحصر مجال عمله بالسياسي. تداعيات الحرب لم تقتصر على الدمار والنزوح والضحايا، بل وسعت نطاق الاحتلال ضمن ما سمته إسرائيل بالمنطقة الصفراء الممتدة من البحر في رأس الناقورة غربا وصولا إلى السفوح الغربية لجبل الشيخ شرقا. الحرب زادت من تمسك السلطات بخيار التفاوض على أن ينطلق من وقف إطلاق النار، وهو ما ترجم بلقاء كان الأول منذ عقود جمع سفيرة لبنان في واشنطن مع سفير إسرائيل هناك، وأعلن بعده وقف إطلاق النار في لبنان لعشرة أيام، اجتماع كان تمهيديا لبدء مفاوضات مع إسرائيل في مكان وزمان يحددان لاحقا، واستكمل بعد أيام بلقاء ثان بين السفيرين. حرص الرئيس الأمريكي على أن يكون بحضوره في البيت الأبيض، وأعلن بعده تمديد وقف إطلاق النار 3 أسابيع. وأبعد من ذلك ضاعفت مواقف للرئيس الأمريكي التحديات أمام لبنان، إذ أعلن عن لقاء سيجمع الرئيس اللبناني برئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن خلال هذه الأسابيع 3، وعن مفاوضات سلام بين البلدين ستكون سهلة وفق اعتقاده. مواقف زادت المشهد في لبنان تعقيدا والانقسام حدة، حتى الساعة يتمسك الرئيس اللبناني بأن التوقيت غير مناسب للقاء نتنياهو، مشددا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والتوصل إلى اتفاق أمني يكون تتويجا للمفاوضات. هذا بينما يرخي الواقع الميداني بثقله على المسار السياسي الذي لا أفق لوجهته على المدى القريب.
1: ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد نقول النصيف الكاتب الصحفي، وأيضا الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور وسام. إذا رئيس مجلس النواب نبيه بري في جلسة مع مدير مكتب الجزيرة قال إن عرقجي أبلغه أن لبنان جزء من أي اتفاق إيراني أمريكي لوقف إطلاق النار، و يبدو أنه يتأمل أن يتم التوصل عبر المفاوضات الإيرانية الأمريكية إلى خاتمة إيجابية قريبا. لماذا رئيس مجلس النواب نبيه بري متمسك بهذا المسار، ولا كيف يعني يفرق بالنسبة له مسار أو خيار لبنان الرسمي بمفاوضات مباشرة؟
4: يعني نتيجة التجربة بكل بساطة، وليس آخر ما

0: كان من هذه التجربة هو الاتصال الذي سبق وقف إطلاق النار الذي ضغط به ترامب على نتنياهو، ولم يفتح مضيق هرمز إلا من بعد أن خرج نتنياهو ليعلن وقف إطلاق النار. وبالتالي التجربة والثقة بالجمهورية الإسلامية وبما قدمته وتقدمه للبنان وليس آخره وقف إطلاق النار، يجعل دولة الرئيس بري من هذه الناحية واثقا ومعتمدا بشكل أساسي، ولعلمه ولحنكته وحكمته بالمفاوضات وخبرته بالمفاوضات هو يعلم جيدا أن مسار الدولة اللبنانية لن يكون بعيدا عن مسار إسلام أباد، وبدليل أيضا أنه توقفت إطلاق النار في لبنان من إسلام أباد فعليا، وإن تم الحديث عن اتصال بين الرئيس الأمريكي والرئيس اللبناني، لأن اتصال الدكتور عرقجي بدولة رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري سبق اتصال ترامب بفخامة رئيس الجمهورية.
1: نعم دكتور سيد نقولة، كيف ترى تعويل رئيس مجلس النواب نبيه بري على المسار الإيراني، وأن يتم تضمين ملف لبنان ضمن هذا المسار، خاصة أنه انتقد مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل أنها تحتاج لضمانات كون إسرائيل لا تلتزم بتعهداتها؟
2: ربما الرئيس بري قد يكون من أكثر من لدغ من الضمانات الأمريكية، خصوصا في المرحلة الأخيرة، يعني مثلا في مرحلة 2024 عندما أوشكنا على الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار ووضعت المسودة الأولى، طرح طلب الرئيس بري أن يكون هناك ضامنان لهذا الاتفاق، يعني عندما البحث في تأليف ما سمي لجنة الميكانيزم أصر على ضامنين، طلب الضامن الأمريكي ثم أصر على الضامن الفرنسي رغم معارضة إسرائيل وتحفظ الأمريكيين، لكن الضامن الفرنسي أو العضو الفرنسي أدخل في لجنة الميكانيزم. وكان الرئيس بري يعول على أن هذا الضامن خصوصا الأمريكي رقم واحد، ثم من بعد الفرنسي، أن يتعهد بإرغام إسرائيل على تنفيذ وقف النار. منذ البداية حدث الرئيس بري بهذه المسألة بعدم إمكان التعويل على إسرائيل احترامها وقف إطلاق النار. لذلك فيما تحدث إليه إلى الجزيرة عندما تكلم عن الحاجة إلى ضامن، هو يعرف أن وقف إطلاق النار يحتاج إلى ضامن جدي ونزيه يستطيع إرغام إسرائيل على وقف إطلاق النار، سوى ذلك سنعود إلى ما كنا عليه. وأنا أتذكر في بضعة لقاءات كان الرئيس بري مع زواره عندما يتحدث، خصوصا عندما أتى توم براك وأتت، يعني عندما كان يحضر ويناقشه كان يسأله أين الضامن الأمريكي الذي كنا نتحدث عنه، هذا الضامن الذي
1: هل يعني تعهد. أنه رأى ضامنا في المسار الإيراني عندما تحدث له عرقجي؟
2: أعتقد أن إيران لا يمكن أن تكون ضامنا لإسرائيل بوقف إطلاق النار. إيران هي الضامن أو الموازي أو المعادل إذا صح التعبير للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، يعني بمعنى أن يكون هناك بداية اتفاق أمريكي إيراني في موازاته وقف لإطلاق النار في لبنان. لكن يعني إيران دورها المشجع أو الإيجابي إذا كان مفروض التعويل عليه هو أن تفرض وقف إطلاق النار في لبنان. أما الالتزام إسرائيل بهذا الوقف فهو تعهد لا يمكن أن يأتي إلا من الأمريكيين بالذات، أمريكا وحدها إذا كانت تريد، وأشدد إذا كانت تريد، يسعها أن تضغط على إسرائيل لحملها على احترام وقف إطلاق النار. هذا هو الضامن الذي يسأل عنه الرئيس بري.
1: دكتور وسام، لافت أيضا بتصريحات رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قوله إن العلاقة بين الرؤساء الثلاثة متينة وضرورية لتثبيت الاستقرار، رغم أن الرئاسة اللبنانية ورئاسة الحكومة اتخذا مسار مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية، كيف يمكن تقريب هذا الأمر؟
0: بكل بساطة هذه ميزة دولة الرئيس بري كضامن في لبنان، باعتبار أن المنطلق والمرتكز الأساسي في حركته في داخل الدولة وفي الإقليم هو المصلحة الوطنية. يعني على سبيل المثال للحصر، الآن يوجد شبه قطيعة أو قطيعة بين حزب الله ورئيس الجمهورية، الوحيد القادر على إعادة نسج من قطع هو دولة الرئيس نبيه بري. لأنه لنتخيل العكس، يعني ماذا لو انكفأ الرئيس بري و جلس جانبا، يعني على البلد السلام فعليا، باعتبار أن المرحلة حساسة والإقليم مشتعل ولا يمكن الانكفاء.
1: إذن الآن نشير إلى هذه الصور حيث تظهر مقاتلات حربية إسرائيلية تلقي بالونات حرارية وتغير على بلدتي أرنون ويحمر أشقيف في جنوب لبنان. إذن هذه صور خاصة، إلقاء بالونات حرارية في سماء جنوب لبنان تطال بلدتي أرنون ويحمر أشقيف التي تتعرض لإغارات إسرائيلية من المقاتلات الحربية. هذه إحدى المقاتلات الحربية إذن التي تطلق بالونات حرارية كما نشاهدها الآن في سماء جنوب لبنان تطال بلدتي أرنون ويحمر شقيف إذن في جنوب لبنان. نكمل النقاش السياسي في الملف اللبناني وأسألك سيد نقولة، إذن إن كانت العلاقة متينة بين الرؤساء الثلاث إذن لما هذا الاختلاف بالمسارات ويبدو واضحا؟
2: هناك نوع من التقاطع بين الرئيس بري والرئيس عون وحزب الله يتعلق بما يطلبه لبنان أو بسلم أولويات لبنان قبل الذهاب إلى المفاوضات، وقف إطلاق النار، برمجة الانسحابات، عودة الأسرى وتثبيت وقف إطلاق النار، ومن ثم الذهاب إلى ترتيبات أمنية. إذن هذه الأولويات يتقاطع عليها الرئيسان عون وبري وحزب الله. المشكلة القائمة هي كيف يمكن ترجمة هذه الأولويات أو وضعها. ربما هنا يمكن الكلام عن اختلافات شكلية، هي في الظاهر شكلية لكن يمكن النظر إليها وتحميلها أكثر مما تحمل. يعني هل تكون من خلال مفاوضات مباشرة أم مفاوضات غير مباشرة؟ عمليا الرئيس عون يقول أنه ذاهب إلى هذه المفاوضات وهو يسميها مفاوضات مباشرة. الرئيس بري لا يريد هذه المفاوضات، يريد المفاوضات غير المباشرة من خلال لجنة الميكانيزم. حزب الله لا، يعني ربما يكون مؤيدا للرئيس بري من خلال الميكانيزم لكنه لا يريد الجلوس إلى طاولة مع إسرائيل. فبالتالي هذا هو الفارق، هو ربما يكون فارق شكليا يمكن التوصل إلى مخرج أساسي ما دام العمود الفقري لما يطلبه لبنان متفق عليه.
1: شكرا لكما نقول نصيف الكاتب الصحفي والدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. الآن إلى هذه النافذة عن حرب الطاقة يقدمها حسن جمول. إليك حسن.
3: شكرا لك غنوة وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة نركز فيها كما ذكرت زميلة غنوة على حرب الطاقة في المنطقة، ونناقش بشكل موسع التداعيات على قطاع النفط الإيراني وقدراته التخزينية في ظل الحصار الأمريكي المستمر. للحديث عن هذا الموضوع بشكل تفصيلي ينضم إلينا هنا في الاستديو حاتم غدير رئيس القسم الاقتصادي في قناة الجزيرة. مرحبا بك. مرحبا حاتم. حاتم، بالتأكيد تابعت الأنباء التي تتحدث عن قرب أو إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قريبا. مع كل خبر من هذا النوع تتأثر أسعار النفط، أكان سلبا أم إيجابا؟ هذه المرة كيف تأثرت وتفاعلت الأسواق؟
4: فعلا حسن، العوامل السياسية تؤدي إلى حركة في أسواق الطاقة كما ذكرت، إما إيجابا أو سلبا. اليوم الأنباء التي تقول أن هنالك إمكانية للتوصل إلى اتفاق قريب بين واشنطن وطهران، يعني ألقت بنوع من التهدئة في أسواق الطاقة بشكل عام، إن كان النفط أو كان الغاز. ورأينا كما نلاحظ الآن أسعار النفط هي بحدود 100 دولار للبرميل، وكنا هذا الصباح يعني عندما جاءت هذه الأنباء قد تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل. نتكلم هنا عن خام برانت، أما خام تكساس فتراجع إلى ما دون 90 دولار للبرميل. خام تكساس تراجع بحدود 12%، وخام برانت تراجع بحدود 11%، وهو يعني أكبر انخفاض في شهر في يوم واحد، وهو انخفاض هو الأكبر كذلك في أسبوعين. هذه الأنباء تعطي طمأنة بالنسبة للمستثمرين بأن هنالك أفق وهنالك بصيص أمل في أن يتم إعادة فتح مضيق هرمز. لأن المشكلة بالنسبة للأسواق حسن هي إلى أي حد أن ما يحصل الآن على المستوى السياسي والعسكري يؤثر على إمدادات النفط في العالم. كما لاحظنا منذ بداية هذه الحرب أسعار النفط تراوحت يعني بارتفاعات وصلت في بعض الأحيان إلى 60% منذ بداية هذه الحرب.
3: نعم.
4: نحن حاليا بحدود 50% إلى 40% أحيانا، وأسعار الغاز كذلك.

0: المؤشرات هنالك عاملين أساسيين، هنالك العامل الجيوسياسي والمخاطر الجيوسياسية، هذه علاوة مخاطر تتحملها الأسواق دائما أكثر من 10 دولارات إلى 15 دولار، وهنالك المخاطر الأخرى، المخاطر الأساسية المتعلقة بالإمدادات،
1: الانحصار والإمدادات.
0: نعم، لأن هنالك فاقد في الأسواق حاليا يعني يتراوح بين 13 إلى 17 مليون برميل نفط. نعم. أنا أتكلم هنا عن النفط الخام، وأتكلم كذلك عن المكررات والمنتجات النفطية سواء كان الديزل أو كان وقود الطائرات. ولاحظنا الأسعار خاصة فيما يتعلق بالمشتقات النفطية، أسعار المشتقات النفطية حسن ارتفعت أكثر بكثير من الخام. لماذا؟ لأن المشتقات النفطية مرتبطة بسلسلة من الإجراءات، هنالك التكرير، هنالك عامل التكرير، هنالك عامل النقل، هنالك عامل التخزين، وهنالك عامل التوزيع، وهكذا. فالأسعار كما لاحظنا مثلا في وقود الطائرات كانت الارتفاعات قياسية حسن.
1: اللافت أن الرئيس ترامب في إطار حديثه عن موضوع الاتفاق توقع أن تنخفض بشكل كبير أسعار النفط في وقت قريب، ربما استند إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق أو إلى تغيرات ما في مضيق هرمز أو على صعيد الحصار لا ندري. لكن أشرت إلى هذا العامل، عامل الحصار، إلى أي مدى عامل الحصار؟ أولا عامل مضيق هرمز إغلاقه وآلية جديدة تضعها إيران للمرور تؤثر على الأسعار، وأيضا كيف فاقم حصار الموانئ الإيرانية من قبل الولايات المتحدة هذا الأمر أكثر فأكثر؟
0: نعم حسن، عندما يتكلم الرئيس ترامب وقالها كذلك وزير الخزانة الأمريكي، وأظن هذه رسالة للداخل الأمريكي أكثر منها رسالة إلى الأسواق. نحن نعرف عندما ترتفع الأسعار من الصعب جدا أن تنخفض الأسعار، وهذه معادلة كما يسمى، هي ظاهرة ما يسمى بالصاروخ والريشة. نعم. الأسعار ترتفع كالصاروخ،
1: بسرعة الصاروخ، ولكن عندما تنزل بسرعة الريش،
0: تنزل بسرعة الريش. نعم. ولذلك تتوقع الكثير من الدراسات، أول شيء هي عملية عودة الإنتاج إلى ما كان عليه، لأن عندنا مسألتين أساسيتين. مسألة أولى متعلقة بمضيق هرمز، فهنالك غلق لمضيق هرمز، فهذا طبعا فيه انسداد. حتى لو فتح مضيق هرمز كما تشير الدراسات، وحتى ما تشير الوكالة الدولية للطاقة، حتى عند إعادة فتح مضيق هرمز سيستغرق الأمر أشهر حتى تعود الأمور إلى مجاريها. لماذا؟ لأن هنالك استهداف لمنشآت نفطية، سواء كانت خزانات، كانت حقول نفط، كانت منشآت نفطية. إعادة إصلاح هذه المنشآت النفطية
1: تحتاج إلى وقت،
0: تحتاج من أسابيع إلى أشهر. وبالتالي التوقعات أن أسواق الطاقة ستظل عطشة للإمدادات من النفط على مدى شهور. الوكالة الدولية للطاقة تقدر بأن الارتفاع خلال هذه السنة سيكون بحدود 24% في ارتفاع أسعار النفط. ما يعني أنه حتى لو فتح مضيق هرمز اليوم فستأخذ العملية عدة أشهر حتى نعود إلى مستويات ما قبل الحرب.
1: حاتم، هل توافق على من يقول إن الأسعار ارتفعت صحيح نتيجة الظروف السياسية والأمنية في المنطقة، ولكن ربما كان يتوقع أن يكون ارتفاعها أسرع وأكبر، لكن بقيت في حدود المعقول ولو أن نسبها مرتفعة شيئا ما؟
0: كلامك صحيح حسن، لأنه التوقعات بحجم ما هو حاصل كان يتوقع أن نكون عند مستوى 150 دولار، علما بأننا اقتربنا إلى 128 دولار للبرميل. لكن تذكر معي حسن، عند كل هذا المسار كانت تأتي عند الأزمات الكبرى تأتي هذه النوع من التهدئة. لاحظ أنه هذا السيناريو، أنه قرب التوصل إلى اتفاق، ربما هذه المرة العاشرة التي يقال بأن هنالك ورقة وأن هنالك قرب توصل إلى اتفاق، ثم فجأة يأتي التصعيد. فهي عملية أخذ وجذب تجعل الأسعار متأرجحة. نحن لا نشهد تصعيد متواصل باستمرار في هذا الموضوع، ولذلك الأسعار يتم يعني بين حين وآخر هنالك نوع من التهدئة. هنالك دول بالفعل تقوم بزيادة الإنتاج، لكن القدرة الفائض في الإنتاج محدود حسن، وبالتالي من الصعب بمكان أن يتم يعني تعويض الفاقد من منطقة الخليج، وهي تشكل يعني حوالي خمس الاستهلاك العالمي من النفط. فما نعم. يحصل حاليا فعلا هو أقل من التوقعات أو السيناريو الأسوأ، لكن الاستمرار على هذا المستوى، الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز وانقطاع نعم. الإمدادات، سيؤثر يعني لا محالة في الأسعار.
1: يعني كأنك تقول إن الأسعار تعيش على

0: مسكنات، لكن في النهاية هذه المسكنات سينتهي مفعولها إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. طيب
1: صحيح.
0: لو سألتك عن إيران، عن وضع، طيب لن أسألك عن إيران، سنستمع إلى الرئيس ترامب الآن.
2: دعمي جيشنا بشكل أكبر، ولكن أنا بنيت الجيش خلال ولايتي الأولى، كانت ولاية مذهلة بكل المقاييس. بالإضافة إلى ذلك سجلنا أفضل الأرقام الاقتصادية في تاريخ بلادنا خلال تلك الولاية، ونحن اليوم نحطم هذه الأرقام القياسية. إذن أنا بنيت الجيش خلال ولايتي الرئاسية الأولى بمساعدة عدد كبير من الأميرالات والجنرالات وغيرهم، ولم أعرف أو لم أتوقع أن نضطر لاستخدامه بهذه الطريقة، ولكن لا مشكلة في ذلك. ففي حالة إيران نحن لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، لن نسمح بحصول ذلك، هذا لن يتحقق. وبالتالي نحن نتعامل مع أشخاص يريدون إبرام صفقة بأي ثمن، وسنرى ماذا كان بإمكانهم إبرام صفقة مرضية بالنسبة لنا. الوضع تحت السيطرة، الحصار مذهل، البحرية قامت بعمل مذهل، إن الحصار أشبه بجدار من الصلب، ما من أحد قادر على المرور، لا سيما الإيرانيين، هم غير قادرين على إخراج أو إدخال أي سفن. وسوف نرى ما إذا كانوا سيوافقون، وإذا لم يوافقوا سوف يتغير الوضع بسرعة. وطبعا أعرف أن قنوات الأخبار المزيفة سعيدة بذلك، ولكن جيدي طبعا يقوم بعمل ممتاز، إنه موجود معنا. لدينا أيضا الفريق بكامله، ماركو، ستيف ويتكوف، جارد، الجنرالات، الجنرال كين كان ممتازا، بيت هيكست أيضا كان ممتازا. لدينا مجموعة رائعة من الأشخاص، وكالة الاستخبارات المركزية، جون راتكليف أعتقد أنه موجود هنا، بالإضافة إلى زوجته السيدة راتكليف. هل أنت موجودة معنا؟ لدينا أشخاص مذهلون، لدينا جيش مذهل، وأعتقد أن هذا الأمر جلي اليوم. طبعا أحيانا نفضل أن لا يستعرض جيشنا قدراته، ولكنه موجود هناك لغاية واضحة، إنه الجيش الأعظم في العالم، والعالم يراقبنا بينما نقوم بعملنا. نحن طبعا نحظى باحترام العالم، وهذه لم تكن الحال قبل عامين. قبل عامين كنا أضحوكة، واليوم لدينا الدولة الأروع في العالم على مستويات كافة، وأريد أن أهنئكم جميعا لأنكم جزء كبير من ذلك. أود أن أشكر ميلانيا التي قامت أيضا بعمل ممتاز، لقد صنعت فيلما، وهذا الفيلم احتل المرتبة الأولى. وطبعا لا يمكنني أن أبالغ، لأنني إذا بالغت فالجميع سيكذبني، سوف يقولون لم يحتل المركز الأول بل المركز الثاني أو المركز الخامس. إذن بعد ذلك تم بث الفيلم على شبكة الإنترنت واحتل المرتبة الأولى بين الأفلام الموجودة على شبكة الإنترنت. إذن تهانينا، يا له من إنجاز مذهل. والأهم من ذلك هو أن ميلانيا قامت بعمل ممتاز بصفتها السيدة الأولى، وهي أيضا أم مذهلة، لديها فتى صغير لكنه طويل القامة. نحن طبعا نعتبره طفلا ولكنه طويل القامة، يمتاز بطول قامته، وهي تهتم به بشكل مذهل، إنها أم رائعة. نحن اليوم نتشرف بالترحيب في البيت الأبيض بعدد من النساء اللواتي يمتلكن القوة والصلابة، واللواتي يمثلن مجموعة مميزة. أتحدث عن أمهات العسكريين، أود أن أشكركن جميعا على وجودكن كنا معنا. طبعا نحن نقدر وجودكن، لأنه ما من شيء كهذا. أنتم تشاهدون ماذا يقع خلفي، طبعا أنتم قد تصفونها بالستارة أو غيره، ولكن أنا أستخدم مصطلحا مختلفا، أنتم تصفونها بالنافذة، ولكن في الواقع بالنسبة للستائر فهي جميلة جدا، لدرجة أنني سوف أبقيها هنا. إذن هذا سيكون المدخل إلى قاعة الاحتفالات الجديدة التي نعمل على بنائها، هذه القاعة التي يحبها الجميع، لا سيما منذ مساء السبت الماضي، وذلك لأنها سوف تكون مجهزة بالإجراءات الأمنية. إذا سمعتم أي أصوات مرتفعة فهذه نتيجة استخدام الآليات الثقيلة في البناء. نحن متقدمون على الجدول الزمني ونسير بحسب الميزانية، ولكن

0: هذا المبنى سوف يكون من أجمل المباني على مدار 150 عاما. الرؤساء أرادوا قاعة، هذه قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض. طبعا في الآونة الأخيرة استقبلنا ملك وملكة دولة مميزة هي المملكة المتحدة، والجميع كان يريد التواجد هنا. كان بإمكاننا أن نستقبل 1000 شخص، ولكن عدد المتواجدين هنا كان 112 شخصا. لماذا؟ لأن هذه القاعة صغيرة جدا، ومنذ زمن طويل جميع الرؤساء أرادوا تشييد قاعة جديدة، ولكن أنا لدي خبرة واسعة في عالم البناء، وأنا خبير في بناء قاعات الاحتفالات، وبالتالي أعتقد أن قاعة الاحتفالات المرتقبة ستكون الأفضل. نوافذها ستكون أكثر سماكة من النوافذ في أي قاعة احتفالات أخرى بنيتها. عادة سماكة الزجاج تكون ربع أنش، ولكن هنا فإن سماكة الزجاج ستكون 6 إنشات أو 6 بوصات، وذلك طبعا لاعتراض رصاص من مختلف العيارات. سوف تكون قاعة الاحتفالات الأكثر أمانا والأكثر جمالا أيضا، وهذا أمر لطالما احتاجه البيت الأبيض ولطالما احتاجه الرؤساء. وبالتالي هذا المشروع طبعا اكتسب شعبية كبيرة، لا سيما حين أطلعت المعنيين على التصاميم. معنا أيضا وزيرة التعليم ليندا ماكمان صديقتي، إنها تقوم بعمل ممتاز. أين أنت يا ليندا؟ مرحبا ليندا، إنها رائعة وتقوم بعمل ممتاز، بالإضافة إلى جينيفر.
1: إذن لتحليل ما جاء في كلمة ترامب وغيرها من التطورات والمواقف من واشنطن، نتحول إلى هذه النافذة مع الزميل ناصر الحسيني.
2: أهلا بكم مشاهدينا، شكرا لك يا عزيزتي. بالفعل يوم مليء بتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما سمعتم قبل قليل. في وقت سابق كان يستبعد الرئيس الأمريكي في حديث لقناة PBS استبعد عودة المفاوضين الأمريكيين هذه المرة إلى باكستان، وقال إن من غير المرجح إرسال المبعوثين ويتكوف وكوشنر إلى باكستان، لأن الرئيس يشعر بأنهم يقتربون من اتفاق ما. وكذا أيضا أن هناك فرصة جيدة لإنهاء الأمر على حد تعبيره، بل أوضح أيضا أن من المحتمل التوصل الآن إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب قبل زيارته إلى الصين الأسبوع المقبل. كشف الرئيس الأمريكي أيضا أن الاتفاق المرتقب الآن مع إيران سيقضي بأن تقوم إيران بتصدير اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة، وأن تتعهد إيران أيضا في الوقت ذاته بعدم تشغيل المنشآت النووية التي لديها تحت الأرض. الرئيس الأمريكي أكد أيضا أن الولايات المتحدة ستخفف من عقوباتها في المقابل على إيران إذا ما تم إبرام هذه الصفقة، إذا كما قال حرفيا. في وقت سابق أيضا من هذا الحديث لPBS نيوز، كان الرئيس الأمريكي كتب على موقعه، كتب قائلا: إذا وافقت إيران على ما تم التوافق عليه فإن عملية الغضب الملحمي ستكون عملية منتهية. ومجددا أيضا القول والتحذير لإيران حرفيا: إذا لم توافق إيران كما قال فسيبدأ القصف بكثافة تفوق بكثير ما كان عليه الوضع سابقا. هذه كلمات الرئيس الأمريكي. الآن مباشرة إلى مراسلنا في البيت الأبيض هذا الصباح فادي منصور. فادي، ماذا يقول الرئيس الأمريكي هذا الصباح؟ هل هناك كما تشعرون هناك في البيت الأبيض أي تقدم فعلي في هذه المفاوضات مع إيران؟
3: نعم ناصر، هذا ما يحاول يشيعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ يوم أمس، منذ أن نشر على تروث سوشيال الإعلان المتعلق بتجميد ما يعرف بمشروع الحرية، أي الجهد العسكري الأمريكي لفتح مسار في مضيق هرمز من أجل عبور السفن العالقة في مياه الخليج. منذ ذلك الإعلان الرئيس الأمريكي أجرى مقابلات مع عدة قنوات عبر الهاتف، وبالإضافة إلى تصريحاته الآن قبل قليل، هو يعتبر أن الولايات المتحدة بلاء حسنا فيما يصفها بالمناوشات في إشارة إلى الحرب مع إيران، لكنه قال إن القادة الإيرانيين يتوقون للتوصل إلى اتفاق، مشددا على أن الحصار الأمريكي المفروض على إيران محكم للغاية، وقال سوف نرى إذا كانت هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق. من الواضح أن الرئيس الأمريكي من ناحية يحاول أن يدفع بالقول بأن هناك إطار ما يمكن الاتفاق عليه، وربما حتى قبل زيارته المرتقبة إلى الصين للقاء الزعيم الصيني شي جين بينغ منتصف هذا الشهر، وفي المقابل هو يحذر إيران من مغبة عدم التوصل إلى اتفاق وإبرام اتفاق

الاتفاق من خلال العودة إلى الحرب، قصف إيران بشكل أكثر كثافة وأكثر حدة كما يقول. الإطار الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعلق بمجموعة من القضايا، نشر جزء منها في تسريبات إعلامية لا سيما أكسيوس التي قالت إن واشنطن سلمت طهران مذكرة من

0: لا، مسألة تسليم إيران اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% إلى الولايات المتحدة، هذه نقطة أولى. ثانيا، وقف إيران أي أنشطة نووية تحت الأرض، وهذا مطلب أساسي أمريكي لكي تثبت إيران أنها لا تسعى للحصول إلى سلاح نووي. والنقطة الثالثة هو نفى ما سبق أن ورد في التسريبات الإعلامية حول الخطة الأمريكية لهذا الاتفاق، نفى أن تكون الإدارة إدارته وافقت بعد تجميد لأنشطة التخصيب مدة ما من قبل إيران أن تعود إيران للتخصيب بمستوى منخفض هو 3.67%. قال هذا ليس جزء من الاتفاق. نتذكر ناصر أن الاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع إيران منح إيران الحق في التخصيب بهذه النسبة المنخفضة 3.67%. هذا الموضوع مهم للغاية للإدارة الأمريكية، لأن وزير الخارجية روبيو كان أعلن يوم أمس بأن إيران يمكن أن يكون لديها برنامج مدني نووي مثل على غرار كثير من الدول الأخرى التي لا تقوم بالتخصيب بل تحصل على الوقود النووي من الخارج. وبالتالي هذا هو الإطار العام. في المقابل الرئيس الأمريكي يعد في حال جرى التوصل إلى اتفاق بالإعلان رسميا عن وقف الحرب، إعادة فتح مضيق هرمز من قبل جميع الأطراف، فضلا عن ما تعتقد الإدارة أو ما تقول الإدارة الأمريكية أن إيران سوف تكون في مسار من الازدهار الاقتصادي وإعادة الإعمار. وبالتالي هذا الإطار الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويستمر في الضغط بشأنه لنرى طبيعة الرد الإيراني عليه بطبيعة الحال. ناصر،
1: شكرا لك فادي منصور على كل هذه التفاصيل. معنا اليوم هنا في استديوهاتنا بواشنطن الضيفان الكريمان فيكتوريا تايلر، فيكتوريا جي تايلر، وهي متخصصة في شؤون الأمن القومي الأمريكي، عملت سابقا مسؤولة بالفعل بمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، ولها أيضا تجربة واسعة النطاق بين أمريكا وأوروبا والعالم العربي ومنطقة الخليج. معنا أيضا السفير دوغلاس سيليمان، وهو متخصص بشؤون الخليج، وهو أيضا رئيس معهد دول الخليج العربية في واشنطن، وعمل أيضا سفيرا للولايات المتحدة بالعراق سابقا. نناقش معهم هذا السيل من التصريحات هذا اليوم للرئيس الأمريكي، لكن لنبدأ من البداية حتى نحاول أن نفهم منطق البيت الأبيض في هذه اللحظة في هذا الصراع. دوغلاس، مجموعة من التصريحات تبدأ بأننا لا داعي لإرسال ويتكوف وكوشنر الآن لباكستان، ماذا تقرؤون في هذا ما يشبه هذا القرار؟ يمكن أن نتفق ونحن هنا كما قال الرئيس ترامب.
2: أعتقد أن رئيس ترامب يريد أن يحصل على اتفاقية مع إيران وبسرعة، وعلى الأرجح يفضل أن يتم التوصل إلى اتفاقية إن لم توقع على الأقل قبل أن يذهب إلى بيجين الأسبوع القادم. هذه هي طريقته في محاولة تسريع عملية التفاوض، وهو وضح جليا التفاصيل المتعلقة بما يريد هو والحكومة الأمريكية أن يرونه في الاتفاقية، لكن لا أعرف إن كان الإيرانيون قد رأوا هذه التفاصيل أو قد يكونوا موافقين عليها أم لا.
1: مستشار تايلر، هل الإيرانيون يدركون هذا الضغط الموجود الزمني على رئيس ترامب؟ لديه قمة مع الصينيين قادمة، يريد صفقة وبسرعة، هل يدركون هذا المنطق وبالتالي سيتعاملون مع هذا المنطق بالمنطق الذي يريدون؟
2: بالنسبة للإيرانيين، هم ينظرون إلى أنفسهم بأنهم يمتلكون اليد العليا، وبالطبع النظام الإيراني له هدف في هذه الصراع، وهي أن يبقى أو البقاء.
1: أعتذر للمقاطعة السيدة فيكتوريا، ولكن لدينا أخبار عاجلة الآن. الرئيس الأمريكي يقول ما نقوم به في إيران يماثل ما قمنا به في فنزويلا. نعم، لدينا صور لدينا صور الآن لغارة إسرائيلية الآن في هذه الأثناء على ما يبدو على الضاحية الجنوبية لبيروت، حسب هذه الأنباء التي يعطينا إياها مراسلنا في الجزيرة. استهداف غارة إسرائيلية تستهدف الآن في هذه الأثناء الضاحية الجنوبية لبيروت. أعتذر على المقاطعة. إذن مستشارة تايلر، ألا تعتقد أن الإيرانيين سيستغلون هذا الظرف الذي يوجد فيه الرئيس الأمريكي؟ هناك قمة مع الصينيين، الصين تعتمد على هذا المضيق، ولا شك الرئيس يريد أن يكون قويا. ألا يدركون هذا المنطق للرئيس عندما يتوجه إلى الصين وبالتالي سيتحركون طبقا

0: هذا المنطق لمعاكسة إهبطات الحال.
1: أعتقد أن الإيرانيين لديهم فكرة وهي التفاوض بشأن أفضل اتفاقية يمكننا الحصول عليها، وهناك ربما سوء فهم جوهري من رئيس ترامب وهذه الإدارة بأن بإمكانهم حقا أن يقدموا مجموعة من المطالب والتي على الإيرانيين أن يوافقوا عليها. هذا شيء أنظر إليه في بيانات ترامب، أنه ليس عليه أن يرسل بالتالي كوشنر وويتكوف بموجب ذلك، وأن على الإيرانيين فقط أن يقبلوا هذا العرض الذي قدم لديهم ولهم. الإيرانيون يتوقعون بأن هذا الأمر سوف يتعلق بمفاوضات يمكن أن يقدموا من خلالها عرضا معاكسا. إذا أتوقع أن الإيرانيين لن ينظروا إلى هذه الاتفاقية بأنه إما أن تقبلوها أو ترفضوها بالكامل.
0: سفير سليمان، لاحظنا هذه المرة رئيس ترامب يتحدث فقط عن النووي، أين موضوع الصواريخ الإيرانية؟ أين كما تسميهم الإدارة وكلاء المسلحون في المنطقة؟ كل شيء يغيب الآن في مطالب الرئيس الأمريكي، فقط النووي واليورانيوم المسلح. لماذا هذا؟ هل هذا تغير في الموقف؟
1: لا أعرف إن كان هذا تغييرا في الموقف لرئيس ترامب أم لا، ولكنه بالتأكيد يوضح تعريف ما الذي يريد أن يراه ليكون قادرا على إعلان أن الاتفاقية التي يأمل أن يبرمها مع إيران هي أفضل من الاتفاقية التي أبرمها باراك أوباما ومع بقية العالم أيضا عام 2015، وهي اتفاقية الخطة الشاملة المشتركة. إذن فهو يتطلع إلى خروج سريع، ولكن عليه أيضا أن يوضح أن هناك نصرا واضحا للسياسيين الأمريكيين، وأن يوضح ما الذي حققه بالنسبة لما أنجزه مع إيران، وأنه أفضل مما أنجزه باراك أوباما مع إيران قبل 12 عاما.
0: الجديد أيضا هذه المرة في الاتفاق المرتقب، ورئيس كشف عن هذا اليوم، عن هذا قبل قليل هنا في واشنطن، أن إيران ستسلم هذه البضاعة اليورانيوم المخصب للأمريكيين. هذا في الاتفاق المرتقب حسب ما قال الرئيس الأمريكي، وهذا تغير، ربما تغير في المقاربة. كان الحديث عن تسليم لروسيا مثلا أو طرف ثالث آخر، ماذا يحدث في هذه المحادثات السرية باعتقادكم؟
1: أعتقد أن من الصعب أن نجزم بما جرى من الأخذ والعطاء والذي من شأنه أن يجعل الرئيس يغير هذا الخيار. هذا الخيار معظم الناس يؤمنون بموجبه أن الإيرانيين غير مستعدين لقبوله، وهناك قدر كبير من عدم الثقة بين النظام الإيراني والولايات المتحدة، لذلك من غير المرجح أنهم سوف يوافقون على تصدير اليورانيوم إلى الولايات المتحدة، وقد ينظرون بدلا من ذلك لتصديره إلى دولة أخرى يثقون بها مثل روسيا على سبيل المثال. لكن للأسف بالنسبة لي هذا يشير إلى أن الاتفاقية أو البنود التي قدمت الولايات المتحدة قد تكون تبتعد.
0: نعم، نشكر الضيفين الكريمين هنا في واشنطن. بسرعة نتوجه حالاً إلى غارة على ضاحية في بيروت، وزميلتنا ليلى الشيخلي هناك. ليلى.
2: نعم ناصر، في الواقع قبل قليل سمعنا انفجار ضخم من هذا الاتجاه، نحن نطل على الضاحية الجنوبية، كان هناك انفجار ضخم فيما يبدو استهداف من بوارج حربية إسرائيلية تستهدف شخصية تابعة لحزب الله. سنعرف تفاصيل أكثر عن هذا الانفجار، ولكن كل ما رصدناه هو الصوت العالي الذي سمعناه وتابعناه من هنا من الموقع الذي نتواجد فيه في استوديو التغطية في محيط الضاحية الجنوبية. اليوم طبعا إلى جانب هذا الانفجار كانت هناك عدة مسيرات لا تتوقف، وأربعة شهداء في زلايا وغارات على الجنوب. ولكن هنا من بيروت رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يصرح للجزيرة بما يمكن أن يكون خريطة كاملة للمواقف اللبنانية. فقد كشف بري أن وزير الخارجية الإيراني عرقشي أبلغه شخصيا أن لبنان جزء من أي اتفاق إيراني أمريكي. طهران لن تتفاوض على نفسها وتترك بيروت خارج الصفقة كما قال، وأضاف أن ثمة أملا بخاتمة سعيدة قريبة للمسار التفاوضي الإيراني الأمريكي. ثم يلتفت إلى الداخل ليتحدث عن وحدة داخلية ومظلة عربية، يؤكد أن العلاقة بين الرئاسات متينة، ويفرد الرئيس عون بكلمة احترام، جملة تبدو عادية ولكن حين تقال في هذا التوقيت فهي رسالة طمأنة تكشف أن ثمة ما يستدعي الطمأنة. طول كل هذا يحدث وفي الأثناء التصعيد مستمر، وآخر ما رصدناه هو هذا الانفجار في الضاحية الجنوبية. مازن إبراهيم مدير مكتبنا في بيروت موجود معنا لإلقاء الضوء على تفاصيل هذا الانفجار. تفضل مازن.
3: نعم، في الواقع ليلى نحن إزاء استهداف إسرائيلي جديد، هو الأول من نوعه منذ 9 أبريل الماضي، للاستهدافات التي تصيب ضاحية بيروت الجنوبية. اليوم نحن نتحدث عن استهداف إسرائيلي، قبل قليل سمع ضوي 3 انفجارات متتالية. التقديرات الأولية تشير إلى غارة إسرائيلية ب3 صواريخ استهدفت إحدى المناطق في ضاحية بيروت الجنوبية. نحاول التحقق من المكان المستهدف، ولكن من الواضح بأنه بالنسبة لما حصل ويحصل حاليا هذا السيناريو يؤشر إلى تصعيد إسرائيلي، ذلك أنه منذ 9 أبريل الماضي وما بعد ذلك منذ لحظة توقيع اتفاق وقف إطلاق النار لم يتم استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك في إطار إعلان غير واضح المعالم كان في حينه عندما جرى تحييد منطقة ضاحية بيروت الجنوبية وأيضا البقاء عن الاستهدافات الإسرائيلية، وتم حصر الأمر في استهدافات في المنطقة الجنوبية تحديدا. ولكن من الواضح الآن بأننا إزاء هذا الاستهداف في ضاحية بيروت الجنوبية، خاصة بأن هنالك بعض السكان الذين كانوا قد عادوا إلى تلك المنطقة.
2: عفوا مازن، سامحني فقط سأقاطعك لنوضح أن هذه الصور من موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية، إذن مكتب نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يقول الآن أن الجيش هاجم في بيروت قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله بهدف اغتياله، والصور التي نشاهدها من موقع الهجوم.
4: عندي الضربة، هاي الضربة دغري
2: عنا. نعم تفضل مازن.
3: نعم، في الواقع من الواضح بأننا عدنا إلى نفس السياقات الإسرائيلية السابقة، والتي كانت تقوم على استهدافات متكررة لعناصر ومسؤولين في حزب الله. اليوم أن يتم تنفيذ هذا الاغتيال أو هذه العملية بهذه الطريقة، فهذا يعني بأن كامل المؤشرات تشير إلى أن إسرائيل سعت لاستهداف وتنفيذ عملية اغتيال أسوة بما كانت تقوم به خلال المراحل الماضية. هذا الأمر يعيدنا ويذكرنا بمرحلة سابقة ما قبل توقيع وقف إطلاق النار ما بين لبنان وإسرائيل. اليوم هذا التصعيد لا يمكن إلا أن ينظر إليه بمثابة رفع لمستوى الاستهدافات الإسرائيلية، هذا من ناحية، ولكن هذه ليست مجرد عملية استهداف، بمعنى هي ليست مجرد اغتيال، ولكنها تأتي ضمن سياق تفاوضي يسعى إليه لبنان. وكان هنالك حديث عن أن هذا المسار التفاوضي سيحصل وينطلق الأسبوع المقبل في جولته الثالثة، وأن تقوم اليوم إسرائيل بتنفيذ هذه الضربة في ضاحية بيروت الجنوبية، فهذا يعني عمليا بأنها ليس فقط رفعت من سقف الاعتداءات، ولكنها تجاوزت خطوطا حمراء كانت ترتبط بشكل واضح بشكل لصيق بوقف الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار. وبالتالي الآن المعطيات الأولية تشير إلى أن ما حصل وما يحصل حاليا في ضاحة بيت الجنوبية من خلال هذا الاستهداف إنما تشير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سعت لتنفيذ استهداف داخل الضاحية، وبالتالي نحن أقرب إلى السيناريوهات المرتبطة بعمليات الاغتيال والتي كانت تمارسها قوات الاحتلال.

0: الإسرائيلي. بعض المعطيات تشير إلى أن المنطقة المستهدفة هي في حالة حريق. هذه الفيديوهات المتداولة والتي يتم عرضها الآن على الشاشة تؤكد هذا الأمر. وبالتالي نحن الآن إزاء مسار جديد تفتتحه المقاتلات الإسرائيلية. وأن يتم الحديث إسرائيليا عن استهداف مسؤول عسكري في حزب الله سواء كان في قوة رضوان أو غيرها، فهذا يعني بأنه مجددا إسرائيل تتجاوز من خلال هذا الاستهداف كل الخطوط الحمراء التي كانت مرتبطة بإعلان وقف إطلاق النار. وبالتالي نحن الآن بعد نحو شهر من عدم استهداف منطقة ضاحية بيروت الجنوبية يجري هذا الأمر، ويضاف إليه ما كان قد حصل صباح اليوم من خلال استهداف لمنطقة البقاع الغربي. وبالتالي الآن عمليات والغارات الإسرائيلية والاستهدافات الإسرائيلية باتت تخرج عن إطار جنوبي لبنان، بالإضافة إلى الإنذارات التي جرى تسجيلها خلال الساعات الماضية لمجموعة كبيرة من القرى والبلدات شمالي الليطاني، وأيضا الاستهدافات اليوم في السكسكي وغيرها من البلدات. هذا يعني عمليا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي رفعت من منسوب الاعتداءات. وهنا ليلى لا يمكن أن نفصل هذا الأمر عن ما يحصل من سياقات في الإقليم، بمعنى أن تأتي هذه الاستهدافات الآن بينما المسار الإيراني الأمريكي ربما يتجه إلى نهايات محددة من خلال ما يجري الكشف عنه عبر الصحافة الغربية وعبر المسارات الدبلوماسية عن احتمالات الوصول إلى تسوية ما. وأيضا معطوف على ما تحدث عنه رئيس البرلمان اللبناني للجزيرة اليوم عندما قال بأن وزير الخارجية الإيراني أبلغ لبنان وأبلغ رئيس البرلمان بأن لبنان سيكون جزءا من أي اتفاق. وبالتالي كيف يفهم هذا الاستهداف الإسرائيلي الآن من خلال تنفيذ هذه العملية في عمق ضاحية بيروت الجنوبية، مع ما قد يعني ذلك من فتح الباب أمام حزب الله لتوجيه ضربات إلى العمق الإسرائيلي. وبالتالي لا يمكن أن يقرأ هذا الاستهداف كمجرد استهداف عسكري، ولكن ينبغي أن يوضع ضمن سياقات متعددة. السياق العسكري والأمني بطبيعة الحال أساسي، ولكن أيضا هذا السياق إنما يأتي بموازاة سياق تفاوضي في الإقليم وأيضا سياق تفاوضي لبناني، بمعنى أن لبنان الذي يستعد للجلسة التمهيدية الثالثة للمفاوضات في واشنطن الأسبوع المقبل، وكان يتسلح برغبة لبنانية واضحة بسلوك مسار المفاوضات، وإن كان رئيس الجمهورية كان واضحا بأنه لا يرغب بلقاء نتنياهو. وبالتالي يمكن أن يفهم أو يضع هذا الاستهداف بعض المحللين أو بعض القراءات هنا في لبنان بأنها رسالة إضافية ليس فقط لحزب الله، ولكن أيضا هي رسالة ربما لأساسة في لبنان، لرئاسة الجمهورية، لرئاسة الحكومة، بأن المسار الميداني يتقاطع بشكل لصيق مع أي تلكؤ وبين قوسين نستخدم هذا التعبير من قبل لبنان بالوصول إلى واشنطن وعقد لقاء ثلاثي كما كان يرغب الرئيس الأمريكي. وبالتالي هذا الاستهداف في هذه اللحظة يحمل دلالات متعددة إزاء البعد الأمني من جهة، ولكن أيضا البعد السياسي التفاوضي المرتبط بطبيعة الاستهداف. وإذا ما كان بالفعل تم تنفيذ عملية اغتيال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أو محاولة اغتيال لأحد مسؤولي حزب الله، فإن هذا الأمر سينقلنا إلى مربع جديد وربما يعيد المواجهة إلى سياقات سابقة.
1: أشكرك مازن. بالفعل أسئلة عديدة يثيرها هذا الانفجار الذي وقع، سواء كان محاولة أو فعلا اغتيال، عملية اغتيال لقائد الرضوان، وهو ما سنناقشه مع ضيفينا الدكتورة ليلى نقولة أستاذة العلاقات الدولية والأستاذ خلدون الشريف الباحث والكاتب السياسي. أهلا بكما. إذن دكتورة ليلى، مثل هذا الحادث والاستهداف في هذا التوقيت كيف سيؤثر على المسار التفاوضي الذي يعني عليه علامات استفهام كبيرة أصلا في هذا التوقيت؟
2: مساء الخير. طبعا إذا كان هناك يعني كما توحي الأخبار والتصريحات سواء بالإعلام الغربي أو حتى اليوم قرأنا للوزير الخارجية القطري بأنه الأمريكيين والإيرانيين على عقاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق مبدئي اتفاق إطار، فإذا يكون هناك سيناريوهين يقوم بهما الإسرائيلي. أما لتعطيل الصفقة في التي تحصل في الإقليم وبالتالي خلط الأوراق فهو يضرب في الضاحية ليرد حزب الله وليعيد إشعال الجبهة من جديد. أما ليقول بأنه أي اتفاق بين الأمريكيين والإيرانيين لن يسري على لبنان ويريد أن يحيد لبنان كما فعل في المرة الماضية عندما توصلوا إلى وقف إطلاق نار.

0: قام بمجازر في بيروت وأراد أن يفصل المسارين ويستمر بحرية الحركة. بكل الأحوال يعني أي استمرار لحرية الحركة أو الاغتيالات كما يقوم بها الإسرائيلي في لبنان أو يعني التوغل وعدم التوقف عن الهدنة أعتقد أنه سوف يعطل المفاوضات، وهذا ما يريده نتنياهو بالأساس.
1: ولكن هذا ليس ما يريده الرئيس عون حتما، هو الحكومة الآن أمام اختبار حقيقي وفوري مع هذا التصعيد، كيف تعتقد سيكون الرد أستاذ خالد؟
2: أولا من الواضح أن لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية اتفقوا على شكل من أشكال الهدن مع بعض الخروقات لإسرائيل، ونحن استمعنا إلى الرئيس ترامب الذي طالب نتنياهو بعدم التوغل في التوحش داخل لبنان. ما حصل الليلة في الضاحية هو أقرأه إشارة سياسية أكثر مما هي إشارة أمنية أو عسكرية، إشارة سياسية بمعنى أن التفاوض الذي يجري على في إسلام أباد والحديث الذي أطلقه الرئيس بري والحديث الذي قاله الرئيس نواف سلام للصحفيين والإشارة التي أرسلها رئيس الجمهورية أنه لن يلتقي نتنياهو أدت إلى مجموعة هذه الأمور، أدت إلى توترات لدى إسرائيل، أولا لتعطيل مسار إسلام أباد أو محاولة التعطيل، ثانيا لمحاولة الفصل بعكس ما قاله الرئيس بري، الإسرائيلي يريد الفصل بين المسار في إسلام أباد والمسار في لبنان، وثالثا إشارة للرؤساء أنكم لا تريدون التفاوض، فهذا هو الرد الإسرائيلي. لكن أنا لا أعتقد أن إسرائيل لها القدرة على تعطيل اتفاق كبير، وهي دائما عندما يصل الأمور إلى خواتم أو إلى احتمالات اتفاقات جدية يتحول الإسرائيلي إلى التوحش والتوغل كما فعل يوم الأربعاء الأسود في بيروت وكما فعل الليلة في الضاحية. فإذا هذا يؤشر إلى قرب توصل اتفاق في إسلام أباد الأرجح، والإسرائيلي يحاول عرقلتها أو الاستفادة.
1: ولكن هذا الاتفاق في إسلام أباد يقول عنه نبيه بري يعني قبل ساعات فقط صرح للجزيرة بأن طهران لن تفاوض على نفسها ولن تترك بيروت وحيدة. ففي ظل هذا التصعيد كيف يمكن أن يتأثر الموقف؟
0: أنا أعتقد بأنه الإيراني سوف يتمسك بورقة لبنان، لن يتخلى عنها لأسباب منها عقائدية إيديولوجية ومنها مصلحية. لنأخذ المصلحة في بشكل أساسي، من مصلحة إيران اليوم عندما تخرج من حرب كبيرة بهذه الدرجة، من مصلحتها أن تركز على ورقتين، يعني النووي قد يمكن أن يتم التواصل عبره عبر تقنيات عبر، وكانت أساسا قد قدمت تنازلات كبيرة قبل بدء هذه الحرب، قدمت تنازلات كبيرة في موضوع النووي. ولكن الفكرة أنه الموضوع الهرمز الذي لن تتخلى عنه إيران لأنه ورقة مهمة جدا، وبالتالي يحولها إلى دولة محورية في الاقتصاد العالمي، وورقة لبنان لأنه النفوذ الذي استثمرت فيه لمدة 30 عاما لن تتخلى عنه بهذه السهولة.
1: يبدو أن هناك تطورات سنتابعها من الدوحة. أشكركما دكتورة ليلى نقولة وأستاذ خالدون الشريف، ونعود إليك غنوة في الدوحة، تفضلي.
3: شكرا لك ليلى. إذن نحن أمام تحول دراماتيكي على الساحة اللبنانية، غارة إسرائيلية تطال حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت في نطاق ما يعرف بهدنة وقف إطلاق النار، أي إخراج الضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة اللبنانية من نطاق الاستهدافات. في بطبيعة الحال تنضم إلينا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة لمتابعة هذا التطور الذي يعني ما إن حصل حتى بدأت تخرج تباعا نجوان هذه التصريحات من مكتب نتنياهو، من قبل كاتس، من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية، تكثيف أن هناك محاولة ناجحة لاستهداف أحد قادة قوة الرضوان في الضاحية الجنوبية لبيروت. ماذا نعرف في هذه السياقات نجوان؟
4: بالفعل يعني هناك سرعة كبيرة بالإعلان بشكل رسمي عن المستهدف وعن عملية الاغتيال في بيروت، سواء كان من قبل نتنياهو بنفسه وكذلك وزير الدفاع ووسائل إعلام إسرائيلية. بالعادة غنوة يكون هناك انتظار حتى معرفة مصير الشخص المستهدف في عملية الاغتيال، لكن سارع نتنياهو للإعلان بأنه أوعز هو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس للجيش بتنفيذ هذا الهجوم في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، تحديدا في الضاحية الجنوبية، وهي المرة الأولى عمليا

0: التي تنفذ فيها إسرائيل غارة في بيروت منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان، أو على الأقل في المناطق الواقعة إلى الشمال من الجنوب اللبناني. وهناك خبر عاجل ربما سأنوه إليه، هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مسؤول إسرائيلي بأن هذا الاستهداف في الضاحية الجنوبية تم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية. إذن هذا الاستهداف في الضاحية الجنوبية تم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، وهي نقطة في غاية الأهمية.
1: نعم، هنا أشير أيضا أن نتنياهو قبل قليل بعد كلمة لترامب من البيت الأبيض قال: سأتحدث مع ترامب في وقت لاحق اليوم، ونتفق مع ترامب على أن أهم هدف بشأن إيران هو إزالة جميع اليورانيوم المخصب وتفكيك قدرات إيران على التخصيب. إذن نتابع هذا الشق المتعلق بالجانب اللبناني خاصة بعد ما ذكرتيه نجوان.
0: نعم، إذن كما ذكرت كان هذا السؤال مطروحا منذ بداية منذ بدء انتشار هذا النبأ عن الهجوم في الضاحية الجنوبية، فيما إذا كانت إسرائيل قد نسقت هذه العملية مع الإدارة الأمريكية في ضوء التقييدات على الأقل التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب على إسرائيل في تنفيذ هجمات خارج الجنوب اللبناني وتحديدا في بيروت. إسرائيل منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان في إبريل الماضي اقتصرت ربما عملياتها في منطقة الجنوب، نفذت في مرة واحدة هجوم في منطقة لبقاع، وفي الأيام الأخيرة الماضية بدأت تصدر أوامر إخلاء لسكان قرى تقع بالقرب من نهر الليطاني، لكن تحديدا في منطقة القطاع الشرقي القريب من الحدود، لكنها حتى الآن لم تنفذ أي عملية في العاصمة بيروت. الآن هذه هي العملية الأولى، وبحسب هيئة البث الإسرائيلية ونقلا عن مسؤول رسمي تقول إن هذا الاستهداف محاولة لاغتيال نفذت بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية. التقديرات في إسرائيل بأن عملية الاغتيال لقائد قوة الرضوان قد نجحت، وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإنه يعمل كقائد لقوة الرضوان التابعة لحزب الله منذ نحو عامين بعد اغتيال المسؤول السابق في قوة الرضوان. هناك وسائل إعلام إسرائيلية بدأت تشيد بالقائد الجديد لسلاح الجو الإسرائيلي، وهو اليوم الأول له هذا اليوم بعد أن تسلم مهامه يوم أمس، عمر تشلر، وتقول إنه نفذ عملية اغتيال في قلب العاصمة بيروت في اليوم الأول لتولي مهامه بعد أن كان هناك تحريض واسع في الإعلام الإسرائيلي بشأن ما وصفوه تقييد حرية عمل الجيش الإسرائيلي في داخل لبنان فقط في المناطق الجنوبية. وكانت هناك انتقادات واسعة لنتنياهو، لحكومة نتنياهو، بأنه يخضع للإدارة الأمريكية بالكامل، وبأن القرار في لبنان هو ليس إسرائيليا وإنما قرارا أمريكيا. هناك عدة توجهات حاليا وفق مراقبين بشأن هذه العملية. هل هي تصعيد قبل أن يتم فرض اتفاق على الجانب الإسرائيلي ضمن الاتفاق مع إيران أو الاتفاق المحتمل والمزمع مع إيران؟ هناك خشية إسرائيلية من أن يشمل أي اتفاق مع إيران أن وقف إطلاق النار في لبنان، وأن تجبر الولايات المتحدة إسرائيل على الانسحاب من داخل لبنان، أم أنه ضمن مرحلة تصعيدية جديدة أخرى وعودة إسرائيل أيضا لشن هجمات في مناطق أخرى في لبنان لا تقتصر فقط على الجنوب غنوة؟
1: أيضا نجوان، ينضم إلينا هنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. هذه أول مرة تستهدف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت في سياق هدنة تعني وقف إطلاق النار، إذن ما طبيعة هذا التغير؟
2: غنوة، هي قديم جديد، وبالتالي هي استمرار لعملية كاملة متكاملة. يعني دائما إسرائيل كانت تستهدف القيادات الأساسية في حزب الله، يعني ما يسمى بمراكز الصقل الأساسية، يعني فرقة الرضوان هي من الوحدات الخاصة والتي يبدو أنها حاليا تقاتل في جنوب لبنان إن كان شمال الليطاني أو جنوب الليطاني. اليوم الشيء الجديد فقط هو بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية حسب، وأنا أعتقد فعلا بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه فرض الرئيس ترامب وقف للنار عدم استهداف الداخل اللبناني، ولكن اليوم هذا شيء أساسي. لماذا؟ يبدو أن هناك أيضا بروتوكول أو ما يسمى قواعد اشتباك، عندما يتسنى للقوات الإسرائيلية أن يكون هناك هدفا ذات قيمة استراتيجية كبيرة يسمح لها بالقيام بهذا الأمر، وهذا ما كانت تفعله داخل قطاع غزة.
1: حرية الحركة على شاكلة 2024،
2: يعني هي مقيدة أكثر، هي محددة في شمال الليطاني، جنوب الليطاني، منطقة النبطية وحتى جنوب نهر الليطاني، بغض النظر عن بيروت بعد الأربعاء الأسود. اليوم يبدو أنه توفرت معلومات أن هناك قائد مهم بذات قيمة استراتيجية عالية سمح لها. هذا يعني رأيناه بالكثير من المواقع،
1: ولكن لا يمكن أن نقرأ هذا التطور إلا أن نعود خلال النهار لإنذارات إسرائيلية لبلدات في البقاع الغربي بهدف إخلائها. دلالة ذلك
2: غنوة، البقاع الغربي من يدرس فعلا التنظيم العسكري والقطاعات العسكرية لحزب الله، وحدة بدر، وحدة عزيز، وحدة نصر القديمة، يعني اليوم البلدة زلاية التي تحدثنا عنها مثل جسر الدلافي، هي تقع ضمن منطقة وحدة بدر. دائما حزب الله في هذه المناطق العسكرية كان لديه بنى تحتية مهمة، يعني هي ليست الإطار الأساسي، وهذا ما يأخذنا إلى ما يسمى قواعد الاشتباك الإسرائيلية. يعني دائما هناك عندما تتوفر معلومات مهما كان وأين كان ستذهب إلى التنفيذ العسكري، وهذا ما تبين استهداف الضاحية لأول مرة منذ وقف النار الثاني، والمفروض من قبل الرئيس ترامب.
1: ينضم إلينا الآن مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم من بيروت. مازن، أول غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في هدنة، من المفترض أنها مددت برعاية وموافقة أمريكية، ولكن ها هو نتنياهو يخرج الآن ليقول تم تنفيذ استهداف بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية. ماذا يعني ذلك بالنسبة للبنان؟
3: نعم، في الواقع غنوة، هذه الغارة وهذا الاستهداف في ضاحية بيروت الجنوبية ينظر إليه على مستويين. المستوى الأول بطبيعة الحال كاستهداف أمني عسكري لأحد مسؤولي حزب الله، أو على الأقل محاولة اغتيال لأحد مسؤولي حزب الله. هذا مستوى يمكن الحديث عنه بدلالاته الميدانية والجغرافية والزمان والمكان، ولكن ثمة مستوى ثان هو المستوى الأهم، وذلك أن أي قراءة لاستهداف في عمق ضاحية بيروت الجنوبية اليوم، بينما هنالك مسارات متعددة للتفاوض تحصل، سواء كان المسار اللبناني الإسرائيلي الأمريكي من خلال واشنطن، وهذا مسار ينبغي الدخول بتفاصيله، بالإضافة إلى المسار الإيراني الأمريكي وما قد يخلص خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة. بالتالي أي مقاربة لهذه الغارة لا يمكن أن تغفل هذه المسارات، تحديدا البداية من خلال المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي. لماذا؟ لأن عندما وقع اتفاق وقف إطلاق النار كان هنالك قراءة واضحة بأن إسرائيل بطلب أمريكي حصرت الاستهدافات ضمن رقعة جنوب لبنان، بينما جرى تحييد كامل المنطقة المرتبطة بضاحية بيروت الجنوبية بجبل لبنان وصولا إلى البقاع. ولكن أن تعمد اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى هذا الاستهداف في قلب ضاحية بيروت الجنوبية، فهنا يقرأ الأمر بالإضافة إلى أبعاده الأمنية والعسكرية، يقرأ سياسيا بأنها رسالة تصل إلى بيروت، تصل إلى الرئاسة اللبنانية، إلى الحكومة اللبنانية، بأن المسار التصعيدي الإسرائيلي وما بات يعرف بحرية الحركة الإسرائيلية سيكون مستمرا، وبالتالي إيقاع المفاوضات سيكون مفاوضات تحت النار. وفق هذه القراءة، وفق هذه المعادلة، يمكن أن ننظر حاليا إلى ما قامت وتقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذا الاستهداف في قلب ضاحية بيروت الجنوبية. هذا مستوى لابد من تناوله والتعمق به، لأن دوائر صنع القرار هنا في بيروت وتحديدا تلك الدوائر المرتبطة بالمسار التفاوضي ستحاول تفكيك هذه الرسالة النارية الإسرائيلية بدلالاتها المتعددة، لأن رئيس الجمهورية كان واضحا عندما أكد بأنه أولا لن يذهب للقاء نتنياهو في هذه الفترة، أكد هذا الأمر قبل أيام، وأيضا وضع أولوية لوقف إطلاق النار، وبالتالي هذا الأمر أكد عليه أيضا رئيس الحكومة، كذلك الأمر بالنسبة لرئيس البرلمان. وبالتالي عندما يضع لبنان الرسمي وقف إطلاق النار كبند أساسي على طاولة المفاوضات، وأن تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي ليس بتخفيض النار ولكن بتصعيدها من خلال استهداف قلب ضاحية بيروت الجنوبية، فهذه رسالة بالغة الأهمية على هذا المستوى. غنوة، لابد أيضا من الانتقال إلى مستوى ثاني يرتبط بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. هنا لابد من الإشارة بأن رئيس البرلمان اللبناني اليوم أبلغ الجزيرة بأن وزير الخارجية الإيراني أبلغ نبيه بري اليوم بأن لبنان هو جزء من أي اتفاق لوقف إطلاق النار أو اتفاق شامل إيراني أمريكي، وبالتالي أيضا إدخال لبنان ضمن هذا المسار في حال حصول أي اتفاق مرتقب على المستوى الإيراني الأمريكي، إدخال المعادلة الميدانية من خلال استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، أيضا يقرأ هذا الأمر بأنها رسالة ليست فقط للمسار التفاوضي اللبناني ولكن أيضا للمسارات التفاوضية الخارجية الإقليمية، وأي محاولة إيرانية لمحاولة وضع وربط وقف إطلاق النار أو التسوية الشاملة الإيرانية الأمريكية بوقف إطلاق النار على المستوى اللبناني. وبالتالي بعجالة وباختصار يمكن أن نقول غنوة بأن ثمة ثلاث تفسيرات أو ثلاثة قراءات لهذه الغارة: القراءة بطبيعة الحال الميدانية الأمنية المباشرة، هذا مستوى، المستوى الثاني المرتبط بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، والمستوى الثالث المرتبط بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية وما ستؤول إليه ومحاولات طهران التأكيد بأن مسار لبنان ووقف إطلاق النار هو أيضا موضوع على الطاولة الأمريكية الإيرانية.
1: ابقى معنا مازن. أسأل العميد الياس حنا وأشير إلى هذا النبأ العاجل الذي نقلته إسرائيل هيوم: بارجة إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ على شقة في مبنى بحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، دلالات أن يتم تنفيذ عملية اغتيال ببارجة إسرائيلية وفق ما تنقل إسرائيل هيوم.
2: غنوة، سأوضح بعض الأفكار فقط. يعني كما قال مازن من بيروت أنه اليوم إسرائيل تريد ضرب حتى التفاوض مع إيران، والدليل على ذلك أنه اليوم رئيس الأركان الإسرائيلي زمير، إيال زمير، قال نحن لدينا أهداف جديدة في إيران سنضربها في حال العودة إلى الحرب، هي تحاول عرقلة كل شيء. وتزامن الاغتيال مع ما قاله الرئيس بري أنه اليوم عرقجي يقول نحن من ضمن المنظومة. اليوم الهدف إذا صح الخبر، الهدف هو بشري والهدف متنقل، وبالتالي إسرائيل تعتمد هذه القصة، هذه الاستراتيجية من ضمن ما يسمى System Operational Design. المقصود هي تتعامل مع حزب الله على أنه منظومة تستهدف مراكز الثقل الأساسية لإسقاط هذه المنظومة، خاصة بعد أن قام حزب الله بتغيير الاستراتيجية وإعادة ترتيب يعني ما يسمى الهيكلية الخاصة به وطريقة القتال حسب ما قال أمين عام حزب الله اليوم أو البارحة. فإذا أنت تستعملين عامل المفاجأة، إذا أردت فعلا أن تغتالي شخص وهذا شخص يعتبر على أنه متحرك، يكفي ثانيتين أو 3 كي يعني يمكن أن لا يستهدف والعملية تفشل. اليوم هذه العملية من البحر هي قادرة بالمعنى التكنولوجي، قادرة بالمعنى العسكري، قادرة على إنشاء عملية. يعني اليوم اغتيال هذا القائد وهو من المفروض أن لا يكون هناك ومكشوف إلى هذه الدرجة، يجب أن يكون هناك منظومة تعمل حول الهدف، وبالتالي بين الاستقصاء، معلومات human intelligence كما يقال، المعلومات البشرية الآنية real time كما يقال، وبالتالي عملية التنفيذ هي عملية معقدة يحضر لها منذ فترة، نفذت اليوم غنوة.
1: طيب، ينضم إلينا أيضا السيد نقولة نصيف هنا في الاستوديو. كيف تتقاطع ما تقول وفق الرواية الإسرائيلية أنها عملية اغتيال لقائد قوة الرضوان عبر غارة نفذت على الضاحية الجنوبية لبيروت، ولكن إذن أشير إلى هذه الصور قبل قليل، نحن نشاهد الشقة التي تم استهدافها وفق إسرائيل هيوم. هي بارجة إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ على شقة في مبنى بحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومن ثم كان هناك تأكيد من مكتب نتنياهو وأيضا وسائل إعلام إسرائيلية. تم تحديد الهدف بالنسبة لهم وهو قائد قوة الرضوان تم اغتياله وفق الرواية الإسرائيلية، بل وتم ذكر أيضا الاسم وهو مالك بلوط. وهنا ربما إشارة إلى هذا الاستعجال في تناول هذه المعطيات إسرائيليا، وأيضا تم ربط هذه العملية بموافقة أمريكية مسبقة، هذا وفق مكتب نتنياهو أيضا ووزير الدفاع الإسرائيلي. أسألك سيد نقولة نصيف، ما جرى منذ قليل في الضاحية الجنوبية لبيروت كيف يتقاطع بمساري المفاوضات إن الأمريكية الإيرانية أو اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية؟
4: هذا يعني أولا أن إسرائيل كانت ولا تزال تستنسب ما يطبق في اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي هي تضع أهداف عسكرية ميدانية وأهداف أمنية، يعني القيام بعمليات خلف خطوط العدو إذا صح التعبير في المصطلح الأمني. وبالتالي بذلك هي استثنت بيروت من الغارات بمعنى الاعتداءات على المباني السكنية والضاحية الجنوبية، لكن هذا الأمر لم تستثني على ما يبدو في من خلال ما حدث اليوم، لم تستثني الاغتيالات التي هي عمل أساسي. ونحن نعرف أن إسرائيل سواء في حرب 2024 كما هذه الحرب عولت كثيرا على الأعمال على الهجمات الأمنية، يعني على العمل طبعا للمصطلح خلف خطوط العدو لتقوية البنى الأساسية لحزب الله.
1: استئناف هذا التكتيك الإسرائيلي أو هذه الاستراتيجية الإسرائيلية، هل له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمسارات التفاوض التي ذكرتها؟
4: أنا لا أعتقد أن له علاقة مباشرة تماما. هناك موضوع حزب الله وإسرائيل يختلف تماما عن موضوع إيران وأمريكا، يعني بمعنى يمكن إيران يعني بموضوع الأمريكي الإيراني يمكن القيام بتنازلات بتسويات معينة، في موضوع إسرائيل حزب الله لا، هذا الأمن الإقليمي لا يمكن المساومة عليه، يعني لا يمكن تقديم أي تنازلات على الأقل بالنسبة إلى إسرائيل. وهدفها دائما الذي تقول أو تعلنه أنها تريد تجريد حزب الله من سلاحه، وهو أمر من المتعذر القيام به. لكن المعضلة الأساسية الثانية، لأول مرة يعلن عن أن هذه العملية كانت بالتنسيق مع الأمريكيين، ثم يعلن فيما بعد أن إسرائيل أخطرت الأمريكيين بتنفيذ هذه العملية، وهذا يجعل الأمريكيين الذين يفترض أنهم يلعبون دور الرعاية بالمفاوضات ودور الرعاية بالحرص على وقف إطلاق النار، والرئيس ترامب هو من أعلن هذا الوقف، وبالتالي أنهم هم شركاء في هذا الأمر، وبالتالي يطلقون كما لو أنهم يتنصلون من كل ما حدث قبل ويطلقون يد إسرائيل في حرية العمل العسكري.
1: أسألك عميد الياس، أن يتم إعلان إسرائيلي أن هذه العملية نفذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، هل هذا يعني بالضرورة أن هناك حرص بطريقة أو بأخرى أن الهدنة لا زالت قائمة؟
2: غنوة، الهدنة من منظار إسرائيلي، يعني دائما كل الهدن التي أعلنت في لبنان كان دائما هناك بند يقول حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وبالتالي هي صحيح هناك هدنة ولكن كانت تفرض دائما قواعد اشتباك عندما تتوفر، تقوم على ما يلي في غزة أيضا، عندما تتوفر معلومات أن هناك شخصية مهمة خطرا مهما الذهاب إلى التنفيذ بغض النظر عن الموضوع. ما يأتي اليوم غنوة إعلان الاسم من قبل إسرائيل مباشرة، هذا يعني كما قلت أن هناك ما يسمى بالهيومن انتليجنس، يعني هناك من هو متواجد في المنطقة كان يراقب وأعطى الضوء الأخضر للتنفيذ. ولكن الشيء المهم أنه الوصول إلى هذه الدرجة غنوة من الاستهداف، أنه كانت إسرائيل خلال سنة ونصف من وقف النار عندما انكفأ حزب الله وأعاد تنظيم نفسه وتسليح نفسه أن فعلا كانت هي في عمى استخباراتي. ما المقصود بذلك؟ أنه هي استهدفت منذ حرب الإسناد وحتى حرب العام 24 استهدفت القيادات ضمنا أمين عام حزب الله، وبالتالي نشأ حزب الله 2.0 كما يقال مع قيادات جديدة لا تعرفها. اليوم استهداف هذا القائد بهذا المستوى أن بدأت أن تجمع الاستخبارات التكتيكية شيئا فشيئا على منظومة جديدة تقاتل بطريقة جديدة.
1: سأتي إن كان ما كان هذه ثغرة، إما كانت ثغرة لدى حزب الله، ولكن نستضيف من بيروت المحلل السياسي علي حيدر. أهلا بك معنا سيد علي. التقييم الأولي لهذه العملية الإسرائيلية التي

0: قال مكتب نتنياهو إنها عملية اغتيال نفذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية واستهدفت قائد قوة الرضوان. ماذا يعني ذلك بالنسبة لحزب الله؟ ولكن اسمح لي أشير، إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إن نائب قائد قوة الرضوان لم يكن في موقع الغارة ولم يقتل، والهجوم نفذ بواسطة المقاتلات الحربية. إذن أسألك سيد علي، ماذا يعني هذا التطور بالنسبة لحزب الله برأيك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير. بداية، هذا النوع من الاغتيالات له خصوصية محددة لدى قيادة العدو، باعتبار أن المسألة تستهدف قائد الرضوان وكل القادة الجهاديين الذين في هذا المستوى وما يقرب منه هم أهداف دائمة إذا توفرت الفرص الأمنية. ولكن مع ذلك، رغم هذا الأصل المعتبر، إلا أن العامل السياسي أحيانا يشكل عاملا كابحا وأيضا يعاملا مسهلا. يعني بمعنى، توقيت العملية لا يقل أهمية عن طبيعة الاستهداف ونتائجه، انطلاقا من أن كما أنه لو توفرت فرص عملياتية بالنسبة للإسرائيلي والظرف السياسي شكل عامل كابح، كذلك بالعكس، وبالتالي لا يمكن الفصل على مستوى التوقيت. وما يؤكد ذلك هو عندما يتحدث الإسرائيلي بأنهم أخذوا موافقة الأمريكيين. يعني هي لماذا يعلنون عن ذلك؟ أن ما يجري كله بموافقة الأمريكيين، يعني وفقا للرؤية الأمريكية لإدارة على مستوى المنطقة التي تمتد من الخليج إلى لبنان. وبالتالي يجب علينا أيضا أن نقف عند خلفية الأمريكي بالموافقة وعلاقتها على مستوى الإقليم. إذا نحن أمام حدث أمني بامتياز، ولكن بعده السياسي ورسائله السياسية في الداخل وعلى مستوى الإقليم لا تقل أهمية. وفي كل الأحوال، وحتى لو افترضنا جدلا أن نتنياهو لم يكن يعير انتباها واهتماما بالظرف السياسي، لو افترضنا ذلك، مع أنه لا أعتقد أن هناك قيادة سياسية هكذا تتصرف، لو افترضنا ذلك، هو يدرك النتائج ومع ذلك على يعني تأثيرها على المحيط، ومع ذلك أقدم عليها ويأتي الموافقة الأمريكية ليؤكد هذا البعد. وبالتالي نحن أمام محطة ستشكل يعني قد تشكل مفصلا في عملية المفاوضات في بين إيران وأمريكا وأيضا على مستوى لبنان. يعني انطلاقا مثلا الآن وفقا للمعادلة السائدة في الجنوب، وفقا للمعادلة يفترض أن يتبادر إلى ذهننا أن حزب الله سيقوم برد يستهدف العمق الإسرائيلي. طيب، إذا استهدف العمق الإسرائيلي، كيف ستكون الرد الإسرائيلي على مستوى الرد خارج منطقة الجنوب؟ يعني ذلك هل سيترك
0: هذه كلها أسئلة مطروحة. نعم، اسمح لي، ينضم إلينا هنا في الاستوديو صهيب العصا، وعلى الخريطة التفاعلية ربما نقرب أكثر موقع هذه الغارة التي طالت حارة حرايك بالقرب من مستشفى بهمن.
2: بالمبدأ نحن نتحدث عن سياق أوسع من الغارات. هذه الغارة الأولى منذ أكثر من 3 أسابيع منذ إعلان وقف إطلاق النار في 17 أبريل، وبالتالي هذا يمكن القول بأنه تحول نوعي إذا ما صحت الأنباء القادمة من إسرائيل عن أن هناك كان تنسيق إسرائيلي أمريكي فيما يتعلق بهذه الغارة. ولكن الغارات في الفترة الماضية كانت متمركزة في المنطقة الجنوبية من لبنان، في منطقة جنوب نهر الليطاني، مع المساحة التي تحتلها إسرائيل بطبيعة الحال. ولكن خلال الساعات الماضية بدأت الغارات ترتفع قليلا إلى المنطقة الشمالية من نهر الليطاني، ولكن الأهم أن هذه الغارة الآن وصلت إلى بيروت، حيث كان الأمريكيون قد أعلنوا بأنه تم وقف الغارات على العاصمة اللبنانية. إذا ما ذهبنا مباشرة إلى العاصمة بيروت، نتحدث عن هذه العناوين الرئيسية جغرافيا في العاصمة، من رأس بيروت إلى منطقة المطار في المنطقة الجنوبية لبيروت. الغارة وقعت في منطقة الضاحية الجنوبية بشكل أساسي، ووفق المعلومات المتوفرة الآن فإن هذه الغارة وقعت في محيط مستشفى بهمن في هذه المنطقة، عند تقريبا تقاطع أو جغرافيا عند المساحات التي تحتك فيها حارة حريك مع الغبيري مع الضاحية الجنوبية. ولكن نحن بالأساس نتحدث عن هذه الخريطة التي تضم كما نشاهد الكثافة العمرانية العالية في هذه المنطقة وفق المعلومات المتوفرة حتى هذه اللحظة وقعت هذه الغارة. هناك روايتان إسرائيليتان حتى هذه اللحظة، وهاتان الروايتان ليستا دقيقتين أو ليستا رسميتان حتى الآن. نحن نتحدث عن إما هذه الغارة تمت بطيران، إما هذا الطيران طيران حربي أو طيران مسير بطبيعة الحال، أو بارجة حربية إسرائيلية انطلقت من البحر أو صاروخ أطلق من بارجة حربية. هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها البوارج الإسرائيلية صواريخها باتجاه العاصمة اللبنانية بيروت. بغض النظر عن شكل الاغتيال أو عملية الاغتيال، الأهم أننا نتحدث عن الجغرافيا، نتحدث عن العاصمة اللبنانية بيروت التي لم تتعرض لأي غارات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. خلال تلك الفترة كانت المنطقة الجنوبية من لبنان هي مركز الأحداث، عمليات قصف وعمليات نسف للمنازل في كامل الشريط الحدودي للمنطقة الجنوبية من لبنان، حيث نفذ الاحتلال الإسرائيلي عمليات ضغط كبيرة بعمليات القصف والاغتيال وأيضا عمليات النسف الميداني في تلك المنطقة. في هذه المنطقة، منطقة الشريط الحدودي، نشاهد هذا اللون الأصفر، هي منطقة الدفاع التي يسميها الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية ويكثف عملياته فيها خلال الفترة الماضية. طبعا أيضا في المقابل كان هناك عمليات من حزب الله إما داخل إسرائيل لناحية بعض المستوطنات الحدودية أو إلى المناطق الداخل المنطقة، وبالتالي نحن نتحدث غنوة عن تطور نوعي لافت للنظر خلال الفترة الماضية. هذه الضربة الأولى منذ أكثر من 3 أسابيع.
0: شكرا جزيلا لك صهيب العصا. إذا أسألك نجوان، يبدو أن هناك تقديرات ووفق تسريبات في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن احتمال رد من قبل حزب الله، بل والاستعداد لذلك.
3: بالفعل إسرائيل تضع هذا الاحتمال، ومن الواضح أنها وضعت هذا السيناريو أيضا قبل أن تنفذ عملية الاغتيال. وبالرغم من الإعلان بشكل رسمي بأنه رغم التقديرات بأن حزب الله سيرد على عملية الاغتيال، إلا أن تعليمات الجبهة الداخلية الإسرائيلية على حالها ولا يوجد تغيير. ربما يكون هناك تعليمات أو استعدادات وتعزيزات أيضا فيما يتعلق بالمنظومات الدفاعية تحديدا في المنطقة الشمالية، لكن لا يتم الإعلان عن ذلك خشية الضغط على الجبهة الداخلية في إسرائيل بعد أن تم إزالة غالبية القيود التي كانت مفروضة خلال الحرب مع إيران وكذلك مع لبنان. لكن بطبيعة الحال من الواضح أن الأسئلة حاليا في الجانب الإسرائيلي بخصوص الرد المحتمل من حزب الله بأنه هل سيؤدي إلى تصعيد كبير؟ هل سيؤدي ذلك إلى اندلاع الحرب مجددا؟ وهل هذا ستقبل به الولايات المتحدة؟ لسيما وأن مسؤول إسرائيلي أكد أن عملية الاغتيال هذه تمت بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية.
0: إذن نحن على رأس الساعة، ونعيد ونذكر بهذا التطور الذي نتابعه. غارة إسرائيلية طالت شقة في حارة حريك على مقربة من مستشفى بهمن وفق وسائل إعلام إسرائيلية، فنفذت بثلاثة صواريخ، تم استهداف قائد قوة الرضوان وفق الرواية الإسرائيلية بالتنسيق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونتابع إذن هذه التطورات. ينضم إلينا من جديد مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. نعيد ترتيب مازن هذا المشهد، التطور في الضاحية الجنوبية لبيروت الذي يأتي في خضم مساع إقليمية ودولية في مسار المفاوضات.
4: نعم غنوة، سندخل في تمييز بين مستويين. المستوى الأول يتعلق بطبيعة الشخص المستهدف وموقعه والبعد الأمني لهذه العملية، والمستوى الثاني يرتبط بتقاطع هذه العملية مع المسارات التفاوضية سواء كانت هنا في بيروت ضمن المسار اللبناني الأمريكي الإسرائيلي بالتقاطع مع واشنطن، وأيضا المسار الإيراني. في المستوى الأول وتحديدا بشخصية الرجل المستهدف، الاحتلال الإسرائيلي من خلال وسائل إعلامه ومن خلال البيانات التي صدرت عنه يتحدث عن استهداف مالك بلوط ويصفه بأنه قائد قوة ووحدة الرضوان. هنا تقاطع بعض المصادر التي تواصلت معها قبل قليل أشارت إلى بعض المعطيات التالية، وذلك بمعزل إذا ما بالفعل تم تنفيذ عملية الاغتيال أم أنها عملية اغتيال.

اغتيال فاشلة. هذا الرجل هو من الذين تدرجوا وظيفيا إذا ما صح التعبير للوصول إلى الموقع القيادي الذي هو فيه حاليا، بمعنى أن هذا الرجل هو ليس من القادة التاريخيين وليس من القادة البارزين في حزب الله على المستوى العسكري، ولكن نتيجة شغور ضمن المواقع وإعادة ترتيب هذه المواقع تبوأ هذا الموقع وهذا المنصب خلال الفترة الماضية. هذه نقطة أساسية. النقطة الثانية، وفق ما أفادتني بعض المصادر، بأن وحدة الرضوان استفادت من دروس الاستهدافات الإسرائيلية لها خلال المرحلة الماضية، سواء كان هذا الأمر خلال الاغتيالات من وسام الطويل مرورا بكل قادة حزب الله العسكريين، وهي باتت تعمل حاليا بطريقة لا مركزية، بمعنى آخر أن الشخص الذي يقود هذه الوحدة هو لا يقوم بإدارتها كما كان يتم الأمر سابقا من خلال مركزية قرار واضحة ضمن وحدة الرضوان، ولكن العملية تحصل حاليا من خلال إطار لا مركزي. هنالك وحدات مقاتلة ضمن وحدة الرضوان، هنالك فرق مقاتلة تقوم بتنفيذ عملياتها في جنوب لبنان، وبالتالي وفق هذه المصادر هي تشير إلى أن التركيبة والبنية التنظيمية التي باتت تعمل الآن في حزب الله لم تعد كسابقاتها، وتحديدا كتلك المركزية المتشددة سابقا. وبالتالي إذا ما صح بأن تنفيذ العملية كان يستهدف مالك بلوط، وبالتالي أيضا إذا ما كانت هذه العملية قد فعلا أدت إلى اغتياله، فهذا يعني بأن على مستوى وحدة الرضوان وفق مصادر متقاطعة وهي لصيقة بحزب الله وبآليات عمل وحداته العسكرية، تعتبر بأن هذا الاستهداف هو لن يغير بطبيعة عمل وحدة الرضوان في المواجهات التي تخوضها الآن في جنوب لبنان. هذا مستوى. أيضا لابد من الإشارة أيضا إلى أن هنالك من يقرأ في أجواء حزب الله بأن التعامل الإسرائيلي حاليا مع هذا الرجل ووضع اسمه بمثابة هدف كبير صيد ثمين، إنما يقرأ على قاعدة بأن إسرائيل تحاول أن تكبر من الدور الوظيفي الذي كان يقوم به، وربما هذا الأمر يأتي في إطار من الضربات الأخيرة التي يسعى من خلالها نتنياهو للقول بأنه تمكن من اصطياد رؤوس كبيرة في حزب الله قبل الوصول إلى وقف لإطلاق النار أو لتغيير في المسار اللبناني. هذا مستوى أساسي، وهو يقودنا تلقائيا غنوة إلى المستوى الثاني المرتبط بالبعد التفاوضي السياسي لفهم هذه الضربة التي تعتبر الأولى من الضربات التي حصلت منذ 9 أبريل. المستوى السياسي التفاوضي لا يمكن فكه عن فهم ما حصل اليوم. أن تقوم مقاتلات حربية إسرائيلية أو أن يتم إطلاق صواريخ من البحر لاستهداف قائد عسكري في حزب الله في عمق ضاحية بيروت الجنوبية، بينما لبنان الرسمي يستعد للذهاب إلى جولة ثالثة من المفاوضات، أو فلنقل إلى جلسة تمهيدية ثالثة من المفاوضات تعقد في واشنطن، فهذا يعني بأننا إزاء رسالة أولا للمسؤولين اللبنانيين الذين طالبوا وعلى رأسهم رئيس الجمهورية بوقف لإطلاق النار قبل الشروع بمسار تفاوضي أكبر. هذه النقطة. النقطة الثانية، الرئيس اللبناني جوزيف عون كان له كلام واضح خلال اليومين الماضيين عندما أكد بأنه ليس بمعرض اللقاء مع نتنياهو وبأن الأوان لم يحن بعد هذه النقطة. كذلك الأمر رئيس الحكومة نواف سلام أكد على هذه النقطة بأن ليس هنالك من طرح للوصول إلى لقاء حاليا مع نتنياهو. وبالتالي قد تفهم هذه العملية، هذا الاستهداف، بأنها دفع باتجاه لبنان والساسة في لبنان، وتحديدا من يدير عملية التفاوض، كي يقول له بأن إسرائيل يمكن أن تصعد وتجتاز خطوطا حمراء كانت قد تعهدت لواشنطن خلال المرحلة الماضية بأنها ستلتزم بها، وبالتالي تحصر كل الاستهدافات في جنوب لبنان ضمن ما بات يوصف وبين قوسين بحرية الحركة للاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ الاستهدافات. وبالتالي هذه الرسالة النارية التي ضربت عمق ضاحية بيروت الجنوبية ستفهم وستقرأ جيدا من قبل المفاوض اللبناني، من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، بوصفها رسالة نارية ولكنها بأبعاد متعددة غنوة. لا يمكن أن نفصل هذه الرسالة والتي ربطناها ببعد ميداني أمني عسكري مباشر وببعد تفاوضي لبناني، لا يمكن فصلها عن البعد الثالث وهو البعد التفاوضي الإيراني الأمريكي. لماذا هذا الكلام؟ لأنه اليوم رئيس البرلمان اللبناني أكد للجزيرة في تصريح خاص بأنه طلق
تلقى اتصالا من وزير الخارجية الإيراني عرقجي، أكد بأن لبنان سيكون جزءا من وقف لإطلاق النار أو جزء

من تسوية أكبر تعمل عليها حاليا طهران مع واشنطن، وبالتالي أن يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في هذه اللحظة في ظل هذه التصريحات وهذا المسار الإيراني الأمريكي، أيضا يقرأ هذا الأمر بأنه بمثابة محاولة تشويش على هذا المسار وأيضا العمل على فك المسارات. لأن عندما التقيت اليوم رئيس البرلمان هو أكد على هذه النقطة بأن إسرائيل لا يمكن الوصول إلى اتفاق معها دون الحصول على ضمانات، وهذا أمر رئيسي.

0: محوري في كيفية فهم نبيه بري للمسار التفاوضي. هو أكد بأن هذه الضمانات ينبغي أن تكون عربية دولية أمريكية أممية، هذا من ناحية. من ناحية ثانية كان يعتبر بأن المسار الإيراني الأمريكي هو قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى خاتمة، وصفها وبين قوسين بأنها من الخواتيم السعيدة، وأكد بأن إيران تسعى، وأكدت له بأن وقف إطلاق النار في لبنان هو الآن مدرج على الطاولة الإيرانية. نعم. ضمن هذه الثلاثية، ضمن هذا محاولة الفهم من خلال ما صرح به نبيه بري للجزيرة، يمكن أن نقول بأن هذه الرسالة النارية اليوم الإسرائيلية إنما هي رسالة مثلثة الأضلع، في ضلع منها هي تحاول أن تقول اصطدت رجلا كبيرا في حزب الله عسكريا، وربما تكون إعلانا لنهاية مرحلة عسكرية والانتقال إلى مسار تفاوضي، هذا احتمال. الاحتمال الثاني هي محاولة إرسال رسالة نارية للساسة في لبنان، لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لدفعهم للوصول إلى واشنطن وعقد اجتماع مع نتنياهو. وأيضا المستوى الثالث والبعد الثالث يرتبط بالتشويش على أي مسار إيراني أمريكي يربط ما بين أي تسوية محتملة إيرانية أمريكية بالبعد اللبناني، وبالتالي فك المسارات النارية واستمرار القصف واستمرار ما تصفه إسرائيل بحرية الحركة هنا في لبنان، وقد وسعت رقعتها الجغرافية ليس فقط من جنوب لبنان ولكن وصولا إلى ضاحية بيروت الجنوبية. وكان هنالك تمهيد نقوله بعجالة غنوة، تمهيد كل اليوم كنا نسمع المسيرات وهي تحلق في سماء العاصمة، وقامت أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف البقاع الغربي ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. وبالتالي ضمن كل هذه القراءة ما قامت به إسرائيل اليوم من خلال الإعلان عن استهداف مالك بلوط، إنما تحاول أولا أن تقول بأنها استهدفت رجلا قياديا من الصف الأول، وهذا ما نفته بعض المصادر القريبة والمتقاطعة مع حزب الله، وأيضا تسعى للقول للمفاوض اللبناني بأنه عليه أن يسرع باتجاه واشنطن، وهذا ما يرفضه الرئيس اللبناني بشكل قاطع وأوضحه، وكذلك وضحه اليوم رئيس الحكومة ورئيس البرلمان.
1: طيب ابقى معنا مازن، نعود إليك في حال استجد أي معطى جديد. أيضا أذهب لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين لنعيد ترتيب الرواية الإسرائيلية حيال هذا الاستهداف الذي طال وفق الرواية الإسرائيلية قائد قوة الرضوان.
2: يعني لو نظرنا إلى تاريخ عمليات الاغتيال الإسرائيلية سواء كان في لبنان أو في إيران أو في مواقع أخرى حتى في فلسطين، ربما هذه هي المرة الأسرع التي يتم الإعلان بشكل رسمي سواء كان من قبل نتنياهو رئيس الحكومة أو وزير الدفاع وكذلك وسائل الإعلام مباشرة بعد هذه الغارة في الضاحية الجنوبية في بيروت. يصدر بيان رسمي من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقول فيه إنه أوعز هو ووزير الدفاع للجيش بتنفيذ عملية الاغتيال هذه في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، ويقول إنه تم استهداف قائد قوة الرضوان في هذه العملية، ويحمله مسؤولية إطلاق الصواريخ واستهداف القوات في جنوب لبنان المحتل وكذلك استهداف البلدات الإسرائيلية الحدودية. هناك نوع من التباهي ضمن النقاش والجدل الداخلي الإسرائيلي بقضية تقييد حرية عمل الجيش الإسرائيلي التي غلبت على الخطاب الإعلامي خلال الآونة الأخيرة، وكأنه لا يوجد عمليات عسكرية في لبنان رغم كل ما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه في الجنوب اللبناني من غارات ومن قصف ومن تدمير ومن هدم ممنهج لقرى لبنانية وكذلك أوامر إخلاء، إلا أن الخطاب الذي ساد في الأيام الأخيرة الماضية في الداخل الإسرائيلي كان عمليا انتقادات، وكان يعني محاولة لإظهار أن الجيش الإسرائيلي لا يقوم بفعل أي شيء بلبنان وأن ذلك يشكل تهديدا على القوات الثابتة التي تقف في مكانها في الجنوب اللبناني. هذا ما كانت تروج له وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين بطبيعة الحال، وهذا متعمد غنوة ليشكل ضغطا على القيادة السياسية وبدورها لتشكل ضغطا على الإدارة الأمريكية من أجل ربما السماح لإسرائيل بشن هجمات كهذه. ولذلك أيضا هذا الإعلان السريع من قبل نتنياهو إنما يؤكد هذا التنسيق بين إسرائيل وبين الإدارة الأمريكية، لأنه ما كان ليعلن بهذه السرعة في هذا الوقت الحساس في خضم هذه المفاوضات والأجواء الإيجابية التي تتحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران.

0: وإيران تصر على أن يشمل هذا الاتفاق لبنان، ما كان ليتم الإعلان بهذه السرعة وتبني عملية الاغتيال هذه لو ما كان هذا التنسيق؟ ربما إسرائيل تريد أن تفرض في هذه المرحلة تحديدا ترتيبات أمنية طويلة الأمد فيما يتعلق بلبنان، فيما يتعلق بحزب الله. إن تم شمل لبنان بالفعل في هذا الاتفاق، إسرائيل تريد إضعاف حزب الله إلى أكبر قدر ممكن، ونزع قدرة إيران على تحريك أي ما تسميهم إسرائيل بوكلاء إيران في المنطقة للتهديد على إسرائيل من خلال إطلاق الصواريخ. لذلك نرى أن هناك أيضا رسائل تنقلها وسائل إعلام إسرائيلية، وكذلك في البيان الذي نشره نتنياهو، بأن عمليات الاغتيال ويد إسرائيل الطولة ستصل لأي عدو دون أي سقف زمني، حتى وإن أعلن عن أي هدنة فإن هذه العمليات ستستمر، وفقا لما تلمح له وسائل إعلام إسرائيلية وما جاء أيضا في بيان نتنياهو غنوة.
1: إذن أنتقل لك صهيب العصا على الخارطة التفاعلية ومحاولة فهم لتطور العمليات الإسرائيلية في لبنان في نطاق هدنة لوقف إطلاق النار.
2: صحيح غنوة، كنا نتحدث قبل هذه الغارة عن تركيز في المنطقة الجنوبية. صحيح كان هناك اليوم استثناء في السكسكية وغسانية إلى الشمال قليلا، ولكن لازلنا نتحدث عن هذه الهدنة إن صح التعبير، أو حصر إسرائيل للعمليات العسكرية في المنطقة الجنوبية من لبنان مع زيادة نسبية إلى الشمال. ولكن اليوم أو هذه الغارة تفتح الباب على مصراعيه أمام تحول نوعي على طبيعة رد حزب الله، على طبيعة التحركات السياسية أيضا، لأننا نتحدث عن خرق واضح لهذه الهدنة التي أعلن عنها قبل 3 أسابيع. وبالتالي هذه أول مرة يتم استهداف العاصمة اللبنانية بيروت بهذه الغارة. الإسرائيليون يقولون بأنه تم التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن هذه الغارة، وهذا يعطي أبعادا سياسية مختلفة. ولكن الساعات القليلة الماضية أيضا شهدت مجموعة من الغارات في المنطقة الجنوبية، ولكن إلى شمال نهر الليطاني. نتحدث عن السكسكية ونتحدث عن غسانية، هاتان المنطقتان اللتان تم ضربهما اليوم، على عكس ما يتم خلال الفترة الماضية من ضرب المناطق الجنوبية المحاذية لنهر الليطاني بشكل أساسي، وتتركز على الشريط الحدودي وصولا إلى البياضة. بطبيعة الحال إسرائيل تريد تفعيل أو خلق حالة أمنية تكرس من خلالها المساحة الآمنة كما تسميها، أو الحزام الأمني في المنطقة الجنوبية. ولكن ما الذي يحدث الآن في المنطقة في بيروت؟ نتحدث عن أكثر من 90% من أكثر من 90 كيلو متر عن الحدود، عن مسرح العمليات الأساسي، وبالتالي نتحدث عن وصول إلى العاصمة بيروت. الذي نتحدث عنه الآن بما هو متوفر من معلومات في العاصمة بيروت بأن هذه الغارة تمت بمحيط مستشفى بهمن في العاصمة بيروت في الضاحية الجنوبية. هذه مراكز الأساسية في العاصمة، نتحدث عن مطار، نتحدث عن الضاحية الجنوبية، نتحدث عن حار تحريك، هذه المناطق الأساسية، ونتحدث عن الغبيري. وهذه المنطقة التي تمت فيها الغارة هي منطقة محيط مستشفى بهمن، غير بعيد عن منطقة الغبيري، غير بعيد عن حار تحريك. هذه طبعا هذه لمن يعرف بيروت، هذه الحارات متلاصقة، ونلاحظ الكثافة العمرانية العالية في هذه المنطقة، وبالتالي عملية اغتيال مثل هذه قد تكون لها أضرار جانبية كبيرة. ولكن فيما يتعلق بالرواية الإسرائيلية عن طريقة تنفيذ هذه الغارة، كنا نتحدث عن احتمالين أساسيين. الاحتمال الأول هو تنفيذ هذه الغارة بطيران إسرائيلي حربي أو مسير، وهذا الأمر جرى كثيرا خلال الفترة الماضية، تنفيذ اغتيالات أو قصف على العاصمة بيروت، أو بأن هناك بارجة حربية إسرائيلية أطلقت صاروخا من البحر باتجاه العاصمة، وبالتالي نفذت هذه الغارة. بغض النظر عن طريقة الاغتيال، نحن نتحدث الآن عن الأهمية في المكان والزمان لهذه الغارة. المكان هو بيروت، والزمان هو هدنة لا تزال سارية إن صح التعبير بشكل أو بآخر غنوة. وبالتالي هذا هو السؤال الأهم الآن، إلى أين ستذهب هذه الغارة بالمسار السياسي والمسار الدبلوماسي بين لبنان وإسرائيل؟
1: وهذا ما سنناقشه. شكرا جزيلا لك صهيب العصا. إذن أشير أيضا إلى نبأ عاجل، يعني بالتزامن مع ما يجري في لبنان.

0: مصدر في المستشفى المعمداني يتحدث عن شهيد ومصابين بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على حي الدرج بمدينة غزة، وسنكون في متابعة لاحقا لهذا التطور الميداني أيضا في قطاع غزة. ينضم إلينا هنا في الاستوديو العميد المتقاعد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. عميد الياس، إذا وفق مصادر وإيضاحات لصيقة بحزب الله، فهناك إشارة إلى أن التكتيك الذي يتبعه حزب الله بات عمل ضمن لا مركزية، لذلك كان هناك إشارة إلى أن مالك بلوط الذي يقول الاحتلال الإسرائيلي بأنه قائد قوة الرضوان هو لا يعتبر من الشخصيات التاريخية البارزة في حزب الله. لماذا هذا التغير في المعطى لدى حزب الله؟
1: غنوة، أولا كل قائد عسكري له قيمة عسكرية، يعني هذه التراكمات من الخبرة العسكرية مهمة، قد يكون من الجيل الثالث وليس من الجيل الأول المؤسس، وبالتالي لديه هذه الخبرة، وإلا لما كان وصل إلى هذا المركز. ولكن اليوم استهداف القيادات، تبدل حزب الله منذ العام 2006، انتقل ليصبح جيشا هجينا بالمعنى العسكري، ودائما الجيش وله هذه التركيبة وهذه الهيكلية وهذا الانتجار العسكري يمكن تحقيق النجاح عليه وقياس النجاح عليه. اليوم بعد وقف النار لفترة سنة ونصف تقريبا، بدل حزب الله هذه التركيبة وأصبح يقاتل بطريقة لا مركزية، يطلق عليها استراتيجية الفسيفساء المزيك. هذا الأمر تعتمده إيران أيضا في نفس الوقت، ولكن هذه الطريقة كان يقاتل فيها حزب الله، وأنا شهدت هذا الأمر في جنوب لبنان بالعام 93 96 وحتى عام التحرير، بعدها انتقل ليكون جيش بالمعنى الجيش. اليوم عاد إلى تلك المرحلة وهو يقاتل، وهذا الأمر تحدث عنه رئيس الأركان الإسرائيلي، يقول أن حزب الله اليوم يقاتل في جنوب لبنان 100 شخص من ضمن أرهاط، تقاتل بطريقة مختلفة، لا مركزية، لا قيادة لها بالنسبة لها، وبالتالي يمكن تعويضه مع أن الخسارة كبيرة بالنسبة لحزب الله.
0: طيب أكمل معك لاحقا عميد الياس، ولكن نتابع هذا التطور في قطاع غزة. أعيد وأذكر أن مصدر في المستشفى المعمداني يتحدث عن شهيد ومصابين في هذه الأثناء بينهم أطفال في غارة إسرائيلية نفذت على حي الدرج بمدينة غزة. ينضم إلينا في هذه الأثناء مراسل الجزيرة غازي العالول، تفاصيل هذا المعطى غازي.
2: نعم غنوة، هي غارة إسرائيلية جديدة في مناطق تواجد الفلسطينيين، بالتحديد في منطقة حي الدرج، وهذه المنطقة دائما ما تشهد حركة نشطة للفلسطينيين لقربها من أبرز الأسواق وأكثر الأسواق حركة في المنطقة الشرقية من مدينة غزة. لذلك أعلن المستشفى المعمداني عن وصول شهيد حتى اللحظة، بالإضافة إلى 15 إصابة من بينها أطفال. وصلت هذه الإصابات بحالات متفاوتة، لذلك هذا العدد ربما مرشح للزيادة في الساعات المقبلة. الآن الطواقم في المستشفى المعمداني تقوم بإجراء عمليات إسعافية للمصابين ولتدارك الموقف على الأقل حتى الساعة، ولكن ما يمكن قوله بأن هذا أحد الأكثر الأيام صعوبة على الفلسطينيين داخل القطاع، بالنظر إلى سلسلة الاستهدافات وأعداد الشهداء التي ارتفعت حتى هذه اللحظة إلى 9 شهداء، 3 كانوا متأثرين بإصاباتهم أعلن عنهم مستشفى الشفاء صباحا، وانتشل شهيد رابع من منطقة دوار الكويت إلى الشرق من مدينة غزة، بالتحديد في حي الزيتون. بعد ذلك استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة حي الزيتون، أيضا وصل 3 شهداء بالإضافة إلى مصابين. في المنطقة الجنوبية إلى الغرب من مدينة خان يونس عند الكلية التطبيقية استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية. وفي ضوء ذلك تتواصل الخروقات الإسرائيلية التي تستهدف طبعا مناطق تواجد الفلسطينيين. تباعا تنقل الإصابات من المستشفى المعمداني إلى هنا إلى مستشفى الشفاء، بالنظر إلى حالة الفوضى ربما وصعوبة تدارك الموقف في المستشفى المعمداني الذي تصله إصابات تباعا من الحادث الأخير. شهيد و15 إصابة حتى الآن، وفي ضوء ذلك يمكن فهم حالة القلق لدى الفلسطينيين، خاصة في ضوء النهج الإسرائيلي المتبع الآن في استهداف مناطق مناطق تواجد الفلسطينيين وتكثيف الغارات عليهم، بالإضافة إلى مسيرات كانت قد استهدفت برجين.

0: طبعا سكنيين صباح هذا اليوم، أحدهما برج شوى وحصري وهو الواقع في شارع الوحدة، وهو أكثر الشوارع ربما حركة في هذه الفترة لتكدس النازحين الفلسطينيين فيه. وما يمكن أيضا فهمه في هذا الإطار بأن الاحتلال الإسرائيلي يذهب نحو تعميق حالة الاستهدافات والخروقات الإسرائيلية في استهدافاتها للفلسطينيين في هذه المناطق. وهناك أيضا نداءات في هذه اللحظة من الطواقم الطبية بضرورة التوجه إلى المستشفى المعمداني للتبرع بالدم، بالنظر إلى النقص الحاد الذي تشهده المستشفيات على مستوى المستلزمات الطبية. وكنا قد تحدثنا سابقا في كثير من الرسائل عن نفاذ كميات كبيرة من وحدات الدم ومن المستلزمات الطبية اللازمة للحالات الإسعافية وللعمليات الجراحية. الوضع كارثي على المستوى الميداني وكذلك على المستوى الإنساني، وخاصة في ضوء تقييد الاحتلال وصول المساعدات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة. هذه حالة تزداد سوءا وتتصاعد شيئا فشيئا، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بالذهاب نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، وهو يخرق المرحلة الأولى غنوة.
1: إذن سنكون في المتابعة في حال استجد جديد مراسل الجزيرة غازي العلول من مدينة غزة. أسألك عميد الياس، تزامن تعميق هذه الاستهدافات الإسرائيلية في لبنان وفي قطاعات غزة دلالات ذلك؟
2: غنوة، هي ليس فقط في قطاع غزة، هي في سوريا وفي قطاع غزة وفي لبنان، وهذا يعكس الاستراتيجية الجديدة أو العقل الأمني الاستراتيجي الكبير وتحويل يعني عقيدة استراتيجية بن غوريون كانت تقول الحسم السريع، الإنذار المبكر والردع. اليوم كلا، هذا الأمر هو ضمن أراضي العدو بالمعنى بين هلالين في غزة وفي سوريا وحتى في لبنان. حتى التسمية، يعني نتحدث عن مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس ترامب، لم يأتي بشيء لقطاع غزة. تحتل إسرائيل ما يقارب 52% من قطاع غزة وتسمي الخط الأصفر. خرقت هذا الأمر ودخلت أكثر بمعدل 600 متر إلى 1000 متر تقريبا داخل القطاع. أيضا في لبنان قالت هناك ما يسمى الدفاع المتقدم والخط الأصفر. هي هذه الاستراتيجية الجديدة، عندما ترى إسرائيل أن المعلومات الاستخباراتية قادرة وتعتبر أن هذا الهدف هو هدف فعلا بالنسبة لها مهم، هي تذهب وتنفذ بغض النظر عن وقف إطلاق النار أو ما شابه. فإذا نحن أمام مرحلة جديدة، قواعد اشتباك جديدة تنفذ في لبنان، تنفذ في غزة، وبالتالي أيضا تنفذ حتى في الضفة، وتنفذ أيضا في سوريا غنوة.
1: ينضم إلينا في هذا النقاش في الاستوديو الدكتور وسام نصيف ياسين، الأكاديمي والباحث السياسي، أيضا نقولة نصيف الكاتب الصحفي، والدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وأيضا من واشنطن الدكتور جيمس روبنز كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. أبدأ معك دكتور جيمس، واشنطن التي ترعى هدنة لوقف إطلاق النار في لبنان، كيف تعطي ضوءا أخضر للإسرائيليين لنتنياهو لتنفيذ استهداف في عمق لبنان في الضاحية الجنوبية لبيروت في هذا التوقيت الذي تتفاعل فيه مسارات المفاوضات، إن مع الإيرانيين أو حتى مفاوضات مباشرة تمهيدية بين إسرائيل ولبنان؟
3: يجب أن نتذكر أن وقف إطلاق النار تم التفاوض بشأنه بين دولة لبنان وإسرائيل. حزب الله لم يكن جزءا من وقف إطلاق النار وقد رفض ذلك، وبالتالي أي ضربات تستهدف حزب الله تخرج أو هي خارجة عن نطاق وقف إطلاق النار. بالنسبة إلى الملف الإيراني، هناك مباحثات منفصلة بين الولايات المتحدة وإيران. إيران حاولت أن تربط الملف اللبناني بها، ولكن الولايات المتحدة رفضت هذه الفكرة. الولايات المتحدة الأمريكية لطالما أقرت بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، وقالت إن حزب الله هو منظمة إرهابية، وبالتالي كل هذه الأمور تدخل في سياق فهم الولايات المتحدة لحزب الله على أنه المشكلة. الوزير روبيو عبر عن هذه الفكرة مؤخرا، إسرائيل استهدفت أهدافا لحزب الله هو ليس للدولة اللبنانية وليس للبنان فقط على حزب الله. هذا هو الإطار الذي تفهم من خلاله الولايات المتحدة هذا الهجوم، ولذلك أعطت الضوء الأخضر.
1: دكتور مصطفى، لماذا سارع المسؤولون الإسرائيليون وعلى رأسهم نتنياهو بالحديث عن تنفيذ عملية اغتيال ناجحة طالت قائد قوة الرضوان في الضاحية الجنوبية لبيروت؟
4: لأنه يعتبر ذلك بالعقلية الإسرائيلية الشعبية انتصار أو إنجاز عسكري يقدمه للإسرائيليين، وبالذات أن هنالك كان في غضب ونقد إسرائيلي شديد في الداخل الإسرائيلي على اتفاق الهدنة في لبنان، ولذلك يحاول نتنياهو أن يقول للإسرائيليين أن إسرائيل سوف تبقى تنفذ عمليات عسكرية عينية ونوعية حسب الإسرائيليين في لبنان إذا استلزم الأمر أو إذا توفرت المعلومات. هذا معناه أنه بالنسبة لإسرائيل وقف إطلاق النار هو ما دام أن هنالك في غياب لمعلومات لاغتيال شخصيات مهمة في داخل حزب الله. إذا توفرت هذه المعلومات إسرائيل تنفذ هذه العملية العسكرية بغض النظر عن اتفاق وقف إطلاق النار. هذا معناه أن الرسالة الإسرائيلية السياسية نتنياهو للإسرائيليين أنه صحيح نحن وكأنه دخلنا إلى اتفاق وقف إطلاق النار وهو غير شامل غير كامل، ولكن إسرائيل سوف تستمر باستهداف قيادات لحزب الله الآن بغض النظر أنه هذا الاستهداف سوف يغير المشهد السياسي أو يغير المشهد العسكري، ولكن العقلية الإسرائيلية تعودت أن هذه الاغتيالات هي وكأنها تعيد الثقة بالحكومة الإسرائيلية.
1: وإن كانت هذه هي رسالة للداخل، يبدو أن هناك رسالة للخارج عندما تقرن إسرائيل هذا الإعلان بأنه أتى بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
4: طبعا هو، لأنه إسرائيل لا تقوم بهذه العملية بدون ضوء أخضر أمريكي بالذات في الضاحية الجنوبية، ولكن هذا الأمر يثبت أمرا مهم جدا، أن إسرائيل بعقليتها الأمنية الضيقة فيما يتعلق بهذه الاغتيالات تقنع الولايات المتحدة الأمريكية بذلك، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تفكر أن هذه العملية العسكرية اليوم الاغتيال هي أقل أهمية من المسار السياسي التي فرضت على إسرائيل، أقل أهمية، ولكن ينجح نتنياهو بإقناع الإدارة الأمريكية بإعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ هذه العملية العسكرية العينية اغتيال شخص حتى لو كان ذلك فيه مخاطرة على المسار السياسي مع لبنان. بالنهاية وهي الحقيقة، هي الحقيقة، إسرائيل لا تريد أي مسار دبلوماسي مع لبنان، فرض عليها هذا المسار الدبلوماسي، إسرائيل غير مقتنعة به وهي تحاول أن تفشل أيضا من خلال مثل هذا الاغتيال.
1: طيب، أشير إلى هذه الأنباء التي تأتي تباعا. إذن في هذه الأثناء هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مسؤول كبير أن مقر حزب الله المستهدف أصدر تعليمات بخرق وقف إطلاق النار وتنفيذ هجمات ضد إسرائيل، وأيضا هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن هذا المسؤول أن عملية الاغتيال ببيروت نفذت بشكل موضعي ضمن سياسة إسرائيل لإحباط التهديدات. إذن سريعا أسألك عميد الياس، دلالات هذه الأجواء التي يتم تعويمها في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
2: غنوة، اغتيال القائد الرضوان لن يسقط المسار الإيراني الأمريكي، يعني الحادث بالرغم من الخسارة الكبيرة لحزب الله لن يسقط هذا المسار الكبير الجيوسياسي، ولكن أن ينفذ نتنياهو هذا الأمر هو يعتبر في الداخل الإسرائيلي، وعذرا من الدكتور مهند، أنه هو هذا الأمر وهذا الانكفاء وهذا الضبط الأمريكي للآلة القاتلة الإسرائيلية إنما تضرب تراجع ما يسمى بالردع الإسرائيلي داخل لبنان، وهذا أمر يؤكد فيه هذا الاغتيال فعلا أن إسرائيل تريد فعلا فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني.
1: طيب، أسألك دكتور وسام، كيف سيرتد هذه أو هذا الاستهداف على خيارات حزب الله في المرحلة المقبلة؟
5: يعني بداية لابد من وضع الأمور في نصابها. ضيفكم تكلم ببعض الأمور التي يجب ملاحظتها. حزب الله التزم حزب الله صحيح حزب الله التزم بوقف إطلاق النار، وحينما بدأ بالرد على الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية كان في كل بيان يصدره يقول نظرا لأن إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار ودفاعا عن لبنان وشعبه قامت العملية المقاومة بهذه العملية. هذا بداية. بالنسبة لما حصل، الاستهداف كان متوقع بحسب العقلية الإسرائيلية أن يتم شيء من هذا النوع، ولكن

0: إذا أردنا أن نرى بالدوافع، أنا أرى أن المسألة موجهة للداخل الإسرائيلي أكثر مما هي موجهة للخارج، باعتبار نتنياهو مضغوط ميدانيا بالمعنى العسكري، المحلقات أصبحت أزمة كبيرة للجيش الإسرائيلي وللصناعات في الجيش الإسرائيلي. نتنياهو مضغوط سياسيا بالمعنى الداخلي، مضغوط بالمعنى الشخصي بالمحاكمة، وأيضا مضغوط بالمعنى التسوي، يعني في حال مضى قطار التسوية بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة فإن هذا سيؤثر على نتنياهو. مجموع هذه الأمور يرى نتنياهو أنه في تنفيذ عملية من هذا النوع يمكن أن تريح الأجواء، أو يمكن أن بالحد الأقصى الذي يمكن أن يفكر به.
1: طب إذا كانت هذه المؤشرات قد يفهمها بطريقة أخرى حزب الله بهذا الشكل، برأيك إذن كيف سيتعامل معه؟
0: سأتي إلى حزب الله. نتنياهو بهذه المعطيات يمكن أن يقود، قد فكر بأن هذه العملية قد تقدم شيئا له بالداخل. من ناحية حزب الله، حزب الله لم يعني سأعطي مثل بسيط. في الحرب الماضية خلال 10 أيام تقريبا تم اغتيال تقريبا كل القيادات في حزب الله، بينها السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين والقيادات الأساسية والتاريخية وبأكثر من مستوى قيادي، ولم يؤدي ذلك في خضم الحرب وفي خضم الاختراق الأمني وضرب القدرات والمنشآت العسكرية واغتيال القادة والبيجر واللاسلكي وخرق شبكة الاتصالات، لم يؤدي إلى نتيجة. الآن لن يؤدي إلى نتيجة. كيف سيتعامل حزب الله مع هذه المسألة؟ عادة حزب الله لا يصرح مباشرة في هكذا عمليات، وبمراقبة للسلوك في الفترة الأخيرة هو لا يعلن أساسا عن أنه إذا تم الاغتيال أو لم يتم الاغتيال.
1: هل من مصلحته مثلا كما كان سابقا في المعادلة التي شهدناها، إما تم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت فسيعمق استهدافه للعمق الإسرائيلي؟
0: هذه تخضع لحسابات حزب الله، يعني إلى أي مدى يرى حزب الله في هذه المسألة استدعاء لشيء من هذا النوع أو غير هذا التكتيك؟ أعتقد أن هذا يحتاج يعني لمن في حزب الله مقرر بهذه المسألة يجيب عن هذا السؤال. لا يمكن الإجابة على هذا السؤال بهذه البساطة.
1: ولكن هل من الممكن أن يتعارض أي خيار من هذا القبيل مع مسار المفاوضات الذي يعني حاول أن يحافظ عليه حزب الله بأن يرى إلى ما ستتمخض المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟
0: أنا أعتقد أن هذا يقوي موقف حزب الله في الداخل، باعتبار أن كل الخيارات التي انتهجتها الدولة اللبنانية والسلطة في لبنان بنيت على أن الإسرائيلي قد يكون جديا، قد يكون سيقدم شيئا، منذ قرار حصرية السلاح إلى ورقة براك إلى إدخال المدني إلى الميكانيزم إلى التفاوض غير مباشر إلى التفاوض المباشر، ولم نحصل على شيء. هذا فعليا هو أبعد من اغتيال لشخصية في حزب الله، هو اغتيال لمسار المفاوضات، وهو يؤكد يوما بعد يوم أن الإسرائيلي ليس في وارد إعطاء الدولة اللبنانية أي مكتسبات إضافية.
1: طيب أنتقل لك سيد إنقولة، اليوم قالها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري للجزيرة أن أي اتفاق لبناني مع إسرائيل يحتاج إلى ضمانات لأنها لا تلتزم بتعهداتها. ما جرى اليوم في الضاحية الجنوبية لبيروت يضع لبنان الرسمي أمام أي خيارات للتعاطي مع هذا السلوك الإسرائيلي؟
2: طبعا ما حصل اليوم ربما يكون قدم دليلا إضافيا للرئيس بري بالتشكيك بالضامن الأمريكي في مفاوضات السلام. يعني عمليا كان الرئيس الأمريكي عندما تألفت لجنة الميكانيزم يعول على هذا الضامن الأمريكي، وأيضا أضاف إليه ضامنا آخر والضامن الفرنسي. اليوم هذا الأمر يضع رئيس الجمهورية، وليس فقط رئيس المجلس، رئيس الجمهورية في موقف حرج، خصوصا وأنه أولا يعول الرئيس عون يعول على المفاوضات المباشرة ويصر عليها ويعتبرها خيارا ورهانا، وثانيا يعول على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومرارا قال أن وقف إطلاق النار في لبنان كان بفضل الرئيس ترامب ولا يعزو هذا الفضل إلى أي آخر. لكن عمليا ما حصل اليوم أن تكون أمريكا نسقت سلفا بهذه العملية الاغتيال، ثم أن يقول الإسرائيلي فيما بعد أنه أخطر الأمريكيين في هذا الأمر، فهذا يعني يجعل أمريكا فعلا شريك حقيقي من دون أن تكون شريك منفذ، لكن على الأقل شريك معنوي فيما حصل. وبالتالي يطرح علامة الاستفهام كيف يسعى الرئيس اللبناني أو كيف يسعى لبنان الذي يذهب إلى المفاوضات أن يثق بأي تعهد أو أي ضمان بوقف إطلاق النار. ولن أتحدث يعني لا أتحدث عن ما بعد الجلوس إلى طاولة المفاوضات الأوسع، يعني الخوض في الترتيبات الأمنية. المشكلة الحقيقية تبدأ من هذه النقطة، يعني اليوم نقطة سلبية أو مسألة إشكالية سلبية للغاية، لا أريد أن أقول أنها تعرقل المفاوضات، لكن تطرح شكوكا كبيرة جدا حول مدى أن يكون المفاوض الأمريكي وسيطا نزيها وعاملا مساعدا للبنان. نعم. على الأقل.
1: طيب أذهب لك دكتور مهند. إذن فقط أشير مجددا لما نقلته منذ قليل هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول كبير أن عملية الاغتيال ببيروت نفذت بشكل موضعي ضمن سياسة إسرائيل لإحباط التهديدات.
3: نفس
1: أي تهديدات؟
3: نفس الخطاب الإسرائيلي أيضا في قطاع غزة. وفي قطاع غزة هناك في اتفاق لوقف إطلاق النار. الآن إسرائيل في قطاع غزة انتقلت إلى مرحلة اغتيال مسؤولين وقيادات مدنية وعسكرية في قطاع غزة تحت نفس هذه الذريعة، أنها تحاول أن تحبط التهديدات. تفعل ذلك أيضا في سوريا، وطبعا في الضفة الغربية باحتلال المخيمات في شمال الضفة وتدميرها، وأيضا في لبنان. هذه ذريعة إسرائيلية. ليس هنالك تهديد أمني حقيقي على إسرائيل فيما يتعلق أو فيما يعطي تبرير لهذا الاغتيال الذي قد يهدد مسار سياسي ودبلوماسي بين إسرائيل ولبنان. طبعا مع علمي أن إسرائيل لا تريد هذا المسار، لا تريده، ولكن الاعتبارات الدبلوماسية أمام الاعتبارات الأمنية العسكرية تغلب عند إسرائيل الاعتبار الأمني والعسكري. لأن الذي وجه نتنياهو منذ 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة في كل الجبهات على جميعها 4 مبادئ أساسية،
1: ألا وهي
3: لا اتفاقات، لا تسويات، لا انسحابات، والحرب مستمرة على جميع الجبهات. هذه الأربع مبادئ إذا طبقناها على غزة في الضفة وسوريا ولبنان هي نفس المبادئ التي توجه نتنياهو. ولذلك بالنسبة لنتنياهو المسار الدبلوماسي مع لبنان هو فقط من أجل إعطاء ترامب إمكانية لإدارة الحوار مع إيران.
1: وهنا أستذكر تصريحا لنتنياهو منذ فترة قصيرة، قال إن معركتنا لم تنتهي. وبالتالي أسألك، وفق التقديرات الإسرائيلية التي تبعناها منذ قليل أن هناك مرتقب أن يتم تصعيد في شمال نحو شمال إسرائيل، هل تسعى بالتالي إسرائيل إلى جرح حزب الله لمزيد من التصعيد؟ كيف تفسر ذلك؟
3: لأنه إسرائيل بعد وقف إطلاق النار في إيران في نفس الليلة قامت بعملية حتى مسماها غريب، ظلام، سموها ظلام أبدي على بيروت. يعني حتى المسمى يدل على النوايا الإسرائيلية. إسرائيل قامت بعملية واسعة في بيروت من أجل أن تعطي رسالة للجميع أن إسرائيل لن توقف الحرب على لبنان، وأن هنالك في فصل عسكري وسياسي بين جبهة لبنان وجبهة إيران.
1: ولكن ترامب قال لهم
3: نعم
1: لا تصعيد في لبنان،
3: وهذا ما أدى إلى تراجع التصعيد الإسرائيلي في لبنان، الضغط الأمريكي. ولكن لو ترك الأمر لإسرائيل لإسرائيل استمرت بالتصعيد العسكري. نفس الأمر في غزة، لو ترك الأمر لإسرائيل لاستمرت إسرائيل بالحرب على غزة حتى لو كان على حساب الأسرى الإسرائيليين في ذلك الوقت. ولذلك الخيار الإسرائيلي عند نتنياهو تحت عهد نتنياهو هو استمرار الحرب، استمرار استمرار العمليات العسكرية على جميع الجبهات.
1: أسأل السيد جيمس روبنز من واشنطن. منذ قليل أيضا تبعنا تصريحات لنتنياهو قال فيها سيكون لي اليوم اتصالا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن لو تسمح لي أشير إلى هذه الأنباء التي تردنا في هذه الأثناء. مصادر فلسطينية للجزيرة تتحدث عن استشهاد فلسطيني وإصابة نجل قائد حماس بغزة خليل الحية بجروح خطيرة بالغارة الإسرائيلية بحي الدرج. سنتابع على كل حال لاحقا مع مراسلنا إما كانت هي غارة بهدف اغتيال. ولكن أعود مجددا لك الدكتور جيمس إذن وأسأل عن ما قاله نتنياهو اليوم أنه سيجري اتصالا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ما دلالة ذلك في هذا التوقيت؟ ماذا سيناقش مع الرجل خاصة فيما يتعلق بلبنان؟
4: في السابق كان الرئيس ترامب قد طلب من إسرائيل أن تخفف من هجماتها التي تستهدف لبنان والتي تستهدف حزب الله جزئيا من ضمن وقف إطلاق النار، وأيضا من أجل تبسيط عملية التفاوض مع إيران. لم يكن ذلك بشكل صريح لأنه سمح لإسرائيل بإجراء الهجمات، ولكن من ضمن قيود. قد يتحدث الرجلان عن طبيعة هذا الهجوم على وجه التحديد، وأيضا أن هذا الهجوم لم يكن في منطقة النزاع المفتوحة في الجنوب بل في بيروت. لربما لذلك يود رئيس مجلس الوزراء نتنياهو أن يتحدث مع الرئيس ترامب ليشرح مصوغات هذا الهجوم، وبالتالي أنا متأكد من أن النقاش سوف يركز على هذا السياق.
1: إذن شكرا جزيلا لضيوفنا من واشنطن الدكتور جيمس روبنز كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، وشكر لضيوفنا هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، أيضا الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، وسيد نقول نصيف الكاتب الصحفي، وأيضا العميد المتقاعد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. نكمل المشهد مع مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم من بيروت، وإما كانت هناك مازن مزيد من المعطيات والمؤشرات على مستويات إن لبنان الرسمي أو حتى حزب الله لهذا الاستهداف الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت.
5: نعم غنوة، حتى هذه اللحظة وبالتواصل مع أكثر من مصدر في حزب الله ليس هنالك من تأكيد لنجاح أو فشل هذه العملية، عملية الاغتيال. وبالتالي ما يمكن أن نقوله وفق كل المعطيات المجمعة، نحن إزاء عملية نفذتها إسرائيل من خلال قصف بثلاثة صواريخ عند الساعة 8 تقريبا بالتوقيت المحلي لأحد المباني في ضاحية بيروت الجنوبية، تحديدا في حارة حريك. وفق ما رشح من الإعلام الإسرائيلي أو من التصريحات الإسرائيلية يجري الحديث عن قائد قوة الرضوان، كان لي اتصالات متعددة مع مصادر متقاطعة ترتبط بكيفية عمل حزب الله خلال الفترة الماضية. هي كانت تشير وفق كل هذه التقاطعات من المصادر بأن هذا الرجل الذي تم وضع اسمه بالتداول من قبل الإعلام الإسرائيلي إنما حصل معه تدرج وصفوه ووصفته هذه المصادر بالوظيفي، بمعنى أن مالك بلوط هو لا يعتبر لا من القادة التاريخيين وليس من القادة البارزين. صحيح بأن أن يحتل هذا الموقع أو يتبوأ هذا المنصب فهو له قدرة من العمل الميداني المباشر، ولكن هذه المصادر أكدت بأن وفق طبيعة ونمط عمل حزب الله تحديدا على المستوى العسكري خلال المرحلة الماضية هو اعتمد تغييرا كبيرا في كل التكتيك والنهج الذي كان يعتمده خلال السنوات الماضية، وعاد إلى الأعوام السابقة التي كان يقاتل فيها ليس بوصفه جيشا نظاميا كما حصل خلال السنوات الماضية، ولكن بالعودة إلى الثمانينيات والتسعينيات القرن الماضي على قاعدة بأن عمل وحدة الرضوان تغير جذريا. هنالك وحدة تعمل وفق نمط لا مركزي، هذه نقطة. النقطة الثانية ترتبط بطبيعة ومهمات وحدة الرضوان التي كان ملقى على عاتقها سابقا اقتحام الجليل، بمعنى أنه وفق كل الأدبيات وكل الفلسفة التي قامت عليها هذه الوحدة، نتحدث عن السنوات السابقة، كانت تسعى لتنفيذ عملية ومحاكاة لاقتحام الجليل، ولكن تغير عمل ونمط هذه الوحدة. وبالتالي وفق هذه المصادر فإن استهداف قائد وحدة الرضوان التي باتت تعمل وفق نمط لا مركزي، هذا من ناحية، هي وضعت هذا الرجل في قيادة الوحدة ضمن إطار تدرج وظيفي، وهنا يشدد المصدر على هذه الكلمة تحديدا. فبالتالي يعتبر بأن الاستهداف اليوم هو ليس فقط من الناحية العسكرية الأمنية، بمعنى أنه لن يغير بشكل كبير بآليات عمل حزب الله لأنه بات يعتمد أسلوب حرب العصابات، أسلوب حرب الغوار أو ما يعرف بهذه الحروب، حروب العصابات التي يتم تنفيذها بشكل لا مركزي من خلال قوات عسكرية ووحدات منفصلة ومجموعات تقاتل في الجنوب. وقد شاهدنا من خلال الفيديوهات التي يتم رصدها ونشرها من قبل حزب الله كيف بات يعمل من خلال الاستهدافات عبر ما يعرف بالمحلقات الانقضاضية. وبالتالي بالعودة إلى تفاصيل الاستهداف اليوم لقائد قوة الرضوان، فإن المصادر المرتبطة واللصيقة بحزب الله تنظر إلى هذه العملية ببعد آخر، ببعدها السياسي، ببعدها بمحاولة إسرائيلية وفق ما تقول هذه المصادر بتكبير الموقع الوظيفي لهذا الرجل من خلال استهدافه، وذلك لاعتبارات ترتبط بالبعد الإسرائيلي.
1: ابقى معنا مازن. فقط أتحول لقطاع غزة، وينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. لنتابع معك غازي هذا الاستهداف الإسرائيلي، وأشير إلى ما نقلته لنا مصادر عن استشهاد فلسطيني وإصابة نجل قائد حماس خليل الحية بجروح خطيرة بالغارة الإسرائيلية على حي الدرج التي كنا نتحدث عنها منذ قليل غازي.
6: تماما غنوة، بالفعل الاستهداف على ما يبدو كان لنجل طبعا خليل الحية، وهو عزام وهو الابن الرابع لخليل الحية. 3 شهداء كانوا لخليل الحية قد استشهدوا في أوقات سابقة، حمزة وأسامة وهمام، وعزام مصاب في هذا الاستهداف وتجرى له عمليات جراحية عاجلة لإنقاذ حياته. هذه ربما تعطي انطباعا عن ما يدور داخل قطاع غزة من فلسفة الاستهدافات المتكررة، والتي من خلالها يذهب الاحتلال الإسرائيلي لخرق اتفاق وقف إطلاق النار والذهاب نحو تصعيد الحالة الميدانية داخل القطاع. هذا الاستهداف كان في منطقة مدنية البتة، وبطبيعة الحال هذه المنطقة تشهد دائما حركة نشطة للمواطنين في منطقة حي الدرج، وهي المنطقة القريبة من سوق وميدان فلسطين، ميدان الساحة المعروف هكذا شعبيا داخل القطاع، وهي منطقة تشهد تواجدا كبيرا للفلسطينيين في هذا السوق. وهذا ما يفسر ربما الأعداد الكبيرة من المصابين التي وصلت إلى المستشفى المعمداني، والتي على إثرها ناشد بضرورة التوجه طبعا التبرع بالدم لنقص وحدات الدم داخل المستشفى، بالإضافة إلى نقل عدد آخر من المصابين إلى مستشفى الشفاء في محاولة للتعاطي مع هذا الموقف وهذه الأعداد الكبيرة للمصابين الذين وصلوا إثر هذا الاستهداف. خليل الحية كان قد قدم 3 من أبنائه شهداء، أولهم كان في عام 2008، والشهيد الثاني أسامة في عام 2014 في معركة العصف المأكول في وقتها، والشهيد همام كان قد استشهد في استهداف سابق خلال الحرب الماضية. بالتالي عمليا هذا الاستهداف على ما يبدو الهدف منه هو اغتيال عزام خليل الحية، ولكن عزام وفق المصادر الطبية هو في حالة حرجة، وتقوم طبعا الطواقم الطبية بعمليات جراحية وإسعافية له في هذه الأثناء.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة غازي العلول، حدثنا من مدينة غزة. تنضم إلينا هنا في الاستوديو مجددا مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري. إذن نجوان، كيف يمكن قراءة هذين الاستهدافين اللذين طلا إن الضحية الجنوبية لبيروت وكذلك مدينة غزة؟
7: عمليا إسرائيل لم توقف عمليات الاستهداف أيضا في قطاع غزة، ولم تقتصر عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة أيضا التي يحتلها والتي يطلق عليها منطقة الخط الأصفر. لكن دعيني أشير فقط إلى أنه قبل قليل قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر بأن نجل القيادي خليل الحية لم يكن هو المستهدف في هذا القصف، ولكن قد يكون ربما تواجد في نفس الموقع الذي استهدف. لكن وسائل إعلام إسرائيلية أخرى تقول قبل قليل نقلا عن مسؤول في قناة التلفزة الإسرائيلية 12 وكذلك 14 تؤكد بأن عملية الاغتيال قد نجحت، وبالتالي هناك تضارب في المعلومات. إذن مسؤول إسرائيلي يقول لقناة التلفزة الإسرائيلية 12 بأن عملية الاغتيال في غزة قد نجحت، لكن كما ذكرت قبلها بقليل فقط نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن هذه العملية، هذه الغارة التي نفذت في قطاع غزة لم يكن هدفها تنفيذ اغتيال لنجل الحية، لكن نعود ونذكر أيضا بما قاله الزميل غازي بأنه هذا هو الابن الرابع الذي تستهدفه قوات الاحتلال منذ عام 2008 وحتى الآن. بخصوص لبنان، اللافت كان هو ما نشرته قبل قليل هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول وصفته برفيع المستوى، وعندما تصف هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عمليا أي مسؤول بأنه رفيع المستوى يكون عادة من مكتب رئاسة الوزراء من نتنياهو، وقد يكون نتنياهو

0: نفسه الذي قال بأن القيادة السياسية أوعزت للقيادة العسكرية للجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية الاغتيال في العاصمة اللبنانية بيروت، ولكنه يقول إن عملية الاغتيال هذه نفذت بشكل محدد وموضعي ضمن سياسة إسرائيل لإحباط أي تهديدات تتشكل. وهذا المصطلح استخدمه نتنياهو في الأيام الأخيرة أكثر من مرة، بأن الجيش الإسرائيلي سيعمل على إحباط التهديدات القائمة وتهديدات متشكلة، في إشارة إلى عمليات اغتيال، أو على الأقل هكذا قرأت. هذا التصريح له معنيان عمليا غنوة. الرسالة الأولى التي تريد إسرائيل أن تقولها من خلال هذا التصريح هو بأنها لم تخرق اتفاق وقف إطلاق النار، هذا لم يكن خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار تماما كما تفعل في جنوب لبنان. كل ما تقوم به بجنوب لبنان من وجهة النظر الإسرائيلية هو تطبيق لاتفاق وقف إطلاق النار وليس خرقا للاتفاق. وهي تريد أن تضع عملية الاغتيال هذه في بيروت ضمن هذه السياسة، مواصلة تنفيذ اغتيالات وهدم وغارات بين الحين والآخر، واستهداف لمواقع تقول إنها لحزب الله، وتقول إن ذلك لا يندرج ضمن عمليات واسعة ولا يعد كخرق لاتفاق وقف إطلاق النار. الرسالة الثانية عمليا التي تريد إسرائيل أن تقولها، أولا هي تريد أن تمنع تدحرج الأمور إلى رد واسع من قبل حزب الله، لأن التنسيق مع الإدارة الأمريكية لابد وأنه جرى ضمن إطار بأنها أن إسرائيل أقنعت الإدارة الأمريكية بأن مثل هذه العملية لن يصعد الوضع على الجبهة الشمالية، لا سيما في هذا الوقت الحرج ضمن المحادثات مع إيران. وأيضا الرسالة الأساسية التي تريد إسرائيل أن تقولها بأنها ضمن أي إطار لوقف إطلاق النار أو اتفاق سواء كان مع طهران أو حتى اتفاق مع لبنان، فإن عمليات الاغتيال هذه ستتواصل. هذا الإحباط أو ما تسميه بإحباط تهديدات متشكلة بأنها ستتواصل حتى وإن كان هناك أي اتفاق لوقف إطلاق النار، سيعد سيعتبر سيوصف بإسرائيل بأنه ضمن هذا الاتفاق.
1: طيب، أعود مجددا لمدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. وفي الوقت الذي لم يتبنى فيه حزب الله مازن حتى الآن اغتيال قائد قوة الرضوان وفق الرواية الإسرائيلية، إلا أننا نتابع بيانا جديدا لحزب الله يتحدث فيه عن عملية جديدة نفذها في جنوب لبنان.
2: نعم، وهذا يأتي في إطار ما كان قد صرح به وتحدث به مصدر ملاصق ولصيق بحزب الله للجزيرة، عندما أشار إلى أن طبيعة العمليات العسكرية التي بات ينفذها حزب الله اليوم تغيرت بشكل كبير، وبالتالي أي استهداف لأي مسؤول عسكري لن يؤثر على طبيعة المهام التي تقوم بها مجموعات حزب الله القتالية في جنوب لبنان، لأنها تعتمد حرب العصابات. وبالتالي الآن هذا الإعلان الجديد الإضافي لتنفيذ هجوم باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن الشريط المحتل من قبلها، هذا يعني بأن طبيعة وآلية تنفيذ العمليات من قبل مقاتلي حزب الله باتت تعتمد على حرب العصابات، باتت تعتمد أسلوبا مختلف كليا، تعتمد على نمط معين من التكتيكات القتالية وإدخال المحلقات وإدخال المسيرات. وبالتالي هذا يتقاطع بشكل واضح مع المسار الذي بات يمارسه حزب الله في عمله العسكري خلال المرحلة الماضية، وتحديدا منذ تلك الدروس التي استفاد منها من المواجهات العسكرية التي خاضها سواء في الحرب عام 2023-2024 أو من خلال هذه المواجهات التي خاضها منذ 2 مارس. وبالتالي غنوة، بالعودة إلى طبيعة هذا الاستهداف الإسرائيلي اليوم، وإذا ما صح سواء حصل هذا الاستهداف وأدى بالفعل إلى اغتيال المسؤول الذي تتحدث عنه إسرائيل، أو إذا ما فشلت هذه العملية، يمكن أن نقول بأن النسق العمليات الذي ينفذه حزب الله الذي ينفذ من خلاله حزب الله عملياته بات يختلف بشكل كلي، وما زال يطلق والمسيرات والمحلقات باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن هذه المنطقة التي تصفها هذه القوات بأنها منطقة دفاع متقدم، ويقول لبنان ويمارس حزب الله تجاهها وضدها العمليات العسكرية لأنها منطقة محتلة. كان هنالك مسؤول عسكري لبناني رفيع المستوى أكد للجزيرة بأن هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 600 كيلومتر مربع تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتقوم أيضا بممارسة إطلاق النار والسيطرة النارية على حزام إضافي خارج هذه المنطقة التي تصفها بالمنطقة الصفراء. وبالتالي العمليات العسكرية بالنسبة لحزب الله مستمرة. التصعيد الإسرائيلي ليس فقط من خلال ما حصل اليوم على أهميته في ضاحية بيروت الجنوبية، ولكن أيضا ضمن سياق تصعيدي، وخلال الأيام العشرة الأخيرة كان هنالك ارتفاع في وتيرة الغارات الإسرائيلية، في وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية على رقعة واسعة من جغرافيا جنوب لبنان، أضيف إليها الاستهداف اليوم في البقاع الغربي وصولا إلى ضاحية بيروت الجنوبية. وبالتالي هي رسائل نارية وهي لغة نارية تحاول من خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تقول بأنها تسعى لتقويض كافة المسارات، أو على الأقل للقول بأن أي مفاوضات مع لبنان لابد أن تمضي قدما تحت النار. وهذه النقطة بالغة الأهمية لأن الموقف الرسمي اللبناني الذي عبر عنه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو يدعو أولا وأخيرا إلى وقف لإطلاق النار كي ينطلق المسار التفاوضي الرسمي. ذلك أن رئيس الحكومة تحدث اليوم وكذلك رئيس الجمهورية بالأمس عندما قال بأننا لسنا إزاء مسار تفاوضي حتى هذه اللحظة، ولكن نحن إزاء جلسات تمهيدية عقدت في واشنطن، ومن المتوقع أن تعقد جلسة ثالثة الأسبوع المقبل. ولكن في موازاة هذه المقاربة الرسمية كان هنالك حديث اليوم لرئيس البرلمان اللبناني، تحدث لي وقال بأن أي تفاهم أو أي اتفاق مع إسرائيل لابد وأن يحصل على ضمانات. عندما سألته عن أي نوع من الضمانات قال إن إسرائيل لا تلتزم بكل تعهداتها. حصل هذا الأمر عام 2024 في اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويحصل اليوم بعد وقف إطلاق النار أو على الأقل الوثيقة الأمريكية التي رعت وقف إطلاق النار، ولكن إسرائيل مستمرة بالاستهدافات. رئيس البرلمان قال بأن لبنان يحتاج إلى ضمانات عربية دولية أممية إذا ما حصل أي اتفاق مع إسرائيل. وبعجالة هو قال بأنه تبلغ من وزير الخارجية الإيراني بأن الملف اللبناني هو ضمن ما يحصل حاليا بين واشنطن وطهران من مسار ختامي للوصول إلى اتفاق نهائي.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. إذن نحن على رأس الساعة، والآن إلى برنامج نقاش الساعة مع إلسي أبي عاصي. مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. قذيفة إسرائيلية واحدة وأهداف شتى، قذيفة واحدة خصصت لاغتيال قائد قوة الرضوان بحزب الله، لكن شظاياها تمضي في كل مكان، فتطال وقف إطلاق النار الهش في لبنان واحتمالات التفاوض المباشر وضغوط واشنطن على لبنان لإنهاء تردده. وربما طالت بعض الشظايا وعود عراقجي بأن لبنان جزء من أي اتفاق إيراني أمريكي. والسؤال، أي أوراق يمكن لقذيفة إسرائيلية واحدة أن تخلطها دفعة واحدة وكيف؟ ليس فقط أوراق الداخل اللبناني واحتمالات رد حزب الله وموقف الحكومة، بل حتى أوراق التفاوض الأمريكية الإيرانية ببنودها المختلفة، ومنها بند غائب حاضر واضح غامض اسمه حلفاء إيران ومصيرهم. ويبدو أن إسرائيل أرادت أن تكون لها في هذه الأوراق وجهة نظر بقذيفة واحدة وأهداف شتى. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. معنا العميد المتقاعد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية بيتر روف الكاتب بمجلة نيوز ويك، الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، الدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بكم جميع ضيوفنا، ودعونا نبدأ من هذا الخرق الكبير اليوم الذي نفذته إسرائيل لوقف إطلاق النار المفترض في لبنان، لأنه يوجد وقف إطلاق نار بالاسم باعتبار أن القتال والعمليات العسكرية متواصلة في جنوب لبنان وبكثافة. هذا الخرق الكبير لوقف إطلاق النار دكتور مهند مصطفى، هل يرتبط فقط بنوعية الهدف أم له دلالات ورسائل أخرى؟
3: كلها مع بعضها البعض. هنالك في هدف أمني، إسرائيل عندما استنفذت المعلومات حوله اغتالته، ولكن هذا معناه أيضا أن الاتفاق وقف إطلاق النار هش، بمعنى أي معلومات تصل لإسرائيل حول وجود شخصية مهمة بالنسبة لإسرائيل يتم اغتيالها حتى لو في اتفاق وقف إطلاق النار. هذا أيضا ما يحدث في قطاع غزة، نفس السياسة الإسرائيلية في قطاع غزة، عندما يتم جمع معلومات عن شخصية مركزية في القطاع يتم اغتيالها. ولكن أيضا هنالك في بعد سياسي، يعني هناك في جانب الطبقة الأمنية، ولكن هنالك في الطبقة السياسية. الطبقة السياسية متمثلة أن إسرائيل أولا لا تريد وقف إطلاق النار في لبنان، لا تريد التسوية مع لبنان، لا تريد المباحثات مع لبنان، وتريد إفشال الهدنة مع إيران. ولذلك هذه الطبقة السياسية عندما يتم استهداف أمني أو توفر معلومات أمنية يتم تجيير هذه المعلومات الأمنية أيضا لتحقيق أهداف سياسية إسرائيلية، بمعنى أن الأمني غير مفصول عن السياسي بالنسبة لإسرائيل، مع التأكيد أنه إسرائيل لم تكن لتعمل وتنفذ هذه العملية بدون موافقة أمريكية، كما يحدث في لبنان، في غزة، في الضفة، في سوريا،
1: وهو ما قاله المسؤولون الإسرائيليون صراحة.
3: ولذلك الهدف الإسرائيلي ليس أمني، لأنه ليس هنالك في تهديد أمني على إسرائيل، بمعنى أنه إذا إسرائيل أوقفت الحرب على لبنان ستوقف التهديد الأمني على إسرائيل. إسرائيل تريد تحقيق أهداف سياسية، والهدف السياسي المركزي عند إسرائيل في هذه المرحلة على المستوى الإقليمي هو إفشال الهدنة مع إيران، وعلى المستوى الإسرائيلي الداخلي هو إبقاء هذه الجبهة مفتوحة ومشتعلة، لأنه نتنياهو عنده مبدأ عدم إغلاق أي جبهة وإبقاء الحرب فيها. أي اتفاقيات، أي تسويات، أي مباحثات هي غير مقبولة إسرائيليا، وهي تفرض على إسرائيل، وعندما تفرض على إسرائيل تحاول إسرائيل إفشالها.
1: بيتر روف، إسرائيل تريد إفشال الهدنة مع إيران، وتريد إفشال كذلك الهدنة مع لبنان، وإبقاء كل الجبهات مفتوحة. لماذا أعطت واشنطن الموافقة لإسرائيل على القيام بهذه العملية اليوم في الضاحية الجنوبية؟
4: لا يمكنني القول بأنني أعرف أن الوضع كذلك كما وصفتي. أنا أيضا لا يمكنني أن أفهم لماذا إسرائيل تريد كل هذه الأمور أن تفشل. أحد العناصر المهمة في إطار مطالب الرئيس ترامب من الإيرانيين هو إنهاء دعمهم للمنظمات الوكيلة لهم في المنطقة، والتي تقوم بتنفيذ سياساتها من خلال الإرهاب. إن اغتيال مقاتلا رئيسيا من جانب حزب الله يبدو بأنه حتى في سياق الهدنة بأنه أمر يجب أن ينظر إليه من خلال الصورة الكبرى. وبصراحة الهدنة هي تحترم نوعا ما، واللبنانيون الآن في وضع صعب، ولديهم ميليشيات مدعومة أجنبيا في الجزء الجنوبي من بلادهم.
1: في كل النسخ المتداولة سيد بيتر فيما يتعلق بالاتفاق المحتمل لا يوجد أي ذكر لموضوع حلفاء إيران فيها، وأنه سيلحظ في أي اتفاق محتمل.
4: مرة أخرى لا نعلم هذا، لأننا لا نعرف ما هو في الاتفاقية. لا أعرف حقا ما الذي قاله الرئيس ترامب قبل الحرب وبعد الحرب وخلال الحرب. إنهاء الدعم لهذه المجموعات الإرهابية هذا الأمر كان يتصدر الأولويات لدى الأمريكان، ولدينا تأكيدات من الباكستانيين بأن هناك وثيقة من صفحة و14 بندا تعتبر أساسا للتفاوض بين واشنطن وطهران، ولكننا لا نعلم أي من هذه النقاط. ربما نتكهن بشأنها وشأن فعاليتها، ولكننا لا نعرف حقا ما هي. المشكلة هنا هي أن الحكومة اللبنانية نفسها ليس لديها الموارد أو الدعم

لازم لكي تقوم بالتخلص من جهود بدعم من حكومة أجنبية في الجزء الجنوبي من بلادهم. هناك تهديد لإسرائيل من حزب الله، وهناك تهديد أيضا بأن تندلع حرب أهلية أخرى في إيران. إذا لا يمكنني القول بأن الولايات المتحدة قد وافقت على هذا، ليس لدي أي مصدر يقول هذا.

0: حق سكان غزة. اليوم أنا كنت حقيقة اليوم صباحا كنا نتحدث حول هذه المعلومات التي أوردتها أكسيوس والجانب الإيراني والجانب الأمريكي، عندما كانوا يتحدثون عن هذه الفرصة الموجودة حاليا من أجل التوصل إلى سلام بين طهران وواشنطن، كنت أقول يجب علينا أن نراقب إسرائيل، لأنه إسرائيل واضح جدا لا تريد أي اتفاق على أي مستوى من المستويات بين طهران وواشنطن، وبالتالي هي التي عملت جاهدة في العام 2015 من أجل إخراج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
1: لكن سيد بيتر يقول العكس، يقول إن بالعكس من مصلحة إسرائيل التوصل إلى اتفاق، لأن أي اتفاق سيلحظ مطالبها لا سيما فيما يتعلق بالحلفاء.
0: مطالب إسرائيل هي إسرائيل الكبرى، مطالب إسرائيل ليست أنه حزب الله وإيران وما شاكل ذلك. نتنياهو بعد 75 عاما يخرج رئيس وزراء إسرائيلي على العلن يقول أنا أتطلع لإسرائيل الكبرى. غفرنا له عندما قال بأنه يريد تشكيل الشرق الأوسط الجديد، لكن عندما يقول وبملء فمه يقول بأنه يتطلع إلى إسرائيل الكبرى، هذه هي المصيبة الكبرى، لأن إسرائيل الكبرى لا تخص لا حزب الله ولا لبنان ولا إيران.
1: في موضوع الحلفاء سيد القيام،
0: الحلفاء هؤلاء ما دام يعني أنا لنتذكر من العام 1965 لحد الآن المقاومة الفلسطينية والمنظمة التحرير الفلسطينية والعمليات النضالية للمنظمة التحرير والفلسطينيين، هذه ليست جديدة. عندما تتراجع منظمة التحرير بشكل أو بآخر يتراجع هذا الفصيل، يكون فصيل آخر. بالتالي هناك لدينا مشكلة أساسية وهي الاحتلال. هذا الاحتلال عندما يكون موجود وعندما يهدد كل المنطقة.
1: طيب واضح، نحن نعلم هذا الموقف الإيراني، ولكن السؤال أي اتفاق محتمل الآن يجري الحديث عنه، هل يمكن أن يلحظ موضوع حلفاء إيران، وكيف ستتعاطى إيران مع هذا البند؟
0: هؤلاء أصدقاء إيران كانوا ولا زالوا وسوف يكونون، إيران لن تتخلى عن أصدقائها، وهؤلاء أصدقاء إيران أينما كانوا، يعني في المنطقة أو في خارج المنطقة، هؤلاء هم أصدقاء إيران، وبالتالي هؤلاء هم الذين اتخذوا، يعني إيران لم تفرض عليهم مثلا حزب الله في لبنان، إيران لم تفرض على حزب الله مقاومة إسرائيل، هم قالوا بأنهم يريدون مقاومة إسرائيل، لأن حزب الله هو أنشئ وتشكل بعد الغزو الإسرائيلي للبنان ووصلوا إلى بيروت. بعد ذلك في العام 1982 قامت المقاومة من أجل مواجهة هذا الاحتلال ومواجهة كل الخروقات التي تعملها إسرائيل بحق لبنان وجنوب لبنان.
1: دكتور لقاء مكي،
2: أولا أنا أعتقد أنه إسرائيل تريد الاتفاق لسبب بسيط، أنه هذا الاتفاق هدفه الأساسي اتفاق مع إيران بين أمريكا وإيران، هدفه الأساسي وهذا راح نجي ربما في وقت لاحق، هو إخراج اليورانيوم عالي التخصيب. وبعدين الله كريم، يعني باختصار هو ليس اتفاق، هو اتفاق مرحلي. إن تمكنت أمريكا من إخراج اليورانيوم المخصب أو عالي التخصيب، بعدها ستكون إيران مجردة من أي قدرة على المقاومة، يعني ورقتها الأساسية تذهب، الباقي كله سهل، صواريخ ما صواريخ هذه سهلة.
0: لكن هذا اليورانيوم هي إيران صنعته.
2: أعرف
0: وتستطيع أن تصنع.
2: أعرف لكن لا تنسى أنه راح يصير كل شيء تحت الرقابة، يعني المشاريع المدمرة، الرقابة، بالنهاية إذا منعوا رقابة مرة واحدة راح تقصف إيران. بمعنى آخر هذا اليورانيوم على التخصيب هو بعدين تنجي على القضية العلمية والإمكانيات، نعم، لكن ما جرى. المهم أني أريد أوصل لهذه النقطة، أنه إسرائيل تريد الاتفاق يمضي لهذا السبب، لكن هذا القصف لم يكن مثل ما يعني مجرد أنه اكتشفوا مكان وقصفه، نعم إسرائيل تعملها، لكن اليوم بالذات إخراجه من سياق وجود إمكانية اتفاق إيراني أمريكي واحتمال إفساد هذا الاتفاق، هذا موجود بالعقل الإسرائيلي، يعني يعرفون، لكن بموافقة أمريكية، لكن عملوه لسبب محدد وهو جعل الجميع أمام حقيقة فصل الملفات. إيران

0: غير لبنان. لبنان وحزب الله وما يجري ضده يجب أن لا يكون ضمن أي اتفاق. يعني اليوم أعتقد السيد نبيه بر يتكلم مع الجزيرة أنه سيد عراقي يبلغ أنه إيران
1: لبنان سيكون مشمولاً بالاتفاق بين إيران
0: وواشنطن. هذا للقول بأن لبنان لا علاقة له بالاتفاق، لأن لو كان له علاقة هكذا سيقال. المفروض الآن مفروض أنه إيران ترفض أو إيران تعترض، لأنه راح يصير تصعيد، أو أنه حزب الله ما يصعد ولا ينتقم لمقتل السيد بلوط، لأنه يعني حتى ما يصعد وخلي الاتفاق يمضي أيضا. إسرائيل تريد لا يمضي، حزب الله يريد أن يمضي ولا يحرج إيران، لأنه إيران في هذه الحالة ستضطر إلى عرقلة الاتفاق وهذا لا يناسبها، يعني تريد الاتفاق. لذلك إن مضوا فهذا يعني إقرار بقدرة إسرائيل على فصل الملفين، وإن صمتوا أو رفضوا الاتفاق فهذا سيؤدي إلى حرب لا محالة على الجميع، وهذا هو سبب مباشر لدهاء أو خبث نتنياهو طبعا والأمريكان معه، أنه إحنا نعمل شيء قوي يجعلهم محرجين ويجعلهم أمام أمر واقع أن الملفين منفصلان.
1: ولكن الاعتداءات الإسرائيلية وردود حزب الله مستمرة في الجنوب،
0: مستمرة، ولكن هاي العملية بالضبط نوعية، يعني لو كان أي عملية حصلت مثل أمس وأول أمس يقول لك هذا سياق ما مستمر ما له علاقة بالاتفاق، لكن هذه لا، هذه مقصودة.
1: دكتور أبو صليب،
2: أنا أعتقد بأن تعقيد الملف الإيراني يعود بالأساس إلى تعقيد الملفات المرتبطة به وخصوصا الملف اللبناني. يعني شهدنا في السوابق التاريخية لأي اتفاق يتعلق بالملف اللبناني وخصوصا ما يتعلق بحزب الله بأن يكون هناك خروقات لمثل هذه الاتفاقات. ملاحظة أخرى على الورقة أو إطار التفاهم أو مذكرة التفاهم، بأنها يبدو بأن إدارة ترامب تريد التركيز على الملف النووي على البرنامج النووي فقط كمرحلة أولية، وتترك ملف آخر شائك ومعقد وهو ملف ما يسمى بالتنظيمات الحليفة في المنطقة وخصوصا حزب الله. لا يمكن معالجة مثل هذا الملف الشائك، وأقصد ملفات التنظيمات وخصوصا حزب الله، خلال فترة قصيرة. هذا الملف يمتد إلى عشرات السنوات الماضية ويرتبط بقضية معقدة جدا وهي القضية الفلسطينية. لذلك أنا بتقديري بأن إدارة ترامب تهدف إلى تحقيق هدف رئيسي تعود به إلى واشنطن، وهو تجميد البرنامج النووي الإيراني، إخراج كمية اليورانيوم المخصب وتحقيق هذا الإنجاز، وبعد ذلك يترك لإسرائيل في المنطقة التعامل مع الملف اللبناني وخصوصا ملف حزب الله. حتى لو كان هناك اتفاق مثل ما يقول عراقجي بأنه يضم الملف اللبناني ضمن هذا الاتفاق، بأن يترك لإسرائيل إمكانية التحرك تجاه حزب الله إذا حدثت أي خروقات في المنطقة. نلاحظ الدور الإسرائيلي بأنه بدأ يتعاظم بعد السابع من أكتوبر، وهذه مقارنة لو تلاحظون بأن في 67 الدور الإسرائيلي تعاظم بعد نكسة 67، والولايات المتحدة على فكرة زادت ثقتها بالدور العسكري والأمني لإسرائيل بعد 67، وأيضا هنا مقاربة أخرى بأنه بعد 7 أكتوبر بدأ يتعاظم الدور الإسرائيلي. لا يمكن لإسرائيل أنا برأيي بأنها تغفل هذه النقطة وتتخلى عن هذه اللحظة التي يمكن من خلالها تحقيق التوسع في المنطقة.
1: دكتور وسام نصيف ياسين، يتزامن هذا الخرق الذي قامت به إسرائيل لوقف إطلاق النار والمتمثل بالاغتيال الذي جرى اليوم في الضاحية الجنوبية مع حديث رئيس مجلس النواب اللبناني لقناة الجزيرة بأنه أكد له السيد عراقجي وزير الخارجية الإيراني بأن لبنان سيكون مشمولا بوقف إطلاق النار في أي اتفاق بين إيران وواشنطن. طيب ما يفترض أن لبنان الآن يعيش وقف إطلاق النار الذي هو أصلا مشمول بالهدنة بين إيران وواشنطن، ما الذي سيتغير أو ما التوقعات اللبنانية بأن يتغير في المرحلة المقبلة؟
3: بداية لابد من الإشارة إلى أن الضمان الأمريكية هذه نتائجها عادة، يعني هذا يوجه بشكل أساسي للسلطة في لبنان التي تعول على الضمانة الأمريكية، لاسيما وأنه آخر ضمانة أمريكية كانت قبل هذه الضمانة هي 27 تشرين الثاني الذي لم تخرقه إسرائيل وإنما لم تلتزم به أصلا، هذا بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية، من يرى ما حصل في غزة، مجلس سلام طويل عريض، حوالي نصف رؤساء العالم اجتمعوا ولم يضمنوا فعليا لغزة. بناء عليه أنا أعتقد أن اللبنانيون بشكل عام لا يثقوا ولا يمكنهم أن يثقوا سوى بنقطتين أساسيتين وقد جربتا. النقطة الأولى هي الإصرار على موضوع المقاومة، لأنه كلفة المقاومة مع كل ما يدفع فيها أقل بكثير من كلفة الاستسلام التي رأيناها. بالدرجة الثانية
1: أقل؟
3: حتما. بالدرجة الثانية الاعتماد بناء على التغير الإقليمي الذي حصل على رافعة أساسية أثبتت ولو بمقدار معين أنها يمكن أن تكون داعمة للبنان، وهي الجمهورية الإسلامية بطابعها الجديد بعدما حصل في الإقليم. بالنسبة لبنيامين نتنياهو، بنيامين نتنياهو يقاتل من أجل القتال، أربع جبهات فتحها بنيامين نتنياهو ولم يغلق ولا واحدة منها بتحقيق هدف واحد. يعني غزة ثلاث أهداف، القضاء على المقاومة لم يتم، استعادة الأسرى تم استعادتهم بمفاوضة المقاومة ومقابل عملية تبادل، ثلاثة عدم وجود حماس في اليوم التالي لغزة، الكل يعلم من هو في اليوم التالي لغزة. اثنان في لبنان عملية سهام الشمال كان الهدف منها إعادة سكان الشمال إلى الشمال، أين هم سكان الشمال منذ اتفاق وقف إطلاق النار 27 تشرين الثاني، وحينما كان هناك حرية الحركة للإسرائيلي في لبنان، وحينما قتل واستشهد في لبنان 500 شهيد لم يجرؤ المستوطنون في الشمال على العودة بمعظمهم. ثلاثة اليمن، كان هناك أهداف وقف البالستي، وقف المسيرات، وفتح باب المندب، دخل الإسرائيلي ومن ثم دخل الأمريكي، ومن ثم الأمريكي ترك الإسرائيلي يواجه معضلة اليمن لوحده ولم تحل هذه المعضلة. إيران البالستي الذي بقي يتساقط حتى آخر لحظة ولا زال موجودا في الميدان، النووي الذي حتى الآن من صنعه يمكن أن يعيد تصنيعه وحتى الآن لم يعرف مصيره، بدليل تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدليل التقارير التي عرضت على الكونغرس وأبدى دهشته بما لا يتوافق مع ما قاله ترامب. ثالثا إسقاط النظام الذي أعيد إنتاجه بأقوى بما لا يقاس وبالتفاف شعبي أكبر بما لا يقاس. بناء عليه الإسرائيلي الأمر الوحيد الذي نجح فيه في هذه المنطقة بأن يغير وجه الشرق الأوسط بالمعنى العمراني، الإسرائيلي دمر وجزر وهجر. أما أنه يحقق الأهداف، لم يحقق الأهداف، والكل يعلم في الحروب غير المتماثلة تحقيق الأهداف للجيوش هو ما يحسم المعركة ويعتبر انتصار، على عكس ما يمكن أن يكون بالنسبة لحركات المقاومة أو الثورية أو الغوريلا أو الغوار، سميها ما شئت أن تسميها، أفشلت كل الأهداف الإسرائيلية. هناك أثمان، نعم هناك أثمان. في فيتنام 58 ألف عسكري أمريكي تقريبا مقابل ملايين الفيتناميين، وبقيت فيتنام وصمة عار على وجه وجبين أمريكا. في الجزائر فرنسا 132 عاما من دفع التكاليف وخرجت فرنسا.
1: دكتور سليم زخور،
4: يعني السؤال ليس في شرعية المقاومة أو عدم شرعيتها، يعني لا شك أن مقاومة أي محتل هو أمر شرعي وضروري بالمطلق، ولكن السؤال في لبنان من يملك قرار السلم والحرب؟ هذا هو السؤال الأساسي، هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح. من يملك تحديد صلاحية تحديد الكلفة إذا كانت مناسبة للشعب اللبناني للدولة اللبنانية؟ من يملك هذا القرار؟ هل هو قرار متفق عليه؟ هل هو قرار الدولة اللبنانية؟ هل هو قرار سيادي؟ أو هو قرار فئة؟ أو هو قرار مجموعة؟ تتحمل كل المجموعات والمكونات الأخرى والدولة اللبنانية تبعات هذا القرار. هذه هي الإشكالية الكبرى في لبنان. ليس هناك إشكالية حول شرعية المقاومة.
1: يعني نؤطل النقاش دكتور سليم، يعني يقول لنا الدكتور وسام إن هناك وقفا لإطلاق النار استطاعت إيران أن تأتي به للبنان، لكن المشكلة في السلطة اللبنانية التي أتت بالضمانة الأمريكية، وهذه نتيجة الضمانة الأمريكية. والآن يتم الحديث عن أن إيران ستأتي من جديد، يعني سيكون لبنان في صلب أي تفاهم بينه وبين واشنطن، بينما تستعد السلطة اللبنانية للذهاب إلى مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية. ما الذي يجري؟ أين هو لبنان؟
4: يعني السلطات اللبنانية، الدولة اللبنانية حددت موقفها من هذا الموضوع. يجب أن لا ننسى من هي هذه السلطة اللبنانية. رئيس الجمهورية اللبناني منتخب بنسبة 75% من البرلمان اللبناني، ومنتخب من نواب حزب الله. الحكومة اللبنانية أيضا، بيان الوزارة التي نالت الثقة عليه، وزراء حزب الله مشاركين فيها، ووزراء حركة أمل أيضا مشاركين في هذه الحكومة. بمعنى أن هذه السلطة تمتلك الشرعية الدستورية، وتمتلك الشرعية القانونية، وتمتلك الشرعية الشعبية. هذه السلطة، هذه الدولة، هذه المؤسسات حددت الخيار. صحيح أنه لا يمكن الاعتماد على الضمانات بالمطلق، صحيح أن هناك إشكالية مع الجانب الأمريكي في هذا الموضوع، صحيح أن وقف إطلاق النار لم يكن بالإطار المناسب لأنه أعطى ضوء أخضر للإسرائيلي ليستمر بالهجمات، هذا صحيح. ولكن الدولة اللبنانية حددت خيارها أنه لا يوجد مساحة إلا من خلال المفاوضات. اليوم رئيس الحكومة شدد على هذا الموضوع، ورئيس الجمهورية منذ أيام شدد على أن الحل المستدام يكون بالمفاوضات وليس بالعمل العسكري، لأن العمل العسكري عندما يتفرد بالقرار هذه نتيجته. حرب إسناد غزة كانت قرار متفرد أدى إلى احتلال 5 تلال لبنانية. الآن حرب إسناد إيران كانت بقرار متفرد، جزء منها كان من أجل تحرير هذه البقعة وهذه التلال، والجزء الآخر كان بحسب ما جاء بيان حزب الله عند إطلاق هذه العمليات كان لإسناد إيران. هذه هي الكلفة. مرة أخرى، الإشكالية ليست في شرعية المقاومة، الإشكالية في من يملك قرار الحرب والسلم. نقطة أخيرة بموضوع إيران. إيران استطاعت أن تضع لبنان على طاولة إسلام أباد بمعطيين. المعطى الأول هو مضيق هرمز، إقفال مضيق هرمز. المعطى الثاني هو من خلال الذهاب المفاوضات أو عدم الذهاب إلى المفاوضات. الآن في حال تم هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا سيحصل؟ مضيق هرمز سيفتح جزئيا والمفاوضات تحصل. لن يعود هناك عند إيران أي أوراق قوة إلا الصواريخ، وهي لم تستخدم الصواريخ لنصرة لبنان عندما تم تصفية قيادات حزب الله وتصفية كل لبنان في حرب إسناد غزة. لم نشهد صواريخ إيرانية من أجل دعم لبنان ودعم حزب الله. الآن سنقع في إشكالية أخرى. قدرة إيران على إبقاء الملف اللبناني على الطاولة لن يكون متاحا، لأن أوراق القوة التي تملكها إيران ستكون وضعت على الطاولة ولن تتمتع بأوراق أخرى.
3: نقطة أساسية، مسألة الحرب والسلم. قرار الحرب والسلم حينما يكون هناك دولة هو بيد الدولة حتما، ولكن قرار الحرب فعليا هو بيد الإسرائيلي منذ عام 48 78 82 إلى آخره. وأما قرار السلم فقد سقطت الحكومة اللبنانية في امتحان قرار السلم حينما قدمت إيران مظلة وشبكة أمان بأن لا يفتح مضيق هرمز إلا حينما يقف إطلاق النار في لبنان، وقامت السلطة اللبنانية لتقول نحن لا نريد أحد أن يفاوض عنا، لم تفرق أساسا بين من يحاول أن يحمي سيادتها بفرض وقف إطلاق نار على سيادتها وبين من يفاوض عنها، وهذا ما لم تصنف إيران نفسها في هذا المكان. هذه النقطة. فإذا موضوع الحرب والسلم أصبحت المسألة مستهلكة. أما بموضوع إسناد إيران، لم يقل البيان إسنادا لإيران حتما، قال دفاعا عن لبنان وشعبه، ذكر المرشد في إيران، وهذا
1: البند الأول ذكر المرشد.
3: صحيح صحيح صحيح. ولكن لماذا؟ لنرى المسألة من الناحية الواقعية. استخباريا كان الإسرائيلي يجتمع وحشد 100,000 لتوجيه ضربة استباقية للبنان. الضربة الاستباقية التي وجهتها المقاومة سحبت من يد الإسرائيلي عنصر المفاجأة ولم يعد هناك من جدوى لحملة جوية كما حصل في 2024 1600 غارة. اثنين بالمعنى العسكري، الدخول في معركة مع الإسرائيلي في ظل معركة إقليمية ينشغل فيها الإسرائيلي، 80% من سلاح الجو مستهلك في إيران، والاستخبارات الإسرائيلية منشورة على 1,648,000 كيلومتر مربع، هي اللحظة الذهبية للدخول والدفاع عن لبنان. ثلاثة، سياسيا ودبلوماسيا، دعني أكمل لم أقاطع، سياسيا ودبلوماسيا لم نكن في حرب. تفضل قبل قليل أنه لم تثأر إيران حينما دخل لبنان في إسناد غزة، لم يكن لبنان جزءا من الحرب فلم يكن جزءا من الحل، وهذا ما أثبتته المقاومة. حينما كان لبنان جزءا من الحرب لمصلحته في ظل حرب فيها طرف قوي في الإقليم وحليف له كإيران،
5: لا تتكلم عن لبنان،
3: أصبح لبنان جزءا من الحل.
5: لا يمكنك أن تتكلم عن لبنان.
3: ومضيق هرمز كرمى لأعين اللبنانيين ولم يفتح إلا حينما أجبر الأمريكي على وقف
5: إطلاق. لا يمكنك أن تتكلم باسم لبنان عندما تتحدث عن هذه الأحداث. لبنان له دولة لبنانية وله سلطات لبنانية.
1: معلش دعنا نسمع، كلمة واحدة.
5: أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم في يناير 2025، الحزب لن يكون على الحياد في مواجهة أي عدوان أمريكي إسرائيلي يستهدف إيران أو أي ساحة من ساحات المنطقة، بمعنى هي حرب إسناد إيران أولا وأخيرا، و العناوين الأخرى
3: إيران ليست
5: تالية.
3: بحاجة لإسناد لبنان،
5: كانت بحاجة.
3: يعني ما هو لبنان بالموازين العسكرية
5: تابعنا القدرات خلال الأيام الأخيرة من الحرب، كان المشاغلة التي قدمها حزب الله كانت جزء أساسي من معركة إيران، 3 صواريخ 4 صواريخ 5 صواريخ من إيران وعشرات الصواريخ من لبنان. الصورة الإعلامية الذي أخضع الإسرائيلي في هذه الأيام كانت من لبنان. عندما تدافع عن المقاومة في لبنان يجب أن تعترف بقيمة المقاومة في لبنان، ليس أن تقول ليست إيران بحاجة. إيران كانت بحاجة للمقاومة في لبنان، وهي الصورة على كل الشاشات كانت من المقاومة في لبنان وليس من إيران. النزول إلى الملاجئ في إسرائيل كان من المقاومة في لبنان وليس من إيران، هي كانت بحاجة.
3: هل هذا يعني أنك لا تقاوم في لبنان؟ هذه النقطة. النقطة الثانية، موضوع سماحة الشيخ نعيم قاسم قال ذلك لأنه لا يمكن إلا أن يقال ذلك، في حينه ليس بالإمكان أن يقول سيدخل ومن غير المنطقة أن يطمئن الإسرائيلي. هو قال أننا لسنا بمعزل عن هذه.
1: دعنا نستمع إلى سيد بيتر روح.
6: ثم أعود إليك. أتحدث وأكسر هذا النقاش، ولكن لبنان هو على الطاولة الآن لأن هذا كان شرطا مسبقا للمحادثات لإنهاء الأزمة وليس فتح مضيق هرمز، والأمريكان هم من أتوا بالإسرائيليين واللبنانيين معا. جزء من هذه المشكلة هو أن هناك طرفين يتفاوضان بشأن عملية تتعلق بثلاثة أو أربعة أطراف، إسرائيل ولبنان يتحدثان بشأن قضية في خضمها لبنان أو إيران وحزب الله، وهذا لن ينتهي عندما تنتهي الأزمة الإيرانية الأمريكية. ولذلك أتوقع من الرئيس ترامب أن يقوم بدور كبير جدا لإنهاء هذا العنف، بالإضافة إلى العنف في غزة والذي أنهاه وكما يفعل في أماكن كثيرة. إذن فمن صالح الجميع لإسرائيل بما فيهم ذلك أن يكون هناك مفاوضات، لأنه من وجهة نظري والكثير من المحللين الذين تحدثت إليهم، منطقة الخليج هي على الأرجح في بداية عملية اقتصادية وازدهار ستقود الظروف الجيوسياسية في المنطقة، وإذا ما حصل الفلسطينيون على وطن فهذا سوف يقود عملية أخرى. هناك أيضا مجموعة أخرى مثل الأكراد والذين أرادوا وطنا لهم، وسيكون من الصعب أن نقول لهم كلا عندما الفلسطينيون لديهم دولة. إذن يمكن أن نرى بالتالي كل أنواع الصراعات سوف تندلع، ولهذا من المهم حل هذا الأمر من خلال المفاوضات الآن لكي يكون هناك سبيل لدول المنطقة أن تتبع هذا النموذج عندما تكون هناك ظروف مشابهة تحدث في ربما 50 أو 100 سنة القادمة.
1: وأعتذر أننا
7: ذهبنا بعيدا عن موضوع الاغتيال والتأثيرات. يعني لبنانيان يتجادلان على موضوع لبنان، نحن في مرحلة جيوسياسية أو ما يسمى بالبارادايم شيفت، يعني مرحلة تغيير جيوسياسي في المنطقة بالعمق. بدأت التحول الأول كان عندما بدأت المقاومة في لبنان. المقاومة في لبنان بدأت مع الشيوعيين، مع العلمانيين إلى حد ما، وانتقلت بعدها إلى حزب الله. في ذلك الوقت كان هناك تحول جيوسياسي كبير عليه أنشأت إيران ما يسمى بوحدة الساحات وكل هذا الأمر. اليوم نحن في مرحلة مختلفة، أندو كما يقال، إنه أنت تفككي المنظومة السابقة وتذهبي إلى منظومة بدأت تتشكل. في هذه المنظومة تتغول إسرائيل لأنها قادرة. نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية والعلاقة والموافقة الأمريكية على اغتيال قائد الرضوان. عندما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 45 تخوض حربا على نفس المستوى وبالشراكة الكاملة مع إسرائيل ضد إيران. واليوم أو البارحة إيال زميل قال نحن لدينا بنك أهداف جديد داخل إيران، وهي أيضا في القيادة المركزية. والبارحة وصل 6500 طن من الأسلحة والذخائر، 11500 طن، 115000 طن من الذخائر، بالإضافة من بدء الحرب، بالإضافة إلى الأف 35، بالإضافة إلى الأف 15 سربين، بالإضافة إلى ما يسمى بالميليتري كواليتي إدج. يعني دائما إسرائيل يجب أن تكون مميزة عن غيرها من الدول خاصة العربية. فإذن نحن أمام مرحلة جديدة مختلفة تماما، علينا أن نفكر بطريقة مختلفة ونذهب إلى ما يسمى بالبارادايم شيفت. أعود إلى موضوع الاغتيال لو سمحتي إلسي. هو من ضمن استراتيجية إسرائيلية تارجت أساسينيشن، من يبحث عنها في الجوجل يعرف أنها بدأت منذ قبل حزب الله وبعد حزب الله واستمرت. هي اغتالت كل قيادات حزب الله، هي اغتالت كل قيادات إيران، وبالتالي اليوم الاغتيال ليس بالضرورة أن يكون بسبب اتصال عرقجي مع الرئيس بري. لماذا؟ عند اغتيال شخص يتم البحث عنه والتنظيم وجمع المعلومات وهو هدف متحرك. عندما تسنح الفرصة تذهبين لاغتياله، ولكن التوقيت والظروف يمكن وضعه على أنه محاولة فصل المساران عن بعضهما البعض.
1: عميد ياسحنا، نعم. ما المخطط الإسرائيلي الآن بالنسبة للبنان في ظل كل هذه المتغيرات التي تتحدث عنها وفي ظل ما نراه على جبهة الجنوب؟
7: إسرائيل بعد 7 أكتوبر، والدكتور مهند تتحدث عنها، غيرت العقيدة الاستراتيجية الكبرى. لم تعد كما كان يقول بن غوريون الإنذار المبكر سقط، القتال على أرض العدو سقطت، الردع سقط في كل الأماكن. اليوم هي تذهب بعدما اقترحت لجنة جاكوب ناجل، ويصلح لي يعني الدكتور مهند، إلى أن تقول الهجوم هو خير دفاع، المناطق العازلة جزء أساسي، زيادة الموازنة، الاكتفاء، وبالتالي اعتبار إيران وتركيا هم الأعداء الأساسيين بالنسبة لها. نحن أمام تحول أساسي، منطقة عازلة في الجولان، منطقة عازلة في الضفة، تجريد منطقة عازلة في قطاع غزة، وبالتالي لبنان. اليوم إسرائيل تبقى في لبنان من ضمن خطة مؤثرة طويلة الأمد، وهنا يجب التعامل معها، إما بالعمل العسكري إذا كان فعلا فاعلا وسيؤدي إلى نتيجة وما هو الثمن، إما بالتفاوض. وأيضا هنا تكمن مشكلة لبنان، الدولة اللبنانية لا تملك السلاح، والسلاح لا يملك السياسة.
1: دكتور مهند،
8: بالنسبة للسياسة الإسرائيلية تجاه إيران واتجاه لبنان، تصور إذا وضعنا رؤية لهذه السياسة الإسرائيلية نستطيع أن نفهم إسرائيل. بالنسبة لإيران، إسرائيل لا تريد أي اتفاق مع إيران، لا تريد أي اتفاق. وأنا أدعي حتى لو أنه هذا الاتفاق شمل كل المصالح الإسرائيلية كلها جميعها، إسرائيل لا تريده. إسرائيل تريد خيارا واحدا أمام إيران، هو الخيار العسكري والأمني، لأن هدفها هو إسقاط النظام الإيراني. هذا هو الهدف الاستراتيجي عند إسرائيل. حتى لو سلمت إيران برنامجها النووي وصواريخها البالستية، بقاء النظام الإيراني هذا معناه بقاء التهديد على إسرائيل، ليس بالضرورة التهديد الأمني، وإنما تهديد الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة. الذي يقف أمام هذه الهيمنة هو النظام الإيراني، بما يملك من معرفة، من علوم، من جامعات، من كوادر بشرية، من موارد بشرية. ولذلك تجريد النظام من برنامج النووي لا يعني انتهاء التهديد. ولذلك التوجه الآن الإسرائيلي، على فكرة هذا التوجه الإسرائيلي مختلف عما كان قبل 10 سنوات. يعني إذا سألنا الإسرائيليين قبل 10 سنوات كان هنالك في انقسام في داخل إسرائيل حول الاتفاق النووي عام 2015. الآن الكل مجمع أنه الهدف يجب إسقاط النظام الإيراني، وهذا جزء من الكونسبشن، يعني من المفهوم الفكري. طيب. الذي فرضه نتنياهو على الإسرائيليين بالنسبة إلى لبنان.
1: موضوع نعم تفضل.
8: بالنسبة إلى لبنان، يعني بالنسبة إلى لبنان، إسرائيل لا تريد أي تسوية سياسية مع لبنان، وإسرائيل خططت لحرب ضد لبنان في نهاية ديسمبر عام 2025. هذا التقاطع بين الحرب على إيران والحرب على لبنان جاء صدفة بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل كانت تخطط حربا على إيران بحزيران وحربا على لبنان مع بداية يناير، ولكن الموقف الأمريكي هو الذي منع إسرائيل. ولذلك إسرائيل كانت تريد استغلال الحرب الذي جاءها في شهر فبراير من أجل ضرب لبنان. ولذلك إذا استمعنا مثلا إلى تصريح قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلي، ماذا قال عندما تم ضرب إسرائيل لأول مرة من قبل حزب الله؟ قال حزب الله وقع بالفخ الذي نصبناه له. بعد شهر من العمليات قال تفاجأنا من قدرات حزب الله. أنا أتفق أنه ما فعله حزب الله في شمال إسرائيل كان جبهة مركزية أضعفت الجانب الإسرائيلي وأضعفت الحكومة الإسرائيلية على المستوى السياسي الداخلي، لأن الإسرائيليون لم يتوقعوا هذا الرد. ولذلك هذا يعزز الفكرة أن الحلول الإسرائيلية، وهنا أنا كمان اسمحي لي آخر جملة، أنا أختلف أن هناك في تصور استراتيجي إسرائيلي، ليس هناك في تصور استراتيجي إسرائيلي، هناك في مقولات إسرائيلية، يعني هناك في مقولة إسرائيلية نريد أن نغير الشكل الأوسط. الآلية الوحيدة هي الأمن والعسكر والأمن، هذا لا يحدث تغييراً
1: استراتيجي. فيما يتعلق بما ذكرته دكتور، موضوع البرنامج النووي، اليوم كل الحديث بين ما طرح في أكسيوس وبين النقاط 14 التي نشرتها الجزيرة قبل يومين، يلاحظ موضوع، والسؤال لك دكتور صدقيان، موضوع أن هناك توجه لتجميد التخصيب لفترة طويلة، يحكى عن 14-15 عاما أو 12 عاما، وعودة للتخصيب بدرجات قليلة، ولو أن ينفي الرئيس الأمريكي هذا الموضوع. هل فعلا هناك هذا التوجه في إيران دكتور؟ وماذا يقول لنا ذلك عن مسألة البرنامج النووي الإيراني في المرحلة المقبلة؟
0: دعيني ألسي أبدأ من أن إسرائيل هل تريد الاتفاق بين طهران وواشنطن أم لا؟ أنا أعتقد بأن الموقف الاستراتيجي الإسرائيلي لا يريد أي اتفاق بأي مستوى من المستويات، ولن يخدم، يعني إسرائيل هكذا تفكر بأن أي اتفاق بأي مستوى من المستويات بين طهران وواشنطن لا يخدم إسرائيل ولا يخدم الأمن القومي الإسرائيلي. وبالتالي يجب علينا أن ننظر في العام 2015 عندما تم التوقيع على الاتفاق النووي بين طهران وبين 5+1، إسرائيل لم تكن راضية على الرئيس أوباما ولم تكن هي راضية على الاتفاق. وبالتالي عندما انسحب الرئيس ترامب وهو قد وعد بأنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية يخرج وينسحب من الاتفاق النووي، وعندما وقع الرئيس ترامب في العام 2018 على قرار الانسحاب من الاتفاق النووي، طيب، قال هذه الكلمة بأني وفيت بعهدي. لمن كان هذا العهد؟ لإسرائيل.
1: طيب. في موضوع إسرائيل، البرنامج النووي في إيران والتوجه بهذا الشأن
0: الآن. أنا أعتقد إذا صحت كل هذه،
1: سأعود إليك بيتر. سأعود إليك.
6: كل هذا الوعد قدم للشعب الأمريكي لأنها كانت اتفاقية سيئة لأمريكا، وهو قام بحملة قوية من أجل هذا الغرض. وفي الحقيقة كان هناك الكثيرون في الحزبين في الولايات المتحدة من عارضوا خطة العمل الشاملة المشتركة، لأنهم،
0: لكن الآن بما تسرب من معلومات،
6: دعني أكمل،
0: الخطة الموضوعة هي ذات الخطة التي وضعت في العام 2015.
6: أين هو الموقف الآن؟ أنا قرأت ظهر اليوم بأن التقديرات هي أن ما لديهم الآن فيما يتعلق بقدراتهم قبل العملية الأمريكية بأن إيران كان لديها قدرة أن تحصل على برنامج نووي في 6 أشهر بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. والرئيس
9: يعني هذا الكلام نتنياهو كان يقوله دائما في الأمم المتحدة عندما كان يذهب على منصة الأمم المتحدة منذ 20 عاما أو 15 عاما، كان دائما يطرح لنا خرائط ويقول بعد أسبوع وبعد 6 أشهر وبعد سنة وبعد 8 أشهر، وكل هذا الكلام كان كاذبا ولا
1: وملفقا ولا حتى لا نعود إلى العام 2018. نحن الآن أمام هذا المعطى الذي طرحت عليك فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، هل هناك بالفعل توجه لدى إيران لتجميد التخصيب بالكامل لمدة لسنوات، نتحدث عن 15 عاما؟
9: لحد الآن لا يوجد تأكيد لا من الجانب الأمريكي ولا من الجانب الإيراني حول كل معلومات التفصيلية لهذا الاتفاق أو لهذه الوثيقة التي يقال بأنها سوف يتم التوقيع عليها ربما بداية الأسبوع القادم. لكن إذا هذه التسريبات التي سمعناها اليوم أو تلك التي نقلتها قناة الجزيرة قبل 3 أيام إذا كانت هذه صحيحة فهذا انتصار كبير لإيران، لأن إيران في هذه الحالة وإن كان التعليق سوف يكون 10 سنوات أو 15 سنة لأنشطة التخصيب، لكن هذه المعلومات تقول بأن لإيران الحق، هذا الحق الذي كانت تريده إيران، امتلاك الدورة الكاملة للتقنية النووية من حجر اليورانيوم إلى الوقود النووي مرورا بالتخصيب، لم يكن هذا اليوم ليكن بعد 10 سنوات.
1: ما رأيك بيتر؟
9: النسبة التي كانت في الاتفاق النووي.
1: معلش.
6: إذا كان لي أن أتحدث بسرعة، أنا سأرحب بأي تجميد للتخصيب لليورانيوم بسبب وتيرة ما حدث في القطاع النووي. هناك تطوير للقضايا النووية وهو يعتمد على مواد حيث أن الوقود لا يمكن استخدامه من أجل السلاح النووي، وفي هذا الوقت وفي هذه الحقبة 15 عاما إذا كان هناك تطوير للتكنولوجيا بحيث ليس عليك أن تستخدم اليورانيوم أو بلوتونيوم، فأنا أرى أن هذا سوف يكون أمرا تشاطره الولايات المتحدة مع العالم. حتى
7: البلوتونيوم هو يعني ينتج يعني مان ميد، ليس من الطبيعة.
1: حتى لا نغوص كثيرا في الأمور التقنية. دكتور لقاء مكي يقول الدكتور صدقيان إن ما يجري تداوله حتى لو انطوى على تجميد للبرنامج النووي هو بالحقيقة انتصار كبير لإيران.
9: تعليق وليس تجميد ألسي، تعليق لمدة زمنية معينة.
10: تجميد المشروع النووي لمدة زمنية معينة، تجميد التخصيب ويعني عدم التعامل مع المواقع النووية لمدة 10 إلى 15 سنة
7: تحت الأرض أيضا.
10: تحت الأرض نعم، وطبعا عدم بناها تحت الأرض، لكن الموجودة الحالية لا تعمل في مجال التخصيب، وهذا عملها طبعا. يعني إذا ما في تخصيب يعني ما في شغل أصلا، مغلقة يعني. فبالتالي من 10 إلى 15 سنة ولا نعرف كم المدة حقيقة.
9: بالمناسبة هذا التعليق أيضا هذه المرة الثانية إن حدث فهي مرة ثانية، لأنه هناك تعليق لأنشطة التخصيب تم
7: بالاتفاق الأول
9: كان هناك
10: اتفاق
9: تعليق
10: بالأنشطة. الاتفاق الأول كان تخصيب بدرجة منخفضة.
9: لا الاتفاق الذي كان مع الترويكا الأوروبية عندما ذهب في 2005 في زمان
10: تتكلم عن اتفاق 2015
9: لا لا لا
10: اتفاق أوباما اللي هو الرئيسي.
9: أنا أتحدث عن التعليق الذي حدث في العام 2005 عندما ذهبت الترويكا الأوروبية وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى طهران في نهاية عهد الرئيس خاتمي.
10: هاي كانت
9: التعليق.
10: لا تنسى في ذلك الوقت كان البرنامج ما زال في بدايته، لأنه هو كشف 2002 يعني. عموما طبعا الأهم بالنسبة للعالم والمجتمع الدولي والإقليم هو انتهاء الحرب واتفاق سلام وحتى الناس يخلصون. لكن وطبعا كل طرف راح يقول أنا انتصرت. ترامب من الآن بدأ يحتفل، والبارحة روبيو قال إحنا انتصرنا انتصار عظيم وانتهت المهمة وإيران كذلك راح تبدي تدعي النصر. ولكن الحقيقة لم ينتصر أحد من الطرفين، يعني على الأقل قياسا للأهداف المعلنة لا ترامب حقق نصر مثل ما أراد ولا نتنياهو بالتأكيد ولا إيران بطبيعة الحال. إيران كانت تريد تعويضات هرمز لها،
7: رسوم
10: طبعا على هرمز يعني تحت السيادة، وتخصيب أن تبقى الدورة النووية. أما بالنسبة لليورانيوم عالي التخصيب فأما يروح إلى، أصلا روسيا ما كانت مطروحة، لكن أن يجري خفض التخصيب في داخل إيران. هذا إذا أنا ما أعرف حقيقة، إحنا ما نقدر نتفاهم على بنود غير معلومة، لكن لو افترضنا أنه ما نشر صحيح فهذا يعني أولا فتح هرمز مقابل رفع الحصار. طبعا راح يصير عليه مباحثات وقد يكون هناك بعض المكاسب البسيطة التي لا تعني أي شيء قياسا لتحصيل رسوم أو لسيادة إيرانية على مضيق هرمز، وقد يكون هناك تقييدات لإيران في المستقبل، يعني مو كل يوم تجي تغلق يعني كل ما واحد يزعجها. الأمر الثاني أنه التخلي عن اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة، هذا تطور إن حصل أنا لا أعرف، لكن إن فعلا تم تصديره لأمريكا مقابل مال طبعا
1: يشدد والمال على ذلك،
10: والمال ليس الشراء، المال
1: الأمريكي،
10: المال هذا من الأموال المجمدة، يعني هو مجرد
7: مليار.
10: إطلاق سراح
7: وعدهم بعشرين
10: يعني
7: مليار.
10: يعطيهم من فلوسهم. الأمر الآخر إيقاف التجميد لإذا 15 سنة أو 20 لا أعرف، هذا بحد ذاته يدخل بالغروب النووي، لأنه إيقاف عملية التجميد التخصيب لمدة طويلة يؤدي إلى فشل الدورة العلمية أو توقفها أو يعني تعليقها، هذه مدة طويلة جدا لعدم التخصيب مطلق. هذا ناهيك عن التفتيش والزيارات اللي راح تكون أكثر تعقيدا،
7: مراقبة يومية من وكالة الطاقة الذرية مع البروتوكول مع كاميرات
10: الأخطر من هذا اللي يعني ذكر الدكتور مهند قبل قليل، ممكن الأساتذة أيضا حتى حضرتك ذكرت، النظام سيبقى مهدد. المعيار اللي كان مطلوب للتدخل المباشر في إيران على الأرض هو أخذ اليورانيوم المخصب، هذا كان خايفين من الفوضى ليضيع، أنه يصير فوضى باختيار النظام ويضيع، يروح ربما للقاعدة منظمات إرهابية أو دولة ثالثة. هذا إذا أخذوه الباقي سهل. أنا أقول لك
1: أنا
10: ما أعرف
7: دكتور مكي، الخسائر الداخلية بإيران اليوم
10: طبعاً.
7: بعد السلم بعد الاتفاق
10: هذا
7: كيف
10: سيعالج
7: 275 مليار دولار حسب الول ستريت جورنال، كيف ستعود الحياة الإيكو سيستم، كيف سيعود هذا التحدي
10: طبعاً. وبالمناسبة رفع العقوبات سيكون تدريجي حسب أيضا ما نشر،
1: لكن دكتور فيصل
9: العقوبات
10: 4500 عقوبة تقريبا،
9: العقوبات تدريجيا سوف تزال من إيران، لكن في الوقت ذاته هذه الكمية من اليورانيوم عالي التخصيب أيضا لم يعطى بدفعة واحدة،
10: لازم نشوف يعني.
9: وبعد ذلك يعني هذا الاتفاق إن حدث بناء على هذه المعلومات التي سربت. إسرائيل طبعا الكل يعلم، كلنا هم كان يقول بأن إسرائيل من هدف الحرب على إيران في 40 يوم كانت تريد إسقاط النظام السياسي في إيران. أنا أعتقد شيء آخر، أنا لا أعتقد بأن إسرائيل كانت تريد إسقاط النظام السياسي في إيران. إسقاط النظام مرحلة وصولا إلى الهدف المركزي الاستراتيجي الإسرائيلي وهو تقسيم إيران، لأن حتى عندما تحدثت مع رضا بهلوي قالت له سوف يعني هذه بالحرب الـ 12 يوم قالت سوف تذهب إلى طهران ونعطيك طهران وإصفهان وشيراز هذه المنطقة الوسطى، نعم. وأنت غير مهتم بباقي المناطق الإيرانية،
10: فارسية بس الوسط
9: وإسرائيل كانت تقول بأن الشرق والغرب والجنوب
1: لنبقى في صلب
9: هذه سوف تكون هناك دويلات.
1: دكتور فيصل المسرب حاليا من كل الأوراق تتقاطع كلها عند أن المرحلة الأولى ستشهد فتحا لمضيق هرمز ورفعا للحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية،
10: نعم.
1: كيف يمكن قراءة هذا الموضوع وأي أثر يتركه في الخليج؟
11: هو التركيز على نقطة بقاء النظام الإيراني في السلطة بعد انتهاء الحرب،
2: نحن لدينا شواهد تاريخية في المنطقة، مثلا بقاء نظام عبد الناصر بعد نكسة 67، لم تعد مصر بعد 67 كما كانت قبل الهزيمة، أو بقاء نظام صدام بعد 91، لم يعد العراق دوره الإقليمي في المنطقة كما كان. أيضا أنا أتوقع بأننا نمر في المنطقة بمرحلة مفصلية، وهو ضعف الدور الإيراني في المنطقة بعد انتهاء هذه الحرب. لن تكون إيران كما كانت قبل هذه الحرب. إيران تعرضت لضربة قوية، وتعرضت لضربتين استراتيجيتين في المنطقة خلال فترة قصيرة، خسارة الحليف السوري في 2024 وهذه الخسارة العسكرية في هذه الحرب اليوم. لن تعود إيران كما كانت في المنطقة ونفوذها ودورها الإقليمي في المنطقة. لكن في نقطة مهمة جدا وهي متعلقة برفع العقوبات، كيف يمكن ضبط دعم تمويل التنظيمات المسلحة في المنطقة مع وجود أموال لدى النظام الإيراني؟ ما ساعد من زيادة النفوذ الإيراني في المنطقة بعد 2003 هو غياب المشروع العربي. لم تكن هناك دولة عربية قادرة على ضبط النظام الإقليمي العربي كما كان دور مصر أو سوريا أو العراق في السابق. لذلك الدولة المؤهلة اليوم للعب هذا الدور القيادي في المنطقة هي السعودية من خلال تحركاتها الدبلوماسية، وبالتالي يجب التحرك لإعادة لبنان والعراق إلى الحاضنة العربية واستغلال هذا الضعف الإيراني في المرحلة القادمة.
0: المركز
1: هنا لم يعد لدينا وقت بدقيقة واحدة.
0: المركز هنا هو سوريا.
1: بدقيقة واحدة
3: نستطيع المركز ونهضته على إيران لسبب بسيط.
0: نهضت سوريا، نهض المشرق كله.
3: وسوريا لا يمكن إسقاط تفضل به على إيران بكل بساطة، لأن ظروف صدام حسين وعبد الناصر مختلفة. إيران نفسها هذه هي التي اجتمع عليها من 80 إلى 88، 8 سنوات من الحرب، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والدعم العربي شبه المجمع، وفي الحرب الوحيدة التي من بعد الحرب العالمية الثانية أجمع عليها الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وحرب 8 سنوات وانشقاقات داخلية وتدمير ودخول بري إليها، ومنذ ذلك الحين
1: يعني
3: أصبحت
1: ستخرج باعتقادك أقوى من هذه الحرب؟
3: حتماً حتماً. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا رأيي كان الهدف بالإذن دكتور صادقيان ولو تعدي على اختصاصي،
11: عفوا
3: انا بالمناسبه اختصاصي كمان العلاقات الامريكيه الايرانيه،
1: تفضل.
3: كان الهدف برايي الشخصي بايران هو تدمير يعني الدوله يعني وليس يعني اسقاط يعني النظام يعني او البالستي او النووي.
0: اختصاصك علاقات امريكيه ايرانيه
3: صحيح،
0: من ضمنها ايران جيت.
3: نعم
0: من ضمنها ايران جيت.
3: مساله
0: يعني من امريكا باعت اسلحه اسرائيليه الى ايران
3: يعني
0: الحرب
3: هذه إلى ظروفها وتحدث يعني عنها الإمام مسموح يعني طبعا من ضمنها يعني. طبعا من ضمنها
0: يعني
3: طبعاً
0: تعرفها ضمنها. تعرفها
3: في كل في كل مسار في كل مسار هناك مسار نقي وقد
0: يعني العراق ما اشترى أسلحة من إسرائيل ولا من أمريكا طبعا.
3: لها ظروفها تناقش فيما بعد إذا أردت. الفكرة التي أريد قولها كان الهدف هو تدمير ليس النظام في إيران وإنما إيران كدولة، لأن الأمريكي تعلم من إيران نفسها 79 حينما انتصرت الثورة في إيران 79 ورث الإمام الخميني دولة قوية، كان لابد من البدء بهذه المسألة. فيما بعد أعلن الأهداف الثلاثة التي سقطت أيضا، لا يمكن تبسيط المسألة بهذا الأمر، لأنه الآن الأمريكي فعليا كسر كمهيمن بعد الحرب العالمية الثانية في هذه المنطقة، الحرب الوحيدة التي خاضها
1: دكتور سليم
3: عسكريا يعني وكسر فيها. يكفي لإيران ألا تنكسر حتى لا يكون قد انتصر.
4: ما زال مبكرا للحديث عن النتائج وعلى النصر. لا شك كل طرف سيكون له سردية للنصر ومجموعة من المستفقين من هذا الجانب إلى ما هنالك، ولكن إذا أردنا أن نقارن سريعا ما نشرته أكسيوس وما نشر على الجزيرة، هناك شبه اتفاق على إنهاء الحرب مدة 30 يوم، موضوع مضيق هرمز يفتح تدريجيا، رفع الحصار تدريجيا، وقف التخصيب بالوثيقتين ومدة وقف التخصيب بين 15 و20 عاما متفق عليها بالوثيقتين، التخصيب بعد انتهاء المدة متفق على 3.67%، حتى موضوع اليورانيوم عالي التخصيب، الوثيقة التي أتت عبر الجزيرة من إيران تقول أو تخفيض التخصيب في إيران أو الترحيل، الولايات المتحدة تقول أن سيرحل إلى الولايات المتحدة. الإشكالية إذا تبعنا المواقف اليوم من الممكن أن نقول أنه لن يكون هناك اتفاق، ولكن هذه المعطيات تقول أنه من الممكن أن نصل إلى اتفاق، ولكن هذا الاتفاق هو في صالح الولايات المتحدة على عكس ما هو يصور.
11: الأهداف
4: بس لحظة
11: اسمح لي، الأهداف التي قامت من أجلها الحرب
9: كانت هناك أهداف.
5: لم تنتهي الحرب يا دكتور.
9: لم يتحقق أي هدف من الأهداف التي قامت عليها الحرب الأمريكية.
1: دعنا نسمع فيها السيد بيتر روش. لم تتحقق الأهداف كلها التي وضعها ترامب في الخطاب الذي ألقاه لدى الإعلان عن انطلاق هذه الحرب.
9: لا لا، من ضمنها جمع صفر تخصيص.
6: نحن لا نعرف ما هي الإنجازات التي كان يمكن تحقيقها. أعتذر عن ما قلت. وإلى أن نرى الوثيقة لا نعرف حقا ما هي الأهداف التي تم الوفاء بها.

0: من عدمها. الرئيس ترامب لم يبدأ هذا، أي أن يكون هناك إطاحة بالنظام. هو أراد بذلك أن يحرم إيران من الفرصة بأن تبني سلاحا نوويا، لأن هذا يهدد أبناءنا وأحفادنا وأي سلام في المنطقة. أنا أود أن أرى النظام ينهار، والناس في البلد الآن قاموا بقتل معارضيهم.
1: طيب. وهناك شكرا، للأسف انتهى وقتنا،
0: معاملة انتهى وقت.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا، شكرا لكم، شكرا لضيوفنا، وشكرا لكم مشاهدينا للمتابعة. كان هذا إذن برنامج نقاش الساعة. نعود الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية. إلى اللقاء. مستمرون معكم في هذه التغطية بشأن التطورات في لبنان وفي مضيق هرمز والوضع في قطاع غزة، ونبدأ من المستجد الذي حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت. فقد أعلن مسؤول إسرائيلي اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله بقصف على منطقة حارة تحريك. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن عملية الاغتيال جاءت ضمن مخطط توفير الأمن لسكان الشمال. ونقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي قوله إن عملية الاغتيال تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة. ميدانيا وفيما استمرت الغارات الإسرائيلية، أعلن حزب الله أنه استهدف بمسيرات تجمعات للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان. إلى ذلك قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري للجزيرة إن أي اتفاق مع إسرائيل يحتاج إلى ضمانات لأنها لا تلتزم بتعهداتها. وفيما يتعلق بالتطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات جيدة للغاية أجريت بشأن إيران، ومن الوارد التوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أنه يجب الحصول على ما تسعى إليه بلاده، وإذا لم تنجح في تحقيق ذلك فسيجب اتخاذ خطوة أكثر حسما في إيران. من ناحيته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أنه لا يستبعد الهجمات العسكرية ضد بلاده. قليباف أضاف أن العدو يعول على الضغط الاقتصادي، ومن مؤشرات ذلك إجراءات أمريكا الجديدة في مضيق هرمز والحصار البحري. هذا وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم بعد ردها إلى باكستان فيما يخص وجهات النظر الأمريكية بشأن المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندا. في قطاع غزة، أفادت مصادر للجزيرة باستشهاد شخص وإصابة 15 بينهم نجل قائد حماس في غزة خليل الحية بجروح خطيرة بغارة إسرائيلية على حي الدرج شرقية مدينة غزة. نستطلع إذن جملة هذه التطورات مع مراسلينا من محيط الضاحية الجنوبية. معنا تامر أصمادي هنا في الاستوديو، نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، معنا أيضا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، من طهران مراسلنا محمد البقالي، ومن غزة مراسلنا غازي العلول. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك تامر أصمادي، من الضاحية الجنوبية لبيروت، طبعا الوضع وما ترتب عن هذه العملية الإسرائيلية الجديدة في حارة تحريك، وإن كانت قد صدرت أي بيانات من حزب الله أو تقديرات من مستويات رسمية في لبنان لما خلفته الغارة الإسرائيلية هنا.
2: بالفعل مريم، حتى هذه اللحظة لا بيانات من حزب الله ولا تأكيدات فيما يتعلق بنجاح استهداف أو ما حققته هذه الغارة من عدمه، لكن إسرائيل ومن خلال البيانات المتتالية لها أكدت بأن المستهدف هو مالك بلوط، وهو يعني المسؤول عن وحدة أو قائد وحدة الرضوان في حزب الله. لكن كنا تحدثنا إلى مصادر مقربة من حزب الله وأكدت لنا بأن هذه الشخصية ليست من القيادات التاريخية أو البارزة في السلم العسكري، وأشارت إلى أنه تدرج أو كان تدرج خلال الأشهر الماضية في السلم التنظيمي في القيادة، وبأنه جاء ضمن يعني تحديث المتعلق بالبنية القيادية لوحدة الرضوان، لا سيما في ظل سلسلة الاغتيالات السابقة للقيادات العسكرية في الحرب الماضية. المصادر أيضا تحدثت إلى أن أو عن أن آلية عمل وحدة الرضوان وهي التي تمثل رأس الحربة بالنسبة لحزب الله تغيرت كثيرا خلال هذه الحرب، وأنها استفادت من الماضي ومن التجارب السابقة، لا سيما أنها منيت بسلسلة من الاستهدافات للقيادات الخاصة بها في الحرب الماضية، وبأنها باتت تعتمد نهجا غير مركزي في إدارة العمليات في مواجهة القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، وباتت تعتمد على شكل غير مركزي وعلى حرب العصابات. ولذلك هذه المصادر المقربة من حزب الله تقول بأن مثل هذا الاغتيال لن يؤثر على الميدان، وما يؤكد ذلك أن عمليات حزب الله تتواصل خلال الساعات الماضية. خلال الدقائق الأخيرة يتحدث الحزب عن 17 عملية في قرى وبلدات تسيطر عليها وتحتلها القوات الإسرائيلية، وتشير إلى أن هذه العمليات كبدت القوات الإسرائيلية خسائر فادحة في العتاد وفي الأرواح على طول خط المواجهة بين مقاتلي حزب الله وبين الجانب الإسرائيلي. وتقول المصادر أيضا بأن الجانب الإسرائيلي حاول أن يبرز بأن هذه العملية يعني هي صيد ثمين بالنسبة لها، وأنها تتحدث عن قائد كبير، لكن الأمر على أرض الواقع مختلف كثيرا. ولكن مريم، لابد من الإشارة إلى الدلالات السياسية لهذه العملية، لا سيما أنها تأتي في ظل الحديث عن إعادة استئناف المفاوضات المباشرة في الولايات المتحدة بين السفيرة اللبنانية ونظيرها الإسرائيلي، وسعي الجانب الإسرائيلي إلى أن يكون هنالك لقاء بين الرئيس اللبناني وبين نتنياهو. نعم. هو ما يرفضه الرئيس اللبناني حتى هذه اللحظة، ويقول بأنه من غير الملائم ومن غير المناسب الجلوس في هذه الأثناء مع بنيامين نتنياهو، لسيما أن الاختراق أو الخروقات الإسرائيلية للهدنة تتواصل، وأنه لابد من ترتيب أمني. هل هذه العملية تأتي في سياق الضغط الإسرائيلي على الإدارة السياسية السلطة اللبنانية للذهاب إلى هذه المفاوضات؟ لا نعلم، ننتظر بطبيعة الحال.
1: طيب نجوان سمري، المستويات التي أعلنت عن هذه العملية عن اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله مالك بلوط داخل إسرائيل، ما الذي أكدته حتى الآن بخصوص نتائج هذه العملية والهدف منها؟
3: وهذا يتعلق بهذا التحديث الذي نشره قبل قليل موقع والله الإخباري، بعد أن كان قد أكد مسؤول إسرائيلي لوسائل إعلام إسرائيلية عن نجاح عملية الاغتيال، وأكد أن المستهدف بالفعل قد تم اغتياله. الآن موقع والله العبري يفيد بأنه لا يوجد حتى الآن لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أي تأكيد بشأن نتيجة عملية الاغتيال، وفيما إذا كانت قد نجحت هذه العملية مريم. ويقول أيضا هذا الموقع نقلا عن مصدر أمني إن المستهدف لم يكن برفقة نائبه كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في بداية النشر حول هذه العملية، بل كان مع ثلاثة من مساعديه. وبطبيعة الحال الموقع يعود على الاتهامات التي توجهها إسرائيل لمالك بلوط بأنه كان يشجع إيران من أجل إعادة تأهيل قوة الرضوان بهدف تنفيذ عمليات تسلل إلى البلدات الحدودية عند الحدود مع لبنان وتنفيذ عمليات خطف لإسرائيليين ولجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي. إذن عمليا الآن يخرج هذا التحديث على الأقل في موقع والله الإخباري نقلا عن مصدر أمني بأنه لا يوجد تأكيد لدى الأجهزة

0: العملية هي في إطار إحباط تهديدات تتشكل بالنسبة لإسرائيل، وهذا يعني أن إسرائيل تريد أن تصف هذه العملية بأنها ليست خرقا لوقف إطلاق النار، وإنما رد على خرق لإطلاق النار، لأنه يتهم بأنه هو كان يعمل ضمن قيادة شجعت على تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال في لبنان في الآونة هي الأخيرة. وهناك عدة رسائل تريد إسرائيل أن توصلها من خلال هذه التصريحات. أولا بأنها لم تخرق وقف إطلاق النار، وثانيا لو سمحت لي بأن إسرائيل ستواصل تنفيذ عمليات الاغتيال حتى وإن تم التوصل
1: عادة لأي عندما اتصال. يتأخر صدور بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي بخصوص عملية بهذا المستوى، هل يعتبر ذلك طبيعيا، وهل يشير إلى ربما احتمالات أن تكون العملية فاشلة؟
0: والاستثناء هو أنه تم الإعلان عن هذه العملية من قبل نتنياهو، مكتب نتنياهو، ومن قبل وزير الدفاع بهذه السرعة. هذه أول مرة كما أذكر يتم الإعلان بشكل سريع من قبل مكتب نتنياهو وكذلك مكتب وزير الدفاع كاتس عن هذه العملية. بالعادة إسرائيل أولا عندما تنفذ عمليات اغتيال قبل 7 أكتوبر لم تكن تعترف بذلك إطلاقا، لم تتبنى أي عملية اغتيال خارج فلسطين تحديدا، لا في إيران، لا في لبنان، ولا في أي دولة، لم تتبنى بشكل رسمي على الأقل، ولا في سوريا كذلك. لكن بعد 7 أكتوبر بدأت تتبنى هذه العمليات ضمن محاولة إظهار إنجازات وانتصارات. والآن تسارع القيادة السياسية قبل الجيش الإسرائيلي للإعلان عن ذلك بهذه السرعة، لكن عادة الجيش الإسرائيلي ينتظر حتى تتبين بالفعل نتائج عملية الاغتيال، وحتى الآن هذا ما كان ينتهجه. لكن من الواضح أن نتنياهو وكاتس يريدان أن يظهران أن هناك إنجازات ومكتسبات يتم تحقيقها حتى اللحظة الأخيرة قبل أن يفرض على القيادة السياسية في إسرائيل اتفاق مع إيران يشمل إمكانية وقف الحرب أيضا في لبنان.
1: طيب فادي منصور، هل من تعليق في الدوائر الرسمية الأمريكية بخصوص هذه العملية التي يقول مسؤولون إسرائيليون لهيئة البث الإسرائيلية حتى الآن إنها تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: نعم، أنا طرحت هذا السؤال على عدد من المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية، وزارة الحرب، وقيادة الأركان، وأيضا على مستوى القيادة المركزية التي يقع لبنان في إطار دائرة عملياتها ومسؤولياتها. جميع من تحدث إليهم أحالونا إلى البيت الأبيض، وقد تقدمنا باستفسار إلى البيت الأبيض حول هذه المسألة، وحتى هذه اللحظة مريم لم نسمع منهم أي رد. لكن وفق مسؤول أمريكي قال لي أنه لا يستبعد أن يكون هناك إبلاغ أو إخطار إسرائيلي مسبق للولايات المتحدة، وقد جرت العادة أن تقوم إسرائيل خصوصا في إطار العمليات الحساسة بهذا العمل، لا سيما في إطار وقف إطلاق النار، وأن هذه الضربة الإسرائيلية وعملية الاغتيال هي أول هجوم تقوم به إسرائيل منذ استتباب وقف إطلاق النار خارج نطاق العمليات القائمة حاليا والمواجهات في الجنوب، وتستهدف عمليا العاصمة بيروت أو ضاحية بيروت. وبالتالي هذه الخطوة بحكم حساسيتها وبحكم إمكانية أن تؤدي إلى توسع دائرة المواجهة رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار على الورق، فهو لم يستبعد أن تكون الولايات المتحدة تبلغت من إسرائيل بهذا الأمر.
1: طيب محمد البقالي في إيران، ما الذي رصدته من متابعات لعملية إسرائيل في حارة تحريك، وإن تأكد اغتيال قائد الرضوان مالك بلوط قائد الرضوان في حزب الله، فهل وردت أي ردود فعل حتى الآن؟
3: لا، لم تصدر أي ردود فعل مريم، ولا يتوقع أن تصدر ردود فعل سريعة من طهران. نعرف أنه حتى عندما يتعلق الأمر بالقضايا التي تمس طهران بشكل مباشر هناك تريث في إصدار التقارير أو في إصدار المواقف، ولكن الذي نعلمه بشكل عام هو أن طهران تربط مسألة وقف إطلاق النار في لبنان بعملية إنهاء الحرب، وتقول إنها تشترط في المرحلة الأولى إذا أرادت الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب. وإنهاء الحرب بالنسبة لطهران لا تعني فقط إنهاء الحرب هنا بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن أيضا في لبنان، على اعتبار أن المسألة تمتد على امتداد محور وليس فقط بمعنية بها بلد واحد. هذا الأمر يتم تأكيده بشكل مستمر من قبل المسؤولين الإيرانيين.

0: الفلسطينيين ويرونه أنه يقع جنبا إلى جنب لجانب مسألة وقف الحرب هنا ورفع الحصار البحري، ويعتبرون ذلك جزءا من الحل الممكن. عدا ذلك يرون أن استمرار الحرب في لبنان هذا في حد ذاته سيكون سببا للحيلولة دون التوصل إلى أي اتفاق في المرحلة المقبلة. ولكن بشكل خاص هذا الذي حدث هذه الليلة في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لم يصدر بعد أي تصريح.
1: ونتابع أيضا الوضع في غزة مع هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حي الدرج وتسببت حتى الآن غازي العلول، إن كانت الحصيلة ما زالت ثابتة عند شهيد و15 مصابا بينهم نجل قائد حماس في غزة خليل الحية. حدثنا عن آخر التحديثات.
2: نعم مريم، الحصيلة على حالها منذ لحظة الاستهداف، شهيد و15 إصابة، ومن بين الإصابات عزام خليل الحية نجل القيادي في حركة حماس خليل الحية. وهذا الاستهداف الذي وقع في منطقة حي الدرج وهي المنطقة ضمن الأحياء الشرقية لمدينة غزة وواحدة من المناطق الأكثر كثافة سكانية لتواجد عدد كبير من النازحين في تلك المنطقة. ما يفهم هنا فلسطينيا حقيقة هو أن التصعيد ميداني واضح بات ملاحظ خلال الأيام والأسابيع الماضية من خلال سلسلة من الاستهدافات التي تطال المدنيين الفلسطينيين في مناطق تواجدهم، وهو ما علقت عليه حركة حماس في بيان رسمي لها، قالت بأنها تحمل الاحتلال الإسرائيلي هذه السلسلة من الاستهدافات وهذا التصعيد الميداني، مطالبة الإدارة الأمريكية وكذلك المجتمع الدولي للجم الاحتلال عن هذه الجرائم. هنا في الأوساط الفلسطينية ربما يفهم عملية أو محاولة اغتيال نجل خليل الحية أنها تأتي في إطار ربما الضغط على خليل الحية وهو أبرز المفاوضين، خاصة في ضوء الحديث عن تعثر المفاوضات حول المرحلة الثانية والمطلب الإسرائيلي فيما يتعلق بعملية نزع السلاح. وهو ما علق عليه أيضا طاهر النونو القيادي في حركة حماس كاتبا على فيسبوك بأن محاولة اغتيال عزام خليل الحية هي مضادة للقيم وللأخلاق وأنها لن تزيد المفاوض الفلسطيني إلا ثباتا وصمودا في هذه المفاوضات الصعبة. بالتالي عمليا منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار الاحتلال الإسرائيلي لم يهدئ الوضع أو أنه يلتزم باتفاق وقف اطلاق النار، بل يستهدف في كل يوم الفلسطينيين، ولكن خلال الأسابيع الماضية كثف جدا من غاراته في مناطق تواجد الفلسطينيين، بالإضافة إلى عمليات التدمير الممنهج في المناطق الشرقية وهي المناطق الواقعة تحت سيطرته حتى الآن.
1: طبعا هذا الموضوع نتابعه أيضا من خلال الأصداء الإسرائيلية نجوان سمري، إن كانت إسرائيل قد أشارت إلى أن المستهدف في عملية حي الدرج اليوم هو نجل خليل الحية.
3: وسائل إعلام إسرائيلية تنقل عن مصادر في هذه المرحلة بأن المستهدف الأساسي كان شخص شارك في هجوم 7 أكتوبر، وأن نجل القيادي في حركة حماس خليل الحية كان موجودا معه في تلك اللحظة التي نفذت فيها إسرائيل هذه الغارة، هذا الاستهداف. وفي البداية نشرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية بأنه قد قتل في هذه الغارة، والبعض وصف ذلك بعملية اغتيال ناجحة، لكن سرعان ما بدأت تتراجع وسائل الإعلام الإسرائيلية وتقول إن الأجهزة الأمنية ما زالت تتحقق من عملية الاغتيال، سواء كان للشخص المستهدف الذي يتهم بأنه شارك في هجوم 7 أكتوبر أو من اغتيال أيضا نجل القيادي خليل الحية. وتؤكد بأنه إن قتل فسيكون قد قتل بالصدفة ولم يكن هو المستهدف.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. شكرا لغازي العلول من غزة ولمحمد البقالي من طهران، لفادي منصور من واشنطن، ولتامر أصمادي من الضاحية الجنوبية لبيروت. الآن إلى هذه النافذة العسكرية مع نشوان، تسلط الضوء على التطورات في لبنان خاصة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. إليك نشوان.
4: مريم أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على الأوضاع في لبنان بعد غارة إسرائيلية على حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية. أعلن إثرها مسؤول إسرائيلي عن اغتيال قائد قوة رضوان في حزب الله. مع ضيوفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري الاستراتيجي ونقول نصيف الكاتب الصحفي. ولكن بداية نتوجه إلى زميل صهيب العصال يطلعنا على آخر المستجدات على الخريطة.
5: احنا شوان خلال الفترة الماضية كنا دائما نتحدث عن المنطقة الجنوبية من لبنان، جنوب نهر الليطاني تتكثف فيها العمليات، ولكن الآن نحن ندخل نسقا آخر، ندخل مسارا آخر من هذه العملية. على ما يبدو هذا قرار سياسي أكثر منه قرار عسكري بهذه العملية التي تحدث للمرة الأولى في بيروت منذ 3 أسابيع منذ بدء وقف إطلاق النار. خلال الفترة الماضية كما ذكرت كنا نتحدث عن المنطقة الجنوبية من نهر الليطاني المحاذية للحدود. طبعا هذه المنطقة التي تشهد كثافة العمليات للجانبين حقيقة، لجانب الجيش الإسرائيلي الذي يكثف عمليات الاغتيالات في تلك المنطقة، يكثف عمليات النسف والتغيير الديموغرافي بدفع الناس إلى المنطقة الشمالية من هذه المنطقة، بالإضافة أيضا لعمليات حزب الله التي تستهدف بدرجة أساسية قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة في داخل الأراضي اللبنانية أو بعض المستوطنات الحدودية في المنطقة الشمالية من إسرائيل. ولكن اليوم قبل هذه العملية كان هناك شيء لافت للنظر، وهو غارات على سكسكية وعلى غسانية في هذه المنطقة شمال نهر الليطاني. صحيح أنها ليست الغارات الأولى شمال نهر الليطاني، ولكن كانت هذه الغارات اليوم كثيفة بالإضافة لأوامر إخلاء أيضا بشمال نهر الليطاني، وبالتالي يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يكثف أو يرسم صورة جديدة لهذه المنطقة، أن تكون كامل المنطقة جنوب نهر الليطاني منطقة خالية بشكل أو بآخر من السكان، مع كثافة نارية بشكل أو بآخر في منطقة يحمر شقيف في محيط قلعة شقيف في هذه المنطقة، لأنها قلعة مهمة ومطلة على هذا الكوع أو هذه الزاوية من نهر الليطاني. وبالتالي بالتزامن مع هذه الغارات في غسانية وسكسكية يمكن القول أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ يدفع بغاراته وعملياته العسكرية باتجاه شمال نهر الليطاني. ولكن إذا ما ذهبنا إلى بيروت وهو الحدث الأهم خلال الساعات القليلة الماضية، نتحدث عن هذه الغارة الأولى من نوعها على العاصمة اللبنانية منذ 3 أسابيع. وفق المعلومات المتوفرة لدينا فإن الغارة استهدفت مكانا أو حيا أو شقة سكنية في محيط مستشفى بهمن على الحدود تقريبا، أو في منطقة بين حارة حريك والإغبيري وأطراف الضاحية الجنوبية في هذه المنطقة. وهذه ليست المرة الأولى، كثافة الغارات، كثافة الاغتيالات النوعية لقادة من حزب الله كانت بشكل أساسي خلال الفترة الماضية في منطقة الضاحية الجنوبية. ولكن اللافت للنظر الآن ليست العملية العسكرية، رغم أنه تم الحديث بداية الأمر على أنه لم يدخل طيران مسير أو لم يدخل طيران حربي على الأجواء، ولكن إذاعة الجيش الإسرائيلي أكدت بأن العملية نفذت بواسطة الطيران. ولكن أهم من فكرة كيف نفذت الغارة أو الموقع، نتحدث عن الجغرافيا، عن العاصمة اللبنانية، وعن هذا التوقيت الأهم هو توقيت استمرارية وقف إطلاق النار واستمرارية هذه المفاوضات الجارية من أجل تهدئة الأوضاع في لبنان بشكل عام. بالتالي نشوان نحن نتحدث عن الأهمية العسكرية، عن الزمان وعن المكان، هذا هو الفيصل. إلى أين ستسحب هذه العملية، عملية الاغتيال أو محاولة الاغتيال، إلى أين ستسحب المسار السياسي برمته، هذا هو السؤال الهام الآن.
4: وفي صلب النقاش، شكرا لك صهيب. من الناحية العسكرية العميد الياس، من يعني الميدان إلى عقدة القيادة في حزب الله، ما الذي تعنيه دلالات هذا الاستهداف؟
6: نشوان، دائما مراكز صقل حزب الله هي من ضمن المثلث التالي، والذي يبدأ من البقاع إلى بيروت حيث تم الاغتيال إلى منطقة الجنوب، وبالتالي هذا المثلث يعتبر على أنه جزء أساسي من العملية أو مركز صقل أساسي لحزب الله. ونلاحظ خلال الحرب على حزب الله بين إسرائيل وحزب الله أن هذه المناطق هي التي استهدفت بالكامل، وبالتحديد عندما نتحدث عن بيروت اليوم، هذا الاغتيال في منطقة بهمن حول هذه المنطقة تم اغتيال قائد الرضوان، ولكن يعتبر بالمعنى العسكري خرق أمني، يعني قائد فرقة الرضوان الأساسية موجود في بيروت وتم اغتياله. 1-2، هذا الأمر يعتبر على أنه خرق لاتفاق النار، وبالتالي هذا يعني أن إسرائيل عندما تتوفر لها الفرصة الأساسية لهدف ذات قيمة عالية ستذهب إليه، وبالتالي تقول أنها بموافقة أمريكية. الموافقة الأمريكية يعني أن هذا القائد هو مهم جدا. هل يمكن استبداله؟ نعم. لماذا؟ لأن حزب الله بعد العام 2006 وبعد حرب 2024 ضد إسرائيل كان يقاتل من ضمن جيش نظامي له الهيكلية، له المكان الجغرافي، يمكن القياس قياس النجاح عليه. ولكن اليوم حزب الله يقاتل بطريقة مختلفة في جنوب الليطاني، في جنوب الليطاني يقاتل بطريقة مختلفة تقوم على قتال العصابات، وهذا ما قاله قائد قالته إسرائيل حسب بعض الوسائل يعني الموثوقة، أن حزب الله نشر في جنوب الليطاني، في جنوب الليطاني في هذه المنطقة ما يقارب 100 عنصر يقاتلون بطريقة الأرهاط، يعني بطريقة لا قيادة مركزية، وبالتالي هم ليسوا بحاجة فعلا أن يكون هناك قائد مباشر معهم.
4: من الناحية السياسية هنالك يفترض أن يكون هنالك على الأقل، إن لم نتحدث عن وقف لإطلاق النار من الناحية العملية، من الناحية النظرية وقف لإطلاق النار، من الناحية العملية هنالك من خلال التطبيق فهم على أنه تخفيض أو خفض للتصعيد إلى حد واضح. ما الذي يفهم من خلال هذا الخرق الكبير؟
7: أولا، إسرائيل تميز بين العمل العسكري والعمل الأمني. العمل العسكري لم تتوقف منذ أعلان وقف إطلاق النار الأول، ثم التمديد الأول، ولكن التمديد الأول له يعني في 23 نيسان، لكن قبل ذلك منذ اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 هي لم تلتزم بوقف إطلاق النار. وهذه العمليات العسكرية الآن بدأت تتضح أكثر فأكثر اتجاهاتها، يعني يبدو أنها لم تعد تكتفي بالمنطقة الصفراء. ونحن نعرف أن الطموحات الإسرائيلية قديمة، يعني على سبيل المثال اجتياح عام 82 كان الهدف الأول هو الوصول، وكان يقال نريد 40 كيلومتر من الحدود الدولية، يعني الوصول إلى الليطاني، مع أن المسافة هي أقل من ذلك. فهذا يعني أن هذا الخط هو دائما الخط الذي تطمح إسرائيل إلى أن يكون خط حدودها مع لبنان، إذا ناهيك بطمعها بالمياه اللبنانية. عمليا إذا هي بالعمل العسكري، عمل عسكري هو عمل دائم منذ حرب 2024. العمل الأمني هو عمل ظرفي تبعا كما أشار الجنرال، تبعا للمعطيات التي تتوفر إليه، يعني ليس هناك أي محرم، ما في تابو لأي عمل
4: هذه
7: عسكري.
4: هذه الضربة لن تغير شيئا في واقع وقف إطلاق النار على المستوى
7: طبعا المبدئي. لا يعني هي عمل منفصل عن العمليات العسكرية، يعني هو صيد في الأحرى، هو صيد ثمين كما في كل مرة كانت تصداد قادة ميدانيين أو قادة يعني العقول العسكرية والعقول وخصوصا العقول الأمنية كانت تركز باستمرار على
4: هذا الحديث بقية، لكن هذه النقطة تحديدا نتناول فيها أثر هذه الضربة على بنية الحزب، على بنية قواته، وإذا ما كان لها أثر على المستوى المنظور أيضا القريب.
6: نشوان، الاغتيالات هي صفة إسرائيلية ونمط مستمر دائما منذ تأسيس الكيان وحتى الآن. هي اغتالت كل قيادات حزب الله العسكرية وحتى السياسية، وصولا إلى رأس الهرم مع السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله السابق. ولم يتغير هذا الوضع، أنا أقول لم أقل أنه لم يضعف حزب الله، ولكن الأساسي أن حزب الله استطاع التعويض للقتال بطريقة مختلفة. اليوم عندما قلت نشوان أن حزب الله لم يعد يقاتل كجيش تقليدي هجين، هو يقاتل اليوم فعلا كما كان يقاتل بالعام 93، بالعام 96، وحتى التحرير بالعام 2000. اليوم عاد إلى قتال العصابات، وبالتالي يعني هناك مجموعات تقاتل بطريقة لا مركزية، لديها الحرية العملانية، والمثلث الأساسي كسلاح بالنسبة له هو يقوم على المسيرات، وبدأنا نرى المسيرات التي تستعمل الألياف الضوئية، وبالتالي أو ما يسمى FPV من منظور أول. 2، الصواريخ. 3، المضاد للدروع. ولكن تجنب القتال المباشر، تجنب المعركة الفاصلة، وهذا ما قاله البارحة أمين عام حزب الله الحالي الشيخ نعيم قاسم عندما قال نحن لا نسعى إلى الاشتباك، نحن نسعى فقط إلى إنزال أكبر عدد من القتلى في جيوش الاحتلال.
4: إلى أي مدى لديها هذه الحرية هذه المجموعات التابعة لحزب الله؟ ما سقف الحرية في التحرك الميداني حتى على مستوى اتخاذ قرارات
6: التحرك الميداني كبيرة؟ بما أنه يعتمد على الانتشار، على العديد الصغير، على الاستطلاع. على سبيل المثال نشوان، الطائرة أو المسيرة الاف بي في التي تحدث عنها وتعمل بالألياف الضوئية هي لا تعمل منفردة، هناك مسيرة تستطلع عن الأهداف تأتي إلى المشغل الآخر لإرسال هذه المسيرة لاستهداف الأهداف العسكرية. لا يوجد لدى جيش الاحتلال أي فعلا اليوم سلاح مضاد لها، هم يستعملون الأسلحة والطرق البدائية بانتظار أن يكون هناك شيء لها. اليوم هذه كل من يقاتل اليوم من حزب الله يقاتل في منطقة هي قريته بيته، وبالتالي هو من هذه المنطقة يعرف الخفايا. من هنا اليوم حاليا تستهدف إسرائيل هذه المنطقة، لماذا؟ لأن هذه المنطقة هي المنطقة التي يطلق منها الصواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية، هي تعتبر مركز الصقل الأساسي، وبالتالي القتال إذا كان قتال عن قرب قد يحدث في هذه المنطقة، ولكن الاستعمال المسيرات يأتي من هذه المنطقة، من هنا هذا الاستهداف.
4: لكن هنالك مظلة، عفوا يعني مزيد من الوقت، هناك مظلة قرار لهذه المجموعات، وبالتالي السؤال هنا افتراضا لو أرادت مجموعة صغيرة لحزب الله التحرك وتنفيذ هجوم على نقطة إسرائيلية معينة، هل لها الحق في ذلك من دون العودة إلى
6: هذا من ضمن أوامر مسبقة نشوان، أو ما يسمى باستراتيجية الفسيفساء أو المزيك، هي لا مركزية، لديك أهداف مسبقة ولديك تعليمات مسبقة تنفذ ما يجب أن تقوم به، وبالتالي طيب. عندما يتوفر الهدف لك تستهدفه،
7: يعني حيث تعثر على هذا الطير اصطده.
4: طيب من الناحية الإسرائيلية فلنتذكر هنا أمرين، بنيامين نتنياهو كان قد عرج على فكرة أن الاتفاق هش أكثر من مرة، على الأقل ما أذكره مرتين، مرة في حديثه هاتفيا لترامب، والموضوع الآخر هو فكرة أن يكون هنالك اعتراف أمريكي بالمعلومات الإسرائيلية، تصديق على هذه المعلومات من أن الولايات المتحدة لديها معرفة بهذا الأمر. إلى أي مدى يبدو ذلك مهمة؟
7: أنا أظن أننا لا نزال نعمل تحت سقف ما سمي رسالة الضمانات الأمريكية التي أقرت أو التي أرسلها الأمريكيون إلى الإسرائيليين في 26 تشرين الثاني 2024، يعني عشية صدور قرار وقف إطلاق النار في الحرب الماضية، صدر القرار في 27 في الغداء. هذه الورقة الضمانات تطلق يد إسرائيل، تقدم إلى إسرائيل ثلاثة معطيات، تطلق يدها في كل لبنان حيث تشاء، تطلق يدها في جنوب نهر الليطاني باستنساب كلي حيث تعتبر أن هناك هدفا لحزب الله أو بنية تحتية لتدميرها والتخلص منها، وهناك فيما يتعلق خارج المنطقة الحدودية، ولم نكن ضمن هذا الخط، يعني الخط الأصفر، خارج هذه المنطقة الحدودية أن تتولى إسرائيل عبر الأمم المتحدة إبلاغ لبنان بضرورة التخلص من بنية تحتية لحزب الله في منطقة شمال نهر الليطاني. في حال لم تستجب الدولة اللبنانية تتصرف إسرائيل. وكان هناك أيضا نوع من تبادل في أحد البنود هذا الاتفاق، تبادل المعلومات الأمنية بين الولايات المتحدة وإسرائيل. هذا الاتفاق هو الذي يحكم اليوم علاقة إسرائيل بالأرض اللبنانية أو بالعمل العسكري المفتوح. طبعا اتفاق 27 تشرين الثاني أعطى حرية الدفاع عن النفس للبنان، والمقصود بذلك حزب الله طبعا وإسرائيل. الاتفاق الأخير 23 نيسان حصر الأمر، ليس اتفاقا بل مذكرة من وزارة الخارجية الأمريكية بإسرائيل فقط. إسرائيل اليوم لا تأبه بأي ورقة هي تعمل طيب. تحت مظلة ورقة الضمانات الأمريكية.
4: هل تتوقع باختصار لو سمحت،
7: نعم،
4: أي رد فعل من جانب حزب الله سواء الآن بشكل مباشر أو في أي اتفاق مستقبلي؟ بناء
7: إجمالاً في الإجمال حزب الله لا يعطي إشارة إلى أن رد فعله سريع، لكنه هو يحرص دائما على مسألة الغموض وعلى مسألة أنه لا أحد يستطيع من أين يمكن أن يبدأ وماذا يمكن أن يفعل. لا، بطبيعة الحال هو ليس في حاجة إلى حادث من هذا النوع للرد، هو في حرب مفتوحة مع إسرائيل منذ اثنين أذار.
4: أشكركما شكرا جزيلا ضيفي الكريمين مع حفظ الألقاب، لكن بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، نعود بكم الآن إلى غرفة الأخبار.
1: نشوان، وبالعودة نشير إلى هذا الخبر العاجل على شاشتنا نقلا عن مراسلنا، فإن غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتي النبطية الفوقة وأرزاي جنوبي لبنان، طبعا في استمرار إسرائيلي للخروقات لخرق وقف إطلاق النار في لبنان مع هذه العمليات المستمرة، وخاصة ما رصدناه خلال الساعات الأخيرة من عملية تقول إسرائيل أو تقول مصادر

0: مصادر إسرائيلية حتى الآن أنها استهدفت قائد قوة الرضوان في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت مالك بلوط، وهذا لم يتأكد حتى الآن. عموما المزيد من المساحات التحليلية مع ضيوفنا من بيروت الدكتور حبيب فياض الأكاديمي والباحث السياسي، مع ضيفنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب، أيضا مع ضيفنا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومع ضيفنا من واشنطن ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. هنا في الاستوديو نرحب بالدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. أهلا بكم جميعا. دكتور حبيب فياض، ما الذي تشكله عملية حارة حريك لحزب الله في توقيتها ومكانها وهدفها إن تأكد اغتيال قائد قوة رضوان في الحزب مالك بلوط في هذه العملية؟
1: يعني أولا من حيث المبدأ، هذا النمط من الاعتداءات الذي تقوم به إسرائيل هو عادة خارج السياقات الزمانية والمكانية. يعني عندما تجد إسرائيل فرصة من أجل اغتيال قيادي عسكري كبير على مستوى المقاومة، فإن ذلك ليس بالضرورة أن يكون مرتبطا بالسياقات الزمانية والمكانية، باعتبار أن إسرائيل ستجد بذلك فرصة مؤثرة ومرتبطة بشكل مباشر بالمجريات الميدانية وموازين القوى. ولكن هذا لا يمنع من القول بأن ثمة مترتبات ورسائل عديدة يمكن الإشارة إليها في هذا السياق. يعني بشكل عام إسرائيل التي تشعر بفائض القوة على المستوى العسكري، من المرجح أنها تشعر بفائض الضعف على المستوى السياسي. هذا النمط من الأعمال العدوانية من الممكن أن ينقل إسرائيل من حالة الضعف على ذلك المستوى إلى حالة القوة، باعتبار أنه في هذا العمل يمكن هنالك رسالة إلى الجانب، إلى المفاوض اللبناني الرسمي الذي ما يزال حتى اللحظة يرفض أن يكون هنالك لقاء مباشر مع نتنياهو. أيضا هنالك رسالة إلى المفاوض الإيراني من أجل اختبار مدى تمسك إيران بالملف اللبناني ومدى إصرار إيران على مساندة المقاومة في لبنان. يضاف إلى ذلك مسألة أخيرة، أن إسرائيل في ظل موازين القوى القائمة حاليا تحت سقف الهدنة المعلنة، هذا الأمر ليس من مصلحتها. لأنه إسرائيل تتعرض، يعني خلال 24 ساعة 3 دبابات ميركافا، 2 نميرة، إسرائيل تريد الانتقال من مرحلة الهدنة التي تؤدي بها إلى خسائر فادحة إلى مواجهة مفتوحة تعيد إفساح المجال أمامها.
0: مفهوم دكتور.
1: من أجل تحقيق منجزات.
0: طيب.
1: أكثر.
0: تحدثت دكتور حبيب عن جملة الرسائل الإسرائيلية من وراء هذه العملية في كل الاتجاهات لحزب الله ولإيران أيضا، ونسأل السيد يوسف دياب عن الرسالة الموجهة للدولة اللبنانية الطرف في المفاوضات مع إسرائيل التي باشرتها لبنان في واشنطن عبر سفيرتها هناك، خاصة أن هذه العملية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت التي بقيت بمعزل عن كل الخروقات الإسرائيلية منذ إعلان وقف إطلاق النار.
2: مساء الخير لحضرتك وللضيوف الكرام وللمشاهدين. لا شك أن هذه العملية التي أتت اليوم مفاجئة ومن خارج السياقات، هي أتت لتعيد خلط الأوراق أولا عسكريا من خلال استاتيكو الذي يحكم الجبهة الجنوبية اليوم والعمليات الإسرائيلية والرد المتبادل من حزب الله، وليحكم أيضا يعيد خلط الأوراق على صعيد التفاوض، خصوصا وأن لبنان ينتظر عقد لقاء ثالث ما بين سفير لبنان في واشنطن وسفير إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في نفس الوقت هذه رسالة أيضا كما قال الدكتور حبيب فياض، هي رسالة للمفاوض الإيراني في إسلام أباد ولترقب ماذا يمكن أن يكون عليه موقف إيران، التي أكدت أن هناك تلازما ما بين وقف إطلاق النار في إيران ولبنان. لكن أعتقد اليوم أن الدولة اللبنانية لا يمكن اليوم أن ترمي أو تلقي هذه الحادثة جانبا، باعتبار أن هذه العملية صحيح أنها ضربت هدفا أو صيدا ثمينا لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية، لكنها هي عمليا أصابت بيروت العاصمة، بمعنى أن التعهد الأمريكي للدولة اللبنانية أن تحيد أقله العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية عن الاستهدافات الإسرائيلية. اليوم تأتي هذه العملية لتعيد ترتيب الأوراق من جديد. هل اليوم هذه العملية يمكن أن تكون حافز لحزب الله ليسمح للحكومة أو للدولة اللبنانية بأن تذهب سريعا إلى المفاوضات كبديل وحيد عن العمليات العسكرية أو التصعيد العسكري الذي يبدو أنه لن يؤتي بجديد أو بانتصار أو باستثمار للجانب اللبناني، أم أنها تزيد من ضعف الموقف اللبناني وبالتالي تصبح الدولة اللبنانية أمام حرج لا يمكن أن تجيب عنه، خصوصا اليوم أن إسرائيل قالت بأن هذه العملية منسقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه عملية إلى حد كبير نعم تربك الدولة اللبنانية وتعيد خلط الأوراق في الداخل والخارج.
0: سيد عادل شديد، يعني هناك هدف إسرائيلي معلن من هذه العملية وهو قائد قوة الرضوان في حزب الله مالك بلوط، ماذا وراء هذه العملية كهدف أبعد من ذلك؟ يعني ربما هناك مخطط تبدأه إسرائيل بهذه العملية وتهدف من ورائه إلى شيء ما، ما هو؟
3: تحياتي لك ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بالتأكيد أنه هذه العملية أريد منها تحقيق مجموعة من الأهداف، والدليل أنه قبل حتى أن يسمع الكثيرين من سكان الضاحية الجنوبية وبيروت العاصمة العملية، أعلن بنيامين نتنياهو ومكتبه في خبر عاجل في إعلان أنه بناء على تعليمات رئيس الحكومة ووزير الدفاع قام الجيش الإسرائيلي باغتيال كذا وكذا. بتقديري هذا الموضوع يفهم أنه الواقع الذي فرض على إسرائيل من قبل حزب الله والمعادلات التي فرضها حزب الله وضعت إسرائيل في مأزق، والكل الإسرائيلي يقر بذلك ولا أحد ينكر، وخاصة أنه في إجماع في إسرائيل أن إسرائيل أخفقت على كل الجبهات بعكس الخطاب الذي كان يتبناه بنيامين نتنياهو ذو سقف عالي من الإنجازات والانتصارات وما شابه، وشرق أوسط جديد يقود بنيامين نتنياهو ليفاجئ الإسرائيليين أن هذا الشرق الأوسط أسوأ بكثير الإسرائيليين مما كانت عليه الحال قبل ليس فقط 28 شباط إنما قبل 7 من أكتوبر. هذا أولا، بمعنى أنه نتنياهو كان يبحث عن هذا. ثانيا، حين يعلن بنيامين نتنياهو ويقول أنه تم ذلك بالتنسيق مع الرئيس ترامب، يعني قطع الطريق على الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية أن لا يتمصلوا، أن لا يقولوا أنه لا علاقة لنا بالموضوع. والمسألة الثالثة وهي المتصلة، وبتقديري هنا نتنياهو أراد إيصال رسالة للطرفين الإيراني كما للبنان. إيراني، إسرائيل تفهم الهدنة الحالية لا ليست هدنة. أبلغ بنيامين نتنياهو من رئيس ترامب أنه بناء على شرط إيراني بالعودة إلى المفاوضات يتم استثناء الضاحية الجنوبية وبيروت من الغارات الإسرائيلية، واضطر الأمريكي على قبول. يعني ما في هدنة، في استثناء لبيروت وللضاحية بناء على طلب إيراني وحصر الموضوع بالمنطقة الممتدة من الليطاني شمالا حتى رأس الناقورة شمالا جنوبا. يدعي بنيامين نتنياهو إلى المقربين منه أنه طلب منه إضافة أنه إسرائيل من حقها أن تمنع تشكل أي تهديد جديد من تلك المنطقة.
0: واضح سيد عادل. طب سأعود إليك، لكن عندما أسأل سيد ديفيد ديروش من واشنطن عما نقلته هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، قال إن هذه العملية في حرة تحريك ضد قائد قوة الرضوان مالك بلوط تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، في أي موقف يضع ذلك واشنطن التي رعت لقاءات سفيري إسرائيل ولبنان التي أفضت إلى وقف لإطلاق النار. يفترض أن العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية خارج أي خروقات محتملة.
4: نعم، التنسيق هو كلمة مبهمة واسعة ويمكن أن تحمل أكثر من معنى باللغة الإنجليزية. أنا تعلمت ذلك بالاستناد إلى الخبرات في أفغانستان. عدد كبير من الأوروبيين يرى أن التنسيق هو على مستوى دقيق، ولكن بالنسبة إلى الأمريكيين التنسيق يعني أنت تقوم بعملك وأنا أقوم بعملي وهكذا. وبالتالي بالنسبة إلى واشنطن تهتم بالمشكلات التي تعنى بإيران ولا تود أن تغوص في تفاصيل ما يحصل في لبنان. وبالتالي التنسيق يعني أن لبنان هو بين أيدي الإسرائيليين ليتصرفوا. أنا أعرف طبعا أنه ما من دموع سوف تذرف بعد مقتل قائد الرضوان. أنا أعرف أن واشنطن ليس لديها أي مشكلة إذا ما تعرضت القيادات العليا في حزب الله إلى الضربات والهجمات. طبعا هذه مواقع لحزب الله، ومن الأهمية بمكان أن نقول أن إسرائيل وواشنطن تتوقعان من الحكومة اللبنانية أن تبسط سيادة الدولة اللبنانية وتنزع سلاح حزب
0: الله. حتى لو كان ذلك ينسف أي جهود أمريكية سيد روش في اتجاه إنهاء الحرب في إيران ومن خلالها إنهاء الحرب في لبنان.
4: بالنسبة إلى لبنان أعتقد أن التأثيرات سوف تكون هامشية على صعيد التقليص من قدرات حزب الله اللبناني، ولكن هذا يعني أن قاعدة غير رسمية تقول إذا ما كنت مسؤولا في حزب الله أنت لست بمأمن من العمليات العسكرية الإسرائيلية. أما بالنسبة إلى الملف الإيراني هذا لن يؤثر برأيي على المفاوضات والمباحثات. نحن نتحدث عن مسارين يعملان بالتوازي
0: مع أنهما يتقاطعان. سيد ديروش، وهنا أسأل الدكتور حسن أحمديان لو سمحت لي، يعني في كل القراءات التي سمعناها والتحليلات وردت إيران كطرف تسعى إسرائيل لإيصال رسالة إليها من خلال هذا الاستهداف لقائد قوة الرضوان ملك بلوط في الضاحية الجنوبية لبيروت. كيف تكون إيران معنية بعملية كهذه؟
5: هي معنية لأن وقف إطلاق النار كان المفروض أن يوقف القتال في لبنان ولم يفعل. الإيرانيون وضعوا خطا وأتوقع أنهم يبنون عليه الآن موقفهم من هذا الاستهداف. الخط كان يقول الاستهداف لبيروت والضاحية يعني انتهاء وقف إطلاق النار. هل سيأخذون اغتيال بأنه انتهاء لوقف إطلاق النار أم لا؟ أنا أتوقع أن هناك نقاشات محتدمة الآن في طهران طريقة التكيف أو الرد على هذا الفعل، لأنه ينهي أساسا وقف إطلاق النار. لأنه اعتدنا الولايات المتحدة وإسرائيل تقومان بما تقومان به تاريخيا، تتدرجان خطوة بخطوة إزاء ما تريدان. وتقديري أن إسرائيل معنية بإنهاء مسار باكستان. الإيرانيون يفهمون ذلك، الولايات المتحدة تبدو لي غير فاهمة لذلك كما قال السيد ديروش. يعني هم لما بدأوا الحرب لم يكونوا يتوقعون كما قال الرئيس ترامب، لم يكن يتوقع أن إيران ترد بهذه الطريقة. الآن أيضا لا يتوقعون أن إيران ترد بطريقة مختلفة، يقرؤونها كما يقرؤونها قبل 20 سنة. لذلك تقديري أن التعقيد في العملية السياسية في إيران غير واضحة للولايات المتحدة، وتقديري أن هذه الضربة لها أثر على باكستان، على المسار الإيراني الأمريكي.
0: بالنسبة لإيران كيف ستتصرف؟ هل ستسقط في هذا الفخ بسهولة وربما تضع حواجز أمام هذه المذكرة التي تحدث عنها ترامب وعن هذا الضوء الذي بزغ بخصوص اتفاق وشيك؟
5: لا، هناك قضيتين. أنا لا أرى أنه أي اتفاق وشيك، لا يوجد اتفاق وشيك، لا يخرج إلا من أكسيوس والرئيس ترامب. يعني في إيران لا تسمعين لهذا صدى، قد يكون شيئا خلف الأبواب لكن لسنا قريبين بكل الأحوال إلى أي اتفاق وشيك. لذلك تحدث هذه الضربة في ظل وقع حرب مستمرة في حالة حصار واستخدام أدوات عسكرية إلى الجوار من إيران. لذلك الكل مستعد للتصعيد. ليس ما قبل يومين كان القضية فتح مضيق هرمز بالقوة، كيف يعني نقفز من حالة حربية إلى حالة أننا موشكون على توقيع توقيع اتفاق سلام. لذلك أنا

0: لا أخذ ذلك بجدية، لكن قضية اللبنانية مهمة من منظور أنها الأساس، يعني وقف إطلاق النار كان الأساس للانطلاق باتجاه العملية التفاوضية. عندما تمس إسرائيل بالأساس لوقف إطلاق النار والوصول لاتفاق مع الولايات المتحدة، معناه أن إيران أمام استحقاق جديد. تقديري أن هناك دفع باتجاه الرد الآن، وهناك نقاش محتدم على مستويات عليا لطريقة التكيف مع هذا الواقع.
1: دكتور حبيب فياض، رد حزب الله طبعا انت أكد هذا الاغتيال، والرد على العملية نفسها، يعني الخرق الذي يطال الضاحية الجنوبية لبيروت في هذا التوقيت، كيف يمكن أن يرد عليه الحزب؟
2: يعني من الواضح أنه حزب الله عملا بالقواعد الجديدة، يعني قواعد الاشتباك الجديدة، لن يسمح بالعودة إلى ما كان الوضع عليه خلال 15 شهر من حالة ما كان يسمى بالكمون الاستراتيجي أو الصبر الاستراتيجي. بناء عليه من المرجح أن يقوم حزب الله بالرد على هذا الاعتداء بغض النظر عن طبيعة الهدف، لأنه إلى الآن ليس مؤكدا ما هي طبيعة الهدف، ولكن بمجرد أن إسرائيل قامت بهذه النقلة إذا بدك، أو هذه القفزة على مستوى العدوان، وانتقلت لتطال قلب العاصمة بيروت، حزب الله وفق قواعد الاشتباك التي يلتزم بها يجد نفسه، أو بالأحرى يجد ثمة مبررا من أجل القيام بالرد على هذا العدوان، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه هذه المسألة ليست مجرد مسألة ميدانية عسكرية، بل لها أبعاد سياسية. يعني حزب الله يدرك تماما أنه المرحلة الأولى من الدعم الإيراني للبنان إنما كانت متمثلة بوقف إطلاق النار، مع غض النظر عن مدى التزام إسرائيل بهذا
1: المبدأ. عن هذا الالتزام،
2: إلا أن المرحلة الثانية،
1: السيد يوسف دياب لو سمحت لي دكتور حبيب،
2: المرحلة،
1: لأن وقتنا ضيق فقط ونريد أن نسمع الآراء الأخرى. سيد يوسف دياب، هل هذه هي الحدود القصوى للدولة اللبنانية في الاستمرار في التفاوض؟ ما الذي ستراجعه الحكومة باعتقادك في مسار تفاوضي يفترض أنه أمام لقاء ثالث في 11 من هذا الشهر في واشنطن؟
3: هذه العملية أعتقد أنها يعني ستدفع الدولة إلى أكثر للتمسك بموضوع المفاوضات. يعني لا خيار عند الدولة اللبنانية إلا الذهاب نحو الفوضات لوقف الحمام الدموي الذي يحصل اليوم سواء في الجنوب أو اليوم في الضاحية الجنوبية، وربما غدا يكون في قلب العاصمة الإدارية بيروت. يعني قال رئيس الجمهورية ويقول رئيس الحكومة بشكل واضح أن البديل عن المفاوضات هو مزيد من القتل، مزيد من التدمير، مزيد من التهجير. بتقديري يجب أن يعني إلى حد ما يفهم حزب الله ما تريده الدولة اللبنانية من المفاوضات. طبعا حزب الله يريد من العملية المقاومة أن يحرر المناطق التي احتلت، أن يعيد الناس إلى مناطقها، أن يعود الإعمار، أن يحرر الأسرى. إذا كان هذا الأمر يمكن أن يتحقق عبر التفاوض، أعتقد أنه يوفر على اللبنانيين الكثير من المآسي، وأعتقد أنه يوفر على حزب الله الكثير من الإحراج. لكن نحن نعتقد اليوم أننا أمام عملية غير محسوبة الأبعاد، ولكن ننتظر هل يكون هناك رد من حزب الله من خارج التوقعات يستدرج يعني انفلات الأمور على غاربها. هذا أمر رهن الساعات المقبلة.
1: سيد عادل شديد، إذا كانت إسرائيل تريد أو تهدف لإجهاض هذه المسارات التفاوضية إن كان مع إيران أو لبنان، فما هي البدائل؟ فقط التصعيد؟ يعني ما الهدف في النهاية؟
4: يعني إسرائيل معروف أنها مقتنعة أن كل المشاكل بالمنطقة بالشرق الأوسط لا تحل إلا بالقوة العسكرية وفقط بمزيد من القوة العسكرية. ولكن بتقديري أنه رسالة إسرائيل للحكومة اللبنانية، وأظن أن الأمريكا أيضا شريكا بها، الرئيس ترامب أراد إيصال رسالة واضحة للرئيس جوزيف عون أنه عدم لقائك مع نتنياهو بشكل مباشر بالبيت الأبيض من منتصف الشهر هذا يعني ستستمر إسرائيل بالاغتيالات، وقف الاغتيالات يعني تعال تفضل التقي مع بنيامين نتنياهو. هذا رسالة ترامب كما رسالة نتنياهو إلى الرئيس جوزيف عون، وإذا أصرت لبنان الحكومة اللبنانية على اللقاء على استمرار اللقاءات، يعني أنه هذا الاغتيال حقق الأهداف السياسية التي أريد تحقيقها من الجانب اللبناني. ولكن من إيران إسرائيل تريد العكس تماما، ليس لإسرائيل ونتنياهو تحديدا أي مصلحة بأي تشوي بأي تفاهم ما بين الطرفين الإيراني والأمريكي، بالتالي لن تتردد في فعل. ولكن بتقديري هذه العملية حصلت على دعم الرئيس ترامب لاعتبارين. الاعتبار الأول أنه لا توجد موافقة من إيران حتى اللحظة على المقترح الأخير الذي يتغنى ترامب أنه سيشكل أرضية للاتفاق، وبالتالي يريد الضغط على الإيراني. ضربتم عزل بيروت، إن لم توافقوا بيروت ستعود.
1: شكرا لك عادل شديد من الخليل، وشكرا لضيوفنا جميعا على هذه المشاركة. في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية الأمريكي لإخراج السفن العالقة من الخليج وإبقائه على حصار الموانئ الإيرانية، نسلط الضوء على آخر التطورات في مضيق هرمز وفقا للمسارات الأمريكية والإيرانية وتقاطعاتهما. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
5: في أقل من 48 ساعة ولدت وعلقت أحدث العمليات الأمريكية، مشروع الحرية، في مضيق يمر عبره نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحراً عالمياً، وتتلاحق بشأنه التطورات وتتقلب المواقف وتتصاعد المخاطر، بين مد يأتي بتصعيد وجزر يلوح بخفضه. فما الذي جرى؟ صباح الاثنين الرابع من مايو بتوقيت الشرق الأوسط بدأ مشروع الحرية الأمريكي، والأهداف بحسب الرئيس دونالد ترامب هي أساساً إخراج السفن العالقة في الخليج وتحرير الأفراد والشركات والدول التي لم ترتكب أي خطأ من الذين وصفهم ترامب بضحايا الظروف، وهو الهدف نفسه الذي أعلنه قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر. تحرير سفن من 87 دولة عالقة في مياه الخليج وعلى متنها أكثر من 22 ألف بحر. وفي التفاصيل، مراقبة للسفن لا مرافقة لها، إذ تقول البحرية الأمريكية إنها لن ترافق بشكل مباشر السفن التابعة لدول محايدة العالقة في مضيق هرمز، بل ستوفر لها غطاء جويا ودعما بحريا، وتقتصر المهمة الكبرى على تزويدها بأفضل مسارات الملاحة وآمنها ومنع أي هجوم محتمل عليها. وهذه المسارات كما حددتها القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية هي ممرات جنوبية تشكل منطقة أمنية معززة لدعم العبور عبر المضيق في مسار عبر المياه الإقليمية العمانية جنوباً. ونظراً لحجم حركة المرور الذي كان متوقعاً، نصحت السنتكوم السفن بالتنسيق مع السلطات العمانية من أجل الحفاظ على سلامة الملاحة وأمنها، كما حذرت من الاقتراب من خطوط الملاحة التي تسيطر عليها إيران في الممر الشمالي لوجود ألغام لم تمسح ولم تحيد بعد. ومذ أعلنت الولايات المتحدة عن عمليتها حتى سارعت إيران هي الأخرى إلى تحديث مساراتها وفرض ما سمته قواعد جديدة، ونشرت خريطة المنطقة الجديدة من مضيق هرمز والتي تقول إنها تخضع لسيطرة قواتها المسلحة، وهي من الجنوب تمتد على المدى البحري بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات، وغرباً تصل بين الطرف الجنوبي لجزيرة قشم وحتى السواحل المقابلة لإمارة أم القيوين، مسار يقابله آخر. فما الذي استجد؟ تكشف الخرائط أن المسارين الأمريكي والإيراني متداخلان بشكل واضح، وهو ما يجعل السؤال الأبرز: بأي المسارين ستثق السفن؟ وهل ستكون في مأمن حقاً؟ والأهم، هل ستثق شركات التأمين بذلك؟ ففي ظل سيطرة إيرانية جغرافية ونارية على المنطقة، وفي وقت أكد فيه الحرس الثوري الإيراني أنه سيوقف السفن المخالفة بالقوة، تبدو القطع العسكرية الأمريكية محل تهديد دائم، كما أن العبور ينطوي على تقييمات أعلى للمخاطر بالنسبة للسفن، ذلك أن قيمة بعضها تبلغ ملايين الدولارات، عدا عن حمولتها وأقساط التأمين التي تصل إلى 150% من قيمتها، ما قد يجعل المالكين في غنى عن تحمل مخاطرة بهذا الحجم. وذلك ربما ما تشي به الأرقام الرسمية، حيث أكدت القيادة المركزية ومواقع تتبع حركة السفن أن ما عبر من سفن سفينتان تجاريتان ترفعان العلم الأمريكي فقط. يضاف لقائمة المخاطر أن تراشقا ناريا دار في ذلك المجال البحري. فالرئيس ترامب أعلن بنفسه أن إيران أطلقت النار على سفينة شحن كورية جنوبية وأهداف أخرى، بينما أعلنت الرئاسة الفرنسية عن استهداف سفينة تابعة لشركة شحن فرنسية ترفع العلم المالطي، فيما ذكر قائد القيادة المركزية أن بعض مروحيات الهجوم الأمريكية استخدمت لإغراق 6 زوارق إيرانية كانت تستهدف سفنا مدنية. في المقابل، رواية إيرانية تفيد بأنها هاجمت سفنا حربية وتجارية أمريكية مستخدمة مسيرات وزوارق. ليحسم الرئيس ترامب السجال معلنا تعليق العملية استجابة لطلب باكستان ومفسحا المجال لجهود السلام ومبقيا على حصار موانئ إيران، في حين تقول طهران على لسان الحرس الثوري إن العبور الآمن من المضيق سيصبح ممكناً بعد زوال ما سماه تهديد المعتدين. ليتلخص المشهد في تنافس على النفوذ بحراً والصراع على تحسين مواقع التفاوض براً.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية بشأن التطورات في لبنان وفي مضيق هرمز والوضع في قطاع غزة. في آخر المستجدات، أعلن مسؤول إسرائيلي اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله بقصف على منطقة حارة تحريك بالضاحية الجنوبية لبيروت. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن عملية الاغتيال جاءت ضمن مخطط توفير الأمن لسكان الشمال. ونقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي قوله إن عملية الاغتيال تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة. ميدانيا، وفيما استمرت الغارات الإسرائيلية، أعلن حزب الله أنه استهدف بمسيرات تجمعات للجيش الإسرائيلي جنوبية لبنان. إلى ذلك، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري للجزيرة إن أي اتفاق مع إسرائيل يحتاج إلى ضمانات لأنها لا تلتزم بتعهداتها. وفيما يتعلق بالتطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات جيدة للغاية أجريت بشأن إيران على مدار الساعات 24 الماضية، ومن الوارد التوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أنه يجب الحصول على ما تسعى إليه بلاده، وإذا لم تنجح في تحقيق ذلك فسيجب اتخاذ خطوة أكثر حسما في إيران. من ناحيته، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أنه لا يستبعد الهجمات العسكرية ضد بلاده. وأضاف قليباف أن العدو يعول على الضغط الاقتصادي، ومن مؤشرات ذلك إجراءات أمريكا الجديدة في مضيق هرمز والحصار البحري. هذا وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم بعد ردها إلى باكستان فيما يخص وجهات النظر الأمريكية بشأن المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندا. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر للجزيرة باستشهاد شخص وإصابة 15 بينهم نجل قائد حماس في غزة خليل الحية بجروح خطيرة بغارة إسرائيلية على حي الدرج شرقية مدينة غزة. نذهب إلى التفاصيل مع مراسلينا من محيط الضاحية الجنوبية، تامر الصمادي من رام الله، محمد خيري من البيت الأبيض، فادي منصور من طهران، عمر هواش، ومن غزة غازي العلول. أهلا بكم جميعا. تامر الصمادي، أبدأ معك وأحدث ما تمخض من معلومات على الأرض بخصوص عملية حارة تحريك، وهل من بيانات رسمية صدرت من حزب الله ومن المؤسسات الرسمية في لبنان؟
6: المؤسسات الرسمية مريم حتى هذه اللحظة لم تعلق، وكذا حزب الله لم يؤكد أو ينفي صحة ما نتج عن هذه الغارة في قلب ضاحية بيروت الجنوبية، لكن بالاستناد إلى البيانات والتصريحات المتلاحقة الصادرة عن الجانب الإسرائيلي، فالحديث عن مالك بلوط الذي وصفه الجانب الإسرائيلي بأنه قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله، لكن في التفاصيل التي حصلنا عليها من مصادر مقربة من حزب الله فإن هذه الشخصية ليست من القيادات التاريخية في الحزب أو الشخصيات البارزة في السلم العسكري. والحديث استنادا إلى المصادر فإنه تدرج خلال الأشهر الماضية في سلم القيادة.

0: قيادة، وذلك في إطار إعادة بناء الهيئة القيادية في وحدة الرضوان، هذه الوحدة التي تمثل رأس حربة بالنسبة لحزب الله، لا سيما أنها تعتبر قوة النخبة التي تنشط على طول الشريط الحدودي وعلى طول القرى والبلدات التي تشهد مواجهات محتدمة بين مقاتلي حزب الله والجانب الإسرائيلي. والمصادر تقول بأن وحدة الرضوان استفادت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة من الأخطاء التي مرت بها ومن دروس الماضي، لا سيما في الحرب السابقة وما نتج عنها من استهداف لقيادات هذه الوحدة المهمة والاستراتيجية في الحزب، وبناء عليه ذهبت إلى أن لا يكون القرار داخل الأطر التنظيمية قرارا مركزيا، ذهبت خلال هذه الحرب إلى ما يشبه حرب العصابات ضد القوات الإسرائيلية. وما يؤكد ذلك بأنه حتى الساعات الأخيرة والدقائق الأخيرة يواصل حزب الله الإعلان عن سلسلة طويلة من العمليات الممتدة التي تبدأ بالمسيرات التي باتت تقض مضاجع القوات الإسرائيلية وبالرشقات الصاروخية وبالمدفعية، ويتحدث عن خسائر فادحة في صفوف القوات الإسرائيلية. لكن نهاية مريم، لابد من الإشارة إلى الرسائل التي تحملها هذه الغارة من ناحية التوقيت، لا سيما أننا نتحدث عن فترة طويلة على وقع الهدنة الأولى والهدنة الثانية التي ما زالت متواصلة على الرغم من هشاشتها، لم تتعرض الضاحية لأي استهداف. هذا التوقيت يشي ربما على الأرجح بأن الجانب الإسرائيلي يريد من ذلك أن يوصل رسالة للسلطة السياسية اللبنانية بأننا قادرون على توسيع المواجهة، توسيع الاستهداف مرة أخرى للضغط على الرئيس اللبناني من أجل اللقاء ببنيامين نتنياهو في الولايات المتحدة، وهو ما يرفضه حتى هذه اللحظة الرئيس اللبناني.
1: شكرا جزيلا لك تامر الصمادي، سنعود إلى مراسلينا لاحقا، ونستضيف الآن خليل الحية رئيس حركة حماس في غزة. أهلا بك سيد خليل الحية، نريد معلومات مؤكدة لديكم بخصوص ما جرى مع نجلكم عزام في هذا الاستهداف حي الدرج في غزة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم ولمشاهدي الجزيرة، وتحية لشعبنا الفلسطيني الصابر المحتسب المرابط على أرض فلسطين وأرض غزة. يعني استهداف اليوم، أولا يعني دعيني أستأذنكم ووجه التحية لشعبنا والشفاء العاجل لجرحانا، والترحم على الشهيد حمزة الشرباطي الذي أكد استشهاده في الاستهداف الغادر الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي. وهذا بلا شك هو امتداد للاستهداف والعدوان الصهيوني على شعبنا في كل مكان، وأنا أذكر وهو امتداد لاستهداف الوفد المفاوض الفلسطيني الذي كان يوم 9/9 في الدوحة، وهذا امتداد له، لأن الاحتلال الصهيوني يريد أن يأخذ ما يريد بالضغط والقتل والإرهاب. وأنا أقول للاحتلال ولكل من يسمعنا، إننا كشعب فلسطيني أصحاب قضية، لن يرهبنا لا قتل الأبناء ولا استشهاد القادة، فهؤلاء أبناؤنا، أبناء الشعب الفلسطيني، ابني وابن غيري، هم كل هؤلاء من أبنائنا وأبناء الشعب الفلسطيني، لا تمييز بيننا وبينهم، مشاعرنا واحدة. كذلك ما سمعناه أن المجموعة المستهدفة بشكل عشوائي استشهد حتى الآن حمزة الشرباطي وابني عزام ومجموعة أخرى مصابون، يعني إصابتهم بالغة، نسأل الله لهم السلامة إن شاء الله تعالى، لهم ولجميع جرحانا وأبطالنا في الشعب الفلسطيني.
1: سيد خليل الحية، الجانب الإسرائيلي وفق المعلومات ذكر بأن نجلكم عزام كان موجودا في هذا الموقع المستهدف بالصدفة وليس هو هدف هذه العملية، لكن ماذا عنكم؟ يعني المعلومات التي توفرت لديكم، هل تشيرون إلى أن ما جرى هو محاولة اغتيال نجلكم عزام وأنه هو المستهدف في النهاية بهذه العملية؟
2: أولا، عودنا الاحتلال الصهيوني دائما عندما تفشل عملياته يبدأ يعزيها لأشياء أخرى هنا وهناك. أعتقد لو استشهد ابني لقال هو مستهدف وألصق به أي تهمة هنا وهناك.

لأبناء شعبنا. عموما إذا كان ابني هو المستهدف الأول فهذا شرف لي وله ولكل الشعب الفلسطيني، وإذا كان المستهدف غيره فكل الشعب الفلسطيني مستهدفون. ولذلك الاحتلال الصهيوني هذه أعماله البربرية الإجرامية لا

0: أبناء شعبنا بشكل كبير. أما الآن ابني أو غير ابني فجميعهم أبنائي وجميعهم إخواني وجميعهم أبناء شعبي بإذن الله. دماؤنا واحدة وأرواحنا واحدة ومستقبلنا واحد ومصيرنا واحد. نحن هنا على أرض فلسطين، على أرض غزة، لن نغادرها، لن يستسلم شعبنا. شعبنا صاحب قضية وصاحب إرادة وصاحب حق مشروع، سيسعى له دائما حتى يحقق مراده في الدولة وتقرير المصير وحقوقه السياسية الثابتة بإذن الله.
1: سيد خليل الحية، إذا لا تؤكدون أنه أي نجلكم عزام مستهدف ولا تنفون ذلك، لكن بعملية كهذه أي رسالة توجهها إسرائيل باستهداف نجل قيادي في حركة حماس؟ ما هي تلك الرسائل السياسية والعسكرية في هذا التوقيت تحديدا؟
0: هو بلا شك هم عندما يلوحون بمزيد من الإجراءات وربما قتل الناس والاستعداد لهجوم على غزة، فهذه أحد عناوينها. فإما أن يستسلم المفاوض وإما أن يذعن القائد الفلسطيني، أو هذه نتيجته له ولابنه وأبناء شعبه. هذه هي السياسة السياسية، الرسالة السياسية المباشرة. والرسالة العسكرية أنه لا أحد فوق الاستهداف، فكل الشعب الفلسطيني مستهدف وكل الشعب الفلسطيني مطلوب عند الاحتلال الإسرائيلي. لكن أنا أقول ومطمئن أن شعبنا لن يمكن ولن يمرر للعدو الصهيوني هذه الجرائم ولن يستسلم لها. نحن صابرون، محتسبون، متجذرون في أرضنا، سنبقى نعمل حتى نحقق حقوقنا الكاملة المشروعة بإذن الله.
1: طيب، الآن هذه العملية في حي الدرج اليوم جاءت ضمن سياق تصعيد إسرائيلي لم يتوقف في الحقيقة منذ اتفاق وقف الحرب وعدم التزام إسرائيل بأغلب بنود هذا الاتفاق في مرحلته الأولى التي لم تفضي إلى الذهاب للمرحلة الثانية. كيف تقيمون هذا التصعيد الآن في هذا التوقيت الذي تحدثت فيه إسرائيل لدى لقائها المدير التنفيذي لمجلس السلام ميلادينوف عن ربما نواياها في استئناف الحرب في غزة؟
0: للأسف الشديد الاحتلال الإسرائيلي مارق ومتمرد على كل الاتفاقيات وعلى كل القرارات. وقف اطلاق النار بقرار من الرئيس ترامب الأصل أن توقف يوم 10/10 عند شرم الشيخ، لكن حتى الآن على مدار السبعة شهور، ما يقرب من سبعة شهور، أكثر من 850 شهيد من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، بمعدل يوميا 5 شهداء، والجرحى بالآلاف. وكل عمليات التجويع وتقطير المساعدات والتضييق على المعابر ومعبر رفح، كل هذه خروقات لطالما سلمنا تقارير يومية عنها لكل للوسطاء وللضامنين، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط بكل هذه التقارير ويريد أن يبقى يفعل ما يريد. وهذا بلا شك يضع الوسطاء والضامنون أمام مسؤولياتهم، وبالدرجة الأساسية الأمريكان الذين ضمنوا. لذلك هذه الاستهدافات وهذه الخروقات الإسرائيلية تدلل بشكل واضح أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أن يلتزم لا بوقف الحرب ولا بالمرحلة الأولى، وهذه هي أحد الأسباب المباشرة التي تجعل المفاوضات تراوح مكانها بسبب التعنت الإسرائيلي وعدم التزامه حتى بالطعام والشراب والغذاء والدواء اللي هم مفروض يجب أن يلتزم بهم الشعب الفلسطيني من يوم 10/10 الماضي عندما اتفقنا في شرم الشيخ.
1: طبعا السياقات أيضا ضمن هذه اللقاءات التي قام بها المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف والتقى قادة في حماس في القاهرة قبل انتقاله إلى القدس للقاء بنيامين نتنياهو أمس، يعود ليطرح مسألة نزع سلاح المقاومة كشرط للمضي في استحقاقات هذا الاتفاق. كيف نظرتم إلى ذلك وما الذي أخبرتم به ميلادينوف؟
0: للأسف الشديد السيدة الكريمة، نحن بادرنا بالمبادرات المتعددة وقدمنا كل التزاماتنا في المرحلة الماضية بدءا من تسليم الأسرى خلال 72 ساعة الأحياء والمساعدة في تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين، لكن الإسرائيلي

0: لم يلتزم التزاما كاملا بعديد بالأغلب من البنود حتى في الطعام والشراب والغذاء والدواء جهارا نهارا. وللأسف الشديد هم لا يرون إلا هذا، لا يرون إلا السلاح الذي هو حق مكفول للشعب الفلسطيني سعيا نحو الدولة وطلب وحقوقه المشروعة. لكن السؤال، 7 أشهر ولم يستطع أحد أن يلزم الاحتلال الإسرائيلي بالمرحلة الأولى التي تتحدث عن البروتوكول الإنساني، إدخال المعدات، إدخال لرفع الجثامين. عندنا آلاف الجثامين تحت الركام في غزة، لا نجد من مئات وعشرات الأسرى داخل السجون الإسرائيلية لم يعطينا معلوماتهم. سلمنا مئات الجثامين مجهولة الهوية وهو يعرفهم. لذلك العدو الصهيوني يقف في مكان محدد لا يريد أن يلتزم.
1: طيب هم الإسرائيليون،
0: أنا أقول بكل وضوح بكل وضوح عدم التزام العدو الإسرائيلي بتفاصيل المرحلة الأولى كاملة هو ما يعيق الذهاب للمرحلة الثانية. ونحن أبلغنا الوسطاء وأبلغنا ميلادينوف مباشرة، وقد جلسنا معه مرارا، وأنا شخصيا جلست معه مرارا مع الوفد المفاوض الفلسطيني، وقلنا لهم نفذوا المرحلة الأولى ونحن جاهزون مباشرة للشروع في المرحلة الثانية بكل ما تعنيه هذه الكلمة.
1: حتى في موضوع نزع السلاح سيد خليل الحية،
0: نعم،
1: ذكرت أنكم طلبتم منهم الالتزام بالمرحلة الأولى وأنتم مستعدون للمضي إلى المرحلة الثانية، وفي المرحلة الثانية موضوع نزع السلاح والآن يدرج بشكل كثيف من قبل المدير التنفيذي لمجلس السلام ومن ورائه الرئيس دونالد ترامب، والإسرائيليون يدفعون أيضا في ذلك الاتجاه، وأنتم قلتم منذ بداية الحديث عن هذا الاتفاق أنكم لن تفعلوا إلا في ظل قيام دولة فلسطينية. هل ما زلتم عند هذا الموقف أم أن الأمور قابلة للنقاش في ظل هذا الوضع المزري الإنساني المتدهور داخل قطاع غزة؟
0: يعني هل تجد السيدة الكريمة من المنطق أن نتحدث عن الأمور الاستراتيجية في عملية الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بأبجديات الحياة التي كان يلتزم بها جزءا منها في الحرب؟ هل يمكن أن ننتقل للمرحلة الثانية فيها الانسحاب الإسرائيلي من كامل قطاع غزة والقوات الدولية واللجنة التكنوقراطية التي تم تشكيلها من شهر يناير وحتى الآن تجلس في القاهرة لا يسمح لها بالدخول، وحتى الآن الشعب الفلسطيني يصاحب القوارض ويصاحب الأمراض وغير ذلك؟ من هو الذي يريد أن يذهب للمرحلة الثانية والمرحلة الأولى لا تطبق؟ هذا عبث وهذا هراء وهذا الانتقائية فيما يريده العدو الصهيوني والابتعاد عما هو استحقاق للشعب الفلسطيني. أنا أقول بكل وضوح إذا طبق الاحتلال الإسرائيلي المرحلة الأولى كاملة نحن جاهزون أن نذهب للنقاش وتفاصيل المرحلة الثانية بإذن الله عز وجل.
1: في هذه الحالة كيف توصلون هذه الرسائل وهذه المواقف؟ تعولون على الوسطاء سيد خليل الحية؟
0: احنا طبعا الوسطاء هم الضامنون. الوسطاء بالدرجة الأساسية مصر وتركيا وقطر ومعهم الأمريكان هم الضامنون الأساسيون، وهم بذلك نحن نطالبهم بشكل واضح، والوسطاء يبذلوا جهدا. لكن للحق ماذا يفعل الوسطاء؟ الوسطاء ضامنون ويفعلون جهدا كبيرا، لكن الاحتلال الإسرائيلي هو المتعنت، هو الذي يرفض تطبيق المرحلة الأولى. ولذلك احنا بنتكلم امام العالم وامام الامريكان وامام ترامب الرئيس الامريكي، انت ضمنت وقف الحرب وضمنت كل الاتفاق، فعليك ان تلزم الاحتلال الاسرائيلي بكامل المرحله الاولى، وسيجدوننا مباشره على طاوله الحديث والحوار حول ما تبقى من المرحله الثانيه.
1: ولكنهم في مقابل ذلك اي الاسرائيليون سيد خليل الحية يلوحون الآن لاستئناف الحرب على غزة، ما هو ذلك السيناريو الذي تستعد له المقاومة؟
0: احنا في نهاية المطاف شعب على أرضه إذا ما هجم يدافع عن نفسه. نحن نطالب الوسطاء والمجتمع الدولي الذي رعى اتفاقية شرم الشيخ وجاء كل دول العالم إلى شرم الشيخ وعلى رأسهم الرئيس ترامب أن يلزموا الاحتلال في نهاية المطاف. إذا العدو بالمناسبة هو يوميا يقتل ويوميا يحرم الناس من قوتهم وطعامهم وشرابهم. العدوان قائم سيدة الكريمة، العدوان قائم وليس يريد أن يستأنفوا ولكن بوتيرة قليلة. إذا الاحتلال يريد أن يصعد من عدوانه فما يعني إذا قال إن لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. نحن نريد الاستمرار في حالة التوقف الحرب، نريد أن نذهب للإعمار، نريد أن نذهب لأن يعيش شعبنا بكرامة، نريد أن ينسحب الاحتلال الإسرائيلي وأن تعمر غزة من جديد وأن يدخل العالم كله لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال. هذا ما نريده. نحن لا نسعى مجددا لاستئناف العدوان، لكن إذا اعتدى علينا الاحتلال الإسرائيلي، بالمناسبة الاحتلال الإسرائيلي له 7 أشهر يضرب ويقصف كل شيء، والمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ما زال ملتزما. ولذلك نحن نقول نحن ملتزمون بما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ، وعلى العالم أن يلزم الاحتلال الإسرائيلي بمسؤولياته، وإلا يعني فهذه شريعة الغاب وشريعة القوي التي يريد أن يفرضها على العالم، وأعتقد أن ذلك لن يكون له مستقبل لا في المنطقة ولا في العالم. والعالم جرب القوة ما أي أين وصلت، والعالم اليوم يعاني من استخدام القوة المفرطة على الشعوب الضعيفة والمسكينة وأصحاب الحقوق.
1: ما أوراقكم سيد خليل الحية للضغط على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ التزاماته المرتبطة تحديدا بالمرحلة الأولى، خاصة في المسائل الإنسانية المرتبطة بإدخال المساعدات، فتح المعابر، وأيضا الانسحاب ووقف هذه الخروقات؟
0: احنا اوراقنا واضحه، يوجد اتفاق نحن موقعون عليه، كل الوسطاء وقعنا معهم في شرم الشيخ، وعلى الضامنون وعلى الوسطاء ان يلزم الاحتلال الاسرائيلي. هكذا تكون الاتفاقيات. اما اذا في اتفاقيات لا وسيط ولا ضامن يضمنها، اذا من هو الذي يضمن المستقبل؟ ولذلك المرحله الاولى هي عنوان التزام الاحتلال الاسرائيلي وقدرة الوسطاء والضامنون على إلزامه. إن لم يستطيعوا فيعني ذلك أن الاتفاق في مهب الريح، ولا أعتقد أنهم يريدون ولا نحن نريد ذلك. ومن هنا هو رسالة اليوم لكل الضامنين ولكل من رعى اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر الماضي أن يقفوا عند مسؤولياتهم حتى يلزموا الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بالاتفاق لنمضي إلى الأمام.
1: بالتالي ما الذي تتوقعونه سيد خليل الحية في ظل هذه التهديدات الإسرائيلية وهذا الجمود أيضا في التفاوض؟ هل ربما أنتم مقبلون على حرب مرة أخرى أم أن الوضع سيستمر على ما هو عليه الآن، خروقات إسرائيلية؟
0: على كل حال إحنا لا نملك إلا الصبر والصمود وأن نحمل الأسرة الدولية والضامنون المسؤوليات. احنا دعاة استقرار، دعاة حقوق، دعاة حرية، نريد ان يكون لشعبنا دولة المستقلة. العدوان من الاحتلال وهو الذي يمارس البغي والعدوان على المنطقة وعلى شعبنا الفلسطيني. ولذلك نحن سنصبر ونحتمل ونأمل انه ان يستيقظ اصحاب القوة والعمل السياسي. لكن أنا لا أقول أن المفاوضات جامدة بالمناسبة، يعني إحنا بالأمس اليوم صباحا عدنا من القاهرة ونحن في مفاوضات مع السيد ميلادينوف ومع الوسطاء اليوم وبالأمس وغدا. يعني المفاوضات لا أعتقد ولا أقيمها أنها جامدة، ولكن هي طبيعة المفاوضات ترتفع وتيرتها وتنخفض. نحن نتحلى بالصبر والشجاعة والمرونة الكافية للاستمرار في الاتفاق والبحث عن طرق لتنفيذه. الإشكال أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم. من يلزم الاحتلال الإسرائيلي حتى يستمر وقف إطلاق النار الذي رعاه المجتمع الدولي وفي مقدمة الرئيس ترامب؟
1: شكرا جزيلا لك خليل الحية رئيس حركة حماس في غزة على هذه المقابلة. وما زلنا نرصد التطورات من غزة مع مراسلنا غازي العلول في متابعة لما ترتب عن هذا الاستهداف في حي الدرج وعن الحصيلة أيضا. غازي، غازي العلول ربما يتجهز الآن ليلتحق بنا لنتابع معه آخر ما توفر من معلومات عما أسفرت عنه هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت موقعا في حي الدرج. كان قد سجل شهيد واحد و15 مصابا، بينهم عزام الحية وهو نجل رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية. غازي، إذن ما الذي تضيفه لنا من معلومات لما كنا قد أوردناه بخصوص ما جرى في حي الدرج؟ ما زلنا ننتظر غازي العلول، ربما في متابعة إذن لهذه التطورات في حي الدرج التي أسفرت عن شهيد و15 مصابا. تفضل غازي.
2: نعم مريم، كنا نتحدث عن سلسلة من الخروقات الإضافية بعد استهداف حي الدرج الذي أسفر عن شهيد وعدد من المصابين من بينهم نجل القيادي في حركة حماس خليل الحية. طبيعة الخروقات كانت تتمثل في تفجير روبوت مسلح ومفخخ استهدف المنطقة الشرقية من مدينة غزة، بالتحديد في تلك المنطقة المحيطة بمقبرة البطش، بالإضافة إلى إطلاق زوارق حربية إسرائيلية النار تجاه شاطئ مدينة دير البلح. هذه الخروقات المتواصلة وسط تحليق مكثف عن على مستويات منخفضة لطائرات الاستطلاع في كافة أرجاء قطاع غزة في المناطق الغربية بالتحديد منه، وهذا أيضا ما يعطي قلقا مرتفعا ومتزايدا لدى الفلسطينيين فيما يتعلق بالحالة الميدانية. استمرار هذا التحليق يعني أن الاحتلال الإسرائيلي قد يكون مقبلا على استهدافات وقصف إضافي فيما يتعلق بهذه الحالة الميدانية هنا، خاصة في المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيين والتي تشهد منذ أيام تكثيفا للغارات والخروقات الإسرائيلية. مريم،
1: شكرا لك. حتى الآن غازي العلول من مدينة غزة. نستطلع الموقف إسرائيليا الآن مع مراسلنا من رام الله محمد خيري بخصوص هذه العملية. محمد، بداية في حي الدرج وهذا الاستهداف الذي أصاب نجل رئيس حركة حماس خليل الحية، ما الذي تؤكده إسرائيل حتى الآن وما الذي تقوله بخصوص الهدف؟
3: في البداية كانت إسرائيل متشككة، يعني كانت الأنباء متواترة وأيضا غير مؤكدة حول هذه العملية. قال مصدر أمني في بداية الأمر للقناة 14 الإسرائيلية إن نجل القيادي في حركة حماس خليل الحية لم يكن هو المقصود من هذه العملية، هذه الغارة. بعد ذلك قالت مصادر إسرائيلية عسكرية إن هذه العملية استهدفت فعلا نجل القيادي في حركة حماس، وأكدت بداية بأنه قد اغتيل قبل أن تتراجع بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هذا الموضوع. قالت مصادر في الجيش الإسرائيلي إن نجل خليل الحية كان عنصرا في قوة النخبة في حركة حماس وفق هذه المزاعم الإسرائيلية، بالتالي هي تحاول تبرير عملية الاغتيال، محاولة الاغتيال، وكذلك هذه الغارة التي شنتها في حي الدرج في داخل قطاع غزة. وتقول إسرائيل أيضا بأنها حاولت خلال الأيام الماضية استهداف عدد من عناصر حركة حماس، وبأن ذلك يندرج في إطار المساعي الإسرائيلية لإحباط هجمات كان ربما من المقرر أن تنفذ أو من يخطط لتنفيذ مثل هذه الهجمات التي تستهدف الجيش الإسرائيلي والقوات الإسرائيلية. دائما كان هذا هو تبرير الجيش الإسرائيلي لأي عملية تجري في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار، ومن خلال هذا التبرير يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي الغارات في مواقع متفرقة من قطاع غزة وفق وسائل الإعلام وكذلك وفق البيانات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي. مريم،
1: طبعا هذه العملية في غزة كانت أيضا متزامنة مع عملية أخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت في حارة تحريك تحديدا، والمصادر الإسرائيلية ما زالت تتحدث عن عملية اغتيال تكون قد استهدفت قائد قوة الرضوان في حزب الله مالك بلوط. أيضا

0: هل انكشف المزيد عن ما جرى هناك وعن هذا الاستهداف؟
1: يبدو أن إسرائيل، وعلى الرغم من البيانات الصريحة والواضحة بشأن عملية الاغتيال ونجاح هذه العملية، إلا أنها لا تزال متشككة بسبب نقص المعلومات حول نجاح هذه العملية من عدمه، لأن مصدر مسؤول في الجيش الإسرائيلي قال لموقع والله الإسرائيلي قبل قليل إنه لا يوجد معلومات تؤكد بأن عملية اغتيال قائد قوة الرضوان قد نجحت في بيروت، وإنه لم يكن برفقته نائبه، بل كان ثلاثة من مساعديه أثناء عملية الاغتيال. إسرائيل تقول إنها شنت هذه العملية وتسميها عملية دقيقة لاغتياله، وهي متأكدة بأنها قصفت المكان الذي كان يوجد فيه، ولكن هل اغتيل أم لم يغتل في هذه العملية؟ هذه المعلومة حتى هذه اللحظة لم تؤكد، على الرغم من أنها جاءت على لسان وزير الدفاع وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي. لكن اللافت للانتباه هذه المرة بأن الإعلان عن عملية الاغتيال كان من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ربما سبق القنوات الرسمية الإسرائيلية التي يعلن فيها عن تنفيذ مثل هذه العمليات. ربما هذا بالنسبة لكثير من المحللين والمراقبين في إسرائيل يحملوا دلالات ورسائل كثيرة، وربما أهمها إلى المجتمع الإسرائيلي الذي تثار فيه حالة الجدل حول نتنياهو ووقف إطلاق النار في لبنان في هذه الأثناء.
0: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسلنا من رام الله. نذهب إلى البيت الأبيض حيث مراسلنا فادي منصور. فادي، طبعا في الموضوع المرتبط بالحالة الإيرانية، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن التوصل إلى اتفاق أصبح واردا الآن، خاصة مع المحادثات التي وصفها بالجيدة للغاية أجريت مع إيران خلال الساعات 24 الماضية، لكنه ما زال يتحدث عن خطوات أكثر حسما إذا لم ينجح ذلك. فادي.
2: نعم، كما أشرت مريم، خلال ساعات هذا النهار وحقيقة منذ البارحة، منذ إعلانه على منصة تروث سوشيال عن تجميد مؤقت لعملية ما يسمى بمشروع الحرية لإعادة فتح مضيق هرمز من قبل البحرية والقوات الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب وزع تصريحاته ما بين تهديدات لإيران باستئناف الحرب ضدها، وهذه المرة بشكل أكثر كثافة وحدة إذا لم توافق على إبرام اتفاق، ومن ناحية أخرى القول بأنه خلال الساعات 24 الماضية أجريت محادثات جيدة للغاية، وحتى أعرب عن إمكانية توقعاته بإمكانية إبرام اتفاق مع إيران قبل ذهابه إلى بيجينغ العاصمة الصينية للقاء الزعيم الصيني شي جين بينغ في هذه القمة المرتقبة منتصف الشهر الحالي. لكن الرئيس دونالد ترامب تمسك بمجموعة من الأمور، وقال إنه في إطار هذا الاتفاق لا يمكن لإيران أن تحظى بسلاح نووي، وهي لن تحصل على هذا السلاح وقد وافقت على ذلك، وأشار إنه في حال أبرم هذا الاتفاق تكون الحرب قد انتهت، علما أن وزير الخارجية روبيو سبق أن أعلن يوم الثلاثاء من هنا من البيت الأبيض إنما عملية الغضب الملحمي في إشارة إلى هذه الحرب على إيران انتهت بالفعل بعد أن حققت أهدافها. لكن الرئيس دونالد ترامب ركز على مجموعة من الأمور خلال تصريحاته لعدد من وسائل الإعلام، على رأسها أن إيران ينبغي أن تسلم اليورانيوم عالي التخصيب للولايات المتحدة. لا شك أن هذه قضية شائكة، خصوصا أن مسألة تسليمها للولايات المتحدة الرئيس دونالد ترامب يحاول الحصول على صورة انتصار من هذه الحرب، وهذه قضية أساسية. نعم. النقطة الثانية، هو يشدد أنه لا ينبغي لإيران أن تواصل أنشطتها تحت الأرض، الأنشطة النووية. والنقطة الثالثة، أنه نفى أن تكون ضمن المذكرة التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى إيران أي إشارة إلى حق إيران في التخصيب حتى بنسبة 3.67%، وبالتالي نفى هذه النقطة أيضا. مريم،
0: شكرا جزيلا لك فادي منصور من البيت الأبيض. والموقف في طهران يطلعنا عليه عمر هواش، إن كانت هناك ربما إشارات أو تصريحات من أطراف أو جهات رسمية، عمر، لما يجري تداوله أمريكيا عن هذا الاتفاق الوارد والمحادثات الجيدة للغاية التي يتحدث عنها الرئيس ترامب؟
3: نعم مريم، طهران تقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشيع الكثير من التفاؤل، هذا ما يأتي على وسائل الإعلام الإيرانية التي تنفي بشكل واضح ما صدر عن موقع أكسيوس. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول أن طهران لا تزال تدرس المقترح الأمريكي الذي وصلها يوم الأحد الماضي، وأنها لم ترد على ذلك، وأنها سوف تسلم ردها إلى الوسيط الباكستاني عندما تنتهي من دراسة هذا المقترح الأمريكي. لكن وسائل الإعلام الإيرانية نقلا عن عدد من المصادر قالت إن هذه حالة التفاؤل التي يروج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي تهدف إلى عدة أمور، من بينها أن يحدث انقساما داخل الأوساط الإيرانية أصحاب القرار الإيراني تجاه عدة قضايا من أهمها مسألة الملف النووي. مصادر إيرانية قالت لنا سابقا، وهذا ما تؤكده وسائل الإعلام الإيرانية أيضا، أن طهران لا تزال تسعى إلى فصل المسارات، وأنه لا تفاوض حاليا على أي من القضايا التي تخص بالملف النووي، سواء تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم أو مصير هذا المخزون أو حتى مسألة تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات. الإيرانيون في هذه المرحلة يؤكدون على أنه خلال 30 يوما المقبلة لابد أن يتم هناك اتفاق إطار. هذا الاتفاق ينص على إنهاء الحرب على إيران ويضمن عدم تكرارها، كذلك ينهي الحصار على الموانئ الإيرانية البحرية، وبالتالي تقوم طهران بفتح مضيق هرمز. عندما يتم التوصل إلى كل هذه القضايا وتتأكد طهران من أنه لن تشن عليها الحرب مجددا، فإنها يمكن أن تتجه إلى النقاش حول القضايا المتعلقة بالملف النووي، أي يمكن العودة إلى ما قبل الحرب، قبل 28 فبراير الماضي. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن بطء المفاوضات وتعقيداتها لا تزال تعود إلى المطالب الأمريكية المفرطة والتهديدات الأمريكية العلنية، وهذا الأمر من شأنه أن يزعج طهران كما يقول بزكيان. كذلك أضاف أن إيران مستعدة لمواصلة المسار الدبلوماسي في حال تم التوصل إلى اتفاق إطار مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن فتح مضيق هرمز هو منوط برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية.
0: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. للتحليل نستضيف هنا في الاستوديو بيتر روف كاتب بمجلة نيوزويك، نستضيف أيضا الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، أيضا معنا من بيروت أمين قمورية الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أرحب بكم جميعا. أبدأ معك سيد بيتر روف، يعني ما بدأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوصفه مذكرة من صفحة واحدة تطور إلى ما قال إنه اتفاق وارد مع إيران بعد محادثات ثرية للغاية كما وصفها جرت في 24 ساعة الأخيرة. هل يمكن أن تكون قد تبلورت فعلا بوادر اتفاق، أم أننا أمام سيناريو مشابه لكل البوادر السابقة؟
4: مساء الخير وشكرا على هذه الاستضافة الليلة، تحياتي للضيوف الكرام. أعتقد أن إيجابية الرئيس بعد أيام طويلة من الصمت تقول لنا إن شكلا من أشكال الاتفاق يتم العمل عليها. ليس باستطاعتي أن أؤكد ما هو مطروح على الطاولة، ولكن يبدو أن توافق الآراء هو أن المفاوضات تجري على 14 نقطة منفصلة، من بين النقاط التخصيب لليورانيوم، وهنا نتحدث عن إحدى أولى أولويات الرئيس ترامب منذ بداية هذه العملية. والإيرانيون وصولا إلى منتصف الأسبوع الماضي حين تم إصدار البيان باسم المرشد الأعلى لم تذكر هذه المسألة. أعتقد أن نهاية الحصار وفتح مضيق هرمز بكل تأكيد سوف تدرجان، وبعد ذلك نتكهن بالنقاط التالية.
0: النقاط التالية ربما نسأل عنها دكتور حسن أحمديان. يعني رسميا إيران لا تشير إلى هذه البوادر التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الخارجية الإيرانية في بيانها ذكرت فقط بأنها لم ترد بعد على باكستان بخصوص ما سمته وجهات النظر الأمريكية عن مقترح هذه 14 بندا. بهذا التصريح هل تكون قد اقتربت ربما من التصريح بأن هناك فعلا مفاوضات جرت في 24 ساعة الأخيرة وهي التي أفضت إلى تعليق ترامب لما سماه مشروع الحرية؟
5: طبعا مشروع الحرية ولد يعني بمشاكل عدة عندما حاولت الولايات المتحدة، كان فيها شيئا من جس النبض، والرد الإيراني أتى للتأكيد على أن إيران مستعدة للذهاب لأبعد الحدود لعدم تغيير الوضع دون اتفاق، ولذلك هو تراجع عن هذا. ليس الأمر متعلق بالمفاوضات غير المباشرة عبر الرسائل من خلال باكستان، هذا كان جار. وفي 19 يوم الماضية مريم أنا لاحظت أنه 5 مرات الولايات المتحدة ومن خلالها أكسيوس ومصادر خبرية قريبة من البيت الأبيض أعلنت أننا قريبين جدا من توقيع الاتفاق، وكلها اتضح فيما بعد أنه لا يوجد شيء. حتى الآن لم نسمع تصريح إيراني يدل على أنه بالفعل هذا التصريح الجديد الأمريكي وهذا الأمل بإحداث خرق هو جدي. ما زالت التصريحات في إيران في ذات السياق قبل هذا،
0: ولكن ربما إيران هي التي بدأت ربما بحلحلة الموقف المتجمد عندما وضعت في هذا المقترح الجديد 14 بندا مسألة أن يجري فتح مضيق هرمز بالتزامن مع فك الحصار الأمريكي البحري.
5: هذا غير دقيق، يعني هذا الذي رشح للعلن لم تؤيده إيران. الذي قاله ناطق باسم الخارجية الإيرانية سيد بقائي أنه إنهاء الحرب هو الخطوة الأولى، ثم ندخل في نقاش حول هرمز، وثالثا ندخل في نقاش حول النووي، أي بعد انتهاء الحالة التي نتجت عن الحرب الأمريكية.
0: هل يضع الحصار البحري ضمن الحرب؟
5: طبعا الحرب تشمل الحصار البحري والضربات ضد لبنان، هذا تصله إيران ببعضه البعض وتقول بأنه دون اتفاق كامل لوقف إطلاق النار ووقف الحرب لا يمكن المضي باتجاه الأرضية التي استحدثت نتيجة الحرب التي فرضت، أي مضيق هرمز، ثم القضايا التي سبقت الحرب أي الاتفاق الملف النووي. ولذلك التدرج واضح في الرؤية الإيرانية، ما رشح للإعلام غير دقيق، وهذا كان واضحا منذ البدء للذين يتابعون الموقف الإيراني.
0: سيد أمين قمورية، اليوم عندما لاحت بوادر ما يسميه ترامب بالاتفاق الوارد، دخلت إسرائيل على الخط داخل لبنان ونفذت غارة استهدفت حارة تحريك في الضاحية الجنوبية لبيروت ضمن خروقاتها لوقف إطلاق النار، لكن هذه المرة ضمن هدف تقول إنه قائد قوة الرضوان في حزب الله مالك بلوط. كيف يقرأ ذلك في السياق العام الذي نضع فيه التفاوض الأمريكي الإيراني وأيضا التفاوض الإسرائيلي لبنان؟
6: يعني مساء الخير. ما كان من المتوقع أن يحصل ذلك منذ يومين أو 3، المحلقات الإسرائيلية والمسيرات تتوقف عن التحليق في سماء بيروت والضاحية، ومن الواضح أيضا أن الجانب الإسرائيلي لا يريد لهذه الهدنة الهشة أن تستمر. واضح أنه من خلال هذه العملية التي حصلت اليوم يريد إما الإطاحة بالهدنة كليا، وهذا ما يحصل في الواقع، يعني ما يحصل في جنوب، وانتقال اليوم إلى الضاحية الجنوبية. من الواضح أيضا أن نتنياهو يحاول قدر الإمكان تثبيت الفصل ما بين الجبهة اللبنانية وما بين ما يجري في إيران، أو ربما تعطيل، محاولة تعطيل ما يجري في إيران بإطاحة الهدنة بلبنان للتأثير على مسار المفاوضات مع الجانب الإيراني. إذن نحن أمام دائرة باعتقادي شبه محكمة. يعني بالنسبة لنتنياهو حتما أنباء الاتفاق المحتمل في مع إيران لا تريحه، وأيضا احتمال أن تؤثر هذه الهدنة أو أن يثبت وقف إطلاق النار في لبنان أمر أيضا لا يريحه، فبالتالي هو ماض إلى أقصى حد ممكن في إطاحة كل هذه الهدان وفي مواصلة مساعيه لإقامة المنطقة العازلة في لبنان. يعني ما يجري في الجنوب منذ أيام وحتى هذه اللحظة لا يبشر كثيرا بالخير. يعني واضح أن العمليات تتوسع اليوم، جزء أكبر من العمليات تخطط نهر الليطاني إلى شماله في محاولة للسيطرة على قلعة شقيف التاريخية المسيطرة على أجزاء كبيرة من منطقة النبطية، وبطبيعة الحال عملية التجريف وما إلى ذلك. وأيضا مفهوم. بهذا الموضوع كل الحديث عن المفاوضات صار في مهب الريح
0: بالنسبة للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية. وهنا أسأل الدكتور رائد نعيرات، يعني من جهة إسرائيل تصر على مسألة الفصل بين المسارين، مساري التفاوض المرتبطين بإسرائيل لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ومن جهة تدخل بقوة لتعطيل أي مفاوضات أمريكية إيرانية قد تتمخض عن اتفاق في الساعات القادمة. كيف تفهم هذه الدائرة؟ أين تبدأ وأين تنتهي؟
7: أهلا مريم بك وبضيوفك وجميع المشاهدين. يعني الموقف الإسرائيلي واضح، أو دعيني أقول ما تطمح له إسرائيل واضح بتمام الوضوح، لأن هذا الموقف تعلن عنه مرارا عبر قادتها، وفي الوقت نفسه تمارس على أرض الواقع ممارسات تؤكد طبيعة هذا الموقف. هي تريد أولا أن لا يكون هناك ربط بين الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية إلا في حال واحد، هذا الحال عندما تكون هناك حرب فقط. عندما تكون هناك نوايا لعودة الحرب فهي تريد الربط بين هاتين الجبهتين. أما عندما نتكلم عن المسار السياسي ووحدة الساعات فهي لا تريد إطلاقا أن يكون لهذا المسار أي ترابط بين ما يحدث في إيران وما يحدث في لبنان. كذلك الموقف الإسرائيلي واضح أنه لا يريد أي تهدئة أو هدنة بين أو وقف إطلاق نار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك هو يصعد في لبنان باتجاه أمرين، إما أمر تحقيق منجزات على أرض الواقع وهذا ما يتحقق فعلا بالإبادة المكانية للقرى والسيطرة على الأماكن، أو أنه قد يقود إلى فك عرى الارتباط والهدنة أو وقف إطلاق النار مع ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هذه هي الرؤية الإسرائيلية وهذا ما يريده الآن. حقيقة هو الموقف الإسرائيلي الجديد أو القضايا التي يستجد بها الموقف الإسرائيلي هي التي باتت غير قابلة للتفسير. يعني هل فقط مجرد أن يكون هناك قيادة ويتم استهدافها كأن هذا الأمر طبيعي؟ يعني حتى وإن كان في مناطق خارج هذا البلد، هذا سؤال كبير كما حدث كذلك في
0: ومن الأسئلة أيضا ما سأوجهه لسيد بيتر روف، يعني ربما يمكن أن نقول أن ما تبنيه الولايات المتحدة الأمريكية يريد نتنياهو هدمه في لحظات. إذا سلمنا بما قاله مصدر إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل نسقت مع الولايات المتحدة الأمريكية في عملية حارة تحريك اليوم، فهل يحرج ذلك واشنطن ويضع مساعيها المرتبطة بالسعي للتوصل إلى اتفاق مع إيران في مهب الريح؟
4: هذا سؤال مثير للاهتمام بالفعل. ليس باستطاعتي أن أؤكد أي تعاون أو تنسيق بهذا الخصوص. ما من أحد تحدثت إليه قال لي أن التنسيق قائم، ولكنني لا أرى كيف يكون ذلك في مصلحة إسرائيل أو في مصلحة أي طرف أن تعمل على انهيار اتفاق يأتي بالسلام إلى المنطقة. على وجه التحديد عندما نتحدث عن الحالة في لبنان وأن يكون لبنان جزءا من الحل التفاوضي وأنه يتعين على إسرائيل أن تتوقف عن شن هجماتها التي تستهدف الجنوب اللبناني، ونفترض أن الولايات المتحدة تقدم الضمانات بهذا الخصوص، وحزب الله يتعين عليه أن يتوقف عن شن الهجمات ضد إسرائيل، وإيران على ما نفترض تضمن ذلك. طبعا هناك تكلفة مرتفعة وهناك فوضى، وليس في مصلحة أي طرف على الأمد البعيد، لا لأطفالنا ولا لأحفادنا، أن نرى هذا الاستمرار للوضع على ما هو عليه فقط لمجرد عدم توصلنا للطريقة التي تؤدي إلى إيقافه. إذا ما توصلنا إلى إمكانية إيقافه، يتعين علينا أن نخطو بهذا الاتجاه. العدوانية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية من جهة، إسرائيل ولبنان وحزب الله من جهة أخرى، وهناك تحدي أيضا بخصوص التفاوض. إسرائيل ولبنان يتفاوضان بشأن مسألة تتضمن حزب الله وأيضا إيران، هذا يوسع التحدي. والأهم هو أنها فرصة لدول مجلس التعاون الخليجي لكي تختبر هذا السلام وأن تعمل بالتعاون مع إيران وإسرائيل لتوسيع اتفاقات أبراهام ولتأمين النمو الاقتصادي لازدهار المجتمعات ووضع العدوانية جانبا.
0: دكتور حسن أحمديان، إلى الآن لم نسمع أي تعليق رسمي من إيران بعد عملية غارة أو حارة حريك واستهداف قائد قوة الرضوان مالك بلوط، قائد قوة الرضوان في حزب الله. هل هذا السكوت مرتبط بانتظار التحقق من ما جرى، من أن عملية الاغتيال تمكنت بالفعل من الوصول إلى هذا الهدف، أم هناك معطيات أخرى؟
5: أنا تقديري أنه الإيرانيون الآن يدرسون طريقة الرد على هذا المعطى الجديد، لأنه النهاية هذا خرق أبعد من كل الخروق السابقة لوقف إطلاق النار الذي وقع. نهاية أنت إزاء إسرائيل التي لم تلتزم بما وعدت الولايات المتحدة إيران به لوقف إطلاق النار، وهي تزداد خطوة بخطوة في عدوانها في لبنان، وهذا طبعا خرق واضح لوقف إطلاق النار. كان هناك حديث أن الإيرانيون أرسلوا للولايات المتحدة أن التغول خاصة تجاه الضاحية وبيروت نفسها فسوف لن يمر دون رد إيراني. أنا تقديري أنه الحديث الآن والنقاش الآن في إيران هو حول ما إذا كانوا سيتخذون عملية اغتيال باعتبارها خرق لذلك الشرط، أم أنهم يتركون لحزب الله الرد. هذين الطريقين أتوقع أنهما ما يجري النقاش حولهما، ولذلك الموقف سيصدر ربما بعد اتخاذ القرار في هذا الإطار. نهاية يعني ردا على ما طرح الآن، هناك طرف يتغول في كل الاتجاهات ولا يرى في فعله أثراً على واقع الدول الأخرى. الولايات المتحدة عندما وقعت أو ذهبت لوقف إطلاق النار، كان المفترض أن يبنى على الوضع الموجود على الأرض للتفاوض وبالتالي الوصول لاتفاق، لكنها خرقت الاتفاق بالوضع في لبنان، ثم في فرضها حصار على إيران، وثم ثالثاً في محاولتها استخدام القوة لتغيير الوضع الحربي في مضيق هرمز. نعم. وهذا كله لم يفضي إلى المرجو أمريكيا، وتقديري أنه لن يفضي. في النهاية اغتيال القيادات أيضا لم يفضي إلى المرجو أمريكيا وإسرائيليا، ولذلك في النهاية هناك طريق للوصول لاتفاق، ولا أرى الولايات المتحدة قد نضج فيها هذا المنحة للوصول لاتفاق مبني على الندية التي أتت بها الحرب التي فرضت على إيران.
0: سيد أمين قموري، ما الذي تقرأه في ربما أسلوب رد حزب الله على هذا الاستهداف، وماذا عن الموقف الرسمي أيضا للبنان الدولة المقبلة على ربما لقاءات أخرى مع الجانب الإسرائيلي في غضون أيام؟
7: طبعا أعتقد أن موضوع المفاوضات التي تتحدث عنه واشنطن بين لبنان وإسرائيل، أعتقد أنه صار في مهب الريح، يعني من الواضح أنه جمد. يعني كل الحديث الذي كان يدور حول إرسال رئيس الوفد اللبناني سيمون كرم إلى واشنطن يبدو أن لا شيء منه، حتى اليوم كان لا يزال موجودا في بيروت، ومن الطبيعي هكذا عملية التي حصلت في الضاحية الجنوبية أن تكون ثقيلة جدا على أي
8: مفاوض لبناني يمكن أن يفاوض في واشنطن؟ يعني أيضا هذا السؤال يتعلق بواشنطن نفسها، هي التي رعت هذا الاتفاق وهي من طالبت به، فهذه العملية يعني تعرض جهودها بالكامل وتحرج الجانب اللبناني أكثر مما هو محرج في الذهاب مرة أخرى إلى التفاوض مع إسرائيل.
0: ماذا عن الجانب الإسرائيلي أيضا؟ نريد أن أسأل دكتور نعيرات باختصار عن الحسابات الإسرائيلية في هذه المرحلة من خلال هذا التصعيد، إن كان في لبنان أو في غزة كما تابعنا خلال اليوم.
7: نعم، الجانب الإسرائيلي لديه حسابان. الحساب الأول هو حساب انتخابي، يريده نتنياهو ويريده اليمين، يريد أن يبقي الساحة الإسرائيلية في صورة أننا ما زلنا نسيطر وما زلنا نحقق ما نريد، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية هو يريد أن يوصل رسالة إلى الأطراف. صحيح أنه قد يشكل إعاقة لذهاب الوفد اللبناني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كذلك هناك رسالة مهمة يريد أن يوصلها، وهي أنه إذا لم يسرع الوفد اللبناني في إجراء هذه المفاوضات ويقدم لنتنياهو الصورة التي ينتظرها وهي اللقاء بالرئيس اللبناني وأخذ هذه الصورة، فهو قابل لأن يوسع من عملياته كما كان يهدد سابقا. الإسرائيلي يهدد الجانب الرسمي اللبناني بأنه إذا لم تكن هناك مفاوضات فإن هذه العمليات قد تتوسع وستشمل كل لبنان. نعم. ولذلك يفهم من الرسالة الحالية أنها رسالة بهذا الاتجاه للوفد المفاوض اللبناني وللجانب الرسمي اللبناني.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. شكرا لأمين قموري الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. شكرا للدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. والشكر لبيتر روف كاتب بمجلة نيوزويك. شكرا جزيلا لكم جميعا على هذه المشاركة. ألحق حجب السلطات الإيرانية شبكة الإنترنت العالمية أضرارا بقطاعات اقتصادية واسعة في البلاد ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالاقتصاد الرقمي. وعزت السلطات قرار الحجب لاعتبارات أمنية أملتها ظروف الحرب. المزيد في تقرير عامر لافي من طهران.
9: صدر الدين صاحب مصنع للمواد الغذائية في أطراف العاصمة الإيرانية طهران، يعمل في هذا المجال منذ نحو 30 عاما، يقول إن هذه من المرات النادرة التي شعر بأن خطرا حقيقيا يتهدد أعماله، ليس بسبب تداعيات الحرب فحسب، وإنما بسبب حجب السلطات الإيرانية شبكة الإنترنت الدولية. فالرجل يعتمد في جزء كبير من أعماله على الخارج، فتسويق المنتجات وعمليات البيع والتبادل التجاري تجري في معظمها إلكترونيا. صدر الدين حاله كحال عشرات الآلاف من أصحاب الشركات الإيرانيين الذين تضررت أعمالهم بسبب انقطاع الإنترنت المستمر لأكثر من 60 يوما منذ بداية الحرب.
10: قبل الجنج
11: قبل الحرب وبفضل توفر الإنترنت كانت لدينا القدرة على العمل مع عملاء أجانب، وكان حجم مبيعاتنا أعلى بنحو 40%. ما زلنا متمسكين بمعظم عمالنا رغم الصعوبات على أمل أن يكون هناك حل قريب، ولأننا لا نريد أن نفقد كوادرنا ذات الخبرة.
9: ويبدو أن الضرر الناتج عن حجب الإنترنت في إيران لا يقتصر على فئة محدودة من المتداولين والبائعين عبر الإنترنت ومقدمي الخدمات الرقمية، بل يمتد إلى قطاعات أوسع. فوفقاً لوزارة الاتصالات الإيرانية فإن ملايين المواطنين يعتمدون على اتصال رقمي مستقر في أعمالهم، بينما تقول غرفة تجارة إيران إن الخسائر اليومية المباشرة لحجب الإنترنت قد تصل إلى نحو 40 مليون دولار، والخسائر غير المباشرة إلى عشرات الملايين.
12: اقتصاد الديجيتال،
13: الاقتصاد الرقمي يعني حضور جميع الأفراد في هذا السوق، الأمر الذي لا يتحقق عند حجب الإنترنت، وهذا يفاقم وضع الاقتصاد الإيراني الذي يعاني الركود قبل الحرب وارتفاع معدلات البطالة. فالاقتصاد الرقمي في العالم اليوم يعد محركا أساسيا للتنمية.
9: تعلل السلطات الإيرانية حجبها للإنترنت بأن البلاد تعيش فترة حرب، وبسبب ما يوصف بالاستخدام الضار بأمن البلاد من جانب أعداء إيران لتقنيات الاتصالات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مخاوف من وقوع هجمات سيبرانية، وإلى جانب اعتمادها بشكل كبير على شبكة إنترنت محلية داخلية، بدأت الحكومة تقديم خدمة تعرف بإنترنت برو، وهي خطة مؤقتة تسمح لفئات خاصة مثل الصناعيين والمستشفيات والجامعات بالوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية بقيود أقل.
10: الوصول الحر إلى الإنترنت حق لعموم المواطنين، لكننا مررنا بحربين ومؤامرة كبرى، ومن البديهي أخذ هواجس السلطات الأمنية بعين الاعتبار. ولأننا نعتقد أن مؤسسات الأعمال يجب أن تحظى بوصول خاص في هذه المرحلة، وفرنا لهم خدمة إنترنت برو.
9: ويرى كثير من الخبراء أن استمرار انقطاع الإنترنت سيلحق ضرراً يمتد

0: تعد إلى سلاسل التوريد والإنتاج والنقل والتصدير، وهو ما يعد تهديداً مباشراً لوظائف شريحة واسعة من المواطنين قد تترتب عليه تداعيات اجتماعية واقتصادية عميقة. ترى السلطات هنا أن قطع الإنترنت الدولي قرار يتعلق بالأمن القومي، رغم أنه يسهم في شل اقتصاد البلاد، فالإنترنت مصدر رزق يومي لملايين الإيرانيين، خصوصا أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة من الشرائح محدودة الدخل والفقيرة في إيران. عمرو لافي، الجزيرة، طهران.
1: رأس الساعة مستمرون في هذه التغطية من الجزيرة بشأن التطورات في لبنان وفي مضيق هرمز والوضع في قطاع غزة. في آخر المستجدات، أعلن مسؤول إسرائيلي اغتيال قائد قوة رضوان في حزب الله بقصف على منطقة حارة حرق في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن عملية الاغتيال جاءت ضمن مخطط توفير الأمن لسكان الشمال. ونقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي قوله إن عملية الاغتيال تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة. ميدانيا، وفيما استمرت الغارات الإسرائيلية، أعلن حزب الله أنه استهدف بمسيرات تجمعات للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية أن 11 شخصا استشهدوا وأصيب 45 آخرون في غارات إسرائيلية على بلدات عدة جنوب وشرق البلاد. إلى ذلك، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري للجزيرة أن أي اتفاق مع إسرائيل يحتاج إلى ضمانات لأنها لا تلتزم بتعهداتها. وفيما يتعلق بالتطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محادثات جيدة للغاية أجريت بشأن إيران على مدار الساعات 24 الماضية، ومن الوارد التوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أنه يجب الحصول على ما تسعى عليه بلاده، وإذا لم تنجح في تحقيق ذلك فسيجب اتخاذ خطوة أكثر حسما في إيران. من ناحيته، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أنه لا يستبعد الهجمات العسكرية ضد بلاده. وأضاف قاليباف أن العدو يعول على الضغط الاقتصادي، ومن مؤشرات ذلك إجراءات أمريكا الجديدة في مضيق هرمز والحصار البحري. هذا وكانت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم بعد ردها إلى باكستان فيما يخص وجهات النظر الأمريكية بشأن المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندا. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر للجزيرة باستشهاد شخص وإصابة 15 بينهم نجل قائد حماس في غزة خليل حية بجروح خطيرة بغارة إسرائيلية على حي الدرج شرقي مدينة غزة. وقال رئيس حركة حماس في غزة خليل حية للجزيرة أن جميع من يستهدف في غزة هم أبناؤه، وأن رسالة إسرائيل أن كل الشعب مستهدف. أضاف الحية أن العدو الصهيوني لا يريد الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية. وقال خليل حية للجزيرة أن على ترامب أن يلزم الإسرائيليين بتنفيذ المرحلة الأولى حتى يتم الانتقال للمرحلة الثانية. الآن لمزيد من المتابعة معنا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مراسل الجزيرة تامر صمادي، من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، من واشنطن أنس الصبار مراسل الجزيرة، ومن طهران الزميل عمر هواش مراسل الجزيرة. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك تامر. غارة على الضاحية الجنوبية إذن لبيروت، وأيضا هنالك ضحايا وشهداء في القصف على البقاع في جنوب لبنان. نتابع معك التفاصيل تامر.
2: بالفعل، الجديد الذي يستوقف الجميع هي الغارة الإسرائيلية التي طالت قلب ضاحية بيروت الجنوبية، والتي تقول إسرائيل بأنها استهدفت قائد وحدة الرضوان مالك بلوط، وهو ما لم تعلق عليه السلطات اللبنانية حتى هذه اللحظة، أو حتى حزب الله. حزب الله حتى هذه اللحظة لم يؤكد أو ينفي مخرجات هذه الغارة أو منازل نتج عنها، أو إذا ما كان هذا الاستهداف قد وقع بالفعل وأدى إلى اغتيال هذه الشخصية اللبنانية في الحزب. لكن المصادر المقربة نشوان من حزب الله أكدت للجزيرة بأن الشخصية التي تحدثت عنها أو تحدث عنها الجانب الإسرائيلي ليست من القيادات التاريخية في الحزب، ليست من الشخصيات البارزة في السلم العسكري، وأنها تبوأت هذا المنصب نتيجة للترتيب الداخلي للبنية القيادية لوحدة الرضوان خلال الفترة الأخيرة. وهي تقول بأن وحدة الرضوان التي تعتبر رأس حربة في قيادة حزب الله العسكرية ووحدة نخبة إن صح التعبير، تعلمت من دروس الحرب السابقة، لا سيما بعد اغتيال سلسلة طويلة من قيادات هذه الهيئة، وعمدت إلى إجراءات عملية فيما يخص تحركها وعملها على الأرض، وجعلت القرار غير مركزي حتى يتسنى للمقاتلين العمل بسهولة وبسلاسة. ولذلك المصادر المقربة من الحزب تقول بأن هذه العملية إن صحت، عملية الاغتيال، لن تؤثر كثيرا على أداء المقاتلين، وتستند إلى ذلك بالعمليات النوعية التي يتحدث عنها حزب الله خلال الأيام الماضية وخلال الساعات الأخيرة. الحزب تحدث في غضون الدقائق الأخيرة عن 17 عملية ضد قوات الاحتلال المتواجدين في أو المتواجدة في القرى والبلدات المحتلة من جنوب لبنان، وتتحدث عن خسائر فادحة في صفوف القوات الإسرائيلية وفي صفوف العتاد أيضا، وتشير إلى أن هذه العمليات تتواصل بالمسيرات وبالقصف المدفعي وأيضا بالرشقات الصاروخية، وتقول إلى أن الجانب الإسرائيلي سعى من خلال الحديث عن هذه العملية، عملية الاغتيال، للقول بأنه حصل على صيد ثمين، وهو أمر غير متحقق على أرض الواقع. لكن كل هذه الإجراءات أو الحديث الذي جرى خلال الساعة الماضية يضعنا في خانة التوقيت. لماذا تقصف إسرائيل الضاحية في هذا التوقيت؟ وهنالك من يقول بأن ذلك يسعى من خلال بنيامين نتنياهو للضغط على القيادة السياسية والسلطة اللبنانية من أجل الذهاب إلى مفاوضات مباشرة يشارك فيها الرئيس اللبناني مع بنيامين نتنياهو، وهو ما يرفضه لبنان. شكرا. حتى هذه اللحظة.
1: شكرا لك تامر. نتحول إلى رام الله مع محمد خيري. نتابع معك ربما بيانات أكثر تفصيلا لما تقول إسرائيل أنه عملية اغتيال لقائد قوة الرضوان، بالإضافة إلى حديث وتصريحات نتنياهو عقب هذا الإعلان. محمد،
3: أشير نشوان في البداية إلى أن صافرات الإنذار كانت تدوي قبل قليل في مدينة كريات شموني وما حولها من بلدات إسرائيلية في المنطقة التي تعرف بمنطقة سهل الحولي في شمال إسرائيل، وذلك في عقاب رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق مسيرة من الأراضي اللبنانية. حتى هذه اللحظة لا معلومات إذا ما كانت هذه المسيرة فعلا قد استطاعت الوصول إلى تلك المنطقة، أم إنها هجمة أيضا إضافية تستهدف القوات الإسرائيلية في المناطق الحدودية كما درجت العادة خلال الأيام الماضية، في مشهد كان يؤرق القيادة العسكرية والسياسية كذلك الإسرائيلية مثل هذه الهجمات التي كانت مستمرة وأدت إلى ارتفاع أعداد القتلى وكذلك الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي. فيما يتعلق بعملية الاغتيال أو محاولة الاغتيال، لأن هناك الآن من يشير في إسرائيل لأنها كانت محاولة، في تصريحات مستجدة قال مسؤول أمني إسرائيلي لموقع والله إنه لا معلومات متوفرة عما إذا كانت هذه العملية قد نجحت باغتيال قائد قوة الرضوان في الضاحية الجنوبية لبيروت، وجاء ذلك في عقاب سلسلة من التصريحات والبيانات الرسمية وغير الرسمية الإسرائيلية التي أكدت نجاح هذه العملية. ولعل أهمها هو البيان الذي صدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال إن ما جرى في الضاحية الجنوبية كان يستهدف قائد قوة الرضوان، وبأن ذلك يهدف إلى توفير الحماية لسكان الشمال، ويأتي في إطار المساعي الإسرائيلية لضمان ضمان أمن سكان مناطق شمال إسرائيل. وكذلك وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي قال في البيان إن هذه العملية فعلا كانت تستهدف اغتيال مالك بلوط، واتهمه بأنه مسؤول عن عمليات كثيرة، بل أكثر من ذلك قال إن له تأثير أيضا في قضية التسلح الإيراني وكذلك تسلح حزب الله والهجمات على الأراضي والمناطق الإسرائيلية والإسرائيليين في شمال إسرائيل. إضافة إلى ذلك تقول المصادر الإسرائيلية المختلفة إن أو دعني أشير المحللون في إسرائيل يعتقدون بأن إعلان نتنياهو الاستباق الذي سبق فيه المصادر وكذلك القيادات العسكرية يأتي في إطار مساعي من نتنياهو أو إرسال رسائل أولها للداخل الإسرائيلي بأن رئاسة الوزراء تعمل على حماية الإسرائيليين، وذلك لأن هناك حالة من الجدل والغضب لدى سكان الشمال تجاه وقف إطلاق النار في لبنان، ويقولون أن الحكومة متقاعسة عن توفير الحماية وأن العملية يجب أن تستمر. ثم الرسالة الثانية ربما وجهها إلى لبنان والحكومة اللبنانية، وهي مزيد من الضغوطات من أجل الذهاب إلى المفاوضات أيضا ومحاولة لوضع شروط إسرائيلية جديدة.

0: بأن إسرائيل ربما تعود إلى قصف العمق اللبناني مرة أخرى.
1: طيب شكرا لك محمد، تحول إلى واشنطن الصبار. أنس، الحقيقة حاجة للتوضيح فيما يتعلق بما وصفته إسرائيل بأنه عملية اغتيال، تتحدث عن تنسيق أمريكي.
2: هناك أي دور عسكري استخباراتي على سبيل المثال بين الجانبين يتأخر هذا طويلا، وينتظرون في كثير من الأحيان تأكيدا رسميا أو إعلانا من طرف حزب الله ربما في هذه الحالة حتى يتم الحديث عن ذلك الأمر. لكن تقارير كانت قد تحدثت قبل أيام عن أن الولايات المتحدة وافقت على أن تنفذ إسرائيل عمليات تصفها بالجراحية يتم من خلالها استهداف عناصر أو قادة في حزب الله في لبنان، وقد أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل وفقا لهذه التقارير، لكن لا تأكيد رسمي. لكن التصريحات السياسية الأمريكية التي تأتي سواء من وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو، الرئيس ترامب، وحتى وزراء آخرين تتحدث عن أن الولايات المتحدة ما زالت تنظر إلى حزب الله على أنه العقبة أمام التوصل إلى اتفاق سلام في لبنان، وهذا الاتفاق سيعالج بمعزل عما يجري في إيران. بمعنى أيضا أن الولايات المتحدة ترى في المسار اللبناني مسارا منفصلا عما يجري في إيران، وفي هذا المسار تحديدا المسار الإيراني الرئيس دونالد ترامب يحاول أن يقدم جرعة من التفاؤل. هذا اليوم تحدث لأكثر من وسيلة إعلامية، وفي الصباح كان يتحدث عن التهديد بالوعيد، بمعنى أن الولايات المتحدة إذا لم تنفذ إيران ما تم الاتفاق عليه، وحقيقة لا يفسر كيف تم الاتفاق على ذلك، فإن الولايات المتحدة ستلجأ إلى سبل أخرى من بينها استخدام القوة. لكن بعد ذلك وفي تصريحات كثيرة، لكن آخر هذه التصريحات هو ما يلفت الانتباه. تحدث إلى صحفيين في شبكة فوكس نيوز وقال إنه يتوقع أن يتم التوافق على الملفات العالقة بين الولايات المتحدة وإيران بخلال أسبوع، بمعنى نحن نتحدث عن أسبوع من اليوم، وهذا يعني أن الأمر قد يحدث قبل سفره إلى الصين. وتحدث أيضا عن أن نقاط الخلاف الرئيسية التي يناقشها الأمريكيون من خلال الوسطاء مع الإيرانيين تتعلق بمخزون اليورانيوم الموجود لدى إيران، وأيضا فتح مضيق هرمز بالطريقة التي كان عليها الحال سابقا. هذا ما تنقله شبكة فوكس نيوز. لكن قبل ذلك تحدث كثيرا عن أن الولايات المتحدة انتصرت في هذه الحرب، وتحدث أيضا كيف أن الولايات المتحدة نجحت في تصفية صفوف من قادة إيران، وبالتالي يرى في ذلك تغييرا لهذا النظام في إيران، وبالتالي يؤكد الرسالة التي كان تحدث عنها مرارا وتكرارا. هذا بطبيعة الحال يلقي بظلاله سواء سلبا أو إيجابا على أسواق النفط التي ارتفعت وانخفضت وبعد ذلك ارتفعت خلال ساعات اليومين الماضيين، وكذلك فعلت أسواق الأسهم. الرئيس دونالد ترامب ينظر ويصرح في هذه التصريحات أيضا إلى نسب القبول والرضا الشعبي لدى الأمريكيين عن هذا عن هذه الحرب، وهي حتى الآن منخفضة جدا نشوة.
1: شكرا شكرا أنس. تحول إلى طهران مع عمر هواش مراسل الجزيرة. قاليباف يتكلم عن أن إيران ما تزال تبقي احتمال الهجمات العسكرية ضد بلاده احتمالا قائما وواردا، وأيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يتحدث عن أن المقترح الأمريكي ما زال تحت الدراسة. ضعنا في يعني ربما مشهد أكثر وضوحا للموقف في إيران.
0: نعم نشوان، تزامنا مع المضي في الدبلوماسية، لكن الإيرانيين يقولون أنهم لا يزالون يقظين وحذرين حيال تنفيذ أي هجمات عسكرية ضد البلاد على شاكلة ما حدث قبل هذه الحرب أو حتى في حرب 12 يوما الصيف الماضي. حتى أن محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني قال إنه لا تستبعد طهران حتى تنفيذ هجمات وصفها بالإرهابية داخل البلاد، بمعنى تنفيذ هجمات ليس من الخارج بل عبر من يصفون هنا بالعملاء المحليين الذين يتعاونون مع الموساد أو الاستخبارات الأمريكية، وتنفيذ هجمات في الداخل الإيراني لخلق شيء من البلبلة وفرض مزيد من الضغوط الأمنية إضافة إلى الضغوط الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وهذا ما تحدث عنه قاليباف في رسالته الصوتية بالقول إن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية يهدف إلى فرض مزيد من الضغوط الاقتصادي على البلاد ودفع الإيرانيين لتقديم تنازلات. الملاحظ حتى أن هذه الرسالة التي وجهها قاليباف كانت رسالة صوتية، وهي الرسالة الصوتية الثانية منذ فترة. قاليباف لم يظهر منذ

0: مدة. كذلك الرئيس الإيراني مسعود بزكيان لم يظهر منذ مدة في تسجيلات مرئية، وهذا ينم قالباف عن حذر إيراني واضح إلى احتمال استهداف القادة السياسيين خلال الفترة المقبلة عبر عمليات مبغتة أو عمليات إرهابية كان أشار إليها محمد باقر قالباف رئيس البرلمان الإيراني. على الرغم من ذلك الإيرانيون يقولون أنهم ماضون في الدبلوماسية. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي قال أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق إطار في المرحلة الأولى مع الولايات المتحدة الأمريكية فإن إيران مستعدة للمضي قدما في المسار الدبلوماسي، لكنه عزا بطء المفاوضات بالمطالب الأمريكية التي وصفها بالمفرطة والتهديدات الأمريكية، مشددا على أن إيران مستعدة لرفع أو فتح مضيق هرمز في حال فتح الحصار عن الموانئ البحرية الإيرانية. كذلك أشار إلى أن طهران مستعدة للتوصل إلى حل في معظم القضايا لكن ضمن الحقوق الإيرانية. على كل حال نشوان طهران لا تزال تدرس المقترح الذي وصلها من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي لم تسلم الرد إلى الطرف الباكستاني حتى هذه اللحظة وفق ما ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. ومن خلال ما رصدناه عبر ما نشر على وسائل الإعلام الأمريكية وما انتشره وسائل الإعلام الإيرانية نقلا عن مصادرها وما حصلنا عليه نحن هنا في طهران من مصادرنا، يبدو أن هناك لا تزال فجوة بين الطرفين. هذه الفجوة عنوانها الملف النووي بكل تشعباته، تخصيب اليورانيوم، مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب فضلا عن رفع العقوبات الأمريكية عن طهران. بينما تتحدث المصادر الأمريكية عن موافقة طهران على عدم امتلاك سلاح نووي، موافقتها على أو نقاشها على نقل مخزونها من اليورانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هنا المصادر الإيرانية الرسمية تتحدث لوسائل الإعلام بأن موضوع نقل مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب أصلا هو ليس مطروحا على طاولة النقاش، وقد أزيح عن المفاوضات منذ فترة سابقة بشكل لا يمكن عودته، وبالتالي الحديث عن هذا الأمر أمريكيا وفق المصادر الإيرانية إنما يهدف إلى فرض مطالب أمريكية توصف هنا بالمفرطة وخلق حالة من القسام داخل أو بين مسؤولي السياسة وأصحاب القرار في إيران.
1: شكرا عمر هواش مراسل الجزيرة في طهران، شكرا لبقية المراسلين. الآن مشاهدينا سنأخذ هذه المعطيات للجانب التحليلي، معنا من طهران دكتور محسن فرخاني الباحث في العلاقات الدولية، من بيروت طارق ترشيشي الكاتب المحلل السياسي، من رام الله الدكتور إبراهيم ربايعة الأكاديمي الباحث السياسي، وهنا في الاستوديو بيتر روف كاتب في مجلة نيوزويك الأمريكية. طيب سأبدأ معك سيد محسن في طهران. طهران مستعدة للدبلوماسية لكنها تعزو بحسب ما تابعنا الآن قبل قليل مع زميلنا عمر هواش في طهران، تعزو بطء الإجراءات الدبلوماسية إلى ما تعتبرها إفراطا أمريكيا في مطالبه، في مطالب واشنطن. إلى أمدى تعتقد بأن هذا يمثل موقفا فلنقول مرنا فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة على المدى المنظور؟ أولا
2: مساء الخير وشكرا لكم على هذه الاستضافة. أعتقد أن إيران لا تود أن تستمر الحرب وهي لا تحبذ الحرب، ولكن الحرب فرضت على إيران. إن عقيدة إيران تقضي بالردع، ولذلك هي لن تتخلى عن المكتسبات التي حققتها نتيجة لهذه الحرب. طبعا هذه الحرب أدت إلى إزهاق أرواح بريئة في إيران، ولكنها لن تتخلى عن المكتسبات حتى ولو استمر سفك الدماء في هذه الحرب، ولكنها تصد العدوان وتواجه المعتدي. ونحن نعرف أن طهران سيطرت على مضيق هرمز بشكل أدى إعادة تشكيل هيكلية الاقتصادي والتجارة على المستوى

0: العالمي. لن يكون هناك عودة إلى الماضي ولن نعود إلى الوراء. نحن نستمع إلى مزاعم يطلقها السيد ترامب بخصوص مثلا اليورانيوم المخصب وأنه سوف يخرج من إيران وأن تستحوذ عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وهو دائما ما يستعرض هذه القوة من خلال التصريحات الإعلامية، ولكن برأيي هذا عبارة عن نمر من ورق، حيث أنه وعلى الأرض نعرف أن إيران لن تقبل بأي شروط بخصوص موضوع اليورانيوم المخصب، تسليم هذا اليورانيوم أو تعليق عملية تخصيب اليورانيوم، وأيضا بالنسبة إلى مضيق هرمز.
1: سيد بيتروف، يعني حديث الإيرانيين عن أن هنالك مساحة للدبلوماسية لكن هنالك إفراط في المطالب الأمريكية، إلى أي مدى يتعارض مع ما نشهده من تصريحات على المستوى الأمريكي اليوم فيما يتعلق باحتمال التوصل أو ربما قرب التوصل إلى أرضية مشتركة مع الإيرانيين؟ وطبعا نأخذ بنظر الاعتبار ما يجري اليوم، ما جرى اليوم في الساعات الأخيرة في لبنان، ولبنان مرتبطة بشكل أو بآخر أيضا بالمشهد.
2: Good morning. Thank you for having me on, and greetings to the other panelists.
0: صباح الخير وشكرا على استضافتي وتحياتي للضيوف الكرام. أعتذر، ولكن إذا ما الضيف كان يمثل بالفعل الرأي الإيراني الحقيقي لن نتوصل أبدا إلى اتفاق. الرئيس ترامب على استعداد لمواجهة هذا الأمر، لأنه تحدث عن إمكانية العودة إلى الضربات العسكرية في حال فشلت المفاوضات. إذن يتم التفاوض بشأن 14 بندا بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. أفترض أن الناس الذين يتفاوضون بالنيابة عن إيران لديهم القدرة على بالفعل عقد اتفاق من دون العودة إلى المرشد الأعلى أو إلى الحرس الثوري لكي يحصلوا على التوقيع بعد الاتفاق. أنا لا أعتقد أن عملية أخذ مضيق هرمز رهينة من قبل طهران، هذه العملية لن تقبل بها الأسرة الدولية، والفرنسيون والبريطانيون عبروا عن مواقف واضحة وعن ضرورة التصرف بهذا الخصوص بعد الأزمة، وحتى المنظمات الدولية تقر بأن إيران كانت على شفا الحصول على سلاح نووي أو إمكانية الحصول على سلاح نووي في غضون 6 أشهر. إذن يجب أن تحل هذه المسألة. إذا ما صحت الأنباء بخصوص تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما بالنسبة إلى اليورانيوم الإيراني، أعتقد أن الولايات المتحدة باستطاعتها أن تتقبل ذلك. هناك أمثلة تاريخية، ويمكننا أن نتحدث عن أمور أو عن مواد غير اليورانيوم. لا يمكن أن تؤدي المواد إلى سلاح نووي، هذا أمر مقبول به. وهناك عقوبات فرضت أيضا من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخرق اتفاقية منع الانتشار النووي. هذه أمور أساسية، وبالتالي إذا ما تأكدت الولايات المتحدة أن المواد النووية لا يمكن أن تستخدم لتصنيع سلاح نووي، هذا أمر يمكن أن تقبل به الولايات المتحدة. أنا متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق، وأتساءل عن كيفية تأثير ذلك على الوضع في لبنان، وبالنسبة إلى الإسرائيليين إذا ما ألزموا بالتراجع بضمانات من الولايات المتحدة، وإذا ما ألزم حزب الله بالتراجع بضمانات من إيران، أعتقد أن دول الخليج سوف يكون لديها الفرصة لبناء شيء مهم وللعمل على فترة من الازدهار المعمم، و كل البلدان في المنطقة تحصل على المنافع بما في ذلك إيران وإسرائيل، وتشارك على مستوى الشراكات الاقتصادية، وهذه النقاط الإيجابية لحياة أطفالنا وأحفادنا.
1: بشكل سريع جدا، مختصر جدا، ما حصل خلال الساعات الأخيرة في لبنان لا تعتقد أنه سيؤثر على أي اتفاق محتمل؟

0: كلا، لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك. أعتقد أنهم استهدفوا قائد مهم في قيادة حزب الله، وهذه العملية ليست بالأمر الذي سوف يؤثر سلبا على المفاوضات. هو مقاتل وليس مواطنا بريئا.
1: سيد طارق ترشيشي في بيروت، إذا كان هذا هو، فلنقل افتراضا، هو ما يمثل وجهة النظر الأقرب إلى الإدارة الأمريكية في واشنطن، ماذا عن حزب الله؟ حزب الله أيضا لديه إرادته فيما يتعلق إما بالميدان كرد فعل مباشر على المدى المنظور، أو فيما يتعلق بأي اتفاق محتمل.
2: يعني أعتقد أولا تحية لك ولضيفيك. أعتقد أستاذ الكريم أن حزب الله يعني يراهن على المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية، وخصوصا أن في لبنان هناك معطيات متداولة عن أنه الجو يعني يميل في اتجاه التوصل إلى حصول اتفاق بين واشنطن وطهران. فحزب الله في هذه الحال هو يتكل على الموقف الإيراني الذي ضغط من أجل فرض هدنة في لبنان، مع على الرغم أن هذه الهدنة لم تلتزم بها إسرائيل عمليا، وذهبت إلى التصعيد اليوم بعد تهديد يعني في الأمس بتوسيع دائرة هذا التصعيد، وكلام لوزير الخارجية الأمريكي في أن هناك إمكانية لحصول اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل، ولكن أن العقبة هو حزب الله. لذلك جاء اليوم الاغتيال في الضاحية، هو رسالة لحزب الله، رسالة أيضا للدولة اللبنانية، لرئيس الجمهورية الذي أبلغ إلى السفير الأمريكي أنه لا يستطيع أن يذهب إلى واشنطن للقاء نتنياهو، وأنه يفضل أن يحصل اتفاق أولا، وأي لقاء من هذا النوع ينبغي أن يكون تتويج لهذا الاتفاق. وهذا الأمر يجمع عليه غالبية القوى السياسية، سواء الداعمة لموقف رئيس الجمهورية أو القوى الأخرى، يعني الثنائي الشيعي وحلفائه الذين يعني يريدون أن يحصل اتفاق، وأيضا يعولون على الموقف الإيراني. وقد أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أيام وزير الخارجية الإيراني موقفا إيرانيا يشدد على أن إيران تقف إلى جانب لبنان في موضوع وقف إطلاق النار، دعم وقف إطلاق النار، في موضوع الوصول إلى اتفاق في ينهي الحرب في لبنان على أساس اتفاق 27 تشرين الثاني 2024.
1: طيب دكتور ابراهيم،
2: في تقديري حزب الله في تقديري يعني سيتعامل بهدوء على رغم هذه العمليه التي حصلت، سيتعامل بهدوء، يعني ربما يبقي على وتيره ردوده على الاسرائيليين في الجنوب، على الوتيره نفسها، من دون ان يذهب الى تفجير شامل. اللهم الا اذا اسرائيل عادت ووسعت هذا الامر، عندئذ نكون دخلنا في حرب، موجة حرب جديدة يعني.
1: طيب هذا ينقلنا للمشهد في إسرائيل والمقف الإسرائيلي. دكتور إبراهيم رباعة، المصدر الأمني الذي نقلت عنه هارتس اعتبر أن أي اتفاق، وطبعا الأمور متداخلة إلى حد كبير هنا بين ما حدث في لبنان وبين فكرة الاتفاق، لكن أي اتفاق هو عبارة عن كارثة على إسرائيل، هذا ما نقلته هارتس عن المصدر الأمني. وبالتالي أين يقف الموقف الحقيقي، الإرادة الحقيقية لبنيامين نتنياهو تحديدا في هذا المشهد؟ ما الذي يريده من كل المشهد، وأيضا من خلال ما حدث خلال الساعات الفائتة؟
3: يأتي لك للسادة المشاهدين، يعني بداية نبدأ من الحدث الأخير. هذا الحدث أنا باعتقادي هو استهداف بعدة أبعاد وعدة مستويات. أحد هذه المستويات هو متصل بالسلوك السياسي والعسكري الإسرائيلي طيلة هذه الحرب، والذي دأب على يعني الذهاب إلى عمليات اختبارية، يريد أن يفحص رد الفعل والاستجابة في الميدان، الاستجابة المتصلة أيضا بالتفاعلات السياسية، وبالتالي بناء على ذلك يقرر الخطوة التالية. ولذلك من المتوقع إن لم يكن هنالك رد فعل بالمستوى الذي يغير قواعد اللعبة على مستوى المشهد الميداني أن يكون هنالك استهدافات لاحقة بهذا الاتجاه، لأنه هذا كان ما يشبه خط أحمر في التفاهمات الأخيرة وتم كسره واختراقه. هذا من جانب. من جانب آخر هنالك نقاش وجدل إسرائيلي داخلي محتدم بمستويين، المستوى الأول متصل بالانتخابات والاستقطاب الحاد الذي يذهب إلى تحميل الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو تحديدا المسؤولية على ما يوصف بأنه فشل بهذه العملية، بأن الجيش ذهب إلى هذه العملية بدون استعداد وبدون تحضير وتهيئة استخباراتية، وبالتالي النتيجة ليست مرضية على المستوى العسكري وليست مرضية على المستوى السياسي، وحتى الاستهدافات التي تتم والعجز الذي يتم الحديث عنه فيما يتصل بالمسيرات أيضا يضغط على الحكومة الإسرائيلية وبنيامين نتنياهو على المستوى الداخلي بشكل كبير. هذا كله يقود إلى الحاجة إلى استمرار تسخين المشهد على مستوى لبنان، محاولة الذهاب إلى أولا استهدافات نوعية وثانيا عملية ربما تكون كبرى، والهدف الكبير الذي كلنا نتفق عليه بالنسبة لإسرائيل ونتنياهو تحديدا أنه لا يريد وقت لهذه الحرب أي شكل.
1: دكتور محسن في طهران، هل يبدو فارقا، هل يفرق في بالنسبة لطهران أن يكون هنالك تنسيق بين واشنطن وتل أبيب فيما يتعلق بالاستهداف الأخير في لبنان، فيما يتعلق برؤية طهران للحدث الدبلوماسي مع واشنطن، على اعتبار أن لبنان جزء مهم من هذا، من أي اتفاق كما يقول الإيرانيون؟
4: The Zionist regime has been always trying its best to.
5: إن النظام الصهيوني لطالما حاول أن يبذل قصارى جهده من أجل إفشال أي اتفاق أو أي مسار تفاوضي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هذا أول ما أريد أن أتحدث عنه. ثانيا، إن إيران لن تترك أبدا محور المقاومة وحيدا وتحت كل الظروف، وفي كل الأيام سوف تدعم إيران مكونات محور المقاومة. أعتقد أن بعض السيناريوهات يمكن الإشارة إليه الآن. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثبتت أن لديها القدرة على الحفاظ على قدراتها بالرغم من كل الخيارات التي استخدمت في وجه النظام الإيراني للإطاحة به والإطاحة بالحكومة الإيرانية. بالنسبة إلى محور المقاومة وبالنسبة إلى لبنان، أرى أن السيناريو سوف يكون التالي: إذا ما تم الحفاظ على لبنان وإذا ما تم الحفاظ على حزب الله، أعتقد أن هذه المفاوضات يمكن أن تستمر. في غياب هذا الشرط، أنا لا أعتقد أن المفاوضات سوف تستمر، حيث أن وضع لبنان إذا ما استمر على ما هو عليه يمكن أن يشكل عقبة أساسية تعترض أي مفاوضات أو أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وأفضل الخيارات بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية برأيي هو أن تهتم بالمصالح الوطنية الأمريكية وليس مطالب نتنياهو.
1: طيب. هذا الكلام سيد بيتروف يعيد تكرار الحديث للخبراء الإيرانيين عن أن ليس هنالك حماس إعلامي كبير في طهران للحدث الدبلوماسي، لهذه المعلومات عن إمكانية التوصل بسبب موضوع الثقة. هل تتفهم برأيك الإدارة الأمريكية هذا الأمر؟
5: عندما يتم غسل الأدمغة من قبل الدكتاتوريين من الصعوبة بمكان على المرء أن يرى أن الحرب سيئة للأطفال وللشعب. آمل أن الضيف لا يمثل وجهة النظر الرسمية الإيرانية. إن الحصار الاقتصادي المفروض من جانب الولايات المتحدة الأمريكية سوف يؤدي لا محالة إلى انهيار النظام حتى من دون اتفاق وحتى من دون استخدام عمليات عسكرية. نحن نعرف أن إيران ليس باستطاعتها أن تصدر النفط. التضخم يرتفع إلى مستويات غير مسبوقة. الحكومة ليس باستطاعتها أن تتحمل هذا النوع من الضغوط. وإذا منهار النظام، إذا منهارت الحكومة، ليس هذا بالضرورة المراد، ولكن ذلك يمنع الإيرانيين من التخصيب ومن الاستحواذ على السلاح النووي، لأن الحكومة سوف تكون منشغلة بالحفاظ على اللحمة الاجتماعية. هذا هو الخيار. أو الخيار الآخر، يمكن أن تأتي إيران بحزب الله إلى طاولة المفاوضات كجزء من الاتفاق الأشمل، أو تنتظر وترى كل شيء ينهار من حولها.
1: إذا ما أخذنا بنظر اعتبار سيد طارق ترشيشي في بيروت تصريحات بري أن أي اتفاق لبنان يجب أن يكون جزءا منه، وحديثه عن الأمريكيين أيضا أنهم قد يقبلون بفكرك هذه، لكن هل تبدو الأمور تسير بهذا الاتجاه وفق ما شاهدنا على الأقل كما يقول حزب الله هنا من عدم التزام الطرف الإسرائيلي بالتهدئة؟
2: يعني هناك قناعة حقيقية فعلا في لبنان عند الرئيس بري وعند كثيرين أنه أي اتفاق سيحصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سيكون لبنان فعلا جزءا أساسيا فيه، ويبنون على هذا الأمر ويتوقعون إيجابا في الحقيقة بهذا الاتجاه، لأنه الأمريكي هو المسؤول في نظرهم، هو المسؤول عن لجم إسرائيل. الأمريكي هو الذي يستطيع أن يلزم إسرائيل بأن تلتزم الهدنة فعليا في لبنان، وأن تلتزم وقف إطلاق النار، وأن تلتزم اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، الذي كان لو نفذ لكانت انتهت حالة الحرب، وكان لبنان وإسرائيل ذهبا إلى إعادة العمل باتفاقية الهدنة المعقودة في آذار 1947. أما موضوع الذهاب إلى سلام أو تطبيع فلبنان، إسرائيل تعرف والعالم كله يعرف أن لبنان لا يمكن أن يخرج عن الإرادة العربية بهذا الموضوع، والإرادة العربية قالت بمبادرة عربية للسلام، ولبنان ملتزم الموقف العربي في هذا الموضوع، في حين أن اتفاقية الهدنة يعني هي تنظم وكانت منظمة للوضع على الحدود على لسنين نعم. طويلة إلى حدود عام 67، حرب 67 أعتقد، إسرائيل هي التي جمدت العمل في هذه الاتفاقية وأعددت على نقاط حدودية في لبنان، وهي 13 نقطة، وفضلا عن مزارع شبعة وتلال كفرشوبة. ففي تقدير الرئيس بري والآخرين أنه لا يمكن أن يحصل حل إلا ضمن ما سيحصل من اتفاق أمريكي إيراني تتولى من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية إلزام إسرائيل
1: مفهوم. يعني أعتذر على مقاطعتك، فقط يعني لو سمحت لي هنا الدكتور إبراهيم ربيعة، نتنياهو كرر أكثر من مرة أن الاتفاق مع لبنان هش، هل ما حصل في لبنان مؤخرا هو تجسيد لهذا التصريح؟
3: أولا هنالك رسالتين من نتنياهو. الرسالة الأولى هي موجهة للولايات المتحدة الأمريكية بأن هذه الهشاشة ستمنح إسرائيل المساحة للعمل وفق القواعد المتفق عليها من الطرفين. الرسالة الثانية هي متصلة بالداخل الإسرائيلي بأن الحرب لم تنتهي بعد، وبالتالي كل احتماليات والخيارات مفتوحة، وبالتالي ما حدث نعم أتفق تماما هو تجسيد لذلك. وما حدث سابقا بشكل متدرج، نتذكر أنه في الأيام الأولى لوقف إطلاق النار بهذه المرحلة كان هنالك حديث عن تجديد أمريكي على إسرائيل بأن لا يتم اختراق هذا الوقت، ولكن ما حدث بشكل متدرج أن إسرائيل انتزعت من الولايات المتحدة الأمريكية الموافقات المتصلة بمساحات العمل التي تعمل عليها بشكل متصاعد.
1: دكتور إبراهيم أسف لمقاطعتك، لكن للأسف يعني هذا ما سمح لنا به الوقت. أشكرك وأشكر كل الضيوف الذين شاركوا في هذه المداخلة، شكرا جزيلا لكم. بعد أكثر من أسبوعين على وقف إطلاق النار في لبنان، تستمر الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وتستمر عمليات حزب الله، وقد انعكس المشهد الميداني على الواقع السياسي إذا استمر الانقسام على الخيار الأفضل لوقف الحرب وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وبينما تتمسك الدولة اللبنانية بخيار التفاوض المباشر مع إسرائيل، يصر حزب الله على خيار المقاومة والتفاوض غير المباشر.
6: الخامس من آب 2025، تاريخ تبدل معه المشهد السياسي في لبنان. قرر مجلس الوزراء

0: يومها حصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية في جلسة وصفت بالتاريخية وانسحب منها وزراء الطائفة الشيعية. قرار كان يستهدف أولا سحب سلاح حزب الله عقب خوضه حرب إسناد غزة وما تلاها من حرب إسرائيلية على لبنان انتهت باتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر عام 2024. لم يكن قرار الحكومة معزولا عن ضغوط دولية تزايدت على لبنان لنزع سلاح حزب الله تحت وطأة تواصل انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار واستمرار احتلالها 5 تلال حدودية. لكن الحزب الذي بقي ملتزما بوقف إطلاق النار سارع إلى وصف القرار بالخطيئة، فسلاحه ورقة قوة للبنان وفق وصفه، وحله يجب أن يكون داخليا ضمن استراتيجية دفاع وطنية. مع ذلك كلفت الحكومة الجيش اللبناني وضع خطة لتنفيذ القرار بدءا من جنوب نهر الليطاني، ومع حلول نهاية العام الماضي أعلن الجيش إنجازه المرحلة الأولى من الخطة والانتقال إلى الثانية شمالي النهر. في هذا الوقت برز موقف الرئيس اللبناني الداعي إلى التفاوض مع إسرائيل كخيار لا بديل عنه لتحقيق انسحابها من الأراضي المحتلة وإعادة الاستقرار، خيار رفضه حزب الله محذرا من استدراج لبنان إلى اتفاق سياسي مع إسرائيل. في خضم هذا الانقسام بدأت الحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية، وبعد إعلان اغتيال المرشد الإيراني كان حزب الله يطلق صواريخه نحو شمال إسرائيل للمرة الأولى منذ 15 شهراً، لتبدأ بعدها حرب إسرائيلية هي الثانية على لبنان في غضون عامين. لم تمضي إلا ساعات حتى اجتمعت الحكومة وقررت حظر نشاطات حزب الله العسكرية وحصر مجال عمله بالسياسي. تداعيات الحرب لم تقتصر على الدمار والنزوح والضحايا، بل وسعت نطاق الاحتلال ضمن ما سمته إسرائيل بالمنطقة الصفراء الممتدة من البحر في رأس الناقورة غربا وصولا إلى السفوح الغربية لجبل الشيخ شرقا. الحرب زادت من تمسك السلطات بخيار التفاوض على أن ينطلق من وقف إطلاق النار، وهو ما ترجم بلقاء كان الأول منذ عقود جمع سفيرة لبنان في واشنطن مع سفير إسرائيل هناك، وأعلن بعده وقف إطلاق النار في لبنان لعشرة أيام. اجتماع كان تمهيديا لبدء مفاوضات مع إسرائيل في مكان وزمان يحددان لاحقا، واستكمل بعد أيام بلقاء ثان بين السفيرين. حرص الرئيس الأمريكي على أن يكون بحضوره في البيت الأبيض، وأعلن بعده تمديد وقف إطلاق النار 3 أسابيع. وأبعد من ذلك ضاعفت مواقف للرئيس الأمريكي التحديات أمام لبنان، إذ أعلن عن لقاء سيجمع الرئيس اللبناني برئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن خلال هذه الأسابيع 3، وعن مفاوضات سلام بين البلدين ستكون سهلة وفق اعتقاده. مواقف زادت المشهد في لبنان تعقيدا والانقسام حدة، حتى الساعة يتمسك الرئيس اللبناني بأن التوقيت غير مناسب للقاء نتنياهو، مشددا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والتوصل إلى اتفاق أمني يكون تتويجا للمفاوضات. هذا بينما يرخي الواقع الميداني بثقله على المسار السياسي الذي لا أفق لوجهته على المدى القريب.
1: والآن إلى زميل حسن جمول وفقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على مذكرة إنهاء الحرب التي كشف عنها موقع أكسيوس وبنودها واحتمالاتها.
2: أهلا بكم مشاهدين في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة مع حديث إكسيوس عن اقتراب واشنطن وطهران من مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز وبدء مسار تفاوضي أوسع، هل نحن أمام أقرب نقطة إلى اتفاق منذ بدء الحرب أم أمام صيغة أولية قد تسقط عند أول اختبار؟ لاعبان رئيسيان في الظاهر يحددان مسار هذا الملف، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولاعب ثالث في خلفية التفاوض دائما وهو إسرائيل. مواقف هؤلاء اللاعبين تتجلى في تصريحاتهم وتحركاتهم الأخيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق وإنه لن يسمح لها بالحصول على سلاح نووي. كان ترامب قد ربط الاتفاق مباشرة بوقت الحرب وفتح المضيق قائلا إن عملية الغضب الملحمي ستنتهي إذا وافقت طهران، وإن مضيق هرمز سيفتح للجميع بما في ذلك إيران. لكن ترامب يهدد في المقابل بأن رفض الاتفاق سيقود إلى قصف بمستوى أعلى بكثير، ما يجعل المذكرة المطروحة محاطة بمهلة ضغط عسكرية وليس بمجرد مسار دبلوماسي. في المقابل يصف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، يصف ما ورد في تقرير إكسيوس بأنه قائمة أمنيات أمريكية إلى أن يصبح واقعا، وأكد أن الأمريكيين لن يحصلوا عبر حرب فاشلة على ما لم يحققوه، لن يحصلوا عليه بالتفاوض المباشر، ومحذرا من رد قاس ومؤلم إذا تصرفت واشنطن أو حلفاؤها بعدائية، ما يشير إلى أن طهران لا تنفي المسار بالكامل لكنها ترفض تقديمه داخليا كقبول بصيغة أمريكية مفروضة. أما في إسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إنه يتفق مع ترامب على أنه أو على أن أهم هدف بشأن إيران هو إزالة اليورانيوم المخصب وتفكيك قدرتها على التخصيب. كان مصدر إسرائيلي قد قال لي CNN إن إسرائيل تنظر بقلق إلى أي اتفاق يرفع العقوبات عن إيران. المصدر أضاف أن إسرائيل تضغط لفرض قيود على شبكة حلفاء إيران الإقليميين وبرنامجها للصواريخ البالستية. بين التفاؤل والتهديد والوعيد تأتي مذكرة التفاهم التي تحدث عنها موقع إكسيوس لتجمد التصعيد المحدود الذي شهده الميدان في مضيق هرمز منذ بدء عملية مشروع الحرية الأمريكية صباح الاثنين الماضي. الزميل صهيب العصا يطلعنا على ما حدث خلال هذه العملية على الشاشة التفاعلية. صهيب، أخبرنا كيف وصلنا إلى مشروع الحرية، ما هي الأحداث التي راكمت للوصول إلى هذا المشروع، وكيف وصلنا إلى المذكرة التي تحدث عنها موقع إكسيوس؟
3: حسن، عمليا مشروع الحرية هو امتداد لعملية الحصار البحري الأمريكي التي بدأت في 13 أبريل، أي أننا نتحدث عن حوالي 3 أسابيع من الحصار البحري. الحصار البحري الأمريكي على إيران فرض بشكل يسمح للولايات المتحدة الأمريكية بمنع السفن الإيرانية من مغادرة الموانئ الإيرانية، وبشكل أو بآخر أغلقت الولايات المتحدة الأمريكية البحر أمام إيران ردا على إغلاق إيران للبحر أو لمضيق هرمز. الذي حصل باختصار وبشكل بسيط وواضح أن هذا الخط عمليا رسم لتمنع السفن الإيرانية من مغادرة الموانئ الإيرانية في هذه المنطقة، نعم، وبالتالي لم تتمكن من مغادرة خليج عمان باتجاه بحر العرب عبر القطع البحرية الأمريكية الموجودة في هذه المنطقة، وبدأت هذه القطعة تتحرك باتجاه خليج عمان كما ذكرت لك في محاولة لفرض حصار ردا على إغلاق مضيق هرمز.
2: لكن اللافت أن مشروع الحرية علق، يعني بعد أقل من 48 ساعة من إعلانه تم تعليقه من الرئيس ترامب، والرئيس ربط ذلك بالمفاوضات وإمكانية التوصل
3: خلال 48 ساعة التي تتحدث عنها. حسن، نتحدث عن روايتين متناقضتين بين الجانبين الأمريكي والإيراني، لكل روايته بطبيعة الحال. الأمريكيون قالوا أنهم استطاعوا اختراق الجدار الإيراني في منطقة مضيق هرمز وفتحوا مسارا بديلا في المضيق وعبرت من خلالها فرقاطتين وعبرت سفينتين تجاريتين أمريكيتين. هذا الأمر نفاه الجانب الإيراني، مع تأكيد الجانب الإيراني على أن هذه المنطقة أصبحت منطقة مغلقة بشكل كامل، ورسموا خطين في منطقتين مختلفتين في هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه، وسعوا دائرة مضيق هرمز إن صح التعبير كمساحة، ووسعوا دائرة السيطرة والإغلاق. ولكن الأمريكيون قالوا أنهم فتحوا مسارا، ولكن الأهم في رواية الولايات المتحدة الأمريكية أنها لم تذكر المسار ولم تحدد طبيعة هذا المسار الذي فتح في مضيق هرمز.

0: وبالتالي هذا ما أعطى مساحة أكبر للإيرانيين لنفي التحركات الأمريكية، وبالتالي بناء على ذلك ذهبنا إلى تعليق هذه العملية أو هذا المشروع، مشروع الحرية بعد 48 ساعة كما ذكرت. وبالتالي نحن نتحدث الآن على الأرض، هناك سيطرة إيرانية على المضيق، نتحدث عن أكثر من 870 سفينة تقريبا على جانبي المضيق لم تستطع التحرك، انخفاض بنسبة تتجاوز 90% لقدرة المضيق ما قبل الحرب. الآن نحن أمام روايتين، الرواية الإيرانية التي تقول أنه لم تعبر أي سفينة خلال الفترة الماضية، والرواية الأمريكية التي تقول أنها عبرت سفينتين تجاريتين خلال الفترة الماضية.
1: شكرا لك صهيب على كل هذه المعلومات. إذن مشاهدينا، ميدان شهد إضرابا محدودا أو اضطرابا محدودا أتى بهذه المذكرة كثمرة جهود وساطة ودبلوماسية لاحتواء التصعيد. نتعمق ببنود هذه المذكرة مع الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور. دكتور، كنا قد فككنا معك البنود المسربة في هذه المذكرة التي نتحدث عنها مشاهدينا، وجدنا بأنها تمنح كل طرف جزءا من مطالبه، لكن المذكرة لا تحسم بعد ميزان الربح السياسي بالكامل. في الجانب الأمريكي تصب بنود تجميد التعصيب لفترة تتراوح بين 12 و15 عاما، ثم حصره لاحقا عند نسبة 3.67% تقريبا، تصب في خدمة هدف واشنطن الأساسي، أي تقييد المسار النووي الإيراني لفترة طويلة. ويضاف إلى ذلك بند عقابي يمدد التجميد إذا ثبتت أي مخالفة إيرانية، إلى جانب فتح مضيق هرمز ورفع القيود على العبور، بما يمنح واشنطن عمليا إنجازا نوويا وملاحيا في آن واحد. هذا في الجانب الأمريكي. أما في الجانب الإيراني فتصب بنود إنهاء الحرب في الإقليم ورفع العقوبات والإفراج التدريجي عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، كل ذلك يصب في خدمة هدف طهران الفوري، وهو الخروج من الضغط العسكري والاقتصادي دون تفكيك بنيتها النووية نهائيا. كما أن الحديث عن رفع تدريجي للقيود الأمريكية والإيرانية في هرمز يمنح طهران إمكانية تقديم فتح المضيق كجزء من تبادل متوازن لا كتنازل أحادي. دكتور محجوب، يعني أمام هاتين الرؤيتين لمضمون المذكرة، هل يمكن أن نكون أمام صيغة رابح رابح؟ يعني الولايات المتحدة تأخذ ما تريد في المذكرة، وإيران أيضا تأخذ ما تتمنى.
2: حسن، الطرفان استخدما فائض قوة أقصى ما لديهما فيه، وأخذا فترة زمنية أقول أكثر مما ينبغي إذا ما أخذنا المعايير التي حددها الطرف الأمريكي. لكن الآن ما هو واضح تماما أن كلا الطرفين لم يحقق ما يريده بالكامل، ولم ينجح في كسر إرادة الطرف الآخر. لذلك تأتي هذه المذكرة لتقول سنحصل على ما يمكن الحصول عليه، بحيث أنه يمكن إعادة تعريف ذلك كنصر. أنا بعتقد هذه المذكرة فيها سر أساسي، وهو ديناميكية الانتقال في التفاوض. بعبارة أخرى، هي تقرر جملة من المبادئ، هذه المبادئ تقرر منذ البدء من هو الذي يحصل على ما يمكن أن يحصل عليه، دون القول من ربح ومن خسر. عندما تقول إيران أنا حققنا مثلا موضوع رفع العقوبات، هذا نصر. الأمريكي يقول حققنا موضوع التخصيب، انتصر. ثم يكبل كلا الطرفين لديهما وينتقل على التفاوض، وهذه ديناميكية جديدة، بمعنى آخر تخلق واقعا جديدا يتزامن مع موضوع فتح المضيق ورفع الحصار، وبالتالي هذا سيدفع إلى ديناميكية مختلفة في التفاوض.
1: يعني الولايات المتحدة يمكن لها تسويق هذه المذكرة كانتصار، وكذلك يمكن لإيران بالضبط أن تسوقها بالضبط كذلك.
2: بالضبط، كلاهما سيقول أنه حقق ما يريد، وأهم شيء حققوا الإيرانيين لم يسقط النظام. هذا النظام سيقول تماسكت، لم تنجح إسرائيل ولا أمريكا في إنهاء النظام، لم تنجح في إثارة الرأي العام الإيراني ضدي، والأمريكي سيقول أنني فعلت، دمرت القوة الصاروخية، دمرت البرنامج النووي، قصفته في حرب 12 يوم، والآن قصفته مرة
1: لكنه أخرى. سيجمد التخصيب،
2: وأنه سيجمد التخصيب
1: طويلة،
2: فترة طويلة. والأمر هو بالمناسبة 3.67

0: أصلا 67% هي نفسها في فترة الرئيس باراك أوباما، لكن نعم. الفرق الوحيد الآن هو صفر تخزين، أي أن إيران لن تخزن يورانيوم جديد.
1: طيب مشاهدينا، بناء على هذه المعطيات كنا قد رسمنا مع ضيفنا الدكتور محجوب 4 مسارات محتملة. السيناريو الأول هو نجاح التفاوض وفق الإطار الذي كشف عنه إكسيوس، بحيث تتحول المذكرة من ورقة إلى إعلان سياسي ينهي الحرب ويفتح هرمز ويطلق 30 يوما من التفاوض على التفاصيل. هذا المسار يمنح الطرفين مكاسب فورية، لكنه يحتاج إلى قبول إيراني بصياغة لا تبدو استسلاما، وقبول أمريكي أيضا بتأجيل بعض التفاصيل إلى ما بعد وقف الحرب. هذا هو السيناريو الأول. السيناريو الثاني يتمثل في نجاح التفاوض بعد تعديلات إيرانية قريبة من الإطار نفسه، خصوصا على لغة الضمانات وآلية رفع العقوبات وترتيبات هرمز، وربما أيضا صياغة بند التجميد النووي. السيناريو الثالث هو فشل الوصول إلى توافق وفق هذا الإطار وعودة الجمود والتصعيد البحري مع بقاء هرمز والحصار والعقوبات، أوراق ضغط متبادلة. هذا المسار يبقي الباب مفتوحا للدبلوماسية، لكنه يطيل الأزمة ويزيد مخاطر الحوادث في المضيق. يبقى السيناريو الرابع، وهو انهيار المفاوضات وتنفيذ ترامب تهديده بالعودة إلى القصف بمستوى أعلى، بما يعيد المسار العسكري إلى الواجهة. هذا السيناريو طبعا هو الأعلى كلفة، لكنه يبقى قائما إذا قرأ البيت الأبيض الرد الإيراني باعتباره رفضا لا تعديلا، أو إذا رأت طهران أن المذكرة لا تلبي الحد الأدنى من ضماناتها. أعود إليك دكتور محجوب، يعني هذه السيناريوهات الأربعة تطرح سؤالا رئيسيا، وهو المشكلة ستبقى في التفاصيل وكيفية إخراج بنود هذه المذكرة كي لا يبدو أي طرف من الطرفين مهزوما.
0: بالضبط، شيطان التفاصيل سيكون حاضر عند التفاوض. لكن الشيء الذي لا يمكن إغفاله أن جميع مسار التفاوض الذي جرى في الأسابيع الماضية ركز على مفهوم التسوية الشاملة. والتسوية الشاملة بمعنى ليس فقط البرنامج النووي الإيراني، بل الملفات المتعلقة بإيران، وهنا يأتي دور النفوذ، ما يسمى بالنفوذ الإقليمي لإيران. بعبارة أخرى، هذه العملية التفاوضية لن تكون فقط تركز على موضوع البرنامج النووي، بل سنرى نوعا من التأثير على موضوع حزب الله بشكل أساسي. بمعنى آخر، أن هذا سيقطع الطريق على إسرائيل لإفساد أي اتفاق، لأنها ستكون قد حصلت على بعض مما أرادته، وهو ربما يكون تحييد أو تجميد نشاط العسكري لحزب الله لفترة معينة بضمانة إيرانية.
1: طيب، إذا تحدثنا عن الولايات المتحدة وعن إيران، يبقى الدور الإسرائيلي الذي أشرت إليه، لكن هل ستقبل إسرائيل فقط بهذا المكسب، هو تجميد عمل حزب الله، علما أن حزب الله أعلن وإيران تحدثت عن أنه لو التزمت إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار سيكون هناك التزام من حزب الله، هل ستكتفي فقط بهذا المكسب؟
0: نحن أقرب إلى اتفاق إنهاء الحرب على غزة حسن. بمعنى آخر، ليس بالضرورة الحصول على كل شيء. موضوع نزع السلاح في غزة لازال مثارا على الطاولة ولم يحسم. نحن سنذهب إلى مسار مثل هذا المسار، لكن الشيء الوحيد الذي يختلف في هذه المرة أنه جاء بعد حرب مدمرة على إيران، وبعد خسارة لماء الوجه لإسرائيل وأمريكا، أنهما معا شنتا حربا شبه شاملة ولم يحققا أهدافهما، وبالتالي بات عليهم أن يتواضعوا أكثر في اختيار نهاية الحرب، تضمن شيئا مما بقي من ماء الوجه على أنهم لم يهزموا إيران بالكامل، بل بقيت إيران بنوع ما لازالت تتحدث عن بعض الحضور الإقليمي لها رغم الخسائر الاقتصادية والعسكرية الكثيرة.
1: شكرا لك دكتور محجوب على كل هذه الآراء والإيضاحات. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن بكم إلى غرفة الأخبار،
2: ومستمرون معكم في هذه التغطية. وصلنا إلى رأس الساعة، تغطية بشأن التطورات في لبنان وفي مضيق هرمز، وكذلك الوضع في قطاع غزة. في آخر مستجداتها، أعلن مسؤول إسرائيلي اغتيال قائد قوة رضوان في حزب الله بقصف على منطقة حارة حراك في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن عملية الاغتيال

0: جاءت ضمن مخطط توفير الأمن لسكان شمال إسرائيل. ونقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي قوله إن عملية الاغتيال تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة. ميدانيا وفيما استمرت الغارات الإسرائيلية، أعلن حزب الله أنه استهدف بمسيرات تجمعات للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 11 شخصا استشهدوا وأصيب 45 آخرون في غارات إسرائيلية على بلدات عدة جنوب وشرق البلاد. إلى ذلك، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري للجزيرة إن أي اتفاق مع إسرائيل يحتاج إلى ضمانات لأنها لا تلتزم بتعهداتها. وفيما يتعلق بالتطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات جيدة للغاية أجريت بشأن إيران على مدار الساعات 24 الماضية، ومن الوارد التوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب أنه يجب الحصول على ما تسعى عليه بلاده أو تسعى إليه بلاده، وإذا لم تنجح في تحقيق ذلك فسيجب اتخاذ خطوة أكثر حسما في إيران. من ناحيته، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أنه لا يستبعد الهجمات العسكرية ضد بلاده. أضاف قاليباف أن العدو يعول على الضغط الاقتصادي، ومن مؤشرات ذلك إجراءات أمريكا الجديدة في مضيق هرمز والحصار البحري. هذا وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم بعد ردها إلى باكستان فيما يخص وجهات النظر الأمريكية بشأن المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندا. أما في قطاع غزة، فأفادت مصادر للجزيرة باستشهاد شخص وإصابة 15 بينهم نجل قائد حماس في غزة خليل الحية بجروح خطيرة بغارة إسرائيلية على حي الدرج شرقي مدينة غزة. وقال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية للجزيرة إن جميع من يستهدف في غزة هم أبناؤه، وإن رسالة إسرائيل أن كل الشعب مستهدف. أضاف الحية أن العدو الصهيوني لا يريد الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية. وقال خليل الحية للجزيرة أيضا أن على ترامب أن يلزم الإسرائيليين بتنفيذ المرحلة الأولى حتى يتم الانتقال للمرحلة الثانية. الآن تنضم إلينا شبكة مراسلين من محيط الضاحية الجنوبية. معنا مراسل الجزيرة تامر صمادي من رام الله، مراسل الجزيرة محمد خيري من واشنطن أنس صبار مراسل الجزيرة، ومن طهران عمر هواش مراسل الجزيرة. أهلا بكم جميعا. تامر، سأبدأ معك. ردود الفعل، الأصداء، الأجواء في لبنان عقب ما قالت إسرائيل إنها عملية اغتيال استهدفت قائد قوة الرضوان في حزب الله.
1: بالفعل نشوان، حتى هذه اللحظة لا ردود أفعال لا من السلطة الرسمية هنا في بيروت ولا من حزب الله، الذي لم يعلق، لم ينفي أو يؤكد تفاصيل ما جرى وما نتج عن هذه الغارة التي استهدفت قلب ضاحية بيروت الجنوبية، باستثناء ما صدر عن الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي قال بأنه مالك بلوط وبأنه قائد هذه الوحدة التابعة لحزب الله، وهي تمثل وحدة النخبة في الحزب ورأس الحربة فيما يتعلق بالقوة المقاتلة لحزب الله. لكن مصادر مقربة من حزب الله أكدت للجزيرة بأن هذه الشخصية ليست من القيادات التاريخية وليست من القيادات البارزة فيما يتعلق بالسلم العسكري، وبأنها تدرجت خلال الأشهر الماضية في هذه الرتبة وفي إطار إعادة هيكلة السلم الهرمي لتلك القيادة، وذهبت إلى أبعد من ذلك عندما قالت بأن قوة الرضوان تعلمت من التجارب الماضية، من التجارب السابقة في الحرب الأخيرة، لا سيما أنها كانت عرضة للاستهداف أكثر من مرة فيما يتعلق بالقيادة الرئيسية لهذه الوحدة المهمة والاستراتيجية. وقالت بأن جزء مهم من عمل هذه الوحدة تغير خلال الفترة الأخيرة، لم يعد القرار مركزيا، وقالت بأن هذه الإجراءات التي جرت على منظومة عمل الوحدة في حال تأكدت عملية الاغتيال فإنها لن تؤثر على مجريات القتال من قبل حزب الله في الميدان، واستدلت على ذلك بالعمليات النوعية التي باتت تتكثف خلال الأيام الأخيرة، خلال الساعات الأخيرة الحديث عن 17 عملية لمقاتلي حزب الله تركزت بشكل أساسي على مواقع تجمع القوات الإسرائيلية في عديد القرى والبلدات المحتلة في الجنوب اللبناني. وكل البيانات الخاصة بالحزب والصادرة عن الحزب أكدت بأن تلك العمليات ألحقت خسائر محققة في صفوف القوات الإسرائيلية وفي العتاد الإسرائيلي أيضا. لكن المهم في الحقيقة نشوان هي دلالات التوقيت لهذه العملية، لا سيما أنها تأتي مع اقتراب استئناف جولة جديدة من المحادثات في الولايات المتحدة بين السفيرة اللبنانية في واشنطن ونظيرها الإسرائيلي. وثمة من يرى بأن الهدف من هذه العملية القول بأن إسرائيل تستطيع أن توسع الجغرافيا المواجهة مرة أخرى وتضغط على الجانب اللبناني للوصول إلى مفاوضات أكثر مباشرة بين الرئيس اللبناني وبنيامين نتنياهو، وهو ما يرفضه الرئيس اللبناني حتى هذه اللحظة.
0: وننقل نقطتك هذه إلى محمد خيري زميلنا في رام الله مراسل الجزيرة. فيما يتعلق بدلالات هذه الاغتيال، التوقيت، وأيضا إلى أي مدى تشرح التصريحات الإسرائيلية كل ربما هذه الأسئلة المثارة حول هذه العملية في لبنان؟
2: ربما كان أكثر شيء ملفت ولافت للانتباه في هذه العملية هو أيضا البيان الذي صدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسبق الجميع إلى إصدار هذا البيان. في العادة عندما يصدر نتنياهو البيانات حول عمليات الاغتيال تحمل هذه البيانات رسائل كثيرة عدا عن عملية الاغتيال نفسها. نتنياهو كان يخاطب المجتمع الإسرائيلي كما يقول محللون، وذلك في ظل حالة الجدل والغضب العارم في شمال إسرائيل، لأنهم يقولون بأن الحكومة الإسرائيلية باتت مستهترة وخاصة بمصائر السكان الإسرائيليين في مناطق الشمال، وبأنهم لا يوافقون على وقف إطلاق النار، وبأن حزب الله لا يزال يمتلك قدرات عسكرية كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى خسائر كبيرة وفادحة في صفوف الإسرائيليين. وكذلك رسائل كما يشير محللون إلى لبنان أيضا، وذلك قبل بدء الجولة الثالثة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. إسرائيل تقول إنها مستعدة لهذه المفاوضات، ولكن هناك في إسرائيل من يقول إن يعني إسرائيل والجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية تحاول فرض أمر واقع في الجنوب اللبناني مع استمرار هذه المفاوضات أيضا، بمعنى أن إسرائيل تحاول القصف في لبنان وتوسيع دائرة القصف في لبنان، وكذلك فرض أمر واقع في الجنوب اللبناني حتى مع استمرار هذه المفاوضات مع الحكومة اللبنانية. فيما يتعلق بعملية الاغتيال أيضا، فإن نتنياهو يقول إن هذه العملية تأتي في إطار مسار تأمين الحماية لسكان الشمال الإسرائيلي. وكذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن هذه العملية تستهدف أحد أكثر الأشخاص الذين كانوا يخططون للهجمات ضد إسرائيل ولسكان الشمال الإسرائيلي، وكذلك الدفع باتجاه تعزيز قدرات حزب الله العسكرية أيضا. تقول مصادر إسرائيلية إن ذلك كان بتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، وبأن هذه الغارة نفذت بعد التواصل بين الجانبين الإسرائيلي وكذلك الجانب الأمريكي. لكن قبل قليل أيضا أشار مصدر إسرائيلي إلى أنه لا توجد معلومات لدى إسرائيل حقيقة إذا كانت عملية اغتيال قائد قوة الرضوان قد نجحت، وهو يقول بأن نائبه لم يكن معه كما كانت تشير وسائل إعلام إسرائيلية، إنما كان معه 3 من مرافقيه، وإن إسرائيل بانتظار مزيد من النتائج. دعني أشير أخيرا إلى تطور ميداني وهو دوي صافرات الإنذار في مدينة كريات شموني ومحيطها قبل قليل بشبهة تسلل مسيرة، وقال الجيش الجيش الإسرائيلي إنه اعترض مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه المناطق الإسرائيلية، لكنه لم يبين إذا ما كانت قد استطاعت الوصول إلى كريات شمون أم اعترضت في داخل الأراضي اللبنانية كما كان يشير في أحداث سابقة خلال الأيام الماضية أيضا.
0: طيب أنس، شكرا محمد خيري في رام الله. أنس في واشنطن، نتابع معك.

0: الإسرائيلي عن أن واشنطن كان لديها علم بحدث عن تنسيق مع الأمريكيين، وأيضا فيما يتعلق ب أي بيانات أو مواقف للأمريكي.
1: هرمز الذي يعتبر أحد أعراض هذه الأزمة، وفيما يتعلق بالمضيق حصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، هذا الحصار الذي نجح وفقا للقيادة المركزية حتى الآن في تحويل مسار أكثر من 50 سفينة.
0: واشنطن، عمر هواش في طهران، إلى أي مدى تعكس التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين سواء تلك المتعلقة بالضغط الاقتصادي الأمريكي التي تحدث عنها قاليباف، أو تلك التي صدرت من الحرس الثوري أيضا فيما يتعلق بالوضع، إلى أي مدى تعكس ربما حالات توقع بأن تتجه الأمور إلى حدث دبلوماسي أكثر من التصعيد؟
2: نشوان، إيران يمكن القول أنها تتوقع الأمرين معا، تتوقع أن يتم التوصل لاتفاق، وتتوقع في الوقت نفسه أن يكون هناك تصعيد عسكري ولو كان مباغت. هذا ما عبر عنه قبل ساعات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عندما قال إن إيران تتوقع استئناف عمليات عسكرية، لا سيما عمليات حتى تكون إرهابية من داخل إيران ضد البلاد، وبالتالي هذا الاحتمال لا يزال قائما. كذلك مسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني قال إن البلاد تعتبر أن الحرب لم تنتهي بعد، وأنها سوف تنتهي فقط عندما تنتهي كل العمليات العسكرية، سواء التي تعتبرها إيران أنها أن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية هو جزء منها، وبالتالي الإيرانيون لا يزالون يؤكدون أن يدهم على الزناد وأنهم مستعدون لأي لحظة قد تباغتهم الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل في عمل عسكري ما في منطقة ما من البلاد، سواء كان من الخارج أو حتى من الداخل. مرد ذلك نشوان في الحقيقة إلى عدم الثقة الإيرانية بالولايات المتحدة الأمريكية. هذه الثقة على الرغم من المضي في المسار الدبلوماسي لا تزال قائمة، لأن لإيران باتت هناك تجربتان مثلتان للعيان، الأولى كانت قبل حرب 12 يوما والثانية قبل هذه الحرب. لكن على الرغم من ذلك طهران تقول إنها ماضية في المسار الدبلوماسي لكي ترفع عنها الحجة، سواء أمام الداخل الإيراني أو أمام المجتمع الدولي والدول الإقليمية المجاورة. نلاحظ أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لا يتوقف عن تحركاته الدبلوماسية، سواء عبر سفره إلى الصين يوم أمس أو سواء عبر اتصالاته الهاتفية، يريد القول للجميع أن إيران ساعية وماضية في الحل الدبلوماسي على الرغم من عدم ثقتها بالولايات المتحدة الأمريكية. بطبيعة الحال إيران لا تزال تدرس المقترح الأمريكي الأخير، وتقول أنها سوف ترد على هذا المقترح عندما تتوصل إلى نتيجة ترسل ردها إلى الوسيط الباكستاني، والأيام المقبلة أو الساعات المقبلة حاسمة فيما يخص دراسة المقترح الأمريكي من قبل طهران.
0: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا لك. مع استمرار الإغلاق في مضيق هرمز تواجه إيران خطر امتلاء خزانات النفط خلال فترة وجيزة، وعند الامتلاء قد تواجه الآبار خطر الإغلاق، وعندها قد يحدث تغير جيولوجي خاصة للآبار القديمة ولا تعود إنتاجيتها لما كانت عليه. في التقرير التالي نوضح هذه التغيرات الجيولوجية في حالة إغلاق البئر وآليات المعالجة الهندسية.
3: مضيق هرمز حيث كان يعبر خمس نفط الكوكب، حصاران يلعبان ضد بعضهما البعض. إيران تغلق المضيق الذي تطل عليه مباشرة وتسمح بالسفن التي تنسق معها فقط بالمرور، والأسطول الأمريكي يحكم طوقه من بحر العرب حصاراً للموانئ الإيرانية والسفن التي تتعامل مع إيران. الخزانات الإيرانية تمتلئ ببطء، قد يبدو ملء الخزانات دليلاً على الوفرة للوهلة الأولى، لكنه اختناق ينذر بكارثة للآبار تحت الأرض في عد تنازلي لما يحدث في المضيق. كيف يحدث هذا؟ تمتلك

0: ما هو أسفلها. كل هذا الضغط هو ما يجعل النفط يصعد، وفي حال إغلاق البئر يعاد توزيع الضغوط والسوائل داخل المكمن، وتفعل عمليات دقيقة كيميائية وميكانيكية قد تجعل التدفق بعد إعادة الفتح مختلفاً وأقل كفاءة، وقد يدخل البئر حالة تشبه الموت السريري خاصة في الآبار القديمة. يلجأ المهندسون عادة إلى وسائل لإعادة إنعاش البئر، لكنه لن يعود أبداً كما كان. يقومون بعملية التكسير للضغط الهيدروليكي وضخ المياه أو الغاز في محاولات لإعادة الضغط للمكمن. رغم هذه المحاولات قد تفقد الآبار القديمة ما يصل إلى 70% من إنتاجيتها. بعض الآبار التي أوقفت في الحرب العراقية الإيرانية لا تزال تنتج بطاقة تصل إلى 40% فقط من إنتاجها السابق. كل هذا بعد أكثر من 40 عاماً على إعادة الإنتاج. تحت الأرض تتربص المياه الجوفية الملحية التي كانت تفصلها عن النفط طبقات من الضغط والكثافة. هذا ما أبقى النفط في حالته هذه لملايين السنين. اختل الميزان بعد الحفر، كان يعوضه ضغط آخر. الآن المياه الملحية تزحف باتجاه المكمن لتعوض الفجوة. يتحول المكمن النفطي إلى مكمن مائي ملوث، وتشطب مليارات البراميل من النفط بعد هذه العملية. الأرض تحتنا ليست صلبة بالمطلق، توازن دقيق تكون عبر ملايين السنين من الترسب والضغط والحرارة. كانت السوائل النفطية تملأ الفراغات وتحمل جزءاً من الثقل الجيولوجي. عندما سحبت بسرعة من باطن الأرض ثم توقف سحبها فجأة، يختل التوازن. تبدأ الصدوع والتشققات القديمة في باطن الأرض وتجد مساحة للحركة، والنتيجة هزات اصطناعية لا طبيعية. منطقة خوزستان سجلت هزات أرضية سابقة خلال إيقاف الإنتاج. على سطح الأرض منظومة النفط السطحية، الأنابيب والمضخات وصمامات رأس البئر والخزانات ومحطات المعالجة تبدأ بالتآكل، وملايين الدولارات تنفق لإعادة تأهيل المنظومة السطحية. المضيق محكم والخزانات تمتلئ، والآبار تواجه عدواً لا يرى ولا يسمع. الوقت، إيران تراهن على صمودها وعدم تحمل الدول كلفة الإغلاق، والولايات المتحدة على حصارها الموانئ الإيرانية، والعالم يراقب أسعار النفط. أما الأرض فلا تعرف السياسة، وحين تكسر لا تعود كما كانت.
1: ومعنا للتحليل من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية من واشنطن. نرحب بالدكتور كينيث كاتسمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. ينضم إلينا من نابلس سليمان بشارات، الخبير بالشأن الإسرائيلي. أهلا بكم جميعا. لو بدأت معك سيد كينيث كاتسمان، الحقيقة لو أضفنا إلى المعطيات التي تابعناها في التقرير السابق الذي يتحدث عن المخاطر التي قد تحيط بآبار النفط في حال أصابها الشلل ولو بشكل مؤقت، وكلفة إعادة إحيائها مرة أخرى، NBC نيوز نقلت في تحليل لها عن شخصيات بارزة في صناعة الشحن، هذا الموضوع متعلق بهرمز، من غير المرجح أن يستأنف الشحن عبر هرمز حتى يتحقق الاستقرار بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، الإيرانيون يعتبرون أن هنالك أن بطء التحرك الدبلوماسي الإيراني مرجعه فرط المطالب الأمريكية. وأخيرا أضيف إلى ذلك، أذكر بما قاله مستشار ترامب سابقا لأكسيوس، من أن أسوأ سيناريو لترامب هو أن يبقى الوضع على ما هو عليه. هل ألا يشعر ترامب برأيك بالضغط؟
2: شكرا جزيلا على استضافتي مرة أخرى. أعتقد أن أسوأ وضع بالنسبة لإيران أن تستمر الأمور على ما هي عليه. فقد تحدثتم عن موضوع إنتاج النفط الإيراني، على ضوء ما سمعناه من وزير النفط الإيراني الذي قال أن

0: الأمر ربما سيضطر إيران إلى تخفيض إنتاجها بعد 30 إلى 45 يوما، وهذا ما سيؤدي إلى إغلاق بعض الآبار، وهذا أسوأ سيناريو يمكن أن تواجهه إيران بعد انتهاء الحرب. وإذا ما استمر الحصار على ما هو عليه فإن الرئيس ترامب أطلق مشروع الحرية، وسمعنا من وسائل إعلام أمريكية أن هناك اختلاف في وجهات النظر، سيما على ضوء موقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خصوصا فيما يتعلق بالسماح باستخدام الأجواء والأراضي الإيرانية السعودية لدعم هذا المشروع، وكذلك الحديث عن الرد الإيراني الذي ربما يتطلب فترة. وبخلاف ذلك فإن الولايات المتحدة ستعود إلى استئناف مشروع الحرية وستنجح في مساعيها. قواعد الاشتباك الأمريكية مع الحرس الثوري تقول أن الولايات المتحدة ستقوم بوقف أي هجمات تقوم بها زوارق الحرس الثوري. لذلك هنالك تفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق على ضوء ما ورد في هذه المذكرة، مع الأخذ بالاعتبار أن هنالك اختلافات في وجهات النظر فيما يتعلق بالبرنامج النووي، ولكن كما ذكرت هنالك فرصة لأن يتم التوصل إلى اتفاق.
1: سيد مختار حداد، ألا تعتقد بأن الوقت مناسب اليوم للحديث عن اتفاق إيراني أمريكي، خاصة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار ما عدا الضغط العسكري وما عدا الحديث عن تقارب أيضا، وأنت تعلم جيدا بأن هذا الوقت تحديدا هو وقت بالنسبة للعالم الإسلامي، للمنطقة، للمملكة العربية السعودية، وقت قريب من وقت الحج، وبالتالي وقت سلام في المنطقة. إلى أي مدى يجعل ذلك من الوقت الحاضر مناسبا للحديث عن اتفاق؟
2: هي لكم وللمشاهدين في الحقيقة، يعني المشكلة ليست مثلا في رؤية إيران، يعني إيران هي دخلت في الدبلوماسية عندما طلبت يعني إحدى الدول الإسلامية المهمة وهي باكستان من إيران ولعبت دور الوساطة. المشكلة تكمن في السلوك الأمريكي، السلوك الأمريكي لا يحترم دول إسلامية ولا حاج ولا أي شيء، يعني نرى ما زال يطلق عنان الكيان الصهيوني، واليوم نرى يعني إجراءاته وهجماته على الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني اليوم بالذات في قطاع غزة، يعني هذا ما نراه. فلذلك يعني هناك عندما إيران دخلت في هذه المفاوضات دخلت برؤية جيدة بانفتاح، ولكن الولايات المتحدة يعني الرئيس الأمريكي ما زال يقوم بخلال إطلاق التهديدات و يعني تقديم شروط تعجيزية وفرض الإملاءات واستخدام الكلمات الذي يقول فيها يجب أن تستسلموا، أن هناك يستطيع أن يحقق شيئا، وهذا ما لم تقبل به إيران. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد مفاوضات، المفاوضات معروفة يعني أخذ وعطاء، هناك الجانبين يحصلوا على امتيازات، ولا نقول قاعدة ربح 100%، ولكن الولايات المتحدة أصلا لا ترى المفاوضات في هذا يعني الإطار. ولكن في نهاية المطاف نعم، الآن إيران أرسلت ردها، الولايات المتحدة ردت على الرد الإيراني، قدمت مقترحات. أقول لكم يعني الرئيس الأمريكي يتحدث شيء في الإعلام، وفي حقيقة الأمر يعني رؤيته هي إجراءاته تختلف عن ما يتحدث فيه إعلاميا. يعني هو قال أنا أساسا أرفض المقترح الإيراني، ولكن نرى بعد أيام يعني يأتي ويرد على المقترح الإيراني ويقدم يعني مثلا تعديلات أو مقترحات حول هذا المقترح، الذي أساسا هذا المقترح هو يعني كان من جانب باكستان، وهناك خلال هذه الفترة يتم تبادل الرسائل. ولكن في نهاية المطاف الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية، إذا حقا لدى حسن نية، إذا حقا تريد اتفاق، يعني يجب أن تتوقف عن مثل هذا السلوك ومثل هذه الإجراءات. وفي نهاية المطاف الولايات المتحدة التي كذلك تتضرر من كل هذه الإجراءات وكل هذه الأزمة يعني افتعلتها الولايات المتحدة وتسببت بكل هذه المشكلة الآن للعالم بسبب طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني.
1: طيب سيد سليمان بشارات، وسط كل هذا هذه الأجواء التي ربما على الأقل توحي بتفاؤل لتقارب ما بين الإيرانيين والأمريكيين، ظهر هذا الخبر المتعلق بما فعلته إسرائيل في لبنان من ما قالت وصفتها أنها عملية اغتيال لقائد قوة رضوان ووحدة النخبة في حزب الله. طيب، إما أن تكون إسرائيل بالفعل قد نسقت مع الولايات المتحدة وهذا له مساره في الاحتمالات، أو لا تكون. هل تصدق أنت المعلومات الإسرائيلية التي تحدثت عن التنسيق؟
3: تحياتي سيد نشوان ولضيفيك والمشاهدين. أولا، إسرائيل وبنيامين نتنياهو يجيد بعثرة الأوراق وخلط الأوراق ومحاولة الذهاب إلى إعادة ترتيبها بما يمكن أن يخدم الأهداف السياسية بالدرجة الأولى والأمنية بالدرجة الثانية من المنظور الإسرائيلي. ولهذا السبب عملية الاغتيال والاستهداف المتزامنة ربما ما بين قطاع غزة وما بين لبنان هي ليست عفوية وليست عبثية من المنظور الإسرائيلي، وإنما هي تحمل بالدرجة الأولى رسالة سياسية. وحديث إسرائيل من أن عملية الاغتيال التي جرت والاستهداف في لبنان هي جرت بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا تعطي رسالة سياسية واضحة، إما لإحراج الولايات المتحدة الأمريكية بهذا التوقيت وبالتالي الإبقاء على حالة فجوة عدم الثقة ما بين الطرفين الأمريكي والإيراني مع تصاعد الحديث من إمكانية أن يكون هناك تفاهمات أو نضوج في بلورة اتفاق مرحلي مستقبلي، وإما فعليا أن إسرائيل تريد أن تبقي الولايات المتحدة الأمريكية ضمن هذه الدائرة، بمعنى بنيامين نتنياهو الذي جر الولايات المتحدة الأمريكية ودفع بدونالد ترامب للدخول في هذه الحرب مع إيران، هو نفسه الذي يرغب ببقاء الولايات المتحدة الأمريكية شريكا رئيسيا في هذه المواجهة، وربما يخشى بنيامين نتنياهو في لحظة معينة أن يفقد المظلة الأمريكية ويخشى أن يفقد الدعم الأمريكي، وبالتالي هو دائما ما يحاول إعادة الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الدائرة باستمرار. ولكن النقطة الأهم والأبرز أنا باعتقادي أن كل الحديث الذي يقال من أن لا تنسيق ولا علم للولايات المتحدة الأمريكية لما تقوم به إسرائيل، هذه باعتقادي قضايا خارجة عن المنطق وخارجة عن العقل، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي في تواصل تام. حديث إيال زمير قبل عدة أيام من أنه على تواصل مستمر وتنسيق مستمر في بنك الأهداف فيما يتعلق بإيران وما يتعلق بالجبهات الأخرى مع رئيس قيادة القيادة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، هذا يدلل على أن التنسيق الإسرائيلي الأمريكي هو على أعلى مستوى وهو مستمر، وبالتالي لا يمكن أن ولا يعقل أن يكون هناك عملية سلوك إسرائيلي واستهداف إسرائيلي دون علم الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أنا باعتقادي النقطة الأهم والأبرز وهي أن هذا السلوك هو سلوك أمني ولكن برسائل سياسية ترغب به إسرائيل بهذا التوقيت بالتحديد.
1: أشير إلى الخبر العاجل CNN عن مصدر إسرائيلي، أو عفوا قبل ذلك فوكس نيوز نقلت عن سفير واشنطن في الأمم المتحدة أن أي اتفاق مع إيران سيعتمد على تطبيق صارم ولن يكون هناك أي مجال للثقة. دكتور كاتسمان، الإيرانيون باتوا يأخذون كل تحرك بجدية. أنا أتحدث الآن عن ما حدث في لبنان بناء على ما يعتبرونه حالة عدم ثقة أو تخوف من خداع من جانب واشنطن. بناء على ذلك، هل تعتقد بأن واشنطن فعلا يمكن أن تسمح بعملية مهمة كهذه التي قامت بها إسرائيل في لبنان وهي تعلم أن الإيرانيين يطالبون بما يطالبون به في شمول لبنان بأي اتفاق؟
0: الولايات المتحدة لا تعتبر أن الملف اللبناني مرتبط بالملف الإيراني. نعم، إيران قد تنظر إلى الأمر على هذا النحو وكذلك حزب الله، ولكن الولايات المتحدة تعتبر أن هذا يعني أن هذين المسرحين هما مختلفان وأن الأمرين منفصلان. إسرائيل تحارب حزب الله لأنه هو من بدأ بإطلاق النار على إسرائيل عندما اندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على لبنان. نعم، تم التوصل إلى اتفاق في شهر نوفمبر عام 2024، وحزب الله هو من خلق ذلك الانتهاك عندما بدأ بمهاجمة إسرائيل عندما اندلعت الحرب. والحكومة اللبنانية اعتبرت الضيف يتحدث عن الحرس الثوري بأنه غير قانوني، والحكومة اللبنانية ذكرت بأنها ستقوم بتجريد حزب الله من سلاحه، وحزب الله عارض ذلك، وبالتالي فإن حزب الله يهاجم إسرائيل وإسرائيل ترد، والولايات المتحدة ترفض إدراج ما يسمى بالأطراف أو ما يسمى بمحور الشر في موضوع الاتفاق. نعم، لبنان ستعالج موضوع حزب الله، وكذلك الحكومة العراقية ستعالج موضوع الحشد الشعبي في العراق، وبالتالي ليس هنالك حاجة لإدراج موضوع حزب الله في المفاوضات الإيرانية الأمريكية. الولايات المتحدة لن تأمر نتنياهو بأن يوقف استهدافه لقادة حزب الله في لبنان، وأعتقد أن هذا لن يحدث.
1: يعني ليس هنالك حماس إعلامي كبير من جانب الإيرانيين كما تابعنا خلال الساعات الفائتة سيد مختار حداد لفكرة الاتفاق، على الأقل لا نسمع تلك الجمل الرنانة والكبيرة المتعلقة به، في حين الرئيس الأمريكي يتحدث للبي بي اس عن أنه قد يكون هناك اتفاق قبل سفره للصين يعني الأسبوع المقبل. كيف يمكن تفسير ذلك؟
2: أوضح نقطة للضيف الأمريكي. أولا يصف محور، يقول محور الشر عن قوى المقاومة، الشر المطلق هو الكيان الصهيوني، هذا الكيان المجرم الإرهابي المحتال. وعلى أن يتذكر من خرق وقت إطلاق النار في لبنان منذ نوفمبر 2024 كان الصهيوني، استشهاد 500 فقط لبناني خلال فترة ما قبل هذه الحرب والهجمات المستمرة والاغتيالات والقصف والكثير من الأمور. ثاني شيء، هناك عليه أن يعلم، يكون لديه معلومات، وحسب المعلومات المؤكدة حول بند أن هناك توقف الحرب في جميع الجبهات، هناك يوجد اتفاق نظر الآن بين إيران والولايات المتحدة وليس بند خلافي، وهذه معلومات دقيقة ومؤكدة. البنود الخلافية أمور أخرى وليس في هذا المجال، يعني هناك متفقين أنه إذا صار هناك وقف للحرب بشكل نهائي توقف هذه الحرب في جميع الجبهات ومن ضمنها الجبهة اللبنانية يعني الجبهة الرئيسية، ويعني هذا الأمر موجود وسيحدث إذا الجانبين اتفقا على شيء. من ناحية أخرى، نعم يعني هناك إيران تختلف عن الرئيس الأمريكي في سياسة المفاوضات، يعني لم تأتي تجر المفاوضات إلى الإعلام، يعني إيران ترى أن هذه المفاوضات هي حساسة في مراحل مهمة، وباعتقادي يعني إدخال هذا الموضوع كثيرا في الإعلام والحديث عنه من جانب المسؤولين الإيرانيين وليس أصلا أساسا في سياسة إيران الإعلامية، هذا واضح في كل جولة من المفاوضات. حتى عندما قبل الحرب إيران كانت تجري المفاوضات كانت لن تتحدث مثلا عن تفاصيل المفاوضات كثيرا، لا تتحدث يعني جيدة أو مثلا إيجابية أو تمضي قدما إلى الأمام. الآن الحال كذلك هو نفس الحال، خاصة هذه المفاوضات حساسة ومهمة للغاية الآن وهي في مراحلها الأخيرة. ولكن نعم يعني إذا الولايات المتحدة ابتعدت عن هذا السلوك، يعني السلوك مثلا تغيير المواقف المفاجئة، وهذه نقطة مهمة جدا، خلق حالة من الثقة، لأن هناك جدار عدم الثقة عالي جدا بين إيران والولايات المتحدة، هناك يوجد عامل مخرب كبير في هذا المسار وهو الكيان الصهيوني ومعروف، ويعني يسعى الآن كثيرا لكي يصل، لن يحدث هذا الأمر، وهو يعني يرى أن الحرب تنتهي دون أي اتفاق، كذلك يرى في فرصة لأنه يأتي ويعود بالحرب مرة أخرى. فلذلك يعني إيران تسعى بأنه أن هذا الأمر يعني يمر أو يحدث بهدوء. ونعم إذا هناك تغيرت الرؤى الأمريكية والمواقف الأمريكية، وللأسف يعني هناك هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي وإدخال الموضوع داخل الإعلام وهذا النوع من الحديث، هذا حقيقة يؤثر على المفاوضات ويؤثر على سير المفاوضات. ولكن في نهاية المطاف نعم إذا أمريكا راجعت في هذا السلوك، نعم هناك توصل إلى اتفاق يكون قريب ويمكن أن يحدث نعم خلال الأيام القليلة القادمة.
1: سيد سليمان بشارات، الاتفاق كارثة على إسرائيل تقول هارتس بحسب مصدر أمني إسرائيلي، ما شكل هذه الكارثة؟
3: أولا أستاذ دشوان، دعنا نتفق على جزئية أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يستخدمان الإعلام وما يصدر في وسائل الإعلام في كلا الطرفين كواحدة من أدوات هندسة المسارات التفاوضية بما يمكن أن يحقق الأهداف الأساسية والسياسية لكلا الطرفين. ولهذا السبب هذا الزخم إما برفع سقف التفاؤل أو بخفض سقف التفاؤل أو بإرسال الرسائل المتعلقة بالإيجابية أو السلبية في أي مرحلة من المراحل، هذا يخدم الرؤية الإسرائيلية والأمريكية، وهذه جزء مما تصرح به هذه الوسائل. والحديث عن كارثة بالنسبة لإسرائيل، نعم إسرائيل هي لا ترغب بأن يكون هناك اتفاق بهذا التوقيت، لأنه في نهاية المطاف من المنظور الإسرائيلي الأهداف الأساسية للحرب لم تتحقق، وبالتالي التخلي عن مسار الحرب وعن العمل العسكري بالنسبة لإسرائيل هذا معناه أن إيران ستبقى قوة إقليمية مؤثرة، وبالتالي هي ستكون العقبة الأساسية أمام المشروع الإسرائيلي التوسع في الشرق الأوسط. لذلك إسرائيل حتى هذه اللحظة لا ترى أن التوقيت بات ناضجا
1: حتى لو كان عذر على المقاطعة، حتى لو كان هناك اتفاق على مسألة التخصيب وإخراج اليورانيوم وهذه التفاصيل المتعلقة بالملف النووي بهذا الشكل،
3: هذه الملفات صحيح أنها تعتبر جوهرية من المنظور الإسرائيلي، لكن باعتقادي المنظور الإسرائيلي يتخطى ذلك، بمعنى البقاء كنظام سياسي إيراني وكمكانة وتأثير بحد ذاته في معادلة الشرق الأوسط هذا بالنسبة لإسرائيل غير مقبول. ولهذا السبب عندما ذهبت إسرائيل في هذه الحرب في فبراير الماضي وحتى ما بعد 39 يوما، كان واحدة من الأهداف الأساسية هي تغيير هوية النظام السياسي الإيراني بشكل كبير جدا، وبالتالي إسرائيل معنية ليس فقط في الملف الإيراني النووي أو في ما يتعلق بالقدرات العسكرية، وإنما عملية تغيير الهوية الأساسية للنظام الإيراني. إضافة إلى ذلك، إسرائيل ما زالت تنظر وتعتقد من أن منطقة الشرق الأوسط وفقا للمنظور الإسرائيلي يجب أن يصار إليها أن تتموضع إسرائيل كقلب في هذه المنطقة وتكون هي المرتكز، وبالتالي يجب أن تتخطى العقبات الأساسية المتمثلة في المكانة الإيرانية والدور الإيراني. ولهذا السبب واحدة من القضايا التي تزعج إسرائيل ربما ما تحدث عنه موقع أكسيوس بالأمس أن هناك دورا سعوديا مساندا لباكستان، هذا من المنظور الإسرائيلي يخيف إسرائيل تشكل محور سني محور إقليمي عربي إسلامي في منطقة الشرق الأوسط يتوافق ويقطع الطريق على إسرائيل، هذا بحد ذاته يجعل من إسرائيل تخشى طبيعة النتائج التي يمكن أن يصل إليها أي اتفاق مستقبلي، لأنه يفرغ إسرائيل من قدراتها وتأثيرها ليس فقط على الولايات المتحدة الأمريكية ودورها في المنطقة وإنما على الخطط والمشاريع الإسرائيلية المستقبلية التي كانت
1: دعني أنقل وجهة نظرك
3: أن تحققها.
1: سيد سليمان بشارات، دعني أنقل وجهة نظرك هذه لدكتور كاتسمان، هل تتفق على فكرة ما قاله سيد بشارات من أن إنشاء محور عربي إسلامي في هذه المنطقة في هذا التوقيت يشكل عاملا مقلقا لإسرائيل وبالتالي ربما لحليفتها واشنطن؟
0: شكرا لهذا السؤال. ليس فعلا، إسرائيل ربما أصبحت هي طرفا في هذا المحور العربي والإسلامي وأنها أصبحت أكثر اندماجا في المنطقة، وخصوصا وأن الإمارات العربية المتحدة تعمل بشكل وثيق مع إسرائيل وكذلك البحرين، وإسرائيل ترتبط بمعاهدات سلام مع كل من الأردن ومصر وهي منخرطة في مفاوضات مباشرة مع لبنان، والحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية تتفقان على مسألة تجريد حزب الله من سلاحه وحتى إسرائيل وسوريا انخرطتا في مناقشات تتعلق ببعض المشاكل وبعض المعاضل، سيما بعد سقوط نظام الأسد، وأنهما ستعملان على اتفاقية أمنية. وبالتالي أعتقد أن إسرائيل باتت جزءا من هذا المحور. ومسألة تنسيق السعودية مع الباكستان هذا ليس غريبا، ولا أعتقد أن إسرائيل تريد أن تكون هي القوة المهيمنة والمسيطرة في المنطقة، ولا أعتقد أن ذلك صحيح.
1: شكرا من واشنطن دكتور كينيث كاتسمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، كان معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشأن الإسرائيلي. شكرا. نظم حزب الله جولة لوسائل الإعلام في الضاحية الجنوبية لبيروت للاطلاع على آثار الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان، وما زالت أغلبية سكان الضاحية تتردد في العودة إلى منازلها مخافة تجدد التصعيد، ناهيك عن الدمار الهائل الذي لحق بممتلكاتهم. التفاصيل في سياق تقرير مراسلنا تامر الصمالي.
4: أقف الآن عند أحد معاقل حزب الله في قلب ضاحية بيروت الجنوبية، والذي طاله الكثير من الدمار. كما تشاهدون هذا مجمع سيد الشهداء الذي يمثل قيمة رمزية لحزب الله، وهي قيمة كبيرة، وقد مثل على مدى سنوات مساحة مركزية للأنشطة الجماهيرية الكبرى المرتبطة بالحزب وجمهوره. كما تشاهدون بات أثرا بعد عين، والكثير من المباني السكنية في محيط هذا المجمع دمرت بالكامل جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفتها في أو استهدفت هذه الأماكن في هذه الحرب. في كثير من شوارع الضاحية ما تزال آثار الحرب حاضرة بوضوح، ركام يرفع من بين الأبنية السكنية، ورش ومحال تعمل بحذر، ومخاوف من بقايا صواريخ وقذائف غير منفجرة. غالبية السكان الذين يقترب عددهم من مليون شخص في الضاحية الجنوبية لم يعودوا حتى الآن بصورة كاملة. ما يقرب من 10% من السكان عادوا إلى الضاحية بشكل مؤقت. المؤكد أن الحياة في الضاحية ما زالت معلقة إلى حد كبير جراء المخاوف المتنامية من تلك الهدنة بين إسرائيل وحزب الله، التي توصف بأنها الأكثر هشاشة، في ظل ما يقال هنا عن الاختراقات الإسرائيلية المتواصلة في جنوب لبنان. ولذلك الجميع بل الغالبية تخشى من العودة الدائمة إلى الضاحية في هذا الوقت. تامر صمادي، الجزيرة، الضاحية الجنوبية، بيروت.
1: وعقب القرار الأمريكي بوقف عملية مشروع الحرية لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز، تعود إلى الواجهة تساؤلات بشأن الأهداف التي وضعت لهذه العملية، وما الذي حققت من نتائج خلال 48 ساعة، وكيف كانت خريطة المسارات المتبادلة بين واشنطن وطهران. تفاصيل في العرض التالي.
5: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على التطورات المتسارعة بشأن أزمة حرية الملاحة البحرية وحركة العبور في مضيق هرمز، خصوصا بعد قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا وافقت طهران على ما تم التوصل إليه فإن عملية ملحمة الغضب ستنتهي وسيتم فتح مضيق هرمز للجميع بما في ذلك إيران. في المقابل أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن العبور الآمن والمستقر من مضيق هرمز بات ممكنا وفقا للإجراءات واللوائح الإيرانية. كل هذه التطورات بالإضافة إلى أبعادها الاستراتيجية سنحللها مع ضيفنا في الأستوديو نائب الأدميرال جون ميلر، القائد السابق للأسطول الأمريكي الخامس، وأيضا الزميل عبد القادر عراضة، على الشاشة التفاعلية، ونبدأ معك عبد القادر.
6: نعم ازدهار، وسأنطلق من أحدث الأخبار والمتعلقة بما أعلنته وزارة القوات المسلحة الفرنسية عن انتقال حاملات طائرات كما قالت إلى منطقة البحر الأحمر، ونضيف إلى ما أعلنه المستشار الألماني أيضا عن انتقال لأول سفينة حربية قبالة الشرق المتوسط. تطورات تأتي بينما كانت بوليتيكو قد نقلت بأن هناك مساران، المسار الفرنسي البريطاني المتعلق بالتعامل مع مضيق هرمز يختلف عن المسار الأمريكي. وحينما نتحدث عن المسار الأمريكي سننتقل إلى مضيق هرمز وتطوراته المتلاحقة، وهذا الإعلانات التي نقلتها أكسيوس عن احتمال التوصل إلى اتفاق. سأركز على ما نقل أيضا عن قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني حينما أشار تحديدا إلى ما سماه العبور الآمن والمستقر ولكن وفق الإجراءات الإيرانية. حينما نتحدث عن الإجراءات الإيرانية سنذكر بأن إيران كانت دوما تتحدث عن مسار إيراني يتعلق بعبور السفن عبر مسارات محددة تحديدا بين جزيرة قشم والارك، وذلك بدفع رسوم. لا ندري الاتفاق الجديد ما الذي سيعنيه. وحينما نذهب مباشرة إلى مضيق هرمز في وضعه الحالي، نحن نتحدث، وربما التحليل العسكري سيعطينا أكثر تفاصيل، نتحدث عن مسارات ذهابا وإيابا فيما يتعلق بالمضيق. إيران كانت تركز على عبور السفن على مستوى هذه الجزر تحديدا، أي بالقرب تحديدا من جزيرة لارك، ولكن هناك حديث ربما عن بدائل أمريكية تتعلق بمسار آمن كانت أشارت إليه أيضا القيادة المركزية. نشير إلى أن هذه التطورات تأتي بينما كانت عملية أو مشروع الحرية الذي دام 48 ساعة، ووفق نيويورك تايمز تم عبور 3 سفن فقط على مستوى هذا المسار. كانت هناك إشارة إلى استهدافات لعدد من السفن التي عبرت هذا المسار، وتحديدا نشير إلى هذه السفينة، السفينة سان أنطونيو، التي وهي سفينة تتبع لشركة سي جام، وكان هناك استهداف لهذه السفينة على مستوى المضيق واضطرت إلى العودة. كان هناك أيضا حديث عن عبور لسفينة أخرى بمرافقة أمريكية، وذلك يوم الاثنين، وكانت السفينة الأولى والثانية بعد عبور أيضا لمدمرتين. نتحدث عن هذا الوضع العام وهذه التصريحات وأيضا إمكانية التوصل إلى اتفاق في ظل أيضا تحشيد قدرات إيرانية لا زال الحديث عنها، من بينها زوارق سريعة، صواريخ ساحلية، ألغام بحرية، ولكن أيضا نتحدث أيضا عن تحشيدات أمريكية لافتة في المنطقة، لعل أبرزها وجود 3 حاملات للطائرات، ولكن آلاف الجنود وأيضا المئات من الطائرات. إذن هذا هو الوضع العام، ولكن فتح هرمز وأيضا المسارات تحتاج إلى تحليل ونقاش
5: بطبيعة الحال. وسنبدأ بالخريطة التي أشرت إليها قبل قليل لمضيق هرمز، بعد أن نرحب من جديد بالسيد ميلر معنا. إذن هذه هي خريطة مضيق هرمز والحالة العامة في هذه المرحلة، التكدس للشاحنات على ضفتي المضيق. قراءة عسكرية لهذه الخريطة.
7: ما نراه هنا هو منطقة مكتظة جدا خارج الخليج وداخل الخليج، لأن السفن لا تعبر دخولا وخروجا، ولذلك هناك قرابة الآلاف من السفن العالقة حاليا في منطقة الخليج، وليس هنالك مساحة كافية لترسو جميع السفن في الخليج. المسألة لا تختلف مثلا عما هو الحال عليه في المطارات، مثلا إذا أردتم أن تذهبوا مثلا إلى البوابة وهذه البوابة تشغلها طائرة مختلفة، سيتعين عليكم الانتظار. هذا ما تفعله السفن. السفن الموجودة داخل المضيق والتي تنتظر على مقربة من دبي والشارقة، فهي قريبة من جبل علي، وإنه من غير المستغرب أن يكون هنالك سفن ترسو هنالك وتنتظر على مقربة من جبل علي مثلا أو الدوحة. ولكن بما أن هذه السفن لا يمكنها أن تخرج، فإن هذه المساحة مشغولة وبعض السفن موجودة ومرسوة منذ فترة طويلة، أو راسية عفوا منذ فترة طويلة. والأمر أيضا نراه مشابها على مقربة من فجيرة، غالبا ما تتوقف السفن هنالك لقضاء ليلة واحدة للانتظار ولضمان عبورها المضيق بالوقت المناسب أيا كان المرفأ الذي ستتوجه إليه. وإذا إنه من غير المستغرب طبعا أن يكون هنالك سفن ترسو على مقربة من فجيرة وفي المنطقة القريبة أيضا وفي خليج عمان سفن تنتظر للدخول.
5: فيما يتعلق بمشروع الحرية، كيف تمت إدارته خلال اليومين الماضيين قبل الإعلان عن تجميد أو توقيف العملية البحرية في مضيق هرمز على المستوى الأمريكي؟
7: ما رأيناه في مشروع الحرية هو أنه كان أو قد تم إثبات مبدأ معين، وفي الواقع عبرت سفينتان تحملان العلم الأمريكي وأيضا سفينتين أمريكيتين رافقتهما للعبور. ولكن فكرة مشروع الحرية هو إخراج جميع السفن العالقة في منطقة الخليج، خاصة السفن التابعة لدول حيادية لا علاقة لها في هذا النزاع والتي تقوم بأعمال تجارية وتريد

0: أن تمر عبر المضيق. ما أثبتناه هو أنه يمكن استخدام المسار الجنوبي، وأود هنا أن أستخدم الخارطة لأبين للجميع أن هذه المنطقة هنا هي منطقة فصل الملاحة أو العبور، وعادة ما تستخدم السفن هذا المسار للمرور عبر المضيق. إذا هناك مسار للدخول ومسار للخروج، وهناك فجوة حوالي ميلين بحريين تفصل ما بين هذين المسارين. وعادة عندما تكون الأحوال طبيعية وما من نزاع، عادة ما يكون هنالك ازدحام كبير. الأمر مشابه لما ترونه على الطرقات مثلا عندما يكون هناك ازدحام للسيارات. هذا ما نراه أيضا في المضيق. وإذا يجب أن تتم هذه العملية بطريقة منظمة لكي لا تصطدم السفن ببعضها البعض. وهنا قال الحرس الثوري الإيراني أنه قد وضع الألغام، وقالوا أن هذه المنطقة خطرة، ولذلك اعتبر الإيرانيون أنه إذا أردتم العبور عليكم العبور قرب جزيرة لارك ودفع الرسوم للإيرانيين. هذا ليس الحال الذي يجب أن يكون عليه الوضع في المضيق. ولكن مع مشروع الحرية تمكننا من رسم طريق جنوبية تمر عبر الجزء الجنوبي على مقربة من سلطنة عمان، ونحن نعلم أن هذه المنطقة خالية من الألغام لأنه قد وصلتنا التقارير من القيادة الوسطى بعد أن كانوا قد استخدموا أنظمة رصد الألغام اسمها مارك 18، وهي تعمل لساعات لرصد الألغام. ونحن نعلم أن هذه المنطقة خالية من الألغام، وهنالك أيضا طوافات تقوم بعمليات لرصد الألغام باستخدام تقنيات الليزر.
1: لكن اسمح لي، هناك عقبات أخرى. الحديث عن منطقة ضحلة قريبة من الشواطئ العمانية قد تكون إحدى هذه العقبات، بالإضافة إلى تهديدات إيرانية ترافقت مع الإعلان الأمريكي عن مشروع الحرية وتنفيذ لهذه التهديدات. هنا السؤال المتعلق بما تم تحقيقه وما لم يتحقق خلال اليومين الماضيين على المستوى الأمريكي.
0: ما برهنا عنه في مشروع الحرية هو أنه بإمكاننا أن نفعل ذلك. إذا الطريق أو المسار الجنوبي هو مسار قابل للاستخدام، والمياه عميقة بما فيه الكفاية. ولكن المشكلة التي قد تواجهونها في المنطقة هو أن هذه المنطقة ليست واسعة كثيرا. وإذا بدلا من أن يكون هنالك مسار للدخول وللخروج، على الأرجح سيكون هنالك مسار واحد أحادي. ونحن فعلنا ذلك فقط مع بضعة سفن، ولكن أثبتنا المبدأ بشكل عام. هل وصل مشروع الحرية إلى أهدافه كما كنا قد تخيلناها؟ كلا، لأن الفكرة كانت إخراج السفن الحيادية أو المحايدة من الخليج. ولكن أعتقد أنه في الوقت الذي بدأنا به بتنظيم السفن وإقناع الربان بأنه من الآمن أن يمروا وأنه بإمكاننا أن نحافظ على أمنهم، أعتقد أن كل هذه الأمور كانت قيد التجهيز عندما علق الرئيس العملية. ولكن بالنسبة لما نراه اليوم، فإذا هنالك فرصة لأن نعيد إطلاق مشروع الحرية وأن نستخدم هذا المسار لإخراج السفن من الخليج.
1: الحديث عن هذا الملف يطول، ولدينا الكثير من التساؤلات التي تتعلق بالممرات الآمنة، كيف يمكن أن تكون آمنة وما إلى ذلك، لكن الوقت ينفد. شكرا جزيلا لك نائب الأدميرال جون ميلر، القائد السابق للأسطول الأمريكي الخامس. شكرا لك. نهاية هذه الفقرة. إذن نعود إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا. تغطيتنا مستمرة بشأن التطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وآخر المستجدات على الجبهة اللبنانية وكذلك الأوضاع في قطاع غزة. في آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات جيدة للغاية أجريت بشأن إيران على مدار الساعات 24 الماضية، ومن الوارد التوصل إلى اتفاق. أضاف ترامب أنه يجب الحصول على ما تسعى إليه بلاده، وإذا لم تنجح في تحقيق ذلك فسيجب اتخاذ خطوة أكثر حسما في إيران. ونقلت رويترز عن ترامب قوله إن الأمر بشأن إيران سينتهي سريعا. في المقابل، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إنه لا يستبعد الهجمات العسكرية ضد بلاده، وأضاف أن العدو يعول على الضغط الاقتصادي، ومن مؤشرات ذلك إجراءات أمريكا الجديدة في مضيق هرمز والحصار البحري. هذا وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم بعد ردها إلى باكستان فيما يخص وجهات النظر الأمريكية بشأن المقترح